0: أول ساعة أول ساعة أول خمسة لسنة تصبح نادي الفورتي
1: صباحكم فل، نهاركم مبروك وإن شاء الله نهاركم زين. الناس الكل ومرحبا بكم في جمعة جديدة من أول ساعة، أسبوع جديد في شهر سبتمبر زيدا، إن شاء الله أسبوع العودة، إن شاء الله عودة طيبة للإطار التربوي، إن شاء الله عودة طيبة للتلامذة للطلبة اللي إن شاء الله انطلاقا من غدوة تكون لهم العودة. تحية زيدا اللي ديجا بداو فما بعض الاختصاصات، بعض الجامعات زيدا وحتى المدارس اللي كانت العودة والمعاهد زيدا اللي كانت العودة من نهار 1 سبتمبر. إن شاء الله يا ربي نتمنى عودة طيبة، أسبوع إن شاء الله خارق للعادة، فيه اللقاءات الجديدة، فيه الاكتشافات، فيه الأحاسيس الجديدة والأحاسيس الباهية. هذا شنو نتمنى لكم في الجمعة هذه، وإن شاء الله يا ربي تكون جمعة خير عليكم الكل. مستمعي موزايك فام وين ما يصلكم صوتنا، تحية لكم كان دابعوا فينا على سيت www.mosaikefm.net. ديما نذكركم اللي عندكم طريقة سهلة باش تتواصلوا معنا تري رابيد افيكاس، اللي هي واتساب موزايك فام 23513000. في مختلف البرامج ينجم يكون فما ان كونتاكت ديريكت مع لي زانيماتور نتاع موزايك فام الكل اللي يكونوا يتفاعلوا معاكم ويجيبوا على مساجاتكم على أسئلتكم. تحية لكم زيدا كان يوصلكم صوتنا على الابليكاسيون موزايك فام ومختلف زيدا لفريكانس متاع موزايك فام. صباح برشا على كيف اللي ترافقني تيلة الأسبوع ذي فاتمة اللي تسموها بعد شوية في الزابينج دايوغ اللي تخليكم على اطلاع بأهم تقال في نهاية الأسبوع، أهم الأخبار، أهم التصريحات متاع الضيوف وكل جديد تلقاه موجود معنا باش تبدأ وإن شاء الله صباحكم وانتم على علم بأدق التفاصيل. بعد شوية عنا موعد زيدا مع الميتيو وناخذوا فكرة على توقعات الجوية، رجعت سخانة ولا ليش نايا الحكاية، هذا الكل تنحكيو فيه بعد شوية. وأكيد يكون عنا موعد مع الأكتواليتي والأخبار وآخر الأخبار اللي تهمكم والمواعيد زيدا اللي تهم انهار اليوم. إن شاء الله نهاركم فيه كان الخير. خلينا نبدأ بصوت فيروز، واحدة من أهم أعمالها زيدا واللي خليت ثورة يمكن بغابوغ للأغاني بتاع فيروز مش قصة هاي دونكوني تقولوا تعتب علي تعتب مش فرقة معايا. نسمعها توتسيد في أول ساعة، مرحبا بيكم.

0: ساعة كل يوم اثنين الجمعة من 5 ل 6 الصباح مع نادية الفورتي.
1: هذه أني شاكيز، إن شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم زين. خليكم ديما في الاستماع لأول فقرة من فقرات أول ساعة اللي تخليكم على اطلاع بأهم التصريحات، أهم الأخبار، وتخليكم سورتو أجور. هي الزابينغ مع فاطمة توتسيت، مرحبا بكم.
2: زابينغ. أنا نحب نوجه نداء، راهو باراسات سبرول كان سمعته قبل صارتك المشكلة كبيرة متاع الكاس للدار ترشق، فما اليوم بلاص من نهار الجمعة إلى يومنا هذا اليوم الأحد الضوء مقصوص. علاش؟ اللي خاطر قال لك فما فويت متاع ماء. بربي ندائي إلى السونات والستيك والسبرول، بربي اتعاملوا بجدية مع المواطنين اللي هما يخلصوا في الفاتورة متاع الماء ويخلصوا في فاتورة الضوء. من نهار الجمعة إلى يوم الأحد الضوء مقصوص، بيتي علت إنه فما فويت متاع ماء. الفويت متاع الماء هذه يعني اللي مريض اللي يعني بيربي في جدريته، الناس كبار كي تكلمهم ساعة ما يجاوبوش التليفون، ومن بعد كي تعرضهم بالصدفة يقول لك لا راهو فما فويت واصبروا.
3: احنا تونس بلاد ما عندناش انبعاثات كبيره، وعلاش نحاول نخف؟ هذا سؤال ديما يتسالوه العباد. هو بحق حصه تونس في الانبعاثات العالميه ما تفوتش 0.07%، نسبه ضعيفه ياسر. ولكن بالنسبه لنا فيما يخص التخفيف، المساهمه في تخفيف انبعاثات الغازات الدافئه هي فرصه لنا احنا باش نرجعوا لك اللي حكيناها قبيليك، تسريع نسق الانتقال الطاقي. على خاطر نمشيو للتخفيف نمشيو بالضبط لاستراتيجيه الانتقال الطاقي في تونس. CDN 3.0 تاع تونس بالنسبة لقطاع الطاقة نجم تقول تقريبا أهداف الاستراتيجية الطاقية 35 هما بنفسهم اللي وقع استعمالهم في CDN 3.0. بطبيعة الحال فما اون ميزاجور متاع لي زامباكت. دونك باش نربحوا احنا؟ اللي باش نربحوه هو فرص التمويل.
4: مشروع قانون اخر ثالث اللي هو زاد راهو عنده وزنه، هو الجيستيسيان تاع البوتي هذوما اللي يعملوا في البوتوكس هذوما كذلك ما نعرفوش شكون يزرق وشكون يعمل شكون يجي، من له مؤهل غير مؤهل، وما نعرفوش المواد اللي فيها من تركيا يجيبوا فيها بوتوكس او برانسيت، مين يجيبوا فيه، كيفاش يجيبوا فيه، كيفاش يتصدروا بدون مراقبه. هذا زاد طبعا عملنا كذا مع الكونكت نعمل مبادرة تشريعية باش على الأقل نولي معناها نقننوا وتولي فما مراقبة، واللي حل معناها عنده معناها الشهيد نتاعه المؤهلة باش يقدم خدماته للمواطنين. شوف قداش كثر هما توا ليزانستيتيو هذوما دو بوتي، شوف قداش كثر معناها مش حتى في الحمل الراقية، وشوف معناها على الفيسبوك اللي يعملوا في الإشهار نتاعهم معناها شيء مهول، لكن برا شوف المخلفات، شوف قداش ناس تسوت اللي تسوى وجهه واللي سوى، لأنه اللي قاعد يقدم الخدمة هذيك ماهوش مؤهل، ماهوش مؤهل لأنه ماهوش مؤهل باش يقوم بالخدمة هذيك الكل. مع الاشهار مع ذوك الانستغراميرز ولا سميوهم، تخرجك تعمل لك بيبليسيتي وتولي العباد سماها بالعباره بالصف.
1: زابينغ. ميرسي بوكو فاطمه، كان هذا سابينغنا بالنسبه اليوم، بده يكون عندكم اخبار جديده، تصريحات جديده، وزابينغ جديد مع فاطمه يوميا. لقيت ذا باتريا، موعدنا مع الميتيو وناخذ فكره على التوقعات الجويه. نخليكم مع بن لونكلوسو يقول دوما جاريت، كان انتم زيد غدو مبرمجين تبطلوا حاجه، ربي معكم، بون كوراج، وان شاء الله زيدنا ننسلكم.
0: أول ساعة.

0: نتشاف ونخاف ونخاف ونخاف.
1: أول ساعة كل يوم الاثنين الجمعة من الخمسة لستة الصباح مع نادية الفورتي.
2: كايروكي هذا جديدهم بنخاف، الألبوم الجديد اللي الحقيقة عمل ضجة كبيرة في العالم العربي وخلى الحقيقة برشا من المغرومين زادة بكايروكي يزيدوا أكثر يتغرموا بالموزيكا متاعهم، لأنه قاعدين بالحق يتجدوا، قاعدين ديما يلتخيط الأغاني والمواضيع بطريقة مختلفة جدا. دونك ننصحكم تكتشفوا الألبوم الجديد لكايروكي اللي وصلونا هما زادة بتبعاتهم الموعدنا في الميتيو، ناخذوا فكرة على توقعات الجوية واللي على فكرة باش يكونوا موجودين نهار 15 سبتمبر على ركح كارتاج. دونك الناس المغرومة بيهم تنجموا تكونوا حاضرين وتتفرجوا وتستمتعوا. يلا الميتيو.
1: ميتيو
2: التوقعات الجوية بالنسبة لليوم الاثنين 14 سبتمبر، أمطار متفرقة باش تكون على مستوى المناطق الساحلية الشرقية، تكون مؤقتة رعدية بالجنوب الشرقي مع سحب عابرة بقية الجهات. الحرارة راهي باش تكون في ارتفاع طفيف بالشمال وفي استقرار ببقية الجهات، معناتها نقولوا باش تكون بين 30 و 35 درجة، وبالنسبة للشمال والمرتفعات تكون بين 26 و 32 درجة. البحر مضطرب بالسواحل الشرقية، قليل الاضطراب فمتموج ببقية السواحل، والريح القطاع الشمالي قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. غدوة 3-15 سبتمبر الحرارة تقريبا بالضبط كما تقص اليوم، باش تكون في نفس المستويات. البحر باركونتخ مضطرب بالسواحل الشرقية، قليل الاضطراب ببقية السواحل، سحب عابرة تكون على كامل البلاد وتكون أحيانا كثيفة على مستوى المناطق الساحلية الشرقية مع بعض الأمطار الضعيفة والمتفرقة. الريح تتواصل من القطاع الشمالي قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، والبحر مضطرب بالسواحل الشرقي قليل الاضطراب ببقية السواحل.
1: ميتيو
2: مازال معكم حتى لستمتع صباح، مرحبا بكم، طريق السلام عليكم من متسمع في موزاي كفام، مرحبا بكم زيدا كنتا والتحقتوا بينا، ان شاء الله نهاركم زين، نهاركم ما فيه كل خير، عودة طيبة ان شاء الله الناس اللي اليوم ترجع للخدمة متاحة واللي كنت مرتاحة بون غتور ان شاء الله ليكم، ان شاء الله ما تلقاو كان الخير في بداية الأسبوع، ان شاء الله بداية أسبوع خارقة العادة وما فيها كان الباهي وما فيها كان الحاجات اللي تفرح وتخليكم ان شاء الله تواصلوا جمعتكم برشا طاقة باهية وبرشا ان شاء الله نشاط وحيوية. بعد شوية موعدنا مع الأكتواليتي والأخبار بار في les événements du jour، خليكم في الاستماع لينا ومرحبا بكم. موسيقى ذي نهديها لكم تنغيل في Better Days، مرحبا بالناس لكم.
1: أول ساعة

كين انتي وصلنا للخمسة وسبعة وثلاثين دقيقة ان شاء الله نهاركم مبروك الناس الكل وقيت لزيفينمون دو جور لزيفينمون دو جور نحكي على أهم الأخبار نحكي على أهم المواعيد زيدة المنتظرة في نهار اليوم خلي أذكركم بأنه الإدارة العامة للإداءات بوزارة المالية كانت تتحدث على إمكانية الانتفاع بالعفو الجبائي اللي يقول ما زالت متواصلة حتى لنهار 30 سبتمبر 2026. هذا بالنسبة إلى التصاريح الجبائية بما في ذلك العقود الكتابات والتصاريح المتعلقة بمعاليم التسجيل واللي كان الأجل نتاعها قبل 31 أكتوبر 2025 ومشملهش تقادم واللي تم إيداعها انطلاقا من جانفي 2026 وحتى النهاية سبتمبر 2026. وبين الزيادة أنه الفصل 69 من القانون عدد 17 العام 2025 المتعلق بقانون المالية العام 2026 فأنه يعطي الفرصة لأي شخص مطالب بالأداء أنه يسوي وضعيته الجبائية من خلال التخلي عن الخطايا المستوجبة بعنوان عدد من التصاريح الجبائية وهذا حسب شروط وأجل تكون محددة. التسوية هذه تشمل التصاريح الجبائية بما في ذلك العقود والكتابات والتصاريح وكيف كيف زادة يلزم جوست تشترط الاستفادة من الإجراء هذا أنه يتم دفع أصل الأداء المستوجب كامل حسب الحالة وقت يتم إيداع التصريح ولا حتى وقت إجراء التسجيل هذا حسب كانت أكدته الإدارة العامة للدراسات وتشريع الجبائي. يشمل زادة الإجراء هذا التصاريح اللي هي في حالة إغفال والتصاريح زادة التصحيحية حتى وإن تم إيداعها وقت تدخل مصالح الجبائية ولا وقت زادة تبليغ إعلام بنتائج مراجعة جبائية فإنه كيف كيف زادة المنخرط ينجم ينتفع في إجراءات التسوية بالتخلي عن كافة الخطايا المستوجبة متاعه وشريطة زادة أنه يقوم بإيداع تصاريح غير المودعة أو التصاريح التصحيحية أو تقديم زادة العقد والكتاب أو تصريح لإجراء التسجيل وهذا يكون في آخر أجل يكون أقصاه 30 سبتمبر مع دفع كامل أصل الأداء المستوجب عند الإيداع أو التسجيل. وده يغل إجراء التذيج ضمن مجموعة من التدابير لأقلها الفصل 69 من قانون المالية والهدف منه هو أنه يسهل التسوية متاع الوضعية الجبائية واللي تشمل زادة إلى جانب الإغفالات والتصاريح التصحيحية تسوية متاع الديون الجبائية بخلاف هذا زادة فما الخطايا الجبائية الإدارية حسب شروط وأجل مضبوطة. وأكدت زادة الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أنها أصدرت المذكرة العامة عدد 4 العام 26 باش توضح فيها أحكام الفصل 69 وهي متوفرة على الموقع الرسمي للإدارة العامة للإداءات وهذا دايوغ اللي يسهل زادة تنجم تلقى فيه كل التفاصيل تلقى فيه زادة كل الجديد في ما يخص الموضوع هذا. خلي زادة نحكيه على موضوع مهم برشا الحقيقة اللي خلى برشا حديث في نهاية الأسبوع هو التعطل متاع نقل الفوسفات بسبب تساقط الأمطار خاصة نحكيه على مستوى الحوض المنجمي الكميات الهامة من الأمطار اللي تعطلت نهار السبت بعدد من معتمدية الحوض المنجمي خاصة زادة على مستوى أم العرايس المتلوي فن تثبت الكميات هذه فإنه فما عدد من الأودية اللي كانوا فاضوا ومن بينهم ويد ثلجة ما خلف هذا أضرار بعدد من مقاطع السكة الحديدية اللي خاصة موجودة على مستوى محطة الثلجة وكيف الدهور وخليت زادة سيول وتدفق مياه الأودية زادة أديت إلى التأثير على جاهزية أجزاء من البنية التحتية للخط الحديدي وسط حاجة إلى معاينات فنية تدخلات زادة ميدانية اللي باش يتم تحديد حجم الأضرار اللي لحقت بمسار السكة والمكونات متاحة وهذا زادة يأثر على سلامة حركة القطارات وتزامنة الأضرار هذه مع توقف عملية نقل الفوسفات عبر القطارات وهو زادة لليوم يفرض تعليق حركة القطار على المقاطع المتضررة هذه حتى يتم التأكد من سلامة السكة وإتمام زادة تدخلات ضرورية باش ترجع للوضع متاحة ليسمح باستئناف النشاط وهذا يكون في ظروف آمنة. Les événements du jour. أول ساعة

0: وي هذا تو ليت وصلنا للخمسة وثلاثة وأربعين دقيقة. تلقى سلم عليكم نهاركم مبروك الناس الكل. هذه لي بروغرام دو جور.
1: لي بروغرام دو جور موزايك اف ام.
0: نذكركم كالعادة بأهم المواعيد اللي تستنى فيكم انطلاقا من 6 متاع الصباح حتى للتسعة. تلقوا دقيقة حظ كنت تحبوا تاخذوا فكرة على الحظ مع 46 دقيقة 56 دقيقة. ذكركم اللي عندكم فرصة كل يوم تربحوا معنا كارت دو ريشارج من ايدي موزايك فام. 17 دقائق كالعادة موعد لاكتواليتي والأخبار. 27 دقيقة 10 مينوت كرونو الموعد الرياضي باش يرجع مع اسكندر إبراهيم انطلاقا من اليوم. وكالعادة ترجعوا لي أهم المواضيع الرياضية أهم زيدة الماتشويت اللي تلعبوا البارح عشان نروح حتى على الماتشويت متاع البطولة المحترفة. هذا الكل مش حكيوا فيه بأكثر تفاصيل مع 27 دقيقة. عندكم موعد زيدة ما تنسيوش مع الربح في صباح تربح كنت كلمونا على 71113 نل في طريقة سهلة بشتركوا وتربحوا معنا يوميا بخدمي من اهدي جديدة. هذا كل يوم الفرصة عندكم انكم تشاركوا وتكونوا انتم الربحين مع اي من زيدة في علو كوندكتور اللي هي جوست بعد صباح تربح تنجموا تكونوا إذا حذرين معنا وتشاركوا. صف كهوني يلزمكم تشوفوا أيمن وين موجود لأنه أيمن كل يوم موجود في بلاسة تنجموا تلقاوها كل مرة في بلاسة وين انتم موجودين وين تخدموا وين تسكنوا وكيكا تنجموا تربحوا معنا انتم زادة 200 دينار من إهداء توتال إنرجي. جست تكون عندكم بعض المعلومات على قانون الطرقات وكل مهم زادة الكراهة. بساعتنا الثالثة الموعد كالعادة يكون مع إياد الدهماني في مع إياد والباغوميتر وموعد آخر مع الأكتواليتي والتعليق على الأخبار تكون في 30 ثانية. ونختمو كالعادة بانتباه اش قال اليوم بشارجو على الفضيحة في فرنسا في علاقة بالشرطي. شي حكاية الشرطي اللي خلى الكاميرا هذه متاعه محلولة وخلى العبيد الكل سمعوه ولقاو زيدا اكتشفوا انه كان فما دي بروبوغاسيست في الكلام اللي يقول فيه. هذي تنرجو نحكي فيه بأكثر تفاصيل في ساعتنا الثالثة في انتباه اش قال. نحب نشكر ليكيب الكل ميرسي بوكو عدنان اللي رافقنا في الاخراج اللي بشكون موجود معنا تيلت الاسبوع هذي. ميرسي بوكو فاطمة اللي تسمعها كل يوم في الزابينج. الموعد ان شاء الله يتجدد معكم غدوة في ساعة جديدة اول ساعة نبدأ ان شاء الله مع بعضنا من الخمسة لستة وتلقوني بعد شوية مع ايكيب. احلى صباح الكل ان شاء الله نهاركم زين نهاركم مبروك الناس الكل.
1: Les programmes du jour Mosaïk FM اول ساعة كل يوم الاثنين الجمعة من الخمسة لستة الصباح مع نادية الفورتي.

صباح الفل، صباح الورد والياسمين، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام الناس الكل. صبحيه الاثنين 14 سبتمبر 2026، ان شاء الله بدايه اسبوع ممتازه وموفقه لكل اصدقائنا المستمعين. نتمنى لكم الخير والسلامه، نتمنى ان شاء الله جمعه مبروكه سعيده لكم اللي ما تسمعوا فينا. اش معادنا مازال على العوده المدرسيه جيموانزا فقط، غدوه ان شاء الله 15 سبتمبر يكون الموعد مع العوده المدرسيه. ان شاء الله صغيرات بنجاح بالتوفيق، ان شاء الله ربي يوفقهم وان شاء الله ربي يعطيهم ما يتمناه، وان شاء الله حظ سعيد لكل الإطار التربوي يوكب المسبق وشبه التربوي لكل. إن شاء الله ربي يعينكم وإن شاء الله ربي يعطيكم ما تتمناه. ومن هنا الغدوة مازال عنا ما نحكيه على العودة المدرسية، سواء في البرنامج نتاع موزايكا فهم ولا حتى احنا في أحلى صباح. من هنا الوقت كل الفقرات يتعودتوا عليهم في بداية هذا الأسبوع إن شاء الله بإذن الله تكون موجودة معنا. الربح موجود، الأخبار موجودة، الضحكة إن شاء الله نخطفوها منكم الصباح، ونعرف ليه صعيبة راي ضحكة الصباح، إن شاء الله بإذن الله النجم نخطفوها منكم. والأخت شيرين مشاعر به واحد يبدا بشعر صباح حاجه تفيق على الاخر، وصديقنا عدنان باش يروح يرقد يسمعوا باش يروح يرقد، وصديقنا مروان صديقنا مراد هاو بحذانا لهنا، اخونا مراد ياخذنا كالعاده من 6 حتى ل 9 نتاع الصباح. نتمنى لكم الخير والسلامه، نتمنى ان شاء الله كل الاخبار الطيبه تسمعوها معنا اليوم الصباح صبحيه الاثنين 14 سبتمبر 2026. جوست من بعد جاي سيلين ديون وين اي نيد يو، اما قبل الاخت شيرين صباح فرحة غنت وقالت

29 دقيقة. إن شاء الله نهاركم زينة. توقعات الجوية لليوم الاثنين: أمطار متفرقة بالمناطق الساحلية الشرقية، تكون مؤقتا رعدية بالجنوب الشرقي وسحب عابرة ببقية الجهات. الريح من القطاع الشمالي باش تكون قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية لكنها ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر مضطرب بالسواحل الشرقية وقليل الاضطراب فمتموج ببقية السواحل، حتى الحرارة في ارتفاع طفيف بالشمال وفي استقرار ببقية الجهات. حتى غدوة 3-15 سبتمبر الحرارة مش تكون في نفس المستويات، لكن نهار الأربعاء الحرارة في ارتفاع طفيف. تو أكثر تفاصيل بعد شوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباحكم فل، بداية أسبوع موفقة مهما كان برجك. ديما تفكري لنهار جديد فرصة باش تبدأ من جديد. أول أخبارنا للحمل، عندك فرصة باش تبادر بحاجة كنت مأجلها وثيقتك في روحك تنجم توصلك لنتيجة تفرحك. أي ثور ماديا فما حاجة تنجم تتحسن تدريجيا، المهم ما تصرفش أكثر من لازم. أي الجوزة راهو نهارك اجتماعي باش يكون مليان تواصل، ممكن زادة تسمع أخبار يفرحك. والسرطان ما تخليش كلام الناس أثر فيك، ركز على روحك وعلى الحاجات اللي تعطيك راحة البال. الأسد آمن بروحك وما تصغرش زيادة من قيمة الخدمة اللي تخدم فيها. والعذران هار مناسب باش ترتب أمورك وتسكر زيادة ملفات معلقة. الميزان راهو الجو العام يشجعك باش تبدل حاجة في روتينك. حتى العقرب ما تعطيش ثقتك لأي شخص بسهولة، أما زيادة ما تخليش الشك يفسد عليك حاجة باهية. القوس ممكن تخمم في سفر مشروع وإلا بداية جديدة، المهمة تخافش من التغيير. والجدي تركيزك قوي اليوم وتنجم تحقق حاجة كنت تخدم عليها من مدة. حتى الدلو خلينا نقولوا له نهارك فيه أفكار جديدة، فما تغيير في طريقة تفكيرك. شخص قريب منك ينجم يعطيك نصيحة تستحق تسمعها. وعاطفية ما تخبيش إحساسك برشا. ونكملوا نحن مع برج الحوت، حساسيتك اليوم عالية أما عندك زيادة طاقة إيجابية تخليك تتجاوز حاجة كنت مقلقتك. خذوا الأمور ببساطة ساتا يا حوت، وأعطي زيادة روحك حقها في الراحة والفرحة.
0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم

0: الأولى في تونس. راديو موزايكا فم تونس. الأخبار.
1: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. تونس تعتزم تنقيح قانون المخدرات المعمول به منذ عام 1992 بهدف تطوير أدوات مكافحة التهريب وتفكيك شبكات الجريمة المنظمة في ظل تنامي نشاطها محليا وإقليميا ودوليا واعتمادها على تكنولوجيات الاتصال الحديثة. ورئيس مصلحة مكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالجرجاني محمد علي الشعيبي يقول في هذا السياق إن وزارة الداخلية بصدد العمل على تنقيح القانون المتعلق بالمخدرات، وذلك في ظل تطور جريمة المخدرات وفق تصريح له خلال مشاركته

0: في برنامج بشأن مكافحة المخدرات في تونس بثته القناة الأولى للتلفزة الوطنية. أعوان فرقة الشرطة العدلية بحمام لمف تتمكن من إيقاف صاحب محل حلاقة وشخصين آخرين للاشتباه في تورطهم في ترويج مخدرات، وذلك إثر مداهمة محله الموجود بمحيط إحدى المدارس الإعدادية بالجهة، حيث تم حجز كميات مهمة من الكوكايين والقنب الهندي كانت مخبأة ومعدة للترويج بالتزامن مع العودة المدرسية. وبإذن من النيابة العمومية ببن عروس تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الثلاثة ومباشرة الأبحاث في شأنهم من أجل مسك وحيازة مادة مخدرة بنية ترويجها. وزير تكنولوجيات الاتصال يؤكد أن غلق خاصية التعليقات على الصفحات الرسمية للوزارات والمؤسسات العمومية لا يخضع لقرار مركزي، موضحا أن شركة ميتا تتيح لمشرفي الصفحات إمكانية تفعيل هذه الخاصية أو تعطيلها. وجاء ذلك في إجابة عن سؤال كتابي للنائب بمجلس نواب الشعب شكري البحري بشأن سياسة الاتصال الحكومي في إدارة الصفحات الرسمية للمؤسسات العمومية على شبكات التواصل الاجتماعي. وأوضح وزير تكنولوجية الاتصال أن الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية توفر دليلا مرجعيا للإدارة المثلى لصفحات فيسبوك، لكنه يقتصر على توصيات تتعلق بحماية الصفحات من التهديدات السبرنية ولا يتضمن آليات التفاعل مع المواطنين أو إدارة النقاش العمومي، باعتبار أن هذه المسائل لا تندرج ضمن اختصاص الوكالة. شهر أوت من السنة الحالية يحتل المرتبة الأولى بين أشهر أوت الأكثر حرارة في تونس منذ عام 1950 بمعدل بلغ 32.3 درجات مئوية، أي بزيادة تقدر ب 3.4 درجات مقارنة بالمعدل المناخي المعتاد البالغ 28.9 درجات. والمعهد الوطني للرصد الجوي يفيد في نشرية المناخ لشهر أوت بأن الشهر تميز بحرارة استثنائية على المستوى الوطني تواصلا للظروف الحرارية غير الاعتيادية التي شهدها شهر جويليا من السنة ذاتها. عالميا، وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس يقول إن جيش الاحتلال يستعد عملياتيا للسيطرة على مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان، مهددا بالقضاء على كل من يقترب منها وفق زعمه. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدون على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع أمين وكامل فريق أحلى صباح. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس أحلى صباح.

0: صباح الفل، صباح الورد، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، صباح نشاط والحيويه. 7:12 دقيقه، بدايه اسبوع موفقه وممتازه. صباح نور اياد.
1: صباح النور امين، تحيه المستمعين الكل، ان شاء الله بدايه اسبوع موفقه للجميع يا رب.
0: امين. بونجور ندو،
2: ان شاء الله نهارك زين امين. الكيب نتاع احلى صباح الكل، ان شاء الله نهاركم مبروك، والناس اللي تسمع فينا، وان شاء الله عوده طيبه للاطار التربوي اللي يرجع انطلاقا من اليوم هذا، ما كانت اعلنت عليه وزاره التربيه هذا في كان وقت الحديث على روزنامة السنة الدراسية 2026-2027، والعودة المدرسية بالنسبة للتلامذة تكون غدوة 15 سبتمبر، وبالنسبة للمدرسين متاع المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي حسب منشور الوزارة فإنهم يلتحقوا اليوم بالمراكز متاع العمل متاعهم وتنطلق الدروس كما قلنا غدوة. الوزارة كانت تحدد عطلة نصف الثلاثي الأول، ها مازلنا احنا كي بدينا نحكي على الانتخي باش نعطيكم فكرة على العطلة متاع نصف الثلاثي الأول، باش تكون من 26 أكتوبر.
1: مدي ظهرة وطول أول
2: أول واحدة باش تكون نهار 26 أكتوبر حتى الغرة نوفمبر 2026. بالنسبة لعطلة الشتاء باش تكون من 14-27 ديسمبر، وعطلة نصف الثلاثي الثاني من 1-7 فيفري. خلي زيدا نحكيو على بعض
0: العطلة نتاع الثلاثي الأول.
2: ايه
0: معناتها حسب ما سمعتك باش تكون معناتها مش فيها رأس العام مثلا.
1: اي سنغ اكسبسيونال
0: مون فيش اول مره يظهر لي اي لاول مره انه العطله نتاع شتاء وصلات شتاء ما فيهاش راس العام، دونك راس العام يقرا.
2: دوك بالنسبه للمؤسسات التربويه فانها كملت استعداداتها للعوده المدرسيه بتزامن زاده مع كما قلنا المواصله نتاع الاولياء اللي قاعدين يكملوا يستعدوا والابناء زاده نتاعهم اللي قاعدين يستعدوا والعوده نتاع المدرسين. دوك نحكيوا زاده على انه فما الوزاره نتاع التربيه كانت كثفت الاستعدادات نتاعها لضمان انطلاق سنه دراسيه جديده في أفضل الظروف من خلال المتابعة متاع مختلف الترتيبات المتعلقة بالمؤسسة التربوية، تجهيزات، موارد بشرية، والعمل خاصة على تلافي النقائص اللي تنجم تعترض الحسن متاع سير العودة المدرسية. وزير التربية نور الدين النوري في آخر تصريح ليه كان تحدث على الاستعدادات، قال جميع الإدارات المركزية بالوزارات والمندوبيات الجهوية للتربية والسلطات الجهوية قاعدة تعمل على مدار الساعة لتذليل الصعوبات وضمان نجاح العودة المدرسية. نحكي وزيدا أن العودة هذه تشمل والاستعدادات إحداث 23 مؤسسة تربوية جديدة تكون موجودة بمختلف الجهات، إلى جانب زيدا إنجاز أكثر من 1400 تدخل. نحكي على التدخلات هذه اللي فيها الصيانة، فيها التوسعة، وفيها حتى توفير 73,000 طاولة مزدوجة جديدة تكون موجودة في الأقسام، وهذا اليوم يعزز الجاهزية متاع المؤسسات التربوية باش تستقبل التلامذة مع بداية السنة الدراسية.
0: إياد إن شاء الله ربي يوفق صغيراتنا في العودة المدرسية، زاد كيف كيف من العودة الجامعية، إن شاء الله بالتوفيق ليهم الكل. كان عندك بعض التوصيات
1: ما تعملوش كيف كنت نعمل.
0: إيش كنت تعمل أنت؟ نعم أنت إيش كنت تعمل؟
1: نعطيش أفكار سيئة للناس. أما ليه بالحق رأوا معناتها موضوع العودة المدرسية رأوا مسألة مهمة للبلاد، جوست معناتها يكفي أنه نشوفوا الأرقام. احنا نحكيوا على تقريبا 2 مليون تلميذ، راهو منش بعاد على انه خمس عدد السكان هذوما اللي باش يرجعوا يقراوا. كي نزيدوا معاهم الاطار التربوي والموظفين، راهو معناتها قسم كبير من البلاد حياته مرتبطه بمساله الحياه المدرسيه. دونك اليوم راهي مساله مهمه. الجانب الثاني زاد كيف كيف احنا كمجتمع راهو معناتها البوست الاولاني نتاع الانفاق نتاعنا في ميزانيه الدوله هو وزاره التربيه. دونك أهمية التربية ديجا في اللي دوفوا ليها هذوما راهو مرتبطة زادة كيف كيف بمكانة المدرسة في المجتمع. احنا بلاد اللي تبنات على فكرة انه مدرسة الجمهورية لكل دولة ريبوبليك هي المصعد الاجتماعي، هي الارتقاء الاجتماعي، راهو واحد من اهم الابواب متاعو هي المدرسة. دونك ان شاء الله بالتوفيق لتلامذتنا، وايضا بالتوفيق للإطار التربوي سواء من أساتذة ومعلمين وإلى من موظفين في المؤسسات التربوية، وإن شاء الله عام موفق للجميع يا رب.
0: أمين
2: أمين. فما نقطة أخرى زادة حكينا عليها في الصيف، أنه فما بعض الأولياء اللي يلقوا صعوبة باش يسجلوا صغارهم في البلاتفورم كنتذكر اللي هي اسمها فيسكولير، حياة مدرسية، دونك حسب آخر المعطيات المتعلقة جوستمان بالعودة، فإنه نسبة التلامذة اللي كملوا العملية متاع الترسيم عن بعد عن طريق المنظومة هذية فيسكولير راهي وصلت ل 100% من إجمالي التلامذة المستهدفين. دونك فما تقريبا 2.14 مليون تلميذ اللي قاموا بدفع معلوم
0: ترسيم.
2: المعنيين دونك فما 2.14 مليون تلميذ، دونك رقمك نأكدوه سي إياد، اللي قاموا بدفع معلوم الترسيم، دونك نحكي 96% من مجموعة تلامذة.
1: هو لما حالة رو فما برشة اللي هو يحسوا روحهم مستهدفين.
0: ايه هو دجا هو كجد دنيا دنيا مجمع لفاتك لأولاد راكم مستهدفين، ما راكم تقوموا 7 متع الصباح. أنا ضد نتاعك اللي آخر نهار برتا كنت حطوا في الصحن وقتها نبدأ معناتها نقوموا بكري ونبدأ لا لا لا قبل بجمعة نرمو تبدأ تصير الروداج الاستهداف يبدأ قبل بجمعة. يعطيك صحة نادي، يعطيك صحة إياد، وقعدوا معنا راجعين.
3: أحلى صباح البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكايات جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين غالا، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة، ترجع برشا جديد في فراغ. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بالمتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون، العالم بين يديك مع ياس الغربي، واسماعيل بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند، وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب ام ترانس، وكالعادة عدن حواد في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كالعادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، ماكلوني، فهمي البرهومي واحمد والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.

0: مباشرة مع الوطن الزجاوي أخونا سرحان. صباح النور.
1: نهارك زين خويا مين، مرحبا بكم ومرحبا بكل مستمعين مزيك.
0: إن شاء الله نهارك أسعد الأيام، يوم جميل اليوم نجم نقوله.
1: أي أو لنقل يوم معتدل. يعني الحمد لله نقول غدوة مع عودة مدرسية إن شاء الله موفقين فيها، طقس معتدل وملائم جدا، غادرنا الحرارة المرتفعة، غادرنا حتى الأرقام الأربعينية في درجات الحرارة. وقتها كنشوف اليوم أرقام بين 26 و 31 درجة بالشمال، وكذلك جهة الساحل تكون في حدود 23 بالمرتفعات الغربية، وما بين 32 و36 درجة ببقية الجهات. أكيد تواصل الطيارات من القطاع الشمالي عامل مهم جدا في محافظتنا على هذه الأرقام، حتى وإن كانت الريح قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية، وبالتالي باش يكون بحر مضطرب بالسواحل الشرقية وقليل الاضطراب إلى محليا متموج بالشمال. اليوم لا نتوقع حاجة كبيرة، معناها بعض الأمطار المتفرقة ممكن تلامس بعض الجهات من المناطق الساحلية الشرقية، ممكن بعض الأمطار المتفرقة بجهات الوطن القبلي جهات الساحل، أمطار ما هيش كبيرة برشا. وكذلك الطقس يوم الغد إن شاء الله سيكون مشابه جدا لطقس اليوم، نحافظ على بعض الأمطار المتفرقة الممكنة بالمناطق الساحلية الشمال والوسط، الرياح تبقى من القطاع الشمالي قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية، وبالتالي البحر يكون مضطرب وقليل الاضطراب بالشمال. الحرارة حتى وإن ارتفعت نسبيا بمعدل درجة أو درجتين ما هيش حاجة كبيرة، طقس معتدل ما بين 27 و 32 بالشمال، وجهة الساحل تكون في حدود 25 بالمرتفعات الغربية، وما بين 33 و 36 ببقية الجهات. نجم نقول بداية من يوم الأربعاء عودة إلى مؤشرات السحب الرعدية الممكنة، واللي تميز الجهات الغربية للبلاد، خاصة الجهات الغربية للشمال والوسط أو حتى أحيانا الجنوب الغربي، تكون جلية أكثر هذه التقلبات يوم الخميس والجمعة إن شاء الله ربي يعطي خيره. نذكر اللي كونه خلال 24 ساعة الفارطة سجلنا كمية هامة من الأمطار بلغت 54 مليمتر ببير الأحمر من ولاية تطاوين. إن شاء الله أمطار مبعث تفاؤل في بداية هذا الموسم الفلاحي. سبتمبر كان له وقع إيجابي في بدايته من حيث توزيع وشمولية الأمطار، إن شاء الله يكون لها من الأثر الإيجابي على موسم فلاحي واعد بإذن الله.
0: إن شاء الله ربي يحمي تونس وربي يلطف بينا، وإن شاء الله بإذن الله وين ما تصب تنفع.
1: وأكيد
0: راكم تابعتوا حتى التشكل نتاع السحب الكبيرة برشا اللي كانت البارح بحذا جربة واللي قاعد تنتقل في بحر
1: الأبيض. أكيد هي جزء من هذه السحب الرعدية اللي وصل إلى ولاية تطاوين، والحمد لله يعني
0: الحمد لله مشيت للبحر
1: صحيح. وكتسعت الرقعة متاحة كنتوا حتى على السواحل الليبية، كانت معناها سحب رعدية كبيرة
0: إن شاء الله ما توصلش لليابسة في أي بلاد، هذا ما نتمنى
1: إن شاء الله. الحمد لله يعني حتى مناطق الجنوب نقول متفائلين خذوا من الأمطار، وإن شاء الله في الأفق القريب له نصيب أيضا من الأمطار.
0: يعطيك الصحة أخويا سرحان، شكرا. شنهار كسعد الأيام في لمن.

0: 30 دينار و900 في الشهر.
1: عندك أورانج.
2: 10 minutes chrono.
3: صباح النور يا اسكندر.
4: صباح الانوار.
3: مرحبا بك لاجواء الملاعب.
4: الحمد لله ونعم بالله.
3: خليت علينا بلاصه اخويا اسكندر.
4: والله انا بدي متوحشكم
3: ان شاء الله.
4: موسم ناجح ان شاء الله وكالعاده, وان شاء الله ربي يعين الجميع وربي يوفقكم ان شاء الله ووفقنا الناس الكل.
3: دونك ابتداء من اليوم الى نهايه البرمجه باذن الله
4: ان شاء الله
3: الشتويه موعد يومي الصباح باش يكون معنا
4: ان شاء الله بحول الله. هكا هو عندك العوده. جوست انت هنين على روحك.
3: انا جديده ما تقبلنيش الصباح
4: اذاك عليش انا قلت كانينا على روحي هنينا على روحك ان شاء الله خير ان شاء الله تعدى كل خير يتعدى بحول الله
3: امين يا ربي امين. به نبدا باصابه ترتقي الى محاوله قتل لياسين مرياح في مالي. شنو اللي صار بالضبط؟
4: هو التيزر ينجم يكون صادم لكن نحكيوا التفاصيل تشوف تفهم اللي الحكايه بالعمل يستاهل تعدي على ياسين مرياح. والحاجه خلينا نقولوا ساعه مبروك للفرق التوانسه الثلاثه اللي التحقوا بالترجي الرياضي التونسي في الدوره التمهيدي الثاني. دونك واللي عندنا أربع فرق موجودة في المسابقات الإفريقية في الدورة التمهيدي الثاني. ترجي ونادي الإفريقي في الشامبيونز ليج سياسة البارح, وترجي الجيزة كيف كيف الكاف إن شاء الله ربي معهم وإن شاء الله يكونوا الكل موجودين في دور المجموعات. باش نرجعوا للماتش تاع النادي الإفريقي وجولي باك. حكينا على ياسين مريح, الماتش اللي صارت فيه أحداث خطيرة منها إصابة ياسين مريح اللي كنا نحكيوا عليه, اللي ما كانش إصابة عادية وإصابة تصير نقولوا احنا في الكورة ولا في الملاعب فقط, لكن هذاك علاش قلت لك احنا العنوان اخترنا فيه ستيف إصابة ترتقي إلى محاولة قتل. شنو اللي صار بالضبط في الموضوع هذا؟ هو هدف التعادل الثاني للنادي الافريقي, خلى معناها جو كبير في المدارج, خلقته جماهير النادي الافريقي الموجوده غادي, شعلوا الافلام, غنوا, شيخوا وقتها. ممكن الجماهير الماليه ما قبلتش الموضوع هذا, ما قبلتش الموضوع هذا وبدات المناوشات مع الجماهير. وقتها الملاعبيه والبنك تاع النادي الافريقي دخل على اساس انه يطيح شويه تونسيون, يحاولوا يحكيوا شويه مع الماليان اللي موجودين غادي مع عناصر الامن على اساس هذيك جويه نتاع فرحه عاديه, شعلوا فلان فرحوا ببونت وما بروفوكيو حد, ما داروا بحد باراموس شيء زاد على اللزوم معناها ما فعود يريدوا زادوا يهاجوا جماعه. وكان فما صور قصير معناها بتاع بين في الجرادان وبين التيران فصوم معناها حتى الملاعبيه كانوا قراب للجماهير وما يحكيوا عليهم. في لحظه في غدره نقولوا واحد من الجماهير الماليه جبد حديده وضربها ديريكت مو على راس ياسين مريح وضربه قويه. راك نشوفوا التصوير هكا فلوتي شويه, عندكم سته رز في راس ياسين مريح غادي ستور بلاس. هذاك علاش قلت لك ما كانش نيه نتاع واحد باش يطيش حاجه وكا وين جيت لا لا, بار حديد هزها وضرب على راسه وترتقي دونك الى محاوله قتل. والحمد لله الملاعب لاباس, صحيا لاباس, كمل الرحله روح لتونس زاد كمل الاسعافات نتاعو ونقولوا احنا الحمد لله ساعه السلامات بالنسبه لوفد النادي الافريقي والعوده من مالي باخف الاضرار بارابور للاحداث اللي صارت غادي. كل اللي كنت عديت ما تعديتش معنا وصلتوا عليها برشا الضوء. لهنا نفتح لك على الكاف, نحب ماذا بيه الكاف نشوفك فيش تتصرف في مواضيع كما هذه. ديما من فما فرق تونسية تتعدى الامور كان ما فما حد شيء, ها يا سيدي مع لقطة كما هذه ولا حادثة كما هذه خلينا نشوفها وين ترس ونشوفوا شنو العقوبات اللي تنجم تسلطها الكاف على الفرق هذه ولا جماهير الفرق هذه. في انتظار زاد كيف كيف نشوفوا المعامله بالمثل بارابور اللي يصير علينا احنا توينسا وين فما حاجه اقل حاجه من الجماهير ديما العقوبات الكبيره والالاف والملايين متاع الدولارات نقول واحنا خدمت برشا فلوس من خطايا.
3: ان شاء الله باللطف لياسين مرياح ولكل لاعبي النادي الافريقي, وان شاء الله عوده طيبه وانتصار مستحق جدا وترشح مستحق للنادي الافريقي اللي باش يكون في مواجهه قادمه بطعم خاص جدا, بطعم ثأري, بطعم يمكن فيه كثير من الحذر بترقب كبير برشا من جماهير النادي الافريقي. هكا ولا
4: بيان سور شو قد مع بارابور الماتش بوت الاخرانيين والمواجهات الاخر مع تيبي مازامبي ما تنجمش تكون حاجه عاديه. اذا تلعب النادي الافريقي تيبي مازامبي اول كلام يتقال حتى عند الجماهير يقول لك يلزمنا عندنا ثار نخلصوه ديما بلا خلينا في الثار الرياضي باش ما نقولوش نكبروا في الموضوع. لكن زاد مهم انه النادي الافريقي من خلال عودته للتشامبيونز ليج واجواء الشامبيونز ليج يتعدى الدوره التمهيدي الثاني مهما كان شكون المنافس نتاعو باش يكون موجود في الدوري المجموعات. هذاك علاش النادي الافريقي لازم يوفر كل الظروف اللازمه باش ينجم يتعدى. منها بار اكزومبل اللي قاعد يصير توا والوضع الصحي الموجود توا في الكونغو الديمقراطيه من نقاط لازم يحتاط منها النادي الافريقي. اولا لسلامه الملاعبيه والوفد نتاعو, ثانيا زاد حتى كرويا ورياضيا راهو يلزمك تعمل كل شيء بالقانون بينسور باش الماتش هذاك ما يتلعبش في لوبومباتشي. علاش؟ اليوم فما ايبولا، فيروس ايبولا منتشر بشكل كبير برشا، الفيروس هذايا الحالات بالالاف في برشا مناطق في الكونغو الديمقراطيه، لكن الكاف تعتبر ولا تعتبر انه لوبومباتشي المنطقه ولا الملعب اللي يلعب فيه التي بي مازامبي ماهيش المنطقه اللي فيها حالات كبيره تخلي الفريق يخرج من الميدان نتاعو. هذا حسب الكاف سلون هنا ريناه في الدوره التمهيدي الاول، لكن النادي الافريقي مشي راس للجامع، مشي راس للكاف، وبشي يمشي للاخر فريق كامل، مش يخدم على دوسي كامل بالارقام، مش فهمش ما فهمش وضع كامل، ويتبني على قوانين الكاف راه تعطيك الفرصه في حالات كيما هذه، وتفرض عليك انك تبدل الملعب نتاعك وتلعب حتى خارج البلاد نتاعك في منطقه محايده ولا في ملعب محايد. وهنا هذا لازم يتركز عليه النادي الافريقي وهيئته باش ينجموا يلعبوا مقابلاتهم، المقابله في رادوس والمقابله الاخرى خارج الكونغو. تبقى مره اخرى الجامعه زاد لهنا من خلال الثقل نتاعها لازم يكون موجود في الكاف وعلاقاتها مع الكاف، لازم هي تتصرف زاد وتدافع مره اخرى على مصالح الفرق التونسيه في حاله كيما هذه. شفنا برشا تصاور قبل وقت في الحملات الانتخابيه المعزن عصري زاد كيف كيف حسين جنايح، الكل موجودين مع بعض الاعضاء الفاعلين زاد حتى في الاتحاد الافريقي لكره القدم. ان شاء الله العلاقات هذيك يعرف كيش يوظفها للمكتب الجامعي باش يحفظ حقوق الفرق التونسيه، منها الدوسي هذا، دوسي النادي الافريقي مقابل مانزامبي اللي صحيا حسب ما قاعدين نشوفوا الوضع في الكونغو الديمقراطيه الكل يخوف. من هنا حتى الاكتوبر بيتيتر فما تطورات اخرى، وممكن من هنا من حتى الاكتوبر تنفهم شكون الملعب انا والملعب شي يحتضن مقابله الذهاب نزوز فرق في لوبومباتشي ولا خارج لوبومباتشي.
3: ان شاء الله بالتوفيق للنادي الافريقي ولكل الفرق التونسيه. ترى يجي باش يلعب ضد السويحلي الليبي ذو
4: السويحلي الليبي
3: معناتها
4: فريق نادر الغندري،
3: مباريات مهمه جدا باش تكون للترجي والا حتى النادي الافريقي في رابطه الابطال الافريقيه، وان شاء الله بالتوفيق ليهم الزوز. مدام حكينا على الترجي هذه التونسي، البارح الترجي هذه التونسي كان ربح واحد بلاش يدور الخليج،
4: واحد بلاش في المقابله مع حمام نلف
3: ضد نادي حمام نلف. ما فهمتش فهم بونتو تمرك، ما فهمتش كيفاش تنحى، ما فهمت شيء.
4: البونتو
3: نتاع ليش في معناتها اشكال نتاع انه مش تنحى
4: البونتو نتاع كوناتي تنحى على خاطر الاربيتر عمل الفار بلوتو سينيالي اورجو، دونك رجعوا للاورجو. زاد كيف كيف بينالتي زفرها المدل الحكم الحمام نلف، من بعد رجع بالفار قالوا له لا غالطه. ولهنا البارح التدخل تاع وليد يرفال انا تقرصني باسم الترجي التونسي، كان فما برشا احتجاج من الترجي التونسي على التعيين وطريقه التعيينات ولا الاخطاء اللي قاعد يتعرض لها الفريق من بدايه الموسم حتى التو في مقابلات البطوله. لكن احنا مش نحكيوا على الموضوع هذا، مش نحكيوا على لقطه، احنا ديما نحكيوا على الكواليس ثاني والحاجات اللي الاكسترا نقولوا في الماتشات تاع الشامبيونه ولا غيره في على المستوى القاري ولا حتى على مستوى البر شنو فما. احنا بنحكيوا على الماتش هذا، نحكيوا على لقطه يوسف البليلي وهيثم المحمدي. يوسف البليلي لاعب الترجي، هيثم المحمدي لاعب النادي حمام نلف. كان لاحظت وقت بحث الكورنر في اخر الماتش صارت روشاج كبير معنا برشا كلام
3: وكان تاع حمام نلف قال ما فهمش علاش باش نتسبت سبين هذا كل وقت والبليلي معناتها بعد الماتش سلمنا.
4: هذا هو هذيك مرحله اخرى، المرحله الاولى انه صار ما صار ما بيناتهم، معناها ما مش ندخل شكون بدا شكون فيها، لما كيف الاخر فما كلام خايب تقال ما بيناتهم وصارت مناوشات وتدخل الحكم انظر الزوز منه ومنه وفات المقابله. لكن الكوتي الباهي من الموضوع انه اللي في التيران قعد في التيران امين وفي الماتش رجعوا يتسامحوا. هذاك غش نتاع كوره كما نقولوا فيه، وحتى كما قلت انت هيثم الحمد يكتب ستاتيو قال ما فماش علاش نتسب من بعد خاطر ما كتعرف جماهير الترجي التونسي خاطر اللاعب نتاعها باش يمشي تلوم الملاعبي ديما مره اخرى بالله نقصونا من سبين الام. تنجم تقولوا اللي تحب عليه انت، فما برشا كلام يتقال خلينا من سبين الوالدين. دونك هو الكلام هذاك ياكد انه كل شيء وفيه بينه وبين يوسف البلالي بعد ما فات المقابله بالضبط. يوسف البلالي كان موجود حتى في الليفستير نتاع نادي حمام نلف، عطاء المريول نتاعو كادو لواحد من الملاعبيه وجبر خاطر واحد من ملتقيتي الكوره. ما احنا نحكيوا على يوسف البلالي شنو جبر الخواطر، راح ديما نحكيوا عليه ساعات نفرحوا كي نشوفوا لقطات كيما هذه سورتو ولاد صغار تقام فرحانين بلقطه ولا بهديه ولا بحاجه جاته من عند ملاعب يشوف فيه ستار يشوف فيه قدوه. كانت منين بديت انا ريت التصويره في ام في ال من بعد في الاخر فيديو قبل ما تبدا المقابله يدخل الملاعبيه يتفقدوا التيران. فما واحد من الملتقيتي الكوره من نادي حمام نلف مشى ليوسف البلالي يحكي هو ايه فلك هو ايه حاب يتصور هو ايه، ويوسف البلالي يقول له انه بعد الماتش كان تربح الترجي راني نعطيك صباتي نهدي لك صباتي وعده. دونك وفات المقابله الترجي ربح ويوسف البليلي مشى روج على الملتقط الكره هذيك في الزون ميكست وخذا الصبات عطاه الهديه نتاعو وكان فرحان بها برشا. هذاك علاش لقطات من جبر الخواطر كيما زوما يخلونا ساعات نقفوا عليهم نشوفوا لو بون كوتي نتاع الكره خاطر في برشا بها.
3: ويبدو انه العصفوره قالت لي انه ولد يوسف البليلي صغير كان حاضر البارح زاد في
4: موجود
3: وكان يشجع في بوه ومتفاعل برشا
4: ديما موجود مع ديما موجود علاقه كبيره بين البو وولده.
3: باه كلاش ديجيتال بين المرسى والنجم تبعته والله باه كراس عاد حاجتك الشامبيون نتاعنا ديما تاخذ في تار باك باقي كلاش ما فما احترام مش
4: والله ما فماش حاجه الحق. شوف انا كل واحد حر في رايه وساعات لازم تكون موجود في بلاصه الجماهير مش ممكن تكون عندك الموقف هو بيد ولا لا هو نقولوا احنا الاجابه نتاع مستقبل مرسى غشت شوي بعض جماهير نجم الرادي الساحلي. تنحكي شنو صار بالضبط اش معناتها كلاش ديجيتال هو ما تشوف على الميدان واحد مقابل صفر المرسى ربحت الاتوال في الشتوي وتواصل الماتش هذا في الديجيتال على صفحات الفيسبوك الرسميه هبطت الباج الرسميه نتاع المرسى اجابه على ما هبطت الصفحه الرسميه للاتوال قبل المقابله هذه تصويره ثانيه عشان التصويره الاولى لبنى كان كيف تفهموا شنو الموضوع التصويره الاولى قبل المقابله بين براكوني وعماد بن يونس قاعدين قد في الصفصاف يعملوا في قهوه يحكيوا هذه قبل المقابله هذه لافيش اللي هبطتها الصفحه الرسميه نتاع النجم الرياضي الساحلي في شيء مشكل
3: ما فيش حتى حتى كانش خد مخي برشا
4: ما
3: ليش
4: ما تنجم تلقى حد شيخ
3: المرسى صاف يعملوا في قهوه ويغزوا بعض
4: وجوز مدربين وملاعب سابق في النجم
3: يعملوا في قهوه كبير تي زايد من لوتوكا
4: بلكش واحد قهوه واحد تي
3: هذه هذه اسمع هذه الذكاء الاصطناعي ساعات يعمل لك حاجات كيما هكا
4: لا لا ظهر لي واحد تي واحد قهوه يعني احنا مش
3: نقولوا شو قهوه شنو نشوف فيهم
4: تعرف كيف
3: تي احمر معناتها
4: خلينا نتعداو من بعد خلينا نمشيو من بعد الماتش بعد ما ربحت المرسى المستقبل المرسى هبط التصويره اللي فيها نفس البلاصه تقريبا في نفس القهوة ويلعبوا في الشكبة وعماد بن يونس مشكب على برك منين بالحي وفيت نتاع رانا ربحنا
3: وغيره كلهم ديناري انت ماليش كان هذيك
4: اي بالله تو تو
3: حلنا قانون نتاع الشكبة وشكبة
4: رابح من جميع الناس
3: فيها 3 ديناري وشكبة وستة
4: برميل انا
3: مزايد تعاون في البرميلة برشا
4: توكت تخد فزر في الموضوع دونك هذا هو الكلاش ديجيتال اللي صار والحق معناه يخلي يكون موجود يخلي هذيك هي الامبيونس تاع الكورة. حاولوا احنا شوف فما برشا حاجات نجم تصير وبكل احترام ومن غير حتى مشاكل من غير حتى بروفوكاسيون. سعاد ذكر قبل لمين ذكر بالكدي وقت احنا زاد في نفس الفقرة هذية حكينا وقت على ماتش ليتوال والاسبيرونس وليتوال كيفاش عملتكم كون لافيش اللي قبل الماتش وهما هابطين كوم كون بلي باراشوت في رادس وكل شيء وقلنا وقت اللي راهو شباب الامبيونس هكاك تبقى وقت الحاجه الوحيده سيتي التايمينغ وقت جيت مع 17 اكتوبر وحكيت هذيك اللي صارت في العملوا الفلسطينيين وقت دونك هذاك علاش خلينا نعملوا بها كيف الحكايه دونك من غير من من من ما ندخلوا في تفاصيل اخرى نزيدوا ان شاء الله نشعلوا النار وما فما حد شيء.
3: يعطيك الصحه اسكندر بارك الله فيك نتقابلوا 8 في سبور اكسبريس
2: 10 minutes chrono 10 minutes chrono ما تحيرش بالانتغ

0: الفرجة والقراية والجيم تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر
1: منا فيش تستنى امشي الأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطخي بالماكس بوكس 5G عندك أورانج.
2: عندك مشروع عقاري تحلم به؟ كانك تحب تشري دار، أرض تبني، ولا تعاود دارك على كيفك؟ ما تستناش وما تفلتش موسم قرض السكن في الويبي. توجه قبل 31 أكتوبر الأقرب أجنس ويبي وتمتع بقرض سكن سريع وبدو إكسيبسيونيل. ما تنساش إنه تأمين الحياة على القرض ويبي أسيورانس تخلصوا على راحتك وبالتقسيط، وهذا يمكنك باش تقترض مبلغ أكبر يتماشى مع الكاباسيتي دونديتمون تاعك. اطلع على شروط القرض في فروع ويبي وما تفلتش الفرصة.
3: صغيرك مغروم بالسبور، يحلم يولي شامبيون ويشارك في أهم الكومبيتيسيون، مال عليك بسمايل أكاديمي. أول أكاديمي للتي سبور في تونس تجمع بين الهاندبول باسكتبول بنظرة وخبرة البطل هيكل مقانوش. مال كلمونا على 29 750 711. سمايل أكاديمي، حلمتك بين يديك.
4: سمايل بسكوي الأبطال.
5: في الكونيكسيون ما يجدنا حد، نيتي توفر لك بوكس 5G يخليك تكونيكتي مرتاح من غير لا تركيب ولا تعقيد. تمتع بقوة الفيبر بلاش فيبر مع نيتي، خليك سبق عصرك.

0: نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنة على بنة. صبح تربح.
1: صباح الفل والعنبر والياسمين، محلاها الطلة متاعك يا أخويا سفيان. صباح الفل.
2: صباح الورد.
1: إن شاء الله نهارك مبروك سعيد.
2: نهارك أبرك وأسعد يا أمين.
1: يا سيدي إن شاء الله صباح رباح، وإن شاء الله بإذن الله أنت مربوحة، وإن شاء الله طريق السلامة، وكل واحد يخدم في الكياس اليوم الصباح أحلى ناس في الكياس. نسلموا عليه. نسلموا عليه. قل لي أخوي.
2: في أمين.
1: أخوي.
2: هو قبل في العادات قبل الواحد كي يجيني في الدار فهمتني ما يخرجش يدي فارغة فهمتني لازم يحضروا له كادو كي يجي مروح يهزوا معه.
1: أييه.
2: وانا اول مره اشارك معكم اموركم خويا باش نربح.
1: اي وين الكادو اللي تجيبوا لي
2: انت اللي جبت الكادو
1: تو كي يجي ضيف يجي دي فارغه زاده يا راجل شبيه
2: ويخرج يديه معبي زاده
1: كان جاي اوز احنا في سكان جاي يديه معبي يخرج يديه معبي كان جاي دي فارغه يخرج يديه فارغه معاش معقول ولا
2: معقول يس
1: وبما انه احنا الدار الكبيره يا سيدي عمرك ما تخرج يديك فارغه
2: نعرف يا
1: مش تخرج في ديك يا إما قطاطس وإلا فيران أنت مش تختار
2: الله الله يا
1: الله الله يا قطاطس يا فيران ركز معايا مليح كان خمسة قطاطس يصطادوا خمسة فيران في خمسة دقائق
2: أي
1: مئة قطوس قداش يحب لهم وقت باش يصطادوا مئة فار تبكلوا الفار والقطوس اليوم الصباح أنا وياك كان خمسة قطاطس كان خمسة قطاطس يصطادوا خمسة فيران في خمسة دقائق مئة قطوس باش يصطادوا مئة فار قداش يلزمهم وقت انت قل لي نعاونك
2: اي ميسيرش على شيء
1: خلينا في الأولى خمسة قطاطس خمسة قطاطس يصطادوا خمسة فيران في خمسة دقائق معناتها كل قطوس باش يشد فرق صحي ممتاز توا نحكيو على مئة قطوس
2: مئة قطوس معناها مئة دقيقة
1: في خمسة دقائق في قد ايه
2: معناها كان كل قطوس باش يستهلك دقيقة معناها مئة قطوس معناها زي مئة دقيقة
1: يا راجل صلي على النبي
2: ألف صلاة ولا تسبيح
1: مئة قطوس مش يصطاد قداش من فار؟ إيه مئة قطوس شو؟ معناتها كل فار يصطاد قطوس في يصطاد كل قطوس يصطاد فار في دقيقة. إيه واضح؟
2: في دقيقة.
1: هما مئة هما خمسة هما عشرين هما أربعة مئة.
2: إيه هو؟
1: هو بش يصطاد فار في دقيقة.
2: إيه.
1: دونك يزيد عدد القطاس مش توقيت ليزيد. لا عدد الفيران يزيد والتوقيت يقعد
2: ما بين دقيقة
1: صحيح دونك اي دونك في قد ايه
2: في دقيقة شنو
1: هي الحكاية لا لا كل فار يصطاد كل قطوس يصطاد فار في خمسة دقائق مش في دقيقة
2: اي في خمسة دقائق اي خمسة دقائق
1: تشبيني
2: انا قلت دقيقة
1: اي دونك قداش يقعدوا المية بشدوا مية
2: خمسة دقائق
1: هي إجابة صحيحة ألف مبروك ليك أن لو دو برودوي
2: ما سمعتش مليح على وين
1: جديد أي أي
2: بكلمة جديدة
1: من أهداء جديدة هاك ما خرجتش يديك فارغة ريت
2: ربي يفضلكم
1: يا سيدي ربي يبارك لك أنت إن شاء الله نهارك أسعد الأيام فينا من
0: صبح تربح ابدأ نهارك بالربح والبنة مع جديدة جديدة بنة على بنة

0: عاد يا بيه صباح نور.
1: صباح الخيرات أمين توت كيف وكل اللي يسمع في أحلى سباحة لموزي كفن.
0: اليوم الروداج الغدوة اللي يظهر لي
1: أبسوليمو اليوم الدور روج والغدوة بطبيعة الحال حركية تولحظوها في عديد الطرقات حركية فيها كثافة في الجولان طبعا على مستوى وسط العاصمة شارع باريس نفس الشيء على مستوى شارع غانا شارع القدس الأكبر شارع محمد الخامس من أقوى الحركة على أشدها طبعا نهج تركيا كذلك على مستوى شارع المصبي ثم ساحة الزلاج ومنها عبر الطريق الوطنية رقم واحد في عديد المحاور خصوصا على مستوى شارع فرنسا على مستوى بن عروس نفس الشيء بالنسبة لمجري كذلك على مستوى الزهرة ويلقاو الحركة فيها الكثافة المرورية بشور الليكستروا على مستوى المنيهلة كذلك على مستوى النقرة نفس الشيء على مستوى حي التضامن ويلقاو الحركة فيها الكثافة المرورية بطبيعة الحال وإحنا متعدين على قصر السعيد ثم على مستوى بارت على مستوى برتال حيدر ويلقاو الحركة فيها الكثافة في الجولين طبعا الحركة هذه بطبيعة الحال كما قلت أنت يمين روداج بالنسبة للغدوة لأنه غدا موعد العودة المدرسية ونتوقع كذلك باش تكون الحركة قدام مؤسسات تربوية باش تكون على أشد فاء الدعوة نرجوها إلى متعمل للتاريخ في بداية الأسبوع حتى تكون السياقة بتاعنا معتدلة التخفيض من السرعة إجباري ما فيش شك ذا نفض بعين الاعتبار بعض الطرقات اللي هي فيها كثافة في الجولان ناخدو كل 5 دقائق ولا حتى كالدرجين نخرجوا بكري شوية باش ما نحصلوش في الامبوتياج نزيدو نذكروا بالعامل بتاع السرعة اللي هو على مستوى الطرقات الوطنية ما يزلناش نفوتو 90 كيلومتر في الساعة وبالنسبة على مستوى طرقات السيارة 110 كيلومتر في الساعة غدا باش نبداو نحكيو زاد كذلك على ديزون ترونت على مستوى المؤسسات التربوية قداش السرعة اللي محددة محداها هما وبالتالي زادة كذلك نتحكيه شوية زادة على وديداتنا اللي أمهم قاعدة دراسة ونعطيهم بعض النصايح اللي تموا في استعمالهم للفضاء المروري إن شاء الله اللي قاعدين نسمعوا فينا التوى نتمنى لهم إن شاء الله بداية أسبوع موافقة وسياقة قابل الجميع إن شاء الله
0: شان هركة سعد ليام مراد في لمن
2: كل يوم بسين الجمعة من 6-9 تصباح تعلم ميتي مطلوب تحب تكوين يوجهك مباشرة لسوق الشغل إنتاك هو الاختيار متاعك من مجموعة بو عبدلي إدوكيشن جروب إنتاك يكون أجيال من المحترفين من أكثر من 50 سنة تحب مفوماتيك ولا تحب تدخل عالم الاندستري ولا تحب إدوكاسيون يا أنفانس تحب تكوين مهني يفتح لك أبواب جديدة في حياتك في إنتاك تلقى تكوينات مواكبة لتطورات سوق الشغل مع ديبلوم أمولوجي بغليتا إنتاك تعلم طور مهاراتك وابني مستقبلك لمزيد من المعلومات كلمونا على 24-102-103
3: كيسول ويجول قدامي ودوسياتو فيديه نقول ولدي محامي متكلماني
4: كي تتبختر قدامي وتسألني على غفلة ماذا؟ نقول بنتي أستاذة
3: كي شد التليفون ويحل البيسي ويتبع الحسابات والمال نقول رجل أعمال
4: وكي يطمن على عزيزه ويحط في وضني سماعته نقول ولدي طبيب هذا اختصاصه هذاك علاش تأمينات حياة فكرت فيهم وفينا وحطت على ذمتنا البرنامج التأميني الجديد نجاح نجاح يعاون أولادك باش يوصلوا لأحلامهم ويحققوا طموحاتهم عن طريق منحة دراسية يبدأوا بها حياتهم وأفرياتهم
3: مع تأمينات حياة ابن اليوم لنجاحهم غدوة
5: www.hayat.tn Assurance Hayat Vivre serein
6: موعدكم مع أكبر تظاهرة للأثاث والتأثيث في تونس معرض الأثاث والديكور ديكو سيرفيس 2026 من 11-20 سبتمبر بمعرض الشرقية أحسن أنواع الموبيليا الديكور والمفروشات مرحبا بكم من 10 صباحا إلى 7 مساء بالباك ولا بلاش خذ بلاستيك في الأكاديمي دي شيف وتعلم صنعة يد تعيشك مرتاح في تونس ولا في الخارج في الأكاديمي دي شيف انحقوا لك حلمك باش تكون شيف في المستقبل نوفروا لك تكوين بي تي بي بي تي اس ولا سي ا بي في الطبخ الحلويات والفندقة شهادة معترف بها تكوين تطبيقي مع محترفين وتربصات في أرقى المؤسسات في تونس ولا في الخارج أول مطبخ بيداغوجي بمواصفات عالمية كلمنا على 23-061-400 14 ولا إجا بحذانا في الأكاديمي دي شيف 20 شارع خير الدين باشا مون بليزير
7: دانيير دي مارك شي ماتزارو ميلان اللي تحط على ذمتكم تخفيضات استثنائية بمناسبة العودة المدرسة

0: وحده في الكادوات. كاني باكو تروبيكو جديد، العب مع كوكو واربح ايفون بلاي 5 تروتينيت الكتريك وبرشا كادوات اخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبة غير ملزمة للشراء.
1: مع اورانج بوستي الغونتري دي لافاريات
2: اليوم مع اورانج من غير ما تخمم مرتين. تحب على سمارت فون تعمل عليه هوبس ومرفق، خذ السامسونج جالاكسي A07 سمارت فون باكران 6.7 بوص، باتري دوم، بروتكسيون ضد الغبره والماء، وزيد معاه شارجور هديه، وسومو يولي 399 دينار في عوض 448 دينار.
1: ما لافيش تستنى، امشي لاقرب بوتيك اورانج ولا ادخل على orange.in وبوستي الغونتري دي لافاريات.
2: عندك أورانج.
3: الباكالوريتو مبروك، أما شنو باش تختار لمستقبلك؟ في بوعبد اليونيفرسيتي تلقى التكوين اللي يناسب طموحك. سيكل انجينيور اون سيبر سيكوريتي، انفورماتيك، جيني انرجيتيك، جيني سيفيل، بيولوجي، دروا، بزنس وحتى الاركتيكتور. وحابب تكمل مسيرتك الهندسية في فرنسا؟ ابدا سيكل بريباراتوار ايزيجي ليك في بوعبد اليونيفرسيتي، خاطر مستقبل صغيرنا يستحق تكوين قوي. اختار بوعبد اليونيفرسيتي. لمزيد من المعلومات كلمونا على 28 26 26 26.
4: كل يوم بسين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح.
5: الفيدانج متاع كرهبتك أسهل مع توتال إنرجي. ادخل على السيت mavidange.in، عمر لدوني متاع كرهبتك، اختار الوقت اللوفر والستاسيون اللي تساعدك، وخلي الباقي على إكيب توتال إنرجي.
6: توتال إنرجي اتقدم لكم ألو كوندكتور.
7: الو كوندكتور، الو كوندكتور.
8: صباح النور يا ايمن.
9: الدنيا ربيع والجو بديع، قفلي على كل المواضيع. الجو حلو قوي قوي. امين. صباح الفل عليك وعلى كل مستمعينا الاعزاء، وبدايه اسبوع موفقه وجميله وحلوه، وكل الناس كده مستعدين لدخول المدارس وضوء ان شاء الله، ونقول لكل واحد يا رب كده يشوف ولاده من الناجحين والمتفوقين ان شاء الله باذن الله رب العالمين. احنا موجودين دلوقتي عم امين في حته من يعني بحبها جدا برضو، هي حلق الواد، بس الدنيا فاضيه شويه بس حلوه، يعني الدنيا هاديه والجو جميل بصراحه. يعني تعمل لك كاستي هنا بعد الشغل صدقني هتبقى حاجه حلوه. يعني
8: مختلف بعد شغل مع تهديانا ولا المستمعين؟
9: ليك انت. لا ليك انت. كانت ايه حلو كده بعد الشغل يعني.
8: ان شاء الله ان شاء الله
9: ان شاء الله يا رب. ومعانا طارق. صباح الكل يا طارق.
10: صباح الورد. بس عليك
11: الحمد لله
9: كله تمام.
11: الحمد لله. في خير.
9: عندك تغيرات؟
11: اي عندي براء وانس زي يكره ما نفسك ان شاء الله. كل يا شيخ
8: ان شاء الله ربي يوفقك.
9: يعني انت كده عندك
11: عايشك عايشك جمعيه.
9: عايشك ايه؟
8: جمعية معك مشاركين في الجمعية.
9: جمعية استهلاكية مثلا ولا مش فاهم يعني.
11: امين فهمي. اوكي امين
9: بتقول له جمعية. هو اسمه امين.
8: اي فهمنا بعضنا. ومش لازم توحل معانا انت تعدى
9: يعني. يعني ايه مش لازم اوحل يعني؟ قال لك جمعية يعني انا لما اجي اقول لك يا جمعية ما فهمتش. طيب حد
8: لا انت ماكش جمعية انت يا ما هو اي
11: على الحوت على الحوت بتاع حلق الواد يعني.
8: طب رسمك خويا الغالي ريتشي واحد يستدعى واحد لحلق الواد يقول له كاستي.
11: لا اكيد على الحوت.
8: ما فهمتش انا. اريد بالله يفسر له بعدين.
11: في تونس راهو بالصبيح ناكلوا حوت كفتاش الصبيح سبعة هريسه لبلبه بس تاع الصبيح ناكلوا. ما تستنسنا كاين.
9: ايوه بس مش حوت يعني.
11: ونص الليل شاميه عادي.
9: الشاميه ده عادي، ده بتاع الساندوتش بتاع بالليل ده معروف
11: عادي. شو هتاكل زبده شاميه في الليل؟ خاطر هذاك اللي فما في الفريجيدير في الليل.
9: ربنا يكرمك يا طارق. يا جمعيه لحد لما اعرف هي ايه الجمعيه. ماشي اوكي ماشي. طارق اسمعني سؤال بسيط، عشان انت عندك ثلاث صغيرات ربنا يكرمك بيهم. طب ما برش حاجات شويه كتب شويه سلويات شويه طبالي
8: مع طبالي. يا ودي طبالي.

0: اي حاجه واسعه اي حاجه واسعه
1: يا لك يزوم كل باقي يا بعض
2: به اي السؤال
0: به اوكي انت ماشي في كياس سوا وقابلتك قبلك الفوق نونو بالبرتقالي شو هي تعمل سؤال سهل
1: نيكس كمال احمر نيكس كمال دور احمر
0: بعد
1: وبعدين قاوسه بدل برتقالي ما يمشي بدل اخضر وش متعدي يمشي بدل احمر
0: لا هو ثابت برتقالي ثابت
1: ثابت
0: يعني قول يعني بايظ ما اعرفش بتوت يعني
2: ما تمام ما يخدمش
1: نيكس بنشوف لو من عبر الاحمر شو كان في محل تعب
0: بس اهم حاجه تعمل ايه
1: نيكس هو الحاجه نيكس
3: صباح الفل
1: يا باشا عبد الله اول حاجه ناخذ لك استوعب على التغيرات مع الكرايه حتى اخضر نيكس نحاولوا حتى نكتب
0: والله حلوه يا طارق
2: لا عجبني
0: حلوه يا جماعيه
1: اشكرك يا فضل والله حلو بس انا خلصت اي مكتوله مسك مكالبهم النوم وراجعين ما انا ما عادش يفرقوا بين ده والاخضر والاحمر يزمك تاك فكها
0: والله عندك الحق والله عندك الحق يا رب كده يبقى خير وبطريقه سلامه لكل اولياء الامور اللي هيوصلوا او اطفالهم
1: رفقهم ان شاء الله
0: يا رب يا رب يا سار ماشي يا عم الجمعيه الف الف مبروك ال 200 دينار انت راجل تستاهل كل خير والله
1: عايشك يا امين
2: بيه بيه بيه بيه
1: بيه أمين جمعية في تونس أمر برا أنا أستعلي
2: أي نعرف نعرف حاسك هو متحب البرسة هذا هو مش مشكلة
1: بالضبط
2: يا سيدي ربي يوفقك
0: جمعية يعني أنت بتشجع هو بيشجع نفس النادي
2: أي مكشف كيفي أي سبعون فحوش تلوش برشا معتها مش الأهلي ما نحبوش الأهلي نحبو ترج
0: أنا جمعية برضه
2: يعطيك صحة يا أيمن بارك الله فيك تحياتنا لكل مستمعينا في حلق الواد إن شاء الله عودة مدرسية موافقة لكل الصغيرات إن شاء الله غدوة 8 متاع الصباح موعد الأخبار وسبور إكسبريس
4: الفيدانج متاع كرهبتك أسهل مع توتال إنرجي ادخل على السيت mavidange.in عمر لدوني متاع كرهبتك اختار الوقت اللوخ وستاسيون اللي تساعدك وخلي الباقي على إكيب توتال إنرجي
5: توتال إنرجي قدمت لكم ألو كونديكتور
6: الو كونديكتور

شركة سيير لمعدات الكوجينة والباتيسري. ترحب بكم في الشروم متاحة في المرسى والحمامات، وتودكم عروض اكسبسيونيل على موقع www.sier.tn. سيير، خذ البرو الكوجينة.

0: 60 جرام بجوز ديناراته 340 مليم أكاو ومعاهم الرابعة بليش. يلا ما تفلتوش الفرصة.
1: مونوبري ديما معك
2: مع أورانج.

0: برشا والقراية والجيم تبرانشي منا تكونيكتي بالوقت منا. هذا الكل بحسن سوق ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
1: منا فاش تستنى؟ امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالماكس بوكس 5G. عندك أورانج.
2: Rejoins Collège La Salle et vise l'international. Programme d'échange, bourse, employabilité et projet d'avenir. Appelez le 71 90 42 42 ou consulte collegelasalle.tn.
3: الصيف وفاه وجات الغونتخي وجابت معاها دي زوبورتونيتي ا نباراتي. من 1 سبتمبر ل 31 اكتوبر ستافيم بالشراكه مع التجاري ليزينغ تقدم لكم عروض استثنائيه على سيارات اوبل بيجو وسيتروين 0% اوتو فينانسمون رميز اكسيبسيونيل ديسپونيبيليتي ايميديات اوفر فالابل شي ستافيم اي سون ريزو سو ريزيرف داكسبتاسيون دو دوسيي بار التجاري ليزينغ.
4: في الكونيكسيون ما يجدنا حد. نيتي توفر لك بوكس 5G يخليك تكونيكتي مرتاح من غير لا تركيب ولا تعقيد. تمتع بقوت الفيبر بلاش فيبر مع نيتي خليك سبق عصرك.
5: صغيرك مغروم بالسبور يحلم يولي شامبيون ويشارك في اهم لي كومبيتيسيون مال عليك بسمايل اكاديمي. اول اكاديمي ميلتي سبور في تونس تجمع بين الهاندبول باسكتبول بنظره وخبره البطل هيكل مقنمش. ما كلمونا على 29 750 711. سمايل اكاديمي حلمتك بين يديك.
6: سمايل بسكويت الابطال.

صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. أكثر من 2,000,000 تلميذ وتلميذة على موعد مع دراسة غدا الثلاثاء 15

0: من سبتمبر مع انطلاق السنة الدراسية 2026-2027 بكافة المؤسسات التربوية العمومية والخاصة. وتتزامن العودة مع استكمال الاستعدادات الإدارية واللوجستية وتنفيذ حركة النقل التي أقرتها وزارة التربية. بداية من الأول من أكتوبر القادم تنطلق تونس في تطبيق آلية جديدة للتمويل تقوم على إسناد قروض على الشرف دون فوائد بعد استكمال الأطر التشريعية والتنظيمية اللازمة. واعتبر المختص في الشأن البنكي محمد الخيلي أن هذه الآلية يمكن أن تسهم في تعزيز الاندماج المالي والحد من الإقصاء المالي خاصة لفائدة الفئات التي تعتمد أساسا على التداول النقدي وفق تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وأشار الخيلي إلى أن نسبة النفاذ إلى الخدمات البنكية والمصرفية في تونس لا تتجاوز 36%، وهي نسبة وصفها بالضعيفة مقارنة بدول أخرى تصل فيها نسبة الاندماج المالي إلى نحو 100%. تواصل عمليات البحث بمنطقة الثلج التابعة للمتلوي من ولاية قفصة عن شخصين أب وابنه، يرجح أن السيول جرفتهما إثر الأمطار الغزيرة التي تهطلت بالجهة أول أمس السبت حسب ما نقله مراسلنا عماد التومي. وقد تسببت السيول في أضرار مادية جسيمة شملت بالخصوص خط السكة الحديدية المخصص لنقل الفوسفات، حيث أزاحت الأتربة والصخور المنجرفة أجزاء من السكة ما أدى إلى توقف حركة نقل الفوسفات على هذا الخط. تعليق سفرة القطار الدولي تونس عنابة المبرمجة صباح اليوم الاثنين، وذلك بسبب أشغال جارية على الخط الحديدي الرابط بين محطتي غار الدماء وعنابة بالجزائر وفق ما أعلنته الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية. وأوضحت الشركة أن تعليق السفرة سيتواصل إلى حين استكمال الأشغال، مؤكدة أنه سيتم إعلام الحرفاء تباعا بموعد استئناف النشاط العادي للقطار الدولي. فريق طبي بالمستشفى الجامعي لحبيب بوغطفة ببنزرت والمستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة ينجح في إجراء عملية دقيقة لإعادة بناء الجزء الأمامي من قاعدة الجمجمة وترميم عظام الوجه لفائدة مصاب بكسور متعددة جراء حادث مرور. واستغرقت العملية التي أجريت بمستشفى الحبيب بوغطفة أكثر من 6 ساعات بمشاركة اختصاصات جراحة الأعصاب وجراحة الوجه والفكين والتخدير والإنعاش إلى جانب الإطارات شبه الطبية. وأكدت وزارة الصحة في هذا السياق أن المتابعة الأولية أظهرت استقرار المؤشرات الحيوية للمريض وتحسن حالته العامة مع تواصل الرعاية والمتابعة. عالميا فرق الإنقاذ الإندونيسية تواصل عمليات البحث عن 129 شخصا مفقودا إثر غرق عبارة في بحر جاوة، ما أسفر عن وفاة 6 أشخاص وإنقاذ 108 آخرين، علما أن العبارة كانت تقل 213 راكبا و30 من أفراد الطاقم. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع اسكندر في سبار إكسبريس. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس.
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
3: مع مريدو في الغونتخي، قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
4: أريدو طور عالمك.
5: صباح النور، مرحبا بكم. نبداو نحكيو على البطوله ونحكيو على الدفعه الثانيه من الجوله الرابعه هذه بالرابط المحترف الاولى. الرابط المحترف الاولى وثلاثه مقابلات تلعبت البارح، منها مقابله الاولمبي البيجي وتقدم سقيت الدائر مقابل فتوى التعادل 1-1. شبيبة العمران انتصارات موجوده زاد مع العمران في الفتره الاخيره، انتصار اخر في زويتن بعد مقابله الترجي، تعادل بعد مع النجم في سوسه، وانتصار اخر كما قلنا مع نجم المتلوي البارح 1-0. ومقابله نادي حمام والترجي الرياضي التونسي مقابلة لعبت في الملعب البلدي بحمام من الفوفيد بانتصار الترجي الرياضي التونسي 1-0 بطولة الصحراوي بالراس بعد كورنير من ريبيرو في الشوط الثاني. في المقابلة ذي فما احتجاجات كبيرة كانت من إدارة الترجي الرياضي التونسي وجماهيرها بعد المردود متاع الحكام. برشا كلام على مردود الحكام في مقابلة البارح, خاصة الحكم الرئيسي من النصري وفي الفار كان وقتها موجود حسن النالي. والترجي الرياضي التونسي من خلال النطق الرسمي وليد قرفالة كان وجه رسالة إلى نيجي الجويني المشرف العام على التحكيم ورئيس لجنة التعيينات زاد كيف في لجنة التحكيم محمد بن حسنة.
6: اليوم المسؤولين على التحكيم, المشرف الأول على التحكيم واللي عاين في الحكام كان عنده خاطر احنا كان عندنا معلومات باللقاء فما شكون قال لنا من لطاقم التحكيم هذيرا ومن تحتاجوا عليه ما حبيناش نحتاجوا طبقنا حسن النية. لكن الحقيقة بعد اللي رينا اليوم نرجع ونقول لك المشرف العام على التحكيم والتعيينات كان عندهم مشاكل مع الترجي الرياضي التونسي, كان ما يحبوش الترجي الرياضي التونسي, مشالش من حقهم ما يحبوش الترجي الرياضي التونسي, لكن يعطيه الحق نتاع النادي هذا ومتاع الجماهير نتاعه. وكما قلت لك حبينا مرة أخرى نحكيه وإحنا ربحين مش في مقابلة أخرى.
5: هذا تصريح الوليد قرفيل نطق الرسمي باسم الترجي الرياضي التونسي كان البارح في ريكاب سبور مع مكي. والترجي الرياضي التونسي اليوم اذا كان نحكي على الترتيب موجود مؤقتا في صدارة البطولة بعد 4 جولات, عنده 9 نقاط بعد السقيط الدير 8 نقاط, النادي البنزرتي مع شبيبة العمران 7 نقاط لكل فريق بنزرت تنقصها مقابلة, النادي الافريقي الخامس 6 نقاط تنقص مقابلات, زي كيف اتحاد المنستير السادس في الترتيب موجود عنده 5 نقاط لكن تنقص مقابلة, اتحاد بنجرد 4 نقاط مركز 7 تنقصوا المقابلات, سياسات تنقصوا المقابلات كيف موجود في نفس الوضعية متاع اتحاد بن قردين, الملعب التونسي 4 نقاط تنقصوا مقابلة, لتوال 4 نقاط 4 مقابلات, ومستقبل مرسى 4 نقاط 4 مقابلات. هذا بالنسبة للتجمع متاع الفرق اللي عندها 4 نقاط, 5 فرق موجودة في المركز 7. المركز 12 في ترجي جرجيس تنقصوا المقابلات, ترجي جرجيس عنده 3 نقاط مع نجم المتلوي لاعب مقابلات الكل. مركز 14 الأولمبي البيجي 2 نقاط في 4 مقابلات, أمل حمام توسى نقطة في 4 مقابلات, ونادي حمل الف حتى التوى مازال ما حقق حتى نقطة منذ بداية البطولة. وبعد مقابلات البارح البطولة باش تدخل في عطلة بسبب فترة التوقف الدولي ويتم فسح المجال لنشاط المنتخب الوطني التونسي. مقابلة الجمعة هذه مقابلة مؤجلة كما نهار الأربعاء مقابلة بن قردين مع النادي الرياضي الصفاقسي, ترجي جرجيس مع الاتحاد المنستيري, ونهار الخميس في النيفر مقابلة الملعب التونسي مع النادي الإفريقي. بكأس الكاف الدور التمهيدي الأول سي سي سي تعدى للدور الثاني البارح بعد مربح شوتينغ ستار النيجيري 2-0 في المهيري, مقابلة وفيت للسي سي استفاد بها الهزيمة الأولى كانت في مقابلة الذهاب في نيجيريا. دونك الحمد لله نقول السي سي سي تعدى, دونك يولي عندنا 4 فرق موجودين في الدور التمهيدي الثاني من الكؤوس الإفريقية بين شامبيونز ليغ وكأس الكاف. في كأس الكاف السي سي سي تلعب الدور الثاني مع أكاديمية أمادو ديالو الإيفواري بعد شهر من توا تقريبا. زاد كيف إذا كنا نحكي على البرنامج نتاع الفرق نتاعنا في نفس الدور في نفس المسابقة في الكاف, ترجي جرجيس يلعب مع الريال باماكو المالي, وفي الشامبيونز ليغ النادي الإفريقي مع تيبي مازامبي الكونغولي, الترجي الرياضي التونسي مع نادي السويحلي الليبي. نكمل بأهم المقابلات, أهم النتائج البارح في أوروبا القمة كانت ديربي مانشستر بين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي, السيتي تربح 1-0 في الوترافورد البارح, 1-0 مقابلة من الجولة الرابعة من البريمير ليج, زاد مقابلة من الجولة الرابعة من السيريا البارح ساسولو يربح يوفي, ساسولو يربح يوفي 3-2, ونابولي تربح بولونيا 1-0. في الليج في فرنسا البي اس جي يربح مع بريست خارج الميدان 1-0, لومون يتعادل مع لون 2-2, وفي الليغا برشلونه 4-2 يربح مقابلته قدام ليفنتي خارج الميدان, واتلتيكو مدريد زاد كيف يربح خارج الميدان قدام ريال سوسيداد 3-0. النشره هذه كل الاخبار موجوده على تواد والفي بوان موزيكا فام بوانيت. نخليكم عامين وبقيت ليكيب في احلى صباح.
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
3: مع مريدو في الغونتخي, قول الو واربح كادو, خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسه لحتى 30 سبتمبر.
4: اريدو طور عالمك
1: احلى صباح.

0: ما أريده في الغونتخي أنت وكرنيتك أون موبيليتي. تمتع أون إكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع المي في 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار أكاهو.
1: أريده طور عالمك. موبايل نيوز مع نادية فوتي.
2: 28 دقيقة إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل في موبايل نيوز وحكيوا على الأخبار زيدا اللي تم الذكاء الاصطناعي واللي كل مرة قاعدة تعمل فيه ضجة كبيرة على ليغيزو سوسيو. شركة أنثروبيك مثلا اللي كانت هي الشركة الأمريكية للذكاء الاصطناعي نشرت الأسبوع الماضي تقريرها اللي ديما تقوم به تقرير دوري عن رصد الإساءة متاع استخدام النماذج متاحة والمكافحة متاحة. دونك وثقت حالات تم استخدام فيها كلود في بناء نظام مراقبة في مالي وفي إنتاج زيادة محتوى سياسي زي في خص أفريقيا الوسطى والكونغو الديمقراطية وحتى زيادة بالنسبة لكينيا. هذا إضافة إلى حملة عند علاقة بحرب السودان. وقالت الشركة أنه تحقيقات متاحة راهي شملت أنشطة رصدتها بين شهر ديسمبر و 2025 وشهر أوت 2026 لكنها أكدت أنه نفوذ بعض الحملات قد محدود ومازال ما أثبتش وصوله إلى جمهور حقيقي. كيفاش صارت العملية الكل؟ دونك التقرير يقول انه فما واحد من المشتركين رشحت الشركه انه مستشار مستقل في باماكو وهو يخدم لحساب وكاله الامن الوطني في مالي يستعمل كلود بوصفه اداه هندسيه لبناء منصه مراقبه اسمها لاكانا 360 واللي تم تصميمها لرصد بيانات متاع 25 مليون شريحه هاتف عند مشغلي الاتصالات الثلاث في البلاد. ويقول التقرير انه النظام هذا تم اعداده لتجاوز شرط الحصول على اذن قضائي لكشف بعض بيانات المراقبه وأنه زادة ينجم يقوم بإعداد ملفات استخباراتية عن أرقام محددة وينجم حتى زادة يتعرف على الأصوات عن طريق لبوس هذوما ويقوم برصد مستخدمي التشفير وشبكات الافتراضية الخاصة VPN وإنشاء زادة ديليست متاع مراقبة جغرافية وحتى زادة عنده القدرة على ربط البيانات بالسجل المدني البيومتري. شفنا زادة أنه التقرير هذا وثق عملية أخرى يقوم بإدارتها شخص ناطق بالروسية اللي قام بإنتاج محتوى يومي لوحدة من الإذاعات بالتنسيق مع روسيا اليوم والبيت الروسي وسبوتنيك أفريك وطلب المشغل من النموذج زادة أنه يقوم بتضمين نقاط مؤيدة للحكومة ولروسيا ومعادية لفرنسا وللمعارضة وتجريد النصوص من سمات الكتابة الآلية باش ما تظهرش وكأنها مولدة بالذكاء الاصطناعي. وكيف كيف زادة تم استخدام الموديل هذية في إدارة العاملين وإعداد عقود عمل هذية اللي خلى أنه نفس الوضعية تكون في الكونغو الديمقراطية فما زاد حتى في كينيا. فإنه الشركة قامت برصد حسابات زادة اللي قامت بإنتاج عدد من المنشورات السياسية تظهر كأنها آراء شعبية عفوية وفيها حتى إشادة ببعض الوزراء. نفس الشيء بالنسبة للسودان وهذا اللي خلى إنه أنثروبيك اليوم تقول إنه الحالات هذية راهي ما تعمل كين توضح قدرة الذكاء الاصطناعي على إنه يقلص الكلفة البشرية ويسرع إنتاج الدعاية والمراقبة لكنها تقول في نفس الوقت إنه حظر الحسابات راهم ما ينحيش الأدوات اللي تم تطويرها محليا واللي تنشرت خارج المنصة متاحة. كانت هذه موبايل نيوز بالنسبة اليوم تنجم تعودوا تفرجوا فيها على الباج. أحلى صباح باي موزيكا فام.
1: موبايل نيوز مع نادية فوتي.
0: حصريا مع أريدو في الغونتخي أنت وكرنيتك أون موبيليتي. تمتع أون إكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع المي في 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار أكاهو.
1: أريدو طور عالمك.

0: بيت إلكتريك وبرشة كادوات أخرين. خوبيكو وحدك يا كوكو، لعبة غير ملزمة للشراء.
1: كل يوم بسيط الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح.
2: 8:16 دقيقة على موزايكا فيم. إن شاء الله نهاركم أسعد أيام، وإن شاء الله طريق السلامة لكل أصدقائنا السواق لقيت هذا. إن شاء الله ربي يوفقكم يعطيكم متمنى وخنائيات. بونجور مرة أخرى.
3: صباح النور أمين، تحية المستمعين الكل. اليوم باش نحكيو على أسعار النفط، ولكن زيد باش نحكيو على أسباب الارتفاع. كنا معناتها مركزين مع مضيق هرمز، زاد مع باب المندب، تو نفهموا علاش.
2: تبدا نندب باب المندب. صباح النور ندب.
4: نهارك مبروك أمين مرة أخرى. بعد شوية في انتباه اش قال باش نحكيو. وقت اللي كاميرا متاع مراقبة تنسيم محلولة وتوثق 6 ساعات من العنصرية، شنو هي الحكاية؟ تنسموها بعد شوية في انتباه اش قال.
5: مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسنك جي تي تي. تابع تيك نيوز باي تي تي واعرف اخبار التكنولوجيا والنوفوتي. اذا في طفولتك كان عندك جيم بوي ادفانس، الاخبار هذه باش تفرح به برشا. نحب نقول لك اللي راهو راجع من جديد اما فيرسيون 2026. شركه اينيو باش تخرج كونسول دو جو فيديو جديده اسمها كونكر بوكيت ادفانس. الديزاين نتاعها مستوحى من الجيم بوي ادفانس الكلاسيكي من برا، ترجعك لنفس احساس الطفوله، اما من داخل التكنولوجيا تبدلت. الجهاز يخدم باندرويد ومصمم باش تلعب عليه العاب الجيمينغ القديمه، اما ما يقراش الكارتريدجز الاصليه نتاع الالعاب. يجيب شاشه LCD 3.5 بوص ومع ميكرو اس دي، بلوتوث، واي فاي، يو اس بي سي، وحتى 3.5 مليمتر هيدفون جاك. يعني تنجم ترجع لاجواء العاب كيما بوكيمون روبي اما من غير ما ترجع بالتكنولوجيا 20 سنه التالي. باختصار كونسول من الماضي اما بتكنولوجيا اليوم. عطينيكم جديد وتوا باش نودوكم بالمفيد. تيك نيوز. تحب تلعب تركز وتربح؟ تعبت من البينج العالي والديكونيكسيون في اخر البارتي؟ اليوم اتصال التونس جابت لك الحل اللي باش يطير بيك في اللعب. مع لوفر في بغتي تي جيمر، عيش اكسبيريونس الجيمينغ كيما تحب. مع اتصال التونس العب بك في الفلويديتي وقل ستريس، يعني تدخل الجيم وانت مرتاح وتخلي اللاج للاخرين. وهذا الكل 300 ميجا ب 189 دينار و900 فقط في الشهر. ملفش تستنى، اختار في بغتي تي وعيش الجيمينغ على كيفك. اتصال التونس في بغتي تي، في بغ جيمر.

0: بونجور اياد.
1: صباح النور امين، تحيه للمستمعين الكل، الناس الكل اللي تابعوا في الوضع في منطقه الخليج العربي، شافوا ارتفاع مؤخرا لاسعار النفط. نعرفوا اللي اسعار النفط مرتفعه من مده ملي بدات الحرب نتاع ايران، ولكن عاودت ارتفعت بنسق غير مسبوق، والسبب ماهوش اللي معناتها ما يقع في الخليج العربي واساسا في مضيق هرمز من مناوشات خلينا نقولوا بين القوات الامريكيه والحرس الثوري الايراني، بقدر ما هو انه فما جبهه جديده اللي هي تحلت واللي اليوم قاعده تاثر على التجاره العالميه ككل، ولكن ديما بدرجه اولى فما اسعار النفط. به لهنا خلي نذكره بسرعه انه أكبر بلد مصدر للنفط هو المملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية عندها خلينا نقولوا معناتها سواحل مجهتين، فما سواحل من جهة الخليج العربي اللي هي معناتها قبالة إيران، ومعناتها خلينا نقولوا معناتها تعطي على مضيق هرمز، ومن جهة أخرى فما السواحل السعودية على البحر الأحمر واللي هي قبالة السواحل الإفريقية لأساسا مصر السودان والقرن الإفريقي إسانسيالمون جيبوتي وإريتريا. به المملكة العربية السعودية أمام المشكل الأساسي اللي صار في حرب إيران، وإنه تعطل الملاحة في مضيق هرمز اللي ما يخليش إنه تنجم تصدر النفط متاعها من خلال نقلات النفط في المضيق نتاع هرمز، كان البديل لها هو انه التصدير من خلال سواحلها في البحر الاحمر. شنو اللي صار في الاسبوع هذا؟ اللي صار هو انه الحوثيين اللي هما ما نجموش نقولوا اللي هما اصدقاء المملكه العربيه السعوديه، بالعكس هما الاعداء نتاعها وخصومها في الحرب. كيف
0: اصدقاء ايران
1: واللي هما اصدقاء ايران في عملية عسكرية قاموا بيصير خلينا نقولوا السيطرة على عدد من المناطق، من بينها منطقة اللي هي جزيرة بيريم اللي هي موجودة بالضبط في وسط مضيق باب المندب. نفسروا انه مضيق باب المندب هو معناتها الرابط بين المحيط والبحر الأحمر، واللي يوصل معناتها شمالا حتى قناة السويس ويخرج للبحر الأبيض المتوسط. به لهنا السيطرة متاع الحوثيين خليهم عندهم قدرة في أي لحظة على إيقاف معناتها الملاحة البحرية في المضيق، على خاطر معناتها كما شفنا من جهة إيران راهو مكش محتاج عشرات ومئات البوارج والفريقات باش توقف الملاحة البحرية، يكفي أنه أولا تكون عندك انفيزيبيليتي على المرور وهذه الجزيرة تعطيه، وثانيا نعرفوا أنه الحوثيين عندهم تكنولوجيا المسيرات على مستوى الطيران، ولكن زاد كيف كيف حتى على مستوى البحري فما نوع من المسيرات البحرية اللي هي ديباتو سان مارا اللي يكونوا معبين بالمتفجرات وقادرين من خلال التوجيه متاعهم وإيصالهم أنه يعرقلوا السفن، سواء كانت سفن أمريكية سفن معناتها تجارية عسكرية وإلا مدنية قادرة على أنها تمنعها من السفر. أول ريفليكس شنو اللي صار؟ صار ارتفاع لأسعار النفط اللي مش فقط بسبب السيطرة ولكن بسبب الوضعية ككل. ثانيا تم الترفيع في نذكر حكينا عليهم لفري داسورانس وتكلفة نقل النفط وغيره اللي هي باش تأثر، في انتظار انه اذا تواصلت العملية واذا ثبت انه فما تعطل للملاحة في باب المندب فانه راهو باش يأثر على التضخم ككل اللي ما عندوش علاقة بالنفط، على خاطر كيف ناخذوا ان اكزامبل ان كونتينر جايب سلعة من عشرة لتزاير ولتونس والليبيا من الصين، التراجيكتوار العادية متاعو هي انه يتعدى من الباب المندب ياخذ قناة السويس يدخل البحر الابيض المتوسط ويوصل. البديل على هذا شنو هو انه يهبط الرجل لا يهبط من المحيط الهندي الى جنوب افريقيا راس الرجاء الصالح ومن بعد يطلع توت لا كوت ويست افريكان ومن بعد وين
0: تقريبا يمكن 4 مرات ولا 5 مرات
1: خلينا نقولوا انه معناتها تحسب بالايام فما بين 15 و20 يوم زايدين نقل بحري اللي هذا راهو عنده تأثير على الشين لوجيستيك ولكن أيضا عنده تأثير على الكلفة متاع المواد. به نرجع تول الموضوع متاع إنه المملكة العربية السعودية شنو اللي دخلها في مسألة اليمن. نرجع بسرعة مين عمل فين 11 سقط نظام علي عبد الله صالح في اليمن. جاء بعده هو مشروع متاع حوار وطني وغيره اللي فشل و صار انقسام فما اسونسيالمون خلينا نقولوا الحكومه الرسميه المعترف بها سواء في جامعه الدول العربيه والا في الامم المتحده اللي يترأسها النائب السابق لي عبد الله صالح اللي هو عبد ربه به ومعناتها هذوما حكومه رسميه ولكن ماهمش موجودين في العاصمه اللي هي صنعاء و ما يسيطروش على الأجهزة فما تقريبا ما يسمى بالجيش النظام. في المقابل فما الحوثيين اللي هما أنترتون سيطروا على العاصمة ويسيطروا على الأماكن الأكثر كثافة سكانية في اليمن والصراع هو أساسا بين هالحكومة المعترف بها عربيا والدولية
0: تبسيط هو صراع سنة شيعة
1: إذا باش نبسطوها ما فماش كان هذاك ولكن الحوثيين شيعة والحلفاء المملكة العربية السعودية
0: أوتوماتيكمون باش يكون فما دعم ثنائي بما أنه المنطقة مهمة دعم إيراني للحوثيين ودعم سعودي
1: من 2015 بدأت معناتها عملية عسكرية كبيرة في اليمن واللي ما أدتش النتائج وانتهت في آخر المطاف بصراع إماراتي سعودي لأنه في إطار الحرب ضد الحوثيين مفماش كان الحكومة الرسمية متاع معناتها المعترف بها ولكن زاد فما ما يسمى بالمجلس الانتقالي اللي هما الانفصاليين متاع الجنوب اللي هما مدعومين من الإمارات في حين انه الحكومة الرسمية مدعومة من المملكة العربية السعودية. ذكروا راهو على حكاية الانفصال راهو معناتها يمكن الجينيراسيون جدد يمكن هذه ما خلطتش على فترة وقت اللي كان فما يمنين كان فما اليمن الشمالي العاصمة متاعو صنعاء واليمن الجنوبي العاصمة متاعو عدن. اليوم فما حركة انفصالية في الجنوب في عدن ما زالت تدعو الانفصال وهذا واحد من نقاط الخلاف بين المملكة العربية السعودية والامارات. ب اليوم واضح انه فما تفوق عسكري للحوثيين والا التقدم خلينا نقولوا للحوثيين امام القوات النظامية. جست معلوم اللي صار مؤخرا اللي هو لافت الانتباه وينجم يكون عنده حتى تاثيرات استراتيجيه هو انه تقارير امريكيه بيسور موثوقه من مصادر اعلاميه موثوقه نذكر اكزامبل اكسيوس اللي يقولوا انه الاسبوع اللي فات ولي العهد السعودي
0: هذا هو كان سؤال
1: محمد بن سلمان
0: طلب من الولايات المتحده
1: الامريكيه انها تساهم في الضربات ضد الحوثيين
0: رفضت.
1: اجابه الولايات المتحده الامريكيه كانت الرفض. قالوا نجموا نعاونوكم استخباراتيا ومعلومات وكذا على خاطر الولايات المتحده الامريكيه ذكروا بعد الحرب اللي صارت متاع ايران عملوا اتفاق مع الحوثيين بانه ما يتمش استهداف السفن الامريكيه وما والبوارج الامريكيه واليوم الامريكيين اللي هما ديجا يحبوا يخرجوا من الحرب متاع ايران ما يحبوش يعاودوا يرجعوا في حرب جديده مع الحوثيين سورتو انه معناتها كان معناتها يدخلوا في حرب
0: السيناريو
1: ما ضيق هرمز باش يولي في باب المندب دونك اليوم ولكن هذا زاد يثبت مره اخرى هشاشه المظله الامريكيه اللي تعول عليها عدد من دول العربيه خاطر زاد راهو يلزم نفهموا المملكه العربيه السعوديه اليوم فما مصالحها الاستراتيجيه اللي هي في الميزان نعرفوا انه راهو 7% من صادرات النفط متاعها تتعدى من خلال البحر الأحمر. نعرفوا أنه القسم اللي يتعلق بمضيق قرمز كازيمون بلوكي. نعرفوا المملكة العربية السعودية عندها مشروع السعودية 2030 واللي هو مرتبط بتمويلات، والتمويلات مرتبطة بصادرات النفط، والحرب اللي عندها توا معناتها قريب العام من معناتها في مارس نوصلوا العام، انه الحرب هذه عندها تاثير على المملكه العربيه السعوديه واللي هي ما اختارتهاش الحرب السوبي لي كونسيكونس نتاعها، ونشوفوا فيه اليوم حتى على الموازنات الماليه وحتى على اعداد الميزانيه في المملكه العربيه السعوديه. دونك اليوم واضح انه هل معناتها السياسه الامريكيه اصبحت عبء على دول الخليج، وفي نفس الوقت لا توفر الدعم العسكري المنتظر منها في وضعيه كما وضعيه الصراع مع الحوثيين. الاكيد انه الموضوع للمتابعه لانه عنده اهميه استراتيجيه سواء بالنسبه ل معناتها اشقانا في الخليج العربي، والا بالنسبه لتاثيره على الاقتصاد العالمي ككل.
0: واضح. يعطيك الصحه اياد، بارك الله فيك، قعدوا معنا رجعين.

0: فرجة والقراية والجيم في برانشي منا تكونكتي بالوقت منا. هذا الكل بحسن سوق ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
1: منا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالماكس بوكس 5G. عندك أورانج.
2: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين غالا، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجروماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامد كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن متلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مور العالم بينيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين الساكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور إكسبرس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر إبراهيم ماكلوني فهمي البرهومي وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر
3: مع أورانج. بوستي الغونتخي بالأفريات
1: اليوم مع أورانج من غير ما تخمم مرتين. تحب على سمارت فون تعمل عليه وبسوم مرفق، خذ السامسونج جالاكسي A07 سمارت فون بإكران 6.7 بوص، باتري دوم، بروتكسيون ضد الغبرة والماء، وزيد معه شارجور هدية. وسومه يولي 399 دينار في عوض 448 دينار.
3: مالافيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج ولا ادخل على أورانج.ان وبوستي الغونتخي بالأفريات.
1: عندك أورانج.
4: ميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
5: صباحكم فل، بداية أسبوع موفقة إن شاء الله بالخير. ومهما كان برجك ومهما كانت الحكاية اللي مقلقة بالك، اليوم نقولوا لك هوان هاتون. راهي الدنيا ما تستاهلش واحد يحرق دمه على كل صغيرة وكبيرة. شقالوا الأبراج النارية عنا حمل أسد برج القوس مخخم الفترة هذه شعلة فيها النار على حكاية الحقيقة ما تستحقش. مش كل كلمة تسمعوها لازم تجاوبوا عليها، ومش كل واحد يقلقكم لازم تعطيوه قيمة. فهموا راهو ساعات السكيت يربح أكثر من 1000 ماركة. خدمتك اخدموها بنية، ورزقك راهو يعرف طريقه ليك. وشوفوا الترابيين عنا العذراء ثور برج الجدي من أكثر الأبراج اللي تخدم وتسكت وتخلي زيدا خدمتها تحكي عليهم. هما اللي يعرفوا قيمة التعب ويعرفوا زيدا اللي الحاجة الباهية ما تجيش بالسهل. مثال شراهو خذوا نفس، الخير جاي في الطريق. ونصيحة الأسبوع باش تكون للسرطان عقرب برج الحوت اللي يحبك بالحق ما يخليكش ديما تتعب باش ترضيه، واللي مقدر وجودك في حياته ويعرف قيمتك من غير ما تفسر وتبرر. خلي قلوبكم يفضلكم مرتاحة. كيفكم كيف الهوائيين عنا دلو جوزاء ميزان. مش كل باب لازم تدخلوا، ومش كل حكاية تستاهل ردة فعل. اختاروا راحتكم واختاروا زادة هيك الناس اللي يفرحوا بيكم مش اللي ثقلوا عليكم. وديما تفكروا يا أبراج فلكية، انتو مراكم مش مطالبين تكونوا أقوى واحد كل يوم، أما مطالبين ما تفقدوش الأمل. وإن شاء الله يا ربي نهاركم زين.
4: ميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

0: خلينا نبداو بالخبر الاولاني في الباغوميتر. نحكيوا على زيت الزيتون التونسي. شبكه سي ان ان الامريكيه نشرت مقال على موقعها على الانترنت اللي تسلط فيه الضوء على واقع قطاع زيت الزيتون في تونس، وتقول انه رغم كونها واحده من اكبر الدول المنتجه لزيت الزيتون في العالم وتصنيفها زيد كثاني اكبر منتج عالمي الموسم 25-26 بعد اسبانيا، لانه اسمها نادرا ما يظهر على الزجاجات نتاع المنتج النهائي في الأسواق العالمية. تقرير ذي زيد يقول أنه 86% من الصادرات التونسية تباع في شكل معناها مصبوبين، معناها شحنات صب غير معبئة لصالح كبار المشترين في إسبانيا وإيطاليا والولايات المتحدة. شبيك يا جار؟
1: والله خاطر زيتنا نرموم فيه علامتنا دونك أحمر بالنسبة لي.
2: بون أحمر شوفوا ما فما حاجتين مين باش نفهموا معناتها الميكانيزم هذايا ما نذكرش لي شيفر اون ديتاي. أما باروردر دو غروندور خدمت في الصيف على الموضوع مع ليندا. شوف إيطاليا، خذ إيطاليا أنت فقط معناتها على عام. إيطاليا تنتج تقريبا في حدود 300,000 طن وتستهلك في حدود 400,000 طن.
1: ما تستحق 100,000 طن أخرى.
2: أي. وتصدر 300,000 طن.
1: ما تفهم نقطة. مش فاهمين.
2: الشيء هو بيسيوري يستوردوا من عنا فراك ويخلطوا به الزيت متاعهم ويبيعوه معلب. يبقى انه اللوم راه مش عليهم هما، اللوم علينا احنا اللي اون في با لي فور باش انه نخلقوا لي مارك نتاعنا ونبيعوا زيت الزيتون معلب. علاش تقول لي انت شنو الفرق يتباع صبه ولا لا؟ فرق كبير. لا مارج معناتها القيمه المضافه والربح راهو اكبر برشا في المعلب من انه يتباع فراك.
1: متفق معاك 100% اياد. كل ما هو 100% تونسي واحنا في بالي عنا سيربلو معناتها اون بلوس، مش ومعتها كل عام راي البورصة نتاع الزيت زيتون راي كل عام مربوط بالندرة نتاعو. كل ما هو ما يقولش معتها سنة صابة راش ندخلوا أكثر فلوس. ليه؟ معتها قد يكون العكس هو الصحيح، كل ما أقل كل ما تدخل فلوس أكثر، كل ما هو نادر أكثر. كما أي حاجة كل ما العرض والطلب معتها موجود فيها، فإنه كل ما يكون الطلب أكثر والعرض أقل فإنه السوم يطلع. دونك ولا وقيت نبدو خم وياد معتها
2: وراو تحسننا معناتها في السنين الأخرانية فما ارتفاع متاع نسبة الزيت المعلب مقارنة من إجمالي التصدير متاعنا، ولكن مازال الكميات الكبيرة تتوزع ماهيش معلب.
1: واضح.
0: الخبر الثاني باش نحكيو على لي كومونتير، التعليقات اللي تكون موجوده مثلا في لي باج نتاع الوزارات والا اللي تكون موجوده مثلا في الصفحات الرسميه نتاع المؤسسات العموميه. وزير تكنولوجيا الاتصال قال انه غلق الخاصيه نتاع التعليقات على الصفحات الرسميه للوزارات والمؤسسات العموميه راهو لا يخضع لقرار مركزي. يقول باعتبار انه شركه ميتا راهي تعطي للمشرفين على صفحات امكانيه تفعيل الخاصيه هذه والا تعطيلها، حسب ما جاء في إجابته عن سؤال كتابي للنائب بمجلس نواب الشعب شكري البحري. وقال زيدا الوزير أنه غلق التعليقات هذه راهو يندرج ضمن الخصائص اللي توفرها متى لمشرف الصفحة باعتباره الجهة المخولة بتفعيلها ولا بتعطيلها وإلا الإبقاء عليها قيد الاستعمال، معنى يقعدوا لي كومنتير موجودين. ولا
1: لا أخضر لا أحمر إياد.
2: بو انا احمر لي انه الموضوع متاع تعاطي الدوله مع لي باج معناتها على لي ريزو سوسيو جينيرال وخاصه فيسبوك مازال فيه معناتها خلينا نقولوا كما قالوا وزير التكنولوجيا الاتصالات معناتها غياب موقف موحد، انه هو تقريبا قال كل وزاره وكل مؤسسه عندها السياسه نتاعها. وين هنا نذكر الله يرحمه الرئيس السابق لهيئه حمايه المعطيات الشخصيه صديقنا شوقي قداس الله يرحمه، إني كان عنده موقف حاسم يقول ما هوش معقول إنه الوزارات يتعاملوا مع اللي ريزو سوسيو كميديا في حين إنه هذية فيه انتهاك للمعطيات الشخصية متاع الناس اللي تتعامل معهم، الناس اللي تحط دي كومنتير، الناس اللي تحكي المشاكل متاعها. يقول إنه المفروض إنه المواقع انترنت متاع الوزارات اللي هي محمية واللي هي المعطيات متاعها إبرجي عند الوزارات هي اللي تكون لو كانال وإلا معناتها الخط اللي يتم فيه التواصل مع المواطنين مش شبكات التواصل الاجتماعي.
1: أخضر على خاطر ساعات راه تجي تقرا نوع من لي كومونتير والشيء عندنا نوع من العباد مانيش فاهمهم منين هبطوا اصلا معناتها تقول صباح خير سمعك ما تكره معناتها ما تفهمش علاش ما تفهم عباد ما يعرفوش يعبروا على ارائهم بطريقه فيها تقول معناتها اسكو ربي وهذا هو صغير معناتها تلقى نوع من انواع التربيه مهما كان نوعها اسكو العبد ذي يعيش في الشارع ويخرج وعنده عائلة وعنده تقعد بهت في عجب ربي. مثلا العبيد ذو موينهم في الشارع وما يعرضوكش جملة ما ساعت نفس الشخص
2: تلقى يعرضوك
1: تلقى تربية وأخلاق معناتها كديك يتخبى ورا شوية يخرجك العقد اللي فيه كل دونك هذاك علاش اخضر واحمر من جهه اخرى خاطر فما عباد اللي عندها كمان حاجه تحب توصلها تلقى روحها ما تنجمش معناتها ليك كيفاش فما فئه صغيره تكر على الفئه الكبيره معناتها ومش متخبي راك ورا اورديناتور معناتها تكتب راه معناتها الدوله ما تنجمش تطلعك معناتها انا ما فهمني غلط برشا نتصور انه معناتها الانونيمه راهي متوفره 100% فهمك غلط دونك ما في بيس معناتها تنجم توصل رايك بطرق محترمه فقط هذا تفضل
0: الاخبار الثالث باش نحكيو على السكن الجامعي امين عام الاتحاد العام لطلبه تونس محمد وليد محمد يقول انه عدد الاسره المتوفره عند دواوين الخدمات الجامعيه رغم يغطيش الطلبات ورجح انه يقول تقريبا 10000 طالب ينجموا ما يتمكنوش من انهم يتحصلوا على السكن الجامعي خلال السنه الدراسيه 26-27 حسب ما صرح به في تصريح الديوان فهم وقال انه منظومه السكن الجامعي راهي تعاني برشا اشكاليات من ابرزها تردي البنيه التحتيه الاكتظاظ الى جانب الحاجه الى تمكين الحالات الاجتماعيه من السكن الجامعي الاستثنائي وقال زاد راه مهم التخلي عن التوزيع العشوائي للمبيتات الجامعيه والعمل على تقريبها من المؤسسات الجامعيه بما يسهل التنقل نتاع الطلبه ويحسن ظروف نتاع الاقامه نتاعهم واقترح انه يكون فما مدن جامعيه جديدة تكون بعيدة عن مناطق السكن المكتظة وهذا يساهم في توفير استيعاب المبيتات الجامعية.
1: شكرا الأخضر الأحمر يد أنت يا أحمر أنت قريت في مبيت يد ولا
2: لا ولكن معناتها شفت المعاناة متاع الزملاء في جامعة سورتو متاع السنوات الأولى خاطر راهو يلزم نفهموا أنه أولا خاصة أنه عدد كبير والقسم الأكبر من المؤسسات الجامعية هي في المدن الكبرى وراو في المدن الكبرى الكراء غالي وراو ما يلزمش زادا يتحول يوم بارير للوصول للعلم انه طالب اللي ما عندوش باش يكري كيفاش يعمل اي سورتو انه خسر اللي يجيوا السنوات الاولى بعد يتأقلموا
1: السنوات الاولى نجم ياخذ فوية من بعد ليه ماش فوية عندك الحق بل نذكر
2: هم عارف العامين اي ولكن معناتها اللي فهمته لا مش فهمته لا البيان اللي فهمته انه حتى جدد معناتها هما اللي فيهم نقص نتاع 10000 معناتها سرير في اللي فويه دونك راهو معانات وهذا يلزم يتخذ بعين الاعتبار خاطر راهو كي باش نمشيو انه باش يكري اي سورتو راهو معناتها مش من النهار الاول ينجم يلقى دي كولوكاتور اللي يكري معاهم ولا مع بعضهم يكريو دار دونك مساله صعيبه
1: ولا انه واحد يكون يعيش مع عائلته باش يلقى روحه يبدل في ظروف انه يعيش وحده والله هو اعلم مستانس ولا مستانس هتعمل على روحه ولا لا يعرف يقضي يعرف يطيب يعرف يعيش وحده ولا لا اسكو باش يعيش مع عباد يتفاهم معاهم ولا ما يتفاهمش معاهم خاصة هذايا اسكو باش يعيش مع عباد يقربوا له في التربية والتكوين والشخصية ولا لا معناتها هذا كله راهو انا نعتبره انيسياسيون للحياة
2: 1000%
1: دونك ما تاخذهاش بالخايب معناتها خذها من جانب اخر راه الدنيا بعد هي هذيك انا نذكر الدنيا الحقانيه بديت نفهمها بعد الباك مش قبل الباك معناتها بعد الباك تبدا تفهم تفهمش معناتها خدمه تفهمش معناتها تعمل على روحك تفهم الدنيا راهي مش ديما عندك والديك وراك معناتها يهزوك القدام راه فما دي مومون لازمك وحدك تغزر قدام تبدا تخمم في مستقبلك دونك انا نعتبره ايجابي من جهة تكوين شخصية الطالب من بعد للخدمة وجينالمون الصداقات نتاع الليسي تنتهي مع البكالوريا وتبدأ صداقات المصلحة بعد
2: تفهم طبيعة البشر
1: تفهم بشر مش نقرأ في الجامعة والصدمات نتاع السنة الأولى والثانية هما اللي يكونوا لك عبرة مش تكمل نعيش بيهم بقية حياتك والله ما أحلاهم أنا دي أنت فاك كيفاش
0: العلاقات الاصدقاء ليه ما فهمتش السؤال معناتها
1: كيفاش كنت
0: ليه والله باين وان بلوس ليه لخاطر نقرا ونخدم دونك ماهيش ريلمون مش تجربه جامعيه فقط معناها دونك نقرا ونخدم حاجتين فرد وقت دونك تجربه مختلفه تحس روحك هكا انت مش كيما
1: حياتك بعد ليه
0: على بكري
1: حسيت اي فرق بينها
0: فرق انا فما اصدقاء قعدوا مثلا روينم انا شخصيا
1: في الليسي ما عليهم صلي عني الصداقات الخير هما اللي في الليسي هما اللي يقعدوا
2: نادية وقت اللي يلزمها تقرأ تقرا صحيح ولكن تخدم ومن بعد
0: وقت اللي لازمها تخدم
2: وقت اللي لازمها تخدم
1: ولا تخدم صحيح
2: بالمقصود لازمها تقرا خليتها باكيج
1: تبارك الله عليك. نحب تحيه لكل واحد في معهد صحافه علوم الاخبار فاكر قريت فيها عديت فيها 4 سنوات نسلم عليهم الكل كل اصدقائي كل اساتذه وخاصة معناتها فما دي سال دو كور معناتها ما ننساهمش بكل خاصة سال الكور في البيفات فريمون شكون نعدي وقت فيها
2: تتعلم فيها برشا حاجة
1: ما تعلمتو غادي أكثر من تعلمتو البرا يعطيك الصحة إياد ديد ياخذوا وأنا رجعي أحلى صباح
3: بالنسبة لي أنا خلينا مع بعضنا بتعشرنا برشا مع بعضنا تيم لقيت حتى مشكل في البلد الأولى متاع العرس يعني نعرفها كما قبل العرس كما بعد العرس
4: تعايش بين الزواج في الفترة الأولى هي عبارة على زوز أرواح مش يتلاقحوا تعرف أنت الشخصية اللي هي مش تعاشرها سلبياتها مقبولة وإلا لا عصبية مثلا عنيد غيرة مفرطة ساعات ويزم تعايش معها الغيرة ذيك وربما هذه كانت تسبب إزعاج بعد
5: شهرين الأولاني كل فترة الاكتشاف بالحق وقتها بش سكر عليهم باب واحد بش يظهروا على طبيعتهم فمش حتى أقنعة
6: الفترة الأولى نتاع العرس المرأة تكتشف رجلها والرجل يكتشف المرأة وكل واحد يأخذ الطبيعة نتاع الثاني وانت كانت عايش مع المدام نتاعك انت أمورك واضحة كان انت يشارج من 14 لا هذيك حاجة أخرى
7: تعايش بالزواج الفترة الأولى تبدأ هي تكتشف فيه ويكتشف فيها وبعد تبيع تركب على بعضها ويتفهموا صعيبة على الأخر مش شوي وبعد نسيبهم سايد أقلم
8: التعايش بين الأزواج في الفترة الأولى من العرس بعد العرس والاحتفالات الأزواج الجدد كيفاش يتقاسموا حياتهم اليومية وفترة الاكتشافات بين العادات اليومية لكل واحد فيهم أذواقهم المختلفة واختياراتهم في الماكلة والوقت والخدمة وحتى في علاقتهم بعائلاتهم وأصحابهم كيفاش يلقوا الأزواج الجدد التوازن في علاقتهم وحياتهم اليومية المشتركة هل أن الحب والارتباط العاطفي بين الأزواج وحده ينجم يسهل إيجاد التوازن في العيش المشترك بيناتهم أم أنه بالعكس التوازن هذا يحتاج البرشة وقت وتنازلات وتفاهم بيناتهم التعايش بين الأزواج في الفترة الأولى من العرس موضع فرصة من هالاثنين
9: من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71-113-013
10: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة فرصة مع أمينة بندوة عبر خلي رأيك يبدل الأولى في تونس.

0: الأشغال نادية الفورتي.
1: موضوع اليوم الحقيقة هي واقعة صارت في فرنسا، لكن مش تحل نقاش أوسع بشأن موضوع الرقابة على الأجهزة متاع الشرطة وحدود زيادة المسؤولية الإدارية والسياسية عن سلوك الأفراد، خاطر الوقت اللي نحكيه على دورية روتينية كانت نجم تتعدى بطريقة طبيعية برشا لشرطة بلدية كاركاسون، تحولت الدورية هذية إلى قضية تتجاوز حدود المدينة بعد ما خرج إلى العلن تسجيل التقطته كاميرا متاع شورتي. الكاميرا هذوما اللي يبداو تسمى كاميرا جسدية، معناها تبدأ لاصقة في البدن متاعك لواحد من أفراد الشرطة، واللي صار أنه تم كشف أحاديث تتضمن عبارات فيها برشا عنصرية معادلة نساء، كيف فيها مضامين بين ظفرين تأمورية، حديث عن
2: الكلب
1: معادلة كل شيء ما نجمتش نعديهم أنا
2: لرئيس فرنسا، لزوجة رئيس فرنسا،
1: كل شيء
2: للعرب للسود للمرأة اللي في مخك كل
1: exactement.
2: هذا واحد عمره 50 سنة مش صغير
1: وي ان توكا. القضية زادة خليت حتى وزير الداخلية الفرنسي اللي يوسف باللي صار وتصريحات هذه، يقول ذي طابع عنصري ولا تليق بالزي وبقيم الجمهورية.
2: تسجيلات
1: اي
2: مش تصريحات
1: أيه.
2: مش سر احمد مش شد ميكروس أيه.
1: السلام عليكم شامبا التصريحات المسجله
2: لا فيديوهات فقط
1: تسريبات يا جارتي تشويك وحلت وانت على التسريبات على كل دوك شو صار الواقع. ترجع لشهر نوفمبر 2025 وقت اللي كان فما عدد من الافراد متاع الشرطه البلديه في الدوريه هذية، حسب ما كشفت عليه وسائل اعلام فرنسيه، فانه هالكاميرا هذية اللي يحملها واحد من عناصر الدورية سجل تقريبا 6 ساعات من الأحاديث وقت اللي كان الشرطي ماشي في باله إنها ماهيش قاعدة تسجل. نسمع بعض.
3: Ces policiers municipaux ne savaient pas que leur caméra piéton était en train de les enregistrer. Pendant 6 heures, des agents de police tiennent des propos racistes, misogynes, homophobes et complotistes. Au cours d'une patrouille de nuit à Carcassonne, ces images datent du 6 novembre 2025, mais la vidéo vient d'être révélée ce 8 septembre 2026 par le journal Midi Libre. La plupart de ces propos sont tenus par le brigadier chef de l'équipe, un ancien parachutiste de 50 ans, connu également pour avoir participé à la sécurité d'événements du Rassemblement National. À la suite de ces révélations, le RN a annoncé ce matin avoir suspendu le policier de ses fonctions bénévoles au sein du service d'ordre du parti. Toujours selon Midi Libre, la vidéo a circulé au sein de la police municipale dès la fin de l'année 2025. Le brigadier chef a ensuite porté plainte pour atteinte à la vie privée. Les images ont ensuite été récupérées par les gendarmes et une enquête préliminaire est ouverte depuis janvier 2026 par le parquet de Carcassonne. Depuis leur publication, plusieurs responsables politiques réclament des sanctions, notamment la France Insoumise. Cette vidéo date de fin 2025. Une enquête est ouverte depuis janvier 2026 et il exerce toujours depuis des mois. Il doit être évoqué sans délai.
1: دونك اللي خلى القضيه زاد اليوم فيها برشا حساسيه، لانه المضمون نتاع التسجيلات نتاع الشرطي هذايا اللي وصف حتى برشا، معناها كيما انت كنت تحكي من الرئيس الفرنسي زوجة نتاعو، فما حتى زاد حكيت معناتها تحكي فيهم في علاقه بال معناتها السياسه، حكي على تصريحات كانت معاديه برشا للنساء زاد ضد الاشخاص اللي من اصول عربيه افريقيه، والحقيقه حتى الاوصاف ما انت وصاف خايبة ياسر ما انت في علاقة بالعرب والأفارقة. خلينا نسمع من بعضنا شنو جي في 6 دقائق هذوما وكيفاش
2: تم سمعنا من
1: الكروات
2: مش سمعنا تسجيلات ولا
1: ليه ليه أبو سيب نحيتهم مش حكيوا على الفحوة
2: فحمة نسمعوا الفحمة
4: 6 دقائق يعني من الإهانات العنصرية الإساءة عنصرية ضد المسلمين ضد العرب ضد الأفغان ضد السود ضد الأجانب ضد المهاجرين إساءات لهم كلهم وكمان للنساء، وصلت الإهانات كمان للرئيس ماكرون وزوجته. فعليا 6 دقائق ما تركوا فيهم أحد ما أساؤلوا وبأبشع الألفاظ. القصة كشفتها صحيفة ميدي ليبر واللي نشرت التسجيل وكشفت أنه رغم أنه 4 شاركوا في الحديث لكن أغلب الكلام كان من قائد الدورية واللي عمره 50 سنة وهو ما ظل سابق في الجيش ومتطوع في الأمن. وزير الداخلية الفرنسي كمان تدخل أيضا وأمر بتفتيش وتدقيق شامل داخل شرطة البلدية.
1: هذا زاد اللي خلى حتى صحيفة لوموند اللي نقلت انتقادات من مسؤول نقابي في الشرطة البلدية اللي قال إذية تعتبر إخفاقات على مستوى السلطات المحلية والدولة في التعامل المبكر مع الملف هذية. وبعد ما وسع الموضوع النيابة في كركسون قررت وأعلنت أنها بتقوم بتعليق عمل أفراد الشرطة هذوما البلدية اللي هما 4 واللي كانوا في الدورية هذية، سحب الاعتماد متاعهم واعتبروا زاد أنهم ما همش بش يرجعوا لأنهم زادة ما فيهم شروط النزاهة المرتبطة بالبهام متاعهم نسمع
2: بعض بالبهام بالله لا شبيك يا نادية
1: مرتبطة بشنو بالبهام متاعهم
2: قال بالبهام
1: لا ما قلتش بالبهام
2: شو سمعتها إيه
5: ما سمعتش
2: خلنا نسمعوا البهام متاعهم
6: La police municipale n'a pas souhaité nous répondre. La mairie de Carcassonne non plus, mais elle déclare dans ce communiqué.
7: Les propos à caractère raciste qui y sont tenus sont inacceptables. Le maire et l'ensemble de la municipalité les condamnent sans aucune réserve. Des procédures seront engagées et les sanctions seront à la hauteur de la gravité des faits.
8: Il peut y avoir de la mise à pied, du reclassement, il peut y avoir des rétrogradations. Il y a beaucoup de sanctions qui sont prévues, mais la plus grave, c'est la révocation. Et cette révocation sera décidée par le maire.
2: باه باش تم دعوتهم دي بهام اخرى يد توا بين توا هذا السيد حاطين له كاميرا ومباركي معه هي الكلمه التسميه الصحيحه هي كاميرا ومباركي كاي شرطي فرنسي ولا في الولايات المتحده ولا في العالم المتقدم هل معناتها اليوم عنده الحق انه يعطي اراء وهو الحر معناتها شخص يقول لك انا خويا قلت نخمم فيه مش بالضروره معناتها نعم نحكي وحدي انا خويا انا نقول اللي نحب مش بالضروره معناتها يلزمني نكون كيما الدوله طالبه مني نكون وإلا هو لابس يونيفورم وزي يلزم ويحترم الزي ذاك
5: معقدة الحكاية على خاطر فما معناتها جانب متاع أنه إلى أي مدى نجم نراقب تصريحات وإلا سلوك شخص وقت يكونوا فما أشخاص ما فماش أشخاص غريين معنيين هنا ما نيش نحكيه هو الفكرة متاع الكاميرا علاش تعملت تعملت بور إيفيتي لي بافور
2: مش أسوأ عليش يقول
5: هذا جانب بقى انه الكلام اللي قالوا زاد فيه حاجات اللي مش فقط اراء ولكن تدخل في مجال القانون في فرنسا راهو انك تقول كلام عنصري راهو
2: يعاقب
5: عليه مش في قلبك هو ما قالوش في قلبه دونك هنا
2: واصحابه بين قوسين اصحابه الاربعه اللي معاه شاطين الراي راهو 100%
1: الكلام اللي قالوا لهم قالوا مون شيف راسيست سي قال يحكي قالوا له راهو فما موندوني الكلام اللي تقول فيه عنصري قال لهم راهو حتى ما انت السوبيريور نتاعي راهو بيدو راسيست يذول زاد هذه اللي قلقت شويه جمله معناها
5: انا شوف اللي قال معناتها نعتبر انه الموضوع مش انه قال ولا ما قالش ويتعاقب ولا ما يتعاقبش على خاطر في اخر المطاف به انه كما يقولوش هل انه يتوقف على انه ما عاش يخمم فيه اللي يقلق اكثر في المجتمع هو انه كيفاش في المجتمع فما ناس تخمم هكاك وهذا فشل بتاع المجتمع اي هذا الفشل بتاع المجتمع
2: معناتها انت بيت كيفاش مع بيت
5: لا مانيش بيت انا اللي نعتبر انه المجتمعات فشلت في انه يتم اعتبار انه المساواه والعدل ومناهضه العنصريه مبادئ إنسانية متفق عليها يونيفرسال كونية اللي ما يسمح
2: مش
5: نقاش.
2: مش اليمين المتطرف معناتها يلعب على الرئاسة كان جاي معناتها كلامك صحيح
5: تيجي ليش تحكي لك انا اليوم

بيكم امبوسيبل. يعطيك صحة مراد لبنى، اياد كريمة، صديقنا اسكندر عودة طيبة، كل الفريق. نتعطيكم موعد غدوة ان شاء الله في نفس التوقيت من 6 ل 9 تاع الصباح، شوية خل موعد مع جيان في الامان.

0: بالنسبه لي انا خلينا مع بعضنا بتعشرنا برشا مع بعضنا تي ما كيت حتى مشكل في البريود الاولى نتاع العرس يعني نعرفها كما قبل العرس كما بعد العرس.
1: تعايش بين الزوج في الفتره الاولى هي عباره على زوز ارواح مش يتلاقحوا. تعرف انت الشخصيه اللي هي باش تعاشرها سلبياتها مقبوله والا لا؟ عصبيه مثلا، عنيد، غيره مفرطه ساعات، ويزم تعايش معها الغيره هذيك، وربما هذيك تسبب ازعاج بعد
2: شهرين الاولاني وفتره الاكتشاف. بالحق وقتها باش تسكر عليهم باب واحد باش يظهروا على طبيعتهم، فمش حتى اقنعه.
3: الفترة الأولى نتاع العرس المرأة تكتشف رجلها والرجل يكتشف المرأة، وكل واحد يأخذ الطبيعة نتاع الثاني. وأنت كأنت عايش مع المدام نتاعك عند أمورك واضحة، كان أنت يشارج من ديك 14 لا هذيك حاجة أخرى.
4: تعايش بالزواج الفترة الأولى تبدأ هي تكتشف فيه ويكتشف فيها، وبعد تبيع تركب على بعضها ويتفاهموا. صعيبة على الأخر مش شوي، وبعد سيبون سايت أقلم.
5: التعايش بين الأزواج في الفترة الأولى من العرس، بعد العرس والاحتفالات الأزواج جدد كيفاش يتقاسموا حياتهم اليومية وفترة الاكتشافات بين العادات اليومية لكل واحد فيهم، أذواقهم المختلفة واختياراتهم في الماكلة والوقت والخدمة وحتى في علاقتهم بعائلاتهم وأصحابهم. كيفاش يلقوا الأزواج جدد التوازن في علاقتهم وحياتهم اليومية المشتركة؟ هل أن الحب والارتباط العاطفي بين الأزواج وحده ينجم يسهل إيجاد التوازن في العيش المشترك بيناتهم، أم أنه بالعكس التوازن هذا يحتاج لبرشا وقت وتنازلات وتفاهم بيناتهم؟ التعايش بين الأزواج في الفترة الأولى من العرس موضع فورم نهار الاثنين. من توا سجل رايك ونمر تليفونك على 71 116 013.
6: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة فورم مع أمينة بنتوا. فورم عبر خلي رايك يبدل. الأولى في تونس
7: مع أورانج بوستي الغونتخي بالأفريات.
8: اليوم مع أورانج من غير ما تخمم مرتين، تحب على سمارت فون تعمل عليه وبسوم مرفق، خود السامسونج جالاكسي A07 سمارت فون بإكران 6.7 بوس، باتري دوم، بروتكسيون ضد الغبرة والماء، وزيد معه شارجور هدية، وسومه يولي 399 دينار في عوض 448 دينار.
7: مالافاش تستنى، امشي لأخر بوتيك أورانج ولا ادخل على أورانج.ان وبوستي الغونتخي بالأفريات.
8: عندك أورانج.
9: في مونوبري لي سوفر امباتابل، وحتى ال 20 سبتمبر تجيكم بأوفر الدوخ 3 براونيز بوليريو 60 غرام بزوز دينارات و 340 مليم أكاو، ومعاهم الرابعة بلاش. يلا ما تفلتوش الفرصة.
10: مونوبري ديما معك
8: مع أورانج بوستي الغونتخي.

0: الفرجة والقراية والقيمة تبرانشي منا تكون نكتي بالوقت منا. هذا الكل بحسن سوق ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
1: منا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطخي بالماكس بوكس 5G. عندك أورانج
2: راديو ميك اف ام تونس الأخبار.
3: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس مصلحة مكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالجرجان محمد علي الشعيبي يفيد بأن عدد قضايا المخدرات في تونس ارتفع من أكثر من 5000 قضية سنة 2020 إلى أكثر من 15000 سنة 2025، فيما ارتفع عدد الموقوفين من نحو 10000 إلى أكثر من 27000 موقوف خلال الفترة ذاتها. ورئيس مصلحة مكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالجرجاني يوضح أن تونس تمثل نقطة عبور لمسارات كبرى لتهريب المخدرات بحكم موقعها الجغرافي، مشيرا إلى أن عمليات التهريب تتم بحرا وجوا وبرا. وبخصوص مخدر ليريكا، المسؤول الأمني يؤكد أهمية التعاون الدولي لمكافحة الشبكات الناشطة في المجال من خلال التحقيقات المشتركة وتبادل المعلومات، موضحا

أن مرور مليون قرص عبر تونس قد يؤدي إلى بقاء نحو 100,000 قرص داخل البلاد، وترتفع الكمية إلى مليون قرص عند مرور 10 ملايين قرص. الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية تذكر بأن أجل الانتفاع بالعفو الجبائي تتواصل إلى 30 سبتمبر الجاري بالنسبة إلى عدد من التصاريح الجبائية التي حل أجلها قبل 31 أكتوبر 2025 ولم يشملها التقادم. ويشمل الإجراء التصاريح غير المودعة والتصاريح التصحيحية، إضافة إلى العقود والكتابات والتصاريح المتعلقة بمعاليم التسجيل، بما في ذلك التي تم إيداعها إثر تدخل مصالح الجباية أو تبليغ إعلام بنتائج مراجعة جبائية. ويتيح الإجراء التخلي عن كامل الخطايا المستوجبة شريطة إيداع التصاريح أو تقديم الوثائق المعنية للتسجيل قبل 30 سبتمبر، مع دفع أصل الأداء المستوجب كاملا عند الإيداع أو التسجيل. تم الاتفاق بين وزارة التشغيل والتكوين المهني والجامعة التونسية للنسيج والملابس على تشكيل فريق عمل مشترك لإيجاد حلول تدعم استقرار اليد العاملة واستمرارية نشاط المؤسسات. كما تم الاتفاق على إعداد مخطط مشترك لدعم التكوين والتشغيل وخطة اتصالية لتحسين جاذبية القطاع، إلى جانب تحديد حاجيات المؤسسات من الكفاءات وتنظيم أيام تشغيل وانتداب. عالميا، توسع موجة النزوح في محافظة تعز اليمنية تحت وطأة التصعيد العسكري المتواصل، محولة حياة آلاف الأسر إلى رحلة بحث شاقة عن الأمان. وتقدر أعداد الأسر النازحة في محافظة تعز باليمن بأكثر من 6400 أسرة. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزيك، والموعد الآن مع جهان في صباح الناس. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.

0: جيل ميلاد.
1: صباح الخيرات، صباح النور، يصبح الفل على اللي يسمعونا واللي يحبونا الكل. رانديو جديد، صباحيه جديده، وفي الويكاند ليو سبيسيال ويكاند، تعدى الويكاند لحقوا في تلحيق ايش مازال لنا من حاجات ناقصه فيما يخص العوده المدرسيه غدوه. اي نعم، بضحك ولعب غدوه ان شاء الله يا ربي تكون بون رونتري وسنه دراسيه موفقه للتلامذه والطلبه الكل. الحكايه الاكتواليتي ما يغيبوش عليكم على مزيك في صباح الناس، والبدايه تنسيه نطلبوا له الشفاء ان شاء الله يرجعنا بقوه. عدنا شويشي على مزيك.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك FM 71 113 013.
1: سجل صوتك معنا على موزايك FM. نربحوا كي تشاركوا معنا أكيد, وزادة كيف نفرحوا كي نلقاكم تتفاعلوا مع مواضيعنا, تقترحوا علينا زادة مواضيع, حكيونا على الحكاية هذه. أما يظهر البيرود هذه سيء أكهو جي موانزان, كنا كونسنتري على العودة المدرسية. نوسعوا بالنا سورتو غدوه عاد تبدا السيركولاسيون, يبداو لي بوشون, يبدا التزمير, ويبدا راهو التنرفيز نتاعك اللي باش تعمل الكول مش يتصب هكا يتعكس على صغيراتك. فوسع بالك, نهاير اليوم ممكن تبدا سبيسيال, مش يرقدوا بكري باش يبداو هكا يقنقنوا, قولنا شويه سورتو الاقل بالعمر يبدا خايف, وكان مش معلمتي هي, وكان مش قسمي هو, وكان مش صحابي, فنعرفوا كيفاش ناخذوهم ونسيسوهم. وإن شاء الله يا ربي بنجاح ليهم الكل. أنا هذا كأم باش حبيت نوصلوا مساج, وانتم زادة كيف كيف تتصور عندكم وتوصلوا في الأمور هذية على 71 113 013.
2: صندوق عجب
3: صافي يا جيجي, بربي يا جيجي عدي لي صوتي. إن شاء الله قدوا العودة المدرسية, إن شاء الله بالتوفيق والنجاح للجميع. بربي ميساج كي نحترموا بعضنا في الكيس, وباش تعدى سلامات كي تبدأ بفوا ما ردوهاش كاتفوا وتتروا فوا وندوبوا عليمين ونزمروا ميساج شوية وسعبك تو يتعدى فيها شيء. كي نحترموا الضو ونحترموا بعضنا وصباع الخير وضحكة تو تتعدى وميساجش نكونوا باش نعملوا أمبوتياج تنوالوا كل واحد يصل في وقته. مثالش نوسعوا بينا ونزيدوا نعلموا صغارنا, ما يرميش باكو جوس بيح يبدأ يفطر يبدأ نشوفهم يبدأ يرمي في الكهرباء وكعبة الكيك مثالش راه ونعلموا صغيراتنا راه يفما بوبيلة النجم صغير كيكل في الكهرباء نخليك نروح للدار لما شنية كلاه ولدي ونحطه راه وما فيها حتى شي سهلة الحكاية. نحترموا بعضنا وإن شاء الله بالتوفيق والنجاح للجميع.
4: يا صندوق عجب نهارك مبروك, والله العظيم هو صندوق عجب ورا والواحد اللي يتكلم كلمة العجب اللي يتخيل في ولاية القيروان في طريق حفوز بور 8. تخيل انت حاشيك وحاشة من يسمع معناها فم شكون مربي كلب في وسط بور 8, وتخيل انت صغار وكبار وفم الناس تروح الصباح بكري فم الناس معناها ترقد بكري وهو بيت ينبح. نحب نعرف كيفاش فسروا لي بجاه ربي كان يغاد قولوا لي خلنا نعتذر ودي بور 8 يا رسول الله ربي في كلب. انا نحب بنعرفوا ماليك كيفاش عايشين معاه, والله العظيم انا نكلم فيك بعيد عليه والله كي يبدا ينبح كاينه بحذاه في البيت.
3: عسلامة صندوق عشب, والله نحب نهني العبيد كسوا نساء ولا رجال ولا بنات ولا أولاد, راهو لي انستغرامرز لي انستغرامور اللي تشوفو فيهم في لي ستوريات وفي الانستغرام راهم في الدنيا ماهمش هكاكا بالكل, بالكل. أنا صادفتني صدفة ونعرفت منهم الأولاد ولا النساء ولا البنات أصلا ما تعقلهمش, تقول والله يشبهوا شوية كينهم هما ويطلعوا هما وما همش هما اللي في التصاور وفي الفيديو اللي وريكم فيه ما همش هما جملة.
5: والله نتفرج في برنامج في التلفزة بارازار كي يوريو المهرجانات وفنانة من الفنانات اللي جابوه بحسيله تحكي للمذيعة قتلك فن استعراضي لا مثيل له ما تبعاه العبيد كل حد وذوقه ما فهمتش معناتها وصنفتها من الأوائل متاع فن الاستعراض. يا بنيتي بلاكي تتفرج في مادونا وشاكيرا اش تقول عليهم مالا.
2: صندوق عجب صباح الناس البرمجة الشتوية جديدة على موزايك FM. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد, أصوات ترجع وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي, ساعة تفيقك على الأخبار المعروفة, أحلى صباح مع أمين قارة, أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك, وصباح الناس مع جي ميلاد, صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية, وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد, مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك, برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي, ولأول مرة ميدي ماك ويكند, أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع لين الرحالي وأمينة بندوة, ترجع برشا جديد في فرام حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد, سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة, وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس, والإيقاع والجو مع يسر جديدي بالمتلفان, وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مور العالم بينيديك مع ياس الغربي، واسمعي بن عيسى ايقاع جديد في كلوب ويكاند، وسوسن الغربي حكايه الموسيقى هيت كلوب ام ترانس، وكل عادة عدن حواد في جازة فام نجوم، حصه النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال سبور. كل عادة الاخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، ماكي العوني، فهمي البرهومي واحمد عدالة، والموسيقى في كل وقت احلى ميكس واحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر. Il est temps de choisir ta voie. Choisis une école qui te rassemble. Rejoins Collège La Salle et vise l'international. Programme d'échange, bourse, employabilité et projet d'avenir. Des programmes accessibles avec ou sans bac en IT, réseau, tourisme, commerce, gestion, design, multimédia et mode. Pour plus d'infos, appelez le 71 90 42 42 ou consulte collegelasalle.tn.
6: في الكونيكسيون ما يقدنا حد، نيتي توفر لك بوكس 5G يخليك تكونكتي مرتاح من غير لا تركيب ولا تعقيد. تمتع بقوة الفيبر بلاش فيبر مع نيتي.

0: بجهارهم إن شاء الله تكون عودة مدرسية منسمة زدة لأنه اللي بيت ذي مش بتشهد نورمان ارتفاع في درجة الحرارة. يقول لي ما مش نحكيه على ارتفاع درجة الحرارة توش نحكيه على مرة سخنة شوية بعدها وفما نسمة إن شاء الله تكون زدة أمطار على قريب علاش ليه. لكن خلنا نرجع بكم ذكرتنا مش تقعد ديما فيها اللي تعدى بينا مع موجة الحر الأولى والثانية. نعرف احنا يقول لك العبد لا ميموري كورت في ساعة ينسى وننسى ولك دي ذهل لي مع صيف سنة صعب ياسر كان يتنسى الحق متاع ربي. مش يخلينا أمارة بيا صيف سنة وهذا مش احنا كان حسيني هذا حتى علمان يقول لك انه شهر أوت من في تونس معناها شهر يدخل في تاريخ تونس باعتباره باش نعلمكم انه اسخن شهر عاشته بلادنا من عام 1950 والمعهد الوطني للرصد الجوي يعطينا اكثر الارقام ذي. سرحان رحالي صباح الخيرات.
1: صباح النور جيهان مرحبا بك.
0: صعيب كان نساوه يا سرحان.
1: ما يتنساش
0: ما يتنساش
1: شهر صيف 2026 في البال بأرقامه الكبيرة الاستثنائية واللي فاتت كل التوقعات. احنا شو نقوله ان شاء الله صيف 2027 ما يكونش كيفه.
0: أمين.
1: نتمناه هذا خاصة اللي عشناه في جويليا موجة حر أولى معناها كبيرة. أبرز ما ميز هذه موجة الحر في جويليا هي طول الأمد متاعها. بعد ذلك يجي أوت قلنا أوسو قلنا لكونه باش تكون فيه الأرقام تعود إلى الاعتدال ولكن لاحت لنا موجة حر أخرى طويلة شوية وبذلك نصنفوا شهر أوت يعني حرارة فيه مرتفعة جدا بلغ متوسط درجات الحرارة الوطني 32 درجة مئوية أي بزيادة قدرها 3.4 درجة مئوية عن المعدل المناخي ليحتل بذلك شهر أوت 2026 المرتبة الأولى ضمن قائمة أكثر شهر يعني أوت حرارة في تونس تقريبا منذ 1950.
0: واو.
1: يعني قاعدين نسجلوا في أرقام استثنائية
0: قياسية
1: في سياق هذا الصيف اللي في الحقيقة تسم بالحرارة واستمرار موجات الحر بعد كما أشرت شهر جويليا. كذلك شهر جويليا يحل كمرتبة ثانية من أكثر أشهر جويليا حرارة كذلك منذ 1950 بمتوسط وطني بلغ 31.7 درجة مئوية وديما بزيادة يعني وانحراف حراري تقريبا قدره 3.4 تجاوز شهر أغسطس عتبة تاريخية جديدة وهذا يندرج بطبيعة الحال تحت ما يسمى والمتداول الناس الكل تحكي عليه
0: القبة.
1: التغيرات المناخية
0: القبة الحرارية
1: التغيرات المناخية اللي في الحقيقة تونس ليست بمنأى عن العالم.
0: يقول قايل تو مثلا سرحان اللي يسمع فينا يقول لك أي تأثير هالدرجات الحرارة الاستثنائية اللي عشناهم في جويليا وأوت
1: نعم
0: باش تكون أمطار باش يكون خريف متقلب.
1: كل ما ترتفع درجة الحرارة سواء في الطبقات العليا أو درجة حرارة مياه سطح البحر اللي في درجة حرارة مياه المتوسط زادت شوية وبالتالي هذا يخلينا نخمم مباشرة في انعكاسات هذا على تطور الحالة الجوية في الخريف وفي الشتاء وبالتالي نتوقع صحيح أمطار هامة. نحن لا نستبق نقول لكونه فما ممكن وارد جدا لكونه نتحصل على أمطار هامة أمطار في طبيعة الحال سحب رعدية هامة ولكن لكل حدث حديث. احنا في المعلومة الجوية متاعنا كل ما نقرب كل ما نتأكد من المعلومة خاصة لكونه ساعات في الفترات الانتقالية النماذج العددية أحيانا تجانب الصواب وبالتالي التدخل معناه تدخل المتنبأ الجوي لتعديل هذه النماذج ونعرف لكونها في الفترات الانتقالية عادة ما تكون غير وافية وبالتالي المعلومة الجوية كل ما نقرب لها كل ما نمدكم بكل التفاصيل استنسوا بنا عادة
0: نعرف
1: يعني الناس اللي ديما تاخذوا في نشرات المتابعة متاعنا تحييناتنا موقع الويب متاعنا ونأكد دوما اللي كونوا المعهد الوطني للرصد الجوي بكفاءاته بمهندسيه تقنيه حاضرين ديما في الموعد المناسب باش يعطيوا المعلومة. يكون.
0: اليوم الطقس كيفاش باش يكون وغدوه مع العوده المدرسيه؟ قلت لهم ان شاء الله يا ربي
1: نعم
0: يكون طقسها كم نسمه.
1: هو الحمد لله عوده مدرسيه تزامنت مع اعتدال واضح.
0: ايه
1: عوده مدرسيه في ظروف طيبة من حيث الظواهر الجوية ومن حيث درجات الحرارة. غدوة لا نتوقع وجود أمطار كبيرة، بالعكس بالمناطق الساحلية القريبة برشا من البحر وممكن جدا بعض الأمطار المتفرقة. تتواصل الرياح تهب من القطاع الشمالي، عامل مهم باش الحرارة تراوح مكانها ما تزيدش. نتوقع ما بين 27 و 32 درجة بالشمال وجهة الساحل وتكون في حدود 25 درجة بالمرتفعات الغربية وبين 33 و 36 ببقية الجهات. الاثنين والثلاث كيف كيف تقريبا ما فماش حاجة كبيرة، ولكن بداية من يوم الأربعاء مساء نعود إلى الأمطار الرعدية اللي استنستوا بها بالواجهة الغربية تتشكل ثم تتفرع نحو الجهات الشرقية. نواصلوا مع الأمطار هذه نهار الخميس، تتجلى تكون جلية أكثر يوم الجمعة، وإن شاء الله حسب التوقعات المبدئية
0: المبدئية. أي شو نقولوا شو نحكم عليها الأمطار هذه؟
1: ما لا تتلاشى هذه المعطيات أو هذه التوقعات. إن شاء الله باش تكون هامة، لكن كل ما نقربه كل ما نأكدوها
0: أي أكيد هامة بنفس أهمية اللي غسلة النوادر اللي تعدت بنا نهارين التالي.
1: صعيب باش نعطيك يعني لكن لنقول اللي كونها من خصائص السحب الرعدية إن ثبتت ستكون هامة وبكميليات محليا غزيرة. هذا اللي
0: غزيرة وفي
1: عليش.
0: وقت زمني قصير
1: معناها. منذ البداية أشرت اللي كونوا التوقعات ممكن تتلاشى وتغير مسارها، ولكن كل ما نقربوا كل ما نمدوكم بدقتها وتفاصيلها.
0: ان شاء الله. شكرا ليك سحر حالي يعيشك نهارك زين. شكرا ليك، تحية ليك ومن خلالك لكافة العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي. 9:26 دقيقة على موزايك كافي. ما بديت نسألكم على الطقس، منسم يعمل كيف حتى غدو ان شاء الله مع العودة؟ مركز على العودة المدرسية بالطبيعة، معنا نهار سبيسيال غدو راهو باش نلبسوهم والليله نبداو نحضروا لهم ونرقدوهم بكري وتبشهم يبدا هكا محدد ومحطوط والكرتابله وكل ادوات منظمه والامور الكل ان شاء الله يا ربي باش تكون على احسن ما يرام. ان شاء الله يا ربي بنجاح اليوم. هذيك فرحتنا احنا، الانفستيسمون تاعنا اليوم الكل هما صغياراتنا، نورت عينينا ربي يفضلهم. عاد باش نحكيوا اكيد على العوده المدرسيه، باش نسالوا اكتب بيتنا حاضرين موجودين في المكتبات الامور ما متهنين في الامور هذه به. وشكرا زيدا كيف كيف لوزاره التربيه اللي باش نحكي مدى جاهزيتنا نحكي على عوده التلامذه، لكن بيان سور نحب نحيي المربين لانه اليوم العوده نتاعهم. ان شاء الله يا ربي ما نوصيكم شعاد وليداتنا وليداتكم، هذاك هو نعرف. دوك اليوم العوده بالنسبه للمربين والاداره والتحذيرات والاستعدادات باش نحكي. ما نحبوش يدخل تلميذ وما يلقاش أستاذ لقدر الله أو نقص أو نقص لي ما فماش هذية، وهذا اللي مشي أكد هنا بعد شوية. ضيفي باش نحكيه على استعدادات الخدمة اللي تخدمت التوقيت كل هذية كل باش نحكيه فيه اليوم مع مسؤول من وزارة التربية. فخليكم معنا على موزايكا فام، هذه صباح الناس.
2: صباح الناس
3: طغام. بالنسبه لي انا خلينا مع بعضنا بتعشرنا برشا مع بعضنا تيم اكيد حتى مشكل في البريد الاولى نتاع العرس، يعني نعرفها كما قبل العرس كما بعد العرس.
4: تعايش بين الزواج في الفتره الاولى هي عباره على زوز ارواح مش يتلاقحوا. تعرف انت الشخصيه اللي هي باش تعاشرها سلبياتها مقبوله والا لا؟ عصبيه مثلا، عنيد، غيره مفرطه ساعات، ويزم تعايش معها الغيره هذيك، وربما هذيك تسبب ازعاج بعد
5: شهرين الاولاني وفترة الاكتشاف بالحق. وقتها باش تسكر عليهم باب واحد وباش يظهروا على طبيعتهم وفماش حتى اقنعه.
6: الفترة الأولى نتاع العرس المرأة تكتشف رجلها والرجل يكتشف المرأة، وكل واحد يأخذ الطبيعة نتاع الثاني، وانت كانت عايشت مع المدام نتاعك أمورك واضحة، كان انت يشارج مديكاتور زور لا هذيك حاجة أخرى.
7: تعايش بين الزواج الفترة الأولى تبدأ هي تكتشف فيه ويكتشف فيها، وبعد تبيع تركب على بعضها ويتفهموا. صعيبة على الأخر مش شوي، وبعد سيبون سايت أقلمت.
8: التعايش بين الأزواج في الفترة الأولى من العرس. بعد العرس والاحتفالات، الأزواج الجدد كيفاش يتقاسموا حياتهم اليومية وفترة الاكتشافات بين العادات اليومية لكل واحد فيهم، أذواقهم المختلفة واختياراتهم في الماكلة والوقت والخدمة وحتى في علاقتهم بعائلاتهم وأصحابهم. كيفاش يلقوا الأزواج الجدد التوازن في علاقتهم وحياتهم اليومية المشتركة؟ هل أن الحب والارتباط العاطفي بين الأزواج وحده ينجم يسهل إيجاد التوازن في العيش المشترك بيناتهم، أم أنه بالعكس التوازن هذا يحتاج لبرشا وقت وتنازلات وتفاهم بيناتهم؟ التعايش بين الأزواج في الفترة الأولى من العرس، موضع فورة من هالاثنين. من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71 113 013.
2: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة، فورم مع أمينة بنتوا. فورم عبر، خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس
9: مع أورانج بوستي الغنطخي.

0: الفرشة والقراية والجيم. تبرنشي منا تكون نكتي بالوقت منا. هذا الكل بحسن سوق ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
1: مالا باش تستنى؟ امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالماكس بوكس 5G. عندك أورانج.

0: كل الأخبار الحلوة إن شاء الله نسمعوها. شكرا على استماعكم ووفائكم لنا. ديما نذكركم بتوقيت 9:37 دقيقة ومعكم صباح الناس حتى للنص النهار. جي موانزا على العودة المدرسية. باش تمرجنا العودة المدرسية جبت لنا ستريس جي بالعكس هو موش ستريس هو نهار محلي يرجعوا يقراوا ونتنظموا احنا ونبداو على جري على الامتحانات ومعدلات ونسيسوهم ويسيسونا حتى هم يسيسونا كيف كيف زاد كيروحوا يعني ما بيسيلش يسيسونا الأولياء المربين ديجا يسيسونا المربين قبل كل شيء توا مثلا في الليست بتاع لي فورنيتور معناها رجاء معناها ناخذوا بعين الاعتبار انه مش لازم كل معناها حتى لي فورنيتور بالماركه هذه وبالنوعيه هذه وبزياده هذوما وانت ساعات تسال وتتساءل معناها هذا كل باش يقرا بيهم هالتشيلويت الكل وهاللي فاتر الكل وهالاقلام الكل نسال شراهو في الاخر اربع سيلويت باربع الويل وقولين اقلام رصاص قوم واحده ما نصعبوهاش وما نكلفوهاش اكثر على الولي. معنا رئيس الغرفه الوطنيه للكتبيين سي جمال الدين دردور. صباح الخيرات سي جمال، مرحبا بيك.
1: بخير، مرحبا بكم ونشكركم على الاستضافة.
0: شكرا لك سي جمال. سي جمال انت من اكثر الناس اللي عندك الكونتاكت معناها فيس تو فيس مع العائلة التونسية والولي اللي يجي باش يقضي. تقول صحيح ساعات المؤسسة او المؤسسة التربوية اكثر مثلا خاصة في البريفي يقول لك الليستة هذه والهذه وتحسها ياسر مشتة، وساعات زادا الولي هو اللي يمشي للغلاء، وساعات الصغير اللي هو لو ديسيدور في الاخر اللي ساعات بلي كابريس نتاعو يخلي البو باش يشي الاغلى هكا ولا ليه؟ ترى فيهم الكل هذوما؟
1: صحيح نشوفوهم كلهم، ولكن ديما ننصحوا باش ياخذوا اللي لازم والكميه اللي لازمته، مش لازم باش ياخذ ذاك اذا كانوا في الامكانيه باش ياخذ باكو قلم زين نتاع 24 ولا نتاع 36 لون مثالش، اما اذا كانوا 12 ولا 6 الوان يكفيو.
0: اي كافي ويزي مش في يطلع بيكاسو من لون ميساج بشوية بشوية. نبدأ بالكتب المدرسية متوفرة لباس
1: الكتب المدرسية اليوم اخر كتاب في الاساسي يحضر كامل يحضر اليوم قيق حتى التوزيع متاعه قاعد التوزيع متاعه على كامل ترب الجمهورية من الاولى حتى للتاسعة يولي كلهم حاضري العناوين كل حضروا بقينا الكميات ممكن تلقى كمية وفات في منطقة معينة ولا قاعدة قاعدين يزودوا في الفروع المرسوم بدقوتي أما كعناوين اليوم آخر عنوان في الأساسي يكمل
0: اليوم آخر عنوان في الأساسي يكمل ويتوزع وكيك يكونوا الكتب متاعنا قبل العودة كلهم متوفرين إن شاء الله إن شاء الله. سي جميل احنا نسمع توقعين مثلا في العائلات اللي يقول لك اليوم هل مع ياسر غلاو لي فورنيتور سكورير، يقول لك هل معقول معناها اليوم اقل فورنيتور تلقاها تتكلف لك توصل حتى ل 500 دينار للتلميذ، باش تقول لي انت في انا مرحله، نقول لك نحكي على تلميذ صغير معناها نحكي على بين ابتدائي وبين كوليج. انتوما كادوات مدرسيه هل زادت اليوم معناها من عام لعام قاعده تزيد زياده كبيره
1: بالنسبة للفورنتيرز كلها كأدوات كفورنتيرز سيلو أقلام سيلو ساتر مستر
0: الترو
1: صغير راو ذوكم انتي والقام اللي باش تاخد فيها كما كنت كما حكيت لك من النمر من أقلام زينة ستة حتى 36 مثلا حتى 48 وقت باش تولي توصل 500 دينار أما في المستوى الأساسي تلقى تتراوح ما بين 75 حتى 140 150 دينار في السنة التاسعة.
0: خلنا نبدأ معك بالمرحلة الابتدائية.
1: ينجم يقتني أدواته كاملة ما يقعد منه حتى شيء نقص السنة التاسعة 145 دينار كاملة.
0: أبدأ معايا بالمرحلة الابتدائية. التلميذ مرحلة ابتدائية.
1: تتراوح 75 حتى 90 100 105 ما أكثرش حتى السنة السادسة معناها.
0: 110 ما أكثرش لسنة سيتة إذا شنو فيها؟
1: فيها فورنيتور غلافات والأدوات نتاعهم والكراسات والكتب
0: والكتب هذا بغير الكرتابلة بيان سور
1: الكرتابلة اللي تولي زادة من 35 40 حتى 500 ألف كرتابلة حتى 300 دينار موجودة كرتابلة
0: فما كرتابلة ب 500 دينار؟
1: لا مش 500 500 تبدأ بالشاريو ومع البورد موتي متاحة ومع البوزة الماء ومع
0: 3 بيس معناها كالباك كامل
1: 3 بيس
0: ب 500 دينار معناه اليوم ابتدائي من 75 ماكسيموم 110 كنت عدي المرحله الاعداديه
1: الاعداديه 135 140 دينار ما اكثر
0: فيهم قديش سوم نتاع الكتب المدرسيه نحيو منهم
1: الاساس الاعداديه 9 في 44 موين تاع 43 44 45
0: معناه فيها 100 دينار فورنيتشر بين تروس وادوات وستيلوات وذاك كل
1: اي وكراسات
0: وكراسات الكراسات تحكي لي على هون الكراس المدعم
1: الكراس المدعم ثم 3 ارقام برك لكن هو مش يستعمل 3 ارقام برك تاع 24 48 72 عنده الكراس نتاع الفيزياء عنده كراسات تاع التكنولوجيا اللي تبدا الفورمه الكبيره الاكات عنده
0: معناها فيها المدعم وفيها الغير مدعم
1: غير مدعم مستلزمات
0: بي ونتعديو للثانوي توا
1: الثانوي
0: التنهيد هذا يتنهد له الولي
1: لا لا لا الثانوي معناته باش نقول لك شنو انت والباك نتاعو شنو يحب
0: ايه؟
1: يحب كراسات برك الكراسات تاكل بالسبيرال يحب ينجم يستعمل زاد 72 برك ينجم انت وشنو شنو
0: معناها تقريب كي تقول لي احنا نشوفوا لموين تقريب اي
1: سكوندير يولي ياخذ مثلا الكراس ما عادش مشروط هو التلميذ شنو
0: شنو يحب
1: شنو يحب وين يلقى راحته في الكتيبه في التحضير في الكور نتاعو في الكل
0: اي معناها تقريبا قداش يتكلف على العائله من الى مثلا
1: ما اكثرش من 145 150 ما يزيدش اكثر
0: ما اكثرش 150 دينار
1: اي خاطر الفورنيتور كل سكينات كولور وكل القواش كل ما دكم يوليو
0: ما عادش عنده
1: يوليو والباك وتولي من بعد الفوتوكوبي وتولي الاوراق والبورتفوليو مش مستلزمات
0: به اما كفورنيتور بربي هوني جمال الدين دردو رئيس الغرفه الوطنيه للكتبين من عام لعام انتم حتى انتم كغرفه هل تحسوا لانه برشا جيو من برا معناها هل تحسوا اليوم انهم غلاو وقاعدين يغلاو
1: والله
0: يوصلونا بالغالي خاطر معناها مقارنه مثلا بالبرا
1: هي بيدها نتاع ماو قاعده نفس الدار اذا كان ثم حاجه جديده ثم كل 6 7 10% ما اكثرش
0: فما 6-17% ما أكثرش
1: ما أكثرش
0: وشنو اللي تفسر سي جبال إنه فما بعض الأدوات واللي فورنيتور نلقاهم في المكتبات لك زي كيف كيف نلقاهم في السوق الموازية نفسهم
1: السوق الموازية وكما مش
0: في شنو
1: في المسلك الملاعب التوزيع العادي الله أعلم شو ما الخاضعين للمراقبة ولا لا
0: اللي نلقاهم ساعات نفسهم راهو أبارها حتى
1: لا ما هوش مش هما بالضبط بالضبط.
0: إيميتاسيون يقربوا.
1: تلقى في الإيميتاسيون تلقى اللي في المكتبات راهم ماخذينهم بالفاتورة من عند مزود ما عند امبورتاتور وإلا ما عند المصنع التونسي. ما تلقاش فيهم في الأسعار مش باش يجيبوا كون شيء اللي هما جايين طرق ملتوية أخرى جايين من مثلا على الحدود مع البلدان المجاورة تلقى برشا انتساب وبرشا أنواع أخرين وبرشا ربما يدخلوا كأي بضاعة أخرى موجودة في البلاد
0: في سوق موازي
1: هذوكم ننصحوا بهم للأولياء وما عدم الاقتناء منهم على خاطر ما تلقى حتى مراقبة هذه حاجة وثاني حاجة غدوة إذا كانك فما حاجة خليتها وغير صالحة للاستعمال باش ترجع حتى للسيد اللي بحالك باش تبدلها ما عادش تلقى
0: أما الكتبي المكتبة
1: الكتبي والمكتبة ملقى موجود غاديكا وهو غدوة يبدلها لك وبعد غدوة إذا كان ما استعملتهاش كيف في جيبها وبدلت فيها حاجة أخرى مش فرد
0: واضح
1: القطاع راهو قطاع منظم وخاضع لكرس شروط قطاعاتي المهنة دي
0: أكيد
1: مش أي إنسان ينجم يجي يحل مكتبه ويجي يحل
0: يعطيك صحة سي جمال الدين دردو نورتني سيدي شكرا لك يا عايش رئيس الغرفة الوطنية ربي فضلك للكتبين
2: تربح الناس تربح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار على مزيكا فام

0: نهاركم زين. 9:49 دقيقة.
1: اسمع أخبار البلاد مع جيم ميلاد.
0: صحيح قاعدين نحضروا العودة المدرسية، ما حفظها كارثة، نقل، تسجيل، ما في موضوع آخر لازم نحكيه عليه اليوم مع العودة المدرسية هو مخاطر المخدرات على الأطفال والمراهقين. وكانت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أعلنت منذ أيام عن انطلاق المرحلة الأولى من برنامج وطني اتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات موجه بالأساس للأطفال والعائلات، وانطلقت المرحلة ذي بتاريخ 10 سبتمبر. وفي نفس الوقت الأرقام مقلقة الحق متاع ربي بالنسبة للتعاطي بالنسبة للفئة العمرية على ذي. فرحانة يكون ضيفي مندوب عام حماية الطفولة بوزارة المرأة سي منصف بن عبدالله. نورتي سي منصف، مرحبا بيك.
2: شكرا، تحية طيبة ليك ولكل المستمعين.
0: شكرا ليك. نحب ندخل ونحكي أكثر في البرنامج هذية، شو يعني شو باش يصير على أرض الواقع؟ هل مش يكون فقط حملة تحسيسية إعلانية؟ وين باش توصل الحملة للمدارس للعائلات؟ شكون باش يشارك فيها؟
2: قبل ما ندخل في الجزئيات هذو ما كان تسمح
0: تفضل،
2: راه مهم جدا اليوم باش نقول اللي احنا قاعدين نحكيه على المباشر في إذاعة في تونس على حاجة تهم المجتمع التونسي.
0: أكيد.
2: وما هوش سجي تابو، ولينا نجم نحكيه على إفت المخدرات في المجتمع التونسي. هذا واقع مهم جدا كونه اليوم نحكيه عليه. هذه نقطة وتصورها نقطة قوة حاليا، لأنه كانش نسكتوا هي بتقعد تتفاقم وإحنا ساكتين ومخبين وجورنا،
0: كان نسكتوا قاعدين نخسروا
2: بالضبط بطبيعة الحال، خاطر يلزمنا نفهموا اللي فما معناها فما كما نحن من جهتنا قاعدين نخدموا للحد الظاهرة هذه، فما ناس أخرى تخدم وقاعدة تستقطب في صغيراتنا وقاعدة تروج وقاعدة تخدم جرب هذاك. دونك لازم مش نسكتوا، نخزروا احنا في المراية نقولوا هذه الحقيقة نتاعنا ونعرفوا كيفاش نواجهوها في الإطار هذايا.
0: واخترتوا سامحني اخترتوا توقيت حساس اللي هو قبل العودة المدرسية، معناها فترة حساسة باش نحكيوا في موضوع المخدرات هذه ونمسوا بها العائلة والأطفال.
2: بطبيعة الحال لأنه الطفل محور معناها نقطة محورية في المجتمع التونسي، ومع انطلاق العودة المدرسية والجامعية راه مهم جدا باش نشوفوا صغيراتنا كما تفضلت وحكيت كراتبهم وأدواتهم كل الجانب اللوجستي، زاد حمايتهم من إفت المخدرات مهم جدا باش نحكيوا فيها، نحكيوا فيها للطفل نفسه باش نحميه هو، وهو يعني واللي عنده وقت التحسين الذاتي والقادر حتى باش يعدي المساج لأطرابه معناها ولنظرائه، في نفس الوقت نحميه العائلة نثقفوها نوعيوها نحسوها بالمخاطر هذه، معناها ثم تحسين في نفس الوقت للطفل وللعائلة، وهذه مراهن على زوج أطراف هذوما لأنه بهم هما نجم نمشيوا بعيد بالبرنامج هذايا.
0: باش تمشيوا للمدارس في البرنامج هذايا للمعاهد الكلية فسرنا
2: بطبيعة الحال الخطة الاتصالية هذه فيها عديد المحاور، فما محور كما تفضلت وحكيت اللي هو اليومات التحديثية وانطلقت من نهار 10 سبتمبر، كذلك ثم ندوات علما وانه الاطراف والهيئات كلها مشاركه في الانشطه هذه. نعطيه على سبيل المثال عندنا قافله صحيه نفسيه شعارها صحتك اولا موجوده في كل ولايه باش تنطلق يوم 29 سبتمبر. كذلك عندنا نشاط مهم جدا وانا شخصيا نراه من الانشطه المهمه والمهمه جدا تحت شعار ساعه وقايه. وين باش يصير النشاط هذا اللي هو عباره على تظاهر حتى تحديثيه؟ باش يصير في محيط المؤسسه التربويه، معناها في كل ولايه باش يتم اختيار مؤسسه تربويه ويتم تاسيس النشاط هذايا والتظاهر هذه في محيط المؤسسه التربويه ويساهموا فيه
0: بحضور.
2: كل الأطراف ويتوجهوا للأسرة والطفل في نفس الوقت. وقت نحكيه كل الأطراف بمعنى أنه كما فما المربين فما المختصين في المجال الصحي، كذلك فما المصالح الداخلية اللي كما تخدم على الضبط وعلى معناها حماية المجتمع في جانب الزجري، كذلك اليد في اليد معنا وزارة الداخلية ومختلف الوزارات كذلك حتى في الجانب الوقائي. لو تسمح في المجال هذه زي ما نوضح نقطة مهمة جدا، كيف نحكيه على وزارة الداخلية وزارة الصحة وزارة التربية كذلك هنا وزارات مهم جدا دورها. وزارة الثقافة عندها دور مهم ومهم جدا، كذلك وزارة الشباب والرياضة. البديل اللي يزم نقدموه لأطفالنا وشبابنا المراهقين راه يزم يكون فيه الجانب الثقافي ويجين فيه الجانب التربوي والرياضي أيضا. عندنا بديل آخر موجود في الخطاب الديني، الخطاب الديني وما أدراك ما الخطاب الديني. وزارة الشؤون الدينية عندها دور مهم أيضا في التحسيس والتوعية والتثقيف. كان نعطيه لمحة أخرى على بعض الأنشطة كانت تسمح. ثم عندنا يوم مفتوح يوم 28 أكتوبر، يوم مفتوح في مركبة الطفولة ومراكز مدمجة للشباب والطفولة اللي هي مؤسسات تابعة لوزارة الأسرة، وبش يكون اليوم مفتوح هذا لفائدة الأطفال والأسر في نفس الوقت. مهم جدا أنك التفاعل، علما وأنه المختصين اللي بش يأثوا اليوم المفتوح هذايا يعرفوا كما نقولوا نحن الدوزاج بتاع الكلام اللي يتقال للطفل وحده للعائلة وحدها، والكلام اللي يتقال في نفس الوقت للأطراف وهم مجتمعين مع بعضهم. إذن هي تظاهرة الناس كلها مشاركين فيها، وهذه دعوة مفتوحة للجميع، هيك الدولة، جمعيات، منظمات، والإعلام.
0: دوركم
2: دور مهم
0: وكبير. أكيد. وسيمونسف ودي سمحني لو تسمع سيمونسف تنقص شوية، كان تسمعنا من راديو فالي باش يكون الصوت واضح. سيمونسف بن عبد الله معنا مندوب عام حماية الطفولة وأهمية دور العائلة هوني بيان سور، لأنه ما تنجمش تقول اليوم أن الموضوع ذا ما يهمنيش، خاطر في الأخر بيرسونيل بغي ربي يفضل وليدتنا ويحميهم، لكن الشارع والخلطة اليوم ساعة لساعة تكون حتى أقوى، واستقطابهم قاعد نشوفه معناها بالأرقام، الاستقطاب قاعد يصير الأطفال الصغار، معناها يقول قايل من أنا عمر يبدأ الخوف، لاحظت أنه معناها أنا عمر يبدأ الخطر معناها الاستقطاب، هل شفتوا فما أنه حالات في الإعدادي ولا حتى فما أصغر من هكا عالجتهم من خلال ملفاتكم؟
2: الحقيقة في إطار الصراحة اللي عهدناكم بها ديما معناها وفي إطار، وهذا راه مهم جدا خاطر في برشا تحسيس توعية، راه السن اللي ينجم يكون الطفل فيه ضحية لتعاطي مادة مخدرة ولا حتى مواد أخرى من صنف كما نعرفوا الكولفار والحاجات هذه، راه ينجم يهبط حتى السن 10 سنوات. وخلنا نوضحوا في الجانب هذايا، مندوبي حماية الطفولة اللي أمنوا معناها حماية الطفولة موجودين في مختلف ولايات الجمهورية، راهو ما تجيهمش إشعارات مباشرة تقول راهو ولدي وإلا قريبي وإلا أنا كطفل يتقدم يقول راني تعاطى، بمناسبة التعهد بوضعية تهديد أخرى، لازم تكون أي وضعية تهديد أخرى بعد ما يتم كسب الثقة، بعد ما يتم العمل معاه وقت المحادثات، والمحادثات خاصة مع زملائنا في المجال النفسي. من غادي بعد كسب الثقة يجيك الولي يرجع يقول لك فما حاجة راني متشكك فيها، واللي صالحك مباشرة وغادي يبدأ الخدمة على المجال الآخر.
0: متشكك فيها ما شنو يحس، شنو يفيق؟ يفيق فما كومبورتمون يتبدل، فما عصبية أكثر في صغير، شنو اللي يفيق الولي؟ كيفاش يفيق؟ شو من العلامات الأولى؟
2: باش نعطيكم أمثلة.
0: تفضل. كيفاش يفيق؟ شو من العلامات؟

0: الساشيه بتاع الكولفور جبتها معاها. باش نقول لك لنا حد معناها الي طون باش نحنا نمشيو للعائله ونثقفوهم ونحسوهم ونقولوا لهم زاد اللي احنا موجودين. من جهه اخرى عندنا بعض الوضعيات اللي الولي يقول لك راني شاكك في حاجه رغم هو متيقن وقت
1: شاكك. اي معناها علامات شنو اللي شك فيهم؟ شو من العلامات اللي يظهر في مثلا
0: شايفين. هو شيء بسيط، الشكوك تكون من الحالة اللي راه فيها الترهويجة اللي شفتها بنته وإلا ولده، وهنا خنقوله راهو على حد مستوى، راهو صغيرات الكل مستهد فيه وراهم لقوا ما همش في منأة، هذاك علاش لازم كيما نحسوهم هما احنا نكونوا واعيين ونعرفوا اللي هذا راهو ينجم يصير لأي واحد منا، وإحنا نحسوا وإحنا نحكي ونقولوا نجم يصير لأي واحد منا. معناها نحس اللي هي مسؤولية مجتمعية. أيه. ينجم يصير الولد جي ولا الولد جاري ولا الولد قريبي راهو كيف كيف كلهم صغيراتهم كلهم
1: عطفين. دوك نحس تمهميشة، نشوف تمهميشة في العلامات. أي
0: تشوفوا تمهميشة في العلامات، يشوف اللي هو قاعد ينزوي أكثر، يشوف اللي فما علامات اللي بتاع حتى في وجهه في علامات صحية تبدأ تبين عليه، وبعض الأحيان رغم يتأكد الولي أما هو بيده مش قادر باش يقبل فكرة كونه بنته ولا ولده أصبح يتعاطى مادة مخدرة. وهذا خطير جدا، هذاك علاش أنا نحكيه ديما على كسب الثقة، لأنه من خلال كسب الثقة متاع العائلة ومتاع الطفل نجم قدمه نعالج صغيراتنا وندمجوهم كذا ويرجعوا لمسارهم العادي، والتجارب الناجحة راهي تجارب كبيرة وكبيرة جدا.
1: واضح سي منصور بن عبدالله، شكرا ليك. وأكيد قد ما يقرب الوقت متاع الحملات بجتير نكونوا أكيد معكم إحنا وإن شاء الله ربي يحمي صغيرتنا الكل. سي منصور بن عبدالله شكرا ليك، مندوب عام حماية الطفولة. غفران في الأخبار ورجعي معكم حتى نص النهار.
2: بعد الأخبار نهزوكم ونعملوا طلع على أسوأ من المرشي كل يوم على مزيك اف ام.
3: فغام بالنسبه لينا خلينا مع بعضنا بتعشرنا برشا مع بعضنا تيم اكيد حتى مشكل في البروبلم نتاع العرس، يعني نعرفها كما قبل العرس كما بعد العرس.
4: تعايش بين الزواج في الفتره الاولى هي عباره على زوز ارواح مش يتلاقحوا. تعرف انت الشخصيه اللي هي باش تعاشرها سلبياتها مقبوله والا لا؟ عصبيه مثلا، عنيد، غيره مفرطه ساعات، ويزم تعايش معها الغيره هذيك، وربما هذيك تسبب ازعاج بعد
5: شهرين الاولاني وفتره اكتشاف بالحق، وقتها باش تسكر عليهم باب واحد وباش يظهروا على طبيعتهم وفماش حتى اقنعه.
6: الفترة الأولى نتاع العرس المرأة تكتشف رجلها والرجل يكتشف المرأة، وكل واحد يأخذ الطبيعة نتاع الثاني، وانت كانت عايشت مع المدام نتاعك دو أمورك واضحة، كان انت يشارج من دي 14 لا هذيك حاجة أخرى.
7: تعايش بين الزواج الفترة الأولى تبدأ هي تكتشف فيه ويكتشف فيها، وبعد تبيع تركب على بعضها ويتفهموا. صعيبة على الأخر مش شوي، وبعد سيبون سايت أقلم.
8: التعايش بين الأزواج في الفترة الأولى من العرس، بعد العرس والاحتفالات الأزواج الجدد كيفاش يتقاسموا حياتهم اليومية وفترة الاكتشافات بين العادات اليومية لكل واحد فيهم، أذواقهم المختلفة واختياراتهم في الماكلة والوقت والخدمة وحتى في علاقتهم بعائلاتهم وأصحابهم. كيفاش يلقوا الأزواج الجدد التوازن في علاقتهم وحياتهم اليومية المشتركة؟ هل أن الحب والارتباط العاطفي بين الأزواج وحده ينجم يسهل إيجاد التوازن في العيش المشترك بيناتهم، أم أنه بالعكس التوازن هذا يحتاج لبرشا وقت وتنازلات وتفاهم بيناتهم؟ التعايش بين الأزواج في الفترة الأولى من العرس موضع فورم نهار الاثنين.
9: من توا سجل رايك ونمر تليفونك على 71-113-013
2: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة. فورم مع أمينة بنتوا. فورم عبر خلي رايك يبدل. الأولى في تونس راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار
10: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. تونس تشارك غدا الثلاثاء 15 من سبتمبر بجنيف في أشغال المنتدى العام لمنظمة التجارة العالمية 2026 الذي يضع تجارة الخدمات في صدارة النقاشات، وذلك إلى جانب ممثلين عن الحكومات وقطاع الأعمال والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية. وينظم المنتدى 113 جلسة ونحو 540 متحدثا و4000 مشارك وفق منظمة التجارة العالمية، وتتوزع أشغاله على عدد من القضايا المرتبطة بتجارة الخدمات ومستقبل التجارة العالمية في ظل التحولات التكنولوجية المتسارعة

0: وتنامي أهمية الخدمات الرقمية، إضافة إلى بحث دور تجارة الخدمات في النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل. يشار إلى أن منظمة التجارة العالمية تتوقع أن يرتفع حجم تجارة الخدمات العالمية بنسبة 4.8% خلال سنة 2026. مختلف اختصاصات إدارة الاستعلامات والأبحاث بالحرس الوطني تتمكن من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في ترويج الكوكايين بتونس الكبرى، خاصة بضفاف البحيرة والمرسى وجمرت، ويتزعمها مغني راب. وأفضت مداهمات متزامنة في منوبة وسيدي داود والبحر الأزرق والمرسى وضفاف البحيرة إلى إيقاف 13 شخصا من بينهم مغني الراب، فيما أدرج عنصر آخر بالتفتيش، وقد تم حجز كمية مهمة من الكوكايين وطائرة دون طيار ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات المخدرات، إلى جانب 3 سيارات ودراجتين ناريتين كبيرة الحجم. عالميا، جماعة الحوثيين يعلنون تنفيذ عملية عسكرية استهدفت قاعدة الملك خالد الجوية في السعودية، بينما قالت القوات الحكومية اليمنية إنها أحرزت تقدما في جبهات محافظتي تعز والجوف بالتزامن مع توسيع عملياتها ضد الجماعة بإسناد جوي، حيث طالت الغارات مواقع للحوثيين في 6 محافظات. في سياق متصل، الحوثيون يسعون إلى السيطرة على كامل الساحل اليمني المطل على البحر الأحمر، الأمر الذي من شأنه أن يعزز قبضتهم على مضيق باب المندب، أحد أكثر الممرات البحرية العالمية ازدحاما وتعرضا للتجاذبات والمنافسة الاستراتيجية. ومن شأن هيمنة الحوثيين على باب المندب أن تزيد صعوبة وصول منتجي النفط الخليجيين إلى مسارات الشحن الرئيسية. تقرير سيف الدين المهري.
1: يعد مضيق باب المندب أحد العقد الاقتصادية الحيوية في العالم، ولا يقل تأثيره عن أي قوة عسكرية في الصراعات الإقليمية والدولية. ويربط المضيق الذي يبلغ عرضه في أضيق نقطة نحو 30 كيلومترا بين اليمن في آسيا وكل من جيبوتي وإريتريا في إفريقيا، ويعمل حلقة أساسية تربط البحر الأحمر بخليج عدن وبحر العرب وصولا إلى قناة السويس والبحر الأبيض المتوسط. وتمر عبر المضيق يوميا كميات ضخمة من النفط تتراوح بين 7 و10 ملايين برميل، كما يشكل طريقا رئيسيا لنحو 12 إلى 15% من التجارة العالمية المتجهة إلى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية والأسواق الآسيوية، ويؤمن نحو 25% من حاجيات أوروبا من الغاز الطبيعي المسال. وأي تعطيل للمضيق، خصوصا إذا تزامن مع توقف مضيق هرمز، قد يؤدي إلى أزمة نقل عالمية تضاعف زمن الرحلات بين آسيا وأوروبا من 30 إلى 40 يوما، وترفع تكلفة الرحلة لسفينة حاويات متوسطة من $1,000,000 إلى نحو $1.7 مليون دون احتساب المصاريف الإضافية على غرار أجور التواقم والوقود وأقساط التأمين. وبذلك لا يعود باب المندب مجرد ممر بحري بين البحر الأحمر والمحيط الهندي، بل يتحول إلى نقطة ضغط استراتيجية يمكن أن تؤثر في حركة سلاسل الإمداد العالمية، وأن تكون تداعياتها السياسية والاقتصادية والعسكرية مرتبطة بشكل مباشر بما يجري في مضيق هرمز واليمن والمنطقة بأسرها.
0: النمسا تمنع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي من دخول أراضيها لحضور اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، وذلك على خلفية خضوعه لعقوبات دولية وحظر على السفر. وكان من المقرر أن يلقي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية كلمة أمام الوكالة اليوم الاثنين خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة، وفقا لما نقله موقع بلومبرغ عن مسؤول أمريكي. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والمواد تواصل مع جهين في سبح الناس. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.

0: مارشي معكم على موزايكا فام العشرة و17 دقيقة. تحية لكل مستمعينا. صوتنا قاعد يخلط لكم إن شاء الله يا ربي تكونوا متونسين بينا كما احنا زدام متونسين بيكم. انتم اللي تكلمونا على 71-113-013 وجيت فقرت اللي تهزوا فيها القفيفة ونهبطوا عادل المارشي ونسوا شنو الخضرة شنو الغلة. فما الدجاج اليوم الحوت موجود وين مش نعمل دورتنا اليوم في قروان مع زميلنا خليفة القاسمي. خليفة صباح الخيرات.
1: صباح الخير جيهان وصباح الخير لكل المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات.
0: ربي خليك. شنو القروين اليوم منسمة شوية؟
1: اليوم من الطقس مشمس الحقيقة ومش باردة برشا ومش سخونة برشا معتدل الطقس.
0: معتدل والأسوام معتدلة. الضحكة هذه شو معناها؟
1: فما حاجات يعني مفقودة فما حاجات متوفرة ما شاء الله. كما تعرف القيروان ترتكز على القطاع الفلاحي الأسوام بتاع الخضرة خاصة في اتجاه في المتناول الجميع خاصة الغلة والخضرة. أصلا هي ولاية منتجة للمنتجات الفلاحية. اليوم عملنا دورة في المرشي الرحبة الحقيقة كما تعرف اليوم نهار اثنين يتزامن مع السوق الأسبوعية بتاع مدينة القيروان. اليوم البطاطا من 2500 كيلو حتى 3000، الطماطم 1500 كيلو، الفلفل 1500 فما 2000 كيلو، القراع بيبيعوا فيه بالبرج، البرج بدينار، البصل 1500 كيلو، المعدوس 500 الربطة، الكلافس 600 الربطة، السبلي 700 الربطة، ولد القمرة الكيلو ب 2000، التفاح من 4000 حتى 6000، العنب من 5000 ما شاء الله متوفرة برشا، من 5000 حتى 8500. الخوخ فما نوعين، فما 5000 وفما 5500. فما حاجة جديدة اليوم زاد في أول إنتاج متاعها هو البصر موجود الكيلو ب 2500. بالنسبة لنتعدوا تولى الدجاج الحقيقة
0: متوفر فما نقص
1: نقص كبير. أصحاب المحلات أكدوا لي يعني فسروا لي قالوا لي نطبوا بالشركات 40 دجاجة توصلهم كل 6 دجاجات 8 دجاجات على أقصى تقدير، وسكالوب يطلبوا من 30 إلى 40 كيلو توصلهم حكاية 10 كيلو. أذك علاش مش موجود برشا نقص كبير. سكالوب الداند موجود 20 دينار و 300، ستيك الداند 21 دينار، فخذ الداند 15 دينار و 900، اكتف الداند 12 دينار و 500، تبدا تاع دجاج 22 دينار و 900. وفما خارج المارشي يبيعوا جيهان في الدجاج الحي، الدجاج الحي من 16 دينار حتى 26 دينار الدجاجة. اللحم البقري نمشوا للحم، البقري موجود الهبره ب 48 دينار، الكتلات 45 دينار، اللحم الراس نتاع البقري 20 دينار، والمرقز البقري 48 دينار. بالنسبه للعلوش اللحم 60 دينار، الكبده ب 60 دينار كيلو، الدواره ب 70 دينار، وراس العلوش ب 20 دينار، البرشني اللحم 50 دينار والدواره ب 60 دينار. الحوت زاد فما نقص الحقيقة برشا خاطر كما تعرفوا تغير الطقس الفترة الأخيرة، ذاك علاش نقص كبير اليوم في اللي يبيعوا لأصحاب المحلات اللي يبيعوا في الحوت. موجودة الوراثة ب 24 دينار و 800، القاروص 28 دينار و 800، المرجان 5800، الشورو 10800، الغزال 12 دينار و 800. تقريبا السردينة مش موجودة في أربع محلات بعض مش موجودة السردينة. نختموا جيهان كما تعرف القروان معروفة ديما نحب نذكرك بالأسلام اللي حاب يزور
0: بلدو، ديما تحب تشاهينا مش تذكرنا وتشاهينا به
1: ونشاهينا خاصة على الزيارة للقيروان خاصة القيروان كما تعرف أم المدينة. المقروض العادي ب 8000 واللوز البلوز ب 16 دينار، واللي يحب زاد يعمل صحن كفتاجي ب 4500، صحن كفتاجي بالخبز نتاع القيروان.
0: ايوا هو صحن الكفتاجي يجي مع ربع دجاج في القروان معروف، وتاخذ مغادي الخبز سخونة والدجاج قلت لي ناقص.
1: الدجاج ناقص هكا، اصحاب المحلات اللي بيعوا في الكفتاجي والواحد ديما متوفر خاطر
0: ديما متوفر
1: من الاول.
0: اي ان شاء الله ديما متوفر، ان شاء الله كل خير متوفر. يعطيك الف صحه خليفه، شكرا لك. تحيه من خلالك عايشنا اجواء القيروان لكل مستمعينا في القروان العشرة و22 دقيقه. مرحبا بكم هذه الصباح الناس ومعكم حتى نص النهار.

0: خيط الأفريات
1: اليوم مع أورانج من غير ما تخمم مرتين. تحب على سمارت فون تعمل عليه وبسوم مرفق؟ خذ السامسونج جالاكسي A07 سمارت فون بإكران 6.7 بوص، باتري دوم، بروتكسيون ضد الغبرة والماء، وزيد معه شارجور هدية، وسوم يولي 399 دينار في عوض 448 دينار.
0: مالفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج ولا ادخل على أورانج.تي إن وبوستي الغونتخي بالأفريات.
1: عندك أورانج.

0: كل يوم نتناولوا معاكم المواضيع اللي تهمكم بينسور على ذي اسمها صباح الناس، لأنه برنامج يهم كل الناس. نتصور نحاولوا نقرب لكم أكثر، نحاولوا نجيبوا على برشا تساؤلات تسألوهمنا تبعثوهمنا، تتواصلوا من خلالنا على ريبوندونا على 71-113-013. أطرحونا الموضوع هذا، ثبتونا في الحكاية هذه، شوفونا مسؤول يجاوبنا ويوضح النقطة هذه. دونك على عين والرأس ليش نجم نقول لكم نحاولوا، قاعدين نعملوا في مجهودنا الكل باش كل مرة المواضيع اللي تمكم تلقاوها معنا. اليوم نحكي بيانسور بصفة خاصة، لازم نحكي على العودة المدرسية، الاستعدادات بيانسور. ضيفي بعد شوية شكون من خلال وزارة التربية، شكرا لهم لتعاونهم معنا. مش يدخل معنا المدير العام للمركز الوطني للتكنولوجيات، اليوم الترسيم عن بعد، اليوم باش نحكيو على الرقمنة، اليوم باش نحكيو على استعدادات مدارسنا، البنية التحتية متاعنا، الأساتذة، المربين، الأعداد، التوقيت، كل كل كل كل ما يهم العودة المدرسية بعد شوية في حوار خاص على موزيكا فم.
1: صباح الناس، البرمجة الشتوية جديدة على موزيكا فم. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكايات جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعروفة. أحلى صباح مع أمين قادة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكاياتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة، ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسر الجديدي بن متلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مور، العالم بينيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فام، نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس، سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، ماكلوني، فهمي البرهومي وأحمد. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايكا فم. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
2: في الكونيكسيون ما يجدنا حد، نيتي توفر لك بوكس 5G يخليك تكونيكتي مرتاح من غير لا تركيب ولا تعقيد. تمتع بقوة الفيبر بلاش فيبر مع نيتي، خليك سبق عصرك.

0: الأخبار تلقاها معنا. يا مرحبا بكل مستمعينا على العودة المدرسية. نحكي والاستعدادات. كنا حكينا نهار الجمعة على موزايكا فام مع وزارة النقل. خذينا على بكري أهم الاستعدادات للنقل. زادا كيف للخطوط. زيادة كانت صارت في الخطوط المدرسية. زادا كيف حاجة باهية مهمة. إنه زادا سمعنا إنه فما وصرح بي زادا معايا ضيفي من وزارة النقل إنه فما 727 حافلة باش يكونوا موجودين يعزوا الأسطول متاعنا من هوني الآخر 2026. يعني نحذروا كل جهة من شريتها قاعدة تحذر باش تكون عودة باهية لتلمذاتنا الكل. وأكيد أنا أقول وين الدخل معايا مسؤول من وزارة التربية ونقول لهم وقتاش راحتكم إنه أحنا تلمذة والأولياء وكان نرتاح حتى المربين يرتاحوا مثلا فترة الصيف. لكن توما لا تقعدوا تخدموا وتحضروا من الامتحانات للإصلاح للي بعد نحضروا للعودة اللي هاو نتلهيو بالمدارس بالبنية التحتية بالمناظرات بغيروا بهي. أوكي كملونا العودة وبعد فمشي تاخذوا شوية تنفيسة. معنا المدير العام للمركز الوطني للتكنولوجيات سي اسكندر غنية معايا ضيفي. صباح الخيرات سي اسكندر. مرحبا بيك.
1: صباح الخير مدام جيهان. بارك الله فيك على المفرحة هذه وإن شاء الله نقول يوم سعيد لمستمعات ومستمعي موزاي كافيه.
0: ربي فضلك سي اسكندر. إن شاء الله عودة موفقة. اليوم الإطار التربوي نحييوه إن شاء الله ربي يعينهم عام جديد. وإحنا ديما نقول لهم صغيراتنا هم صغيراتكم دوك أمينة بين يديكم وغدوا إن شاء الله يرجعوا التلامذة. إن شاء الله يكون كل شيء جاهز. خلينا نشوفوا نسبة الترسيمة معاك سي اسكندر. قديش بلغت؟
1: ساعة قبل كل شيء حبيت كيف أنا نتمنى عودة موفقة لجميع أبنائنا التلاميذ وعودة موفقة لإطاراتنا التربوية. الحقيقة اللي يبذلوا في الحقيقة الأمانة هم يبذلوا في جهد كبير على مستوى سواء المركزي أو الجهوي أو المحلي من مديري المؤسسات. هو واجبنا الحقيقة. هو صحيح كما قلت العمل ديما متواصل في وزارة التربية من الامتحانات الوطنية نتعديه مباشرة العودة المدرسية. لكن هذا الواجب اللي احنا مطالبين باش نقوموا به. اذا كان باش نرجع للسؤال نتاعك قداش عمليه الترسيم وصلنا. احنا فتنا الجزء ملين 393,460 بالمعناها بالعدد الدقيق للوقت الحالي معناها قرابه الجزء ملين 400. يعني باعتبار انه السنه هذه سنه استثنائيه لانه عمليه الترسيم تشمل كل المراحل من جهه وتشمل كذلك المؤسساتنا العموميه والمؤسسات الخاصه. فحتى المؤسسات الخاصه الديكلاراسيون تاع اللي هم مؤسسات خاصه يتم عن طريق المنصه هذه تاع التجهيز او منظومه الحياه المدرسيه.
0: اليوم كان نشوفوا بدا بجبت لي المؤسسات الخاصه. النسبه المئويه اللي مقسمه في تلمذتنا بين العمومي والخاص قديش النسبه؟
1: والله الأمانة ما عندناش المعطيات موجودة كل المعطيات موجودة لكن احنا مازلنا ما سكرناش المعطى كامل لأنه هكذا ترى في حتى في نسب التسجيل قاعدة تتقدم. وباش نعرفه أكثر لأنه بصفة عامة كي نشوفوا عملية الخلاص الإلكتروني هو اللي يعطينا نوعا ما نسبة التلاميذ في المؤسسات العمومية لأنه هذوك من المعنيين بالخلاص. احنا في الخلاص وصلنا قرابة الجزء 256,473 هذه متاع ود البارح.
0: يظهلي فما نسبة نحكيه هكا تقريبا 98%.
1: علاش؟ على خطر اعتبار أنه قرابة العدد متاع التلاميذ في المؤسسات العمومية حوالي جزء 140,000 وأكثر شوية يتغير العدد هذا. وربما هذا الهدف نتاعنا الاساسي من عمليه المنظومه الشامله للحياه المدرسيه باش تبدا عندنا نظره كامله على التلاميذ نتاعنا سواء كانوا على مستوى العمومي او الخاص.
0: كيف
1: والباقي باش يكون طبعا على مستوى المؤسسات الخاصه اي بقرابه 200,000 ويفوق شويه من التلاميذ على مستوى المؤسسات الخاصه طبعا في جميع المراحل التعليميه ابتدائي واعدادي وثانوي. وكذلك حتى المؤسسات في التحضير تعرف اللي حتى بعض المؤسسات المشموله معناها بالتشغيل اللي هما في الكتاتيب وفي الروضات.
0: واضح. قلنا انه وصلنا 98% النسبه نتاع خلاص معلومه الترسيم. يقول قايل 2% ذوما الباقيين شنو تكون وضعيتهم؟ معناها يأخذوا ينجموا يبداوا يقراوا عادي؟
1: طبعا طبعا ولا. احنا راهو بالنسبه لعمليه معناها الدخول للقسم والواحد ما نجموش نمنعوا حتى تلميذ, وهذا اشار له حتى السيد وزير التربيه
0: يخيبه
1: حتى تلميذ في العمليه هذه برك يكون عمليه التسجيل الاولي يقوم بها. خلاص هذيك عمليه طبعا مطالب باش يقوم بها التلميذ, ولكن ما تمنعوش من حقه في انه يدخل للقسم. وهذه المعلومه اللي احنا بيدنا عندنا معناها نحطوا التلاميذ نتاعنا اللي تموا بالتسجيل يقراوا في التسجيل معناها التسجيل نتاعو في المؤسسه, لكن مش معناها الخلاص هي عمليه ثانيه ينجم يكون مرسم فما ترسيم نتاعو, لكن التسجيل نتاعو والخلاص نتاعو هذيك عمليه اخرى قاعد يكملها طبعا معناها في من الاجراءات اللي نعتبروها في الاجراءات العاديه واللي من بعد يكملوها معناها التمثيل عامة يكملوا عملية الخلاص نتاع
0: الترسيم والخلاص. نجيو للكتب 97% منهم سيسكندر غنية من عنوان الكتب المقررة تم إنجازها يذولي إلى حدود 11 سبتمبر. البقية وقتاش تكمل عنا المعلومة إن شاء الله؟
1: والله انا ذولي حتى السيد وزير التربيه وحتى السيد المدير العام الرئيس المدير العام معناها المفوض بالنسبه للمركز الوطني البيداغوجي انه يقول معناها العمليه هذه باش تتم خلال الايام القليله القادمه, لكن العمليه قاعده معناها فيها متابعه دقيقه. ربما انا ما نكذبش عليك ما عنديش المعلومات الدقيقه بالنسبه للكتب, عندي المعلومات الدقيقه نوعا ما على مستوى الصيانه والتجهيزات وجانب الرقمي بالأساس 100%. لكن بالنسبة للكتب ما نحبش نقول لكم معلومات اللي ربما هي ماهيش معنى محينة بالقدر الكافي.
0: بالنسبة للتجهيزات كما قلت اسكندر, الوزارة كانت أعلنت عن اقتناء 95,100 طاولة مزدوجة وصلت للمؤسسات قبل العودة سيبان.
1: هي قاعدة تتم كما قلت أنت اقتناء ما يعادل 100,000 طاولة مزدوجة بكلفة قرابة 33.6 مليون دينار لتخطيط أكثر من 6,300 قسم. وريت أنه إشارة الانطلاق والمتابعة اللي تمت خلال الأسابيع الفارطة لتأمين عملية التوزيع على مستوى كل المؤسسات طبعا بحرص من السادة المندوبين ومتابعة دقيقة في العملية هذه.
0: يعني غدو إن شاء الله فما حتى تلميذ باش يقعد من غير طاولة, كلنا عنا طاولة
1: إن شاء الله.
0: الحمد لله.
1: هاني أقول لك أنا فما معناها راهو هكترة أنت عملية معناها في وقت الحقيقة طبعا الاستعداد كانت من معناها من بداية السنة من بداية السنة نبدأ نستعد للعودة المدرسية للسنة الموالية, لكن إجراءات والواحد تخلي أنه نوعا ما نقاور واحنا في بعد الامتحانات الوطنية الوقت هذاك هو اللي نستغلوه لاستكمال عملية الإعداد للانطلاق السنة المقبلة. دونك على ذاك نقاور واحنا الضغط فما موجود, لكن عمل كبير متواصل قلت لك راهو عدة أشياء يعني احنا نقاور على مستوى الإدارة متاع المؤسسة تقع يكمل يحضر في التجهيزات متاعه يكمل يحضر في كل ما هو في علاقة بالتكنولوجيات من خدمات ومنظومات إلى آخره, تقع زادة معناها يقوم بالعمليات متاع المتابعة واللي هي تقع في علاقة مباشرة مع المواطنين في علاقة بالنقل إلى آخره. هذا كله يتم على مستوى المؤسسة التربوية من ربما من آخر جويلة شهر أوت وكذلك لك بداية شهر سبتمبر. دونك ترى أنه فما هناك ضغط على المستوى المؤسسة وكل واحد طبعا يقوم بالعملية متاعه بحكم أنه هذا الواجب متاعه اللي يزمه يقوم به.
0: فما عديد الأشغال بين صيانة وتوسعة صارت يذولي أكثر من 1,000 تعطينا أنت الرقم, هل الأشغال اليوم كملت ولا فما بعض المؤسسات نجم تستقبل التلامذة والأشغال ما زالت متواصلة؟
1: هو بصفة عامة أنا أعطيك بعض المعطيات. هو لما حالة على مستوى الواحد هو ساعة بالنسبة للسنة هذه فما افتتاح قرابة 23 مؤسسة تربوية منها زوز مؤسسات متاع الفرصة الثانية اللي نقوم في نابل وفي باجة. فما مراكب رياضي صار في القروان وعنا كذلك قرابة 291 فضاء تدريب جديد. كي نقولوا احنا فضاء تدريب جديد أي قسم أو مخبر هذوما كلهم تموا على مستوى كلفة قرابة 150 مليون دينار هذه وتجاوزت حتى 150 مليون دينار. عندنا أكثر من 1500 تدخل في مجال الصيانة صيانة المؤسسات منها 1200 تدخل يكون جاهز معناها تم ويكون جاهز دونك خلال هالعودة المدرسية بدءا من غدوة. وهالتدخلات هذه الكلفة الجملية نتاعها تجاوزت حتى 400 مليون دينار. فما برامج خصوصية تم على مستوى المؤسسات. شنو من برامج خصوصية؟ فما برامج تعنى أكثريته بالسلامة والتأمين المؤسسات. عنا برنامج تأمين ذاتي المؤسسات وهي قرب 600 مؤسسة ابتداء قامت بتجهيز معناها تقوم بالتجهيز نتاع الكاميرا سيرفيونس على مستوى المؤسسات باعتبار ان تقع افتقاد لحارس ليلي. دونك فما عمليه
0: تكون فما تركيز كاميرات بالنسبه للمؤسسات اللي ما فيهاش حارس. اليوم عددهم 600 قلت لي سامحني.
1: عندنا بالنسبه للسنه عندنا 600 مؤسسه ابتدائيه عندنا 1300 مؤسسه والسنه زادوا عليهم 600 مؤسسه. هذوما
0: معناها لحد التو عندنا 1900 مؤسسه تقريبا فيها كاميرات مراقبه
1: مراقبة. وفما من البرامج الخصوصية على مستوى المؤسسات هو بناء الأسوار اللي هي يا إما سور مهتري معناها أي للسقوط يتنحى وتعاود البناء. دوك عندنا قرابة 68 مليون دينار 68 مليون دينار من حجم الاستثمارات في برنامج بناء الأسوار هذه على مستوى معناها البناءات. على مستوى التجهيز كما قلت لك فما جبت سيادتك قلت على الطاولات المزدوجة عندنا قرابة ما يعادل 100 ألف طاولة مزدوجة بكلفة بريدوري في 33 و 34 مليون قريب 33.6 مليون دينار يغطي 6300 قسم. عندنا تجهيز الأقسام التحضيرية بتجهيزات خصوصية الأقسام التحضيرية عندنا قرابة 130 فضاء جديد من الأقسام التحضيرية كيف تم التجهيز متاعه. وذولي حتى سيد الوزير فما في متابعة ذولي الوطنية التونسية وراوا عملية التوزيع للتجهيزات هذوما اللي تمت في معناها في مجرين في معناها في المخازن تاعنا بمجرين لتوزيعها على مستوى المندوبيات والمؤسسات. فما تجهيز مؤسسات تربوية بآلات ناسخة قرابة 3000 ناسخة تم تجهيزهم بالنسبة للسنة هذه. وكيف كيف فما مواصلة زادة لتزويد المؤسسات التربوية بالتجهيزات الإعلامية والتعليمية لجميع المراحل سواء كان إعدادي وثانوي أو ابتدائي. جملة الاستثمارات المنجزة بالنسبة للسنة العودة المدرسية قرابة 672 مليون دينار من الاستثمارات المنجزة. وكي نقارنوها بالنسبة للعامة أي هي بزيادة قرابة 40%
0: 40% من جملة الاستثمارات
1: لا معناها معناها استثمارات عامة زدنا عليهم 40% واللي هي مثلت بالنسبة للسنة 672 ألف مليون دينار سمعني 372 مليون دينار توك بزيادة على عام ناور 40%. هذا فيما يخص البناء والتجهيزات
0: والمربين تول عمد على المربين. أنا نقول لنا مربين جاهزين إن شاء الله ما يكونش فما نقص وما نحبوش كتشكيت متاع الأولياء. طمنا من ناحية هذه
1: نتصور أنا المربين ساعة إن شاء الله نتمنى لهم كما قلت لك عودة موفقة في السنة هذه الدراسية 26-27. طبعا عمل الوزارة كيف في الانتدابات مؤخرا ذولي صار معناها الإعلان على النتائج ذولي في قرابة أكثر من 1600 مربي باش يكون إضافي بالنسبة للسنة هذه. احنا الأمانة أنا دخلت في مجال يتجاوز المجال نتاع التكنولوجيات، لكن اللي نعرف انه هناك استعداد كبير على على على في الجانب هذا على مستوى البوادة البشريه، خاصه على مستوى المربين، وفما حرص كبير ومتابعه دقيقه على مستوى المركزي، على مستوى الجهوي، وطبعا على مستوى المؤسسات التربويه. احنا شو استعداداتنا ربما في الجانب هذا على مستوى الجانب الرقمي؟
0: فوالا باش نسالك هوني جديد في منظومه الحياه المدرسيه اسني سي اسكندر غنيه مدير عام المركز الوطني للتكنولوجيات، هل ولي اليوم ينجم مثلا يتابع من حسابه المعطيات المدرسيه نتاع ولده، الغيابات، الاعداد، الخدمات الاخرى؟ فسر لنا اكثر وجديد مقارنه بالسنوات اللي فاتت. تفضل.
1: احنا انا يوكم في تدخل من التدخلات، قلت شنو الفرق ما بين الحياه المدرسيه لسنه للسنه هذه 26-27 مقارنه بالحياه المدرسيه السابقه؟ ما كانش عندنا منظومات، كانت عندنا ارخبيل نقول من المنظومات، مش نوعا ما مشتت، ولكن حاولنا بقدر الامكان انه كتشتت هذاك
0: نقربوه
1: لبعضه للمفرد بلاصه، لكن لقينا عده صعوبات. الفرق ما بين قبل وسنه هو انه هالتشتت هذايا نحينا، لكن في هالعملية هذه فما خدمة اسمها موثوقية البيانات، احنا باللغة الفرنسية يقولوا فيابيليزاسيون دي دوني، معناها يلزمنا البيانات نتاعنا تكون صحيحة. كانت قبل عندنا إشكاليات في البيانات ونحاينوها ونريقلوها في آخر وقت، ونحاول بقدر الإمكان أني نقربوا للبيانات الصحيحة. بالنسبة للسنة خذينا من الخبير نتاع المنظومات هذه الكل، ومخذينا كل المعطيات وحطينا في منظومة الحياة المدرسية، وانطلقنا ربما من عملية التسجيل عن بعد. وريتوا أنت لأول مرة هذه السنة حتى لشيفر الدل على أنه عملية التسجيل في قرابة 10 أيام وصلنا للعدد الأقصى اللي عمره ما تم منذ 2019 في انطلاقة عملية التسجيل عن بعد وباعتماد المعرف الوحيد. أول مرة تصير لنا نوصل احنا ظهر لي في 10 أيام وصلنا قرابة أكثر من 2 مليون تلميذ في عملية التسجيل. وصلنا لقرابة 2,400,000 بما في ذلك الـ معناها الخاص، يعني مؤسسات الخاص. وشفتوا حتى البيمون، وربما لهنا باش نعطي إشارة بالنسبة للبيمون. المعطيات ولات معناها حينية أنه يصير البيمون وأنه الفلوس تدخل زادة مباشرة، ولأول مرة زادة سناء اعتماد على المحافظ الإلكترونية. والحقيقة لهنا شكر خاص لوزارة تكنولوجيا الاتصال والبنك المركزي، باعتبار أنه احنا كنا متخوفين للأمانة، متخوفين من المرور من معناها الآليات متاع الدفع، أنه ربما نجب تعمل ربما إشكال على مستوى المواطن. لكن اللي لاحظناه السنة عملية الخلاص كانت بيسر، ما فماش إشكال في العملية هذه، بالرغم دخول المحافظ الإلكترونية هذوما اللي ولات في حيز الاستغلال. وشكر آخر زاد علاش قلت وزارة تكنولوجيا الاتصال، لأنه زاد من خلال البريد التونسي، اللي البريد التونسي راهو كان عنده معناها دخل كبير، قرابة نقول لك أنا فوق 75% من عملية الدفع الإلكتروني
0: صارت عن طريق البريد التونسي،
1: صارت عن طريق البريد، قبل ما كانت شكاية كانت أكثريته عن طريق الريشارج تليفونيك اللي كانت هذيك ربما عملية استثنائية عملناها، لكن توا ولينا في عملية قانونية 100%. وربما اللي كنا متخوفين منه ما صارش هو أنه العملية صارت بسلاسة كبيرة. واللي وصلنا
0: رغم أنه فما تشكيت من بعض التعطيل من البداية، ممكن هذين نفهموه العدد الكبير اللي جاوا باش يترسموا، هذا هو اللي قلتوا لي رقم قياسي في 10 أيام فتنا المليون ترسيم، دونك ممكن هذا هو اللي صار، واللي تفديتو في البعض في 10 أيام زوز ملايين، فوالا تفديتو من بعد، معناه توا بطريقة سلسة عادية ما عادش يصيروا كل
1: بإذن الله. تو شوف ابتداء تو سناء عملية علاش كانت صعيبة، لأنه عاودنا تقولش عليه من أول جديد،
0: كانت تجربة أولى معناها،
1: كانت تجربة أولى والمعطيات ولات ناخذوا فيها من الحالة المدنية، معناها من سجل الحالة المدنية باش نقويوا موثوقية البيانات، باش تصير لافيابيليزاسيون دي دوني معناها بطريقة دقيقة. هذا يتعمل مرة، لكن ما تنشوفوا احنا بعد في تدخلاتنا في عملية التسجيل تنشوف تولي بسلاسة، ما عادش عنا الاشكال هذه، لاني قاعدة البيانات الخاصة عنا تطول نجم
0: كلها موجود. موجودة
1: موجودة عنا، باش تبدأ تعرف مدام جهاز انه الكونت بارون
0: معناها الحساب نتاع الاولياء،
1: حسابات الأولياء عندنا فوق 1,388,000 كونت بارون، عندنا فوق 160,000 كونت أنسينيون، معناها العملية راهي ماهيشي.
0: كنت طلبت منهم إنهم يعملوا حساب يخلقوا دي كونت بتاعهم، خلقوا لي كونت، وما زال عدد ما زال مش يكبر أكثر، نتصور من 160,000
1: بالضبط، لأنه لزنسانيون عندنا قرابة أكثر شوية من 167,000 ما بين أعدادي وثانوي وابتدائي. وحاجة أخرى أنه الكونت معناها الحساب مربوط برقم الهاتف، كان لاحظت أنه في الدخول للموثق مش كان الموثوقية للسلامة البيانات والواحد أنه مش عندك كلمة مستعمل معناها كلمة
0: تدخل.
1: السر والكونت تدخل والمعارف تدخل مباشرة، لا يبعث لك عن طريق الرقم الهاتف رمز التحقق، برمز التحقق تدخل باش نجم تدخل الفضاء متاعك ما تنجمش. وفي كل عملية نفاذ يلزم يتعدى يمر برمز التحقق. رمز التحقق هو راه فيه طريقتين، يا إما يعتمد على الهاتف أو يعتمد على البريد الإلكتروني. ولهنا ربما دعوة إذا كان فما إشكال، يمكن يسمعوا فيها السادة المستمعين، إذا كان فما أي إشكال على مستوى الأسماس في رمز التحقق، رأوا عندكم إمكانية أخرى ثانية هو اعتماد البريد الإلكتروني، رأوا كيف يبعث لك رمز التحقق تدخل به للفضاء. وفما ثالث حاجة هي الهوية الرقمية المعتمدة من وزارة تكنولوجيا الاتصال، واللي معناها نحبوا أنه نخدموا على أساس أن تكون هي معناها معتمدة على في جميع الخدمات متاعنا، هي موجودة كذلك، يمكن النفاذ إلى الفضاءات فضاء الحياة المدرسية عن طريق الهوية الرقمية بالنسبة للمستعملين الهوية الرقمية.
0: سي اسكندر، اليوم الوالي يسمع فينا، نتبع ولدي، نشوف أعداد ولدي، نتواصل مع الأستاذ ومربي ولدي زادة كيف عن طريق هالمنظومة، حاجة أخرين شو نجم نعرف فيها المنظومة دي كيف تسهل لي؟
1: احنا توا المنظومة قلناها في السابق انه كل ما يهم الحياة المدرسية سيمر حسن عن طريق المنظومة، وان الخدمات تخرج تباعا حسب طبيعة الواحد. شو معناها؟ معناها توا بالنسبة للسادة المدرسين نخدم توا على عملية جداول الأوقات والنفاذ المدرسين إلى جداول الأوقات. هذه صحيح فما بعض نقوله أحنا مش مشكل، هي بعض الإشكاليات، شيء الإشكاليات لأنه في عملية التغيير واستغلال منظومات جديدة لازم هناك معناها كونفيت شانجمون، معناها متابعة هالعملية هذه تقع بعض الصعوبات، لكن نأكدوا اللي إن شاء الله بمرور استغلال هالمنظومة هذه بعض الأيامات يقل المربي المدرس والإدارة بتقى روحها في عملية
0: منظمة. معناه أنا كوالي مش نولي نلقى لامبرو دي تون تاعي ولدي، ونعرف أنه مثلا الأستاذ أو المربي النهار اللي مش يتغيب فيه أو في نهارته مش يخرج لي مثلا.
1: هذا هو اللي نخدموا عليه،
0: هذا اللي تخدموا عليه،
1: هذا نخدموا عليه، وهذه الحاجات اللي قاعده
0: من النقاط الهامه.
1: النقاط الهامه واكثر من هكا، احنا توا المبيتات والاقامه نتاع التلاميذ والواحد كله يتم عن طريق المنظومه. فما حاجات ربما ما تظهرش لانه فما هناك ترابط بين منظومات اخرى. المنظومه هذه نتاعنا تاع الحياه المدرسيه توفر معطيات اخرى، مثلا لوزاره النقل معناها لسوسيتي دو ترونسبور باش ينجموا ييسروا العمل للتلامذة باش يخرجوا لي زابورمون سكولير نتاعهم من خلال الترابط البيني، كيف مع وزارة الشؤون الاجتماعية للحصول على المنح نتاعهم، دو كيف لي بورس نتاعهم، دو هذاك الكل يتم عن طريق الترابط البيني من خلال منظومة الحياة المدرسية. عديدة هي الخدمات اللي تتوفر بطريقة غير مباشرة اللي هي إدارة، ولكن اللي تظهر للمواطن اللي هي الخدمات الإدارية اللي هي والتربوية اللي هي قاعدة خارجة، هي تو باش تكون على مستوى جداول الأوقات، كذلك الموظفة والسيرة، وكذلك نتائج التلاميذ باش يشوفوا تو سواء الأولياء ولا المدرسين، وإطار زاد التفقد باش يشوفوا. طبعا هذا مش تتسويت على خاطر مازلنا ما
0: نخدموا عليه، نخدموا عليه
1: انه الولي بشراء النتائج نتاع التلميذ نتاع ابنه في ولده في تحس

0: العمومي والخاص حاولنا بشكل انه يسلوا العمل على يعني الاولياء وكذلك المؤسسه باش عمليه النقل من مؤسسه عموميه لعموميه او من عمومي خاص او من خاص لعمومي يتم عن طريق المنظومه. طبعا اي مشروع فيه معناها التغيير في المسارات لانه الهدف نتاعنا تيسير مسارات بالنسبه للولي وبالنسبه معناها المستفيد من الخدمه شوية هالتغيير هذا يلزم شوية وقت باش يتقبل وباش يستنسو بيه.
1: يعطيك صحة سي اسكندرني, نورتني, شكرا لك على كل هالمعطي الضيفي, المدير العام المركز الوطني للتكنولوجيات في وزارة التربية. خليكم مع سيف الأخبار ورجعين
2: صباح الناس.
3: بالنسبة لي أنا خلينا مع بعضنا بتعشرنا برشا مع بعضنا زي ما كيت حتى مشكل في البريد الأولى متاع العرس, يعني نعرفها كما قبل العرس كما بعد العرس.
4: تعايش بين الزواج في الفترة الأولى هي عبارة على زوز أرواح مش يتلاقحوا. تعرف أنت الشخصية اللي هي مش تعاشرها سلبياتها مقبولة وإلا لا, عصبية مثلا, عنيد, غيرة مفرطة ساعات, ويزم تعايش معها الغيرة ذيك, وربما هذيك تسبب إزعاج بعد
5: شهرين لولاني كل فترة الاكتشاف بالحق وقتها بش سكر عليهم باب واحد وبش يظهروا على طبيعتهم فمش حتى أقنعة.
6: الفترة الأولى نتاع العرس المرأة تكتشف رجلها والرجل يكتشف المرأة وكل واحد يأخذ طبيعة نتاع الثاني, وانت كانت عايشت مع المدام نتاعك دو أمورك واضحة, كان انت يشارج من ديك 14 لا هذيك حاجة أخرى.
7: تعايش بالزواج الفترة الأولى تبدأ هي تكتشف فيه ويكتشف فيها, وبعد تبيع تركب على بعضها ويتفهموا, صعيبة على الأخر مش شوي, وبعد سيبون سايد أقلم.
8: التعايش بين الأزواج في الفترة الأولى من العرس, بعد العرس والاحتفالات الأزواج جدد كيفاش يتقاسموا حياتهم اليومية وفترة الاكتشافات بين العادات اليومية لكل واحد فيهم, أذواقهم المختلفة واختياراتهم في الماكلة والوقت والخدمة وحتى في علاقتهم بعائلاتهم وأصحابهم. كيفاش يلقوا الأزواج جدد التوازن في علاقتهم وحياتهم اليومية المشتركة؟ هل أن الحب والارتباط العاطفي بين الأزواج وحده ينجم يسهل إيجاد التوازن في العيش المشترك بيناتهم, أم أنه بالعكس التوازن هذا يحتاج لبرشا وقت وتنازلات وتفاهم بيناتهم؟ التعايش بين الأزواج في الفترة الأولى من العرس موضوع فورة من هالاثنين.
9: من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71 113 013.
10: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة فورم مع أمينة بندوة. عبر خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس راديو موزيك فم تونس الأخبار.
11: مستمعي إذاعة موزيك فام تحية طيبة. وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر يعلن أن وزارته ستطلق خلال شهر سبتمبر من سنة 2026 منصة رقمية لإدارة العمل, وذلك خلال إلقائه أمس كلمة تونس في أشغال الدورة 52 لمؤتمر العمل العربية التي تنعقد بالقاهرة من 13 إلى 20 من سبتمبر الجاري. ووفق بلاغ لوزارة الشؤون الاجتماعية اعتبر الوزير المنصة خطوة هامة في مسار التحول الرقمي للإدارة التونسية, لا سيما في تدخلات متفقدي الشغل بما يساهم في تكريس مقاومات العمل اللائق, إضافة إلى توفير أحصائيات وبيانات دقيقة ومحينة حول الوضع الاجتماعي بما من شأنه المساعدة على وضع مخططات التدخل الفوري أو الاستباقية. شركة البحيرة للاستثمار تعلن عن تنظيم طلب عروض لبيع 4 مقاسم عقارية بمواقع استراتيجية بضفاف البحيرة الشمالية, ويتعلق طلب العروض بمقسمين 2 كائنين بمنطقة لؤلؤة البحيرة 1 ومخصصين ل الأنشطة والتنشيط والترفيه, إلى جانب مقسم واحد بمنطقة حدائق البحيرة مخصص لأحداث ناد بحرية, ومقسم رابع بمنطقة مخصص لأحداث مأوى سيارات سطحية. وحددت الشركة يوم الثلاثاء الموافق للعشرين من أكتوبر 2026 على الساعة منتصف النهار كآخر أجل لإيداع الملفات على أن يتم فتح الظروف في اليوم ذاته بداية من الساعة 3 بعد الظهر بأحد فنادق ضفاف البحيرة. في تطورات الشأن الدولية, التلفزيون السعودي الرسمي يفيد بأن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان التقى اليوم بقائد القيادة المركزية الأمريكية الأميرال براد كوبر وناقش أحدث التطورات الإقليمية, وذلك في ظل تصاعد هجمات الحوثيين على المملكة.

0: ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من $4 إلى أعلى مستوى لها عند $108 للبرميل وسط تصاعد التوتر بالشرق الأوسط. وبكين تنفي صحة تقارير عالمية تفيد بأن كيانات صينية زودت طهران بصور أقمار صناعية لقاعدة عسكرية في الأردن قبل وبعد هجوم إيراني عليها أسفر عن مقتل 3 جنود أمريكيين. ويتعلق التقرير الذي نشرته صحيفة وول ستريت جورنال بالضربات الصاروخية الإيرانية التي استهدفت في 17 جويلية الماضي قاعدة موافق السلطة الجوية في الأردن والتي تتمركز فيها قوات أمريكية. مع ارتفاع درجات الحرارة وتزايد حرائق الغابات حول العالم لا يقتصر الخطر على ألسنة اللهب والخسائر المباشرة، فالدخان الذي تخلفه هذه الحرائق يحمل ملوثات دقيقة يمكن أن تنتقل لمسافات بعيدة وتهدد صحة الإنسان والبيئة. كيفية تحول حرائق الغابات وموجات الحر إلى مصدر متزايد لتلوث الهواء وحجم المخاطر التي تحملها هذه الملوثات في تقرير زميلة غفران العكرمي.
1: حرائق الغابات وموجات الحر لا تخلف أضرارا مباشرة فقط، بل تنتج ملوثات دقيقة يمكن أن تنتقل عبر الهواء لمسافات بعيدة، ما يجعلها تهديدا للصحة والبيئة وفق المنظمة العالمية للأرصاد الجوية. وتحذر المنظمة من علاقة متبادلة بين تغير المناخ وتلوث الهواء، فارتفاع درجات الحرارة يسهم في زيادة موجات الحر وحرائق الغابات، فيما تؤدي الانبعاثات الناتجة عن هذه الحرائق إلى مزيد من تلوث الهواء. ومن أخطر هذه الملوثات الجسيمات الدقيقة PM2.5، وهي جزيئات يقل قطرها عن 2.5 ميكرومتر، ويمكنها التغلغل عميقا في الرئتين والوصول إلى مجرى الدم. وتشير المنظمة إلى أن الجسيمات الناتجة عن حرائق الغابات قد تكون أكثر سمية من تلك المنبعثة من مصادر أخرى. ولا يتوقف الخطر عند المناطق القريبة من الحرائق، إذ يمكن للرياح نقل الدخان والملوثات إلى مناطق بعيدة، فيما قد تقلل التقييمات التقليدية لجودة الهواء من حجم الأضرار الصحية الناجمة عن حرائق الغابات. كما تحذر المنظمة من ارتفاع مستويات الأوزون القريبة من سطح الأرض خلال موجات الحر، ومن انتشار ملوثات أخرى بينها الكربون الأسود والجزيئات البلاستيكية الدقيقة. وتؤكد المنظمة أن مواجهة هذه المخاطر تتطلب سياسات مشتركة لجودة الهواء والمناخ، إلى جانب تحسين رصد الملوثات التي ما زالت غير مراقبة بالقدر الكافي.
0: بهذا تقرير نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaic.fm.net، والمشوار يتواصل مع جيهان وكامل فريق برنامج صباح الناس. إلى اللقاء. الأولى في تونس.

0: الجديد والأخبار. ما تنسيش صباح الناس معكم حتى النص نهار.
1: ما تنسيش الأخبار والحكايات والأكتواليتي معنا على موزايك كافي. مرحبا بكم لحداش وستاشن دقيقة وقيت نحكي وعلى أمور تم بصحتكم وربي دوم نعمة الصحة على الناس الكل. توتويت أستو سنتي فرحان يكون بحضنا الأستاذ سمير كوشباتي أخصائي أمراض المفاصل والعظام. دكتور صباح الخيرات.
2: صباح الخير جيهان.
1: شنو أحوالك دكتور؟
2: الحمد لله عايش بفضلك. نشكر على الاستضافة وإن شاء الله المستمعين المزيك يلقوا اللي يستفادوا
1: مع
2: الحصة هذه اللي باش نحكي فيها على موضوع نتصوروها اللي هو على طلبني باش نحكيه على العضلة. وكما كنا نحكيه قبيلك قلنا العضلة هي ما تنسوش اللي الهيكل العظمي يعني يزموا يلبسوا كل مسكل فهمني اللي هي العضلة. والعضلة مش مسيبة وحدة, نلقاو العضلة نلقاوها تشد بأربطة وأربطة فيها ألياف هي قوية فهمني, وهي باش تمكن الحركة فهمني. المسكل وقت يتحرك يعطي الانرجي القوة ويتسبب في الحركة. والأوتار اللي هم عندهم دور كبير ياسر في الأمراض اللي هي يعني ملتصقة بأمراض العضلة وأمراض الأوتار.
1: وهني دكتور احنا شو الموضوع هني برش اللي يقول لك انا عندي فما أعراض تظهر, تنحكيه أكثر على الأعراض اللي تختلف من شخص الآخر, لكن يقول لك مشيت شفت ونلقى عندي فيبليس مسكولير, المسكول متاعي ضعاف. فمن يقول لك نتيجة ممكن ريجيم, فمن يقول لك لينا من عند ربي ضعيف المسكول متاعي.
2: هي العضلة راي سي دي بروتيين
1: فما
2: المرض هذي متاع الفتيق ولا العضلة تضعاف فهمني, نلقاها الأكثر عند المسنين وعندها اسم خاص نعرفوها احنا تتسمى لا ساركوبيني فهمني. باش الإنسان يتفاداها يلزم كما نقوله في وقت معين يقوم بالرياضة والحمية متاعه تكون فيها البروتينات فهمني, باش يتفادى الضعف هذا
1: نتاع المسكل
2: نتاع المسكل.
1: اي معناها انا اليوم باش نتفاديه لازم نعمل اكثر على البروتينات وعلى
2: يعني حميه معينه خاطر عند المسن يكون ثم نقص في ولا توازن في الحميه نتاعو, ما نعطيوش اهميه للبروتينات. البروتينات النجم نلقاهم يعني حتى في,
1: لكن هو نحكي دكتور حتى ابار الكبار في العمر, الكبار اللي ممكن ريزيرف
2: بتاعهم
1: نحكي حتى على صغار ولا حتى
2: مش فتيقة. هذيك ماهيش هذيك بون ما تنساش اللي العضلة هي اللي تحرك بنادم
1: اي,
2: وخاصة يعني ما نجم كل حركة هي يعني انتروتر يعني قسط كبير ياسر العضلة والأوتار هما اللي يقوموا بهالحركة. إذا الحركة وقت اللي تبدأ ماهيش متوازنة ولا تكون متكررة ولا يكون فيها حمل أكثر منها, فإنها هالكومبلكس هذايا ما بين المسكل والتندون يتأثر وقت يتأثر الألم
1: فهمني. شو الأعراض يعني شو الأعراض ولا اللي أنا هو تعطيني
2: هو الألم يعني. الإنسان يجيك المريض يقول لك راني عندي وجع مثلا في كتفي في التندون داشيل في الشفي ولا في الركبة ولا في الكوت سورتو عند لي هذه هو مرض يقع عند لي تنس مان, وخاطر يعتمدوا ياسر على الأوتار اللي موجودة في المرفق متاعهم. ونجيونا برشا ناس عندهم ألم والحركة يعني
1: صعيبة. الكرامب
2: الكرامب حاجة أخرى, هذه التوندينيت هذه ستون انفلاماسيون هذه التهاب في الأوتار. العضلة وقت اللي تتمس تعطي دي كرامب تعطي دي كورباتور تشنج يعني ولا تقلص العضلة. وبعض في بعض الأحيان يعني عندما تتطور والإنسان ما يعطيهاش يعني أهمية نلقاوها تتطور إلى حاجات أخطر كما اللي روبتور يعني تمزق تمزق ينجم يكون بارسيل كما نجم يكون توتالي لو موجود سواء في العضلة ولا في الأوتار. فهمني الكرامب برشا برشا عباد يجي يقول لك انا راني متقلق وعندي برشا كرامب والكرامب يعني مزعجه شويه خاصه تجي في الليل
1: فوالا التوقيت نتاعها انه في الليل تكون
2: تجي حتى في النهار هو في الليل على خاطر ربما في وضعيه غير سيئه ولا على خاطر تعب يرجع فهمني
1: في الليل,
2: في الليل يقع هال هالكونتركتور هذه فجئي على مستوى على مستوى الساق خاطر اكثر
1: تشد في الساق في المولي ولا في الساق
2: في الساق فهمني وتعطي الام في اغلب الاحيان نلقاوها تنجر من من يعني من ليزكزارسيس فيزيك اللي هو كان
1: معناها تجي عند السبورتيف تظهر
2: جي عند لي سبورتيف كي سون مال بريباري يعني فهمني بدائيين الاكثر ونلقاه الاكثر زادة حتى عند الناس العاديين اللي متعب ما قلش ربان الماء ولا الاملاح كما المغنيسيوم ولا البوتاسيوم
1: نقص مغنيسيوم وبوتاسيوم ونقص ماء يعطي كرامب
2: يعطي كرامب ونقول وقت الحاله تتكرر بالطبع يعني هذه بصفه عامه يعني انه ما فيها باس انه يكون الكشف من طرف طبيب يعني فهمنا كسوا للتوندينوباتي اللي هي الأمراض اللي تمس الهيكل العظمي ولا الأوتار اللي هي زيادة هي بدا متعرضة بكيفية كبيرة ياسر تتأثر
1: للتأثر ولا إنها حتى تتمزق الأوتار ذي ونشوفوها حتى عند سبورتيف هوني
2: سبورتيف
1: معناها تجب تدخل أنت سنة
2: عند سبورتيف على خاطر هناك ثم أسباب تلقاه يا إما ميشربش كي حكينا على الماء يا إما الحمية متاعه ما تسخنش مليح والعضلة ما تحضرتش تنسيش اللي العضلة كلها راهو ميسكل وميسكل كله يعني عروق تجيب الدم وتجيب الأكسجين للميسكل يعني لازم يتحضر فهمني وإلا تلقاها الإكزرسيس مهوش بكيفية محكمة فيدخل الصالة ويبدأ يهز في الثقيل بدون تدرج يعني في في الواحد
1: نقول احنا بتونسي يتقوى على بدنه
2: يتقوى على بدنه يكون تأثيره على العضلة على الأوتار وبعد ساعات هناك يقع تمزق يعني إذا ما يوقفش يعني احنا نصحوهم أنه راحة مؤقتة يعملوا الثلج على البلاصة اللي فيها الألام هناك أدوية طبعا ضد الالتهابات ولا الألام وبعد بون وقت الريكوبيراسيون يا إما يعمل العلاج الطبيعي وبعد يعني بروغرام بيان اتيدي فهمني متدرج في في القوة
1: فوالا هوني دكتور باش نسالك بربي هوني مثلا جبت لنا على اللي يدخل وحده في سال دو سبور ويبدا وحده يخدم نقول لنا بالماكينه
2: هو الرياضه باهيه راهو
1: الرياضه باهيه لكن هوني
2: النصيحه لازم يكون بتدرج يعني
1: النصيحه معناها اليوم لازمك تدخل سال دو سبور لازمك تبدا بالليشوفمون قداش وقته وشنو نجمو ننصحو
2: شوف اوزول ساعه كل حاله وحالتها هما بطبيعتهم
1: يطلبوا منهم
2: ديبيتون وصغير ما عندوش أمراض أخرى خاطر من جملة الأسباب اللي تتسبب هو مرض موجود بكثرة راهو قلنا العضلة تخدم ونسان ديما يتحرك دونك يتعرض حتى بعد ساعات واحد ما غير ما يفيق يقوم في موفمون فهمني فجأة يقول لك بلوكي شي بلوكي ولا عندي حركة ما نجمش نعملها وتتسبب لي فيها ألم كبيرة ياسر حتى مش حتى في الرياضة أو حتى في العمل في العمل نلقاه بعد ساعات أنه العمل عنده تكرار في الحركة مما هو يتسبب وهو مرض مهني
1: أي.
2: لتوندينيت يعني مرض الأوتار داخله في الأمراض المهنية
1: أمراض
2: اللي
1: عفوها
2: أطباء الشغل دونك السبورتيف اللي رياضة باهية بتدرج لما يسخن قبل ما يبدأ ويشرب برشا ما يكون الحمية متاعه متوازنة مش ياكل ويمشي يترينا يعني فهمني. خلي الوقت خاطر الدم الكل ويمشي للمعدة ما يمشيش للمسكل فهمني. والدم هو يهز الأكسجين يعني ها اللي هو باش نجم المسكل يقولوا يتعامل معاه ويعطي الانرجي.
1: في صوره ما كما قلت انا دكتور الاوتار مثلا ضربوا او حتى صارت تمزقات
2: تشخيص مع عند الطبيب لازم تشخيص مع عند الطبيب في اغلب الاحيان يعني التشخيص وحده نجم نقوم بالتشخيص المرض اللي هو يا اما من الاوتار فهمني. وفي بعض الأحيان نلتجي أنه نعملوا فحوصات أخرى كشوفات أخرى نذكر منها الليكوغرافي اللي الحقيقة
1: توريك
2: يعني تحل المشاكل فهمني توريك أنه حتى العضلة ولا نهاية الوتر اللي هو متسبب في الألم هذه تلقى فيه التهاب. وننصح أنه يلزم يكون العلاج متاحة باش ما تتقطعش الأوتار. برشا يجيونا عندهم تمزق الأوتار في سن معين فهمني. ووقت اللي تتقطع الأوتار العضلة ما عادش مشدودة وتأثر على المفصل والمفصل باش تقعد تأكل متاعه فهمني. نلقاها أكثر في الأكتاف
1: وتصير عملية جراحية تدخل جراحي وقتها.
2: العملية الجراحية أنت والحالة إذا صغير وإذا ما عندوش أمراض أخرى
1: ينجم الوتر يعني يرجع؟
2: لا لا الوتر من العملية الجراحية كان للصغير وأكسيدون سبورتيف هذيك سي يعني الجراح. لكن هو راه تمزق بعد ساعات مش تمزق كلي للأوتار هذية هو يبدأ تمزق بارسيال وفي بعض الأحيان يكتمل على مدة يعني فهمني. والمريض هو يتقلق في بعض الحالات نذكر منها يعني الكتف
1: يجي بشي هز كتف ولا يعمل حاجة كتف
2: ولا بشي دور وحي يقول لك بلوك. دونك بعد ساعات يبدأ يساعد عليها ولكن هو الوتر مريض ومقاش العلاج متاعه فهمني. بالتالي دونك ليفولوسيون نتاعو باش يكون يتقطع. واذا تقطع وقعد المفصل يعني متاثر بالتمزق الاوتار باش يقع بالطبع ليفولوسيون نتاعو للتاكل الخضروف اللي هو قليل تاع الرقبه ثم الوزن وفهمني ولا الظهر ولا فهمني. الكتف سيب اما الكتف معروف بالحركه الكبيره اللي نجمو نعملوها. دونك تولي عنده ارتروز كبيره ياسر والحل الوحيد اللي يبقى ايفونتويلمون اذا المريض يطالب ومازال فهمني يحب عنده يعني شغل ولا فهمني انه يعمل البروتيز ولا نقعد نعطيه الادويه فهمني ضد الاوجاع لي زونتي انفلاماتوار اذا نجم بالطبع نعطيهم العلاج الطبيعي
1: ينجم يعاونوا. ميرسي بوكو نورتي دكتور ربي يفضلك. الاستاذ سمير كشباتي شكرا لك اخصائي امراض المفاصل والعظام. استو سونتي صباح الناس
3: فغام. بالنسبة لي أنا خلينا مع بعضنا بتعشرنا برشا مع بعضنا تيم أكيد حتى مشكلة في البريد الأولى متاع العرس يعني نعرفها كما قبل العرس كما بعد العرس.
4: تعايش بين الزواج في الفترة الأولى هي عبارة على زوز أرواح مش يتلاقحوا. تعرف أنت الشخصية اللي هي مش تعاشرها سلبياتها مقبولة وإلا لا. عصبية مثلا عنيد غيرة غيرة مفرطة ساعات ويزم تعايش معها الغيرة ذيك وربما هذيك تسبب إزعاج بعد
5: شهرين لولاني كل فترة اكتشاف بالحق وقتها باش تسكر عليهم باب واحد باش يظهروا على طبيعتهم فمش حتى أقنعة.
6: الفترة الأولى نتاع العرس المرأة تكتشف رجلها والرجل يكتشف المرأة وكل واحد يأخذ الطبيعة نتاع الثاني. وانت كانت عايشت مع المدام نتاعك بدو أمورك واضحة كان انت يشارج من ديك 14 لا هذيك حاجة أخرى.
7: تعايش بالزواج الفترة الأولى تبدأ هي تكتشف فيه ويكتشف فيها وبعد تبيع تركب على بعضها ويتفهموا صعيبة على الأخر مش شوي وبعد سيبون سايد أقلم
8: التعايش بين الأزواج في الفترة الأولى من العرس
1: بعد العرس والاحتفالات الأزواج الجدد كيفاش يتقاسموا حياتهم اليومية وفترة الاكتشافات بين العادات اليومية لكل واحد فيهم، أذواقهم المختلفة واختياراتهم في الماكلة والوقت والخدمة وحتى في علاقتهم بعائلاتهم وأصحابهم. كيفاش يلقوا الأزواج الجدد التوازن في علاقتهم وحياتهم اليومية المشتركة؟ هل أن الحب والارتباط العاطفي بين الأزواج وحده ينجم يسهل إيجاد التوازن في العيش المشترك بيناتهم، أم أنه بالعكس التوازن هذا يحتاج لبرشا وقت وتنازلات وتفاهم بيناتهم؟ التعايش بين الأزواج في الفترة الأولى من العرس موضح فورة من هذا الاثنين. من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71-113-013
0: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة فورم مع أمينة بنتوا عبر خلي رأيك يبدل الأولى في تونس
8: وحده في الكادوات كان يباكو تروبيكو جديد ألعب مع كوكو واربح آيفون بلاي 5 تروتينات إلكتريك وبرشة كادوات أخرين تروبيكو وحدك يا كوكو لعبة غير ملزمة للشراء

0: أخبار تسمعها معنا والأهم من هذا. هما برشا أخبار يبدأوا يتناولوهم ويتداولوهم على مواقع التواصل الاجتماعي، فمش كون يصدق الخبر ويقول لك سمعت بذكا وين ريتو قريتو في موقع هذا وإذا ما نتأكدوا، وعلى خاطر الحكاية تبدأ بكلمتين ويزيدوا ثلاثة كلمات وأربعة كلمات وخمسة كلمات وتولي مثلا عناوين كبيرة من نوع دخلت للعناية الأقليت وبعناية، دخلت للعناية المركزة، مسنة، جراء سقوط سقف اللود من اللي هز المتسافرين من صفاقس القرقنة. بالوقت سيد المراسل ثبتنا المعلومة واعطينا صحيح في الصحيح. سي فتحي بوجناح معنا مراسلنا من صفاقس. فتحي صباح الخيرات.
1: صباح الفل والاثنين زيان، انت كل اللي سمعوا فينا في موزايك
0: يعطيك سحق بكش ان شاء الله باللطف عليها، واعطينا صحيح من الغالط سقوط سقف لود وامرأة مسنة في العناية المركزة، شو اللي صار نهار السبت تحديدا؟
1: هي الحادثة صارت النهار السبت العشية في السفرة ما بين صفاقس في اتجاه قرقنة على المستوى اللود المحيط. إذا كان طاح سقف تعرف سقف يوزن برشا برشا معناتها رزين برشا معناتها ينجم يتسبب في كوارث الكامل والركاب، لكن اللي طاح الحقيقة هو قطعة صغيرة من فوق بلافون، هناك سقف المركب اللي فوق بلافون اللي هي بيان سور مش كون ديما خفيف، طاح على المرأة كبيرة هذه على فيسع فيسع. تم التدخل من مستوى الربانة بتاع الباخرة وأيضا فريق الإسعاف الموجودين في الفريق يعني اللي أمنوا الإسعافات. تعرف أنت حتى بقانون البحار إذا كان الرحلة البحرية تكون 24 ساعة فما فوق لازم يكون فريق طبي وفريق إسعاف، لكن إذا كان أقل وهذا هو أقل لأنه يعني بين سفينة وقرقنا ساعة من زمان معناته يتم تدريب طاقم السفينة على القيام بالإسعافات، وهذا اللي تم
0: على قيام بالإسعافات الأولية. معناها فيما الناس اللي قاعدة تقوم يقول لك غياب طاقم طبي داخل اللود، فهذا القانون ينص عليه كي تبدأ سفرة أقل من 24 ساعة دون في البحر فإنه الطاقم متاع السفينة هم اللي يقدموا الإسعافات الأولية، يكونوا
1: يتم تدريب يخضعوا بالحماية المدنية، يخضعوا تدريبات على مستوى القيام بالإسعافات الضرورية، وهذا اللي كان في حادثة متاع نهار السبت على مستوى طاقم السفينة. أمن التدخل في كذا من حسن حظ ثم أطباء كانوا موجودين يعني عرضنا على مستوى السفينة في اتجاه قرقنة زاد كيف كيف كانوا موجودين، وعند الوصول الميناء سيدي يوسف يتم نقل المرأة هذه إلى المستشفى جاوي سليم الحضري بقرقنة وإن خضعت إلى التحاليل وأيضا حتى فحص بالسكانير والحمد لله لباس وسلامات بالنسبة للمرأة هذه وفق تأكيدات كل الشهادات وأيضا من الشركة الجديدة للنقل بقرقنة اللي هي تأمن الربط البحري بين صفاقس وقرقنة على مستوى الوحدات متاعها اللي نقول لها سونوتراك.
0: الحمد لله عليها لباس جزء من السقف كما قلنا من اللود هو
1: من
0: الفو بلافون. اي فو بلافون هو سقف
1: هذا الغطاء نتاع الواحد معناتها خاطر السقف يكون بيسير ما تعرف عنده حديد وكل شيء ومتين معناتها ورزين، اما هذه فو بلافون معناتها السقف هيك التجميلي هيك هو اللي طاح شويه بارتي منه اون بلاستيك.
0: التجميلي لازم صيانه، التجميلي يا مسؤولين راهو التجميلي لازم صيانه. المره هذه جزء ما نحبوش نسمعوا حاجات ما اخطر، لازم صيانه. اللود ديجا نعرفوا انه على قدو معناها برشا تشكيات في التأخير وفي غيره وفي غيره وفي غيره وما يسالش، لكن لازم الصيانة مش ما يصيرش حتى شيء من نوع هذية داخل اللود. فتحي يعطيك صحة يا فتحي، شكرا ليك. فتحي بوجناح هاوكا ثبتناكم مش ما تقراوش العناوين ويغلطوكم، الحمد لله عليها المدام ذا كيف كيف، لكن كما قال زميلي فتحي يقول لك اللي طاح هو جزء من الفو بلافون اللي هو للزينة، لكن مهما كان زينة أو مش زينة لازم تكون فما صيانة دورية مش ما يصيروش حوادث كيما هكا لأنه ما صار حتى شيء مش جزء من الفو بلافون هذا يتيح. فمش فو بلافون تي قاعدة يتعملها كيتيح معناها أكل عليها الزمن هكا ولا لا سي رفيق المخرج معايا ولا لا معايا كاوي يقول لي أنا معك جين في اللي أنت تقول وأنا معك، فلا على هذيك نهديلك هيفا وهبي
2: صباح الناس
0: لا

0: بلاش
1: انا واجي وانت بطاطا بدنا نروح.

حتى لنص النهار معاكم مازلنا على موزيكا فام. تحية ليكم لحديش وسبعة واربعين دقيقة من المواضيع المهمة اللي حكينا فيها اليوم في صباح الناس بيانسور جيموزان. ما نجمش ما نحكيش على العودة المدرسية، فدخل معنا مسؤول من وزارة التربية، حكينا على العودة المدرسية إن شاء الله يا ربي بنجاح لصغيرتنا، وحكينا زادة كيف اختاروا التوقيت هذا الحساس باش ينبهونا ويحلولنا عينينا أكثر وأكثر على آفة المخدرات، هالسموم اللي ناس يفتقدوا أي معنى الإنسانية، مجرمة لغالب يستغلوا ويستقبوا في صغيراتنا صغار وكبار لهالمخدرات. كانت تونس بلد عبور، اليوم تونس بالأرقام بلد استهلاك لهالمخدرات. كيدخل معايا مندوب عام الطفولة يقول لي في حملة وطنية قاعدة بديت انطلقت بتكاتف كل الوزارات كلنا راهو نبدأ من العائلة من الصغير للكبير، كلنا ضد هالآفة هذية. نحب نقدم تحية خاصة لإدارة العامة للأمن الوطني، الحرس، الوحدات الأمنية، إطارات كانت وأعوان، وزارة الداخلية، وزارة الصحة، وزارة المرأة، كل على تضافر جهود متاعهم اليوم باش يحميوا وليداتنا مع عودة مدرسية، مع محيط مدرسي، مع تكثيف التواجد الأمني، مع ناس اللي مجرمة كما قلت لكم اللي تسقطوا في صغيرات، ونحكي على 19 سنين. مندوب حماية الطفولة كي تدخل معاي يقول لي 19 سنين اليوم نفيقوا العائلة ساعة على ساعة تفيق وتطفي الضوء وتحب تنكر وتحب تخبي، وساعة على ساعة العائلة تحشم شو مش تقول كيفاش مش تمنع صغيرها، وساعة على ساعة العائلة ما تفيقش وفما علامات تفيقك. فلهذاش نقول أنا كأم وكبلسان كل أم وكل بو يظهر لي كل عائلة عنا صغيرات اليوم 360 لازم كاميرا 360 وإحنا عينينا في كل بلاصة تفقد صغيرك شوف إن شاء الله لوبلوا يكون به زي كيف نعملوا على وزارة التربية زي كيف ما يصيروا سكلي مماك ليزوغ كروز ذوكم مش ما نرميوش صغارنا في الشارع. مؤسسة تربوية أخ كروز القولهم حتى قسم لهم الكل حتى معهم سورفيان تشويش ما يسيلش، المهم ما ترميوش للشارع، ذاك هو الشارع من غادي قاعدين يصطدوهم. تحكيونا في الموضوع ذا بيسر ومازلنا بش نحكيو فيه لأنه حملة وطنية كبيرة وإحنا معنين بها الكل. عمرك ما تقول أنا اش دخلني مادام عندك صغار، لي ما تقولش أنا اش دخلني بيرسوني على بغي، إن شاء الله ربي يلطف بصغيراتنا ويحميهم. فأنتم زاد كيف نحبكم تشاركوا معنا على 71-113-013 في كل وقت سينو وقايت نسمعكم ليش كون تمنيتوا اليوم طول العمر.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: انا مدام بن عيسم بن زارت، اليوم عيد ميلاد نسيبي محمد الصحبي القابسي، ونقولوا ان شاء الله كل عام هو حي بخير وربي فضل له خدوج ولين.
2: الو مزايك، انا كريمه نحرزي، نحب نعمل ديكاس لاختي اليوم عيد ميلادها وعيد ميلاد عرسها تعيش في فرنسا نعيمه. ان شاء الله نقول لها كل عام وانت حي بخير، وان شاء الله ربي يهنيك وربي يخليك ليا يا اعز اخت في الدنيا.
3: ألو صباحير مزايك، حب نعمل إهداء لعيد ميلاد ولادي حسام محمد علي، كل عام هم حين بخير، إن شاء الله عيد ميلاد سعيد، إن شاء الله ربي يعطيهم الوقت الطيب ويعطيهم الصحة طول العمر، إن شاء الله كل عام هم حين بخير، إن شاء الله ربي يفضلهم لي، إن شاء الله يا ربي يا ربي يعطيهم الصحة طول العمر.
4: اليوم عيد ميلاد بنت أختي إيمان ماريوما، إن شاء الله يا ربي كل عام حي بخير، كلها خالتك أم دايسن، وإن شاء الله يا ربي تتربى في عزها هي وأيمن، إن شاء الله يا ربي يخلي لها بنيتها، إن شاء الله كل عام حي بالخير. نقدم تهنية لبنت أختي إيمان بعيد ميلاد بنتها مريومة، يا أحلى قلعة إن شاء الله ربي يخليك، إن شاء الله ديما تحكي لي مامي قلعة قلعة محليها، إن شاء الله ربي يفضلها وربي يعطيها العمر، إن شاء الله وربي تربى في عز أمها وبوها أيمن وإيمان، إن شاء الله ربي يعطيهم الوقت الطيب.
0: وانتي غدوة عيد ميلادك ولا عيد ميلاد عبد العزيز عليك، افرح وهني على ريبوندور موزايك اف ام، اطلب 71 113 013. تصبح الناس
5: تصبح الناس
0: كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار على موزايك اف ام.
6: ايوا لو في الوقت بضحكوا لعب غزرت نلقاها لحد 52 دقيقة، نجم راهو نتسلف ساعة أخرى مدام زوجي هو لا نتسلف ساعة كها ونخلي ساعة ثانية بالحق رفيق نخمو فيها غدوة. شكرا لكم على الاستماع، ميرسي بوكو، ان شاء الله يا ربي الوقت هكا تعدى خفيف كما احنا تعدى هكا حسيناه في الاستديو. ميرسي بوكو الفاطمة اللي حضرت لنا الانفيرسير، ميرسي الكريمة اللي في ستاندار، ميرسي لبنى في ديجيتال، مخرجنا سي رفيق. نتقابل غدوة على موزايك اف ام في نهاير سبيسيال غدوة، بيان سور باش نحكيو على العودة المدرسية اكثر واكثر، ان شاء الله بون رونتري للتلامذة الكل، شيء طيبة في لمن، باي باي.

البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين غالا، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح وناهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نادي

0: هيك الموسيقى هيت كلوب ام ترندز وكل عادة عاد الحواد في جازة فام نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور إكسبرس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر إبراهيم مكي العوني فهمي البرهومي وأحمد عدالة والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزايك كامل البرمجة الشتوية 1 سبتمبر
1: شركة سيير لمعدات الكوجينة والباتيسري ترحب بكم في الشروم متاحة في المرسى والحمامات وتودكم بعروض اكسبسيونيل على موقع www.sier.tn

0: مستمعي إذاعة موزيك فم، تحية طيبة. الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات التابعة للحرس الوطني بابن عروس تتعهد بإجراء تحقيق أمني مع مروج مخدرات ومحامية وشخصين آخرين، وذلك على خلفية تفكيك شبكة لترويج المواد المخدرة أثر عملية أمنية بجهة نابل. وتعود تفاصيل الواقع إلى توفر معلومات استخباراتية دقيقة لدى الوحدات الأمنية تفيد باستغلال مروج مخدرات لمنزل بمدينة نابل كمقر لنشاطه الإجرامي في إعداد وتخزين المخدرات لترويجها. وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية والتنسيق المحكم مع نيابة العمومية، داهمت القوات الأمنية المقر المذكور، حيث تم إلقاء القبض على المروج الرئيسي برفقة المتهمين الآخرين. هذا وأسفرت المداهمة عن حجز كميات متفاوتة من الأقراص المخدرة ومادة القنب الهندي إلى جانب أدوات تستعمل في الوزن والتهيئة والترويج. عضو لجنة المالية في البرلمان النائب عصام شوشان يؤكد في تصريح لموزاييك اليوم أن الحكومة وأساسا وزارة المالية تأخرت عن الموعد القانوني لإرسال تقييم تنفيذ ميزانية 2026 والفرضيات والتوجهات الكبرى لإنجاز ميزانية 2027، مما يعطل قدرة النواب كسلطة رقابية على متابعة تنفيذ المشاريع وفهم الواقع الاقتصادي للبلاد وفق تعبيره.
1: احنا داخلين نتطور هذه الوقت البرلمانية ندخل مباشرة في مناقشة القانون المالي لسنة 2027، واللي هو نعرفه معناه حسب القانون الأساسي الميزانية تكون حاضرة لدى مجلس نواب الشعب لوكاز أكتوبر. لكن الحقيقة قبل ما ندخلوا احنا ونشرع في معدات ميزانية 2027 وحسب القانون الأساسي الميزانية، كان من المفروض أن الحكومة تراسل لجنة المالية والبرلمان حول تنفيذ ميزانية 2026، ومن بعد نمشيوا في الفرضيات والتوجهات الكبرى لإعداد قانون مالي لسنة 2027. الحقيقة لحد الآن مازال ما جانا حتى شيء، مخالف للقانون الأساسي الميزانية، لأنه احنا نصادقوا على الميزانية نصادقوا على الميزانية ونصادقوا على الفرضيات ونصادقوا على التوجهات الكبرى. بعديك في تفعيل دورنا الرقابي كان المفروض مدنا الوزارة المالية ورئاسة الحكومة بمدى تنفيذ الميزانية، خاصة أنه سنة في سنة 2026 العديد من الفرضيات تغيرت. هذاك علاش حتى كثر الجدل، هل مش نمشي في قانون مالي تكميلي، هل ما مش نمشي في قانون مالي تكميلي.
0: والنائب عصام شوشان يعتبر في تصريحه أن العودة البرلمانية لم يتبقى أمامها سوى أسبوعين، ومن المعلوم أن أول مهام لمجلس نواب الشعب ستكون مناقشة ميزانية سنة 2027، مضيفا أن لجنة المالية لن تناقش الميزانية القادمة قبل تقييم الميزانية الفارطة.
1: باش نحو احنا اللبس هذا الكل ونحترم القانون الاساسي الميزانيه، واحنا وظيفه تشريعيه من واجب الحكومه قبل الشروع في اعداد قانون مالي لسنه 2027 ان توجه للبرلمان حول تنفيذ الميزانيه لسنه 26 والفرضيات والتوجهات الكبرى لسنه 2027. لهنا مازالت الامور غامضه، واحنا كلجنه ماليه على غير السنوات الفارطه مالاش باش نمشيو في مناقشه قانون مالي لسنه 2027 الا ما نجتمعوا ونشوف الفرضيات ونشوفوا معناها مدى تنفيذ الميزانيه، وهل احنا احترمنا تنفيذ الميزانيه حسب الدستور او لا.
0: في تطورات الشأن الدولي، وزارة المواصلات في حكومة الوحدة الوطنية الليبية تعلن عن خروج طائرة خاصة عن المدرج خلال هبوطها بمطار مصراتة الدولي صباح اليوم دون تسجيل أي أضرار بشرية بين أفراد الطاقم. والوزارة تؤكد في بلاغ لها أن الجهات المختصة باشرت إجراءاتها للتعامل مع الحادث والسيطرة على الحريق واتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة الملاحة الجوية بالمطار تمهيدا لاستئناف حركة الطيران. التلفزيون السعودي رسميا

عن وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان قوله خلال المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا اليوم إن المملكة اكتشفت 110 ملايين طن خام تحتوي على تركيزات من اليورانيوم في المدينة المنورة. وفي الختام، إصابة 11 شخصا جراء تسرب غاز الأمونيا بمجمع العقبة الصناعي بالأردن قبل السيطرة عليها وفق ما ذكره إعلام رسمي نقلا عن مسؤول أردني. من جانبه، ذكر التلفزيون الرسمي الأردني إخلاء ميناء العقبة كإجراء احترازي، وذلك عقب أنباء عن تسرب لغاز الأمونيا في المجمع الصناعي بالمدينة. في التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم، سحب عابرة بأغلب الجهات، تكون أحيانا كثيفة بمناطق الساحلية الشرقية مع أمطار متفرقة، والحرارة تتراوح القصوى بين 26 و 31 درجة بالشمال وجهة الساحل، وتكون في حدود 23 درجة بالمرتفعات الغربية وبين 32 و 36 درجة ببقية الجهات. بتوقعات الطقس نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع نوفل الورتاني وكامل فريق برنامج ميدي ماج. إلى اللقاء. الأولى في تونس.

0: في الورداني.
1: يا مرحبا يا مرحبا يا لسهلا بكم. الحصة اليومية مثل الجمعة من نص نهار حتى الماضي ساعتين ميديما نتابعوا لكم آخر وأهم الأخبار في تونس وخارج تونس. سليم سمعي في الإخراج، مرحبا بك سليم. مش نحوالك أشويق في الإخراج الرقمي منورتنا، مرحبا بك أشويق. فريق كامل كالعادة حاضر معكم في الساعة الثانية، جيهن بن عبد الله صلاح السكوحي يكونوا معنا، وفي الساعة الأولى سعادة باستقبال نجي زعيري. سي نجي شنو نحوالك؟
2: أهلا وسهلا
1: في المرحبا. مرحبا بك سي خليل.
3: مرحبا سي نوفل.
1: وسي نهد شنو الأمور؟
4: صباح النور، مرحبا بك نوفل بكل المستمعين.
1: مرحبا مرحبا مرحبا. يعني في الساعة الأولى باش نحكي على العودة المدرسية، غدوة نرجع للقراية، اليوم لسادة رجعوا باش نعملوا طلع على آخر الأخبار والمعطيات، باش نرجعوا لقانون المخدرات، ويبدو أن تونس باش تبدل قانون المخدرات. سيناجي باش يحكينا برشا تفاصيل، باش نحكيو في تونس وخارج تونس على آخر وأهم الأخبار، باش نحكيو حتى على الهجوم على السعودية، باش نحكيو على الأرز والسكر اللي رجعوا، باش نحكيو على كل الأخبار اللي اتهمنا، باش نحكيو حتى على الطلب وعلى الارقام وعلى المبيتات الجامعيه. البدايه تكون دقيقه نيوز. ينهد
0: دقيقه نيوز.
5: دقيقه نيوز.
0: دقيقه نيوز.
6: نبدأ أخبارنا بالشأن البنكي، وبداية من 1 أكتوبر 2026 تنطلق تونس في تطبيق آلية جديدة للتمويل تقوم على إسناد قروض على الشرف دون فوائد بعد استكمال الأطر التشريعية والتنظيمية اللازمة. وفي هذا الشأن اعتبر المختص في الشأن البنكي محمد الخيلي أن الآلية ذي بتمكن وتسهم في تعزيز الاندماج المالي والحد من الإقصاء المالي، خاصة لفائدة الفئات اللي تعتمد أساسا على التداول النقدي الكاش. حسب تصريح للتاب ونخيل يقول أنه نسبة النفاذ إلى الخدمات البنكية والمصرفية في تونس ما تفوتش 36%، نسبة وصفها بالضعيفة مقارنة بدول أخرى توصل فيها نسبة الإدماج المالي إلى نحو 100%. شهر أوت 2026 احتل المرتبة الأولى بين أشهر أوت الأكثر حرارة في تونس منذ 1950 بمعدل بلغ 32.3 درجة، أي بزيادة تقدر ب 3.4 درجات مقارنة بالمعدل المناخي المعتاد للشهر هذا، ونذكره نسبته 28.9 درجة. وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمري يعلن أنه وزارته ستنطلق خلال شهر سبتمبر 26 في منصة رقمية لإدارة العمل، وهذا خلال إلقاء البارح كلمة تونس في أشغال الدورة 52 لمؤتمر العمل العربي اللي انعقد بالقاهرة. وحسب بلاغ لوزارة الشؤون الاجتماعية، اعتبر الوزير المنصة خطوة هامة في مسار التحول الرقمي للإدارة التونسية، خاصة في تدخلات متفقدي الشغل بما يساهم في تكريس مقومات العمل اللائق، إضافة إلى توفير إحصائيات وبيانات دقيقة ومحينة حول الوضع الاجتماعي في تونس، بما من شأنه المساعدة على وضع مخططات التدخل الفوري وأيضا الاستباقي. تونس تشارك غدوة الخميس 15 سبتمبر بجنيف في أشغال المنتدى العام لمنظمة التجارة العالمية 26 اللي يحط تجارة الخدمات في صدارة النقاشات، وهذا إلى جانب ممثلين عن الحكومات وقطاع الأعمال والمنظمات الدولية والمجتمع المدني. ويضم المنتدى 113 جلسة ونحو 540 متحدث و 4000 مشارك حسب منظمة التجارة العالمية، وتتوزع أشغاله على عدد من القضايا في علاقة بالتجارة، نحكي عن تجارة الخدمات، مستقبل التجارة العالمية في ظل التحولات التكنولوجية المتسارعة، وتنمي أهمية الخدمات الرقمية. أعلنت اليوم قناة العربية أنه تم إغلاق المجال الجوي في ليبيا بعد تحطم طائرة خاصة في مطار مسرط الدولي. من جانبها أكدت وسائل الإعلام الليبية أنه حسب المعلومات الأولية تبين عدم وجود مسافرين على متن الطائرة وقت الحادث، وأنه طاقمها بخير وبصدد تلقي الإسعافات الأولية. وأشارت إلى أنه الطائرة خرجت عن المدرج أثناء محاولة هبوطها اضطراريا بعد وقوع خلل في أحد محركاتها.
0: دقيقة نيوز.
5: دقيقة نيوز.
0: دقيقة نيوز.
1: شكرا لك نهد. يلا تعليقكم قاعده تجينا على الواتساب على 23513 23513. نبداو بالتصريح على الشرف، باش يبداو نهار 1 اكتوبر كما كنا قلنا، معناتها فما انضباط وفما صراع. حكينا على تصريح على الشرف يزينا ولكن نفاذ الخدمات البنكيه والمصرفيه في تونس لا تتجاوز 36%، معناتها تقريبا اقل من 37% من المواطنين عندهم خدمات بنكيه. وكنا سمعنا البارح في اخبار موزايك انه هذه القروض على الشرف قد تجبر برشا ناس انهم يدخلوا في الخدمات البنكيه خاطر لازم يكون عندك كونت. رغم اللي يعمل كونت حاجته بقرض على الشرف ينجم ما يغريش برشا البنك ولكن الرقم نتاع الناس المستنفعه بالخدمات البنكيه باش يزيد. ولكن علاش الرقم هذا منخفض جدا جدا؟
2: نشوفوا نقاه مرتبط بارقام اخرى، بمعنى هذا ديما مربوط بالدوره الماليه في تونس. كان نشوفوا قديش عندنا من الناس يشتغل خارج التغطية الاجتماعية وخارج الصندوق ونلقاوها النسبة متقاربة. كان نشوفوا نسبة السوق الموازية في الاقتصاد العام تلقاو النسبة متقاربة، بمعنى ثم الناس تعيش خارج الدورة المالية المنظمة، لأن تعيش خارج الدورة التشغيلية.
1: شمعت الدورة المالية ما تيخو فلوسه كاش؟
2: الدورة المالية المنظمة بمعنى لا مش فلوسه كاش، يودع فلوسه، وخاطر كي تودع فلوسك في البنوك ثم التراسيبيليتي تتصور كذا.
1: لا نحكي الناس اللي ما غير بنوك
2: من غير بنوك، ثم اللي يخدم ما يعملش
1: كونت
2: بنكي لأنه أصلا وضعية الخدمة متاعه مش واضحة، وثم اللي يتعمد ما يعملش كونت بنكي باش ما يصرحش بفلوس وما يعرفوش قديش فلوس. يعني بما في احنا البلاد اللي فيها الدورة المنظمة ضعيفة في الاقتصاد نجم تكون الدورة المنظمة ضعيفة في الإداء المالي.
1: والاشكال هل تعتقد انه الاشكال انه ضعيفة وكذا انه يعني يتعمل قانون ولا باش يزيد من الكاش والكاش يمشي ويزيد؟ معناتها يعني لو كان انه عنا كاش من قبل نقوله فما بالك انه لين نجمه اكثر من 5000 دينار؟ معناتها عملنا حاجات تزيد في الكاش. كل دول العالم معناتها كي تكتب في جوجل يحاولوا ينقصوا من الكاش، احنا عملنا قانون زدنا من الكاش.
2: معناها بالحوايج اللي ما تخليش اثر
1: زدنا من الكاش، تفضلوا زيدوا الكاش. معناتها دولة تحب الناس تحل كونت وتزيد من الكاش، تفضل سينيجي حل لنا هالاشكال الصغيره. خاطر ما نعرفش ان العالم الكل توا تحوز ب 100 يورو يشدوك في فرنسا ينجموا يفكوهم لك اذا ما عندكش مصدرها منين. تفضل.
3: كنت تفكروا قبل ما يصدرك الفصل ذاك في قانون الماليه اللي يمنع حمل أكثر من 5000 دينار، دونك تعتبر جريمة ويتم حتى حجز معناها للأموال هذيك. الفصل هذاك اللي قاعد تخدم به البنوك والسلطات كذلك، الفصل هذاك تنحى دونك أصبح متاح للناس باش يحملوا، يعني باش تجبد أكثر من 5000 دينار وباش تهز مبلغ أكثر من 5000 دينار. علاش تنحى؟ لأنه صار فما ضغط كبير
2: وفما
3: سبب وجيه غطى على وضعيات أخرى اللي ما كانتش تظهر الوضعيات هذية، اللي هم الفلاحة وقتها تشكاو قالوا على خاطر الفلاحة
1: ما هوش بموجي يشريوا
2: أنا يبيعوا انتاج ب 12000 دينار هزيت الماي فكوا
1: ما تهزهمش معاك.
3: شوف لو راهو فما
1: يا اخي معنا فلاحة كان في
3: تونس.
1: سؤال
3: جست نكمل لك
1: ريزومون. مش نسألك يا اخي فما فلاحة كان في تونس؟ هاو العالم كل ما يا اخي كان احنا عنا فلاحة.
3: الفلاحة
1: تفسر لي علاش كان احنا الفلاحة يلزم يهزوا بي إيه؟ وكي نعطيك في المقابل تحيتي الناس كل بلاغ ننسي الفلاحة معتها شريت ب20 قايد لي نشيت ب10 برا منعني انت تاو.
3: شوف
1: ما ترك ركي دولة تقولي مسموح لك مسموح لك تهز كاش، معتها الدولة قالت لي تفضل سمسر كي ما تحب. مع العلم الناس كلنا زهاء ونعتذر.
2: ما كيف الواقع
1: تينا واقع.
2: عمرك شفت واحد يشري في علوش بالكارت مثلا؟
1: صديقي
2: علوش
1: الواقع انه المخدرات منتشره، نحيو قانون المخدرات ردوه مسموح بها. ماهوش واقع، معناتها انه الدوله تعمل قانون هز كاش
2: قد تنظم المعاملات هذه تنظمها الكل.
1: خلي انه الدوله تعمل قانون هز كاش قد ما تحب، جيب لي اي دوله في العالم عملت القانون هذا بخلاف تونس. هز كاش قد ما تحب، يعني قانون باهي نعملوا قانون وما نطبقوهوش. معقول كيما الفوتره الالكترونيه تو فهمش كون نطبق فيها ما فهمش، اما هاوك فهم القانون. اما سينيجي نعملوا قانون هز كاش قد ما تحب، اعتقد انه قانون ضد التيار المعاصر. حلو ضد التيار المعاصر، اعطيتها قيمه الجمله
3: هذيك. تو الاشكال اليوم لازم يتحل في مستوى البنك المركزي وزاره الماليه على الاقل. هما كي نحاول
1: البنك المركزي قاعد يقول برشا كاش،
3: اي برشا كاش، والكاش قاعد يتنامى. راهو وصلت الى اكثر من 30 مليار دينار، معناها من حجم السيوله المتداوله في السوق الماليه.
1: هذا إيه كي تعمل قانون هز كاش قد ما تحب من بعد تشكت كل برشا كاش.
3: شوف دي مش ضد المشكل هذا ما يتنحاش بفصل معناه يتحط في قانون المالية ولا يتنحى بفصل ما نعرفش ولا باش تعمل قانون. القانون هذا يتحل على يعني في برشا مستويات. اولا الساعة الناس انت كمشرع مازلت ما عودتهمش كما ينبغي بالتعامل الكترونيا يعني وسائل الدفع الالكتروني. اليوم ثم اشكال اليوم في مستوى الدفع الالكتروني. الاقبال ماهوش كبير برشا به. قانون الشيكات الاخير دونك نحى منع الحكايه هذه دونك والقانون الجديد ضبط الامور في جانب، لكن في جانب اخر الناس ولاو اليوم معناها يشريوا بالتقسيط بالكاش ولا او اللجوء الى وسيله الكمبياله كاداه معناها كاداه دفع
6: ما توجدش بديل بعد تنقيح قانون الشيكات.
3: دونك المشرع كي عمل القوانين هذه والاجراءات هذه ما خلقش اللي نسميه احلى لو بلان بي، ما خلقش بديل لها. انت كي نحيت الشيك اللي كان يستعمل كاداه لضمان ضمان خلاص
6: عملت على الكمبيالة
3: قلت راو فما الكمبيالة ما فماش قبال عليها مشتش. والتجار التجار ما همش متشجعين برشا في التعامل. صحيح بداية فما تعامل من قبل التجار
2: حشد بالضمان اللي فيها عقوبة باش يولي يتلسي خلص لك.
3: ثم عنا مشكل كبير اسمه السوق الموازية أو الاقتصاد الموازي. اللي ينشط الكل في السوق الموازي الكل تقريبا أو خليني نقول بنسبة 99% يتعاملوا بالكاش.
1: معناتها انت سينيجي متحب اي دونك انت كدوله تقول لهم هزوا كاش قد ما تحبوا تو. هذا معقول يا اخي؟ علاش شو مش هكا يا اخي؟ علاش انا
3: اعطيني جمله واحده
1: دور السوق الموازي يتعامل بالكاش وانا قلت لهم اوكي هزوا كاش قد ما تحب.
2: ايه كي تبدا نص الدوره الاقتصاديه نتاعك نون ديكلاري وقتها يا ما مش تعمل حل شامل ولا باش تسكت تعدي الامور تولي عندك مثلا دي ريزون سوسيال
1: اسباب اجتماعيه المنطقه هذه للمساج نعطيك جمله كتبدا لحظه كتبدا انا نص الدوره نتاعي نون ديكلاري معناتها انا اتحمل مسؤوليه
2: بالطبيعه نتحمل مسؤوليه وهكا علاش الفلوس
1: معناتها انا سايبتها نون ديكلاري بالعاني
2: كي تدور توقفها ضربه واحده مثلا تنجم توقف تولي انعكاسات اجتماعيه وهذا ما عادش يخدم وهذا ما عادش يخدم الى اخره.
1: واضح واضح واضح. نمشيو فاصل بعد نرجعوا نكملوا هذا موضوع من المواضيع اللي وفي مسنو باش يجبدوه باش يقولوا لا كاش وكذا كذا ما نعرفش معناتها باش يكون موضوع نقاش كبير جدا. ترى فاصل ونرجعوا.
7: مع أورانج بوستي الغونتخي بالأفريات
8: اليوم مع أورانج من غير ما تخمم مرتين. تحب على سمارت فون تعمل عليه وبسوم مرفق خود السامسونج جالاكسي A07 سمارت فون بإكران 6.7 بوس باتري دوم بروتكسيون ضد الغبرة والماء وزيد معه شارجور هدية وسومه يولي 399 دينار في عوض 448 دينار.
7: ملافيش تستنى امشي لأخر بوتيك أورانج ولا ادخل على أورانج.ان وبوستي الغونتخي بالأفريات
8: عندك أورانج.
0: في الجرايد في الجرايد
1: يا مرحبا يا مرحبا. ترهنا بديو في الجرايد فما برشا أحداث عالمية. فما هجومات على السعودية باش ناخذ لكم برشا من صحافة الكويت والسعودية اللي تتفاعل. صحيفة الرأي الكويتية السعودية معش نجم تسمح باستمرار التهديد الأمني. الحكاية منين جات من اعتداء من العراق على السعودية والسعودية تعرضت لاعتداءات كبيرة كما قالت جريدة الرأي الكويتية. والإدانة والشجب والاستنكار وحدهم ما عادش كافين. بالنسبة السعودية العكاظ مثلا الرياض قالت المسيرات جاية من الأراضي العراقية والتحقيق وصل ورئيس الحكومة العراقية اعتذر وقال قاعد اللوج على شكون قاعد يقوم بالاعتداءات هذه. الشرق الأوسط اليوم قالت العراق داخل في أزمة كبيرة بعد هجوم بمسيرات استهدفت خط أنابيب نفط سعودي. الرياض قالت أن المسيرات جاءت من الأراضي العراقية وبغداد فتحت تحقيق وأقالت مسؤول عسكري والقات منصات لإطلاق المسيرات أغلقت مؤقتا 3 معابر مع إيران. السعودية إلى حد الآن استعملت ضبط النفس وما ردتش عسكريا. الوطن الجديد العراقية اليوم هكا كتبت العراق يقولها بوضوح أراضينا وأجواءنا ما تكونش منصة لضرب دول الجوار. والموقف العراقي جاء بعد هجمات بمسيرات استهدفت منشآت نفطية عفوا في السعودية.
2: مثل معقدة برشا نفط معقدة لأقصى درجات التعقيد على خاطر فعلا اليوم راو كيفاش معناها
1: شنو ايران تستعمل في العراق باش تضرب السعوديه
2: اولا هذه هي اساسا راك جيت صحيح هو تداعيات عدم سريان الاتفاق نتاع وقف اطلاق النار بين ايران والولايات المتحده الامريكيه وهذا يؤدي نتيجة وضرورة إلى أن إيران والمصالح الإيرانية باش تتوجه ضرب الحلفاء الأمريكيين مش ضرب أمريكا في حد ذاتها مجسدة وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية ولكن الضرب هذا كيفاش يكون نجم يكون مواشي بالطرق المعمول بها تجيك الحكومة العراقية اللي هي فيها المكون الشيعي صحيح وترجع بالنظر المكون الشيعي متاعه وحتى رئيس حكومتها المرجعية العليا متاعه هي آية الله السيستاني فيها في النجف والمرجعية العليا تنجم تخرج لك فتوى أصلا بعدم استعمال السلاح خارج الدولة وصار رغم ذلك عندك ذراع ثم حزب الله العراقي ثم النجباء وثم مجموعات ربما اللي ما اندمجتش في وسط الدولة العراقية واللي استغلت زاد ذلك التفوق تقريبا الطائفي الكبير للشيعة في العراق في نهاية الأمر مهما كانت الخلافات ومهما كان استعداد الحكومة العراقية فهي تقريبا تركيبة شيعية هي وطهران حاجة مندمجة وموحدة ومن الصعب الفصل بينهما رغم إدراك العراقيين أنه يلزمهم ينقاوا بنفسهم كدولة
1: دليل أنهم ردوا الفعل
2: عن هذا الارتباط مثلا التيار الصدري الآن خارج الحكومة مقتدى الصدر ومقاطع الانتخابات لأنه التيار الصدري الشيعي مشاف أصلا في تأصيل فكرة أنه أحنا هوية عراقية ماناش هوية إيرانية نجم نكونوا شيعة لكن أحنا عندنا السنة وعندنا الأكراد ويحب يعمل نوع نتاع وحدة وطنية ما لقاهاش على أرض الواقع لأنه صراع طائفي معناها كبر برشا وأمريكا تعرف جيدا
1: في العراق عبر التاريخ
2: أمريكا تاريخيا طيب. يا نوفل تقاسمت النفوذ العسكري والسياسي مع إيران في صفقة معلومة للإطاحة بصدام حسين ولو الاثنين موجودين على المستوى العسكري على المستوى السياسي ولكن الوجود الميداني القوي هو لإيران باعتبار التأثير الإيدولوجي والتأثير
1: وموقف السعودية نجي زعيني ما تحسس ما نجمتش ترد بالسلاح لأنها عارفة هل رقعة الشطرنج الرهيبة اللي فما معناتها والعراق كان من أول الناس اللي شجبوا الاعتداء هذا
3: هو اللي صار كان صادم جدا مش المملكة العربية السعودية فقط لكن صادم حتى للولايات المتحدة الأمريكية وصادم لكل الدول تقريبا المحيطة يعني على المستوى الإقليمي خاصة الدول اللي موجودة في بوتقة الحرب وكل بوتقة يعني مش في المنطقة فقط هنا نتحدث على تركيا على الأردن دول الخليج هالدول هذه كانت يعني أصيبت بصدمة بعد استيلاء الحوثيين أنصار الحوثي على مضيق باب المندب وسيطرتهم حتى على الجزر اللي تجي في خليج عدن و دونك الخطوه هذه مش فقط يعني ضربه للمملكه العربيه السعوديه اللي من عندها سنوات وهي في صراع متبادل وتبادل حتى الصواريخ من الجهتين لانه المملكه العربيه السعوديه تدعم يعني تدعم الحكومه الرسميه في اليمن
6: لكن تقود تحالف
3: تحالف عربي ضد الحوثيين والحوثيين طبعا يتلقاو في دعم مش دعم سياسي فقط لكن دعم لوجستي عسكري بالسلاح وحتى بالطائرات المسيرة من إيران وهذا واضح
1: وهذا هو سبب بقائهم لأن الحوثيين استسهلوهم اللول في بالهم حرب بشتم أسبوع فدائما سنوتين
3: الإشكال الصدمة كانت في سرعة السيطرة على مضيق باب المندب وانسحاب مفاجئ وغير مفهوم لقوات الجيش اليمني الجيش طبعا اللي تحت إشراف معنا الحكومة اليمنية دونك الإشكال اليوم موش إشكال عسكري فقط يعني موش ضربة قاسمة للمملكة العربية السعودية فقط لكنه إشكال يضاف إلى المشكل الكبير اللي تطرح في مضيق هرمز وقت اللي سيطرت عليه إيران دونك عندك زوز مضايق كبرى مضيق يعني يمر منه تقريبا 25% من التجارة العالمية اللي هو مضيق هرمز، ومضيق باب المندب اللي هو يمر منه تقريبا 15% من الحركة التجارية العالمية. ثم الإشكال راهو موش بشيقف عند هذا الحد، لأنه عندك في الجهة المقابلة طبعا المحطة المعروفة يعني ونقطة العبور المعروفة في مصر سيناء، طبعا توقف العبور الشاحنات أو ناقلات النفط وناقلات الغاز وناقلات السلع باش تصاب اليوم ببلوكاج بتعطل كبير ينجم يتسبب اليوم، هذا ما يتوقعوه حتى كل الخبراء والمتابعين، ينجم يتسبب في تعطل وفي ارتفاع جنوني غير مسبوق، مش لأسعار النفط فقط أو الغاز، لكن حتى في أسعار المواد الغذائية بشكل عام، لأنه اليوم الحركة التجارية اليوم اللي باش تلقى مضيق باب المندب مسكر باش تضطر إلى المرور برأس رأس الرجاء الصالح للوصول إلى أوروبا، لأنه أكبر متضرر اليوم بيشكون أوروبا طبعا.
2: وهذا يطرح سؤال كبير، نرجع للموضوع، نرجع للمملكة العربية السعودية ونرجع للمنظومة الأمنية الخليجية الكل اليوم، هي نفسها واقفة، حتى في المقالات تلقاها مذكورة واقفة عند السؤال التالي: هل يكفي أن تكون حليفا استراتيجيا للولايات المتحدة حتى تضمن الأمن القومي؟
1: لا لا، حكينا فيها قبل،
2: تبين بالكاشف أنه لا، لأنه
1: واضح أن السعودية حتى في أمنها هربت على السعودية محور أمريكا.
2: هذا يجب نسجلوه كموقف تاريخي، السعودية من بداية الحرب إلى يوم الناس هذا مشكل اليوم ما تحبش تدخل
1: في النزاع المسلح، اختارت
2: اختارت أن تدعو إلى إنهاء الحرب وإبرام اتفاقيات السلام، لأن فاهمة هذا ما تجمش تدخل في حرب من نوع هذا في منظومة الأمن الخليجي. حتى حلفاء باكستانيين ما هم حلفاء استراتيجيين للسعودية ولا لا، باكستانيين داخلين على خط الوساطة وليس على خط الحرب، بمعنى أنه تو إيران قاعدة تتصرف، شكون أقرب معناها طرف لي أنا ثم مصالح أمريكية في أرضه هو اللي هو المستهدف.
1: واضح واضح،
2: طريقة غير مباشرة.
3: سؤال يطرح هنا اليوم، يعني اتفاق مكة اللي وقعته المملكة العربية السعودية مع باكستان ومع تركيا، شنو الجدوى نتاعه اليوم؟
1: اي ما سينيجي
3: لانه المملكة العربية
1: خطوة مفاجأة راهي هذه باش
3: لا لا شوف نوفل، لانه فما فصل في الاتفاق هذايا،
1: اي اعتداء فهو اعتداء على
3: فهو اعتداء على بقية الدول الثلاث،
1: فصل روتيني.
2: ما تجمش تخرج باكستان من دور الوسيط لدور المحارب، ما تجمش. نحكيو التو
3: تركيا
2: لفيتيلا،
3: تركيا باكستان تقوم
2: بدور تركيا عندها مصالح اخرى مع ايران، ما تدخلش في حرب مباشرة كدولتين غير عربيتين في الشرق الاوسط وبيناتهم حكايات.
3: إذن الاتفاق اللي وقعته المملكة العربية السعودية وكانت تعتقد
1: يعني ما كانش ضد اليمن وإيران،
3: لا لا هو كان ضد كل
2: هو أي تعزيز الأمن القومي السعودي والخليجي.
3: دونك الاتفاق اللي وقعته المملكة العربية السعودية كان يعني الهدف متاعه هدف وهن، هدف يعني معناها تقريبا يكاد يكون من المستحيل أنه يتحقق.
1: أي أما سينيجي
3: يعني اليوم وقت اللي المملكة العربية السعودية
1: اتفاق الاتحاد الأوروبي عملش حاجة روسيا وكذا، ما بصفة عامة الحروب ليست بسيطة بطريقة
3: هذه. هي السعودية هربت من تحت الغطاء الأمريكي وأصيبت بحالة من اليأس، خاصة بعد زوز مكالمات اللي أجراها ولي العهد محمد بن سلمان لترامب، وكان طلب وهذا ما تنقلته وسائل الإعلام لأنه طلب التدخل العسكري الأمريكي لحماية المملكة العربية السعودية من هالزحف الحوثي، فمثلا ما كانتش فما استجابة أمريكية، دونك لجأت المملكة العربية السعودية إلى
2: الحليفين طريقة غير مباشرة، عندهم أيضا محادثات مع الولايات المتحدة الأمريكية وعدينها أن في صورة ما تتدخلش مباشرة ما يضربوش المصالح نتاعها.
3: وهذا وين مش يؤدي يا خليل؟ هذا باش يدفع دول كما المملكة العربية السعودية والإمارات إلى الإجراء محادثات مع إيران رأسا لحل الإشكال من أساسه.
1: هي السعودية من أول الأزمة وهي ما قطعتش التحاور مع إيران
2: وساندت كل جهود الوسط،
1: إيران تضرب وهي تتحاور معها مع السعودية من أول موقفها كان واضح.
3: قصدت محادثات تنهي الاعتداء على المملكة العربية السعودية،
2: تنهي الخلاف الخليج الإيراني.
3: الإمارات سبقت
1: اللي هو خلاف أمريكي والخليج
2: أي ما هو زاد النسبور وإحنا ندافع عن روحنا معاش على أمريكا.
3: الإمارات سبقت لأنه في القمة متاع بريكس الأخيرة كان ثم لقاءات ثنائية، كان ثم صار لقاء بين محمد بن زايد على ما أظن والرئيس الإيراني بزشكيان. في اللقاء هذا ما تسرب منه أن الإمارات طلبت من إيران عقد صفقة في شكل هدنة لتحمي الإمارات من الضربات الصاروخية القادمة من إيران. نفس الشيء بيشتعملوا المملكة العربية السعودية لليوم، ما عندهش خيار إلا التفاوض والتحاور والاتفاق على هدنة لحماية المملكة من الاعتداءات، مش من إيران فقط، من أعوان إيران.
1: لأنه السعودية نجم ترد عسكريين، ولكن إذا ردوا عسكريين مش ندخلوا في انهيار حرب كبير يدمر المنطقة
3: في حرب.
1: هذاك علاش هما خايفين كما الإمارات كما السعودية. واضح. قبل ما نمشي وبعد شوية للموزيك 24 مباشرة، ربي يرحمه الموسيقار الدكتور محمد القرفي في ذمة الله، الخبرات نقلته الصحف اللي البارح تم دفنه مقبرة جليز بالعاصمة. الفقيد محمد القرفي ملحن وقائد أوركسترا وباحث في الموسيقى، من أبرز المجدين في الموسيقى التونسية والعربية، وأيضا من الكاتبين والنقاد، ربي يرحمه وينعمه. يلا فاصل ونرجع لكم.
9: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعلومة، أحلى صباح مع أمين قادة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك، وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية، وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي، ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة، ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس، والإيقاع والجو مع يوسر جديدي بالمتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون، العالم بين يديك مع ياس الغربي، واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند، وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترينز، وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس، سبور إكسبرس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر إبراهيم، ماكي العوني، فهمي البرهومي، وأحمد دائما. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر. Rejoins Collège La Salle et vise l'international. Programme d'échange, bourse, employabilité et projet d'avenir.
1: يا مرحبا، مازلنا معكم في ميدي ماك. شكرا على مساجاتكم اللي قاعدة توصلنا. نمشي والموزايك 24.
9: موزايك 24
1: نهد جوز مواضيع مهمة، العودة المدرسية غدوة تنزيدوا نحكيوا عليها، وأيضا المخدرات. نبدأ بالعودة المدرسية.
6: صحيح، غدوة عودة التلاميذ، اليوم عودة الأساتذة والمعلمين، إن شاء الله ربي يكون في عون الجميع. غدوة نوفل أكثر من 2 مليون تلميذ وتلميذة على موعد مع العودة إلى مقاعد الدراسة مع انطلاق السنة الدراسية الجديدة 26-27 في كل المؤسسات التربوية العمومية والخاصة. تتزامن العودة ذي مع استكمال الاستعدادات الإدارية واللوجستية السنة. فما جديدة، كنا أحكينا على المنظومة متاع الحياة المدرسية، شنو قالت وزارة التربية لافي متاع الرجوع. تقول اتمام كافة التلاميذ عملية التسجيل، والبالغ عددهم 2.1 مليون في مبلغ عدد التلاميذ اللي دفعوا معاليم التسجيل 2,056,000، يعني بنسبة تقدم بلغت 98%. هذا آخر الأرقام وحسب الوزارة. الإدارة أيضا بلغت نسبة العناوين المنجزة من إجمالي عناوين الكتب المقررة للسنة 97% إلى حدود 11 سبتمبر. وتقول عملية التوزيع على الفروع الجهوية كيف كيف تقدمت 85% عبر مختلف ولايات الجمهورية، فيما بلغت نسبة مبيعات الكتب المدرسية 79%. خليني نطرح عليك سؤال نوفل، قديش يبلغ متوسط كلفة المستلزمات المدرسية اليوم كيف نجيو للولي؟ قديش لموين قديش تصرف على التلميذ متاعك مع العودة المدرسية هذه؟
1: معناتها انك تنحي الكرتابة 100 دينار تلميذ
6: ماكش بعيد برشا. انتوكا احنا الارقام جينا من رئيس الغرفة الوطنية للكتبيين جمال الدين دردور، يقول كلفة المستلزمات المدرسية طبعا تختلف حسب المستوى الدراسي. يقول اليوم كان الدخل في
1: معتنا نقضي شوية منهج اسبانيا فهمت.
6: يقول كلفة ما حددش منين تشريع الحقيقة ما حددش منين تشريع. انتوكا يقول لموين تتراوح بالنسبة لتلاميذ المرحلة الابتدائية بين 75 الى 110 دينار من غير ما تحسب الكرتب.
1: أي الكرتب
6: هذوم أدوات برك،
2: معناها هذوم كراسات وكتيبات
6: وستيلوات. يقول لك الكلفة هذية فيها الستيلوات، فيها أقلام الزينة، الهندسة، اللغفة متاع الكراسات.
1: والله معناتها باش ما تقولوش معناتها فما مغازات ما نعملش إشارة يبيعوا كراتب ب 30 و 40 دينار راه.
6: اي موجود لي
1: موجودين راه موجود. وفما اللي يشري كرتابه ب 400 دينار معناتها كل واحد
6: يقول بالنسبه للمرحله الاعداديه توصل الكلفه ل 145 دينار كحد اقصى يقول هو للتلميذ الواحد، فيما تقدر بالنسبه الى تلاميذ المرحله الثانويه حوالي 150 دينار. احكي ايضا على الزياده، هل فما زياده في اسعار الادوات المدرسيه سنه ولا لا؟ يقول السنه الزياده ما فاتتش 6 أو 7%. يقول اقتناء الحاجات الضرورية من غير إفراط ينجم يساعدك كولي في التحكم في مصاريف العودة المدرسية. خطرنا وفنشوفوها الظاهرة هذية اللي فما شكون ساعات يمشي يقضي ومعاه الصغير تلميذ ولا طبعا باش يلقى قدامه الادوات باش يحاول انه يشري برشا حاجات وربما الميزانيه اللي تحطها انت تفوتها برشا وتلقى روحك
2: تفوت هذيك المشكله
6: تلقى روحك في مشكله. دونك من المستحسن تكون
1: ننصحوا الاولياء
6: ورقه وستيلو
1: تشري وحدك. انا مثلا نمشي للمكتبه نشري
6: تشري وحدك
2: بالحق
1: تفضل خليل
2: الترقيم
1: ان شاء الله بالتوفيق وان شاء الله يا رب ينجحنا كل فضله.
2: نشوفوا الترقيم والاحصاء اللي شفناه ما مطمئن على الاخر ينجم يخرجنا او يخلينا نوصلوا لاستنتاجات
6: اذا نظريا
2: غير مطابقه للواقع. هذا شو نقول لانه مستلزمات العوده المدرسيه نوفل بين الحقب الزمنيه تطورت برشا وفاتت الاقلام والكراسات والكتب. بمعنى اليوم انا مثلا خويا يشري بنته تقرا بخلاف الكراس والكتاب والكرتابه اللي تقريبا التلميذ نفسه ما عادش يتفاعل نتاع 40 دينار معناه يولي يغزل لهذاك ويغزل لهذاك الدبش يعني الملابس. بمعنى العودة المدرسية باكيج كبر شوية بالوقت ولا يتجاوز في بعض الأحيان 500 دينار للتلميذ الواحد. لو كي نشوفوها الناس اللي عندهم تلامذة تو يسمعوا فيها يعرفوها بالضبط شي يلزمها. بمعنى وهذوما زاد الترقيم اللي حطوا هو بمدى الالتزام بالمعايير الموجودة للأدوات المدرسية كما نقولوا احنا كان كل عائلة التزمت بالقائمة اللي موجودة على الصفحة الرسمية الرقمية متاع وزارة التربية وكل مدرس التزم بتلك القائمة من نجمه ما نلقاوش حاجه كبيره كان نرحموا بعضنا نجم معناه باقل التكاليف الانسانيه
1: صحيح ما نعملوش كيما دبابز الماء اللي مازال ما رجعش 100%. سينجي في كلمتين العوده المدرسيه قبل ما نمشيو للموضوع الاهم اللي هو موضوع المخدرات. علاش؟ لانه موضوع مقلق ومزعج وباهي انه جاء وعطاوه الوقت هكا وباش يحكي لنا نهده وفي حماسه يحضر في روحه مخدرات لاخر الكلام ذا معناتها
6: حجام
1: وحجام يعني العوده المدرسيه يتهيئوا لها حتى بيعه المخدرات سبحان الله. سينجي في كلمتين
3: هي كيما وزاره التربيه والعائله التونسيه حضروا روحهم يستعدوا للعوده المدرسيه تجار المخدرات درات ايضا
1: لطف يا ربي
3: يحضروا روحهم يستعدوا حتى هم للعوده المدرسيه لانه الهدف نتاعهم ديما هو ضرب نواه المجتمع التونسي هو استهداف كي يقول نواه المجتمع التونسي هو الشباب
1: البلاد اعطيني تو العوده المدرسيه خط مخدرات لو شوي يخرب شو
3: نحكي فيها. مازلت فما اشكاليات نوفل تو رغم المجهود الكبير الحقيقه اللي شفته انا بذلت وزاره التربيه وكل
1: ادارات هم يخدموا حاسين هم
3: مازلت فما بعض الاشكاليات خاصه في الزمن المدرسي وفي توزيع التلامذه على الاقسام ديم كل عام كل عام الفترة هذه وتقعد تقريبا حتى لآخر سبتمبر
2: حتى الأكتوبر تفتح الأمور في الأكتوبر
3: طلب مطالب نقلة التلاميذ
1: كل عام عبر التاريخ
3: أي. لكن الحقيقة اللي لاحظته سنة بصفة خاصة هو تزايد الطلبات متاع النقل اللي معناه اليوم تعد راو بالالاف
1: يعني
3: بالالاف
1: ما عندكش ارقام نجم يكون عامله ولا
3: لا ما عنديش
2: ارقام
3: لا اما السنة الظاهر الحقيقة انا نمشي ندور على وقاعد نشوف في الحقيقة صفوف اللي عمري مريتها معناها الطلبات راهي معناها طلبات كبيرة برشا نقل من من من قسم القسم نقل
2: من مؤسسة
3: المؤسسة
2: هذه من قسم القسم
3: كل يلزم تلقى له وزارة التربية يلزم تلقى له حل.
1: نقولك شنو الإشكال باش نحكيه بصراحة كي تقول لي نقل من قسم القسم ولا من معهد المعهد لأنه احنا في تونس مثلا في مدينة نعرف اللي المعهد ذاك باهي والمعهد ذاك متوسط نعرف اللي القسم ذاك الآ فيه تلامذة الباهين واللي الدي فيه تلامذة المتوسطين معناتها ما نحسوش بالعدل نعرف القسم ذاك الآ فيه أربع أحسن أساتذة والسي ما فيهوش الأساتذة الباهين نحترمهم راهو الأساتذة وسامحوني أمين من نحكي أنا ما يفكر فيه توا الولي نعرف فيه اللي الليسي هذا لهين بيه ومأطر ومحليهم واللي الليسي هذاك مهمل الليسي هذاك مقابلين وثلاثة قهاوي ودرشنو ودرشنو معناتها للأسف يا خليل للأسف هذا الوضع
2: باهي للأسف زادة إذا أردت أن تطاع فاطلب المستطاع تحكي ما أنا مش نحكي لك عن تجربة أنا كي تبدأ عندي 100 كا و 200 كا في ولاية تونس مثلا ولا في ولاية بنزرت باهي معقول معقول مثلا نقرب له السكنة متاعه معقول نقرب له أصحابه
1: رو 100 كا بجمعة الفيسبوك 100 ألف
2: لو, لو نولي 100 ألف يفكروا بنفس الطريقة فإني علميا باش نولي باش نفرغ ليسيات ونعبي ليسيات مش نفرغ اقسام ونعبي اقسام ونحن بين قوسين باش نعطيكم حاجه جوان وفا وفات صارت لي كونسي دو كلاس ولا كل ليسي كل مؤسسه تربويه تبعت الهرم المدرسه شنو الهرم المدرسه يقول لك انا عندي زوز اقسام سيونس في 32 الواحد في النقل نجم يزيد هذوما 32 تلامذه باه نجم نرجعهم 35 36 نعمل اكتظاف في القسم ما نجمش نرجعهم 40 الور مانيش باش نلبي مطالب انه قلل الكل وقت بدا الناس الكل طالبه
1: صحيح
2: ما نجمش زاد نعمل ديزوردر تربوي انا
1: مؤسسه
2: نفرغها باش نعبي مؤسسه اخرى
1: الاشكال الصحيح هو تفاوت مستوى المدارس والاقسام
2: هذا زاد راهو ينجم يكون اشكال افتعل لا
1: افتعل
2: في المخيله نتاعنا لا لانه انا لا انا نمشي نقول لك انا
1: افتعل لا شيء
2: انا باش نقول
1: انت تقول افتعل وانا نقول لك افتعل لا شيء
2: وقت نقول
1: كل ولي يعرف هذا اللي سيبي هذا اللي متوسط
2: نقول لك فما وحده في معايير انتداب الاساتذه والمعلمين ونقلم حسب المكان وفي مستواهم البيداغوجي اللي يشهدوا به متفقدينهم يولي زاد الانسان مش بالضروره يقرا عند اللي يحب يقرا عند اللي موجود اللي توفر له كاطار
1: يعني ما هوش معناتها المدرسه هذه
2: مش نبدل القسم على خاطر استاذ ولا على خاطر معلم
1: شنو خاطر استاذ بيان سور الاستاذ اللي باش يحدد المستقبل ولدي شنو
2: انت ولا مدير مؤسسه وعندك 200 واحد هذا ما عجبوش القسم ولا يحب يقرا مع اصحابه والاخر ما يحبش يقوم في التسعه
1: ما عطيتش
2: يبدل القسم
1: ما عطيتش الحل غدوه نعملوا حلقه خاصه واضح خليل واضح انتمائك يعني وشجاعتك في الحديث عن شان التربوي لانك ما يعني ما ولكن لسيت كل ما همش كيف كيف للاسف يلا ناهد نمشيو للمخدرات ونعطيو وباش باش نحجز لك كلمتك في المخدرات لانه باش نعطيو لسينيجي باش يحاول يحكي لنا شويه حقائق حصريه انا وياك نعلقوا عليها
2: فما حصريات ما عندنا حتى مشكل
1: يلا ناهد
10: باش نحكيو على تونس اللي تعتزم تنقيح قانون المخدرات المعمول به منذ عام 92 هدفه هو تطوير ادوات مكافحه التهريب وتفكيك شبكات الجريمه المنظمه اللي يشهد نشاطها التنامي على المستويات المحليه الاقليميه والدوليه ايضا اعتماد على تكنولوجيات الاتصال الحديثه رئيس مصلحة مكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالجورجاني محمد علي شعيب يتكلم قال إن وزارة الداخلية قاعدة تخدم على تنقيح لقانون 52 لسنة 92 المتعلق بالمخدرات في ظل تطور جريمة المخدرات يقول الشعيبي في تصريحه وقت مشاركته في برنامج حول مكافحة المخدرات في تونس بثته القناة الوطنية الأولى وردا على سؤال بخصوص تنقيحات المقترحة يقول احنا نطالب بآليات جديدة في القانون ساعدنا على تفكيك الشبكات واعتماد طرق خاصة فيما ذلك اعتراض على الاتصالات والاختراق يقول في ظل تطور الجريمة واستغلال التكنولوجيات الحديثة أن آليات المكافحة وتفكيك الشبكات الدولية تتطلب آليات خاصة يأطرها القانون كما كيف كيف قدم في كلامه حصيلة وأرقام كبيرة في المجال هذا.
11: رئيس مصلحة مكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالجرجاني محمد علي الشعيبي يفيد بأن عدد قضايا المخدرات في تونس ارتفع من أكثر من 5000 قضية سنة 2020 إلى أكثر من 15000 سنة 2025، فيما ارتفع عدد الموقوفين من نحو 10000 إلى أكثر من 27000 موقوف خلال الفترة ذاتها. ورئيس مصلحة مكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالجرجاني يوضح أن تونس تمثل نقطة عبور لمسارات كبرى لتهريب المخدرات بحكم موقعها الجغرافي، مشيرا إلى أن عمليات التهريب تتم بحرا وجوا وبرا. وبخصوص مخدر ليريكا، المسؤول الأمني يؤكد أهمية التعاون الدولي لمكافحة الشبكات الناشطة في المجال من خلال التحقيقات المشتركة وتبادل المعلومات، موضحا أن مرور مليون قرص عبر تونس قد يؤدي إلى بقاء نحو 100,000 قرص داخل البلاد، وترتفع الكمية إلى مليون قرص عند مرور 10 ملايين قرص.
1: واضح، شكرا لقسم الأخبار، شكرا لك نهد. نجي زعيري، المراجعة هل ستكون لأول مرة نحسوا فما جدية في المراجعة؟ وبرشا يقولوا فما ناسك اللي حاولت تترد المخدرات حاجة عادية ونسامحوا كذا، لابد من تشديد العقوبات أم لا؟ أعطيني بطبيعة من الكواليس شنو نجمو نفهموا من المراجعة هذه.
3: قبل هذه الساعة يلزم الاعتراف أنه فما عمل كبير برشا قاعد تقوم به وزارة الداخلية، طبعا عن طريق الإدارة العامة للأمن الوطني وكافة الوحدات الأمنية والإطارات والعوان التابعين لها، وكذلك الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات في الحرس الوطني. الزوز هياكل هذم يخدموا بشكل يومي 24 على 24، ونقول هذا ماهوش من باب المبالغة، لأنه الكميات اللي قاعدين نشوفوا فيها ونسمعوا بها في الأخبار المتداولة في وسائل الإعلام وفي شبكات التواصل الاجتماعي، وراها مجهود وراها إصرار على هل الحد من الظاهرة هذه. لكن المشكل أنه بقدر ما فما عمل كبير تقوم به وحدات الأمن الوطني من شرطة وحرس وكذلك الديوانة، بقدر ما فما واقع آخر ربما يغيب علينا، لأنه كميات المخدرات اللي قاعدة تدخل اليوم تونس راي تعتبر جاي في وسط كارفور، يعني هي نقطة عبور بحكم موقعها الجغرافي، نقطة عبور بين في وسط مسارات من ليبيا مرورا بتونس ووصولا إلى الجزائر أو المغرب أو العكس. وهذا مش مبين نوفل، خطر مهم جدا أنه باش نعرفوا السيركوي متاع المخدرات كيفاش يجي ومنين يجي. زيادة على الأرقام اللي ذكرتهم زميلتنا غفران، قضايا المخدرات طلعت من 5000 قضية عام 2020 أكثر من 15000، عدد الموقوفين اليوم في 2025 إلى آخر 2025 وصل أكثر من 27000 موقوف في قضايا المخدرات.
1: واو.
3: طبعا الموقوفين هذوما تعلقت بهم جرائم التهريب، ترويج،
2: مسك واستهلاك،
3: ومسك واستهلاك وما إليه. به باش نحكي شوية، كنت سمح لي نوفل كان عنا وقت على كيفاش تدخل المخدرات التونس. به المتحدث باسم وزارة الداخلية اللي هو رئيس مصلحة مكافحة المخدرات سي محمد الشعيبي أعطى معطيات مهمة وجديدة في نفس الوقت، لأنه شو قال إلى جانب المعلومة اللي اعتهانا اللي هو فما مراجعة وتنقيح قاعدة تصير لقانون 92 متعلق بمكافحة المخدرات. شو اللي تبين من خلال العمل اللي قامت به مصالح وزارة الداخلية؟ أنه تونس تتوسط مسارات كما كنت نحكي لتجارة المخدرات. الشبكات متمركزة أساسا في ليبيا، لأنه ثم كمية مهمة من المخدرات الكوكايين بالأساس وبريباجاليت البريغابالين، سامحوني من كلمة خطر، اللي هو هذه الأقراص المخدرة اللي هو دواء في الأصل يستعمل في علاج مرض عفينا عفاكم الله مرض السرعة وغيرها والأمراض العصبية. كميات مهمة جدا مخزنة في ليبيا تحت سيطرة الميليشيات، طبعا بحكم الوضع الأمني وحالة الاضطراب وحالة اللا أمن الموجودة في برشا مناطق في ليبيا. الكميات هذه طبعا يتم تصديرها إلى دول أخرى، والمشكل أنه الكميات هذه كما قالت زميلتنا غفران وقالوا سي شعيبي، الكميات اللي تتعدى اللي تمر على تونس ثم نسبة منها تقعد في تونس اللي تتوجه مباشرة إلى الجزائر أو في اتجاه أوروبا،
2: معناها نسبة تقعد ونسبة تائقة تصديرها لبلاصة أخرى.
3: كما قال هو كي تعداو 10 ملايين قرص ثم مليون قرص يقعد في تونس لترويجه في تونس به. و أساسا فما تقرير نشره مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات خرج عام 2025 يقول أنه فما ارتباط وثيق بين تجار المخدرات والسياق الأمني في ليبيا. طبعا التقرير تحدث على استفحال دور الأمراء تجارة المخدرات من خلال ترويج كميات ضخمة جدا من أقراص الإكستازي، من أقراص الليريكا اللي هي الاسم التجاري لمادة بريغابالين، ويتم تهريبها من الهند إلى الجزائر مرورا بتركيا وليبيا وتونس. اليوم المشرع التونسي يلقى روحه قدام خيارين، إما التعاطي الأمني مع الظاهرة هذه اللي قاعدة تستفحل وكميات المخدرات. راي اليوم راو نحكيه في 2025 على ضبط وتحديد من قبل قوات الأمن والحرس الوطني 12 مليون قرص، وتذكروا العملية هذه لأنه كانت عملية ضخمة جدا، وهي اللي كانت الدفع الكبير أنه في اتجاه تعديل القانون. علاش تعديل القانون؟ لأنه قانون 92
1: وحكي لي شنو هو التعديل، مازال 4 دقائق، شنو هو التعديل وين ماشي؟ عقوبات صارمة أكثر، ما عادش باش يصير التسامح مع المرة الأولى وكذا، فسر لنا معناتها للمواطن اللي يسمع فينا.
3: شوف، في بالنسبة للقانون 92، القانون اللي طبعا فيه جملة سلم من العقوبات، تعرفوا العقوبات بالنسبة للاستهلاك، دونك الاستهلاك من عام إلى 5 أعوام، ويتم الاكتفاء وعطاء المشرع هامش من الاجتهاد للقاضي
2: في التعديل نتاع 2017.
3: تعديل 2017
2: ولا القاضي ينجم يتصرف، ينجم بتاعت العام
3: القاضي ينجم يكتفي بسنة بعام سجن بالنسبة للاستهلاك، الاستهلاك لأول مرة، مش العاد، مش الريسيديفيست. دونك بالنسبة لبقية العقوبات من 6 إلى 10 أعوام، واختية من 5,000 إلى 10,000 دينار للي يقوموا طبعا بزراعة المخدرات، وفما زادة من عقوبات تمشي من 10 إلى 20 عام.
1: أي بالنسبة للترويج،
3: أي بالنسبة للترويج، بالنسبة للترويج المخدرات من 10 إلى 20 عام، والسجن من 20 عام إلى مدى الحياة لكل من شارك في عصابة داخل ندخل في شبكات. إذا بالنسبة للعناصر المشاركين في شبكات دولية أو شبكات محلية تتاجر وتهرب المخدرات، هنا العقوبة تتراوح من كما قلت لك من 20 إلى مدى الحياة. به شلون باش تغير في القانون؟ قانون 92 باش يخضع لتعديل باش يمكن الضابط العدلية، باش يمكن قوات الأمن سواء شرطة أو حرس وكذلك القضاء الدوائر المختصة في النظر في قضايا المخدرات باش يمكنها من آليات جديدة تساعد على تفكيك الشبكات واعتماد طرق خاصة جدا
2: التنصت والاختراق
3: اللي هما الاستغلال التكنولوجيا الحديثة في تعقب والكشف عن شبكات التجار في المخدرات وتهريب المخدرات، ومنها اعتراض المكالمات وكذلك الاختراق. الاختراق سمحت به السلطات التونسية في قانون مكافحة الإرهاب وجرائم غسل الأموال، ونجحت السلطات القوات الأمن التونسية وخاصة الحرس في تفكيك شبكات إرهاب بفضل الاختراقات وبفضل اعتراض المكالمات. دونك وتعرف اللي اعتراض المكالمات والتنصت يخضع للقانون
2: مسبق
3: طبعا لأذون قضائية. تعرف اللي مثلا في قانون 92 وقت اللي قوات الأمن باش تعمل مداهمة لمسكن أو لمحل موجود فيه يتم رصد كميات من المخدرات وأشخاص مورتين، يلزمهم ترخيص كتابي من وكيل الجمهورية قبل ما يعملوا المداهمة. دونك مش التعديل مش يكون في اتجاه
2: تسهيل عمل الأجهزة
3: الأمنية.
1: وهل عقوبات السجنية هل باش تكبر؟
3: شوف القانون 92 نراو العقوبات اللي فيه عقوبات يعني صارمة
2: كافية ورادعة
3: العقوبات اللي تمتد معناها من 5 إلى العقوبة مدى الحياة ما تحتاجش أنك باش تزيد تشدد في العقوبات، هي عقوبات مشددة في الأصل. لكن شنو اللي يلزم يتعمل؟ هو عمل قوات الأمن في مكافحة جرائم المخدرات. تعرف اللي تونس معناها موقع على اتفاقيات تعاون في مجال مكافحة المخدرات مع العديد من الدول خاصة الدول الأوروبية، اللي هي أوروبا اليوم راهي متضررة أكثر من ربما أكثر من دول في قارات أخرى من ظاهرة المخدرات، وخاصة نحكيه على فرنسا، نحكيه على إيطاليا، بلجيكا، على ألمانيا، الدول اللي اليوم لقات روحها مستهدفة أيضا من شبكات من مافيات المتاجر بالمخدرات. وبما أنه تجار المخدرات اليوم يستخدموا في أحدث ما ثم في تكنولوجيا الاتصالات وفي تهريب المخدرات. تهريب المخدرات كانت عنده مسالك معينة وتقليدية ومعروفة، نحكي راو 10 أو 15 عام تالي. اليوم تستعمل حتى الطائرات المسيرة لدرون يتم استخدامها في نقل المخدرات من بلاد لبلاد، ويتم استعمال حتى اليوم فما حديث على الشاحنات النقل الدولي بين من تونس إلى أوروبا لنقل شحنات المخدرات. دونك الواقع الجديد هذا قانون 92 ما عملوش حسابه. دونك هذا هو التنقيح باش يكون في اتجاه تسهيل المهمة. وخليني نقول لك حاجة نوفل، لأنه فما حملة كبيرة بدأتها قوات الأمن وخاصة إدارة مكافحة المخدرات في الشرطة والحرس، ثم عمل كبير بمناسبة العودة المدرسية، لأنه كما حكينا بكري
2: حماية المحيط المؤسس،
3: ثم تركيز أمني كبير في محيط المؤسسات التربوية لمنع التجار هذم من الوصول.
1: إن شاء الله
3: إن شاء الله إن شاء الله ينجحوا. تقعد طبعا العمل زاد، فما عمل في مستوى آخر في وزارة المرأة، في وزارة التربية، وزارة التعليم العالي.
1: سمعنا وزارة المرأة
3: هي خطة وطنية كبيرة،
1: حاجة إيجابية. يعطيك صحة نجي زعيري على التوضيح، تونزيد ونحكي أكثر. شكرا لك.

0: سلبياتها مقبولة وإلا لا. عصبية مثلا، عنيد، غيرة، غيرة مفرطة ساعات ويزم تعايش معها الغيرة ذيك، وربما هذيك تسبب إزعاج بعد.
1: شهرين لولاني كل فترة الاكتشاف بالحق، وقتها باش تسكر عليهم باب واحد باش يظهروا على طبيعتهم، فمش حتى أقنعة.
2: الفترة الأولى نتاع العرس، المرأة تكتشف رجلها والرجل يكتشف المرأة، وكل واحد يأخذ الطبيعة نتاع الثاني. وأنت كانت عايشت مع المدام نتاعك، أمورك واضحة، كان أنت يشارج مديكاتور زور، لا هذيك حاجة أخرى.
3: تعايش بالزواج الفترة الأولى، تبدأ هي تكتشف فيه ويكتشف فيها، وبعد تبيع تركب على بعضها ويتفهموا. صعيبة على الأخر مش شوي، وبعد سيبون سايد أقلب.
4: التعايش بين الأزواج في الفترة الأولى من العرس، بعد العرس والاحتفالات، الأزواج جدد كيفاش يتقاسموا حياتهم اليومية وفترة الاكتشافات بين العادات اليومية لكل واحد فيهم، أذواقهم المختلفة واختياراتهم في الماكلة والوقت والخدمة، وحتى في علاقتهم بعائلاتهم وأصحابهم. كيفاش يلقوا الأزواج جدد التوازن في علاقتهم وحياتهم اليومية المشتركة؟ هل أن الحب والارتباط العاطفي بين الأزواج وحده ينجم يسهل إيجاد التوازن في العيش المشترك بيناتهم، أم أنه بالعكس التوازن هذا يحتاج لبرشا وقت وتنازلات وتفاهم بيناتهم؟ التعايش بين الأزواج في الفترة الأولى من العرس موضوع فورة من هالاثنين. من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71-113-016.
5: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة، فورم مع أمينة بندوة. فورم عبر، خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس.

0: مستمعي إذاعة موزايكا فام، تحية طيبة. الفرقة المركزية الخامسة بالإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالجرجان تتمكن وبعد القيام بعمل استعلاماتي وميداني مكثف من تفكيك شبكة تنشط في مجال ترويج المخدرات. هذا وقد تم ضبط 8 أشخاص وحجز كمية من مخدر الكوكايين و27 صفيحة من مادة القنب الهندي ومبلغ مالي تجاوز 27 ألف دينار ووسائل نقل تمثلت في سيارات فاخرة ودراجات نارية استعملت في عملية ترويج المخدرات. الجامعة العامة للتكوين المهني والتشغيل التابعة للاتحاد الشغل تطالب بالتثبت من الجاهزية الفعلية لمراكز التكوين المهني العمومي ووحدات الإقامة والإعاشة قبل العودة التكوينية المقررة يوم 16 من سبتمبر الجاري، داعية إلى نشر مؤشرات دقيقة حول وضعية كل مركز وأخضاع مختلف المؤسسات إلى تدقيق فني وبيداغوجي وصحي فعلي ومستقل. هذا وأشارت الجامعة إلى وجود نقائص في عدد من مراكز التكوين من حيث التجهيزات والمواد الأولية والإطارات البيداغوجية، بما قد يؤثر وفق تقديرها في تكافؤ فرص المتكونين وفي قيمة الشهادة المسندة لهم. كما أثارت تساؤلات حول جاهزية 17 ألف سرير معلن عنها ومدى توفر الموارد البشرية والمرافق الأساسية بالمبيتات والمطاعم. عضو المكتب التنفيذي المكلف بالزراعة الكبرى بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري حمادي بوبكري يفيد بأن نزول الأمطار الأخيرة شجع الفلاحين على العودة إلى خدمة الأرض والاستعداد للموسم الفلاحي، مشيرا إلى أن البذور متوفرة ويتم توزيعها بانتظام مع مواصلة العمل على تأمين بقية مستلزمات الإنتاج والمعدات الضرورية. والمسؤول ذاته يضيف في تصريح لموزايك أن الإشكال المطروح حاليا يتعلق أساسا بتوفير مادة الأمونيتر، مشيرا إلى وجود عمليات توريد متواصلة ومعربا عن الأمل في أن تساهم الكميات المنتظرة في تفادي أي نقص خلال الفترة القادمة.
1: حاليا بعد نزول الغيث النافع يبقى الوضعية الحاسم يتو مازال تهجس ربما مخيف في فقدان مادة الدياب إلى يومنا هذا. مازال نهار الجمعة بلغنا أنه قاع اجتماع على أساس باش يقسموا بعض حصص من اللي باش ينجوه على مناطق الانتاج، ولكن هذا لا يفي بالحاجة مضى بينا يسرعوا بإيجاد حلول جذرية للمادة الدياب واللي الفلاحة تو يستنوا بها. هذه الحاجة الوحيدة يبقى فيما يخص البذور، بذور موجودة والحاجة الحمد لله قاعدة تخرج بانتظام، وذيك يصرف عليها بطبيعة الحال وزارة الفلاحة وبالأخص ديوان الحبوب. التسويق قاعد في الجهات ماشي بنسق طيب. الفلاحة وقيام الفلاحة بدأوا بعد نزول غيث النافع بدأوا في العوادة وبدأوا في خدمة الأرض، ماذا بين يكون هناك تجاوب كبير من السلطة في توفير مادة الدياب.

0: الصحي ومستلزمات الانتاج. ربما الحاجه اللي نريد نعرج عليها وانه بالنسبه للمونيتر قاعدين يوردوا في المونيتر ان شاء الله السنه معناها خذوا الدرس من عمنا والنقص اللي وصل اللي حصل ان شاء الله السنه ما يكونش عندنا نقص في المونيتر.
1: في تطورات الشأن الدولي، وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت يصرح خلال اجتماع للوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم بأن المتوسط المتحرك لمدة 7 أيام لشحنات النفط السرية التي ترافقها البحرية الأمريكية عبر مضيق هرمز يتزايد وسيستمر في الارتفاع. من جانبها هيئة إدارة مضيق هرمز التي شكلتها إيران لإدارة حركة المرور في المضيق تشير إلى أن تتحدث عن 77 سفينة خالفت البروتوكولات الإيرانية الخاصة بمضيق هرمز. وذكرت الهيئة أن السفن المدرجة في القائمة ستواجه قيودا عند عبورها مستقبلا بما في ذلك عن طريق فرض غرامات أو الاحتجاز أو المصادرة، مضيفة أنه سيتم إدراج أي سفن تتعاون مع تلك السفن المخالفة للقائمة أيضا وفق قولها. ختاما، رئيس الوزراء الأوكراني سيرغي كروكوريتسكو يقول إن البلاد ستتلقى في المستقبل القريب دعما للموازنة بقيمة 841 مليون دولار من البنك الدولي مدعوما بضمانات من الحكومة الكندية. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع نوفل وكامل فريق برنامج ميدي ماك. إلى اللقاء.

0: والجيم تبرانشي منا كونكتي بالوقت منا هذا الكل بحسن سوق ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر
1: منا فاش تستنى امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالماكس بوكس 5G عندك أورانج
2: نوف الورداني. يا مرحبا يا مرحبا رجعنا لكم مع سلامة سلاحة.
3: مرحبا بك نوف, مرحبا بالإيكيب الكل, نسال المساعدة على كل مستمعينا ومشاهدينا اللي موجودين على يوتيوب, نسلم عليهم وتحية لهم.
2: على السلامة في الساعة الثانية نسينا هذا.
4: أهلا وسهلا, مرحبا نوف.
2: جيهان شنحوالك؟
5: أهلا وسهلا, شنحوالكم أنتم؟ إن شاء الله تكونوا كلكم بخير, المستمعين نسلم عليهم برشا برشا برشا.
2: واضح دونك نسلموا على الناس اللي يطلبوا فينا كل اللي يسمعوا فينا كل, يلا شو المشكلة؟
5: عندنا مذيع ما يحطش تليفون سيلونسيو.
2: ما فهمتش
3: يحصل يحصل.
2: أنا في الدنيا نحطوا سيلونسيو مش في مش في لونتين, يلا مش هكا مش هكا. سؤال بالحق يجينا, ما في فترة التحول الطقسي وفترة الالتزامات هذه, أي
5: يمكن فترة الالتزامات
4: كما التحول الطاقي فما التحول الطقسي,
5: التحول النفسي, التحول الطاقي مربوطين كلهم ببعضهم ظهر لي, وكلهم مربوطين بالمناخ كي نجيو نشوفوا على خاطر تبديلة الطقس, وحتى كي نجيو نحكيو بينات بعضنا نقول والله كنا نستعملوا كليماتيزور في الليل ليامات هذوما رجعت النسمة, النسمة هذه عنا عليها مديدة, فكأنه قاعدين نشوفوا ونحسوا زيادة بالتغيرات نتاع طقس المناخ بعد فترة طويلة متواصلة سخانة مرتفعة سيف أكثر من استثنائي عشناها السنة, فجأة تتقلب الأمور, يتبدل الطقس, يتغير المناخ, نرجع للمطر, مطر قوية نوعا ما, حتى العين مش مستنسة بالمشهد هذية, فجأة مسخانة للأمطار. فهل فعلا التغيرات المناخية أو الفرق بين الفصول من السيف للخريف وحتى الشتاء ينجم يأثر علينا كيفاش نعيشوا هذية؟ هل عنده علاقة بالمناخ أكهو, بالطقس أكهو, بسويع الضوء مثلا وسويع النهار, درجات الحرارة اللي البدن كل مرة يتأقلم معاهم بطريقة معينة, هذا الكل يأثر علينا نفسيا ولا ليه؟ خنزيد نفهم الموضوع أكثر معنا الطبيبة.
2: معطي نجم يصير لي توتر نفسي وأنا مش فاهمه عليش ويطلع من الحكاية,
5: يطلع من الخريف وكل إنسان ظهر لي كيفاش يعيش ومش الناس الكل كيف كيف.
2: فما اللي يفرح بالخريف
5: لا
4: فما اللي يدخل في اكتئاب ديبرسيون من لي سيز تبديل تي سيزون, كل واحد كيفاش
3: يفرح كان بالخريف كان الذبان فقط. اما كمواطنين لا بلي نعرف
2: خبيرتنا اول سؤال هذا بالحق, يعني الذبان هل هو بالحق يفرح بالخريف؟
3: اكيد انا دائما متاكد منه تفضل حتى الفرحه وانا راقد وكيفاش بدا يعمل انا حاجه هذيك ما تشكون كان فرحان
5: يبدا يسلم عليك
3: صحيح
2: اي ما يسمعش الكلام الذبان اي تفضل.
5: دونك حابين نفهم هل فعلا تبديل الطقس وهل فعلا المناخ سويع النهار وسويع اللي يكثر فيهم الضوء وقت اللي ينقصوا هذا ياثر على الحاله النفسيه ولا لا, سخان أو غيره؟ دونك تبديل بين الفصول كيفاش يأثر علينا نفسيا؟ معنا الدكتورة فاتن إدريس, مرحبا بك.
6: شكرا, مرحبا جيهان, مرحبا نوفل وكل السادة المستمعين. والله صعبت عليا نوفل خاطر مباشرة سؤال على صحة نفسية للذباب, إلى سادة مختصة صحة نفسية للبشر, للذباب بديل ما تخلش يهكي ميميت
2: وما
6: وعدك نقرا عليها الحكاية
2: برشا قراية دكتور.
5: دونك نحسوا روحنا تعبين مع بداية الخريف حتى بداية الشتاء, ساعات نحسوا بالفشلة بالتعب قد ما ترقد تحس روحك مش شبع بالنوم,
2: ساعات تقوم منرفز وتبدأ تلوج علاش منرفز ما تلقاش, تولي تقول ملا بتترعى الطقس ولا منعرفش شنو معناتها الحكاية.
6: هو مش بتتخ, هو صحيح الحكاية 100% علميا وعندها تفسيرها العلمي على ثلاثة مستويات. التغيير المفاجئ للطقس سواء توا اللي صاير لنا توا باش نتعداو مفاجأة مباشرة من فصل الصيف إلى فصل الخريف, كنا في برشا سخانة فجأة تغير في درجة الحرارة مع أمطار مع ساعات شوية هكا الناس بدأت تغرق في اللونجة, دونك هذيك يزيد ما يحسسهمش بالرفاهة نتاع العيشة اليومية نتاعهم. هذايا الكل كيفاش يأثر على نفسيتنا؟ عن طريق ثلاثة عوامل. أولا الساعة البيولوجية نتاع البدن تولي تخدم بطريقة مختلفة, مجرد اني كنت نتعرض لأشعة الشمس بصفة قوية وما عادش نتعرض لها بنفس الطريقة كي يصبح نهار مسحب وغيوم, هذا يأثر مباشرة على إفراز مادة الميلاتونين اللي هي هرمون النوم. دونك يتسبب لنا مباشرة في أرق اضطرابات في النوم. نحط راسي على المخدة نقعد بالسويع ما يجينيش النوم. النجم حتى نرقد ونكون برشا مرات في وسط الليل. يبدأ راسي يوجع. ثم النجم يأثر زيادة على هرمونات أخرى في بدنا فعالة وعندها أهمية كبيرة بالنسبة لحالتنا النفسية كما سيروتونين، كما هرمون المسؤول على الستريس اللي هو الكورتيزول. هذوما الهرمونات كي تتبدل إفرازهم في جسمنا شو يصير لنا في الخريف؟ باش درجة الحساسية متاع الإنسان معناها تلقى حاجة ما كانتش تستفزه في الحالة الطبيعية،
5: حاجة ما تغشوش في العادي مثلا
6: ما تأثرش فيه يشوفها ويتعدى، تولي انت درجة الحساسية والردود الفعل متاعه تولي انفعالية اكثر.
2: صحيح. البارح صليح قال لي صباح الخير تنرفز
4: كما انا في اليوم باش نقول لك حتى
5: معناها مع دخلت الخريف نجم نوليو على اعصابنا اكثر
6: على اعصابنا اكثر برسمي نسو تسمع حسو هذه هي معناها اقل الكلمة يترشق علي
2: بتتر هل لانه الخريف فيه التزام اكثر، ترجع دوبل سيانس، ترجع القراية، يرجعوا الالتزامات، معناتها الصيف مهما كان متعب ما نحكيوش على الصيف التعدين السنة، اما فيه نوع من الاستهتار، عدم الالتزام، موعد الثمانية تمشي له التسعة تصبح حريق تسهر، معناتها فيه عدم انضباط. قالوا لكم الخريف يرجع الانضباط والديسبلين والقومة بكري الخ الخ الخ.
6: اكيد العوامل الخارجية راهو زادة فيها الضغط دي المفرط، الانتقال من حالة رفاهية وراحة في الصيف الروس ونقيل ونرتاح ونهار
2: ما كانت الشرفة هي كبيرة صيف سنة ما مثلش
4: انسيه
6: صيف سنة انا دوري هوني في نعطي الموجات الايجابية ديما نحاول نتذكر في الحاجات الايجابية بل يكون فصل الصيف ديما اقل الضغط من فصل الخريف، العودة للعمل دوبل سيانس، العودة المدرسية، نجريه بش نجريه ما استلزمات أولادنا باش يبدأ كل شيء حاضر، باش نقوموا نتجاراو الصباح باش نوصلوهم في الوقت للمدرسة، دونك أكثر التزامات يساوي أكثر ضغط. وكل ما فما مصادر ضغط في حياتنا هذيا باش يأثر مباشرة على حالتنا النفسية والعصبية.
5: التأثيرات هذيا نوليو على أعصابنا، نوليو ستريسي بين الالتزامات وبين حتى المناخ اللي يتبدل والفصول، قديش بدن الإنسان أو نفسيا قديش ياخذ وقت باش يتأقلم؟ معناه كي يدخل الخريف قديش نجم نقعد على أعصابنا بدنا قديش ياخذ وقت باش يتأقلم؟
6: هو ساعة حسب الحالة اللي تدباز اللي كنا فيه، ساعات إنسان تلقاه كان هو في حالة طبيعية، ساعات إنسان هو على باب ما كانش في حالة طبيعية، نجم يكون هو يمر بفترة اكتئاب ديجا لازم يتعالج منها، فترة قلق ديجا. هو الإنسان الطبيعي اللي ما عنده حد شيء مثبت علميا اللي يدخل في فصل الخريف يتسبب في حاجتين بالعلم، يا إما حالة القلق الموسمي أو حالة الاكتئاب الموسمي في ديكا أوتونسيك دو ديبريسيون ولا دونكسيتي مثبتين علميا. وزيدا فما الإنسان اللي كان عنده مرض نفسي، إنسان عنده مرض ثنائي القطب باش يتحيروا عليه الكريز متاع الاكتئاب في الفترة في الفترة هذيك باش نتأقلم. أنا نسهلها على روحي، نسهلها تسهيل. كيفاش نسهلها تسهيل؟ أولا قلت أيوا
5: نسمع فيك
4: معك
6: تعرفت عامل اللوليني المهم برشا هو التعرض لأشعة الشمس، دونك قد ما أنا نحاول أني نخرج أكثر للهواء الطلق باش نتعرض لأشعة الشمس، نهبط صغاري مثلا في المكتب نتعدى نشرب قهوتي في بلاصة أون بلانيخ، نحل شبابك في بيرويا، نقعد بلاصة قريبة للشمس يستعفي الشمس، باش نعمل سبور قد ما نعملو ألي غريبة خير من اللي باش نعملو دون فين سال مسكرة ما يدخل لهش شمس، خاطر هدية ديجا يأثر زيد على إفراز الفيتامين دي. فيتامين دي ما يصنعه بدنا كان وقت اللي نتعرض لأشعة الشمس بكونتيتي باهية، والفيتامين دي راهي مرتبطة مباشرة بالحالة النفسية. نقص الفيتامين دي يعطيني أحساس بالحزن، أحساس بالفشلة، نبدأ عبارة نسخن في الموتور الصباح باش نديماري نهاري، نجم يوصل حتى أبال ثقل في بدني وفقدين الشغف، ما عادش عيني باش نخرج نعمل حتى شيء، ما من خليلي حتى شيء، النجم حتى توصل ميل للعزلة قل التركيز. دونك نعرض روحي للضوء نتاع الشمس قد ما نجم، ننظم نومي دونك نبدا نحضر روحي تدريجيا اني باش نرجع الغيوج بيولوجيك نتاعي
2: نرجع نرقد بكري مع العشرة لحدش نرجع واحدة واحدة.
6: كنت نرقد 3-4 متاع الصباح نصبح غدوة لجمي الخمسة باش نحضر أوليدي. وهذايا راهو ينطبق كبار وصغار. باش تحضر أوليدك للعودة المدرسية راهو مش نخليو رويحنا دقيقة 90 راهو بشوية بشوية نبدا نهيئو فيهم. ثم كما قلت النشاط البدني قد ما نعمل الرياضة بانتظام مثبت علميا ممارسة الرياضة في فترات الضغط قلنا زونكري تساوي ضغط تخليني بدني يفرز أقل هرمونات التوتر.
2: دونك فتن دريس أنت طبيبة نفسية واختصاص معالجة إدمان ما فماش الدويات ولا حاجة لو كومبورتمون تاعنا يتبدل هذا هو الإيجابي.
6: هو نجم نعاوده بالدويات وتنجم تكون حسب درجة الاختلال النفسي والقلق اللي عندنا. الطبيب نجم الأول اللي عاملنا فقط بالنصايح يدوم شانجمون دو ليجين دو في كيما نبدلو كيما نجم نعاونو أدوية خفيفة حتى مشتقة من الأعشاب. وهني نأكد راهو الدويات المشتقة من الأعشاب مش خاطرها أعشاب نمشي نشريها وحدي من غير الطبيب. راهو مهم برشا يثبت الطبيب راهو في المكونات. ساعات تبدا ممنوعة ما تمشيش مع مرض.
2: خلينا نعرف بعد إذنك الأدوية المشتقة من الأعشاب هي الأدوية الغالية متاع 70,000 فونت طالع. يلا هون هيت عنده سؤال تفضلي. لا ما معروف كل ما يقول لي أعشاب كل ما الأسوام تزيد.
4: فقط دكتورة وتي جبت على زوز نقاط مهمة حبيت نربطهم بعضهم ونسألك عليهم موني خطر ربما دي زيدي رسول نسمعوهم برشا لكن ما نعرفش رأي العلم شنو يقول. انت حكيت على الهيجين دو في هوني وخاصة في اللي مومون صعاب هذوما كما لي ترانزيشن سيزونيير وغيره اللي ربما النفسية تتغير فيها شوية. مسألة ليجين دو في وعلاقتها بممارسة الرياضة هوني تسمح برشا يقول لك بور ايفيتي لا ديبرسيون ولا لي كريز دونكسيتي راهو سبور يعاون. لكن علميا هل هذه معناها تم تأكيدها وإلا فكرة تتقال عنا في المجتمع بتاعنا وكهو معناها
6: مؤكدة 100% اللي ممارسة الرياضة بانتظام وقت اللي تبدأ رياضة نحبوها ونسطر على نحبوها كبار وصغار يعني نبدأ أنا حاجة مغروم بها نبدأ ماشي هذا الساكي فرحان الدماغ متاعي يفرز هرمونات مسؤولة على الإحساس بالسعادة يمد بينها السيروتونين ليزوندورفين اتسيتيرا هذوكم مباشرة يخليني فرحان وين نعمل في الرياضة وما عادش نحس بالتوتر ينقص هرمونات التوتر مثبت على 100%. وبالنسبة للصغار نأكد عليه ما نحطش صغيري بسيف من عليه في الصغار أنا هكا أمنيتي نشوف ولدي يولي لي كوارجي ولا غيره نخلي صغيري هو اللي يختار الحاجة اللي يحبها كيف كيف. ومع الرياضة ما دي ما يمشوا مع بعضهم ما نوصلهمش على بعضهم. النظام الغذائي هو العلم الحديث ماشي ويولي أهمية الميكرو نيوتريسيون النظام الغذائي في علاقة بالصحة النفسية وبالتوازن النفسي للشخص. وقد ما لنا كي نعمل نظام غذائي صحي يعني برشا خضار برشا غليل هذية بصفة عامة ونجم ندخل مرة أخرى في تفاصيل ومع نظام رياضي متوازن هوني. فما فكرة أخرى غسيرة فيها برشا في وسائل التواصل الاجتماعي الغرام بالسبور دو بيرفورمانس اي دونجورانس اللي فيهم برشا معناها ميسكولاسيون كروسفيت اتسيتيرا ويبيع لك فكرة انك أثار انت باش توصل للكسيلويت دو غيز نتاعك وذيك تتباع الفكرة قبل الصيف نتبدا مركزة مع بدنها قبل ما تمشي تعوم يبيع لك فكرة انك انت صحتك تمر مباشرة بانواع الرياضة هذي هذي فكرة غلطة 100%.
2: ودكتورة والبادل ينفع؟
6: كل رياضة تمشي تعملها وانت فرحان تنفع مع عدم الفوبا اتخ دون لتويزمون يعني ما لازمش التعب عضلاتك بدنك ومخك معناها ما نوصلش لحالة الارهاق على خطر كي نوصل انا جسوليسيت للمسكل متاعي ومخي اكثر من لازم حتى كي نركز برشا في الاكزيرتيس مخي يتعب ما فمش كان بدني راهو يتعب كي نوصل لتخ سوليسيتاسيون متاع بدني ومتاع مخي ما زيد على الحد انقلب الى الضد نولي نصنع لزغمون دستخيس لزغمون اللي يعطيني السعادة
2: الكورتيزول
4: اتفاقها بالضبط. سيبو انا نطلع دوج مرتين
5: جوي هذايا من الصيف للخريف فهل باش نعاودوا نعيشوه زاده في الشتاء دكتوره القلق الموسمي مره اخرى
6: اكيد هو حتى الصيف رغم اللي هو يمشي مع التفرهيد ومع ارتحنا من ضغط القراية وأقل خدمة وكل شيء، راهو ديما أي انتقال فجئي من حالة إلى حالة أخرى يفرعس البدن، البدن ما يلقاش الوقت باش يتأقلم. دونك كيف كيف نجمو نرجعو نتيحو في صعوبات النوم، نجمو نرجعو نحسو بحالات صداع، فما برشا وجيعة في الراس مربوطة بالسخانة المفرطة متاع الصيف. دونك كيف كيف الناس أخما نقعدش برشا في الشمس، نتجنب ليكوت سولي، نحمي روحي، كيف كيف ما نتعديش من كل وقت اللي كنت فيه منظم كل منقيلة للسهر المفرط، ويولي ليلي نهار ونهاري ليل، راني ديما نركز نوم النهار ما يعوضش نوم الليل، خاطر فما برشا هرمونات في البدن يتم إفرازها حسب الساعة البيولوجية نتاعنا، نسميوها لوغيتم سيركاديان، يعني فما هرمونات ما تتصنعها كين في الليل وقت اللي احنا راقدين، والنوم الصحي هو اللي يبدا أبختيغ من العشرة متاع الليل. راهو كي نرقد مسليتا راهو مش هذيك النوم اللي بدني يستنى فيه، والعلم أثبت اللي حتى اضطرابات جهاز المناعة وأمراض السرطانية تجي من السهر المفرط هذية، وتبديل أوقات النوم نقلبوا نهارنا في بلاصة الليل هذية عنده مخالفات توصل تكون خطيرة على صحتنا،
5: يعني مشكلة نفسية حتى جسدية. زيدا يعطيك صحة دكتورة فيتن دريسة، شكرا لك على النصايح هذوما. دونك نهي تولي تطلع دروج أربع مرات مش مرتي. أي
2: مش واضح. لا قل مرتك وبعد ما توصل تقول لك نسيت باجيت
5: بعد نسيت الماء
4: تهنى ديك برشا مرات.
2: دونك هذيك حاجة إيجابية. يلا فاصل. شكرا لك جيهان، شكرا لك سلاح، نتقابل غدوة
5: نص ساعة الأخرى شعبنا
2: طبيبة خطر قالت لي في الكواليس شوية ضمار ينجم يفرهد شوية بحق برش عباد يبدو مغشين مغير
3: والله السبر. خرجت قبل في بودكاست متاع شخص تونسي معناه كان متقلق برشا وكان يمر بأزمة معناه حتى على المستوى علاقته بزوجته وحتى في خدمته برشا مشاكل، فاكتشف بالصدفة البادل، ملي ولا يلعب بادل تبدلت حياته كريمة، ولا عنده اكتيفيتي يعملها تحسه بالسعادة.
4: والله بادير ولا غير بادير، سمعت الدكتورة اش قالت، حاجة رياضة تحبها انت مش تلزم على صغيرك ولا غيرك.
3: مخدش صغير انا نحكي عن الراجل هذا دخلي صغير انا هو الراجل اختار بادير
4: كيلي كون جنرال معناه
2: هو يعني
4: كون شي حتى
3: حكيت على تجربة على البادير خاصة سبع على البادير. وهو
2: انا قلت الجمعة جاي ما نعملوا اثنين جاي نهار سبيسيال بادير، معناتها ساعة كاملة نحكي على البادير
3: في استوديو.
2: ايوا يلا فصل ونرجع لكم.
7: طغام. بالنسبة لي أنا خلينا مع بعضنا بتعشرنا برشا مع بعضنا، ما كيت حتى مشكلة في البريد الأولى متاع العرس، يعني نعرفها كما قبل العرس كما بعد العرس.
8: تعايش بين الأزواج في الفترة الأولى هي عبارة على زوز أرواح مش يتلاقحوا، تعرف أنت الشخصية اللي هي مش تعاشرها سلبياتها مقبولة وإلا لا. عصبية مثلا، عنيد، غيرة مفرطة ساعات، ويزم تعايش معها الغيرة هذيك، وربما هذيك تسبب إزعاج بعد
9: شهرين لولاني كل فترة الاكتشاف بالحق، وقتها باش تسكر عليهم باب واحد وباش يظهروا على طبيعتهم، فمش حتى أقنعة.
10: الفترة الأولى نتاع العرس المرأة تكتشف رجلها والرجل يكتشف المرأة، وكل واحد يأخذ الطبيعة نتاع الثاني، وانت كانت عايش مع المدام نتاعك انت أمورك واضحة، كان انت يشارج من ديكاتور زور لا هذيك حاجة أخرى.
11: تعايش بالزواج الفترة الأولى تبدأ هي تكتشف فيه ويكتشف فيها، وبعد تبيع تركب على بعضها ويتفهموا، صعيبة على الأخر مش شوي، وبعد سيبون سايد أقلم.
12: التعايش بين الأزواج في الفترة الأولى من العرس، بعد العرس والاحتفالات الأزواج الجدد كيفاش يتقاسموا حياتهم اليومية وفترة الاكتشافات بين العادات اليومية لكل واحد فيهم، أذواقهم المختلفة واختياراتهم في الماكلة والوقت والخدمة وحتى في علاقتهم بعائلاتهم وأصحابهم. كيفاش يلقوا الأزواج الجدد التوازن في علاقتهم وحياتهم اليومية المشتركة؟ هل أن الحب والارتباط العاطفي بين الأزواج وحده ينجم يسهل إيجاد التوازن في العيش المشترك بيناتهم، أم أنه بالعكس التوازن هذا يحتاج لبرشا وقت وتنازلات وتفاهم بيناتهم؟ التعايش بين الأزواج في الفترة الأولى من العرس موضع فورم نهار الاثنين. من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71-213-013
13: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة، فورم مع أمينة بن دوا. عبر خلي رأيك يبدل الأولى في تونس.

0: يلا عليا بالعيد على الغنية الحلوة هذه. يلا نمشي وما فاتك شيء.
1: ما فاتك شيء.
0: نحاولوا الحصة باش تكون كول, ويعني كيما قلت انا طبيب النفسي, نحاولوا نحيو ستريس للمواطنين. دونك اقل خدمة تفضل.
2: معناها انا شتي وانت سيف سلاح.
3: هذاك هو اللعب. دونك باش نحكيو لهنا على فيلم اسرائيلي, لكن الفيلم هذا اللي كان خلق جدل كبير. علاش؟ خاطر يحكي على ممارسات صادمة كان يعملوها الجنود الاسرائيليين في استهداف المواطنين في غزة. هذا باش نحكيو عليه من بعد. لكن باش تكون عنا طلع على الهند, بحكم مستمعينا في الهند قالوا لنا ياسر ما تحكيوش علينا اليوم, جبنا لهم زوز اخبار. باش نحكيو على واحد خلع بانكا مش بفرد, مش بعصا, مش حتى بسكينة, وإنما باستخدام الفلفل زينة. وباش نحكي وزاد على قرية هندية
0: تخدم شنو؟
3: فلفل زينة.
0: هي ما طيب لهم عشا شنو؟
3: معروفة بالبهارات هي.
0: أخي
3: تخلي يصنف قرن باش كيشدوا الحاكم يقول لك نصنف مش نسرق. وزاد فما بتبيع ما نشجعوش لهنا, هذا الخبر الذي تنحكيوا عليه بتفاصيل بعد شوي, اللي هو سكان في قرية هندية كتفوا موظف في شركة اتصالات خاطر الانترنت ضعيفة. كتفوا في العمود بيدهم تاع الانترنت, علقوه غاديك.
0: عندي كل جمعة تكتيفة, جمعة الفايتة تكتيفة الطيارة.
3: اكزاكتومون.
0: جمعة هذه تكتيفة يعني قاعد تدعو العنف بطريقة خفية.
3: لكن ديما نقول المواطن ما تكتف شيء. راي مجرد هذه اخبار وكهاو. زاد باش نحكيو على حموده بن عمار في نجوم بودكاست, وين نتكلم على برشا تفاصيل من مسيرته. لكن زاد باش نرجعوا على حاجه مهمه برشا كي نحكي عليها, لانتقال نبيل معلول الى النادي الافريقي. يحكي على تفاصيله, هو كان وقتها شاهد على العصر. لكن قبل هذه الكل هات نحكيو على لاعب الدوري التونسي, نحكيو على ياسين مرياح لاعب النادي الافريقي. الحقيقه شفنا مشاهد كانت صادمه في مباراه النادي الافريقي وجوليبال مالي. المباراه هذه اللي كانت فيها بتعادل 2-2, وبتبيع النادي الافريقي يتاهل للدور القادم باش يواجه فيها مازيمبي بعد ما كان ربح جوليبا 1-0 لهنا. دونك في المباراه هذه اللعبه في مالي كان
0: احنا فرحانين جرجيس وسيساس والكلوب ترشحوا وطب شغلت عليهم ترجي. ان شاء الله يا ربي نعملوا موسم افريقي خويا, خاطر وقيت الانديه التونسيه يرجعوا يتالقوا ان شاء الله.
3: اكزاكتومون, خاطر توا نورمالمون الاربع انديه هذوما هذه اخر مرحله لهم بتبيع باش تكون قبل دور المجموعات اكيد. دونك ان شاء الله الكل يكونوا في دور المجموعات. باش نحكيو لهنا على الحقيقه شفنا مشاهد, والمشاهد هذه ساعات نخافوا حتى لهنا, نخافوا على اللاعبين اللي غادي كان, نخافوا زاد على الجماهير اللي تنتقل لتشجيع النادي نتاعها. لكن زاد نقاول هنا انه ياسين مرياح يتعرض لاصابه خطيره برشا, وصفها زميلنا بتبيع اسكندر ابراهيم اللي كان تحدث عليه في ديمينيت كرونو في حرس صباح مع مينغارا, وقال هي ترتقي الى محاوله قتل.
4: ماتش تاع النادي الافريقي وجوليبا حكينا على ياسين مريح. الماتش اللي صارت فيه احداث خطيره, منها اصابه ياسين مريح اللي كنا نحكيوا عليه, اللي ما كانش اصابه عاديه واصابه تصير نقولوا احنا في الكوره ولا في الملاعب فقط. شنو اللي صار بالضبط في الموضوع هذا؟ هو هدف التعادل الثاني للنادي الافريقي, خلى معناها جو كبير في المدارج, خلقته جماهير النادي الافريقي الموجوده غادي, شعلوا الافلام, غناوا, شيخوا. وقتها ممكن الجماهير الماليه ما قبلتش الموضوع هذا, ما قبلتش الموضوع هذا, وبدات المناوشات مع الجماهير. وقتها الملعبية والبنك تاع النادي الافريقي تدخل على اساس انه يطيح شويه تونسيون, يحاولوا يحكيوا شويه مع الماليان اللي موجودين غادي, مع عناصر الامن, على اساس هذيك جويه نتاع فرحه عاديه, شعلوا فلان فرحوا ببونت وما بروفوكيو حد, ما داروا بحد باراموس, شيء زاد على اللزوم معناها. مفعود يريدوا زادوا يهجوا جماعه, وكان فما سور قصير معناها بتاع بين في الجرادان وبين التيرات, فصوم معناها حتى الملعبية كانوا قراب للجماهير وما يحكيوا عليهم. في لحظه في غدره قولوا واحد من الجماهير الماليه جبد حديده وضربها ديريكت مو على راس ياسين مريح, وضربه قويه. راك نشوفوا التصوير هكا فلوتي شويه, هذوكم سته رز في راس ياسين مريح غادي ستور بلاس. هذاك علاش قلت لك ما كانش نيم تاع واحد باش يطيش حاجه وكاك وين جيت لا برا حديد هزها وضرب على راسه وترتقي دونك الى محاوله قتل. والحمد لله الملاعبي لاباس,
3: الحمد لله الملاعب لاباس, ان شاء الله بلطف عليه ياسين مريح, ان شاء الله بلطف ديما على لاعبينا ديما. هذه احيانا تصير مشاكل سورتو في لي ديبلاسمون, معناها ما نحكيوش كان على جولي بار, ونحكيوا على لي ديبلاسمون اللي يصيروا في قارتنا الكل. بالطبيعه عندك من تونس حتى الجنوب افريقيا, معناها الكل الدول الكل ديما احيانا حتى برشا, واحنا نحكيوا هنا اللي يهمنا اكثر هم الانديه التونسيه نتاعنا, ديما التنقلات عمرها ما كانت حاجه سهله, وديما فما تخوفات, وديما
5: شنو تضرب برا
3: البلدان اللي نمشيو لها مرتاحين قلة قليلة, معناها هذاك عليه ان شاء الله بلطف عليه ياسين مرياح, وان شاء الله الحمد لله هو لاباس غرس في راسه والحمد لله.
0: ديما يا اخي ديما في الافريق ما فماش نقل, ما فماش تلفز, الواحد كذا ديما فما
5: هكا. والله حسيت السنوات الاخيره تحسنت شويه الامور, بارابور للتسعينات والالفينات. اما من لقطه كما هكا تعاود خويا ترجعنا لذكريات خايبه برشا. شو شو تزبر حديد وتضرب ملاعبي على راسه.
6: الافريق نعتبر سلاح ما عرفش انت مع ولاد جهنم ما كان تبع الافريق ما تحسنتش ديما الاربيتراج ديما يحايل عليك اربيتر ديما نحيلك بونتو ديما شوف العالم كل نحى اللي البونتو البرا يتحسب دوبل الا في الافريق مازال تكاك خاطر كي تبدا في بلادك الحكام معناتها ديما فما غموض في الافريق في الكوره ما نعرفش سلاح جهنم
3: هو لا فهم بالنسبة لقبل فما تحسن قدر كان تسأل برشا من اللاعبين التوينسا للقدم نحكيه للي معتزلين معناه كان يحكيه لك على الممارسات قبل كانت تصير معناه راوي نجم يطلع كورنير يضرب بمسيك معناه من الاخر معناه كانت فما ممارسات غريبة حتى من ناحية الأمنية
5: لنورم دو سيكوريتي
3: ناحية الأمنية خلنا نفكر وحكينا طبعا نادي الإفريقي صارت برشا حاجة على برشا أندية منهم نادي الإفريقي مرة صارته في مصر نذكروش على ماتش الزمالك راهو معناه نحكيه لاعبي الإفريقي وقتها راه منعوا من كارثه يعني نورمال يصير دوكيومونتير يحكيو شنو صار بالضبط والواقعه الشهيره نتاع واحد هبط لهم ابو قلبيه الناس شد سيوف معناه فما تحسن صحيح مش هذايا للنيفو اللي تحب تخلط له الكره الافريقيه تنظيميا اداريا رياضيا اما على الاقل مش كيما قبل على الاقل
7: هي ظهري وضعية البلدين معنى كل بلاد تلعب فيها هي تتوقع منها الاختار من نجم يوصل خطر ظهري ما كمش تحكي وكورة توا كي تقولوا ضربة برحديد وستة ورز ما موضوع بعيد كومبليت
5: معنى خاصة
6: كي يبدأ فريق افريقي وتربحوا في بلاده ولا تترشح لي في بلاده تولي اي رد فعل تستنيه بالحق معناتها اي رد فعل تستنيه بينصير تحسنت شوي واضح
3: تحية بتبيع اللي تابعوا فينا على يوتيوب زادة ثم شكون ذا سامي قال لي اعمل ديديكاس الاحلى مريومة ومنيل وطفي الباقي
5: كاو عندك الحق
3: انا الباقي تجاوبوه انا مش نتكلم
6: انا مش نعمل ديديكاس للباقي تحيه لهم
3: في يوتيوب باش نخلي الباقي يجاوبوه توا سامي بن علي سلم عليه برشا باش نمشيو نحكيو توا على حموده بن عمار ضيف نجوم بودكاست ونتكلم على برشا مواضيع كانت تخص كره القدم ايضا المسيره نتاعو كرئيس للنادي الافريقي زاد احكي على التدرج نتاعو اللي نخلط رئيس في النادي الافريقي وزاد اتكلم على صفقه انتقال نبيل معلول
6: ورئيس الجامعه التونسيه اللي هزت كاس افريقيا
3: يعطيك
6: صحه نجوم بودكاست 8 نتاع اللي تبدا وتشوفوها على اليوتيوب وتشوفوها على موزاي كافيم دونك في شكلها جديد تراه نسمع سي حموده
8: هما خارجين دار لي نبيل معلول وقت لعب عام في السي بي جيم ليسبيرانس عارف مع سليم طرد ومشى للسي بي خارج قال لي سي حموده وين تحبش نجي للكلوب قال لي راهو حتى بلاش فلوس نجي نلعب عجب قلت مش نحل حربته مع الدراجي والله ما نحبش انا
3: ترددت برشا في البدايه معنا
8: وليت ترددت قلت نعمل حاجه كلمت سليم
3: شبوب باش تستشيره
8: سليم راهو جاني فلان وهكا وهكا قال لي شوف انا في الدراجي سقيه ما يحطهمش ما عادش يرجع ابدا حب تاخذه خذه انت دبر راسك انا ما يهمنيش كلمت نبيل قلت له جيب صادك وجاترينا معنا هكا جينا سي نبيل معلول النادي الافريقي
6: قدش بسيطة الحياة كانت
3: بسيطة الحياة كانت تكلم لهنا وحتى كان حكي برش على علاقته بروس الانديا قال قبل كنا أصحاب مثلا حكي حتى على سيم شيبوب قال له كيم جاري حكي حتى على عثمان الجنيح قال له قرينا مع بعضنا كنا نعرف بعضنا من اللي كنا طلبة دونك يعرفوا روحهم مليح كيزد على كواليس 2004 قال انه يرفض فكرة الرشوة انه قال له شرينا حكيم والكل قال ليه بالعكس ما كان فما حتى شراء للحكيم كانت الامور منظمة زاد يتكلم على برشا تفاصيل
6: اهم جملة كان جينا باش نشريو راشينا عام 94 ما تعليش استنينا 2040
3: بالضبط وكان حكاية زاد على من الحكايات اللي تنجموا تلقاوها على يوتيوب موزايكا فهم كان تكلم على تنظيم تونس كاس العالم الملف هذاك كذا وكان تكلم على برشا حاجات وزاد من الحاجات اللي توجع يمكن اللي هو قال عنده 10 سنين تقريبا ما مشيش للملعب فقط لانه قال للاجواء مش كيقبل
6: يا حسره الاجواء مش كيقبل
5: كل واحد يقول هذه
6: اخر مره رئيس فيفا جانا من 2004 من 2004 ما جانا حتى رئيس فيفا لتونس
3: وي
6: هو رئيس كافتا ودارها الافريقي كل لا تونس ما جهش
3: اليوم في عهد حموده بن عمار شد 4 سنين معناه من 2002 ل 2006 بلاتير وقت رئيس فيفا شي 4 مرات
6: حتى رئيس كافا ولا معناتها المهم ان احنا عاملين جو يلا نكملوا معك كيما كل الازمه نتاع الخريف مش واضحه
5: تسال ديما سؤالات
7: غريبه
6: ما فماش دي زارغومون ما فماش علاش باش يجي كرايس فيفا ما فماش حدث مهم في تونس
3: هو حسب مصادرنا الغير موثوقه
6: احنا عندنا 60 جمعيه تكور في تيران برك في الافريق وانت تقول في المباريات الافريقيه روت عمني ورادس مسكين قريب ينطق استاد قينوني اربع جمعيات افريقيه تلعبوا معاهم البطوله ستة ماتشات في جمعه معناتها ليه ما تجيش حتى شنو اللي قلت اصلح
3: ليفول غاليين في احتجاج غير معتاد على سوق خدمات شبكة الهاتف في المحمول غاديكا في الهند. لهنا راني نحكي في خبر يا ناس راهو في ديفير ما تتبعونيش معناها دونك ما تتبعوش الهند ش عملت رغم ذي حادثة
7: ما يفهموش الهند حتى في اتصالنا ما يحكيوش كلمتين على بعضهم.
3: اتصالنا بمراسلنا بالهند قال هي حادثة معزولة راهي ما تصيرش ديما مرة في الفيلم
7: مرة في الشهرين
3: اكزاكتو
6: ما المحافظة
3: ما تصيرش لا اسم المحافظة ياسر معناها كي نجم نقولوا نتحفظ على تسمية المحافظة
6: حبيتك تسميها
3: لا الحق الاسم ياسر صعيب وينجم يحيل إلى معاني أخرى. وأيضا نحكي لهنا أنه الحادثة هذه فما مشكل في السانك جي اكزاكتومون في الانترنت في الريزو سانك جي فغاديكا السكان كانوا متقلقين من الحكاية هذه. نهار من نهارات لقاو الموظف تاع برج الاتصالات غاديكا شدوه حطوه مع البوتو تاع السانك جي ربطوها غاديكا وبطبيعة
7: شيء قوي وريزو
3: سمعوا لي ما فهمتش شنو الهدف معناها
6: سؤالي ليك هل تحسن سانك جي بعد هذا ولا
3: هو حسب المراسل نتاعنا قال كونكتيت وهو مكتف قال لي
6: هو حسب المراسل نتاعنا ما نجمش يبعث لنا الميساج خاطر ما عندوش سانك جي
3: هو لا بالحق خاطر الحادثه هذه كانت غريبه برشا وقت اللي نلقاو انه في المنطقه هذه قال فما مشكل في الانترنت فالتصرف نتاعهم اكيد معناه ما يتشجعش الحق
6: ما لقاو كان الحل هذا معناه
3: اي ما ملغل معناه مسكين السيد اللي هو خطير نذكر انه عمال هذوما يخدموا على رواحهم خطيهم مش هما اللي يتحكموا جوست فقط يبعثوا يخدم على روحه امور واضحه لكن لهنا ضعف الشبكه كان فما مشكل لكن وقالوا زاد انه مش باش يتم اطلاق سراحه قبل حضور مسؤولي شركه الاتصالات الى القريه زاد حكاو انهم هما قاعدين يخلصوا في برشا فلوس في مقابل انه فما مشاكل في الانترنت وهما غادي يخلصوا برشا بالمسبق كيف نلقاو انه التحقيقات الاوليه تقول انه سكان القريه كانوا متغشين هذه حسب السلطه غاديكا اللي موجوده والشرطه وهذاك علاش تم تقديم قضيه بناء على شكوى تقدم بها الفني الى حد الان قاعدين يلوجوا شكون المتورط انا ما فهمتش علاش يلوجوا شكون المتورط وقت اللي الفيديو المتورطين كل واقفين غادي
7: يتفرجوا متصورين
3: معناها ما يتصوروا عادي فما حتى حد خبى وجهه ترونكيل امورهم واضحه معناها نكملوا في الهند
6: يلا
3: في كيوسك اللي بعد البلاصه اللي كنا نحكيوا فيها هنا لقاو ثم نص دخل البنك اللي يحاول انه يهاجم الموظفين
6: لص معناتها سارق بالعربي
3: اي لص سارق اي بالضبط بلا لص مش كون
6: لص تجي فشكو
3: سارق لا لص فشكو لو لقاو هذا السارق دخل البنك نورمالمون حب يعمل عمليه سطو حب يسرق البنك لكن
7: سطو معناها بركه عمليه تجميل للتلسيمه
3: اللي بلسه ملسم روحه اللي هو تحسه من معبد بوذي خارج
6: واحد لازم روحه باش الفلفل زينه ما ياثرش فيه
3: اكزاكتو مو استخدم فلفل حار على الاخر باش ينجم يضرب به الموظفين نتاع البنك وينجم يسرق الفلوس.
9: هجوم مسلح بالبهارات في الهند حصل موقف طريف ان في حرامي دخل البنك عشان يسرق البنك ودخل البنك معاه شنطه مليانه شطه وبدا ان هو يخش على الموظفين اللي قاعدين على المكاتب معاهم شويه شطه عشان يعميهم ويبدا ان هو يسرق البنك براحته. مشهد طريف اثار الجدل على السوشيال ميديا.
3: دونك لهنا نلقاو انه الناس اللي كانوا موجودين غاديكا كان هو هز فلفل فيح ياسر حار فهو يقرب من جماعه البنك غاديكا لي زاجونت غيشي اللي قاعدين في بيروتهم ويطيش عليهم في الفلفل. المشكل انه حتى لهنا البرشا يحكيو الوقت اللي خذاه يطيش الفلفل ذا اللي الحاكم خلط انا كان هز فرد من الاخر معناها يرحم
6: ينجم يكون ما عندوش فرد مع تسير حسب امكانيات وي حتى لعبه فوالا
7: عملوا برشا سرقات البنوك فرد لعبه
6: معناتها فشلت عمليه الفلفل
3: فشلت عمليه الفلفل
6: باش ما تجيش واحد فكره فشلت عمليه الفلفل
7: هو ما كانش سريع كما يلزم حتى عقله يرش
3: هو نورمال ما يفواحش بالطريقه هذيك ما نعرفوش احنا شنو هي بعد علاش الفكره منين جات انا منين نحب نعرف الفكره منين جات دونك في انتظار اكيد معناها وين خمم بالضبط نعمل هيك كان نمشي وزاد ونختموا بالفيلم هذا نازل اللي هو فيلم تعدى في مهرجان البندقيه وين كان هو فيلم اسرائيلي لكن يحكي في شهادات صادمة على طريقة الجنود الإسرائيليين كيفاش يستهدفوا المدنيين في غزة والحقيقة كان بطبيعة فيلم نجم يقولوا اللي هو وثائقي كان صادم والقينا أنه الخدمة متاعه في فينيزيا برشا كانوا فرحانين به لدرجة اللي هو صفقوا عليه الفيلم هذا بعد نهايته لمدة 25 دقيقة كاملين واللي هي مدة تسمى طويلة برشا.
10: Un documentaire a été ovationné pendant 25 minutes. Il révèle les méthodes de l'armée israélienne tuant des civils à Gaza. Ce documentaire s'appelle NASA et il a été présenté lors du festival de la Mostra de Venise. Il tient son nom d'un terme utilisé par l'armée israélienne désignant le nombre estimé ou avéré de pertes civiles lors d'une frappe aérienne. Dans ce long métrage, 24 Israéliens ayant collaboré avec l'armée lors des opérations qui ont suivi les attaques terroristes du 7 octobre athlètes sont interrogés anonymement. Ils racontent comment l'armée israélienne opère dans la bande de Gaza au mépris des vies de civils palestiniens.
3: دونك لهنا نحكي على فيلم وثائقي اللي هو من إخراج زوز مخرجين من الكيان الصهيوني اللي هما إيفال أبراهام ورشيل سيزور اللي هو فيلم وثائقي مقيد الجنسية متاعه اللي هو بريطاني مدة 80 دقيقة إنتاج The Guardian و GW Films. الفيلم ذي مبني على تحقيق استغرق تقريبا 3 سنين. الفكرة متاعه مختلفة شوية على أفلام الوثائقية التقليدية حول الحرب في غزة. المخرجين ما مشيوش يسألوا فقط فلسطينيين على القصف والدمار، ما ركزوش على الصور القادمة من غزة وما حاولوا يدخلوا للجانب الآخر من القصة، شنو يصير داخل منظومة الاستهداف نفسها، كيفاش يتم الشخص، كيفاش يتم اختيار الشخص باش يكون هدف، شكون يقرر، شنو هو دور التكنولوجيا وشنو يعرف العسكري أو عنصر الاستخبارات قبل ما يضرب الهدف، والأهم قداش من المدني ممكن ينجم يموت. ومن هنا تبدأ الحكاية. دوكيومنتير قائم على 24 شهادة من داخل المؤسسة العسكرية. الفيلم يعتمد على شهادات 24 شخص من العسكريين، عناصر استخبارات بطبيعة من الكيان الصهيوني أو أشخاص خدموا داخل المنظومة. المصادر ذي وفق التحكي بطبيعة بشرط إخفاء الهوية، ولا خاطر ذي تم تصويرهم بالليل فوق أسطح في تل أبيب مع تغيير الأصوات والملامح رقميا، يعني هنا ما تجمش تعرف شنو صار. حتى عنوان الفيلم عنده معنى، نازا. نازا هو في مصطلح استخدم داخل الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية يشير إلى عدد المدنيين اللي يمكن يتوقع مقتلهم في ضربة معينة، يعني عندك هدف عسكري لكن في نفس الوقت النظام يحاول يقدر إذا نظر بالهدف هذا قداش ممكن يموت معاه من المدنيين. ولهنا الفيلم نجم يقوله حتى باش نبسطوا الفكرة أكثر، لهنا التعامل السطحي مع المنظومة هذه. مثلا نعطيه اكزامبل، واحد باش يستهدف دار يعملوا كل اختار بيناتهم، يقولوا الاخر هذوم باش يموتوا فيها 4، الاخر يقولوا 5، الاخر 3، ومن بعد يشوفوا قداش من واحد مات في معناها لا إنسانية مطلقة في التعامل بالطبيعة. وتم فضح الممارسات هذه في دوكيومنتير كان خذاء صدى كبير وعمل جدل كبير.
6: واضح معناتها محلاهم ساعات فما مخرجين وممثلين مستقلين معناتها يبدأوا من قلب أحيانا حتى ضد بلادهم وضد اعتقاداتهم وضد حتى الناس يعملوا حاجات مهمة برشا، والأفلام راي توصل أكثر من السياسة أكيد راهم لين اللي شافوه. شكرا لك سلاح نهدتك صحة جهين أشواق سليم، شكرا لكم ناجي وخليل، يرجعوا حذينا غدوة إن شاء الله في حلقة جديدة من ميدي ماك. غدوة إن شاء الله حلقة تكون مناسبة العودة المدرسية إن شاء الله ربي يوفقكم.
3: نجيب تبليه إن شاء الله.
6: لكل واحد باش يتذكر باش نعملوا نص ورقة باش نعملوا برشا حاجات، لكن ما هي ما عادش النص ورقة.
7: دعوات باش تنحى
6: مازال شوية دعوات باش تنحى، لا أما فما برشا
3: هي مش النص ورقة، هي راهي مذهبية تقعد فقط تحكي فيها غدوة احنا. أما ثم حاجات ديزيليمون كمهنة الأب اللي بيطيح بوه بنكيجي على قرض مش لازم ما زايدة صارت على المستوى الشخصي معناه ما أعمل حاجات مثلا محلية تسألوا على اسمه لقب وشنو طموحاته وهواياته باش مغروم اسألوا حاجات هذوما معناش مدخلك في بوش يخدم معناه ولو مش تخدم
6: صحيح ما هو فانا صفة باش يحطوا صفة الأولى ولا الثانية ولا
7: الثالثة نحات نص ورقة راهو باقي المعاملة هذه حتى كي نحكيو على البخيفيرو مش لتاتشيك حسب مهنة الولي راهو
6: تعرف النقطة نتاع معلمك اللي قالوا غزار الإكس قالوا اعطيني اسم حيوان يطير مثلا قالوا نسر شوفوا كيفاش نسر هذا يطير التلميذ الآخر حط له فيل قالوا مراد بوكش يخدم قالوا مثلا مدير مصلحة سبحان الله راهو الفيل ينجم يطير ما عندكش تقلب سفري
3: وبخلي فما راهو فما ناس هو راهو شو ما فما الخدم الكل ما فيهم حتى عيب وما فما حتى عار في الخدمة أي اللي يخدم ربي عينه إن شاء الله ما فما راهو تنزل تتحرج وفما أحيانا ما يحبش يعلن الشيء هذايا وهذاك حقه معناه هو معطى شخصي في الآخر المهنة راهو معي ماهيش حاجة اللي لازم تكون إكسبوزي للناس الكل ما الراعي والمشي عارف فما راهو برشا راهو شفنا أساتذة معلمين راهو ما عادش يعملوها الممارسة هذه جملة رأو.
6: أي برشا نحاوها شكرا عليكم. يلا الاخبار بعد سبور اكسبريس بعد امينه جيكم في فروم نتقابلوا غدوه بون الشهيه طيبه نسكو الفيلمين ميزماك كل يوم الاثنين الجمعه من الصبح للمساء نوفل ورداني

البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين غالا، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بن دوا. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحالي.

0: سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم مك العوني فهمي البرهومي واحمد عدالة والموسيقى في كل وقت احلى ميكس واحلى دي جي البرمجه الشتويه تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكايه كل شيء تلقاه على موزيكا البرمجه الشتويه 1 سبتمبر
1: الصيف وفاء وجات الغونتخي وجابت معاها دي زوبورتينيتي ان با راتي من 1 سبتمبر ل 31 اكتوبر ستافيم بالشراكه مع التجاري ليزينغ تقدم لكم عروض استثنائيه على سيارات اوبل بيجو وسيتروين 0% اوتو فينانسمون رميز اكسيبسيونيل ديسپونيبيليتي ايميديات اوفر فالابل شي ستافيم اي سون ريزو سو ريزيرف داكسبتاسيون دو دوسيي بار التجاري ليزينغ

0: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. وزارة التشغيل والتكوين المهني تنبه طالبي التكوين وعموم المواطنين إلى تسجيل ممارسات غير قانونية لدى بعض مؤسسات التكوين المهني الخاصة تتعلق بإهام العموم باكتسابها صفة قضائية لا تتمتع بها قانونا. والوزارة تبين أن هذه الممارسات تتمثل في الخصوص في اعتماد تسميات مماثلة أو مشابهة لتسميات المحاكم والهيئات القضائية الوطنية أو الدولية أو تسميات أخرى من شأنها الإهام باكتساب صفة قضائية وتنظيم مراسم لأداء اليمين، فضلا عن اعتماد أزياء ورموز وشارات مشابهة لتلك المعتمدة لدى الهيئات القضائية. والوزارة تدعو المؤسسات المعنية إلى تسوية وضعيتها القانونية ومراجعة تسمياتها والشهادات التي تسندها ومضامين وثائقها ووسائل تواصلها وإشهاراتها، محذرة من أن مواصلة هذه الممارسات تعرض مرتكبيها إلى الإجراءات القانونية والإدارية المستوجبة، فضلا عن إحالة الملفات التي تتضمن شبهات مخالفة للقانون أو انتحال صفة إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما تراه مناسبا في شأنها. في إطار الاستعداد للعودة المدرسية وتكثيف الجهود لملاحقة مروجي المخدرات، أعوان الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بنابل يتمكنون إثر سلسلة من المداهمات والعمليات الأمنية من الإطاحة بثلاثة عناصر، من بينهم شخصان محل تفتيش وفق ما أفاد به مصدر أمني لمزيك. والعملية تسفر عن حجز كميات كبيرة ومتنوعة من المواد المخدرة شاملة الكوكايين والقنب الهندي والأقراص المخدرة، إلى جانب آلات حادة وميزان إلكتروني يشتبه في استعماله لوزن المخدرات، فضلا عن مبلغ مالي. وقد تم الاحتفاظ بجميع الأطراف بعد التنسيق مع ممثل النيابة العمومية لاستكمال الأبحاث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. أكثر من ملياري مسلم حول العالم يمثلون سوقا ضخمة للمنتجات الحلال التي يمكن أن تفتح أبوابا جديدة أمام المنتجات التونسية، خاصة نحو الأسواق الأسيوية والأوروبية. وتونس ستحتضن من 14 إلى 18 من سبتمبر تظاهرة بمشاركة دول أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتبحث هذه التظاهرة توحيد المواصفات الفنية وتعزيز جودة وسلامة المنتجات وتسهيل المبادلات التجارية، وفق ما صرح به لمزيك شهير جيهان كاهية مدير بإدارة التقييس بالمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية.
1: أسبوع على 15 ديد المواصفات الدول الإسلامية. الهدف هو تحسين جودة وسلامة المنتجات، تسهيل التجارة بين الدول هذه المنضوية تحت منظمة التعاون الإسلامي. هي سوق تونسية قاعدة تصدر خاصة في زيت الزيتونة وفي الدقلة، حبلها تخدم أكثر على الشراطات الفنية هذوما، ومن ناحية أخرى يلزمها تقرب أكثر معناها للأسواق هذية، تشوف شنو المتطلبات متاعها. فوق المليار ونص معناها مسلم في العالم، وآسيا معناها فيها أكثر من مليار. فرصة بالنسبة للسوق التونسية والمنتجين باش نجموا احنا ننوع المنتجات متاعنا ولا نصدروا منتجات أخرى. كل حد من ناحيته كيفاش ينجم يعاون المنتجين التوانسة هذوما باش معناها ينجموا يصدروا.
0: في أشأن دولي، الولايات المتحدة تمنع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية من حضور اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا في هذا الأسبوع، مما أثار احتجاجات من طهران من تدخل أمريكا في حرمان مسؤولين إيرانيين من الحصول على التأشيرات. وزير الطاقة

0: السعودي يقول خلال المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا إن المملكة اكتشفت 110 ملايين طن خام تحتوي على تركيزات من اليورانيوم في المدينة المنورة. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع أحمد عادلة في سبور إكسبريس.
1: الأولى في تونس.
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
3: مع بوليدو في الغونتخي. قول ألو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسة لحتى 30 سبتمبر.
4: أريدو طور عالمك.
5: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل في ثاني نشراتنا الرياضية. البداية بتعيينات حكام المباريات المتأخرة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى قبل فترة التوقف الدولي في نسخ فيفا اللي فيها برشا مباريات للمنتخبات. نبدأ بنهار الأربعاء 16 سبتمبر الأربعاء متاع العشية، مباريات متأخرة من الجولة الثالثة بطبيعة ذوما مرحلة الذهاب. في بنجردين اتحاد النادي بنجردين يواجه النادي الرياضي صفاقسي، الحكم مسيف الورتاني وفي الفار باش يكون حمزة جعيد. في مصطفى الدوري في جربة ترجي الجيسي يلعب ضد الاتحاد النادي المنستيري، سفيان الورتاني بيش يكون حكم رئيسي وفرج عبد اللاوي بيش يكون حكم الفار. بالنسبة لمباراة نهار الخميس ديربي العاصمة بين الملعب التونسي والنادي الإفريقي في الهادي النايفر باش زفرو هيثم طرابلسي، وكل عادة ثم حكم فار أجنبي كيما كل جولة تقريبا. استنسنا مرة دي جينا منين؟ جينا من سلوفينيا، دافيد سمايك هو الحكم اللي بيش يكون في غرفة الفار في مباراة الديربي ما بين الملعب التونسي والنادي الإفريقي نهار الخميس الأربعاء متاع العشية. هيك مباريات المتأخرة الخاصة بالجولة الرابعة المرة ذي نحكيه على مباريات نهار لحد تتلعب نهار لحد 20 سبتمبر الأربعاء متاع العشية. النادي الإفريقي يواجه ترجي الجرجيسي في ملعب حمد العقبي برادس، وفي ملعب الطيب المهيري الأربعاء متاع العشية النادي الرياضي الصفاقسي يواجه النادي الرياضي البنزرتية. الترجي التونسي قرر الإطار الفني منح راحة بأربع أيام للاعبي الفريق الأول. العودة للتمارين باش تكون نهار 18 سبتمبر، من ثم تمت برمجة تربص في عين درام يتخلوا ثلاثة مباريات ودية. الملعب التونسي أعلن كافة المنخرطين كونه تقرر عقد جلسة عامة تقييمية للموسم 2025-2026 نهار 28 سبتمبر 2026. سبعة ملعبية وصلنا الكونتور، وصلنا سبعة كانوا ستة وصلوا سبعة. سبعة ملعبية من بطولة الرابطة المحترفة الأولى تم دعوتهم لمنتخبات بلدانهم باش يشاركوا مع منتخبات بلدانهم في تصفيات كأس إفريقيا للأمم الجولة الأولى والثانية. الآخر الملعبية اللي تم دعوتهم هو مو سانجاري، محمد سانجاري لاعب النجم الرياضي السياحي متوسط الميدان، تم دعوته مع منتخب بلاده منتخب ليبيريا لأول مرة. تم دعوته منذ تقريبا عام وشوية من 2025 ما مشاش للمنتخب الوطني متاع بلادو ليبيريا، ودونك يوليو هكا سبع شعن استعانة. مايل فرنانديز من الكامرون يلعب مع ترجي التونسي تم دعوته لمنتخب الكامرون. دافيد روي كيف كيف لعب ترجي جرجيس اللي تم دعوته لمنتخب الكامرون. ثم ملعبة النادي الرياضي الصفاقسي ترافيس موتيابا اللي تم دعوته مع منتخب بلادو أوغندا اللي تلعب دايرز التونس. إيرينغ ليلي لعب نجم المتلاوي تم دعوته لمنتخب البنين. سيدو خان منتخب غامبيا يلعب في النادي الافريقي، وأسامة شريمي لاعب النادي الافريقي تم دعوته لمنتخب بلادو منتخب ليبيا. مفاجأة في الليستة اللي بشعلن عليها زين الدين زيدان نهار الجمعة، هما قالوا بريسيليكسيوني، ولكن كل المؤشرات تشير كونه مش يكون موجود في القائمة النهائية. تلقى دعوة أولية ولكن المؤشرات كل تقول لي هو مش يكون موجود في القائمة النهائية. نحكيه على لوكاس دا كونيا. لوكاس دا كونيا 25 سنة عمره ملعب في الإكيب A بتاع الإكيب دو فرانس، لعب في الإي 19 هذا مؤكد، لعب في الإي 19 وحتى في السنة اللي قبلها. نوعا ما ما كانش عنده حظ في فرنسا لأنه لعب في فرق كيما كلارمون فوت، لعب في رين لما حالة فريق كبير، لعب في لوزان، لعب في نيز زاد فريق كبير، ولكن ملقاش حظه. في 2023 التحق بنادي كومو وأصبح قائد للفريق. في 25 سنة هو قائد فريق كومو. فابريغاس ديما يقول لهم أنا نتمنى عندي 11 داكونيا وقتها نجمو نهزو حتى الشامبيونز ليج. موجود في القائمة الأولية لمنتخب فرنسا. والجوست رومارك صغيرة ملعبي ذي، معلومة صغيرة ملعبي ذي، ثلاثة مرات يترفض في سانتيتيان الفريق اللي يحبه وعائلته كلها، في ليون وفي ديجون ثلاثة مرات يترفض، وتو هو قائد في فريق كومو وموجود في القائمة الأولية لزين الدين زيدان. اليوم الموعد مع بعض المباريات في الأوروب في الجولة الرابعة البريمير ليج. ليدز في الإيلين رود يستقبل نيوكاسل 8 متاع الليل. في إسبانيا فيا ريال تستقبل في اللاسيراميكا 8 متاع الليل بيتيس إشبيليا. كومو تستقبل 5:30 متاع العشية بارما في السيريا، والخمسة ونص زادة تورين يواجه ثاني ترتيب روما، والثمانية غير بوعة متاع الليل لينتر يواجه أودينيزيا. أنا شاهدي كل أخبار رياضية تقال موقعنا موزيكا فام بوينت. خليكم تعمى أمينة وكامل للفريق في فورم.
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
3: مع مريدو في الغونتخي. قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
4: أريدو طور عالمك.

0: موزايك اف ام ثغر ثغر كل يوم الاثنين الجمعة من مدي ساعتين للهبع متاع عشية أمينة بندوة
1: على سلامتكم. مرحبا بكم، الله يعينكم، شكرا لكم على اختياركم لفريكانس متاعنا. هذا موعد جديد من فروم يبدا من توا يتواصل حتى الماضي ساعتين. تحيه لليكيب الكل معايا، معنا مروان في الاخراج، مروان بن عمار، اشواق الماجري في الاخراج الرقمي، شاكر في تقبل مكالمتكم الهاتفيه على 71 116 ألف، سنين بن عبد الله بحث في علم الاجتماع، مستشار البرنامج، غسان عيادي في التنسيق والعمل الصحفي. وانتم تتابعون على فورم باي موزايك اف ام على فيسبوك، والا على الباج اوفيسيال نتاع موزايك على فيسبوك. ما تنساوش زادا شين يوتيوب موزايك اف ام، تنجموا تتابعونا. ودايوغ خلينا نسلم على التوانسه الكل، ولا البعض اللي سالوني وين نعاود نسمع فورم، راه متبدل شيء كالعاده، تنجموا تعاودوا تسمعوه على يوتيوب. دايوغ برامج موزايك الكل تنجموا تلقاهم على شين يوتيوب موزايك اف ام وتعاودوا تسمعوهم. تنجموا زادا تعاودوا تشوفوا لي باج نتاعنا الكل نتاع البرامج الكل، والا الباج اوفيسيال نتاع موزايك على فيسبوك. فين تلقاو كل البرامج، تعاودوا تسمعوها من جديد، تلقاو لي روبريك الكل والسيت انترنت www.mosaikefm.net. وين ما كنتوا مرحبا بكم وشكرا لكم على الوفاء وعلى الاستماع. 71 113 ألف، شاكر تحيه لي في تقبل مكالمتكم الهاتفيه. كان تحبوا تشاركوا معنا في فورم اليوم اللي نتحدثوا فيه توا، كي غير هو محل موسم الاعراس ما عادش يعترف بطقس، معناها ولينا تبارك الله العروسات موجوده على امتداد السنه، لكن نعرفوا اللي أكثرية السيزون الكبيرة ولا الفصل الكبير متاع العروسات هو في الصيف، من جوان حتى تقريبا سبتمبر أكتوبر زادة تتواصل الأفراح. إن شاء الله بالهناء وبالرفاه وبالبنين إن شاء الله للي عرسوا الكل. أما الفترة هذه تقريبا هي فترة التعايش، أكل يقولك إيش بشي يركب طبيعة على طبيعة، هاك البريود اللي بعد العرس وبعد الأفراح والمناسبات والفرحة متاع العائلة والسهرية والفايج دونو، زادة تنطلق الاكتشافات. وأحيانا زادة الاكتشافات راي تبدأ من الفواياج دونوس، معناها اللي تلقاهم اللي يحب الضوء واللي ما يحبش الضوء، واللي ما يرقد كان كي طفي الضوء الكل، والمدام تلقاها ما تحبش الضوء طافي، واللي تلقاه ماذا بيه تلفزة في البيت، ماذا بيه يتفرج في حاجة ولا يتصنت في حاجة باش يجيه النوم، والآخر يقولك لا أنا أي حس رام يجينيش النوم، ما نجمش نعيش الحياة هكا، معناها نواصل في الحياة هكا. أكل الاكتشافات متاع الحياة اليومية، كيفاش اكتشفتوا بعضكم تحت سقف واحد، كيفاش عشتوها التجربة، حتى في الماكلة أحيانا شخص يحب موزوز هكا وفاوح بزايد، والآخر يقولك أنا شنو الماكلة هذه، أنا منحبش، نحب حاجة رائدة، منشوش حاجة فاوحة ياسر ولا ياسر حارة باغ اكزامبل. احيانا العادات زادة في الايامات الاولى هكا، كل واحد كيفاه، واحد بعد لا يفطر يحب يرتاح هكا شويه لاخر تحليله الهدره، واحد يتفرج في الكوره، الرجال نعرفوكم تحبوا الكوره، وتوا عاود ترجعت السيزون تاع الكوره، دونك فما بعض الماتشوات اللي يحبوا يتابعوها، المراه تقول لك ليش نوع عندي مسلسل انا نتبع فيه. دونك احنا نحبوا نعرفوكم كيفاش هكا التجربه الاولى، اكل بيريود الاولى هذيك نتاع الاكتشافات نتاع كل واحد، الماكلة اللي يحبها، لوقات اللي يرقد فيهم، لوقات اللي يرتاح فيهم، الطقوس متاعه كيجي بيش يرقد وإلا كيقوم الصباح. فما شخص يقوم الصباح يقولك أمان بتحكي معايا حتى كلمة، خلينا نشرب قهوتي ساعة بعد. فما شكور قالنا أي عم مروين فيهم كل شيء، قالنا أنا منو ما برامو نوك، يقولك عايشك نشرب قهوتي أحكي معايا حتى صباح خير ماذا بكم تقولي ليش. وفما شخص ملي يقوم بشوش، تقوم بشوش مدام يا صباح النور ويا صباح الخير وندرش نوا، والاخر ما يساعدوش يقولك شبيها هك شفما شنو هو هذا اللي عملته انا في حياتي. يلا كلمونا على 71 113 ألف، وكين عشتوا التجربة هذه قولولنا كيفاش اكتشفتوها وكيفاش تجوزتوها وتعودتوا ببعضكم، رأيهم يدوم حال كل شيء نستنسوا بيه ونتعودوا بيه، مهم فما الحب فما التفاهم. البعض يقولك انا نعرفها زوجتي، او تقولك انا زوجي نعرفه بالقديق قبل العرس وتعرفنا على بعضنا وحكينا فيه الموضوع وحذرنا رواحنا واللي ذا الإشكال غير ما تروح. والبعض الآخر يقول كلي عاد كي كنا نتقابلوا قبل ونجي أنا هكا مريقل أموري والحياة جميلة وهي كيف كيف ونشربوا قهيوة ولا مشي نتفرجوا في السينما ولا في مسرحية ولا نعملوا ناكتيفيتي مع بعضنا حاجة. أما نهارك اللي سكننا في نفس البيت تبدلت المعطيات شوية علينا, ولكن بشوي بشوي وبالممارسة وقت اللي نسمع بعضنا زيادة وقت اللي نتفاهم وقت اللي نحاول نعرف مشارك الحياة شنو الإشكاليات متاعه وشنو الأشياء اللي نجمين نبدلهم على خاطرك, وانت كيف كيف شنو الأشياء اللي تنجم تبدلهم على خاطر راهو أكيد باش تكون الحياة مزيانة ومحلها. 71 113 ألف عظمتكم. فترة التعايش بعد الزواج كيفاش عشتوها, كيفاش تعودتوا على عادات بعضكم. 71 113 ألف عظمتكم, ولك العادة على 23 513 ألف كي تحبوا تبعثونا على الواتساب. البداية كالعادة بأصواتكم.
2: يا أمينة وخيتي, أخي شكون اللي يخطب اليوم يعرف غدوة؟ ما فما مدة بين التعارف والخطبة والزواج, الفترة هذيك كل واحد يدرس طبيعة الآخر ويكتشف فيها إذا مش البشرة وشوية, لأنه ساعات كلمة حركة موقف غدرة ظهر طبيعة الشخص الحقيقية. لكن فترة الخطبة غالبا ما كل واحد يرى في الآخر المثال الأعلى, يرى فيه كان الحاجة الإيجابية, ساعات إذا كل واحد مثلا على الاخر وبعد العرس العيوب الكل الحقيقية من الدراسة وتفرز روحها وتمرر العيشة.
3: صباح الورد يا أمينة يا غالية يا ربي عزك, راه بالحق ليامات من الأولى هما راه بدو يكتشفوا في بعضهم, راهي بعد شهرين ثلاثة شهور من عرس تبيح تبدأ الدين ومعناتها كل واحد وكيفاش, ثم معناتها ساعات المشاكل معناها راه تبدأ تبيع مش كيف كيف, تبدأ كل واحد مثلا هذيك تعجبه ماكلة وهذيك ما تعجبهاش, معناتها بدو ساعات مش متفاهمين راه. أما احنا نقولوا هوا مع مرور العشرة والوقت معناتها واحد يتعود كل شيء معناها. إن شاء الله ربي يهني كل مؤمن يسعدك
4: أمينة, نحبكم عليك. السلام مزيك, حبيت نشارك فورم متاع موضوع اليوم على العلاقة متاع الأزواج البريد الأولى متاع العرس. اللي حبيت نقول اللي يعني أنا علاقتي بزوجتي كما نقولوا فاتت 15 سنة دو ومعارسين كما نقولوا عنا 5 سنين, البريد اللي كما نقولوا تعاشرنا فيها بل 10 سنين معناها البريد القراية والفاكولتي والخدمة, وذيك البريد ذيك كل خليتني نعرف مرتي من قديه من قديه بتل فاسون كي عرفنا وكل شيء ما لقيناش حتى صعوبات معناها عايش وكل شيء, بل بالعكس معناها حاجه محليها على الاخر تلقى انسان متفاهم معاه معناها ولده ما بعثنا في الدار وكل شيء تيجي زاد معناها جبنا الصغار زاد كيف كيف. حاسس انه حابب نشارك مع مدام امينه في الموضوع هذا ويعطيكم الصحه ميرسي بوكو.
5: والله هو تعايش الأزواج حاجة مشتركة, معناها هي تبيع ما تركبش على رأسها بعد العرس, معناها العلاقات تكون مع بعض ديما بعد العرس هذه جديدة, فما شكون يتحمس فما شكون ما يتحمس.
6: بالنسبة للأزواج فرق كبير قبل العرس وبعد العرس, قبل العرس نوع وبعد العرس نوع, قبل العرس حياة كلها وردية وتلعب سلي وفرد دار وتكتشفوا برشا حاجات ما تعرفيش, قبل العرس فرق كبير تكتشف برشا تبيع خايبة, وكما أنا واحدة من الناس كان قبل العرس نوع بعد العرس وراني وجهه الحقيقي, وأكثر حاجة ندمت عليها في حياتي أني عرست بصراحة.
0: فرام مع أمينة بن دوا من الاثنين للجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على موزايك اف ام.
1: رجعنا لكم وزنا واصلين معكم في فرام على موزايك اف ام, تحية لكم الناس كل في الاستماع, شكرا لكم على اختياركم لفريكونس متاعنا 71 113 ألف 71 113 ألف. كنت حابوا تشاركوا معنا في فرام اليوم نتحدثوا على الفترة الأولى بعد الزواج والتعايش بين الأزواج في كل فترة هذيك لكوابيتاسيون, كيفاش يتعودوا الكوبل ببعضهم بعد بعضهم, تاخذ شوية وقت, هل تنجم تصير مشاكل كل زادة بيناتهم باش يوصلوا يتعودوا بعادات بعضهم ويتعودوا ببعضهم ويقبلوا تبيع ببعضهم. 71 113 ألف على ذمتكم, وإلا على الواتساب زادة 23 513 ألف على ذمتكم, على اعتبار وإنه احنا خارجين من موسم العروسات ولو إني مازلت مواسم إن شاء الله الأفراح والزيجات متواصلة, نتحدثوا الأزواج كيفاش ينجموا يلقوا طريقة للتواصل بيناتهم باش هالإشكاليات الصغيرة هي بسيطة بسيطة جنرالمون تبدأ خاطر تلقاهم مش متعودين ببعضهم، ولكن باش يتقاسموا حياة وباش يستنسوا كيفاش يعملوا باش هكا الفترة هذيك تكون فترة اكتشافات لطيفة قد ما النجم، ومعناها ما تكونش فيها صدمات. يعني واحد يقول كاينو الحياة باش تكون مستحيلة مع الشخص هذي ولا شبيه هكا ولا شبيه هكا، وهي راهو سي تان باساج اوبليجي الناس كل تتعدى بيه، لكن المهم انه فما حالة من التعود من بعد وتولي الحياة محلاها لافي دو كوبل. 71 113 1000 71 113 1000 شاركوا معنا وين ما كنتوا، مرحبا بيكم. معايا بيا بالتليفون، مرحبا.
7: مرحبا.
1: عايشك يا بيا، 36 سنة من تونس.
7: اي
1: مرحبا لله.
7: عايشك وبيك اكثر.
1: هيا لله احكي لي.
7: ايش نحكي لك؟ شو نحكي لك؟ صباح عندي كتفضام عارسة.
1: تبارك الله. اي
7: خلينا بعضنا بون عن حب. من الاول كانت معناتها التبيعة متاعه سيسة والكل.
1: يعني قبل العرس.
7: قبل العرس.
1: بيه؟
7: عنده شوية نرفيز اللي اكتشفته معناتها بعد 7 أيام بالضبط، معناتها من عرس كان من نقيض للنقيض. فهمتني؟ عنده كيفاش نفسر لك نرفزيتي، معناتها تخليك انت تقول لدي مش هذا الشخص اللي انا عرفته، مش هذا الشخص اللي انا قلته.
1: عمره ما تنرفز قبل؟
7: اللي يتحكم في اعتابه. اما مش كيما تحت سقف واحد، مش كيما معناتها في قهوة ولا في خارجة ولا في، فهمتني؟ فهمت.
1: شنو معناتها تنرفز بشكل كبير؟ مثلا يفجعك يكسر حاجة
7: أكيكا دي تل فاسون في تقعد عرفتك اللي تقول شنو هو اللي صار باش معناتها هو يعمل الرياكسيون هذه، فهمتني؟
1: وشنو على حاجات بسيطة، على حاجات شنو هو على الخدمة، على شنو اللي يخليه هكا يتنرفز؟
7: الأول ممكن مع النقاش، مع ما يقبلش النقاش بار كونتر، معناتها مستنسين من الأول بالنقاش ومستنسين ناخذوا راي بعضنا والكل، لكن يقول لي أنت أسلوبك مستفز. حاولت انا مثلا باش نغير من اسلوبي والكل، وحاولت باش نلقى حل معناها فهمتني فيها الحكاية. بشوي بشوي معناتها كل مرة نكتشف لي هو الغش متاعه قاعد يزيد.
1: قتلوا عملت له الغماخك بيا؟
7: قتلوا عملت له الغماخك، قتلوا معناتها راو ما يصيرش هكاية، معناتها تكسر حاجة تعمل حاجة مثلا ما يصيرش، ما فماش حاجة تستاهل. نقول له مثلا ما يجيش حتى على الجيران، حتى على، يقول لي يعني انا ما فيقش بروحي. اللحظه هذيك فهمتني. لكن الحاجه معناتها اللي الباهيه اللي خلتني نكمل معاه واللي خلتني معناتها الراس الدنيا الكل في هو، انه ديما يحاول باش يوفر لي الحاجات اللي انا نتمنيهم. الحاجه ريت مثلا نقول انا تمنيتك الحاجه، هو يصيح تولي له تخيل، لكن ما يرقد الا ما يعملها الحاجه هذيك، ولا ما يعدي البريود الا ما يجيبها لي.
1: وتنرفيز مازال،
7: والتنرفيز مازال.
1: المشكله اللي هو بالتنرفيز ينجم حتى يضر روحه يا بيا، مش مشكل كان فيك انت، فهمت بيا؟ المشكل انه لازم تلقاو حل للتنرفيز، مش انك انت تقول اي مثالش راجلي ونحبه محليه وهو لهي بيا وهو طيب معايا. الاشكال انه نجم يضر حتى نفسه، معناه نفسيته تتعب بالتنرفيز المتواصل على ابسط الاشياء.
7: فهمت معناها قاعدين نعيشوا فيه ديجا. ديما نقولوا راهو مازال ولادك، مازلتينا نحشنا بيك، مازلت الدنيا قدامك، مازلنا باش ندخلوا في الادوليسونس نتاع الصغار. عرفتك اللي يبدا في مخه يسمعني عادي ويقبل كلامي ونتناقشوا الكل، لكن ريت ابسط حاجه معناتها يتحول كومبليتمون، يتحول راه يتحول اصلا ما تعقلوش انت. يقعد عادي، يقعد نهارين ما يكلمكش مثلا وانت ما عملت له حتى شيء. انا هذه النقطه اللي انا ما قبلتها الجمله.
1: باه سينو ابارتنا، معناها اللي فهمته بيا اللي انتوما الاشكال الكبير بالنسبه ليكم هو الغش، فمش حاجه اخرى اكتشفتها في طبيعته حتى في ممارساته اليوميه. انا نحكي على اول ما عرستو، كيفاش لقيتو انت غاند انتونت؟ معناها
7: واحد مع واحد يساوي اثنين، يحب كل شيء مفتر. عرفتك اللي مثلا حتى حاجه تجي من عند ربي مثلا ما يقبلهاش من الاول هكايا، فهمت؟ مرض حاجه ما يقبلهاش، بعد السيسة بشوي بشوي يتقبل واحد واحد، يقول لك معناتها راني تجيني كالشوك من الأول بعد عادي.
1: كيفاش؟ كمل نسمع فيك.
7: تبيع من الأول ما ركبتش على بعضها جملة جملة جملة جملة بحكم هو كما نقوله إنسان كيفاش بسل لك منظم يحب ما عندوش معناتها برشة دي غولاسيون بار كونتر أنا معناتها عندي برشة علاقات مش أصحاب علاقات عابرة كما نقوله نحب الحياة نحب الخروج نحب هو يحب الخروج يحب الدخول مي مش كيف كيف مش كيف كيف فهمتني
1: فهمتك وكيفاش تفهمت وكيفاش لقيت حل وسط هكا بيناتكم لتبايعكم
7: الحل وسط الحل وسط لقيناه هو ديما يحب يفسر لي اللي معناتها مش اي واحد تقرا فيه الباهي مش اي واحد انا راه ما عنديش اصحاب خاطر هكا وانا ما عنديش
1: معناها أنت سوسيابل إنسانة اجتماعية معناها نجم تكون عندك صداقات معارف نستعرفهم تحكي معاهم مش يعني بشرط هي خروج ودخول برشا بسم الله عليك بسم الله عليك بسم الله عليك لاباس بحذكش كسمة ميسالش يا بيا شالا لاباس لطف عليك طمنا عليك يا بيا لاباس
7: الحمد لله
1: سكر فمك وتنفس بخشمك اجبت برشا هواء بخشمك سافاسو ستابيليزي بشوي باهي باهي اجبت الهواء بخشمك اجبت الهواء بخشمك ولاباس من اللي عليك من اللي عليك المهم انت لاباس طمنا عليك اللي انت لاباس هكا هاو
7: الحمد لله
1: من اللي عليك شالا لاباس يا بيا اشرب شريبة ماء واقعد تنفس بخشمك مليح باش الامور تهدأ شكرا لك يا لله من اللي عليك نمشي لمحمود محمود مرحبا يا سيدي مرحبا
8: وبيك عايشك تحية ليك أمينة والحمد لله للعودة معنا لبرنامج
1: بتاعك الله يخليك شكرا
8: عايشك تحية للسكيم زادة بجنبك تحية لكل مستمعي
1: شكرا ليك عايشك محمود 6 سنين من تونس
8: نعم من 6 سنين من تونس أنا في التأقلم المرحلة الأولى الحكمة كانت تم الصعوبات في
1: قديش عندك زواج محمود
8: 40 سنة زواج
1: بنت الله 55 عرست صغير
8: صغير صغير عرست 24 سنة
1: بنت الله
8: 24 سنة تخرجت منه عرست منه على اعتبار أني الحق ما كنتش نحب نعيش الوحدة ما كنتش على تعودت باش عشت في دارنا وديما عشت تقريب من العائلة معنى هيك علاش خلاني نختار ودي كيف ولدي الكبير الأول ولد قال لي نحب نعرس كيف عرس هذا عمر 25 سنة معنى وليد جد انا عمري 50 سنة وانا جد معنى
1: سبيان تونهار نحكيه على شخص اللي يكون يعني جد صح. او جدة في عمر مبكر
8: اي حلوة برشا والله بالحق موضوع حلوة برشا دونك انا في زواجي من لول بكل ما حلول شنو كانت الصعوبة شوية هي كانت طبيبة متربصة وتحضر في الدكتورة متاحة كل وقتها كان ستريكت كان وقتها منظم معناها بمعنى أنه قليل من الوقت عندها فارغ باش نقعدوا نحكيوا فيه كل شيء أكثر وقت مخصص إما باش تحضر شوية هكذا وقت باش تحضر لوازم البيت مثلا باش تطيب ولا باش عمل حاجة وبقية الوقت محضرتها للدكتورة متاعها قاعدة تخدم في الدكتورة متاعها ووقتها عندها ستاج تعمل ستاج ومرات تعمل جارد برولونجي مرات عملت خاصة دي جارد في جينيكو دونك يطلب منها باش تكون ويكاند مرات ويكاند كامل من نهار السبت ولا حد ما تروح كان نهار الاثنين للدار دونك هذه انا لقيت صعوبه باش نتاقلم مع الوضع هذا خاطر
1: في الاول جاتك غريبه
8: مش غريبة أما صعيبة عروس جديد معناها تحتاج يعني تكون زوجتك بجنبك تحتاج معاش كون تحكي ترسيقك ويكاند كامل ما تنجمش تبرمج لا باش تخرج لا باش تمشي تشوف العائلة لا باش تمشي تتنقل في أي بقعة خاطر وقتها بشوية الحق فهمتني أنه وذاك اللي كان أنه إذا كان نحبوا نربح وقت مع بعضنا أني ناخذ معها جزء من الأعباء متاع المنزل جزء من الشارج اللي عنده أو فهمت فهمت معنا كيفاش أني نحضر معها بسرعة باش نطيب الفطور تقولي نص ساعة نربحها أنا وياك نقعدها كيف حتى في الرسالة متاع الدكتورة متاعها معناها فما عندها ديزونكيت تعمل فيها كل شيء عاونتها في الديبويم وفي الواحد كل شيء بشوية حتى لين فعلا يعني أصبحنا عادنا وقت أفضل كيف زاد تأخرت شوية نسبة موعد الإنجاب قال تاو مدامي مغصورة مش جي صغير ما نجمش نتلاها به كما يزنو. هذا النقطة دي كانت نقطة عندها قيمتها، خاطر كل إنسان يعرف يحب على الصغير يحب على، لكن معناها تفهمت وكنا متفهمين مع بعضنا. وأهم نقطة يا أمينة هي مسألة الحوار. كل شيء، وأنا شو نقول، نقول أني وبعد أنا بطبيعتي وليت كوتش في مجال العلاقات الزوجية والبناء الأسري، لأن تعلمت برشا من تجربتي، تعلمت برشا من تجارب أخرى. إذا كان ينعدم الحوار داخل البيت، ما عادش فما حوار، ما عادش فما كوميونيكاسيون، وما ماكش تعيش بالكورسبوندونس، أنت تعيش مع امرأة كاين عندها كيانها وعندها شخصيتها وجايتك بتجربة ماكش مش تحتويها ومش هي مش تحتويك، بالعكس مع بعضنا كوننا ان جراند سيركل دي سيكاسيتي، دائره اكبر من النجاعة، بعلاقاتي وعلاقاتها كنا نتعاونوا، تعاوننا في برشا حاجات. وهذاك اللي خلى فعلا انه مساله التفاهم تكون موجوده، مش معناها ما نختلفوش، نختلفوا وهذا اللي ممكن ما عادش عاطينه مساحه للكوب الجدد تو يتصوروا انه الاختلاف هو نهايه العشره، لا مش صحيح، بالعكس الاختلاف يقوي الروابط. أنا معها اختلفنا في برشا حوايج، اختلفنا في عديد من النقاط، ولكن في الآخر نوصل باش نلقاو مساحة مشتركة، ومحلاها المساحة المشتركة تلقاها، محلاها النقطة اللي تتفاهم فيها أنت وياه، تحسوا أنه مشروع مشترك، ما هيش فكرتك وحدك، وما هيش فكرتها وحدها. مثلا كي بنينا دار، كي بنينا أرض، قلنا شنو الأولوية؟ كانت أنا عندي أولوية، قلت لها مازلنا صغار تو نبني، قالت لي لا، نبني ودار نستقروا. نحسوا بالاستقرار، تحس روحك في محلك في دارك، تحس روحك مثلا شكون يقلقك كل شر يدق عليك الباب هتعطيني الكلام. دونك فأنا فهمت الأولوية هذيك، ووقتها أخرنا حتى شراء السيارة، قلنا نشتري أرض أولى. هذا نحكي لك عام 85، يعني أنا عرفت عام 85. دونك في الأخر بالكل حتى مجالات الاختلاف كي تحل حولها حوار تلقى روحك فعلا يعني
1: دونك إن فهمتك زيدة محمود. تقول أنت رهوك الفترة الأولى هذيك اللي نقولوا احنا شبش يركب طبيعة على طبيعة، وقت اللي أحيانا اختلافات بسيطة على الضوء، اللي واحد يرقد بالضوء واحد لا، واحد يحب حاجة يتصنطها واحد لا، واحد يأكل كما قلنا حار واحد لا، تنجم تخلق إشكاليات في اللول، وشخص يتسأل يقول كيفاش نكمل حياتي أنا بالريتم هذا ولا بالوضعية هذه، ولا أنا نتقلق ياسر، وإلا كما قلت أنت معناها الويكاند تعديه تخدم هي على خاطرها إلي دوغارد وتبيبة. دونك أحيانا شخص نجم يقول كيفاش باش نكمل هالعلاقة هذه كلها، وأي شخص كي عرس يعرس أفيك لي ديلي زواج سيتواصل في الزمن، ما فما حد يخمم اليوم يحب يطلق معناه. بالتالي أكل إشكاليات ربما صغيرة اللي تبدأ هي اللي تنجم تخلي من بعد إشكاليات ما أكبر تلقاو لها حلول. زادة كما قلت أنت فكرة الإنجاب، قتلك ماذا بيا نوخروا الإنجاب، الدار أولى من كرهبة،
8: نعم.
1: معناه ذكم هما الحلول اللي من بعد تلقاهم في مشاكل أكبر.
8: نعم صحيح، يعطيك الصحة، لأن أنا أنا أنا أنا نمنك أنت تمشي باش تتزوج، أنت راك جبت معك ثقافتك، جبت معك تقاليدك، جبت معك عاداتك، وهي كيف كيف مرات ثم أنانية كبيرة كيف أنت تحاول تلغي هك الثقافة اللي عندها وهك التفكير اللي عندها ونمط التفكير. الأصل أنك كيف زوز مع بعضكم، يعني تقعدوا وتحاولوا تقربوا لبعضكم، تقولوا عندكم لمام فيلتر دون لفي، تخزروا بنفس المصفات للحياة بلاس كليزو موا موشا 100% بنسبة عالية، وقت يكون فما اتفاق. صحيح أنا المرلولة معناها ما نقول GTM في الشوكي، أما نسبيا تقلقت شوية، نلقى روحي ويكاند راسي راس الدار، راسي راس هي قلت أنا عرست ولا ما عرستش، أنا عرست صغير، ولكن مع ذلك من بعد فهمت، لأن هي تسعى باش في الوقت في وسط الوقت وقتها تسعى باش تعوضني هاك الغياب نتاع الويكاند نتاعها نخرج شويه، وراهي
1: مش دايما معناها الوقت باش يتبدل فينا المهم
8: شوفي
1: باش تكمل قرايتها باش تحسن الوضعيه.
8: واقتنعت انه يزني نعاونها، يزني نقف معها، ولقيتها بالحق من الحلول الكبيره كي نقف معها ونعاونها وناخذ جزء من اللي شارج نتاعها، نربح وانا وياها الوقت الاضافي نربحوه فعلا نربحوه. ودونك هذا في تقديري ماشي نجم يعمل الواحد باش يستمر. ونصيحتي للمتزوجين الجدد يودي افتحوا الحوار، افتحوا لك كومينيكاسيون بيناتكم، راهو انت كائن حي وهي كائن حي، حد ما يحقر الاخر وما تنكليجيش
1: احكيوا على كل شيء زادة من البسيط للكبير.
8: صحه يعطيك صحه يعطيك ما فماش دي تابو، انت عرفت بها اصبحت زوجتك اقرب الناس ليك وهي عرفت ليك اقرب الناس، ما فماش دي تابو بيناتكم، احكيوا ناقشوا في كل شيء، ناقشوا كل شيء حتى معناها في العلاقه الحميميه راهو ضروري استمرار الزواج واستقرار الزواج عنده تاثير يتاثر الى حد كبير بالجانب هذاك. احيانا ما يفصحش الزوج على رغباته طبعا بطريقه مشروعه وهي كيف او انك انت ما تعطيهاش قيمه العلاقه هذيك كيف هذيك تكون نقطه نتاع اختلاف كبير برشا. دونك في الاصل حتى دينيا شرعا راهو يجوز انك باش تحكي مع زوجك وباش تتفاهم معها وباش تكون اقرب لها وتكون هي اقرب لك.
1: يعطيك صحة يا سي محمود، شكرا لك على المداخله، تحيه لك. مازال مواصلين معاكم 71 113 1000 التعايش تحت سقف واحد بعد العرس والاحتفالات بالنسبه للازواج، كيفاش عاشوا التجربه هذه، كيفاش لقاو الحلول باش تكون الحياه مريحه للزوج. 71 113 1000 71 113. وكان البعض ربما يلقاو اشكاليات زادت تكلمونا وتعطيونا رايكم، تجربكم مهمه جدا للجميع. نواصل مع تليفونات معايا. منال الو.
9: يا عسلامه.
1: مرحبا يا لاله.
9: عايشك
1: منال، 35 سنه من تونس.
9: اييه
1: مرحبا، نسمع فيك منال.
9: باهي، انا كلمت اليوم بشارك معاكم الاكسبيريونس نتاعي.
1: اييه
9: بارابور للعوامل الاولانيين نتاع العرس. دونك لي كوبل كي يعرفوا بعض من قبل العرس ميم سي المده طويله ولا قصيره، هذا معناتها ما ياثرش على العرس من بعد. خاطر انا باغ اكزومبل معني جيتي ماريي وطلقت عندي هام، ليكس نتاعي قعدنا انا وياه 5 سنين قبل العرس، مش بالي اللي احنا نعرف بعضنا بالقدا واللي طبيعنا معناها كيف ومتقبلين بعضنا باللي ديفو اللي كاليتي نتاعنا للزوج. صف كل بعد العرس ما نجمناش نكملوا عامين خاطر ما نجمناش نتعايشوا مع بعضنا.
1: الوغ قبل العرس خمسة سنين مع بعضكم.
9: وي 5 سنين. دونك
1: ما لاحظتوش اللي فما اشكاليات معناها؟
9: هو انا كنت ملاحظه اللي فما اشكاليات، مي الاشكاليات هذوك مش في بالي اللي انا سي بون نعرفهم لي ديفو نتاعو نعرفهم.
1: شنو مثلا اللي شفتهم ومن بعد ولاو انسوبورتابل منال؟
9: اللي هم حبش الخروج باغ اكزومبل، ما عنديش نفس الحاجات اللي نعملوا بهم ديبولمون ونتفرهدوا بهم. باغ اكزومبل انا نحب نخرج نحب البحر، اوكي مش كل يوم مي دو طون طون طون واش جيت نفس ماني هو بور لي ماذا بيه يعمل كل شيء في الدار، يحط كل شيء في الزون دو كونفور نتاعو، جيمر يحب معناها الجيمينغ في الدار، ما يقومش من قدام البي سي. انا نعرف اللي هو مع باغ اكزومبل اللي يعشق حاجه اسمها لعب على البي سي، اما كي كنت نمشي لهم في دارهم والكل كان يخلي البي سي يقعد معايا يخرج معايا اوكي. دونك قلت سي بون معناها وقت اللي باش يلعب وقت اللي باش يقعد معايا باش يقعد معايا، وقت اللي باش نخرجوا باش نخرجوا. شوف بعض العرس ليه معناها وليت مقرق بيه باش يقوم 4 ساعة يقعد ياكل معايا معناها باغ اكزومبل، مرة تخطف 10 لي باغ اكزومبل. من الحاجات انا تربيت في عائلة اللي سي ساكري نقعدوا مع بعضنا على فرد طاولة حتى كي ماكش تاكل قعد معانا معناها هو اللي بالنسبة لي هو اللي معناها يصنفوا جملة. بالحديث اللي قلقوني مش بليش اللي سبا امباكتي وما قلت بعد اون با سادكتي معني كل واحد ياخذ خاطر الاخر معني حاجات صغيره.
1: فما حاجات نشوفوهم ساعات نقولوا حكايه فارغه بسيطه تو تتعدى تو نستانس تو يستانس تو نلقاو حل
9: ولا.
1: اما ينجموا بعد يقلقوك قول فينالمون معناها ما نحبش نلقى روحي نفطر كل يوم وحدي ولا نتعشى وحدي ولا
9: انا بدلت لغيت الريجيم تاعي معناها انا باغ اكزومبل كيما الناس الكل معناها بكيت داج ديسمي وليت مرة في النهار باغ اكزومبل 6 نتاع العشية انا وليت ما عادش ناكل نهار كامل غير كنت نقعد معاه في وقت العشية نتاعو هو معناها معناها نلقى روحي انا مطيحة من روحي في برشا حاجات ناخذها بخاطره في برشا حاجات سامبل معناها حتى في التلفزة معناها يحط ما كنتش مغرومة بالكورة ما نتفرش في الكورة وليس نتفرش في الماتشوات وحافظة الكيفات والليزون سنة والجوار نعرفهم واحد واحد غير كنتم يفاق تليزير بش نتفرج معاه بخفت تفتجي دي مومون معاه
1: مش تروحك عايشة مع راجلك وعندكم دي مومون تعيشوا مع بعضكم
9: ولا اللي أنا نعد زيادة شهر فيه نتشخط فيه على نهار نشوف فيه البحر وما نخلطش عليه معناها
1: معناها لقيت روحك تخرج وحدك مثلا منال تخرج وحدك
9: اي بلا تحب تخرج بازية تخرج وحدك ما نقولكش ليه معنى تحب تمشي تقابل صحابك بازية قابل صحابك تحب تصهر بازية تصهر وحدك تحب تشير البحار بازية تحب تقابل عائلتك معناها انا يمكن عامين عرس امي قابلته يمكن ثلاثة اربع مرات معناها ما نمشيش معاك لداركم من وقت يقدم دارنا ويروح بيارة ومعناها ما نحبش انا نقعد مع العبيد ونفسر نبقى وحدي في الدار
1: يعني لقيت روحك الريتم دو في متاعك مبدل معناها كم تخرج تخرج مع اصحابك كاين ما تغيرتش حاجه كبيره فوالا
9: ولاو صحباتي يجيو مع رجالهم ويعملوا جو الكل كل انا وحدي ماني
1: وتحس روحك انت اللي عملت لي زيفور اكثر معناها
9: هذاك علاش كان انا حاسه روحي نعمل في لي زيفور هو جمله كوتي كوميونيكاسيون قولوا إيا نقعدوا نحكي ورا جي دي بروبليم راني مانيش فرحانه فما مشاكل بخيتو معناتها طونك انا وياك نحبوا بعضنا ومتفاهمين باش ناكلوا بخاطر بعضنا كل واحد يطيح من شيرتو يعمل ان تو ديفور باش نجمو نتعداو ونكملوا
1: بعضنا
9: تواصل الحياه كوميونيكاسيون بالنسبه ليها تجي تحكي معاه في اي موضوع عليه وكيفاش ومش تحبني نعمل وانا نخدم الصباح لليل اي انت تحب تخدم معناها انا مش مشكلتي انك بطال انا مشكلتي معناها مشاكل اخرى معناها تخدم ربي
1: ماما ليكم تعيشوا مع بعضكم معناها
9: جملة ما عندنا حتى ماما نعيشوا فيه مع بعضنا
1: قبل العرس كنتوا كمان تلقى وقت تتقابل
9: اي ولا خاطر هذيك هو الماما بخيتو ما نعيش عايشين مع بعضنا معناها هو كان مش باش قبل العرس باش يخرج ولا باش يجيني ولا باش يقابلني رانا باش نقعدوا ما نعيش نقابلوا معناها دونك انا كلامت اليوم اسونسيلمون جوست بور دوني ان كونساي للعبيد اللي معناها اوكي تحبوا بعضكم وحب مريت الحب عامية واجبين غالمو كي نحبوا عبد ما عادش راو لي ديفونتي وراو كين لي كاليتي وراو احسن عبد في الدنيا مي ركزوا على الحاجات اللي تنجموا وبارتاجي انصامبل خاطر من بعد راو الحب يوفى الحاجة الوحيدة اللي تنجم تخلي الحب هذيك يكمل كل لي مومون اللي تعديو مع بعضكم كل سوا ما عرفتش تعملوا روندوني تشربوا قهوة حاجات اللي تعملوها مع بعضكم
1: وقتاش انت منال حسيت اللي ما عادش تنجم تعيش هكا شنو لو ديكليك اللي خليك تقول مش هكا لا في دو كوبل
9: اون فيت احنا عشنا يعني عادتنا قعدنا عام في تونس من بعد بدلنا البلاد مشينا عشنا في بلاد اخرى دونك ميزا باغ اللي انا نشوف في روحي معناها سببا مانيش قاعده نعيش في الحياه اللي انا كنت مخطط لها في حياتي معناها لي زاتونس نتاعي كلهم ازيغو معناها زدت معاهم الغربه معناها انا وياه اكا هاو في بلاد ما نعرف فيها حتى حد هذيك اللي زاد معناها عطاني لي ريبونس على كيستيون تاعي والحاجات اللي ازيتي فيهم الكل وباحوا معناها انسان هذايا معناها أمها كي كنت في دارنا ما في بلادي أو كان أقلق عندي صحابي عندي أمي عندي أخوتي معناها سافا في عندي لي غوبيغ متاعي عندي وين نمشي عندي وين نجي كي مشيت لبلاد أخرى معناها بالنسبة لي أنا العبد هذيك هو اللي نعرفه اللي هو لازم يكون لو سوتيان معناها بالنسبة لي أنا اللي ما بلقيته معناها في روحي كمان في راسي نصبت هو بالنسبة لي هو متبدل علي شيء قدر هو ديجا يحب يقعد في الدار كان ولد عنده دار عنده لعبه في البيسي عنده البيات نتاعو ريتم دو في نتاعو كيما هو ما تقلقش انا هي اللي تقلقت
1: فهمتك واضح دونك تفارقتوا منال
9: فرقنا
1: بعد قد ايه عرس
9: دو
1: فهمتك دونك شنو تحس روحك الحاجة اللي ربما هي مهمة أما أنت كنت ما عطيتهاش قيمة قبل العرس منال يقولوا جنزي توا ريد فلاج معناها
9: ريد فلاج هاي قلت لك اللي هو ما يخش بالخاطر معناها فما حاجات أوكي من الأول عميل ولينين فبا يخرج معايا الكل يعمل إفاق خمن شوية مساء ما يخو بخاطري في المعلمة يعني. أما الحياة ما لازمش تكون هكيكة معنيها، لازم تبس أبيك فلويديتي معنيها بشكل باش تتنفسوا الزوز نخدموا جمعة
1: يعني كاملة. يعني انت في عامين عرس ما تفكرش روحك خرجتوا مع بعضكم ولا مشيتوا البحر مع بعضكم ولا خرجتوا مع أصحابكم ولا
9: خرجتوا مع أصحاب؟ لا كون ديشان يبدو في الدار بشو قدوا في الدار البرة اللي بيت حتى في تونس بتنمشي وغيستوران يقول ياي اوكي هاي نمشي ويس الغاديك يقول ياي هذا البيت لليبريزان وراخل الدار.
1: بيتوتي برشا معناها
9: على الاخر على النظام معناها قلت له شهي نهار وبعد من زي زي نقعد في بلاصة معناها ما جملة قالوا غلاكي سافرت معناها وخرجت من تونس ستنا في المعاش نشري حويش خرج جملة وتنشي كل بيجامة
1: ما فهمش خروج معناها ما عندكمش حياة برا وديزاكتيفيتي مع بعضكم.
9: حاسيلو في شهرين تحلي بيتا يوديت المنشار سنعيش
1: للدرجة يا مني
9: والله كيف حاسيلك أفرس زيدا أدخل شوية في ديبريسيون معناها حاسيلك غربة مع عبد اللي بالحق سنيت منه بس جيد بس حق تخلت في ديبريسيون
1: صعيبة صعيبة لحقيقة التجربة منيل صعيبة
9: التجربة وليت أصلا حتى أنا وليت وهدى من الخروج ما أحد نخرج تلما تقوقعت ودبرمت ودخلت في حيط معناها
1: متوى سفا ميو منيل
9: الحمد لله يا رب
1: بسم الله عليك يا لله محليك نورتنا معناها رغم صعوبة التجربة ولكن معناها تصويرك للتجربة وتفسيرك لها ينجم يعاون برشا بنات في يسمعوا فينا توا باش يعرفوا يفيقوا بحاجات ربما البنات ولا للأولاد معناها الزوز كيف كيف معناها نشكرك برشا يا منال إن شاء الله بالتوفيق تحية ليك عايشك منال 71 113 ألف على ذمتكم شاكر في تقابل مكالمتكم الهاتف في قالكم كلمونا كانت حابوا تشاركوا معنا اليوم في فورم توا تنجموا تعديوا تليفوناتكم 71 113 ألف نتحدثوا على الفترة الأولى في التعايش بين الأزواج شنية الإشكاليات اللي يعيشوها لكوبل واللي تنجم ينجزوها كما نقولوا احنا يتعاملوا معاها ويتخطاوها ويعيشوا حياة سعيدة ويلقاوا لغبير متاعهم مع بعضهم وإلا كما كنا نسمع في منال تكون العملية صعبة عليهم يفيقوا اللي هما فهموا برشا اختلافات كبيرة مش مجرد عادات مختلفة وش نلقاو حلول لاختلافات كبيرة معناها في نمط الحياة 71 113 ألف 71 113 ألف عظمتكم التعايش متاع الأزواج بعد فترة العرس الفترة الأولى كيفاش يعديوها. شاكر معانا مرحبا.
10: ألو عسلامة
1: عايشك سيدي مرحبا بك يا شاكر 33 سنة من تونس.
10: تونس
1: مرحبا مرحبا نورتنا سيدي
10: أنا تجربتي مع زوجتي وفيت عندي 15 سنة نعرفها معناها ملي صغار معناها ملي نقراو في الليسي 15 سنة ومعناها ما كما نقولوا معناها التعارف نتاع الليسي والفاكولتي وبعد خدمنا وكل شيء وعرفنا معناها
1: من الكوليج عرفتوا بعضكم عمركم 15؟
10: لا 18
1: مش في الليسي 18 سنة تعرفتوا على بعضكم به؟
10: في الباك أنا وقت الباك وهي تروزي معناها فهمني بكل فصون حتى وقتها معناها بريود معناها التعارف وكل شيء نمشي هنا حتى مثلا وقت أنا باك نمشي ذي بزلها كما نقوله القراية في المكتبة ومعناها عشنا فما لحظات طيارة بعد كملنا حاسيله كيف كيف معناها بريود اللي أنا مشيت الفاكولتي كيف كيف معناها قينا مع بعضنا بريسك الفاكولتي قرب لبعضهم فهمتني واحدة
1: فوالا
10: نفع بريد الواحدة اللي في بير سعدو كيف كيف قاعدة العلاقة كيف نقول مستمرة وكل شيء وبعد خدمت أنا وبعد خدمت هي وعملنا فيونساي وعرسنا حاسيلو توا عنا 5 سنين من اللي معرسي
1: بارك الله عرستو صغار شاكر معني
10: 28 سنة
1: اي
10: 28 سنة حاسيلو خرجنا فيهم معناها حوسنا لعبنا دورنا معناها عملوا لين مشينا بواياج دونوس لتركيا زادا كيف كيف تفاهدنا معناها
1: الطيارة باهي يقول القائل أنا نعرفها زوجتي وكما قلت أنت تعرفوا بعضكم اللي عمركم 18 سنة أي أما بعد أون فوا يقول لك كالإكزرسيس متاع سيي عنا دارنا مع بعضنا وباش نقتسموا الحياة اليومية بالباهي والخايب اللي فيها بالعادات الباهية اللي فيها والعادات الباهية والخايبة اللي فيها يقول لك فما أشياء تتبدل اكتشفوا اكتشافات اخرى مختلفه
10: فمشكلة يعني تايتقال وما مش حاجة كبيرة برشا. عرفت كيما شنو مثلا كيما حكيت انت معناها فاز الضوء مثلا انا ما رقدتش هي ما ترقد انا ما رقدتش في الظلام هي ترقد في الظلام نولي نتفهم مثلا الفيوزة لازم ما تخدم فهمني تعمل هي كتنازل صغير فار اكزامبل ما عادش في الماكلة هم معناها دارهم الوبلاية معناها يطيبوا الحق انا ما ناكلش الحق فهمني بعد سنس الماكلتها قتل الماكل الحال مثالش فهمني هي تعرف مثلا في الماكلة نحب ماكلة بزيد ملح شوية ملح ملح شوية كيف كيف ولا تاخذ خاطري طيب لي معناها حاجة كما نقولوا كما معناها ملح شوية كما نحبها كما ديتاي مثلا كما نقولوا ماتشوات الكورة تعرف نحب نتفرج معناها في ماتشوات ويكاند وكل شيء كيف كيف تلقى هي قاعدة بحدايا تتفرج وعملت كافتي و فهمني شوية حدا ومعناها تبرتاجي معاي الممو فهمتني
1: رغم اللي ما تحبش الكورة معناها ما بوختو فيغ بليزير
10: هي كيف تحب الكورة تحب الريال وتحب الاسبيرونس كيف أنا بالضبط معناها
1: معناها كان جيت تحب الفريقي راك ما خذيتيش مثلا
10: ليه نخاها ما تاكل معنا تربح
1: الاحتفالات باهية كان ربحة الكلوب هاكا تحتفلوا بالكلوب وكان ربحة الترجي تحتفلوا بالترجي اما انتوما زوز دو فاسون مشجعي الترجي باه
10: اي روحي يا باهي اي فهمت حاسيلو هذا ما كنت
1: وليتش تتفرج معاه في المسلسلات مادام هي عم تيفور باش انت تتفرج معاك في الكورة
10: نتفرج تتفرج ستون مسلسلات لكم تركية واحد تحبهم تفرج تقول لها حط لي سيري معاك متفرج سنستني بالمسلسلات التركية هذيك وفرجت الكل معناها عملت
1: اخر مسلسل تركي اعطينا اسم تراخى نشوف بالحق ولا
10: مسلسل تركي هو انت وطني هذيك قلت لي عليه حلو برشا نتاع اللي مثل في حريم السلطان فهمتني كيفاش يحكي على الوطن معناه هو كيفاش معناه انسان يحارب على الوطن نتاعه كيفاش معناه
1: باه كهو الأجواء جميلة معناها شكر الأمور هادية هاي باه ربي فضلكم لبعضكم إن شاء الله بالهنا وسلملنا عليها برشا يا شاكر تحية ليك يا سيدي شكرا ليك سنيم بين المداخلة متاع بيا ومنال معناها تقريبا بيا تقول زوجي عصبي شوية وما زوج مستمر 14 سنة عرس منال تقول وقاتنا ما عندهم حتى علاقة ببعضهم لدرجة انها وصلوا للطلاق هي وزوجها وطلقوا وشاكر ومحمود قال لك التفاهم مهم جدا شاكر بالنسبة لي هو العنصر المهم انه هو عرف زوجته قبل الزواج بالقدا وذاك علاش يقول لك حتى بعد العرس كيفما اختلافات نتعديوها بسهولة معناها
11: الفترة الأولى بعد زواج هي مرحلة مهمة والشهادات حتى ونختلفت في تفاصيلها وتطوراتها إلا أنها تأكد أهمية هذه المرحلة لأنها كينا باش تعطيك الأفاق المستقبلية هل أنه هذا الزواج عنده الأسس الصامدة اللي ممكن تسهل ديمومة أو أنه فما تساؤلات فما حيرة فما شكوك وربما تزيد تتأكد وتخلي إمكانية الانفصال تصبح هي الأقرب في كل الأحوال نحن أمام وضعية هي تختلف عما تم عيشه قبل الزواج لأنه كانت ثم لقاءات نوعا ما مؤطرة زيارات مكالمات نوعا ما فيها نوع من الاستعداد المسبق نوع من التنظيم نوع من التأطير إن كانوا باش نعملوا قهوة إن كانوا باش نمشيوا نفطروا نتعشاو إن كان واحد قام بزيارة عائلية لذلك الشخص أو لآخر إن كان فما في موسم في عيد فكانوا العملية نوعا ما تكون فيها الكثير من التنظيم والطقوس اللي يمكن تخبي الردود الفعل العفوية التصرفات العفوية ردود الفعل لما الشخص يكون تحت ضغط معين وتخلي انه الكوبل يرى اكثر الصورة المثالية اللي هي ربما ما تكونش مطابقة للحياة اليومية للروتين للعادات اليومية الاحتفالات متاع الزواج ده ربما تخلق نوع من الاضطرابات ان كان باش تتضخم وتعطيك هالفرحة والاحتفالات وتخليك تعيش وتيرة اقوى وضغط اكبر فربما التفاصيل متاع الشخصية متاع السلوكيات متاع ردود ردود الفعل متاع العلاقة بالآخر، العلاقة بالوقت، العلاقة بالفضاء، العلاقة بالهندام، العلاقة بالإيجيان يمكن ما تكونش مطروحة كيما تطرح وقت نرجع للكوتيديان. الروتين اليومي يعطيك صورة أقرب ما يكون للشخص في حياته الاعتيادية. وهذه الناس ساعات كي تخرج أو باش تلبس حوايج أو نوعا ما
1: هو وهي ماهيش سهلة ثاني معنا كنجيو نشوفوا تفاصيلها. زوز أشخاص باش يعيشوا مع بعضهم فرد بيت فرد دار، يقتسموا نفس الفرش، يقتسموا الفطور والعشاء والعادات والعائلات وإن شاء الله نهار آخر صغيرات. الحقيقة باش تركب طبيعة على طبيعة ماهيش سهلة، وفما تفاصيل مهمة. قلنا التلفزة، قلنا الماكلة، قلنا اللي جايين، حتى الاهتمام بالنظافة الشخصية زي ده مهم جدا لازم تصير عليه مشاكل. معناها الاهتمام حتى بتبش وقت لي شخص ينحي دبش وين يحطه، فما تلقى شخص فوضوي شوية وشخص يحب النظام برشا، وأحيانا الشخص اللي زي ده ميتكولو على الأخر يحب ياسر نظام مرا ولا زوج تلقاه يتعب شوية أحيانا زي ده البختونيغ متاعه. معناها راو نشوفوها كأنها حاجة بسيطة أما هي يلزمها شوية هكا تفهم حديث برشا وتواصل برشا باش نلقاو حل.
11: هو مرحلة فيها اكتشاف، لأنه هو تقاطع أو لقاء بين مسارين فرديين شخصيين، يعني دو باركور. وكيقولوا دو باركور وراهم تاريخ وراهم تنشأة تربية وعادات عائلية ساعات متجذرة، وبش يتقابلوا في فضاء ساعات باش تكون هناك صدام، لأنه نحن اليوم باش نقاروا احنا في وضعية تحت سقف واحد في حياة مشتركة فيها تحديات يومية اللي تتصوروا انت في علاقة بالديكور بالحويج بالضوء بالتبريد كليماتيزور فريجيدير ماكلة بيتة مش بيتة شنو تكر في الصباح فباش كنا حكي على الحار على المرح. هي كأنه تفاصيل لكن يمكن تصبح مشاكل كبيرة، يعني ننطلق من تفاصيل بسيطة صغيرة اللي ساعات تقول تو هذه حكاية واحد يحب الماء بارد واحد يحبش الماء بارد في الشتاء أو في الصيف إلى آخره من أشياء، أنك الماكلة هذه تأكلها بيتة أو ما تأكلهاش، أن أنك في الصباح تأكل مالح وحلو أو حلو فقط، أنك أنت في تأكل السلطة قبل البلا برانسيبال أم لا. فهي الكثير من الأشياء اللي في حياتنا اليومية نوعا ما عادية إلى حد ما نعتبرها بين الظفرين طبيعية، لكن يمكن تطرح أسئلة وقت يتقابلوا شخصين بثقافات مختلفة وبش يتحطوا على نفس الطاولة. مش نقولوا نحن هذوما بش توا نقوم منهم ثقافة مشتركة، فنحن بش نمر من الأنا لكل شخص إلى نحن دون ما انه بالضروره يتم زوابال
1: الانا نتاع كل واحد فيهم،
11: كاينه هذا اللي يتقال في بعض التدخلات انه الانا هذه قد صعوبه باش اما تاخذ المكانه نتاعها وتفرض نفسها او انها تضطر الى نوع من الانحناء والانفساخ انها هي باش تعطي امكانيه للانا الاخر من اجل خلق هذا التوازن. وذلك كان كي حكيت على لقيت حلول وسطى لقيت كونسنسوس، فكاينه هذه هو التحدي الكبير كيفاش نلقاو لي بريكولاج الكونسنسوس الحلول الوسطى ان فما تنازلات، ولا اي حد الشخص عنده القدره على القيام بهذه التنازلات والاصعب. فما ناس ساعات نجم يقول التنازل نجم نعمله اليوم لكن على مدى طويل هل اني انا عندي هذه القدره على الصمود، لانه يمكن الشخص في لحظه ما في خلاف ما يقول انا مستعد في اللحظه هذه باش نطفي الضوء نعمل روحي ماريتش، لكن الامر لو يرتبط بهذا اليوم ممكن. لكن انه الناس ساعات يحبوا سبخشتي حاجتهم باش يكونوا غاسوري اني انا راه نقول غدوه نجم ناخذ غدوه نجم نستحمل هذا وغدوه كي تكون التحديات الاكبر هل اني باش نلقى نفس التعامل ام لا. هذه اسئله كثيره نتمنى المستمعين يطلبونا للتعبير عنها بطريقتهم البسيطه ومن خلالها النجم نفهموا الوضعيه تفهم. المشتركه هذه بتحدياتها ورهاناتها.
1: الحلول شنو زادها؟ لانه التواصل نحكيوا اكثر مع بعضنا، نحاولوا نعملوا تنازلات للشريك ولا شريكه تعمل هي التنازلات، لانه الحب زاد قادر فعليا انه يلقى حلول للمشاكل هذه نتاع الكوبل أول ما يعرسوا كيفاش يركبوا طبيعة على طبيعة في حياتهم اليومية في جزئيات قد تكون بسيطة ولكن قد تطرح إشكال كما تحدثت قبيلة منيل قالت مثلا توقيت متاع العمل متاع زوجها طرح إشكال ولقات روحها عايشة وحدها. 71 113 ألف على ذمتكم كانت تحبوا تشاركوا معنا في فورام. شاكر في تقبل مكالمتكم الهاتفية 71 113 ألف. راجعين بعد الأخبار، مرحبا بيكم.
0: كل يوم مثل الجمعة من المدساتين للهبعة العشية. We'll be right back. على موزايك فام. البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز.

0: السكوحي على ديجيتال سبور. كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور إكسبرس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشيرني اسكندر إبراهيم مكي العوني فهمي البرهومي وأحمد عدام والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزيك كافي. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر
1: راديو موزيك فم تونس الأخبار.
2: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. تواصل الاستعدادات لتأمين العودة المدرسية من خلال جملة من الإجراءات التي ترمي إلى تعزيز السلامة المرورية بمحيط المؤسسات التربوية خاصة المدارس الواقعة على الطرقات الرئيسية أو بالمناطق التي تشهد كثافة مرورية مرتفعة. ورئيسة مصلحة الاتصال المروري بالمرصد الوطني لسلامة المرور سامية مسعود تبين لمبعوثتنا بشرى سلامي أن المعاينات مكنت من تحديد عدد من النقاط التي تستوجب التدخل لا سيما بالمؤسسات التي تفتح أبوابها مباشرة على الطرقات أو التي لا تتوفر على بعض شروط السلامة.
3: معايناتي مكنتنا من تحديد عدد من النقاط اللي تستوجب تدخل خاصة بالنسبة للمدارس اللي أبوابها تفتح مباشرة على الطريق أو اللي ما تتوفرش فيها بالشكل الكافي شروط السلامة كيف الأرصفة ممرات المترجلين التشوير الأفقي والعمودي مخفضات السرعة الإنارة والحواجز الواقعة أمام المدارس. وفي هذا الإطار خدمنا على تحسين محيط المؤسسات حسب خصوصيات كل موقع من خلال التركيز على ما تحديد السرعة ب 30 كيلومتر في الساعة بمحيط المدارس والمؤسسات التربوية وتركيز مخفضات السرعة وتحسين مرات المترجلين وتوفير الأرصفة والمسالك الأمنة للتلاميذ في المواقع اللي يكون فيها عبور الطريق أكثر خطورة ويتم النظر في حلول أخرى كيف الممرات العلوية أو السفلية للمترجلين حسب طبيعة المكان.
2: الترفيع في حصة تونس من المنح الدراسية الروسية بعنوان سنة الجامعية الجديدة من 80 إلى 110 بعد إضافة 30 منحة جديدة. المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتطاوين تؤكد أن كمية الأمطار المسجلة بمعتمدية البير الأحمر إلى غاية 7 اليوم بلغت 51 مليمتر وتكتسي هذه الأمطار أهمية خاصة بالنسبة للجهة التي تعتمد مساحات واسعة منها على زراعة البعلية وتربية المشية. دوليا مقتل 50 عسكريا على الأقل وخمسة مقاتلين من فيلق إفريقيا الروسي غير النظامي في هجوم واسع النطاق على قاعدة رئيسية للجيش في وسط مالي. 12 دولة أوروبية تدعو الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز وجوده في منطقة القطب الشمالي التي تشهد توترات جيوسياسية حادة وسط تهديدات روسية وطموحات أبداها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأثارت تهديدات ترامب المتكررة بضم غرينلاند وهي منطقة دنماركية شاسعة تتمتع بحكم ذاتي أثارت إلى السيادة الأمريكية أثارت أزمة دبلوماسية بين حلفاء واشنطن. مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان يدعو إلى تحرك طارئ لكبح تقنيات الذكاء الاصطناعي الرائدة محذرا من أن هذه التكنولوجيا تنطوي على مخاطر غير مسبوقة. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع أمينة في فرم.
1: الأولى في تونس
0: موزايك فم فرم كل يوم مثل الجمعة من 9 للعبة العشية

0: ساعتين للأربعة العشية على موزايك إف إم.
1: رجعنا لكم ومازال واصلين معاكم في فورم على موزايك إف إم. تحية لكم الناس كل في الاستماع وشكرا لكم على اختياركم لفريكونس متاعنا 71 113 11 71 113. كالعادة على ذمتكم للمشاركة معنا في فورم اليوم اللي خصصناه للحديث على الفترة الأولى من الزواج، الفترة الأولى اللي يبدأوا الأزواج يعيشوا فيها حياتهم اليومية وعادات بعضهم اليومية ويبدأوا هكا يتعودوا ببعضهم، وفما شوية أولاد أحيانا بعض الاكتشافات أحيانا أخرى، ويبدأ شخص يتسائل يقول هكا باش نكمل حياتي كاملة، وإلا يقول كيفاش باش نتفاهم. وهكا أحيانا المشكل يكون كما قلنا في الماكلة، في العادات اليومية، شخص يحب يسهر، شخص يحب يرقد بكري، شخص يحب يمشي مثلا في الويكاند مع أصحابه، شخص ما يحبش برشا الخروج، يحب القعدة في الدار. أحيانا حتى الاختيارات متاع في شنو نتفر، وشخص يحب المسلسلات وواحد يحب الكورة اتسيتيغا. دونك شاركوا معنا على 71 113 11 71 113، وشاركونا تجاربكم، لقيتوا الحلول وتجاوزتوها الحكاية بسهولة، وإلا طرحت بعض الإشكاليات بالنسبة لكم. سمعنا قبيلة ساعة الأولى منالي تقولك وصلنا للطلاق بسبب الإشكاليات هذه. 71 113 11 71 113، التعايش بين الأزواج بعد الزواج في الفترة الأولى، وكيفاش يلقاوك التوازن في حياتهم اليومية والكيليبر بينات تبيعهم وعاداتهم اليومية، كيفاش يلقاوك التوازن هذيك. 71 113 ألف، مازال عظمتكم 71 113 ألف. معنا شيماء، مرحبا.
2: ألو، عسلامة أمينة،
1: عايشك يا لله، مرحبا بك يا شيماء.
2: مرحبا وبك أكثر، يعيشك نقدمك تحية لك تشو المستمعين الكل.
1: عايشك، شكرا لك يا شيماء. 37 سنة من نوبة.
2: احكيلي والله يا نسمع في الفورم تاعك، حبيت نشارك التجربة نتاعي. الحقيقة انا عرفت راجلي وانا صغيرة، عرسنا على الحب الحمد لله من الاول، هكا لقيت شوية صعوبات ومن بعد تجاوزناها والحمد لله. توا 17 سنة عرست،
1: عرست صغار معناه.
2: اي عرسنا صغار
1: به. اي الاكتشاف بعد قديه الساعة ما تعارف عرستو شايم؟
2: قعد نعم الحقيقة، ما قعدش برشا.
1: باهي باهي باهي، عام
2: قعد نعم هكيك عام ونص بالخطبة بكل شيء.
1: باهي
2: اكتشافات اكتشافات
1: ندخل في بحر الاكتشافات.
2: اي باللول عرفتو معناتها طيب ومحلي وحنين وكل الحقيقه لقيت كل شيء هذي بعد العرس.
1: ليه هذا الاسانسييل ماله؟ لاباس
2: اي لاباس لاباس الحمد لله. شويه بركه من اللول بقينا نرقد فضلي، ما نحبش الحس، فهمت؟ اكتشفت لي هو يرقد على حس التلفزه، فهمت؟ يحب الضوء محلول. وحاجة أخرى من أهم اكتشافاتي، اكتشفت اللي هو يشخر.
1: برشا نسايب اللي اكتشفه الشخير الليلي.
2: الشخير الليلي الحقيقة من اللي قلقت، معناتها ما نجمش حتى نرقد، فهمت؟ وبعد
1: انت يظهر لي تحب الصمت التام والظلام التام معناها باش ترقد.
2: اي لانك كنحب
1: الدنيا ولقيت موشحات ترابية بحذاك كل ليلة.
2: وانا كيلك تحاسي له الفرقة بجنبي.
1: فرقة اي دوكش عملت حكيت معاه، قلت له كيفاش؟
2: حكيت معاه وهكا ينفيق ساعات في النوم، قل له مثل لك تشخر ولا دور على جنبك كذا، فهمت؟ وبعد برس المحاولات لقيتها هي الحكاية، فهمت؟ ولي تعيشت مع الامر
1: اي
2: وسيبون حتى كي ما يشخرش وليت نتفقدوا. اين عرفتن
1: شبيه كيف ليه ما تشخرش؟ خوفي لا تطلع وليت ترقد بصوت الشخير يا شايمة. تعودت بزي
2: الحقيقة. محلية الحياة الزوجية الحمد لله يا ربي، برشا حاجات.
1: وهو ما لقاش فيك حاجات بزاغ، شنو كاين هو فيها الشخير وندرى شنو انت محليك؟
2: محليه، ما قلت انا محليه فخسان.
1: شنو حاجه ما حكيتلكش خلك فما حاجه اكتشفتها فيك حكيتوا مع بعضكم قالك؟
2: حكيت انا نتنرفز في ساعه، فهمت؟ نحب كل شيء كوريكت، كل شيء منظم. مثل اللي تقول لي على حاجه يلزمني هذيك هي في مخي انا، فهمت؟ نلقى مثل حاجات ظروف ما تخدمش الفكرة هذه، كان ولي على صبي هكا شوية، فهمت؟ من بعد الحقيقة بالحوار وبالتفاهم الحمد لله يا ربي.
1: عادي معناها ما جاتك شك في بعض الأحيان تساؤلات قلت شنو هذا شو عملت في روحي
2: من الأول؟ ايه، وجبت صغار ما شاء الله، عندي ثلاثة صغار، حسيت هكا مسؤولية كبيرة عليا شوية، ومن بعد هو معناتها يتقاسم معايا كل شيء الحقيقة، فهمت؟ الحمد لله توا 17 سنة ولدي ما شاء الله، توا قاعدين دخلنا في الادوليسونس نتاع ولدي، فهمت؟
1: حليتو شابيتروات جدد توا،
2: حطينا شابيتروات جدد.
1: دونك بالنسبة لك انت حسب رايك حسب التجربة اللي تعديت بها، شنو أهم حاجة تخلي الكوبل الإشكاليات هذم اللي نجموا يطرحوا في الأول يلقوا لهم حل؟ الحب، التفاهم، الثقة اللي بيناتهم، حبهم لأنه العلاقة تتواصل.
2: الحب هذيك أول حاجة معناتها ما نحكيوش فيها، يلزمها تكون موجودة، فهمت؟ وعندك الحوار الحقيقة، معناتها بالحوار كل شيء يتحل
1: وتسلك الأمور
2: الحمد لله. من الأول هكا كما تقول أمي، مرة غالب مرة مغلوب، وأما الحمد لله جلوبال ما الحقيقة سافا.
1: داكوغ، واضح جدا. يا لله ربي بخي عليكم الستر، وإن شاء الله يفضل لكم الصغيرات تفرحوا بهم. يا شايمة تحية ليك يا لله، وشكرا لك على المداخلة. ناخذ معايا زهرة. مرحبا.
3: مرحبا، السلام عليكم.
1: عايشك يا زهرة، مرحبا بك. لاباس انتي؟
3: عايشك. لاباس، تحية ليك واللي معاك
1: عايشك. شكرا ليك، شكرا ليك زهرة. 45 سنة من نوبة.
3: والله هي شوف، أنا حياتي داخلة بعضها، دخلت في حي
1: اللطف عليك على اللطف.
3: عايشك. والله شوف، بالنسبة للأول العرس قبل الفترة الأولى كانت مش برشة، كانت 6 شهور تقريبا كيكا مع بعضنا، كنا في صحة درنا
1: تعرفتوا على بعضكم ولا عرفوكم على بعض؟
3: تعرفنا على بعضنا. اللي أنا تعرفت عليه، ليه وحدي تعرفت عليه، وقيته إنسان طيب، إنسان هادئ، إنسان عاقل، إنسان يعني قلت ما فهمش خو هذا في الدنيا بالعقولية متاعه وبالطيبة وهادئ وعاقل، حاسينه ما طولناش في سعرسنا. العام الأول كان بصراحة عام برتاحة فيه، سافرنا برشا خاطر بحكم هو خدمته ويحب السفر، سافرنا برشا بلدان سافرنا. أنا تعرفت عليه البرة وبين قوسين مش في تونس، أنا كنت البرة نخدم. بعد تبدلت طبيعته، كي جبت الصغير تبدلت طبيعته برشا، اكتشفت أنه عنده وجه ثاني مش كيما نعرفه، عبد آخر كومبليتمون، كي تغشش معناتك الهدوء متاعه وذاك، وراه وجه آخر، وراه عالم آخر كبير، خطر أنا ما طولتش في المرة الأولى كي عرفت وراه.
1: عمره ما تنرفز قبل العرس معناها باش تتليق؟
3: مستحيل. كين قلت لك محليه بأتم معنى الكلمة، عمره ما تنرفز، عمره ما تغشش، كنا ديما نقول كلي به حاضر، فهمنا مع بعضنا في ساعة مع بعضنا عرسنا. كان قلت لك عام لول عبارة ما انت قلت كانت تتواصل حياتي كاملة هكاني مش نايش في الجنة. يعني قلت
1: لك العام الأول، ومن بعد شنو ولا عنده غضب ما ينجمش يتحكم فيه؟
3: يسعى يتغشش، شوف عنده غيرة مفرطة في كل شيء، هذيك اللي بدأت تعملنا في المشاكل. حتى على لبسي يختار لي هو اللبس، قال لي أي حاجة، وعنده هو كل يصلي وواحد كلي كل شيء، يقول لي أنا مش نتحاسب عليه، أنا مش نتحاسب أنا. في اللبسة يلزمني لبس على كيفه، معناتها نلبس أنا بطبيعتي نلبس محترم، ما ديما يقول لي غطي راسك تخرج، نمشي للعطار يخلط عليه شبيك بسيط، نمشي نحكي مع نقف مع الجيران شبيك بسيط عاركة، ولينا نتعارك ولينا من كلمة الكلمة، اكتشفت أنه أكل هدوء متاعه وكالطيبة وكالعقل عبد آخر مختلف تماما. وكي يتغشش كي يتغشش يولي يقول ينزلش الكلمة
1: يدخل في هستيريا, معناها يقول كلام خايب موذي
3: يعطيك صح
1: يوجعك بالكلام
3: يوجعني يولي عاير يولي سب يولي يولي يقول كلام. أنا نبقى مخي واقف راهو شفته ديما حتى كي باش كان سكت يقول لي شبيك ساكتة ما تردش عليا يلزمك تتكلم بالسيف عليك وترد. كان رديت تزيد تشعل النار تزيد تشعل النار تزيد ونقعد وراء نتعاركوا ونقعد مع بعضنا ما نتكلموش هو على روحه وانا على روحي ما نتكلم ما نتكلموش.
1: قداش دامت الوضعية هذه يا زهر؟
3: ليه انا توا معاه انا عرست من 2014 كما كي يجي بريود كون رايز محليه ولا شخص كان يبقى كما هك. أما إذا حاربت وسامحني في كلمة كما عشان حل يهيش وما يسكتش ولي يسب ولي عاير ولي عصاب ولي
1: إيه علاش ما تشوفوش طبيب نفسي يعاونه باش يتحكم في الغضب نتاعه ولا
3: والله هو طبيعته كيك. شوف أنا حتى جيت نحكي معاه قلت له علاش أنت قلت له كي تعطكي باش نتعاركوا أنت راجل لازم تخرج برا للقهوة برا مشي قطع البحر برا دور بارك تشوف محط رضيت أرجع كي يهدى يقول لي أنت تشوفني أنا متنرفز ومتغشش كلمة منك تهديني. قال لي أنت تزيد علي قلت له طوالا نسكت ما عجبك ما يعجبكش أنا كي ساكتها قلت لي تكلم ولا أنت تشب استعايرني وتسبني أنا نسكت أنا ما نسكت كيما أنت عندك لسان حتى أنا عندي لسان وأنا ديما هكا نتعارك. وأنا حبيت رايض روحي خاطر ما حاب دخلت اخواته وعنده اخواته يعاركوا في عنده اخته وهي مقربه ليا كيف كيف امي كي تسمع بيا نبكي ولا حاجه تتقلق وتقول لي مش تعمل امي تتحير اكثر مني انا راه وانا ساعات ما نحبش نحكي لها تطلبني تقص صوتي وتبدل
1: احسن ما نحكيوش معناها للعائلات ما ندخلش فيها عائلات اما
3: لا خاطر
1: زاد حياتها كما يا زهرة
3: الحقيقة
1: مش مريحة لليك لليه
3: وشوف اللي عملته معه أنا راجلي جاته فترة أزمة كبيرة جات أنا أزمة باك يعرفني ذلك يعرفني علش نحن في ساعة غسنا خطر أنا وضعي الحمد لله لباس شرطش عليه حتى شيء شرطش حتى شيء كان بتبعه شو سكنه في الدار كي جيته أزمة أنا عطيته ممتاعي عن عندي أنا قلت له شوف هذا ممتاعي من قبل ما نعرف فكره قبل ما نعرف أنا باش نحلك أزمتك ما نخليكش قامت وعدني ترجع حملي أنا ما نعرفش ما نضمنش الدنيا بصراحة. قال لي وعد بعد ما خذيهم قال لي أخي أنا وياك ما شنو الفرق لي بينا ما نجمش ما نعطيكش ما رجع لك ما رجع لكش أنا غضتني وفينا قلت لك ديما نتعارك ديما نتعارك نقعد بريود شوية رايفين وديما نتعارك ولا توا يتسبب لي ما عنديش ديما ما عندوش نتعارك ما عنديش نتعارك اش بيك كذا عملتك اش بيك هكا اش بيك تحكي برشا في التليفون اش بيك ونتعارك حتى في النوم اش بيك لتوا ساهرة قلت له أنا ما عنديش نوم نحب نسرع التليفون برا قد على روحه كنت تصبح تفت لا تعارك. وليت أنا شو عملت أنا وليت جبت بنتي أنا عندي بنية باركة وجيت لتونس قلت خليني مرتاح خليني نبعد عليه
1: هو مازال في الخارج
3: أي هو البرة أي وأنا جبت بنتي وجيت وفي دارنا قلت خليني نبعد عليه خاطر أنا بصراحة وصلت لمرحلة الطلاق. قلت له شوف نحن عرفنا رويحنا بالمعروف خلي كل واحد يمشي على روحه بالتفاهم زاد بيناتنا البنية تبقوا متواصلين على خاطر البنية أما راو مش نوصل للمرحلة دي ديما نتعارك وراو مش هالوسيلة
1: مرقة الوضعية ليك وليه
3: مزوز
1: البنية زادة اللي تنجموا تتعاركوا
3: أنا نفسيتي تعبت أنا مرضت شفت كي تلقاني بنتي تمشي تقرأ وترجع تلقاني متغاشة تقولي تعاركتو تعاركتو طيب صغيرة ما نحبش قدامها حد شيء مسكينة تبدأ تقول لي ماما تعاركتو نقولها ليلي راني تعبة تبدأ خايفة مسكينة تبدأ شدة فيها وخايفة خطر كي رو كي تنرجز رو يولي كثور وكان ما جيتش نسكر الباب ولا يخرج يمكن بالحق باش نولي نظهر بوخر حاجه بدي انا نطيح ونسكت ونقول ما يصيرش.
1: الوغ قبل العرس ما فقت بحد شيء من هذا الكل؟
3: حتى شيء. قبل العرس قلت لك عام كامل ونحن نسافروا مشينا بحكم هو خدمته ويحب السفر. سافرنا البلدان عام كامل، سافرنا برشا بلدان برشا بلدان، نقعد جمعة ونرجع جمعة ونمشي ونسافر. كانت محلية، قلت لك كان ملك ملك على الـ على الـ على, الـ على الأرض. أنا عنده صراحة شخصية أخرى خايبة برشا. أنا في الأخر أنا في دارنا قلت خليني نرتاح نرتاح مخي خلنا بعد عليه فترة أما هو أنا حتى شوية. هو رافض لا أنا حبيت تلقى ما هو ما حبش رافض. قال لي لا أنت تنجم تشريني بكلمة باهية كي تشوفني متغشش.
1: هو راهو الإفور كي تعمل معناها كي نعملوا شوية إفور ونتعبوا باش نحافظ على حياتنا الزوجية وتتواصل الحياة الزوجية بيناتنا يلزم الزوز، أنت تعمل وهو يعمل، أنت تتنازل وهو يتنازل، باش حتى حد ما يحس روحه اللي هو لازم متقلق اللي كاين وكل شيء طايح عنده هو. ماذا بيكم تلقاو الحل وإلا بيس كنتو ما فما عايشين في الخارج شوف كان فما إمكانية أنكم تشوفوا أن تيرابيت دو كوبل ولا حاجة ربما يعطيكم طرق لأنكم تتجاوزوا هالإشكاليات هذية ويتفهمكم الزوز سورتو زهرة، خاطر هكا الحياة متعبة بالنسبة لكم الزوز، معنا باش تعديوا حياتكم عارك وسبان. الحياة الزوجية لا تمت بسيلة لفكرة السبان خاصة، معناها العادي انه شخص ما يسبش شريك حياته وما وهي ما تسبش شريك حياتها، معناها هذه الحياة المودة والرحمة هي اللي لازم تجمع الأزواج باش يحسوا بك الأمان وبالفرحة، وشخص كي يروح لدويرته يحس روحه مرتاح وفرحان وسعيد باش يلقى زوجته ولا هي باش تلقى زوجها، مش ساعي معناها ما تراوهش صورة مثالية، معناها فرحان انه باش يروح لدويرته اللي يرتاح فيها، وهي كيف كيف تروح فرحانة اللي باش تلقى زوجها اللي ترتاح معاه في حياتها، مش كل حب معناها كالرومانسي الكبير، اما باش نلقاو راحتنا وسعادتنا مع زوجنا شريكة حياتي او شريك حياتي. انتو كان نشكرك برشا يا زهرة، وان شاء الله تلقى راحتك في زواجك وتلقاو خاصة الطريقة اللي تمكنكم انكم تحلوا هالاشكاليات هذه، لانه بتجموش تعيشوا هكا لا انتو مزوز ككوبل ولا البنتكم زادة اللي بيناتكم. نواصلوا معايا يسرى.
4: ألو عسلامة.
1: مرحبا لله.
4: والله أنا ريت حكايتي مش تفهم جملة.
1: عايبي 25 سنة ساعة من تونس يسرى.
4: من تونس.
1: عايبي معرسة يا يسرى.
4: معرسة.
1: هدا عندك
4: ولايت. عندي 3 سنين.
1: 3 سنين عرست صغرونة 22 سنة تقريبا.
4: عرست صغرونة فات عمر كبير بارسة زادة بيناتنا.
1: باه يحكي لي قداش بيناتكم؟
4: 20 سنة.
1: باه ايه
4: بيه. انا اول ما عرفت الساعة ما في بالي شي تفرق العمر هذاك.
1: شنو هو في بالك؟
4: بنيها من المرة الاولى ما في باليش فرق العمر هذاك.
1: قداش في بالك؟ قداش قال لك معناها؟
4: قال لي من الاول وقتها انا عمري 22، قال لي عمره 33 سنة. مفهمة زادة فرق عمر ما مش كيما
1: 10 يعني 10 سنين تقريبا
4: مش كيما 20 سنة ولا 22 سنة. أين كان إنسان آخر تماما قبل العرس، كان حاجة أخرى الجملة، سواء في الكلام سواء في طريقة العيش متاعه سواء في الفستيمونتير متاعه في كل شيء حاجة أخرى جملة. بعد العرس أنا عرست في عام عملنا فيه الخطبة عملنا فيه العرس، وقتها هو كان مزروب برشا وما عرفنيش كيفاش أنا إلى يومنا هذا ما نعرفش كيفاش في ساعة في ساعة معناتها تخطب عرس حلمة.
1: انت كنت سعيده وفرحانه مقتنعه بالزواج
4: قبل العرس؟
1: اي
4: قبل العرس. اي كنت أي.
1: في يعني ما كانوش عندك الحدود نتاع تقول انا ما نعرسش قبل 25 ولا قبل 27 سنه.
4: هو نحن على الحاجه هذيك عرفت
1: كانت عندك معناها الفكره
4: شو هي شنو نحن كومين تونس بيت فيها كالمحافظه ما تنجمش تخرج في الليل ما تنجمش معناتها تعمل ما تنجمش تمشي حتى بلاصه فهمت
1: دونك كما نجم نقعد 27 سنه ما نخرجوش في الليل حتى لين نعرسوا حتى كان العائله محافظه شنو المشكله معناها
4: الجمله الشهيره عرس وخرج
1: فوالا اي مثالش معناها جو في دير يا يسرى احيانا زاد الطفله يلزمها تكون واعيه لنفسها هي عينها باش تعرس وقتها والا على خاطر البارتنير عينه باش يعرس وقتها فهمت يسرى
4: هو نحن البارتنير عينه باش يعرس وكان ديما اي حاجه حلوه نعرسوا نعملوها فهمت تحب تخرج تحب تمشي نسهروا رستوران كذا تيشيرت عرس تعملها مع راجلك فهمت
1: بيه
4: دونك كان ديما الاكسكيوز نتاعو نحن بحكم مانيش معرسين ايا نعرسو باش نجمو نخرجو باش نجمو نتفرهدو باش نجمو نعيشو حياتنا دونك عرست انسان اخر جمله علاش قلت لك انا فرق بيناتهم فما اللي 6 شهور باش عرفته فما اللي 3 شهور فما اللي عام لا انا من الجمعه الاولى انسان اخر
1: شنو اكتشفت
4: بين شنو عملنا فياج دنون شنو مصر من الجمعه الاولى اللي نحن فيها في مصر انسان اخر اكزامبل يخليك في البيت ويخرج وحده اكزامبل عمل اصحاب يمشي البيسين معاهم اكزامبل يخرج يسهر مع اصحابه اللي عملهم في مصر جدد اللي هو اصلا ما يعرفهمش يعني انا مشيت فياج دنون نلقى روحي في بيت واحد
1: فايش دونوس وخليك
4: ويعرف ما في بيت وحدي
1: أنا شهر العسل
4: صحيح في بيت وحدك حتى كي تعرفت على عبيد بحكم ما تنقلوا نحن هو هاكا تعرف على شكون في مصر ومعطا يخرج معاه مش عما بسيديش كذي قلت انا برا خليني حتى انا نخرج اوكازيون كمان سافرت خل نخرج نتاع نص الثقة دي في ساعة ونرجع لك نهبط للريسبشن ونجيك بيان سور يمشي ما يرجعش وإذا أنت باش تخرج بيان سور يتغشش فهمت خليك في البيت لازم يروح يلقاك في البيت أما هما يروحش راهو فهمت خاطر حتى بعد صاريت عاد الذبح حدا صحابه اللي تعرفها اليوم
1: صعيبة العملية هذي معناها غريبة العملية يا يسرى معناها يعني من نهار الاول هكا معناها حطيت وثيقكم
4: من اول نهار في مصر
1: اول قبل مصر قبل مصر
4: قبل مصر النهار هذاك نهار الاولاني مع تاع العرس سافا من بعد بيان سور نفس المواضيع
1: اي حكيت معاه قلت له رانا باش نخرجوا مع بعضنا رانا نكتشفوا الاهرام شارع محمد علي مع بعضنا رانا
4: نخرجوا مع بعضنا اما لازم بيان سور نحن ما وشني الفواياج اورغانيزي جروب فهمت دونك نخرجوا مع بعضنا لازم فماك اللي تعرف عليه فهمت خاطر هو تعرف على راجل غادي ولي اصحاب ديما يخرجوا مع بعضهم دونك حتى كي نخرجوا غادي معناتها لازم فما قالك انا حاجه اخرى الابعد اخر نهار في الفواياج مشينا للمول نقضي ودي كادو كذي أي حاجة نحط عليها يدي المشتوى زيد شوية حتى ساعة فلين يكمل يقضي لعائلته فهمت حتى ساعة فلين يكمل يقضي لعائلته
1: فلين اللي لقيتو في الفياج دوناس
4: نسمع آخر نهار في الفياج نسمع كان في المول كهو معتها بش نسكره فهمت نلقى روحي المخزيت حتى الشيء اللي نكمل معتها صديقه اللي تعرف عليه غادي يكمل قضي الكادوات
1: انت متأكدة اللي هو تعرف عليه غادي ولا يعرفه من قبل
4: تعرف عليه لا تعرف عليه غادي
1: عملت تحرياتك يسرى
4: تعرف خاطر تعرف عليه معايا فهمت عسلي ما انا من كذي انا من كذي نشرفه ونتسكن ونتخدم وبعد بدأت الصحبة
1: اي من باقي ما نعرفوش بالك يعرفه من قبل
4: لا ما يعرفوش
1: وبالصدفة عرس وزوز فرد بريود ومزروبين
4: ما
1: زوز
4: هو الاخر جاي وحده
1: يا مرحبا اهلا باختي يسرى
4: يا اختي يسرى هو كان متهم هو وشكون بعد الاخر بطل دونك سبق وحده فهمت وتعرف على رجلي غادي انا كي نحكيها لازم تقول فما كل شوز في كلوش لهنا اما هو كي يحكي لك بالفصام تاعو عادي يقول لك
1: كي روحت لتونس تواصلت العلاقة بالسيد هذا
4: من المطار قلت له ماشي لدارنا من المطار انا مزلت في الاول نستنى في الفاليز نتاعي باش توصل قلت له راني باش نمشي نهبط لدارنا
1: اي هم بعد
4: كذا وكذا وما تعملش مشاكل وحكاية فارغة حاسين وعديت نهارين وقتها في تونس يعني في الدار بحذي بعدها زيت روحي روحت لدارنا كي جيت امي تحكي معاه وصحابه هي هو ما قبلهاش الحكاية منهم يقبلها من صحابه اللي في تونس قالوا له راك عملت العيب بعد ما يجيش شنو هي اللي عملت قالهم والله نعرف روحي غلط هذي لصحابه راه مش لينا اللي انا توا عندها 3 سنين الحكاية الى يومنا هذا ما هوش معترف لي هو غلط ديما الكوز نتاعو انت
1: انتوما مازلتوا مع بعضكم يسرى لو بلوز امبورطون اي مي انت توا باهي وفات حكاية الفايج دو نوس وحكيتوا فيها
4: ليه ما نحن ريت نفس التبيعة اللي أنا غلطة كبيرة عملتها قلت لي فيه طبة ما تتخبى أنا صدقت ليه بشي جين هارو تتخبى كالطبة دي كمان ما تخبش لي تسنين نفس الموضوع
1: شنو المشكل؟ ما زلتوا متخرجوش مع بعضكم معناها ولا شو؟
4: دي ريت حتى كي نخرجوا مع بعضنا مرة فكرة درقة ديش. أما هو ديما مع أصحابه دي تحكي معاه كلمته الشهيرة خرمينا منيش خرمينا خطة طرف عرفت يعطيك حجاج ما فهمش منها
1: يعني كل يوم يخرج مع أصحابه يسرى
4: هو عنده صاحب
1: واحد وحيد
4: أي يقولك نرتاح فهمت راك تيخو من وقت عائلتك يقولك خدمة فهمت طوى كيفاش ول ما لازمني ناخو من وقت عائلتي خدمة لازمني نتنفس يقولك المهر
1: اي نجم يكون هذا يا يسرى المرجع متاعو لانك انت صغيرة وقتها متعرفش شنو تختار شنو تحب وشنو يعجبك شنو ما يعجبكش
4: ايجا نقولك انا عرست براجل كلاس ميسور الحال مسخم جنتلمان بعد العرس بعام نحن على سيدي جات 3 سنين مشاكل الى يومنا هذا مشاكل على حاجه تافهه راه مشاكل نتاع يخرج البيت البرا يروح تقول له انت وين يقولك انا سالتك انت وين تمشي دونك ما تسالنيش انا وين نمشي عنده هو الحياه لازمها تكون هكيكه اللي هي الحياه مش هكيكه انا طبعا حد يقول لك عندك شعر سيدنا يوسف معلم احذر شويه غير هو اللي هو يقولك انا مش شديت لك تليفونك دونك انت دادا ما عندكش الحق تشدي تليفوني انا مش قلت لك شبيك التوا دونك انت ما عندكش الحق تقول شبيك التوا
1: يسرى سيكلير كو انتوما راهو لي دو كونسيبسيون تاعكم للعرس نظرتك ونظرته للعرس مختلفة تماما وسبب زواجك وسبب زواجه مختلف تماما معناها هو يلفاليكو يعرس خاطر عنده عمر معين يحب يعمل دار وصغار على ما يبدو وانت بالنسبة ليك مازلت صغيرة وما تخرجش وما تدورش وما ندرى شنو دونك خلي نعرس باش نسهر ونعيش ونشوف الحياة ومع راجلي الاكتشاف احلى وجسوي ان سيكوريتي الوغ كو هو عرس خاطر باش يعيش تجربة أخرى مختلفة تماما على فكرة
4: يخلي مرته في الدار ويخرج مع صحابه معه
1: ليه ما نعرفش عليه باش يخليك في الدار وإلا ليه أما بالنسبة لي هو يحب يعرس وأنت وقتها طفلة محليك متاعي يحب يعرس بيك فهمت يسرى دونك أنا يظهر لي يزلكم تلقاو نقطة تلاقي
4: نحن ما عنيش ريت نحن المبدأ هو أصلا ما يعرفش ايش معناتها مرأة وراجل راهو حقوق وواجبات ما يعرفهاش يقولك انت واجبك الطيب انا واجبي نجيب الفلوس ما هذا هو راهو عنده الحقوق والواجبات تطيب فلوس ما يعرفش واجبات اخرى
1: انت ما تخدمش يسرى
4: الواجبات الاخرى ما يعرفهاش جمله
1: انت انت ما تخدمش يسرى ولا تقرا ولا
4: لا انا وقتها كي تعرفت عليه نزلت نقرا قصيت على قرايتي وعرفت
1: وهذا يطرح سؤال كبير على الزواج المبكر وإلا أنه امرأة ولا طفلة تقص على قرايتها جوست باش تعرس معناه أنها تعرس بكري شخصيا ما عندي حتى أدنى إشكال ما نمنش أنه فما عمر باهي هذاك هو اللي لازم نعرسه فيه نجم شخصي عرس 25 وينجح كما أما أنه نقص على قرايتي وإلا على خدمتي جوست باش نعرس هذا اللي يطرح سؤال عندي يعني. قل لي يا يسرى كمل فكرتك
4: لا مش فكرتي جوست باش نقول حاجه واحده انا نصيحه
1: اي قول
4: ديما نحنا شو نقولوا العمر مجرد رقم
1: اي
4: عمره ما كان مجرد رقم انا اول واحده كنت نقول العمر مجرد رقم وكنت ياسر نؤمن بها وياسر مصدقتها اما توا معناتها بالاكسبيريونس نتاعي عمره ما كان العمر مجرد رقم مجرد رقم الشهر الاول مجرد رقم العام الاول مجرد رقم العام الثاني اللي ما قيلكم من بعد باش تفهم اللي انتم فرق العمر وعنده دخل كبير برشا في كل شيء
1: عندكم صغار يسرى؟ قديش؟
4: عندي بيبي واحد
1: قدي عمره توا؟ شنو تخمم انت تعمل يسرى؟ شنو اللي
4: نحن علاقتنا ريت علاقتنا ديجا مع اي واحد باش يشوف علاقتنا مثلا برشا بنيت يقول لي يا صح عليك ما تعجبك مخليك على راحتك عادي راني نخرج 3 أيام نمشي لدار ما نطيش التليفون ما نطيش اسال فهمت هو يرى فيها حاجه عاديه راه يرى فيها خليك على راحتك على خاطر مبدا نتاع راجل ومراه ما عندوش عنده انا ما نتدخلش فيك لوين مشيت لوين جيت لو
1: انت ما تتدخلش فيا
4: واش ما تدخلش فيا وهذه راه ونحنا سافا معناتها مبدا الحياه نتاعو هكا سافا فهمت يعني ما يهموش فيك يعني تخون وتخرج تروح يعني الجملة كأنك ماكش موجودة فهمت والمشكلة ما فهميش معناتها مثلا عركة ولا حاجة هو كيكا السيستم اللي يحب يعيش بيه سيستم الحياة متاعه فهمت انت تعمل اللي تحب ولا نعمل اللي نحب
1: وبعد انت ما تحبش تحب تكون بيناتكم حياة مشتركة ليش ما تفسرلوش دقيقه يا
4: يسرا؟ فسرت له
1: اي فوالا قل له انا راني من راش الحياه الزوجيه
4: بالتربيه. نقول لك حاجه مش تضحك، ثلاث سنين وانا نحكي لين اقتنعت بالحياه اللي هو يحب يعيشها. توريت انا توا العام هذا قلت له ملي سبا اوكي باش نعيش كيما انت تحب. لا نسالك لا تسالني صايي طب يعني تصور انت تجيك مراه تقولك امان مثالش فك التليفون نص الليل قولي مع شكون تحكي، امان قولي شبيك لتوا هز التليفون قولي مع شكون تحكي وين مشيت. فهمت هو اللي حياته اللي من تونيجي جي امي تحكي معها تقولوا راي المراه تحب راجل هكا محرحل شويه رانا تويسه ركزي قولك هو عندي فيها كونفيون.
1: إنه نكونوا عنا ثقة في البارتنير متاعنا مش معناها ما تسألوش عليه وينك
4: لي أنا قلت هيلو قلت له قلت كان ما تعطيش فيها ثقة هكا ما نحبهش ثقة هكا قلت له هكا قلت له نحب
1: إيه توقع كيسكو تكونت فيغ يا يسرى معناها أنت قلت لي تجربتك قلت معناها أنت كونتر الفارق سن بين الأزواج شنو آخر
4: كونتر تعرف جست نقولوا ما تعرفش العبد ذيك برشا فهمت مش في حالته الكل
1: تاخذ وقتك وتكتشف
4: أي. كان انسان انا كان انسان عنده دي سوسيتي انسان ياسر كلاس بعد العرس ولا انسان اخرى يحب الفلاحه هاو خرج مش نفس الشيء اللي انا
1: بدل عليك فهمتك حتى في الطموحات نتاعو في العمل نتاعو الزواج في عمر صغير بالنسبه لك انت شنو تقول عليه يسر؟
4: شو كان الناس باش تعرف بشكون يحبه بالحق ويحبك والعمر مش كبير برشا حاجه محليها على كوبل اللي يحبوا بعضهم يعيشوا مع بعضهم حاجه باهيه ما فرق العمر كبير
1: يطرح
4: وهو يكون عاش الدنيا الكل وانت مازلت تحب الدنيا تعيش معاه نحب نقول لك راهي كذبه ماكش باش تعيش بعد العرس راهو اكل لاجي انغوز اللي نتاع تعيشها مع راجلك راك ماكش
1: باهي
4: يعني يعيش صغرك بعد عرس
1: واضح واقرا اخدم اعمل حاجات وبعد عيش تجربتك
4: اسم حاجه الراجل شو مش كوتي مش معناتها الراجل عنده دور كبير في حياة المرأة كيما المرأة عندها دور كبير في حياة الراجل زوز يكملوا بعضهم أما كي أنت تبدأ بخدمتك بالنعرش أنا ميخذة مسؤولية روحك سيدي جا تولي نظرة متاعك أنت للراجل حاجة أخرى تولي حاجة أخرى جملة
1: ليه هو الزواج راهو به المهم أنه الشخص يكون عنده المهارات والكفاءات الكافية باش يفهم نفسه باش يحب من البارتنير متاعه باش يعرف يختار الشخص ولا هي تعرف تختار الشخص اللي تكمل معاه حياتها توكاش على موافقة يا يسرى يعطيك صحة نشكرك برشا على التيمونياج متاعك نمشي والسنين
5: هو شفنا أنه فيه تحديات كبيرة يمكن تخلي الإنسان يكتشف فيما بعد الزواج الشخص اللي هو عملتها بشي عاشره فما تسأل تطرح الثابت كأنه فما الناس في كثير من الأحيان يضفيوا صبغة مثالية على الحياة الزوجية يعني كأنه كل فترة الخطوبة والاحتفالات والتحضيرات والديكور وتزيين الدار والعش الزوجي كل يخلي الناس كأنهم يتنساوا أو يتغافلوا أو ما يهتموش بها التفاصيل متاع الحياة اليومية اللي فيها بناء حياة مشتركة فيها قيم مشتركة فيها رؤية مشتركة واللي تستوجب استثمار من الطرفين لو يكون هناك صدام ولو هناك تكون فجوة كبيرة بين الطرفين في بناء هذه الصورة هناك صعوبات كبيرة لأنه المفاهيم والقيم والتمثلات وش تقصد بأشياء بسيطة أنه باش تتعشى مع بعضكم باش تمارسوا أنشطة مع بعضكم باش تزوروا عائلة بعضكم مع بعضكم باش تكون عندكم أنشطة اجتماعية مشتركة يعني كي صعب لأنك أنت بشتولي البديهيات اللي الشخص ربما كان يقوم بها في السابق في إطار الأسري مع الأصدقاء مع الزملاء تولي كينا مطلب أو يعني تستوجب نضال وهذا اللي الصعوبة اللي عند يسرى اللي هي مرتبطة بعمرها الصغير وقلة تجربتها في الحياة واللي تخليها اليوم ما يعتبر بديهي يصبح كأنه يستوجب نقاش كبير. الثبت انه ما فماش وصفة باش ان نكونوا سعداء، والناس يعرسوا وعلى الأقل المجتمع ينتظر منهم، هما في الكثير من الأحيان باش نقول في أغلب الأحيان يكون هذا الاستعداد لبناء حياة زوجية، لأنهم الناس عادة يعني يكونوا مستعدين وراغبين في الاستقرار، في السعادة، في الألفة، في المحبة، في المودة. لكن هذه العناصر هي أكيد مهمة خاطر تكون شحنة للناس بخشتي، مش ان هما يعني يكون عندهم طموحات. لكن كاينه لو الطموحات يكون فيها افراط الصدمه تكون اكبر. يعني بقدر ما نحن نعمل اونيدياليس ونعطيو الصبغه المثاليه للمؤسسه هذه والحياه الزوجيه، وخاصه لما يكون هناك اهتمام مجتمعي او اسري، لانه نعرف الاحتفالات بالزواج في تونس تاكد على كل هذه العناصر البسيطه اللي هي الرمزيه متاعها باش تساعد الناس باش ينطلقوا انطلاقه سعيده. لكن ما يكفيش باش توفر الزهاز، باش توفر الموبيليا، باش توفر الدار، باش توفر المعون، باش توفر الاشياء البسيطه، وانما المعنى اللي باش تعطيه والمعنى هذا اللي باش تعطيه للعلاقه هذه باش يتحدث في كل الايام او الفتره الاولى. لانك انت وقتها باش تكتشف شنو المرجعيه بتاع كل شخص، وقت يكون في امتحان الروتين.
1: مستمعة بعثت لنا مساج 23 513 علامتكم كان تحبوا تبعثونا لمساج متاعكم على الواتساب، تقول أنا حسب تجربتي نقول العام الأول متاع العرس سهل برشا خاطر الزوز فرحانين ببعضهم ومتفاهمين ولهين ببعضهم، أما تقول بعد جيبان الصغار المسؤولية تكبر وغادي وين يصير التعب الكبير ده يخطو نحكيو عليه مرة في فورم آخر، تجربة الكوبل بعد الأطفال. زادة مستمعة يقول انا مستمع بليتو يقول انا عرفت مرتي بعد تلاقي من المرأة الاولى، توسمت فيها الخير، ريت فيها الانسانة اللي باش نبدا معاها حياة جديدة، الا انه بعد العرس لقيت انسانة اخرى لقبلت البلاد اللي عايشين فيها، لعملت مجهود باش تعمل الحاجات اللي فهمنا عليهم، نهار طوله نرفزة عنا يقول 5 سنين على المعدل هذايا. مستمع زادة يقول النساء ما تفهمهمش، تعطيهم الحرية كيفاه، تغير عليها كيفاه، تعطيها اهتمام كيفاه، ما تعطيهاش اهتمام كيفاه، المرأة مخلوق عجيب. كلمونا على 71 113 نرفعتيونا رايكم. اليوم نتحدثوا على فترة التعايش بين الأزواج كيفاش يعيشوها وهل تطرح إشكاليات بيناتهم. ناخذ تليفون آخر من عند سعاد. ألو
6: السلامة مدام،
1: مرحبا للي عايشك. 48 سنة من سوسة، مرحبا ديما فما مرة أولى، نفرحوا بالناس كلها. أي الله سعاد
6: عجبني الموضوع سامتوش بكو معناها، والمرأة اللي كانت قبلي يسرى ياسر تشبه لي أنا، كان واضح معايا وصريح قبل في فترة الخطوبة اللي كانت قصيرة برشا 3 شهور، كان يقول لي أنا راني صعب الميراث والدرك بش يكون عليك أنت، يقول لي إذا لقيت زوج نتاع 20 راهو درك على وقت، ويا بنت الناس راهو درك بش يكون عليك أنت، بش يكون في بال. قلت أنا كيفاش الوضوح هذايا، لازم يمثل ولا حاجة أنتوكا؟ قلت مشيت بما قلت راجلك على ما استنس وولدك على ما تربيه. يا أخي الديفيرونس دا جذية اللي تحكي عليها يسرى،
1: قديش بيناتكم؟
6: احنا 12
1: باه اي
6: معناها من نهار الاول اكتشفت برشا حاجات ما كانوش واضحين هما راهو قبل خاطر بالمعاشرة باش تعرفهم. أبسط حاجة، أبسط حاجة الكليماتيزر، معناها من نهار الأول ما يحب الكليماتيزر 24 24، أنا ما يساعدنيش، أنا عندي مشكلة في معناها ما عادش نجم نتنفس يدار بارد برشا وما يسكتش بالكل، يحبها تبرد البيت وبعدش يتسكر هو، لا يخلق لي بخاطرك الدقيقتين أنا نرقد هو يعاود يحلو، ما لقيت صعوبة كبيرة وش خير وذاك سينس بي بسيستي أنا نومي فقير وكل شيء ما قلقنيش برشا. فأنت عندك حاجة أخرى معناها من نهار تستمت فيها معناها قعدت الجمعة الأولى سلامات معناها مشينا الروتين وكل شيء بعد جا خارج هكا بعد ما بعشا خارج قلت له يا أخي فين ماشي؟ إيش بك ما قلت ليش فين خارج؟ قال لي اسمع يا بنت الناس هذايا أول مرة وآخر مرة تسألني السؤال هذايا، أنا راني ما نحبش لا وين ماشي لا وين جاي لا كذا لا كذا، راني أنا ماشي القهوة ما عندي فين نمشي، هذيك أقصى حاجة أنا أعملها يعني، تحبني جالس معك في الدار دي على الأقل الفترة ذي معناها مازلنا جدد وكل شيء ونقعد هنا بين 4 حيوط ما قد حذايا، خليني ومشي وخلاني معناه ويصل حتى نص الليل وجي لقاني قد وكذا معناه حب يشغلني أني يمكن ملولة والأخرى اللي هو فهمت
1: وكل يوم يمشي القهوة
6: كين كل يوم ما تو معاج مية تبيعة متاعه الصعيبة مزيلت هي هي حتى حاجة ما يلزمني أعملها إلا ما نشاور ريت أنا تويك قريب الخمسين سنة ما نمشي لدنا إلا ما نشاور ودي ما يقول لي فهمت آخر مرة مشي ما عندي عرس معناها
1: أنا عندكم عرس توا سعاد
6: 25 سنة
1: تبارك الله يعني ولادك كان عندكم ولاد كبروا
6: ولدي في الجامعة مازال وعم يتخرج
1: بارك الله
6: صغيرة باك فهمت وعندي ولاد زاد دخل باك معناها طبيعته ما تبدلتش ما تبدل يحب الكلمة كلمته ويعرف راهو ساعات روحه غالط وأنتر بارونتيز ديما غالط في حقي وعمره بالعمر ما تلبسني هذه اللي تغيظني برشا معناها يقول مثلا ساعات العب داخل راني غلط في حق انا بشي شي يقول لي راني غلط سامحني مستحيل مستحيل قلت لك انا مثلا نحب ياسر مزيك ديما تخدم في الدار نطيب عليها نفيق عليها ننصح عليها نعمل جو هذاك اقصى جوي معناه مش حاجه وما نعليش في برشا نقول يقول لك سكر انا ما لا يوتر لي اعصابي الرجوع ذا يوتر لي اعصابي
1: حتى شفتو عليه هكا يا صديق لي فيش وتر لك اعصابك
6: يعني هذه ما صارتش جمله ما عندناش شي ورد الكل مستحيل مش نقعد نهار هكا ونتحاوروا ما فماش
1: ما فماش حوار قتلي
6: ما فماش حوار ما فماش مش تقول له مثلا ايش باش نعمل توك ها ولدك مثلا خد الباك وباش كذا ايش باش نعمل كذا مول الدار مش لهنا معناها كل شيء عليا انا التخمام الكل عليا الحمل الكل عليا ما يهزش معايا وذن القفه حتى في التفكير معناها مش في ابداء الراي باش تقول له انت زعما باهي الشعب هذيك هات اعطي رايك هات هو بما انه معناها انجينير ويفهم كل شيء ما يعطيش راي لا ما يحبش يعطي راي في حد شيء يخليك انت تعطي رايك وكان صارت حاجه خايبه يقول له كله منك انت ما وانت عطيت رايك ما كنتش قررت باش يصير هكا يعني قلت لك اعطيني رايك وما حبيتش شنو هو الحل تو
1: ما حاولتش قبل تتناقشوا شوية تاخذ رأي
6: إذا كان بدينا نقاش راه شي ولي عاركة هذيك خذ قاعد إذا بدينا نقاش أي نقاش كان بسيط ولا معقد يوفى بعركة ما يوفى قبل ما يبدأ معناه بالعمل لولادك يسمع وقلش بيكم دي ما تتعاركوا وإحنا ليه ما ناش نتعاركوا نتحاوروا فهمت نتناقشوا بالعمل نقول أنا نفضل ما عادش نتناقش في المالي معناها كل مرة وإحنا عيات
1: خلاصة تجربتك هذه سعاد
6: خلاصة تجربتي هاني شو نقول هيك في كلمتي
1: قل
6: راهو الديفيرونس داجة اللي قتلك الطفل اللي قبلي قالت مجرد رقم ما هوش قالت هي مش مجرد رقم أنا بور ما هوش مجرد رقم راهو يلزم المرأة تاخذ راجل قريب ياسر في العمر متاعه ما بيناتهم ماكس سانكون راهو أكثر من سانكون باش تولي مشكلة ديما يرى فيها هو انا هاو معناها
1: تخدم انت سعاد
6: الكبير وكذا ديما يرى فيها ما عنديش راي تعرف شنو هي المقوله اللي يقولها اللي تكسر الكراين ما يقول حشي يقول توت شوز كو سي فيمينيز سو دي فالوري
1: اوف
6: والله العظيم معناها انت تقول راي ديما رايك زيرو ديما ما عندكش راي تطلع انت رايك هذاك في الاخر يقف عليه
1: هذا ينفخ شبيه قبل الزواج انت يا سعاد
6: ومعناها وما يظهرش اللي يندم وما يظهرش وديما
1: سعاد
6: هو سعاد وانت الغالب
1: سعاد اسمعني دقيقه معناها خاطر هذايا حاجه اساسيه في تركيبه الشخص ويا معاها نتفقوا فيها يا اما مش لازم نتزوج بيه ما كنتش تعرفها المعلومه هذه
6: ولا ما كنتش
1: انتوا قديش قلت لي تعرفتوا على بعضكم
6: 3 شهور في تروب لا يلزم اقل من عامين ما تسميش ما تنجمش تعرف حقيقه العبد في 3 شهور راهو ينجم هو راهو قال لي راك باش تتعب فهمت كان واضح معايا اما انا قلت بكش يفدلك بالكش تو يتبدل كيف يعرف بالكش فهمت
1: ليه بدولاس كي يكون شخص يخمم انه اي حاجة تم تأنيثها فهي تخسر من القيمة متاعها والحال انه عنده زوجته وعنده والدة هي اللي اعطته الحياة وعنده بنته زادة معناها اللي ربي فيها ما نعرفش كيفاش معناها شخص ينجم يخمم بالطريقة هذية نتفهم الاحساس متاعك هذا معناها ونتمنى لك انك تلقى حل معناها للوضع هذية خاطر سختنما حاجة مؤلمة اللي تعيشها يا سعاد بصفة يومية. سليم، وإحنا نتحدث على موضوع اللي هو التعايش بين الأزواج في الفترة الأولى متاع الزواج، كيفاش يعيشوا التجربة هذه، تجبدت فيها الفارق في العمر، تجبد فيها فترة الخطوبة وطولها، تجبد فيها المستوى العلمي والثقافي، تجبد فيها المرأة تخدم ولا ما تخدمش، فما صغار ولا ما فماش صغار، فما تجارب سابقة للزواج هذيك ولا فماش. دونك يظهر لي هذه كلها نقاط مؤثرة في الحياة الزوجية.
5: هي نقاط وعناصر مهمة وكينها برزت بشكل أكثر وضوح في الفترة الأولى ما بعد الزواج، كينها تفرضت أكثر. يعني اليوم خاصة أشخاص اللي عندهم مدة في حياة زوجية طويلة فهموا أنه البداية كانت صعبة، لكن كينه كل عناصر اللي ذكرتها أنت اليوم، تباعد الرؤى، اختلاف القيم، تبين الأولويات، تبين الانتماءات التعليمية، الفارق في السن، هي عناصر كانت موجودة وثابتة ونجم نقيسوها، ما كانتش إلا أنه ما تمش إعطائها أهمية وما تمش اعتبارها محدة، وربما مش تكون هي الديترمينانت. تعيش التجربة وبعد كانك تستخلص. الثابت أنه الخطوبة كي خلقتها المجتمعات خلقتها لأن عندها وظيفة، أن الناس باش تتعرف، وإمكانية التراجع قبل الزواج الرسمي يعطي إمكانية للناس، أو على الأقل المجتمعات اعتبرت أنه هذه مرحلة فيها باش نتعرف على بعضنا، العائلة تتعرف، وكين هي مرحلة تحضيرية وفيها نوع من الاكتشاف المتبادل بين الخطيبين وتعارف بين الأسر، باعتبار أنه فما مناسبات تستوجب أيضا تدخل الأسر. الاحتفالات بالزواج عندها هذه المهمة في مرافقة المجتمع للزوجين، في إعدادهم نفسانيا لوجستيا ماديا للزواج، لكن تبقى المغامرة فردية. يعني كأنك ما بعد الزواج والاحتفالات باش تكون غوص في الذات من خلال التعرف على الآخر، والناس هناك كأنها باش تطرح أسئلة. أولا الأنا متاعي اللي هي بدأت تتطور في تونس نتيجة التدريس، نتيجة الفردانية اللي تطورت، باش تلقى روحها في لقاء في برشة انتيميتي وفي برشة بنال وروتي. يعني الخلطة الصعيبة هي انك اكتشاف لهذا الشخص الشريك في سياقات، في وضعيات، في أطر، في تجارب متعددة بكثافة كبيرة زاد، لأنك أنت في السابق تقابله في قهوة، في نهار، في تليفون، في أشياء، فكينه كانت مؤطرة إلى درجة كيفها كل غتوية أنت، وذلك أغربهم يقولك الصدمة، المفاجأة، الاكتشاف، لأن بعد باش تدخل في أشياء الناس كينها باش تتعرى نوعا ما بدنيا ونفسيا، وتخلي الشخص يرى الأشخاص اللي هما شركاء شريك إنه هو من زاوية أخرى، وهذه الزاوية تعطي هالوصفة هالطبخة اللي يمكن باش تخلي الناس يلقاو ديزارانجمون. يعني نحن كلنا باش نعملوا هالمجهود، لكن هذا المجهود باش يكون صعب للبعض لأنه فما فارق كبير في الرؤى، وكانوا من الناس يعاودوا يأكدونا بخلال التجربة في البحث على التشابه، لسيميليتود، لغسومبلانس اللي باش يبنيوا عليهم، نتفقوا في وقت، نتفقوا بعد. صديقتنا الأخرى قالت نزلت على الوجبات متاعي باش نستنى الستة لأنه هو يأكل الستة
1: مرة واحدة،
5: فإنه وهذه ما مجهود من الشخص، لأنه إنه الشخص لمدة سنة بيولوجيا ولمدة سنوات تعود على أشياء والقى روح فضايا. فهو اختبار صعب للناس اللي بشي حد مصير العلاقة. ثبت تجرب اليوم
1: مهمة نقطة اللي قلتها سنين، مهم انه الشخص يكون عنده الاستعداد بشي يحاول يبدل حاجات من عادته اليومية بشي يلقى انت غاندونتونت مع شريك حياته ولا مع شريك حياتها.
5: وظل محمود قالوا فيه اكثر مرة الحوار، النقاش، صحيح، التواصل وامكانية التفاوض. مش انك لكن كيما رينا في بعض الحالات هناك رفض الحوار، وهنا الاصعب، لان يعني في الحوار هو على الاقل فما نية اني انا نبني معك حاجة، لكن لما يكون هناك جدار ولما يكون هناك رفض للحوار وهروب من المسؤولية، لأن الحد الأدنى هو لذلك فما في أكثر اليوم من تدخل كان الحوار الصعب أو الحوار الغائب.
1: توتافي. يعطيك صحة سنيم، شكرا ليك. مرسي المروين في الإخراج، أشواق في الإخراج الرقمي، غسين في الأعداد والتنسيق، وشاكر في تقبل مكالمتكم الهاتفية. الموعد بعد شوية مع إكيب على كل لسان. احنا نتقابل غدوة في نفس توقيت. في لمن وبسلامة.
7: فورم يتواصل على باج أوفيسيال موزايك إف إم على فيسبوك. فورم البرمجة الشتوية جديدة على موزايك إف إم. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قادة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فورم. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن متلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مور العالم بنيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكل عادة عدن حواد في جازة فام. نجوم حصة النجوم والحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور

0: عقب اجتماعه أمس وفي خطوة تعتبر سابقة في تاريخ اتحاد الشغل تعليق نشاطه النقابي بشكل تام وشامل. ووفق قرار المكتب التنفيذي فإن هذا الإجراء جاء رفضا لقرار المركزية النقابية القاضي بتأجيل كل المؤتمرات لسنة 2027 بما في ذلك مؤتمر الاتحاد الجهوي للشغل بمدنين، وفشل القيادة النقابية المركزية في عقد المؤتمر في مناسبتين. الأمطار الغزيرة التي شهدتها عدة معتمديات بولاية القصرين والمصحوبة بحجر البرد تتسبب يومي الجمعة والسبت الماضيين في أضرار فلاحية متفاوتة طالت بالخصوص أشجار الزيتون والتفاح والخضروات حسب رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بالقصرين محمد حسن لزهري. والمسؤول يؤكد أن مياه السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة بواد حيدرة تسببت بدورها في إتلاف عدد من الآبار المحاذية لمجرى الوادي في حين لحقت أضرار بأشجار الزيتون نتيجة تساقط البرد. دوليا المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يشدد على عدم وجود أي تدخل إيراني في المواضيع التي تخص دولة اليمن، معتبرا في الوقت ذاته أن بعض الدول تستغل الأحداث الجارية حاليا ضد طهران وتصطاد في الماء العكر حسب تعبيره. التفاصيل في تقرير حسين الدبابي.
1: أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن ما اتفقت عليه إيران وسلطنة عمان بشأن تحديد الممرات المائية يرتبط حصرا بسيادة البلدين. وأوضح بقائي أن اجتماع صلالة في عمان ألغي فيما طلبت السعودية تأجيله إلى موعد آخر بسبب المستجدات والأحداث في اليمن. ولفت المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى أن اليمنيين أثبتوا أنهم أحرار في قضايا العالم الإسلامي والقضايا الإنسانية، مؤكدا أنهم يتخذون خطواتهم للحصول على حقوقهم نتيجة تعرضهم لعدوان وحصار مستمرين منذ 12 عاما. ودعا بقايا دول المنطقة إلى إدراك الوقائع والابتعاد عن توجيه الاتهامات للآخرين، كما نبه إلى أن المستفيد من استمرار الحرب في المنطقة هو الكيان الصهيوني الذي يستفيد من المشاكل والأزمات في العالم الإسلامي والدول الإسلامية. وفي سياق متصل فند بقايا الادعاءات الأمريكية المتعلقة بالدور الإيراني، مؤكدا أن تسويق المسؤولين الأمريكيين لمزاعم حول تدخلات إيرانية في الهجمات المنطلقة من العراق باتجاه السعودية هو محض كذب. وأشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى أن الولايات المتحدة تدعي حماية أمن الملاحة لكنها تعتدي على زوارق وسفن إيران أمام سواحلها، مشددا على ضرورة أن توقف واشنطن كل اعتداءاتها ضد طهران والتعويض عليها.
0: وزارة الصحة اللبنانية تقول إن 13 شخصا على الأقل بينهم 6 أطفال قتلوا في غارات إسرائيلية على بلدة بجنوب لبنان يوم الاثنين الماضي في واحدة من أعنف موجات القصف الإسرائيلي التي شهدها جنوب لبنان في يوم واحد في الأسابيع القليلة الماضية. برنامج الأغذية العالمي يقول إن تمويل البرنامج المخصص للسودان البلد الذي يشهد أكبر أزمة جوع في العالم انخفض بنحو النصف في هذا العام في وقت تدفع فيه الحرب مزيدا من الناس إلى براثن الجوع، في حين تؤدي الأزمة في الشرق الأوسط إلى ارتفاع الأسعار وتراجع ميزانيات المساعدات بنحو حاد. نهاية الموجز، خدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع حسن الهمالي وكامل فريق على كل لسان. الأولى في تونس.

0: الابليكاسيون تاعنا موزايك اف ام كيف كيف تسمعوا فينا في السيت تاعنا موزايك اف ام.net. مرحبا بكم لو اختلفت الترددات تسمعوا فينا في كافه انحاء العالم. صحيح ليكم من الناس الكل هذي على كل سير بتقوم مجازي داكتواليتي اللي ترفقكم في ساعات العمل الاخيره. نرحب بكم زاده كيف كيف من العمل من المدرسه غدوة لا رونتري سكولير بون رونتري ان شاء الله لبنياتنا وليداتنا ان شاء الله بنجاح يا ربي. تحيه لكم الناس اللي قاعده تسمع فينا وهي في الكرهبه ولكم طريق السلامه للجميع. معنا يسري اليوم في الاخراج الرقمي اهلا وسهلا. يعود الينا من جديد خونا العزيز شاكر في استقبل تليفوناتكم على 71 113 71 113. بعد شويه على 500 دينار كاش من اهداء موزايك اف ام. 500 دينار يلا نجم يكونوا من نصيبك انت تسمع فينا توا وتربح معنا لي 500 دينار كاش من هدايا موزايك اف ام يحول لك جوانحك قبل هذه العوده المدرسيه. رحبوا باختنا اميمه عليا. رحب بيك سونيا اليونسي اهلا وسهلا. كيف الحال؟
1: مرحبا بك احسن. شحوالك؟
0: توتو بني؟
1: الحمد لله.
0: صباح الامور؟
1: الحمد لله.
0: شيخه؟
1: الحمد لله.
0: الحمد لله يا ربي الحمد لله. قالوا لي طيحت على الناس عجرا في الحفله في كارتاج
1: ولا عادش لهالدرجه
0: ولا قالوا لي الاناقه وكذا والدنيا حاسين ونقص كان غني ذاك علاش قررت اني انا مش حاطك في اكاديميه زياد غرسه تعلم الفن داكورد
1: يعلم الفن. انا فرحت نسخل تحط لي غنيه بعد الناس عجرا.
0: لا لا لا هذاك هذاك احلام العصر. صحيح
1: احلام العصر. اوه
0: هذاك علاش. تحيه ليك على كل حال.
1: تحيه ليك انت زاد.
0: شكرا ليك سونيا.
1: يونس الأميمة
0: اهلا وسهلا بسيونس. مرحبا بك.
2: مرحبا حسن.
0: صباح لاباس. الامطار الاخيره عاد غدوه لو البنات يرجعوا يحكوا الامطار مش الامطار. الامطار
2: الامطار الاخيره تحكي على الامطار على
0: لبوي والمتر لداخل
2: الامطار الاخيره.
0: غدوه المتر الامطار مش الامطار.
2: الأمطار الأخيرة باش يرجعوا صغيرات يقراوا غدوة.
0: غدوة باك تو سكول. هذاك علاش.
2: هذا هو. إن شاء الله ربي يوفقهم ونجحهم ويوفق تلميذاتنا الكل.
0: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله زينة الناس الكل. تحية ليكم وين ما كنتوا. واتساب نتاعنا واتساب عجب كالعادة ديما على ذمتكم على 23 513 ألف. 23 513 ألف. سلموا على الناس اللي اختارت تسمع موزايك اف ام. تحية ليكم. شوفوا كيفاش كانت الحلقة نتاع نهار الجمعة. تينا بيست أوف.
3: بيست أوف.
0: حلو المليون. ما شاء الله.
2: خاطري عينيك حلوه.
4: نخليكم تحكيوا على راحتكم تنرجع في وقت اخر.
0: جميل وجميل جدا. ماركه عالميه معروفه. تعبي المدير وهذا حور الله.
2: والله فهمتني
0: في سكة. ما شاء الله ما شاء الله. ليه قالك مش مثلت بها في واحد المسلسلات هذيا؟
2: لا لا لا.
0: اوكي تري تري بيان.
5: بابوش تريخ سلام.
0: اخر دور اخر دور معناها هكا تاع عبد ايزي هو سليم شو اسمه سليم هذب.
2: لا ديما فقري صحيح.
0: اي فقري
6: نقري ماما منقوم مكري نقري ماما هوني خنقه برشا غم
0: ديما يربى فيك يا كذا يا واحد معناها تخدم خدام حزين خويا وش يشرب ينوب عليك
2: ان شاء الله.
0: هتا وعدت مافيوزي عطا مش ايطاليا.
2: فيها برشا نضج برشا خبرة
0: فيها برشا هنك
2: برشا هنك هنك انا ما نعرفهاش كلمة.
0: لا الهنك
2: انت الموسيقيين الكبار كيف تعرفوها.
0: في برشا قوالة هي القوالة البنينة يا مسمية. اي
2: لا بلادي بعيدة والعرب قتال.
0: لا والعرب قطعية. اي سيف كيف هكا وليت العرب رجالة. اي القصيدة شوية سي ابراهيم خايب هكا هو يهذبوها يهذبوا على رواحهم.
7: يا يا لي
0: طيب هذا هو سيدي هذا
2: هذا التاريخ.
0: هذا التاريخ فهمتني.
1: شفت وانا خمه في حفله غدا.
0: في حفله تنسي عجرم. كل واحد كيفاش اختي كل واحد يعيش كل انت عيش على انت عيش في الجمال احنا نعيشه في وسط النفتالين.
2: دونك مانيش مغروم برشا بالغناء الفرنسي قليل ما براسانس وقعدت غادي ولو فيري وجاك بغيل وكجاو قعدت غادي لكن نختار امل بنت.
0: امل بنت هكا هو. وانت شنو تختار؟
1: فام لا كيو
0: خاطر ريتمي صحيت
2: كيفاش حضر الناس عاجل الموضوع.
0: اي اي تقول باش تعمل كور تاع زومبا هي علاش. يا سويح تحيه النجلة عليكم وين ما كنتوا. يلا سيدي نبداو كي العاده بالجود فايبز. راشل ستار واحده من احلى الاغنيات نتاع لي زاني 2000. يلا تيل ذير واز يو على موجات موزايك اف ام.

0: اختار الاغنيه البوتياج غير نسمعوها في ساعه ثانيه من على كل سين. هي من تصويتكم على الانستغرام تاعنا موزيك اف ام اوفيسيال. نمشي واللي ديو اللي عملهم الشاب خالد مع الفنانين العرب من اشهر لي ديو هما دو ديو الحقيقه. الاغنيه الاولانيه هو وديانا حداد في ماسولوني.
1: جابوا لي ماسولوني قلت انا ما رايدة ما رايدة غير حبيبي جوا عيوني هايدة.
0: وقت اللي يجتمع الملك

0: بين قلبي وبين الاغنيه اللبنانيه ميسو لولي الكره عندكم انتم تصوتوا. انت شو تصوت يونس؟
1: شب خالد.
0: اي ده شكون هو شب خالد؟ فيه مزوز هو عمرو ذيب ولا هو جنى حداد؟
1: هو جنى حداد.
0: هو جنى حداد. وانت
2: حطينا هو جنى حداد
0: وخالد اللي زوز لي صوتي لينا لا احنا صوتوا لك ليك انت حد. احنا اخترنا شب خالد تعرف عليش ولا خدخونا خالد عمل 20 سنة نهار السبت هذاك علاش نقولوا جويز اني خسي خونا خالد. ان شاء الله هابي بيرثدي. ان شاء الله كل عام وانت حي بالخير. فوالا ان شاء الله كل عام وانت حي بالخير خونا خالد. هابي بيرثدي ان شاء الله اخويا بوكو دو بونور. يلا نمشيو تو سويت القالوها اليوم.
3: قالوها اليوم
0: نحكيه على زيت الزيتون التونسي اللي موجود بقوة في الأسواق العالمية. المفارقة الكبيرة هي أنه اسم تونس يكاد يكون غائبا على القوارير اللي توصل للمستهلك في كافة أنحاء العالم في الخمسة قارات. هذا بالضبط الموضوع اللي سلطت عليها الضوء شبكة CNN الأمريكية في مقال نشرته على موقعها وين كشفت أنه تونس تعتبر من أكبر دول المنتجة لزيت الزيتون في العالم بل وتجي في المرتبة الثانية عالميا في إنتاج موسم 2025-2026 بعد إسبانيا. لكن زيتنا غالبا يوصل للأسواق الأجنبية بأسماء وعلامات تجارية ليست تونسية. هذا هو هكا قال التقرير. حسب التقرير حوالي 86% من صادرات تعزيز الزيتون التونسي يخرج في شكل شحنات سائبة أوفراك غير معبأة تتوجه بالأساس لكبار المشترين في إيطاليا في إسبانيا في الولايات المتحدة الأمريكية. بعد هي تم تعليب الزيت وخلطه أحيانا بزيوت أخرى مع الاكتفاء بالإشارة إلى بلد المرشأ بحسب وفق القواعد المعمول بها في الأسواق الأوروبية والأمريكية. النتيجة شنية؟ تونس تنتج وتصدر زيتون بجودة عالية وعالية جدا. أما القيمة المضافة الأكبر تتحقق خارج البلاد. زيت الزيتون التونسي يباع في الأصل سائب بأسعار بخسة وبخسة جدا في وقت توصل فيه قارورة نصف لتر زيت معبأ والمعروضة في متاجر فاخرة بالولايات المتحدة الأمريكية إلى أكثر من 30 دولار. فما فرق كبير هذايا معناها يبرز قيمة المنتوج والجودة امتاعه. لهنا الخبير الاقتصادي فاضل قبوق وضح للسيانين بأنه الوضع هذايا مجيش من فراغ أنه عنده جذور تاريخية مرتبطة بالحقبة الاستعمارية وإن كان دور البلدان النامية يتركز أساسا على تصدير المواد الأولية بأسعار منخفضة بدل تطوير منتجات نهائية تحقق قيمة مضافة أكبر. قال قابوق بأنه صعوبة الحصول على تمويل داخل تونس تدفع برشا فلاحين لبيع محاصيلهم مسبقا بأسعار منخفضة لمشترين أجانب هو ما يخلي الجزء الأكبر من الأرباح والقيمة المضافة يتحقق خارج البلاد. اليوم سونيا وانت عندك في معناها عندك في الكوميرس وعشت البرة زادة كيف كيف وتعرف انه فما من مخ تونيزيا الحمد لله في الأسواق الأمريكية وفي العالم زادة قاعد تحقق في نجاحات كبيرة ولكن للأسف الشديد زيت الزيتون التونسي اليوم يتباع تحت اسم علامات أخرى.
2: حسن هو الأخبار يفرح أنه زيتنا عنده جودة عالية مطلوب برشا ذهب ذيك متاع بلادنا لكن يوجع في نفس الوقت أنه التعب ذيك الكل ومن زيتوننا ومن أرضنا ومن فلاحينا يمشي في الاخر بالكل الشهره ذيك الكل والمصداقيه ذيك الكل ياخذها تاخذها علامه اخرى يعني هو يتعلب بالبرة ويتسمى الثقه ذيك الكل بتاع الحريف فعد تكسبها تونس كبلد تكسبها اسبانيا تكسبها ايطاليا واتيفر البلاد يعني هذيك هي اللي توجع انه نقولوا احنا صحيح انه تجيب لنا عمله صعبه فيها ايرادات للبلاد تخدم مع بيد لكن زيده من حقنا احنا كتوينسا نخمو ولازم احنا بيدنا نوليو عنا علامتنا ومعترف بينا البر ما نقصنا حتى شيء حتى كان احنا باش نقولوا انه هذا كله من عقوبات حكومات متعاقبة وحاجة قديمة
0: ايه ولا من حقب تاريخية كما الحقبة الاستعمارية وغيره
2: ايه لكن
0: الاوان اليوم انت كتشوف الزيتونة مثلا اللي هو لابليزيت او بلاد مثلا مستعمرة كما فلسطين مثلا وتلقى زيت زيتونة فلسطيني لانه عنده الرمزية متاعه الزيتون اللبناني السوري اليوم ما عندهمش معناه برودكسيون كبيرة. المغرب البارح في الايامات دخلت الانتاج الكبير معناها والكاليتي ديما كيف كيف. انت تو تمشي للمغرب, تمشي للمغرب اصحابنا المغاربه يقول لك جيب لي جيب لي معاك زيت العود, معناها جيب معاك زيتون. واضح ولا يعرفوا شنو ولا كاليتي نتاع نتاع زيت الزيتون نتاع تونس. للاسف الشديد قعدنا ما طورناش, انا بالابيليزي كما قالت قبيليكا سونيا انك لو لابيل ما خلقناش لو لابيل تونيزي نتاع زيت الزيتون.
1: شوف هو احنا نتعاملوا بصفة عامة مع نموذج تجاري قديم لتو لم يتجدد. النموذج التجاري القديم اللي الدول المستوردة لزيت الزيتون التونسي تفرض في شروط, الشروط هذه معناها اولا عندنا مسألة مهمة جدا لنظام الحصص الكوتا خاصة الاتحاد الاوروبي, ولو انه في السنوات الاخيرة لقينا انه معناها دخلنا لاسواق جديدة, اسواق اللي بدأت ثم بشائر تقول انه كما امريكا اللاتينية وكما دول اسيوية وغيره, ولكن اللي قاعدين نشوف فيه هذا يفقد معناها زيت الزيتون التونسي في خصوصيته الخصوصيه والرمزيه, يعني المساله الماليه والرمزيه ايضا زيت الزيتون التونسي. وديما لانه الوضع وضع الوضع العام في انتاج زيت الزيتون في تونس, ولو انه معناها معناها منتج كبير ومهم ورئيسي ومركزي في الفلاحه التونسيه, ولكن الى الان سنوات الاخرانيه شفنا انه عنده برشا مشاكل, سواء على مشاكل التمويل, على مشاكل ايضا في اليد العامله تصديره كيف كيف, وخاصه أنه احنا نصدر فيه خام خام مما يتيح لشبكات ومنظمات بين ظفرين معناها لاغرو مافيا الموجودة في الزول معناها في بحر المتوسط, هي اللي قاعدة أحيانا نشوفه أنه في إيطاليا تشد شحنات كبيرة من الزيت الزيتون التونسي عالي الجودة واللي تم خلطها بزيوت أخرى أقل جودة ثم تباع في أسواق عالمية بأسماء. ولهنا علاش المشكلة أنه ثم ثغرات قانونية وتجارية يخلي الكارتلات هذه متاع المنظمات في الأغوال المونتير هي اللي تحكم في زيت الزيتون التونسي وهي اللي تصدره باسمها. مشكلة أنه الآن ما نش قادرين نحن, ولو أنه فما خطوات ولكن خطوات وجيلة وخطوات متردة ومرتعشة في كونه نمولوا أكثر, نزيد مولوا أكثر, خاصة زيت الزيتون المعلب. راهو زيت الزيتون المعلب تخليش ما تعطيش فرصة لكارتلات هذه ومنظمات أنه
0: يدخل. كانش اليوم وجبة أنك تشجع زدك كيف كيف الاستثمار, تشجع اليوم نحكيه فيها قديش من عام ونقوله يلزم البنوك تتماشى مثلا اليوم الفلاح وهو في شجرته اليوم في
1: محدودية خيارات التمويل بالنسبة للفلاح التونسي يخليه يبيع
0: بالشباب اليوم. الشباب اليوم اللي عنده قادر على الكرياتيفيتي وقادر على انه يعمل وقادر انك انت تخرج فما الزيت ولي ديريفي متاع الزيت معناه الفيتورة وتثمينها صابون ولما اخر ذلك التابوناد وي وي وي وي تخرج لي برودوي كوسميتيك كما قالت مي معاد انت معلبة في البرودوي كوسميتيك ما نشوش نحكي معك. هذايا الكل يخلي معناها اليوم لزوبورتونيتي معناها الفرص متاع التسويق كيف كيف
1: في أسواق جديدة خاصة
0: أسواق جديدة اليوم لي غران شيف زيد اللي هما توينسا ولا من برا شو عملنا اليوم احنا كتونس في اني نجيب ونستقطب ونقول له راهو الفاريتي هذه راهو الشمليلي فيه البنة الفلانية والشتوي فيه كذا وزيت الصفاقس سيتون ويل دوس نجم تستعملها في حاجة ولا الساحل لما اخذ ذلك وهذاك مثلا ما نعرفش انا مثلا الشعيبي راهو
1: هكا سياحي كان
0: سياحي كان وتعمل اليوم السيركوي نتاع الويل دوليف يا اخي انت كي تمشي مثلا لايطاليا ولفرنسا وغيره كي مثلا كي يسوقوا للليفان تاعهم ما يجيبوا صحفيين ويجيبوا ناس ويجيبوا لي غران شيف ولا
1: تمشي اليونان تمشي اليونان
0: تمشي اليونان
1: يهبلوك زيت زيتون في الوتله في الوتله نتاعهم
0: في الوتله نتاعهم
1: ما طلعنا ما نجموش كان يحط البان ويحط لك زيت زيتون هوني تمشي الاوتيل سانك اتوال تقول له اعطيني شويه زيت يقول لك ما عنديش
0: اي يعطيك زيت حاك
1: يعطيك زيت حاك
2: واحنا في بلاد الزيت احنا واحنا في بلاد الزيت
1: صحيح
2: المفروض احنا عندنا كل شيء اللي تبكي عليه البلدان احنا عندنا منه يعني شنو اللي ناقصنا باش تكون عندنا هويه وقيمه حقيقيه لبرا واللي احنا واحنا واحنا نكسبوا ثقه المستهلك الاجنبي معناه مش يتسمى على اسباني وايطالي
1: واحنا نتعب كل من عندنا احنا نخدم على الفلاح التونسي وفروا التمويلات اللازمه باش يحسن من جوده المنتوج نتاعو اللي هو ولو انه زيتون معناها زيت الزيتون التونسي معناها هو منتج فاخر انه يعلبوا نتلهوا باليد العامله نتاع التونسيه لانه معناها نحبوا اللي نكروا معناها اليد العامله التونسيه اللي تجمع في الزيتون تعيش في مأساة حقيقيه
0: معناها مأساة
1: حقيقيه
0: وكذلك
1: صحيح. شوف فما مسائل البصمه النظائريه هذه الايزوتوبيك فينجر برينتينغ هذه المساله المرتبطه اللي يعرف من خلالها المتذوق زيت الزيتون منين جاي من خلال الطقس والتربه وغيره وغيره مازال ما زيت الزيتون ما يدخلش تحت السقف هذا. دونك عندنا مشاكل هون في في بلادنا عندنا مشاكل قانونية، لأنه كما كنت نحكي وثم ثغرات قانونية وتجارية يعني تخلي الناس يأخذون زيتنا ويسمون، وإحنا ما نجم نعمل حد شيء حتى كترفع قضية ما تنجمش تربحها. دونك وضعية معناها متشابكة جدا البرة وهوني في تونس، لكن خليونا أساسا نبدأو من تونس، نبدأو من الفلاح نوفروا له خيارات تمويل، نبدأو من أصحاب المشاريع الصغرى ولا الكبرى اللي يحبوا يعلبوا زيت اللي هو
2: يدعموهم
0: راوي يكتبوا لك مثلا تو ياخذوا مثلا اسبانيور ولا تلين راه تعرفش يحط لك ميزون بوتي بوتلت ان ايطاليا ولا بوتلت ان سبين، معناها يقول لك انه هو يقرر ضمنيا انه المزيد نتاعه
1: يقول لك المنشا بلد المنشا صغيره تحت الاتحاد الاوروبي او دول خارج الاتحاد الاوروبي، حتى مجرد ذكر البلاد ولا المنطقه ما يحطها لك.
0: دونك اليوم وجب انه تكون عندك استراتيجيه وعندك رؤيه وعندك زاده كيف الاراضي النايمه اليوم اللي نعاودوها اليوم استغلالها وزرع ايضا الزيتونات نتاعنا معناها نتاع الاصلي ولا مش اسبانيوري ولا الاصلي اليوم صحيح يطول عبي. تقول انت يطول مثلا مش مشكله يعمر معاك تتفيعه هذيك علاش المشات توفروهم للفلاحه، شجعوا الفلاحه الصغار، شجعوا العبيد الصغار اليوم اللي نجموا باش تقضيوا على البطاله راهو هكا راك تقضي
1: زيتونة يا حسن ايغودوت 500 قبل الميلاد حكى عليه قبل ما توجد اسبانيا وايطاليا واليونان وغيره، قبل ما توجد الدول هذوما الكل كنا نحكيوا على الزيتون في المنطقه هذه منطقه يعني شمال منطقه الليمو وحضور الزيتون كرمز مش فقط مثلا منتج معناها غذائي منتج معناها يرمز للبلاد منتج استشفائي كل شيء. دونك خلينا نعاود نعيد الاعتبار للماده هذه اللي هي ماده كما كنا ماهيش ماده يعني بلادنا صحيح عنا من أكبر الحقول متاع الزيتون في العالم صحيح بتاع الشعال وارتباط قديم، لكن إلى الآن ما زلنا يعني الفلاح اللي يعرق كل يوم واللي يتعب كل يوم والمرأة اللي تجمع كل يوم هي بيدها مش قادرة أني توصل.
0: وهذاك علاش اليوم وجب أنه نحضر خاطر شو بينتو مش يبدأ تكوبري هكا ولا بتاع أكتوبر هكا البكري معناه البدري اللي يبدأ والعبيد تستفيد به، حتى يقول يمكن سنين ماهيش سيزون تاريخية كما عم ناول معناها معه عم بعام يقول لك راه هكا بهكا أما نوبيش اللي موجود عنا ماذا بينا أنه ما يقعدش في شجرته أنه في وقته يتم الجني متاعه
1: ونحاولوا نبيعوه بأسوام صحيح
0: وشجع
1: حتى ولو أقل على مستوى الإنتاج لكنه معناه يترفع السوم تاعه وما يبدينا
0: لا وما خليوش كما عاملين الفلاح يقول لك أنا أخوي في الأخر كمش نبيعه بزوز فرنك ولا ما أخذ ما خليوش أكله دباس تغيل هذاك اللي يرجع كل عام، هيت من توا نحاولوا أنه نطوقوا الأزمة وكيف نخلقوا القيمة المضافة. في انتظار إن شاء الله جينا موسم يعمل الكيف.
3: قالوها اليوم على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعاء للستة متاع العشية
0: على كل لسان تكمل معكم حتى للستة متاع العشية نمشيو لاشتاق يحكي
3: أشتاق يحكي.
0: الحقيقة وقت اللي نتحدث على هذه الحرب هي هذه الحرب اللي أنا واحد من الناس نعتبرها حرب مقدسة. ليش الحرب المقدسة؟ لأنها قاعدة تمنع في أجيال من التونسيات والتونسيين ضربة جديدة لشبكات ترويج المخدرات في تونس الكبرى وأيضا في الولايات. لهنا إدارة استعلامات والأبحاث الحرس الوطني كشفت على شبكة إجرامية تنشط في ترويج الكوكايين تتمركز تحركاتها خاصة في مناطق ضفاف البحيرة اللي بيرجولاك المرسى قمرت ويتزعمها مغني راب بابين قوسين. هذه بعد فترة من العمل الاستعلاماتي والميداني نفذت الوحدات الأمنية سلسلة مداهمات متزامنة شملت كل من منوبة سيدي داود البحر الأزرق المرسى ضفاف البحيرة. أسفرت العملية على إيقاف 13 شخص من أفراد الشبكة هذه من بينهم مغني راب المذكور في حين تم إدراج شخص آخر بالتفتيش. مداهمات أسفرت زادة على حجز كمية هامة من مخدر الكوكايين وطائرة دون طيار درون ومبلغ مالي هام يشتبه في كونه من عائد ترويج المخدرات بالإضافة إلى 3 سيارات وزوز دراجات نارية حجم كبير كانت تستعمل في نقل وتوزيع المواد المخدرة. الأبحاث ما زالت متواصلة من قبل الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة للكشف عن بقية أفراد الشبكة وكشف التفاصيل وملابسات الأنشطة متاحة. في الوقت اللي تتواصل فيه الأبحاث لكشف بقية خيوط الشبكة وتحديد امتداداتها تأكد العملية هذه بأنه هذه الحرب على شبكات الترويج متاع المخدرات متواصلة وأن انه أجهزة الأمن ماضية في تضييق الخناق على المروجين مهما كانت مواقعهم والأسماء اللي تقف وراهم. هي حرب دون هوادة سونيا،
2: حرب بدون هوادة، وديما نشجعوا ونحييوا الوحدات الأمنية اللي بالحق تعمل في مجهود جبار وفي سبيل إنقاذ كل طفل، كل عائلة، وكل فيتور أو مشروع طفل أو مراهق أنه يكون مدمن، وكل زيادة أنه المدمنين هذوما للضحايا هذوما زيادة كيف كيف قاعدين عمال يزيدوا يغرقوا فيهم. فهل المافيا هذه اللي قاعدة في بلدنا الدور تفتكنا بشبابنا. دونك هذا من جهة، ومن جهة أخرى معناها أنه يقولوا مغني راب، طبعا احنا طبعا ما عنيش تأكيد ومنش نحكي على أسماء ولا مهنة ولا المهنة بحد ذاتها، خاطر هما ديما يحكيوا على المهنة، لكن نحكي المشهور بصفة عامة توا، خاطر المشهور ولا الإنسان اللي عنده ناس تبع فيه، عنده مراهقين تبع فيه، عنده ناس يتأثروا به. راهو الإنسان يزم يكون لما يكون مشهور يزمه راهو يحترم المكانة اللي هو وصل لها، على خاطر راهو مش فقط أنك أنت عندك صفحة فيها متابعين ولا أنه عندك ألبومات وناس تبع فيك وإلا فلوس ولا لا لا، فما مراهقين يتبعوا فيك، فما شباب يتبعوا فيك يتأثروا بيك، راهو أنك أنت تعطي صورة أنه هو تلوج على الربح السريع، ولا أنه أنت تسوق أنه المخدرات تخليك تعيش في عيشة وتعطيك مود دو في وأريحية وكأنك بان دي وكأنك أنت فوق الكل وفوق والأدرينالين وعايش حياة كلها رفاهية. راو ذي راو بالحق نحسها قاعدة تسمم في أفكار الأطفال اليوم، سذج مازالوا صغار مراهقين ما يعرفوش
0: ليه عديو في الغنية ساعات راو
2: عديو في
0: الغنية، معناها الفئة القليلة، معناها ما حكيوش على خطر عنا رابريت كبار ونضاف ومورهم
2: أكيد دايما عموش احنا.
0: فما رابريت حتى اللي معناها اليوم محل تهمة وألا محل إيقاف كان يقولوا فيه في غنيتهم راوة، والقاوة في الأخر في معناه ما تم حجز وما تم معناه ما كشفت عليه الأبحاث هو الكلام اللي كانوا يغنيوا فيه هذا كيف معناها ما كلي ما نوصل ما تقوم أنت بالعمل هذية اللي خارج القانون، ولكن جاهر بيه ما مشكلة كبيرة يونس اليوم وقت اللي يكونوا الناس اللي معروفين ما بين ظفرين مثلا مغني راب ولا ما اخر ذلك يكون هو يتزعم هذه الشبكه، معناها هذيك المشكله الكبيره هكا ولا
1: والله صحيح هي المشكله انه هكاك، ولكن اعتقد انه فهم خلط كبير يصير احسن انه كيف يذكروا الاشخاص من خلال صفاتهم، هذا مغني راب، هذا مسرحي، هذا مخرج سينمائي،
0: هذا
1: اعلامي، هذا كذا، وهذا لا يعني بالمره انه الاعلاميين ولا المسرحيين ولا المخرجين يتورطوا في مثل معناها بالمعنى المتداول. خليونا أخويا إذا كان فلان فلاني أي فلان فلاني باسمه منين جاء، هذه حكاية. الحكاية الثانية كونه احنا تعدينا يظل حسن تولينا سوق، معناها توخ تطلب برشا، معناها احنا المرة فاتت كنا نحكيوا على الليغيكا، كنا نحكيوا على القنب الهندي، كنا نحكيوا على الهيدروغ اللي دروغ دوس شو اسوا ديزان اللي بين ذفرين اللي هي صارت معاهم كلكو بار نورماليزاسيون من خلال مسلسلات وأفلام وغنيات وغيره وغيره وغيره، لكن توا الآن تعدينا المرحلة أخرى، مرحلة المخدرات القوية اللي معناها بالحق مشكلة كبيرة موجودة في تونس كل، حتى توا كانوا يرتبط المسألة بالبوليونار وشوية، لكن موجودة في تونس كل وتجارها عديدين. دونك إلى الآن مازلنا ما قدرناش أنه نتكيف مع الوضع الجديد أنه نفهمه كونه خلينا ساعة في قطع الأسباب، ما الذي يجعله شابا في عمر الزهور كما كانت تحكي سونيا يستهلك الدروغ؟ علاش فما أسباب اجتماعية اقتصادية نفسية غير وغير وعائلية وغير وغير. دونك يعني المقاربات متاعنا هي ديما يعني مقاربات عرجاء، ما هيش قادرة أني تلم بالموضوع بشكل عام، معناها ديما المقاربة الأمنية أوكي الجهات الأمنية قائمة بأدوارها على ما معناها بالقدا كما ينبغي، ولكن فما أدوار أخرى لجهات أخرى لهيكل أخرى لمختصين آخرين للشباب للثقافة للفن للتربية لغيره، يخلي السوق ذا يذمر يسقط ويخلي الشباب يدخل في حاجة. خاطر توا احنا نحكيه كما عمناه احنا كل مرة نجبدو على حكاية المخدرات، شباب اللي كان يمشي لدور الشباب ولا يستهلك المخدرات البعض منه بينسون نساء،
2: وذاك اللي خوف يونس إيه خاطر الشباب والمراهقين كلهم اغلبيتهم يعانيوا هكا من هشاشه نفسيه، يعني تلقاه فريسه سهله انه يتاثر، وخاصه لما يكون يتبع في مغني ولا يتبع في رابور ولا انت نعرف ما تحبش نحكيه انه هو المهن
1: مش
2: خاطر باش تلسع
1: اعلامي في اذاعه موزايكا تشد في يسرق في التفاح من السوق للجمله معناها لازم الناس كلها احسن
2: ليه
1: معناها
0: ما نشتغل
1: ده بس رخص غلها
2: يعني مزاجش تكون كل هي مزاجش تكون نظرة ضيقة معنى إنه المهنة فانو
1: صحيح
2: إعلامي
1: أما الأساس
2: المدارس والمعاهد بالنسبة لي أنا معناها إجرام حقيقي رو صغار
0: حدث ولا حرج هذاك حدث ولا حرج بالحق. أنت اليوم كي تقرأ مثلا تكتب مثلا شوف الجوجل أليخ المقالات اللي تكتبوا 24 ساعة اللي فاتت مثلا تلقى مثلا تونيسكوب يقول لك تحذير أمني خطير ليريكا تجي من الهند للجزائر وتم استهلاكها في تونس. تونس تعتزم تعديل قانون مخدرات لمواجهة تطور الجريمة المنظمة كيف هذا تلقاه على مقالة موزيكا فين.net. حقائق أونلاين يقول لك الجيش الجزائري يتيح بشبكة لتهريب مخدرات وتحجز 45 كيلوغرام ونص من الكيف المعالج واضح ولا. ويقول لك لهنا كيف على موقعنا تلقاه مكافحة المخدرات ارتفاع المحجوزات وتعاون دولي لتصدي لشبكات التهريب. نمشي معك أبعد شوية لهنا وندخلوا على المشول الأردن يقول لك باليخوت الفاخرة اعتقال إسرائيليين ضمن شبكة لتهريب مخدرات في قبرص هذا في الأردن روا. نفس الحكاية يقول لك لهنا في إسبانيا تفكيك بنك مخدرات مرتبط بشبكة لتهريب الكوكايين كأنه هاللبسة ميديتيرانيا اليوم العالم القديم زاد ولي تونس في قلب
1: يحسن جهة الساحل زيدا روا
0: سهرة صحراء بقال حد حد
1: جهة الساحل وصحراء يهربوا الأرواح البشرية مش الدروغكا وكل شيء
0: كل شيء يتهرب دونك اليوم مشاكل حقيقية اليوم يقدم من ثمنه كما قلت أنت اليوم الدور الأمني ودور الاستخباراتي ويعطيهم ألف صحة وتحية كبيرة لوحدات الحرس الوطني وكافة القوى الحاملة للسلاح اللي قاعدة تحارب معناها وقاعدة متجندة
1: مشكلة أني وحدها
0: مشكلة
1: وحدها مثلا مازماش تكون 100% أمنية
0: يلزم المعالجة تكون
1: معناها متعدد
2: هو زد المواطن زد يعاون الأمن يعني أنت كي تكون شكك أو أنت عارف أنه حد خطر أكيد فما شكون يعرف شكون في حومته يبيع أكيد فما شكون في القهوة يعرف شكون يبيع
1: معناها تشجع على السبة معناها أنت توسوني تشجع على السبة معناها قال شنو قال
2: مش سبة هذه واجب
1: في الأحياء الشعبية راهو
2: واجب يونس أنك أنت تبلغ
1: يا سونيا مش الأحياء الشعبية في القهوة يراه يقول لك شنو سبة بين حاكم مثلا مش غادي ما صحيح أنا مثلا أنت أي إنسانية لكن في الحوم لا معناها ما تجيش
2: أنا بالنسبة لي أنا معناه واجب وطني إنك أنت لازمك تخمم في كل طفل وفي كل مراهق ينجم يكون ضحية إدمان
1: واجب الدولة حاجة. أيضا أنك تمنع الأسباب اللي تخلي هاك المراهق ذاك يستهلك
2: صحيح وحاجة أخرى زيدة أنت حكيت قبيل عن المختصين راو زيدة اللي مدمنين وإلا ضحايا الإدمان زيدة يستحقوا تأثير ويستحقوا إنه إحنا نعالجوهم خاطر هما ضحايا زيدة مش نردموهم ونعاقبوهم ونجلدوهم ويوليوا زيدة هما منبوذين هما
1: ما عندكش مراكز راو كانت عنا المراكز كان عنا مركز فاقس اللي يهتم بالمدمنين وجبل الوسط مازال كان جبل الوسط ومازلنا في أنا نتمنى أنه خاطر كان فما في وقت ما حكينا أن وزارة الصحة باش تعمل عيادات ومراكز أخرى في أماكن أخرى في مقاعدة أونكور لكن الآن ما فما كانش بالنص
2: ما خاطر الفيتيس راهو فايت معنا كان يزلنا باش نعملو
0: أونكور لو فخي لا دوموند قول أنت لا العباد تستحق اليوم اليوم اكزاكتومون يلزم نحاولوا أنه نكونوا استباقيين كما قلت أنت وكيف اليوم نوعيوا بهالفليو هذايا اللي قاعد يفتك بمجتمعنا التونسي. رانا نهمكم كالعادة على الواتساب نتاعنا ما تنساوش تواصلوا معنا على النيميرو واتساب نعاود نذكركم تكتبوا لنا على 23 500 13 23 500 13. مرحبا بلي غمارك متاعكم الناس الكل واتساب عجب بعد شوية مع 35 على موجة موزايك
3: عجب يحكي على كل لسان من الاثنين للجمعة من الاربعة للستة والعشية Good Vibes
0: أي سيدي نبدو ساعة بساعة ونعطيكم غنية تعمل الكيف ذي الهيت متاع صيف 2026 نوردو فيتورينج رحمة محسن من يومين كنا صغيرين

توب 3 نشوفوا لا توندونس على البيلبورد هوت 100. لا سيدي باش نشوفوا تايلور سويفت نيو انتري في المرتبه الثالثه في اي نيو ات اي نيو يو. توب 3 لا ليفتي في بوستون توب 2.

0: حدث على كل لسان.
1: حدث على كل لسان. كل الأنظار تتجه إلى منطقة الخليج العربي، الخليج الفارسي، تختلف التسميات على كل حال، اللي وين نشوفه بين المنطقة على صفيح ساخن من جديد. هجمات متتالية في المملكة العربية السعودية ومضيق هرمز، تحركات عسكرية متسارعة للحوثيين في اليمن تعيد إشعال التوتر في المنطقة وتفتح الباب أمام أزمة جديدة قد تجاوز معناها حدود الشرق الأوسط. في المملكة العربية السعودية طالت الهجمات مناطق جنوبية وألحقت أضرار بمنازل ومسجد، وتعرضت سفينة لهجوم في مضيق هرمز ما أدى إلى اندلاع حريق وإجلاء تقييمها بالكامل في وقت يواصل فيه الحوثيين توسيع تحركاتهم على امتداد البحر الأحمر. الأخطر من أنه تداعيات التصعيد هذه بدأت تضرب شريان الطاقة العالمي بعد ما توقف خط أنابيب النفط السعودي شرق غرب، واستحذارات من خسارة جزء مهم من الإمدادات إذا طال أمد التعطل، بتزامن مع قفزة مع هذا الكل، قفزة أسعار النفط فوق $100 للبرميل في وقت تتجه فيه الأنظار لمضيق هرمز أحد أهم الممرات الطاقة في العالم. تأجل معناها هذا نقوله اجتماع كان مرتقب اليوم في سلطنة عمان بين إيران ودول خارجية لبحث مستقبل الملاحة في مضيق هرمز، ولقات واشنطن روحها أمام معادلة معقدة برشا إلى اللي هي حماية حلفاء وتأمين حركة السفن من دون الانجرار إلى حرب جديدة قد تشعل المنطقة بأكملها. قالت طبعا في الأكتواليتي سختن مع سونيا، وشفت بأنه اليوم لا حديث في القنوات العربية ولا حتى العالمية إلا حول ما يحدث في منطقة الشرق الأوسط ولا في منطقة الخليج بفصل جغل،
2: لأنه أصلا الطاقة يعني الأمن الطاقي يأثر على أي مواطن في أي بلد، الأمن الطاقي يأثر عليه بطريقة مباشرة وغير مباشرة، ومهما كان حتى كان المشكل بعيد هو بعيد لكن يأثر في كل بلاد وفي كل مواطن، لأنه إذا تقعد الأزمة يطول أمدها متاع الطاقة باش تأثر في كلفة الإنتاج، باش تكون عندها تداعيات سلبية على كل ميزانية في كل دولة في جميع القطاعات، وبالتالي تأثر على المواطن وتأثر على جيبه. وبعد واليوم نحسوها من بعد، نحسوها وقت اللي كي تسأل على أي منتوج باش تسأل على أي قطاع صناعة،
1: كل شيء زيد،
2: كل شيء زيد وإلا مش متوفر، يقول لك مازال فما أزمة بتفير. فما مش عارفين هذي الحرب متاع الكسر العظام هذي متاع ما فهمش أمدها وين مش يمشي، والشونتاج هذية شكون يدفع حقه؟ يدفع حقه طبيعي على المواطن،
1: المواطن اكزاكتومون. دونك اليوم قالت هي حرب كسر عظام، ولكن هذه حرب قديمة جديدة يونس، وقت اللي نشوفه بأنه الحوثيين قاعدوا يتقدموا في اليمن، وهذا هو السبب الأساسي. معناها اليوم الحوثيين قاعدين يتوغلوا في مناطق أخرى، دعوات اليوم إلى أنه خليوا اليمنيين يقروا مصيرهم وحدهم. من الجانب الآخر نلقاو زد كيف المعادلة تبدو معقدة وصعبة،
3: معقدة وصعبة وعندها أوجه معناها متعددة في التعامل معها. الحرب فينا الحرب لم تنتهي، تدعياتها ما زالت إلى الآن، وما زال مدام فما مفاوضات معناها نصورها طويلة الأمد بإشراف باكستاني أو عماني أو غيره، ولكن أعتقد كونه اللي صار الآن واللي غير المعادلة بشكل كبير الآن هو سيطرة الحوثيين معناها الشباب المؤمن على على ميناء المخا مثلا، على مناطق على باب المندب أساسا اللي هو معناها منفذ آخر منافذ اللي تخلي السعودية قادرة على أن تكون أن يتأمن خروج البترول النفط أو الإمدادات الطاقة في العالم. تقول هي توا أنه في كل السفن الحوثيين يقولوا أنه كل السفن قادرة على المرور باب المندب وغيره من المناطق القريبة للبحر الأحمر إلا باستثناء الناقلات النفط السعودية، لأنه ترى أنه تدخل اللي صار عام 2015 بطلب من الرئيس اليمني وقتها تدخل السعودي في اليمن، أنه هذا معناها حصار بحصار، نحن نحاصركم أنتم تحاصروننا في بلدنا ونحن نحاصركم. دونك المسألة مازالت باش تطول أعتقد، وأنه أمريكا الآن تم مفاوضات وتم طلب مساعدة مباشرة من الولايات المتحدة للولايات المتحدة الأمريكية، ولكن أعتقد أنه بوتين يرفض هذا التدخل. أيضا المسألة مرتبطة، خاطر المسألة قبيلة كنا قلت قبل ما نحكي وندخل وقلت لك باش نحكي على دعمك. هي بشكل ما نفلك واحنا الحوثيين معناها مثلا يعني معقدة. حاجه معقده جدا يعني برغم اللي هما تاريخيا كانوا اقرب للسعوديه كانوا اقرب بالسنه معناها الشيعة الزيديه كانوا اقرب بالسنه معناها لكن عندهم حاجه تختلف مع الاثنى عشريه وغيره وغيره واللي خروج على الحاكم الخروج على الحاكم معناها مباح بالنسبه لي ثم خلاف لكن الان ثم مسائل استراتيجيه مسائل عمق استراتيجي ومسائل مصيريه تربط ايران بالحوثيين وانه زادت شرط زاد ايران في المفاوضات الايرانيه الامريكيه انه كانت قبل كانت الحرب على غزه فقط ولا لبنان وغيره ولا الاصول المجمده الاموال المجمده الايرانيه في مختلف دول العالم الان انه دخلت في اللعبه دخلت في المعادله اليمن واليمن من قديم الزمان معناها بلد صعب بلد غريب معناها بكله بتشكيلته اللغويه والدينيه وغيره وغيره وغيره الان اعتقد كونه يلزم برغم باكستان معناها يقولوا أنه مع العودة إلى المفاوضات يلزمها تكون في القريب العاجل يلزم لأنه بالحق إمدادات الطاقة في العالم الآن في عين العاصفة في قلب العاصفة خاصة بعد خسارة باب المندب كنا مذي قرمز اللي يقول ترامب أنه ربح الحرب في نلمو على ربح الحرب وأنه هو اللي يتحكم كيف إيران تقول لا حارس الثوري الإيراني يقول لا معناها نحن الذين نعد ترتيبات الدخول أو الخروج في من خلال مذي قرمز كيف باب المندب أعتقد الأيام القادمة سل إذا كان مش السنوات الأيام القادمة إذا كان مش استمر الأمر أي معناها امتدت الطاقة في العالم تتأثر كثيرا وبالتالي كما كانت تحكي سونيا مش يأثر علينا وعن الناس الكل لأن يعني المسألة مش مرتبطة فقط بالمنطقة القريبة وإنما حتى بالمناطق البعيدة
2: هو التوترات هي التوترات ذي الكل ما فيها حتى ربح حقيقي معناها في الأخر بالكل حتى حد به ربح
1: دي الناس كل خاسر
2: وكل واحد زيد الماء زيد الدقيق وكل ما يدخل كل ما يدخل طرف يزيد يعقد المسألة وزيد تتويل وإلى أي مدى الله أعلم
1: اكزاكتو هذا هو اليوم بين نلقاو هل هذا نقوله يمكن ما خلفه معناه من صراعات تاريخيه وجغرافيه معناه عبر التاريخ معناه ديما اليمن كانت البلاد اللي اي انسان يدخل فيها في حرب يخسر
3: مستنقع
1: من الاول مستنقع من عبد الناصر وانت جاي معناها من اول الدنيا ديما المستنقع اليمني معناها في نهايه الامر اليوم نلقاو انه برشا ناس لانه فما تعاطف كانه مع الحوثيين على موقفهم مع غزه الى ما اخر ذلك فهمتني كيف اليوم زاد لعبه نتاع اعاده اليوم معناها توزيع الاوراق النفوذ زاد كيف وسط الخليج العربي كانه ما يحدث اليوم بتغيير في الأدوار في
3: وجه المنطقة في شكل المنطقة في جغرافية المنطقة في تاريخ المتحرك أيضا معناها لأنه اليمن معناها تاريخيين بلد معناها كما كنا نتحكي بلد كبير جدا بلد عنده إرث معناها ضارب في التاريخ في بكل العناوين كما نحكي على تاريخ اليمن نحكي على اللغة نحكي على الديانات نحكي نحكي على الحوثيين معناها يمثلوا بين ذولي 40-45% من اليمنيين واللي هم كانوا مهمشين لأنه هم بيدهم وقت اللي خرجوا في بداية التسعينات يعني الشباب المؤمن فقط خرجوا فقط باش يقولوا اللي احنا رانا مهمشين واللي احنا ثم بداوا يقريوا وبداوا غيره لكن بعد خذت المسألة منحة سياسي نظرا لتطابق يعني طموحاتهم مع جهات أخرى بعض يقول كونه الحوثيين هي ذراع من أذرع إيران ولكن أعتقد أنه حينما تلتقي مصالح إيران مع الحوثيين ولا مثلا مع حتى حماس ولا مع حزب الله كيف مثلا ما عادش فقط مرتبطة بمصلحة ضيقة وإنما مسائل تهم المنطقة الكل التي أعتقد كونه الآن ارتباطها بمسارات الطاقة في العالم مش تغير وجه المنطقة
1: هذا هو مازال الموضوع هذا نتبعوه سخت المو موضوع للمتابعة كان هذا حدث على كل لساننا
0: على كل لسان على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعاء للستة والعشية
1: نكمل معكم احنا في على كل سير حتى الستمتع العشية كيفاش باش يكون الميتيو في نهار الغونتخي هذا هو السؤال اللي تسألوه برشا من الأولياء غدوا عنا زوز ملايين من بنياتنا وليداتنا يعودون إلى مقاعة الدراسة شوفوا تتسويت مباشرة المعهد الوطني الجوي فكرة على حالة الطقس
0: ميتيو
1: نمشي والمدام سعيدة بن سالح رحبوا بيك للا أهلا وسهلا ومرحبا بيك. في برشا ناس تتسائل 15 سبتمبر 2026 كيفاش باش يكون إن شاء الله حالة التقسيم تاعك.
4: أهلا بيك أخوي حسن، تحية ليك لكل مستمعين على إذاعة موزايك. نحب نطمنهم لطقس قلت ربي غدوة طقس تاع قراية إن شاء الله. طقس به إن شاء الله طقس تاع قراية.
1: طقس تاع قراية.
4: صحاب عابرة تكون على كامل البلاد، ثم يعني تكون الصحبة هذه أحيانا كثيفة خاصة في المناطق الساحلية الشمال الوسط، تكون مصحوبة ببعض الأمطار المتفرقة، مثلنا بقية المناطق تكون فيها سحب عابر، الحرارة القصوى بين 27 و 32 درجة بالشمال وجهة الساحل، وتكون بين 33 و 36 درجة ببقية الجهات، ما تتجاوز 25 درجة بالمرتفعات الغربية. اليوم كذلك كان طقس في استقرار، تكون شوية تكثر شوية سحب في المناطق الساحلية للشمال مع بعض الأمطار، سينو في بقية المناطق كانت سحب عابرة، ريح اليوم كانت ضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشمالي، قوية شوية قرب السواحل، وبالتالي البحر المتصرب بالسواحل الشرقية وقليل الاضطراب إلى محلي متموج بسواحل الشمال. تراوحت كما قلنا اليوم الحرارة القصوى بين 28 و 33 درجة عامة على أغلب المناطق، وما تجاوزتش 25 درجة بالمرتفعات الغربية. كذلك يوم الأربعاء باش تكون يعني سحب عابرة بأغلب المناطق، تتكثف شوية خاصة بالمناطق الساحلية الشرقية بعد الظهر مع بعض الأمطار المتفرقة، ريح تقعد من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، البحر عامة قليل الاضطراب، والحرارة في نفس المعادلات تقريبا في استقرار حتى نهاية الأسبوع.
1: هذا هو اليوم فكر على الأقل على الطقس ودرجات الحرارة كما قلت أنت. اليوم أهم حاجة مش باش تعاود ترتفع في هذا الأسبوع. نشكرك برشا مدام سعيدة، شكرا جزيلا ليك، تحياتنا ليك ولكل عاملين العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي. دونك غدوة طقس نتاع قراية، حاضر رويحكم من توا، عارفوا شنو تلبسوا هكا ولا، وإن شاء الله ربي يجيبكم في السويب. خليكم تسويت مع المعلم تاع الأخبار الحسين دبيبي في موجز الخامسة، بعد هي أعطينا أخويا سلطان الترب، بعد شوية جورج وسوفي بيع عين الهواء على الأولى في تونس. ذكركم 71 من 12، بعد شوية نلعب على 500 دينار كاش من هدية موزايك فيم. مرحبا بمساجاتكم، بعد شوية في واتساب عجب على 23 500 و 13 ألف.

0: 5 تروتينات إلكتريك وبرشا كادوات أخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبة غير ملزمة للشراء.
1: مع أورانج بوستي الغونتري بالأفريات
2: اليوم مع أورانج من غير ما تخمم مرتين. تحب على سمارت فون تعمل عليه وبسوم مرفق، خذ السامسونج جالاكسي A07 سمارت فون بإكران 6.7 بوس، باتري دو، بروتكسيون ضد الغبرة والماء، وزيد معه شارجور هدية، وسومه يولي 399 دينار في عوض 448 دينار.
1: مالفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج ولا ادخل على أورانج.ان وبوستي الغونتري بالأفريات.
2: عندك أورانج.
3: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
4: مرحبا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. مع العودة المدرسية يتجدد الاهتمام بسلامة التلاميذ في محيط المؤسسات التربوية وعلى الطرقات، حيث تتجه الجهود إلى تعزيز التوعية بقواعد المرور إلى جانب تهيئة المحيط المدرسي ومراقبة حركة المرور. وفي هذا السياق، رئيسة مصلحة الاتصال المروري بالمرصد الوطني لسلامة المرور سامي مسعود تؤكد لمزيك أن العمل اتجه إلى تفعيل نوادي التربية على السلامة المرورية داخل المؤسسات التربوية وتنظيم أنشطة توعوية تعتمد المسرح والرسم والمسابقات.
5: زاد التنسيق جاري مع مديرين المؤسسات التربوية في خصوص المداخل وخاصة المدارس

0: صحيح في الطريق. ومن أهم المحاور اللي قاعدين نخدموا عليها تفعيل نوادي التربية على السلامة المرورية داخل المؤسسات التربوية. قاعدين نخدموا زيد على إدراج أنشطة السلامة المرورية ضمن الملتقيات الثقافية والجهوية باستعمال طرق تفاعلية كيف المسرح والرسم والمسابقات والأنشطة التربوية، خاطر الطفل يتعلم أكثر وقت يتفاعل مع المعلومة ويعيشها. العمل اللي قاعدين نقوموا به اليوم يجمع بين الوقاية، تهيئة محيط المدرسة، التوعية، التكوين والمتابعة، والهدف مش فقط إن نأمنوا العودة المدرسية وإنما نواصلوا نفس المجهود على امتداد السنة الدراسية باش التلميذ يمشي المدرسة بأمان، يقرأ في ظروف آمنة ويرجع لدارهم سالم.
1: فرق التدخل التابع للحماية المدنية والحرس الوطني والأمن الوطني في قفصة تواصل البحث عن المواطن أحمد فجراوي وابنه البالغ من العمر 12 عاما اللذين فقدا منذ أول أمس عقب التهطل الغزير للأمطار في منطقة الثلج الجبلية. وتجري عمليات التمشيط الميداني في ظروف صعبة نظرا للتضاريس الوعرة، حيث ينفذ المشاركون عمليات مسح دقيقة على طول مجاري الأودية الموجودة في المنطقة، فيما تشهد المجهودات هبة تضامنية من بعض أهالي المنطقة وعدد من المتطوعين الذين يشاركون في عملية البحث وفق مراسلنا في قفصة عماد التومي. في أبرز الأخبار على الصعيد العربي والدولي، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يجري اليوم الاثنين مباحثات مع قائد القيادة المركزية الأمريكية سانت كوم الأدميرال براد كوبر، تناولت العلاقات الثنائية ومستجدات المنطقة وفق وكالة الأنباء السعودية. وكان موقع اكسيوس الأمريكي قد نقل عن مسؤولين أمريكيين قولهما إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أجرى اتصالين هاتفيين بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا وحثه على شن ضربات ضد الحوثيين. مناطق سوريا تشهد تجدد احتجاجات متفرقة جراء إعلان وزارة الطاقة رفع أسعار المحروقات في البلاد مع محاولات لشل حركة النقل بين بعض محافظات سوريا. وكانت اللجنة الدائمة لتحديد أسعار مواد البترول ومشتقاته في سوريا أعلنت السبت الماضي الأسعار الجديدة للمحروقات بنسب تراوحت بين 25 و40%. نهاية هذه الجولة، وتابعوا مزيدا من الأخبار على موقعنا على الانترنت وأيضا على صفحتنا في موقع فيسبوك. المشوار تواصل في على كل لسان، ابقوا معنا. الأولى في تونس.

0: عجب
1: واتساب عجب
2: واتساب عجب على موجات موزيكا فهم تحياليكم في ساعتنا الثانية ومرحبا بكم الناس الكل في الاستماع على 23513000 نستقبلوا بكل محبة لي ميساج لي غماخك متاعكم وكيف كيف المقترحات متاعكم. مرحبا بك أميمة عليا. مرحبا
3: أهلا وسهلا. مرحبا
2: صفاء طبعا شوفوا حتى وقت معاك مريقلة ولا مش مريقلة. قبل هذي خليني نشوف لي ميساج اللي قاعدة توصل فينا ونحيي والعبيد اللي قاعدة تسمع فينا. ميساج يجيك من صديقتنا ألفا تقول لك راني توحشناكم برشا برشا غيبتكم في هالويكاند هذايا. سونيا رقيقة الجميلة بالحق طيحت على ناسي جمال تونسي وحده أنت طبيعية ما شاء الله
3: عايشة
2: داكورد ودوك سلم عليك برشا برشا. سلم عليك يونس وتقول لك زادة وتعطي رايها فيما يتعلق بقضية المخدرة. تحية لأختنا همسة تسلم علينا برشا برشا من ألمانيا وتقول اليوم أنا وقت اللي نهدي لأصحابي في ألمانيا ولا في العراق نهدي لهم زيت زيتونة ديما نحاول أني نختار حاجة ذكرهم بتونس كما لابوتخي كيف ما كيف كيف تقول مهم برشا أنه نعتنيه أيضا بجمالية القوارير. شكرا لك همسة على التفاعلات متاعكم. راو منجموس صديقنا هادي بعث لنا فوكال طويل دونك منجموس رانا نسمعوا لي فوكول كله ومعناها ونوصلوا اكتبوا لنا ديما الميساج متاعكم يكونوا مهمين برشا برشا. نسلم برشا على صديقتنا العزيزة يسرى اللي تسلم عليكم الناس كل وكيف كيف تسلم زادة على الناس اللي غدوة ترجع للدراسة وكيف كيف تقول قاعدين نتبعوا في اللي قاعد صاير في الثقافة في تونس. نسلم عليكم برشا عبيد شكرا لتفاعلاتكم على كل حال ديما رقمنا على الذمة متاعكم. ناخذ معك فكرة أميمة على حالة الطرقات كيفاش باش تكون تتسويت في بوافوت. يلا
3: في باب الخضرة في شارع البشير صفر نهج باب الخضرة شارع مدريد شارع الهدي شاكر وصولا لشادي قليلة وشارع أولاد حفوز فما حركة كبيرة كيف كيف في شارع طيب المهيري شارع خير الدين باشا وشارع محمد الخامس كيف كيف زاد في شارع مدريد شارع لندرا شارع باريز وشارع الحبيب ثامر فما اختناق مرور كبير في باردو في نهج موجي سليم شارع طيب المهيري شارع الحبيب بوغاتفا والحبيب ورقيبة فما اكتظاظ مروري في حي الانطلاقة وشارع ابن خلدون نهج ناجي بن سالم ونهج فرحات حشيد المنيلة خاصة طريق الجهوية عدد 31 فما اختناق مروري كيف كيف زاد في سنتر اوربان شارع المحمد بعزيزي طريق الوطني عدد 8 في اتجاه اريانا وشارع الطيب المهيري شارع مصطفى محسن فما حركة كبيرة واللي زاد موجودة في المنصف بيحة تكشي الباب علي ودونك سيسر ويحكم وطريق السلامة للجميع.
2: ثانية زينة ليكم الكل 71 18 ألف ديما على ذمتكم. بعد شوية نلعب 500 دينار كاش من اهداء موزيك اف ام في روح تربح.
4: في الكونيكسيون ما يجدنا حد نتي توفر لك بوكس 5G يخليك تكونيكتي مرتاح من غير لا تركيب ولا تعقيد تمتع بقوت الفيبر بلاش فيبر وكان تحب تتهنى عالصغار نتي تمتعك بأقوى كونترول بارونتال وعندك زادة أبونمون ديو ان سبور باش تتفرج في أقوى الماتشوات بلاش معليك كان تدخل النتي بوانتين ولا تمشي لأقرب نقطة بيع وتختار الديبي اللي تحب عليه تبرشي وتكونيكتي بالوقت مع نتي خليك سبق عصرك.
5: صغيرك مغروم بالسبور يحلم يولي شامبيون ويشارك في اهم لي كومبيتيسيون مال عليك بسمايل اكاديمي اول اكاديمي بيتي سبور في تونس تجمع بين الهاندبول باسكتبول بنظره وخبره البطل هيكل مقنوش مال كلمونا على 29 750 711. سمايل اكاديمي حلمتك بين ايديك
6: سمايل بسكوي الابطال
7: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الاربعة للستة متر عشية.
2: رحبا بكم وين ما كنتوا نقولوا عودة مدرسية ونقولوا تحذيرات غدوة نحكيوا بالقدية على العودة المدرسية وعلى أول نهار ولكن احنا قاعدين في الساعات الأخرانية في الأمطار الأخيرة سيونس لهذه العودة اللي تعرف قديش عمنا من صغير باش يرجع أكثر من سوز ملين راجعين غدوة العودة إلى المدرسة يا أميمة.
7: رقم على كل لسان
3: بين كلفة الأدوات المدرسية ومصاريف الكتب والكراتب تستعد أكثر من زوج ملايين عائلة في تونس لعودة أبنائها إلى مقاعد الدراسة وسط تساؤلات حول حجم الفاتورة اللي تنتظر الأولياء. آخر المعطيات تكشف أنه 100% من التلاميذ المعنيين أتموا عملية الترسيم عن بعد عبر منظومة الحياة المدرسية ودفعوا أكثر من زوج ملايين تلميذ وتلميذة معلوم الترسيم. في انتظار انطلاق السنة الدراسية أكد رئيس الغرفة الوطنية للكتبيين جمال الدين دردور أنه كلفة المستلزمات المدرسية تختلف بحسب المستوى المدرسي وتتراوح بالنسبة للتلاميذ المرحلة الابتدائية بين 75 و100 110 دنانير دون احتساب المحفظة، وتوصل إلى نحو 145 دينار في المرحلة الإعدادية وحوالي 150 دينار في المرحلة الثانوية. وضح أن الكلفة تنجم ترتفع بحسب نوعية الأدوات والعلامات التجارية في وقت ما تتجاوز فيه الزيادة في أسعار المستلزمات المدرسية سنة بين 6 إلى 7%. ودعا دردور الأولياء إلى التركيز على الحاجات الضرورية وتجنب الإفراط في الشراء، وأن الكتب المدرسية متوفرة مع انطلاق توزيع آخر عنوان اليوم بما يضمن استكمال حاجيات التلاميذ بالتزامن مع العودة المدرسية. في النهاية تبقى العودة المدرسية فرحة للصغار ومسؤولية كبيرة للكبار، وبين فرحة التلميذ بمحفظته الجديدة وحرص الولي على ضبط ميزانيته يبدأ عام دراسي جديد وسط أمان بأنه تكون كلفة التعليم في المتناول وأنه ما تحولش المستلزمات المدرسية إلى عبء إضافي على العائلات.
2: على كل سي جميل دين دردور اليوم كان ضيف جهين ميلاد في صباح الناس، انترفيو تلقاوه كامل على صباح الناس باي موزايك اف ام وعلى الباج نتاعنا موزايك اف ام. دونك يقول لك اليوم الصغير في الابتدائي ما يفوتش 110 دينارات، في في الاعدادي 145 دينار، في 150 دينار يظل يحكي على الكتب بركه، يظل
0: يحكي على 1982 ما هذا وين نمشي معك
2: اي خطر والله معناها سمعته اتنتيفمون ما معناها يحكي على الكتب جو بونس ان مو سومبل
0: يحكي على الكتب حتى الكتب
2: لا الكتب
3: الكتب توصل
2: اي
3: المعادل هذيك توصل مع زوج سيلويت سيلو ازرق سيلو احمر
2: وكراسه وكراسه 24 وكراسه 48 كراسه 72 اكهو فات الحكايه.
0: شوف الليستات اللي يعطيهم المدارس
2: اللي نعرف نعرف الليستات معناها تفجع.
3: ما هذيك مشكله اخرى حكايه الليسته. طب مثلا تمشي انت المعلم يقول لك اعطيني زوج كراسه 72 وكراسه 24، تمشي المعلم اخر اعطيني كراسه 48 وكراسه بالسبيرال وكراسه درشناي باهي توصل اخر العام تلقى شل كراس ماهيش مليانه. مش نعملوا لهم هذوك لوحوهم
0: مش شو تعمل
3: اللي نورمالمون لين معناتها نجموا احنا نرشدوا كل واحد يعرف الماتير نتاعو اخر العام قداش باش يستحق مثلا احنا الكور هذاك قداش باش يستحق الكراسه العربيه.
0: المعلم يعرف قداش باش يستحق
3: احنا قبل كنا مثلا تاريخ وجغرافيا فرد كراسه، العربيه فرد كراسه، هي والنحو والصرف واللغه فرد كراسه،
0: الفرنسيه والعربيه والحساب فرد كراسه.
3: معناتها فهمت معليش ديما نطلبوا اكثر من اللي يستحقوه صغار وبعد كي نقعدوا هكاك نتفرجوا
8: ولا كي توفى كي توفى نشري
2: حكيت جيستيون هي الحكايه
0: حكيت غاليه
2: صحيت
0: غاليه
2: على خاطر كي تمشي انت تاخوها وبحذينا مكتبات اليوم ها وفي مون بليزير تمشي من مكتبه كبيره الى مكتبه عاديه معناها امشي هز قلها مثلا نحب كتبه وكراس نتاع سنه ثالثه ما تعطيهاش انت اللي يعرفوا
0: بخير يعرفهم
2: انت شوف اليوم محفوظات عربي محفوظات سوري
0: هي.
2: شوف كراس تي بي
0: كراسات والغلافات نتاعهم
2: الغلافات نتاعهم ابار هذاك الكل شوف هذيك البابي ميليمتري ولا اسمه هذاك قداش قداش يتكلف تاخذ باكو قبل كنا بابي ميليمتري ناخذوا كعيب عرفت باش تعمل به لي كورب اكسيتيرا راهو البابي ديسان الأقلام اللبديه معناها اليوم
0: اللي هما الزينه والقلم الرصاص والقلم الرصاص والبريه
3: والقلم قلم الرصاص بالنومرو
2: بالنومرو اي اي هذاك هو مو ديما نور نومرو اثنين ونومرو اي
3: ابتدائي في النومرو قلم الرصاص مع تاخذ لي اخشيتيكت ولا شنو هي
0: البروميير اني ولا دوزيام اني موش يعني
3: يكفي في اختصاصات معينه علاش علاش
0: يقرب وزار موش يقرب وزار
3: اخشيتيكت باش يبني
0: ابتدائي
2: شوف الكومبا قداش يتكلف اليوم وشوف لي مارك معناها
0: بعدهم تعدي البرايه
2: انت اليوم انا نحب نقول معناها سي جميل الدين دردور راهو اليوم الصغير الاب كي يدخل بنته ولا ولده يقراو في الروضه في الروضه بركه راهو ما خدناش التحضيري في الروضه راهو الفورنيتور سكولير انويل معناها يقول بسم الله خاطر يهز كل شيء من اللعاب باش يعمل ستوكاج راهي في 300000 في 220 دينار بين 220 و 300 دينار البارح برك نحكيو فيها صديقي عندي صاحبي سيف قال لي حسن اون مره دخل بنتي للروض قال لي في بالي درج قال لي ثلاث ساعة غير بعض قال لي بابي كريبون قال لي هذا
0: واحد وبابي
2: اي حكي لي قال لي هذا الكل خويا راهو شريته سيزو درشني معناها غليت غالية الدنيا راهو ميزانية معناها ميزانية كبيرة وكبيرة برش وتو دوتون بلوس المشكلة وين المشكلة انه الصغار اليوم كي يرجعوا يقراوا معناها الامور تطور تعطيها صحة وزارة التربية مشيت في الرقمنة ومشيت في لومبلو دو تون تلقاه الى ما اخر ذلك يا خويا علاش ليه ما نكونوش قبل كانوا يعطيونا راهو شنو يلزمك الكتبة نتاعك وقداش من كراسة والى ما اخر خاطر شنو هي المشكلة سي يونس اون فرستر ليليف من نهار الاولاني اول قصيده كفر معناها بسم الله الرحمن الرحيم في عوض قول يا ربي العامل عليك طالبين النجاح لا جيب كراس قيد الكراسه هذيك ما تعرفش عليها وساعات تمشي تلقى مبلوى مش مع مع معناها مش مريقل فهمتني نحكي وراه عادي
0: الناس معلمين ما ناقص احيانا
2: تلقى اليوم يدخل الصغير يبدا اول نهار ديفيسيل مون توجور دو مال معناها ريبروندر مثل الكل ديما عندنا مشكل نهار نرجعوا من الكونجي ديما نحسوه اطول نهار في الدنيا دونك ترجع تلقى يعاود يقيد الدروس هذوكم الى ما اخر ذلك علاش ما تنظموش يا خويا مش من قبل ب 15 يوم نعرف انا اليوم غدوه ولدي صباح باش يدخل يقرا عنده حصه عربيه ساعتين ساعه رياضيات ساعه رياض صباح هذا يعرف كراسته والكراس نتاعو شنو يعرف لكل كتاب
0: هذيك مشكله اخرى احسن زيادة انا مجبر انه يهز الكراس نتاعو والكتب الكل
2: اكزاكتومون
0: في محفظه بركه
2: في محفظه بركه
8: نهار الاول 20 كيلو المحفظه نتاعو ارزم منه هو
2: نهار الاول راهو يا سونيا راهو سي با نورمال راهو نحكي لك حتى على القطاع الخاص راهو اليوم زاد كيف كيف ما برشا حتى القطاع الخاص اليوم تعدي بهذا الفيروس معناه هيت نشحوها العوده المدرسيه خلينا اكل فرحه
0: سناب اون فوا الطرف النقابي ما حكيش ما قالش فما سنه دراسيه
2: لا طبعا عندهم مشاكل لا لا لا لا فما مشاكل كبيره اليوم في الشغورات
0: نحكيو
2: عليها في الشغورات فما مشاكل كبيره وكبيره جدا اما طرف النقابي اليوم يقول لك خليني هني ان انا نبدا على الاقل خلي هل
0: الاحتجاج
2: جاي هذا هو دونك الناس الكل تحاول انه اليوم حاول تدخل الفرحة كلكم هكا ولا يا أميمة
3: صحيح احنا حكينا على العودة المدرسية باش نحكيو على حاجة اللي تهم زاد العودة المدرسية غدوة إن شاء الله باش تبدأ سيركولاسيون بوتياج ما شاء الله نحكيو على الكيران والوترانيت شنو حظنا العودة المدرسية الكيران والوترانيت حكيو الشركات الجهوية وشركة النقل بتونس أنها وفرت الحافلات اللي صد معتها الطلب الكبير على معتها الموان ترانسبور هذوم باركونت اليوم مثلا في الترام تاع البونليو سود ساعة قاعدين يستني ما تلعبيت قاعدة ساعة اللي هو معتم برشلونة المجرين حكي فارغة ما تربع ساعة ساعة العبيت تستنى فوق بعضها يجي ترى اخر وقت في معتها ساعة كاملة العبيت تستنى دوك العبيت الكل دخلت مع بعضها وما نحكي لكمش انتو مع الاعداد الغفيرة اللي هزها ترى هذيك باش هبطهم البرشلونة
0: مش في فيتو يظلي
3: دوك لهنا يزمنا زيدا نخمو في وقت الانتظار مع تلامذة مع العودة متاع العودة المدرسية والعبيد اللي تهبط زيدا لخدمها دوك يزمنا نلقاو حل باش ما نتيحوش في المشاكل هذية متاع انهم يخلطوا روتاريك سيتها
2: هي مشاكل كبيرة هذية
0: احنا اوكي امنيه به جيده جدا ان شاء الله ما نلقاوش مشاكل في الترانسبور في النقل لكن شنو عملنا اسكو وفرنا اعداد اخرى من الحافلات اسكو تنظمنا هاك كنت تحكي بس ما زالت هي بيتها دونك باش نعيد معناها صياغه رؤيه اخرى معناها سناب نعاودوا نشوفوا الوضعيه اللي كنا شفناها عملناها الاول عملناها مع اختلافات بسيطه في التواريخ غير وان شاء الله كل الاولياء ان شاء الله الاولياء قادرين ان بون
3: خاصه في القطارات نعرفوا انه اوقاتهم مضبوطه نورمالمون تاع حتى الفرق نتاع دراج درجين
0: طبيعي
3: يعني
0: تكون اوقات مضبوطه اللي واللي والكيران زاد كيف كيف
2: معناها الكيران ايف ليش خطو نحكيوا اليوم عن نقل المركب المعنى المدرسي اليوم اللي من بلاصه لبلاصه المشاكل الكبير كيف كيف اليوم شو حضرنا ماذا بينا نشوفوا غدوه ولا ماذا بينا العباد تتفاعل معنا حتى غدوه تقول لنا لتا نتاع المدارس هل منظمه للشغورات راهو اخيب حاجه اخيب سوفونير للتلميذ وقت اللي يمشي يرجع نهار لونتري سكولير وما يلقاش معلم ولا استاذ يقري
0: راهو حي
2: راهو ما عندكمش فكره قديش تاثر راهو على الناس هكا نحكي واحنا فرخه يعني
0: احتفاليه يعني. بالنسبه لي
2: احتفاليه هو العوده هي
0: يقابل الناس يقابل المدرسه يقابل اصحابه يقابل
2: اكزاكتومون شكون كان فيكم يفرح نهار اللي من غدوه راجع يقرا سونيا
8: كنت نفرح انا واخواتي نذكر من العوده المدرسيه
2: يغنوا لك لوليكي
8: هذيك كي يحبوا يتنمروا عليا يقولوا لي لوليك
2: ايوه
8: اما بالحق فرحه خاطر اصلا من اللي نبداو نحضروا في حوايجنا في التكريه في كل شيء معناها دونك فرحه نهار الاولاني راه معناها كل شيء
2: كنت عندكم احتفاليات في الدار نتاع انك تغلفوا الكتب وتحضروا الدنيا والامور
8: قبل الانتخاب على الاقل مينيموم جمعتين كل شيء مغلف وحاضر
0: دار سونيا استباقيين اكثر من الدوله التونسيه
8: ريت
2: ربي احنا من اوت احنا من اوت تبدا تقرا
8: اي خاطر أيوة. العوده فرحه راهو من بعد عطله واحد يبدا متوحش القرايه ويبدا يحب يكتشف الاساتذه نتاعو ولا المعلمين شكون في الكلاس شكون نتاع عمي واللي يقرا معايا توا وانت قريت عند شكون فلومبلوا دو تون يعني فيها برشا شغم يعني ان شاء الله السنه نتمنوا انه الفرحه هذه ما مروها لهمش
2: اللي ما تنساش هكا شنو الطقوس نتاعك انا الطقس اللي ليله الغونتري سكولير كنت تعملوا سنيه
8: حوايجي
2: حويجك الاوتفيت
8: الاوتفيت
2: وانتي وانتي اميمه
9: الحقيقة ما نبعدش برشا على سونيا نورمال ما نفس احنا البنيت عنك
8: اي والنهار هذاك
9: بيان سور
8: المشروع
9: نهار الليلية كاو
8: اي البروشين
9: اي انا كنت نحب برشا طابلية دونك حتى كي نمشي ونقراو ونروح ونقعد حتى 8 نتاع الليل بالطابلية ما نحيهاش دونك نحيها كي نمشي نمشي
8: مش نعرف
9: اي اي والله نحبها برشا طابلية
2: علاش ما اخترتش افتقدتها
9: كي
2: ريت الفات الطابلية
9: الحقيقة لا ما تستحملش ما عنديش ساعة بين مع الصغار الحقيقة دونك ما نجمش نقريها
2: كنت أهم حاجة عندك الطابلية
9: الطابلية أي أي واللبسة وأنك باش تمشي تقابل أصحابك والمدرسة وكل
2: دو غدو نحكيو على أول ذكريات متاع أول نهار في المدرسة ولكن ليلة العودة المدرسية يونس أنت من الناس اللي كانت تفرح وإلا ليه
0: لا نفرح الحق تفرح. أنا كنت قراي كنت قراي بريون دونك نفرح
2: تفرح.
0: نفرح نحضر محفظتي اخت ديت بروميير اني دوزيام اني ثروزيام اني ثروزيام اني لحقت علي اختي خديجه من بعد نولي نمشيو مع بعضنا كل مره هكا
9: تتوالسوا
2: انت ثروزيام
0: اني تقرا بروميير اني انا قبلها بعامين خديجه دونك نمشيو مع بعضنا في الاعوام الاولى كنت نمشي وحدي بيان سور مش بعيده من المدرسه على على الدار وقبل خاطر كنت مسيب الدنيا انا في بلادي في مجد العباس كانت مدرسه وحيده تحيه الاهلي زاده في قصرين في مجمع عباس وكان عنا مدير المدرسة لا يرحمه باي محرز نعيطوله سلم على أولاده معناها أصدقائي دونك والمعلمين اللي نعرفوهم كنت سناشكم شتيح عندك بشتقر عن سي الهادي ولا بشتقر سي حمادي ولا سي العربي ولا دونك كان وكان بالرغم اللي ما كانش الوالد ما كانش مهتم برشا بالحكاية معناها ما كانش بالنسبة لي يعني حد شيء دخل ندخل فندخل على روحي ساعات يقول لي دخلت انت تدخل كل جمعة اللي فاتت سابيا باهي
9: ربي
0: نجح دونك نقراو نقراو ما كانش فما اهتمام كبير
2: فانا قسم باش تجي وشكون
0: صحابك لا لا مازال قسم معناها يا هذا في هذا في هذا
2: شنو كاين مازال قسم
9: على كبرى
0: مش في المنزل التاسع رقيت خليت في مجمع عباس مدرسه صغيره دونك معلمين تو نتفكرهم ونفرح معناها انه نتفكر معلمي واصدقائي اللي قراوا معايا في الابتدائي كي نشوفهم ولا نتهاتفوا نهار معناها حاجه تفرحني برشا دونك اعتقد كونه هكا لي مومون هذوك من الاوقات هذيك بالنسبه للصغير يكبر تو في اعمار تو
9: خلينا نحكيوا عليها تو
0: نحكيوا عليها ببرشا محبه وبرشا نوستالجي برشا حنين دونك اوقات معناها فيها برشا طمانينه كما كنا نحكيوا المره فاتت على اكثر طمانينه و أكثر خفة وما فماش مسؤولية معلمين معناها كانوا كانوا كانوا أنصاف آلهة وقتها معناها معلمين
2: تعبنا
0: معناها بالحق معناها حاجة مقدسة جدا معناها كانوا معلمين زاد عندهم كاريزما وعندهم حظوة
9: وعندهم كلمة
0: وعندهم كلمة
2: وعندهم وطأة
0: بيان سور معناها وقت
9: ما بين الشدة واللين نتاعهم
0: بيان سور قداش كعرفوا قداش يعرفوا يكتبوا قداش يعرفوا يتكلموا وقتها وإحنا احنا صغار
9: منبهرين
0: وكانوا معناها كانوا حتى مع أنا معناها ما نكتبش أنا وقتي صغير في الابتدائي كنت نضرب كانوا معلمين يضربوني معناها يضربوا كده بالمسطرة صغيرة يضربك يعاقبك معناها لكن ما كانش ما ورثش فيها الآن معناها عقد كبيرة ومسائل كده دونك الزمن تغير تغير بكله تغيرت طريقة التعامل بين المعلم وبين التلميذ طريقة التعامل بين التلميذ والتلميذ دخلت حاجات أخرى وتراكمت ثم وسائل التواصل الاجتماعي تو صغير ولا يهتم أكثر بالبورتابل متاعه بلبسته باللاوتفيت متاعك ما تقول أكثر من الخلايا قبل ما كانش يعني شيء كنا نقرأه وكان كانت ساعتين الصباح وساعتين العشاء
9: تولوا يعملوا أنبوكسين باكتشكول
0: وكنا مريق معناه
2: اهتموا باللاش بوكس ودنيا
0: صحيح أربعة
9: تولوا يا يونس يعملوا فيديوهات كريمة يوريوا لك أنبوكسينك متاع الباكتشكول شنو أخذي ودماغك راهو منش نحكي
2: على يعملوا أنبوكسين هذاك أبار هذاك الكل ويتهتموا حتى أني قلت لك اليوم لاش بوكس تهز معاك
9: فيه والله الله يكون في عون الأولياء والله
2: ليه.
9: الله يكون صعبة في عون
2: الحياة
9: من المفروض الحياة. هو المفروض بس هيك هو
2: شيء البارح المكتبة
9: مصدور من المكتبة لتوا
0: كبرت فيها لا تمشي المكتبة تزيد عام
9: برغم اللي
0: لقيتك سونيا لقيتك القومك بتاع قبل 50 ولا بتسعى
9: تو ليك غليه كلب يضمن
0: ثم لابيد صغير
2: لابيد صغير
0: نمسح نمسح بيه ونس نقلبوا نقرمشوا نقرمشوا وفما لازرق والاحمر هذيك
2: تحيد تقرمش في القوم ساره هذيك على الشطح
0: هذيك الشطح تحت عندي
2: ليك القبل الاحمر والازرق هذيك
0: وفما لابيد
9: فما لابيد
2: صغير ونيه ذاك اللي
0: والسيلويت فما الوان تاع قليم تاع سيلويت غريبه قلت له بنتي بالله سامحني انت باش تشري ستيلو روز بيك شنو تعمل به شنو يعملوا بها بل ازرق بل ازرق
2: لا احمد ما عندكش حق فيه حتى عند عند لا ما عندكش حق
0: الاخضر
2: ازرق اكحل
0: واكحل
8: هذيك
2: ما تطورت
8: يكون هذيك لو بري نتاع التطور نتاع برشا ولا فما برشا شوا دونك الدليل نحبوا ندلوا روايحنا ندلوا ولادنا في الاخر بالكل كي كثرت ولينا حاسين ان احنا قدام ورطه معناها خاطر ولا دليل ولا قاعده
2: ولا قاعده ولا قاعده هو برشا عبيت فعل معنا اليوم صديقتنا دوسه تقول مشيت للكوليج نتاعي في البستان سكره تقول الحقيقه لقيته في ابها حله ان شاء الله على كل حال غدوه تستقبل معناها المدارس الابتدائيه والمدارس الاعداديه والمعاهد الثانويه تستقبل بنياتنا وليداتنا وترجع هالعوده هذه المدرسيه فيها عوده مزيانه فيها عوده
0: ان شاء الله بنجاح
2: ان شاء الله بنجاح ان شاء الله كيف يخففوا لهم شويه المناهج الدراسيه مثل
0: هو المعلمين زاد
2: كيف لا هو بالمعلمين بل كيف
0: اطار التدريس زاد
2: كيف معناها في اطار التربيه وشبه التربيه وكيف التكوين نتاعهم المستمر تخفيف البرامج ازمن المدرسين عاودوا وبربي توا قال لي خلي دي سون جوتي معناها رفعت الاقلام وجفت الصحف فيما يتعلق بك لي زور كروز ولي سال بيرمانونس وغادي كون تكثر الجريمه دونك ماذا بينا
0: أنا مشكلة المدرسة الفضاء مش داخل المدرسة والفضاء المؤدي للمدرسة قدام المدرسة في الطريق للمدرسة هذه الكل معناها تهم
2: هذا هو اليوم زاد كيف الصغير داخل العملية المدرسية على كل تغدو نرجع بك التفاصيل على هذه العودة المدرسية كل واحد فينا عنا ذكريات تغدو حضرونا ذكرياتكم تاع أول نهار في المكتب كيفاش عشتوه وكيف تشوفونا ليزانيكتود هكا اللي صارت لكم قعدت في الراسخة في البير حبيت نسأل خالد قطات كيفاش كان قبل يمشي للمكتب ليلة المكتب يحضر روحه وإلا لا دونك كل واحد كيفاش يختار في الدنيا هذه تحية لكم الناس الكل وإن شاء الله تكون عودة مدرسية موافقة للجميع
10: عندك مشروع عقاري تحلم به كانك تحب تشري دار أرض تبني ولا تعاود دارك على كيفك ما تستناش وما تفلتش موسم قرض السكن في الويبي توجه قبل 31 أكتوبر الأقرب أجنس ويبي وتمتع بقرض سكن سريع وبتو إكسيبسيونيل ما تنساش إنه تأمين الحياة على القرض ويبي أسيورانس تحلصوا على راحتك وبالتقسيط وهذا يمكنك باش تقترض مبلغ أكبر يتماشى مع الكاباسيتي دونديتمون تاعك اطلع على شروط القرض في فروع ويبي وما تفلتش الفرصة
11: تحب تتعلم ميتي مطلوب تحب تكوين يوجه مباشرة لسوق الشغل إنتاك هو الاختيار متاعك من مجموعة بوع عبدلي إدوكيشن جروب إنتاك يكون أجيال من المحترفين من أكثر من 50 سنة تحب مفوماتيك ولا تحب تدخل عالم الاندستري ولا تحب إدوكاسيون اي أنفانس تحب تكوين مهني يفتح لك أبواب جديدة في حياتك في إنتاك تلقى تكوينات مواكبة لتطورات سوق الشغل مع ديبلوم أمولوجي بغليتا إنتاك تعلم طور مهاراتك وابن مستقبلك لمزيد من المعلومات كلمونا على 24-102-103
12: موعدكم مع أكبر تظاهرة للأثاث والتأثيث في تونس معرض الأثاث والديكور ديكو سيرفيس 2026 من 11 إلى 20 سبتمبر بمعرض الشرقية أحسن أنواع الموبيليا الديكور والمفروشات مرحبا بكم من 10 صباحا إلى 7 مساء
13: كيسول ويجول قدامي ودوسياتو في دي نقول ولدي محامي متكلماني
14: كي تتبختر قدامي وتسألني على غفلة ماذا؟ نقول بنتي أستاذة
13: كيشد التليفون ويحل البيسي ويتبع الحسابات والمال نقول رجل أعمال
14: وكيطمن على عزيزه ويحط في وضني سماعته نقول ولدي طبيب هذا اختصاصه هذاك علاش تأمينات حياة فكرت فيهم وفينا وحطت على ذمتنا البرنامج التأميني الجديد نجاح يعاون أولادك باش يوصلوا لأحلامهم ويحققوا طموحاتهم عن طريق منحة دراسية يبدأوا بها حياتهم وأفرياتهم
13: مع تأمينات حياة ابن اليوم لنجاحهم غدوة
15: www.hayat.tn Assurance Hayat Vivre serein
7: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة العشية
2: راح مرحبا بكم جديد في على كل سنة على الأولى في تونس، ونتمنيه اليوم عيد ميلاد سعيد لعبيل تحتفل بعيد ميلاد. عندي ديكاس خير خير سبيسيال لجينا من عند صديقنا منير البنت ميار بن دودو، أبوها منير بن دودو، يقول لها صلى كل عام وتحية بالخير رانيا بن إبراهيم الوالدة متاحة، أختها رزان، كيف كيف جدها الطاهر وهشام، وجدتها زادة كيف كيف زهرات وعربية، يهنيوها بعيد ميلادها الأحداش ويقول لها صلى كل عام وتحية بالخير يا أحلى ميار في الدنيا، ويقولوا لها أراك أنت نورت عينينا، ويغنيوا لها الكل يا بنات يا بنات غنية نانسي عجرم، وحنا نقول لك يا ميار شل ربي يعطيك الوقت الطيب، ربي فضلك للناس اللي يحبوك وشان نشوفوك ديما ناجحة ومزيانة. هاي سيدي انت شكون تقول هابي بيرثدي خونا يونس؟
0: نقول كل عام ودي حياه بخير لصديقتي نعيط لها انا خالتي ذهبيه هنا بالشيخ، اليوم عيد ميلادها، نتمنى لها برشا سعاده وعافيه وسلامه وفرحه، وربي يشد لها في صحه بدنها،
2: امين يا
0: ربي يعطيها الخير ويفرح قلبها ويفضل لها الناس اللي تحبهم الكل
2: ان شاء الله. ان شاء الله نتمنى لها احنا بيدنا مفور الصحه والسعاده، ونقول لها ان شاء الله كل عام ودي حياه بالخير يا هنا. هاي سوني لشكون هابي بيرثدي زيداي؟
8: نحب نقول كل عام وانت حية بخير أعز صديقة وأطيب قلب الفريولة.
2: فريال
8: هابي بيرثدي
2: فريال الجغواز، قول لك كل عام وانت حية بالخير لليون، وإن شاء الله ربي ديما يوفقك، وإن شاء الله ديما منورة، وربي فضلك زيدا كيف كيف الصغيرات، فضلك ناس كل اللي يحبوك، ونحبوك برشا برشا برشا يا فريال يا فننة. قيت الربح تسويت في روح تربح
16: روح تربح
2: معنا مدام كلثوم الشتيوي من تونس 56 سنة. عسلامة للا، مرحبا، أهلا وسهلا.
17: مرحبا
2: شي حسن، شحيني كله لبس عليك وزالي بيان أمور طيبة
17: الحمد لله. أنا مش من تونس، من
2: صفاقس. أهلا وسهلا أنسنا يا كلثوم، مش نحويلك شحويل صفاقس.
17: الحمد لله
2: تحييتني ليكم يعيشك
17: مونسينا برشا،
2: ربي خليك ربي يعزك،
17: محلى الليميسيون تاكم انتي ودي معاك،
2: ربي فضلك
17: أهلا بجميلة الجميلات سونيا،
8: ربي خليك عيشك.
17: مرحبا تيونس
2: يعيشك يا رجل، وخونا خالد قطعت عند ولد بلادك عاد
17: ذاك كيف
2: سي خالد
17: وين خالد
2: خالد أنسنا
17: مرحبا عايشك وعلى لكن. راسهم أمير الأمراء سحسن
2: ربي فضلك أمير ربي خليك يا لالي ربي يعزك
17: مسكين أمير الطرب
2: ربي خليك
17: في التنشيط
2: ربي فضلك
17: يعيشك يعيشك مشاهية طيبة
2: ربي خليك
17: نهار العيد نهار اللي قعدت بقى مشيت بسجلتي بحث أميرة قلت لهم بالله ما بدينا نتحصل عليه، قلوا جيس كل عام بخير ومحلية البروجرام اللي عملوا في الله
2: ربي خليك
17: ما الله غالب هكا كتب المكتوب اليوم ونتكلمكم الحمد لله
2: ربي عزك يعيشك محليك محليك محليك ربي فضلك
17: ربي خليك بحدينا في الشيخ
2: يعيشك يعيشك قلعة الأجداد
17: والله باش ما نضيع لكمش وقتكم برشا
2: ليه كلامك محليك ربي فضلك ربي خليك
17: باش ما نقولوش من السبعة هكيكا مزيك راهي معنا
2: ربي فضلك ربي فضلك أي ميلا لكرثوم مش نسألك على البرامج احنا بتاع مزيك فيه مازلنا في الاحتفالات عندك صغيرات ليه مدام كرثوم عرسة ليه
17: عندي أنوار
2: هاي ما شاء الله
17: ماذا عندي أنوار إن شاء الله قدوا الحي تدخلوا رحمة من طالعها سيئة
2: الله صلي عني بي بسم الله ما شاء الله
17: أنوار عم جيبات إن شاء الله إن شاء الله نكلمكم ونقول
2: إن شاء الله يا ربي
17: إن شاء الله يا ربي
2: إن شاء الله يا ربي إن شاء الله ربي فضلك أيه لك الثوم أيه ركزنا مليح شوفوا اليوم إن شاء الله الفليسات يكونوا من نصيبك. المهم جاوبنا فيت في بش أسألوك برانسيبالمون على برامج موزايك أفي مدامك مستمعة وفية يلا نبدأ قولوا طب يلا واحد من ثلاثة طب يلا شكون يقدم برنامج واحد من الناس على موجة موزايك أفي
17: شكر بس
2: تخي بيان شكون يقدم برنامج كولتور بلوس
17: هذيك نتاع اللي كانت تعمل نهار السبت سامية الحامي
2: فنانة سامية الحامي هكا
17: محليها كانت في نجوم
2: هي كانت في نجوم هي ونوف فورم شكون يقدم فورم عاد هذايا
17: فما حتى فورم عاد مينا بندو قبلها ليندا
2: قبلها
17: اليوم ما شاء الله نقول باش نسمع عندي ما نعمل ومن بعد يشدوني يلا طالب هو الكوميونيكاسيون نولي نتصدر برا
2: لا صلي على النبي عليك انا شوف مدام قول لك مبروك عليك 300 دينار كاملين من هدي موزايكا فيلم صرفوا في الخير محليك لك الفوم ومحلى كلامك
17: احلى مرحبا بكم في شاق
2: ربي يخليك ان شاء الله ديما عامره باهلها يا لاله ان شاء الله ديما عامره باهلها وعامره بلاسها هذيك قلعه الاجداد وتحيه لكم مستمعاتنا ومستمعينا في عاصمه الجنوب صفاقس
16: موزايكا فيلم في صفاقس 95.3 روح تربح على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية
2: على كل سنة كمل معكم حتى للستة متاع العشية باش نمشي وتوت سويت مع آخر أخبار عالم التكنولوجيا هذه هاي تك
18: حصريا مع أريدو في الغونتخي انتي وكرماتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبيسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار أكاهو
19: أريدو طور عالمك
20: هاي تك اهلا مرحبا بكم على موزايك فيم مع جمعة جديدة من اخبار التكنولوجيا نبداو اليوم في هاي تك مع اللانسمون تاع الاي او اس 27 الفيرسيون جديده ولا الميزاجور بالنسبه للسيستم ديكسبلوتاسيون تاع الايفون الناس اللي عندهم لي ايفون حضروا روحكم الميزاجور تبدا الاطلاق نتاعها من طرف شركه ابل ابارتير من 6 متاع العشيه بعد شويه باش يبداو لي ميزاجور في الخروج بون بالنسبه للاي او اس 27 كانت ابل حكيت عليه في الدبليو دبليو دي سي قبل الصيفيه هذه وفي العديد من الخاصيات اولهم سيري اي اي نحكيوا على فيرسيون جديده تعتمد على الذكاء الاصطناعي بالنسبه للسيري وسيري اي اي بالمناسبه اخر الاخبار تقول انه شركه ابل زاد ناويه انها تحل الكلود والا تشات جي بي تي بالنسبه للناس اللي يحبوا يستعملوا لي تشات بوت وقوت لي تشات بوت الاخرين ابار الخدمه نتاع شركه ابل ابار هذه فما خدمه اخرى بالنسبه للابل انتليجنس فما خاصيه جديده تتزاد خاصيه عندها علاقه اكثر بالتصاور كما ريفريم ولا اكستند بالنسبه للاي او اس 27 باش يتزادوا في الابليكاسيون تاع الفوتو الليكويد جلاس الديزاين نتاع شركه ابل يتبدل مره اخرى مع الاي او اس 27 الليكويد جلاس هو الديزاين اللي حكيت عليه وخرجته ابل منذ عامين وكل عام تبدل فيه نظرا لانه ما لقاش الاقبال اللي كانت تستنى فيه الشركه دونك مره اخرى الليكويد جلاس يتبدل بالنسبه للاي او اس 27 والخاصيه الاخرى اللي باش تظهر مع الاي او اس 27 هي الايفون هاند اوف كنت حكيت لكم على الموضوع هذا الايفون هاند اوف هي الخاصيه اللي تخلي نمر واحد يخدم على دو ايفون والخاصيه هذه باش تكون مرتبطه اساسا بالاوبيراتور يعني ماكش تنجم تخدمها من التليفون نتاعك يلزم الاوبيراتور هو بيدو يعرف كيفاش يخدم ولا يقبل انه يخدم الخاصيه هذه ابل زاد بالفيرسيون جديده نتاع الاي او اس 27 تجيب لي فيديو الكار بلاي الحاجه هذه ما كانتش متاحه قبل بالنسبه للمستعملين نتاع السيستم نتاع ابل بالنسبه للسيارات كنا قبل وقتها نستعملوا كار بلاي ما نجموش نحطوا فيديو مثلا ما نجموش نفرجوا في فيديو على ليكرون ابل واللي تسمح بالخاصيه انك انت تبارتاجي فيديو عن طريق اير بلاي وتتفرجوا فيها على كار بلاي بطبيعه ويزم برشا حذر بالنسبه للموضوع هذا على كل الاي او اس 27 كيف قلت لكم الميزاجور تخرج بعد شويه انا هما لي ايفون الكونسيرني بالحكايه هذه ابارتي من الايفون اس او دوزيام جينيراسيون ونحن جايين يعني الايفون 11 بالتليفونات نتاعو كل 12 13 14 15 16 و17 وبطبيعه الايفون 18 والايفون ديو باش يخرجوا اوتوماتيكمون بالاي او اس 27 الويكاند كان سخون بالنسبة للأخبار على الذكاء الاصطناعي داريو أمودي السيوم تاع أنتروبيك خرج رسالة على السيت ويب متاعه، والرسالة ذي يطالب فيها بتطيح الريتم، يعني تنقيس النسق بالنسبة للخدمة وتطوير الذكاء الصناعي. فيسع فيسع الرسالة متاعه والقد الصادم متاعها عند المنافسين متاعه، سام أولتمان السي او متاع أوبن اي اي وإيلون ماسك، وما بيدهم زادة وافقوا على الموضوع هذي. وبالنسبة لأنثروبيك ما إيش أول مرة طالب الموضوع هذي، نهار 4 جوان كانت طالبت بأنه يقع نوعا ما التفكير في طريقة تطوير الذكاء الاصطناعي، نظرا لأنه حسب الكلام متاعهم الذكاء الاصطناعي يمكن يسر يسيطر على الانترنت، ويمكن يسر نشكون فما برشا مشاكل بالنسبة للاستعمالات متاع الذكاء الاصطناعي إذا كان ما يكونش فما إطار تنظيمي يتفاهموا فيه المديرين متاع الشركات هذوما، ويكون فما اتفاق زادة مع الحكومة الأمريكية والدول الديمقراطية وحوار عالمي. هذوم هما النقاط اللي حطتهم أنثروبيك في 4 جوان 2026 قبل السفية هذية. وطيلة الأشهر اللي فاتت كان فما برشا أخبار على تجاوزات بالنسبة للإزاجون إياك سواء بالنسبة لأوبن إي آي ولا في كلود، والعديد من الأخبار هذية كنا نتعلم معها كأخبار مستقلة، لكن الأخبار هذية كانوا ربطوا ببعضها توري أنه التطوير اللي ما فيش حتى تحكم بالنسبة للذكاء الاصطناعي قاعد ماشي في ثنية اللي ماش بشكون فيها حتى صالح لحتى طرف. كيفاش باش يكون التفاهم ما بين الشخصيات المؤثرة في الذكاء الاصطناعي اللي حكيت نهار السبت هذا، وشنو الخطوات الجاية؟ هاي تيك. هذا بالنسبة لهاي تيك اليوم. هاي تيك تقاو على السيت متاعنا موزايك اف ام بونات. هاي تيك
1: حصريا مع أريدو في الغانتخي انتي وكرماتك او موبيليتي. تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
21: أريدو

0: مع أورانج بوستي الغونتري بالأفريات.
1: اليوم مع أورانج من غير ما تخمم مرتين، تحب على سمارت فون تعمل عليه وبسوم مرفق، خذ السامسونج جالاكسي A07 سمارت فون بإكران 6.7 بوص، باتري دوم، بروتكسيون ضد الغبرة والماء، وزيد معه شارجور هدية، وسومه يولي 399 دينار في عوض 448 دينار.
0: ملافاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج ولا ادخل على أورانج.تي إن وبوستي الغونتري بالأفريات.
1: عندك أورانج.

0: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعاء للستة متاع العشية.
1: هذي على كل سير حتى للستة متاع العشية ونمشي وتو تسويت الفول أشدي. فول أشدي اليوم باش نحكيه على قامة غادرتنا البارح الموسيقار محمد القرفي الله يرحمه وينعمه. تعزينا إلى أبنائه إلى عائلته الموسعة وإلى تلمذته زاد كيف كيف وإلى الناس اللي كانت تعرف سي محمد وتحب الفن متاعه. أميمة
2: غاب نهار لحد محمد القرفي وغابت معاه نغمة من نغمات تونس الجميلة بعد مسيرة امتدت لنحو 78 عام من عقود طويلة وهبها للموسيقى والمسرح والفن وخلى وراه إرث إبداعي باش يبقى في الذاكرة. برحيله تفقد تونس موسيقار لم يكتفي بالعزف والتلحين بل خلى من الموسيقى مساحة للبحث والتجديد والتعبير عن قضايا الإنسان والحرية.
3: ماشي في متناول الجميع الخدمة هذه راهو نقولوها بكل صراحة وبدون غرور مش في متناول الجميع. شكون اللي مشاها شكون قراها شكون قرا التوزيع ويعرف الآلات ويعرف يكتب كتابة جديدة للموسيقى قلة قليلة نادرة.
2: منذ بدايته سنة 1969 عازف في الأوركسترا سيمفونية التونسية. اختار محمد القرفي طريق الابتكار فأسس مجموعة 71 وقاد فرقة مدينة تونس للموسيقى وخاض تجارب موسيقية ومسرحية وسينمائية وتلفزية خلت بصمتها في المشهد التونسي والعربي. على امتداد مسيرته التقات موسيقاه بأصوات وقامات عربية كبيرة من الرحابين ومرسل خليفة وجوليا بطرس كما حملت ألحان وقصائد محمود درويش وبقاسم الشيبي وأحمد فؤاد نجم وغيرهم من كبار شعراء. وكان الفن عنده أكثر من نغم كان موقف ورسالة. هذاك عليه ارتبط اسمه بعروض انحازت إلى القضايا العادلة وبأعمال بقات شاهدة على تجربة موسيقية مختلفة وجريئة. وحتى آخر الطريق بقى القرفي وفي للموسيقى فكان آخر أعماله عرض من قاع الخابية اللي افتتح به مهرجان قرطاج الدولي في 19 جويلية 2025 وكأنه يحب يخلي للجمهور آخر نغمة قبل ما يصمت صوته.

0: ما كانش محمد القرفي موسيقار فحسب، بل كان باحث ومؤلف خلى مؤلفات ودراسات في الموسيقى، وأسهم في توثيق جانب من الذاكرة الموسيقية التونسية والعربية. واليوم برحيله تفقد الساحة الثقافية فنان مجدد وقائد أوركسترا ومؤلف خلى أثر لا يقاس بعدد الأعمال، بل خلى من أحساسه ذاكرة موسيقى باش توصل وتواصل تعيش. رحل محمد القرفي، لكن الموسيقى اللي حبها والألحان اللي صاغها والأصوات اللي رافقها باش تبقى تعزف في ذاكرة التوانسة.
1: تيجي بصحة أميمة محمد القرفي الله يرحمه وينعمه. سونيا، شو تتذكر محمد القرفي؟ هكا زخارف عربية يمكن، لأنه برشا ناس مرتبط عندهم بزخارف عربية ما تذكرش زخارف عربية. أعمال عديدة لمحمد القرفي على كل حال يونس، لأنه كان هذا نقوله
2: مختلف
1: جدا، معناها
2: حتى مختلف
1: حتى
2: ما تنجمش معناها محمد القرفي تنجم تطلق عليه يعني الألقاب، أما موسيقار تنجم تطلق عليه الكلمة
1: موسيقار
2: يعني تتوالم معاه. دونك رجل مختلف جدا، رجل مثقف، رجل جاء من الموسيقى مش من باب خلفي وإنما من أبواب كبيرة، لأنه حتى معناها أكاديميا وأيضا على مستوى الموهبة فقط، معناها مش فقط موهبة وشغف وخدمة، لا معناها يعني مشى كل شيء مع بعضه ومتوازي مع بعضه، دراسته الأكاديمية لأنه سوربونار هو ولد، ثم التجربة التونسية اللي حاولت تخرج على الأنماط المألوفة، بس حتى في تعاملاته مع الشعراء، معناها قليل من الموسيقيين التوانسة من اشتغل على درويش ولا خدم على منصور الرحباني وعلى سعيد عقل وعلى أمل دنقل وعلى يعني معناها أسماء كبرى، معناها شعراء. دونك الكلمة عندها سطوتها وعندها حضورها في أعمال محمد القرفي، كيف مع الأصوات، عامل مع أصوات متميزة، أصوات يراه هو بتاتخرا أني مختلفة كما اختلافه هو في تناول المتناولات وقراءات وتأليف الموسيقية. سونيا مبارك، نوردي الباجي، ذكرى محمد، محمد الجبالي، يعني أسماء هي دوسف حمداني، نبيه كرم، معناها أصوات اللي تتوافق مع اختلافه في الموسيقى. دونك خلينا شادي القرفي، لكن خلينا غير شادي القرفي اللي هو يكمل المعروف أكثر،
1: معناه
2: القرفي، لكن شادي اللي معروف اللي كأنه
1: تعرفش مشاكل كل صحابي،
2: لا أصحابك أنا، لا أنا نعرف شادي بالقدام، معناه نعرف نعرفه في معناه في الساحة الفنية، خلى إرث موسيقي متميز مختلف. كنا نحكي على زخارف عربية، ما نحكيش على تجربة فقط تتعدى، لا تجربة خاصة جدا، تجربة مش تقعد، تجربة ماركيت الناس اللي خدموا فيها واللي سمعوها، لأنه زخارف عربية تجربة تخرج على محليتها، تمشي من مثلا يعني مش فقط تونس كهوة، نجم تكون على نطاق عربي الأصوات. وكان رجل محترم، وعنده كان في وقت ما أنا نتفكر وقت كان مدير معهد الموسيقى في العالم الموسيقى في سوسة، كيف فترة الإدارة متاعه كانت فترة متميزة جدا، وبرشا من الناس اللي قرأوا في سوسة يذكروه حضوره أيضا. رجل كيس ورجل عنده ثقافة نافذة، وربي يرحمه،
1: ربي يرحمه، وتعزينا
2: الكل
1: من قاع الخابية عمناول، كان في افتتاح مهرجان قرطاج وكان عمل متميز، بالرغم
2: أي شارك مع جمال مداني،
1: برشا ناس ما فهمتوش. على كل حال يبقى ديما الأثر، وهو ترك فينا أثر كبير وكبير جدا من القامات والزوماج اللي كتبوهم، معناها اليوم بركة اليوم مكتب علي أوماج جميل جدا مرسيل خليفة وآخرون. هكذا يرحل الكبار في صمت، وربي يرحمه وينعمه، وإن شاء الله نقدروا الناس الكبار اللي ما زالت اليوم بين ظهرانينا. ما تحبيش انت تكلم بيا سيونس،
2: حاسه جاي من قرن 18.
1: نشكركم برشا، ميرسي سونيا،
2: شكرا
1: خالد. خليكم تتسويت مع الحسين دبيبي في اخر الاخبار الوطنيه والعالميه، بعد هي اخر الاخبار الرياضيه تجينا من فريق الرياضه، وبعد هي ريكاب سبور مع حيدر. تقابلوا غدوه ان شاء الله في امان الله.
3: بالباك ولا بلاش، خذ بلاستك في الأكاديمي دي شيف وتعلم صنعة يد تعيشك مرتاح في تونس ولا في الخارج. في الأكاديمي دي شيف انحقوا لك حلمك باش تكون شيف في المستقبل، نوفروا لك تكوين بي تي بي بي تي اس ولا سي ا بي في الطبخ الحلويات والفندقة، شهادة معترف بها، تكوين تطبيقي مع محترفين وتربصات في أرقى المؤسسات في تونس ولا في الخارج. أول مطبخ بيداغوجي بمواصفات عالمية، كلمنا على 23 061 4 1414 ولا إجا بحذانا في الأكاديمي دي شيف 20 شارع خير الدين باشا مو بليزير. مع أورانج بوستي الغنطخي بالماكس بوكس 5G
4: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوكس 5G بديبي 100 ميجا يعني أكثر انترنت وأكثر السرعة للفرجة والقراية والجيم تبرانشي منا تكونيكتي بالوقت منا هذا الكل بحسن سوق ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر
3: مالا باش تستنى امشي الأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطخي بالماكس بوكس 5G عندك أورانج
5: شركة سيير لمعدات الكوجينة والباتيسري ترحب بكم في الشروم نتاعها في المرسى والحمامات وتودكم بعروض اكسبسيونيل على موقع www.sier.tn سيير خذ البرو لكوجينتك
6: الصيف وفاء وجات الغونتخي وجابت معاها دي زوبورتينيتي ان با راتي من 1 سبتمبر ل 31 اكتوبر ستافيم بالشراكة مع التجاري ليزينغ تقدم لكم عروض استثنائية على سيارات اوبل بيجو وسيتروين 0% اوتو فينانسمون رميز exceptionnel. Disponibilité immédiate. Offre valable chez Staffim et son réseau sous réserve d'acceptation du dossier par Atigeri Leasing.
7: Il est temps de choisir ta voie. Choisis une école qui te rassemble. Rejoins Collège La Salle et vise l'international. Programme d'échange, bourse, employabilité et projet d'avenir. Des programmes accessibles avec ou sans bac en IT, réseau, tourisme, commerce, gestion, design, multimédia et mode. Pour plus d'infos, appelez le 71 90 42 42 ou consulte collège-lasalle.fr.

0: 75,000 متر مكعب في اليوم، وذلك باقتناء وتركيب الخط الثالث لإنتاج المياه المحليات بطاقة إنتاج إضافية 25,000 متر مكعب في اليوم، فضلا عن تعزيز وتدعيم شبكة نقل وتوزيع المياه المحليات نحو مختلف أقطاب الاستهلاك باقتناء ووضع قرابة 60 كيلومترا من القنوات. كاتب عام بلدية شط مريم في ولاية سوسة منتصر قرطاس يفيد بأن نسبة تقدم أشغال مشروع ربط مدينة شط مريم بشبكة التطهير بلغت حوالي 78%، موضحا أن هذا المشروع سيمكن من ربط نحو 3500 مسكن، بما سيساهم في تحسين الظروف البيئية والاجتماعية في المنطقة. الشأن الدولي، بيان مشترك أصدرته الاثنين 12 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي منها ألمانيا وفرنسا وهولندا، يشدد على ضرورة اضطلاع التكتل بدور أكثر استراتيجية واستباقية في منطقة القطب الشمالية الأوروبية. ويأتي هذا البيان الأوروبي المشترك وسط تهديدات روسية متزايدة وطموحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضم جزيرة غرينلاند إلى الولايات المتحدة الأمريكية. في فرنسا، حزب التجمع الوطني اليمين المتطرف يعتزم في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل ومايو القادمين طرح مسألة حظر ارتداء الحجاب في الفضاء العام على الاستفتاء. ولطالما دعمت زعيمة الحزب التجمع الوطني اليمين المتطرف مارين لوبان هذا المقترح على الرغم من القلق الذي يثيره لدى المسلمين في فرنسا والجدل حول مدى تطابقه مع دستور البلاد. نهاية هذه الجولة، وتابعوا مزيدا من الأخبار على موقعنا على الانترنت وأيضا على صفحتنا في موقع فيسبوك الموعد الآن مع فهمي في سبور إكسبرس.
1: الأولى في تونس.
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
3: مع مريدو في الغونتخي، قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
4: أريدو طور عالمك.
5: مرحبا بكم. البداية مع تعيينات حكام الثلاثة مباريات المؤجلة من الجولة الثالثة من البطولة اللي بيش يتلعبوا على دفعتين هارد الاربع 16 سبتمبر زماتشوات لقاء اتحاد بن قردان نادي الذي الاسفاق سي الحكم شيكون سايف الورتاني وحمزة جعيد في الفار. والملاحظة هنا كون اتحاد بن قردان بعث مراسلة يحتج فيها على الحكم الرابع المعين في الماتش هذا اللي هو حسام ابو العراس، وبعثت مراسلة الإدارة الوطنية للتحكيم تحتاج على تعيين حكم رابع واسم حسام ابو العراس في طاقم التحكيم. في جربة الجزيز يواجه الاتحاد المنسير الحكم سفيان الورتيني في الفار فرج عبد اللاوي نهار الخميس 17 سبتمبر ملعب التونسي نادي الافريقي الحكم هيثم الدرابلسي وفي الفار دافيد سماتش من سلوفينيا. الماتشات ينطلقوا الاربعاء متاع العشية. نذكر نهار الاحد 20 سبتمبر يتلعبوا زوز مقابلات مؤجله من الجوله الرابعه نادي الافريقي الجزيز نادي الصفاقسي نادي البنزرتي، وكذلك نضيفوا له مباراه الجوله الاولى بين اتحاد بن قردان نادي حملفي اللي كانت تاجلت فتم تعيينها ايضا نهار الاحد 20 سبتمبر. الإطار الفني للترجي منح راحة بأربع أيام للملاعبية العودة للتمارين يوم 18 سبتمبر، وفي فترة توقف البطولة ترجي برمج تربص في عند رام وفي عدة مباريات ودية. في الميركاتو الملعب التونسي أعلن عن صفقة انتداب يوسف أومارو بعقد لمدة موسم واحد حتى الموافع جوان 2027. أومارو كان في الحزم السعودي بيرجع من جديد للملعب التونسي. اتحاد بن قردان على انتداب المهاجم رأس حربة أمادو دياكيتي 21 عام مترو 90 بعقد لمدة 3 مواسم. في كرة اليد النادي الافريقي ايضا على انتداب اللاعب المصري عبد الله امام ظهير ايمن قادم من نادي سموحة المصري متكون في الزمالك وباش يكون على ذمة النادي الافريقي لمدة موسم واحد. في ايطاليا حاليا كومو متقدم 1-0 على بارما، 0-0 في ماتش تورينو وروما مباراة قاعدين يتلعبوا توا، مع الثمانية غربوا انتر في مواجهة اودينيزي والثمانية متاع الليل في اسبانيا في ريال في مواجهة ريال بيتيس. كانت هذه ثلاث اشهرات رياضية اليوم تلقاها على السيت مزيكا فام.

0: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
1: مع مريدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش على صالح حتى 30 سبتمبر.
2: اريدو طور عالمك.
3: موزايك فام.

0: وليد الشيرني.
1: الله صلى بكم، شكرا على اختيار موزيكا فام. معادكم اليومي مع ركاب سبورت. على بداية أسبوع موفقة للجميع، غدوة الرونتري الأغلب على الأقل يرجعوا غدوة إن شاء الله. ربي مع لي بارون على ما تذوم الكرارس والكتب والمصاريف والحصة. دونك إن شاء الله نتمنيه للي بارون الكل والصغيرة الكل عودة موفقة. وانتم مرحبا بكم في أول عدد في الأسبوع في ركاب سبورت، نرجع فيه على نجاحات الأندية التونسية. أربعة أندية تونسية في الدورة التمهيدية الثاني من زوز مسابقات الفريقية تشامبيونز ليغ كود لاكاف، راجعين على النجاحات اللي صارت في مقابلة الإياب في الدور التمهيدي الأول. شنو اللي لازم يقعد للدور الثاني، شنو الأخطاء بتتر اللي لازم تفاديها حتى نضمنوا أكثر عدد ممكن إن شاء الله في دور المجموعات، وعليش لا مش الأربعة فرق في دور المجموعات. دونك راجعين على المقابلة هذه كما بالضبط. مش نرجع على مقابلات الجولة الرابعة اللي تلعبت البارح وأهم الاستنتاجات منها، وبطبيعة عديدة المواضيع والأخبار الأخرى. يرافقني اليوم في ركاب سبور المدرب والمحلل الفني نادر داود. أهلا وسهلا، مرحبا.
2: مرحبا بك حيدر، تحية ليك، تحية العمار لخينا معنا في البلاتو ولكل السادة المستمعين. وإن شاء الله كما يقول عمار بداية أسبوع موفقة للجميع.
1: مشوفش يقول عمار كي أنت قلت دوانا بيك عمار.
3: مرحبا، مرحبا بك حيدر، مرحبا بمستمعي موزيكا فهم. كيف كيف إن شاء الله بداية أسبوع موفقة للناس الكل، وخاصة غدوة يعني العودة المدرسية بالحق. ربي معهم اخويا كاو سيركيلاسيون وكتب
1: وصغيرات موتيفي ومحليه التصويره نتاع الناس كي تمشي تقرا حاجه باهيه والله، صوره ممتازه
3: عندنا مديد عليه على السيركيلاسيون والعباد والدنيا حاجه باهيه. ما الحل، الدنيا غاليه وكي تمشي في اوروبا يقراو بكتاب، احنا هوني يعطيك تعرف كان صدقني ربي اشتر المكتب تهز فيدك باش تمشي تقرا وبعد تاخذ دبلوم استنوا كاو
1: ان شاء الله تتصلح الحال. علاش ليه مروان، اهلا وسهلا في الإخراج معنا، وسيم في الإخراج الرقمي كالعادة. تابعونا على سبور باي موزيكا فام، كيف كيف على شان اليوتيوب متاعنا موزيكا فام. تبعثونا ملاحظاتكم واستفساراتكم على واتساب كما العادة. دونك البداية كما كل يوم كما اليوم
4: كما اليوم ريكاب سبور
1: كما اليوم 14 سبتمبر 1974 في مدينة بركان المغربية تولد طفل اسمه هشام لقبه القروج، طفل من بركان المغرب، وبعد سنوات العالم الكل باش يحفظ اسمه. أما قبل المجد كان فما سقوط أتلانتا 1996 نهائي 1500 متر، القروج عمره 21 عام والذهب الأولمبي قدام عينيه، كل شيء كان ماشي في الثنية الصحيحة إلى أن طاح القروج ثواني فقط قبل نهاية السباق. سقوط كان كافي باش يحطم حلم كامل. القروج كمل السباق أما الحلم قعد فوق المضمار، خرج من الملعب وهو يبكي. وفي اللحظة اللي كان يحس فيها أنه كل شيء وفاء جاته رسالة، ما تبكيش انت بطل. الكلمات هذه ما كانتش مجرد مواساة من عند والدته، كانت بداية جديدة. القروج رجع للمغرب، حط صورة سقوطه في غرفته، كل صباح يشوفها، كل يوم يتفكر شنو خسر وشنو لازم يربح. ومن غادي بدأت العودة، الأرقام العالمية تتكسر، البطولات تتوالى، 1500 متر ولت من ممتلكاته. أما بقى حلم واحد، الذهب الأولمبي. سيدنا 2000 القروج يدخل السباق مرشح أول، لكن مرة أخرى الذهب يهرب في الضية. 4 سنين أخرى من الانتظار، ثم 2004 آخر فرصة، آخر حلم، آخر 10 متر من سباق 1500 متر. القروج يقاتل قدامه برنار لاجات، الأمطار الأخيرة، القروج يهاجم يتقدم ويتخطى الجميع. هشام القروج بطل أولمبي بعد 8 سنوات من السقوط في أتلانتا، اذهب في أثينا. لكن القروج ما اكتفاش، بعد 4 أيام فقط يدخل سباق 5000 متر، مسافة جديدة، معركة جديدة، وفي النهاية ينجح مرة أخرى، ذهبية ثانية 1500 متر و5000 متر في نفس الألعاب الأولمبية. إنجاز تاريخي. القروج ما كانش أسرع واحد فقط، كان يعرف حاجة أهم، كيفاش يقوم، لأنه بعض الأبطال تتولد معاهم الموهبة، أما القروج صنع بطولته من الهزيمة. الصورة الأولى عداء طايح على الأرض في أتلانتا، الصورة الأخيرة بطل واقف على منصة التتويج في أثينا، وزوز ميداليات ذهبية في دي. هشام القروج من السقوط إلى الخلود.
4: كيما اليوم ريكاب سبور
1: مرة أخرى إكزامبل متاع مثابرة ومتاع صبر ومتاع نجاح يتولد كما يقولوا من رحم الهزيمة ولا من رحم الفشل. ندر،
2: عيشنا لحظات كأنك رجعتنا في المباشر
1: وعشنا معها لحظات المباشر ويجري عشنا معها
2: احنا عشناها. وانت تو بطريقتك وبصوتك رجعت كأنك عايشنا في المباشر بدون مجاملة. هذوما الأمثلة الحلوين برشا هذوما الرياضيين متاعنا لوليداتنا في أي ميدان راهو، في الدراسة في العمل في الرياضة في كل شيء، لأنه الإنسان لا يتجزأ هو نفسه، كانك تثابر وتقاتل وتجتهد وتخدم وكل ما تطيح تعاود تقوم أقوى في أي ميدان راك توصل. هو وشوف في رياضة فردية أول شيء صعب، لأنه في رياضة الجماعية نهزوا بعضنا، رياضة الفردية وحدك وأنك تطيح شوفك العمل اللي يزمك العمل الذهني وشوف ايش خسرها، يعني طاح الدعثر بلغتنا سبحان الله يخسر لقبك هذاك، وقتاش تعاود مش الجمعة الجاية كما الكورة المقابلة الجاية تلاقي 4 سنوات أخرين يقف 4 سنوات تتغير حياته وتصير حاجة أخرى، شوف قديش قعد صبر فيهم هذوك الأربع سنين كيفاش عداهم، وهيك المخيلة متاعه في هيك الطيحة هذيك.
1: هو الحكاية صحيحة رواه مش سرد سينمائي ولا كذا، تصوير الطيحة كانت في بيته مع تصوير اخرى هو يبكي بعد السباق هذاك، كل يوم يصبح على تصوير باش يتذكر اللي هو فشل ولازم ينجح. وهذه
2: وحاجه اخرى لفتت انتباهي انه نجح في 1500 متر وال5000 متر، وهذا يدل على القيمه نتاع هذا العداء، لانه هذوما زوج ديسيبلين مختلفين، لو خيام تاع الاتليتيزم لاني بحكم تكويني كاستاذ بدنيه، هذا ال1500 ماشي ال100 متر ماشي ال 10000 ماشي المره
1: مختلفه تماما،
2: مختلفين
1: تكنيك
2: تماما، تكنيك ديتكنيك تعتمد على خصال فيزيولوجيه وبدنيه ونوعيه عضلات وتدريبات مختلفه تماما، يعني انه ينجح فيهم الاثنين انجاز تقريبا رائع جدا.
3: يوريك انه خاصه ذهنين، يعني كي واحد يحب يوصل للحلم نتاعو فماش حد شيء يوقف، فماش حد شيء، شفت معناها بالعزيمة يعني، ويتفرج في تصوره مع التشجيع والدته أصبح يعني بطل أولمبي، أصبح بطل عالمي، يعني حاجة به إن شاء الله عبد الكل تولي هكا، وخاصة أنني قاعد نستوي وسام الملولي نعرف ومازال مجاش النهار
1: وحبيبة الأسطورة
3: وحبيبة الغريبي ونس جابر يعني والقمودي، يعني عن الحقيقة شوف مانيش برشا لعدد السكان متاعنا، ولكن عندنا ما نقوله في رواحنا
1: وفي أمور وفي رياضات اللي هي تستاهل إيكيبمون تستاهل تجهيزات وكذا،
3: خليل الجندوبي القاتوسي برشا
1: الحقيقة
3: عندنا والله كي تشوف يعني كي تشوف الإمكانيات البسيطة متاعنا وبالحق وتشوف يعني البنية التحتية اللي نخدموا فيها، ولكن كمام نتسميه وجبنا أبطال الحقيقة وخرجنا أبطال يعني وعندهم باع وذريع معنا في الرياضات هذه.
1: صحيح صحيح، شكرا لكم نادر وعمار، بعد شوية آخر ما صار فصل قصير ثم نعود.
4: الباك خذيته مبروك، اما شنو باش تختار لمستقبلك؟ في بعد اليونيفرسيتي تلقى التكوين اللي يناسب طموحك، سيكل انجينيور ان سيبر سيكوريتي، انفورماتيك، جيني انرجيتيك، جيني سيفيل، بيولوجي، دروا، بزنس وحتى الاركتيكتور. وحابب تكمل مسيرتك الهندسيه في فرنسا؟ ابدا سيكل بريباراتوار ايزيجي ليك في بعد اليونيفرسيتي، خاطر مستقبل صغيرنا يستحق تكوين قوي. اختار بعد اليونيفرسيتي. لمزيد من المعلومات كلمونا على 28 26 26 26.

0: عجيل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
1: آخر مسار ريكاب سبور.
2: آخر مسار أربعة عندي تونسية في دورة تمهيدي الثاني في الزوز مسابقة الأفريقية. أنا مدايدة الحقيقة على حضور كامل بالشكل الذي في الزوز مسابقة الأفريقية. بجي ناخذوا بالماتش بالماتش.

0: خلينا الترجي هذه تونسي خليوه في الاخر وما لعبش الدور التمهيدي دول تنحكيوا على الدور التمهيدي الثاني والمواجهه ضد السويحلي. نبداو من رابط الابطال النادي الافريقي ورحله كانت الحقيقه معناها فيها بريسيون وفيها لانه باش يمشي لجوليبا واحد بلاش باش يمشي المالي صعيبه العمليه لكن النادي الافريقي باقتدار الحقيقه روح بورقه الكاليفيكاسيون من باماكو. شو اللي قاعد لكم الماتش هذا نادر وعمار بخلاف الرياكسيون اللي مهمه ياسر معناها واشك فوا انك تكون منهزم مترجع وانت اون ديبلاسمون في ملعب شفناه معناها الحقيقه متوسط جدا جدا جدا. شنو قعد من المقابله هذه؟
1: اول شيء مسابقه تشامبيونز ليج دائما يكون فيها المستوى افضل وارفع ونسق المباريات افضل من الدوري المحلي. زيدا النادي الافريقي يلعب الا مع المتلوي ومع حمام سوسه والفوارق كبيره بين المستوى هذا والمستوى هذا. هدف مقابل صفر والتنقل كان صعب ومهل الكنزاري عرف كيفاش يتعامل على المباراة هذه. زوز تغييرات كان في المباراة هذه الحفاظ على رسم التكتيك 4-3-3 دخل الحرزي كلاعب جناح مكان الخضراوي طبعا ليعطى اكثر توازن لوسط الميدان اللي نعرف الحزي
0: كنت قلت في لافون ماتش هذا
1: اي قلت لك راهو الحزي نعتبره انا من اللاعبين اللي يقوم كثيرا بالدور الدفاعي ومهم في مباراه كهذه خصوصا بتواجد حسين بن علي كظهير ايسر والذي اظهر في هذه المباراه انه ليس عنده خصال هجوميه فقط بل كان ممتاز على مستوى النزعه الدفاع. زد على ذلك الشريمي مكان الزدام اعطى اكثر صلابه على مستوى وسط الميدان. خان شريمي كانتي المفاجأة السارة كانتي شريمي كانوا دائما ضاغطين في وسط الميدان ونادي الفريق قدم مقابلة ممتازة جدا ورغم التأخر في النتيجة على أنه كل مرة يرجع بفضل مهارات كينزومبي نجاعة قديدة وكذلك محور دفاع ثابت. الفريق ما لعبش الدفاع ككل حتى في الشوط الثاني عاود تأخر في النتيجة وعاود يرجع وتبقى أحلى ما شفت في المباراة هذه هو تغيير مال الكنزاري في 2-1 غير ثلاثي الهجوم كينزومبي والحزي وقديدة ودخل كانك وتيتوغو لأول مرة حيدر دقائق اللعب يأخذها في مباراة الشامبيونز ليج هو منهزم 2-1 لاعب شاب من صف الأمال أظهر بوادر ممتازة جدا والخضراوي بلمسة فنية أكثر وأنا ما ضرب عصفورين بحجرة لأنه كينزومبي والحزي قاموا بمجهود بدني كبير ومعاهم صادق قديدة أعطى ثلاث الهجوم انتعاشة بدنية جديدة وخصال فنية مختلفة لأنه كينزومبي ما عندوش السرعة متاع تيتوغو والحزي ما عندوش المهارات الفنية والسرعة كذلك متاع الخضراوي ففاجأ المنافس وعدل النتيجة وخرج بالمباراة التعادل نعتبرها مباراة ممتازة يقدر الافريقي.
0: خلينا نشوف التفاصيل قبل ما نعملوا استنتاجنا العام هذا نحكيوا على قديده مثلا اليوم خذا الامبلور نتاعو والستاتيو نتاعو كمهاجم اول في النادي الافريقي عمار
2: اكيد من المقابلات اللي قال الموسم الحقيقه اللي قاعد يعمل في مقابلات كبيره قاعد يعني يوري في خصال نتاع مهاجم ممتاز لاعب الحقيقه يعرف كيفاش يتمركز لاعب يعرف يعني خاصه يحدق الكرات يعني بالراس لاعب يعني رزين بلغتنا اخرى على على على على المدافعين والحقيقه المقابله عجبتني فيها الانضباط التكتيكي نتاع لاعبيه النادي الافريقي وحكينا المره اللي فاتت هنا حكينا قلنا راهو معناها لازمك تستغل خاصه السرعه نتاع الحرزي لازمك اللاعب يعني باش تلعب عليه خطر اذا كان بتمشي تقبل اللعب على مده 90 دقيقه يعني صعيب برشا يعني باش تقعد تدافع 90 دقيقه. ما عملوش النادي الافريقي لعب بتوازن لعب بتوازن الحقيقه مع الروح القتاليه للملاعبيه مع التيران الصعيب الحقيقه مع فما برشا عوامل النادي الافريقي ممكن حسيت يعني جديد عليه شوي يعني من مده حتى اللاعبين لو تجي تشوف اللاعبين ممكن اكثريتهم ما تعرفش الافريق ولكن كي تفرج في النادي الافريقي يعني تفهم انه يعني العقليه نتاع اللاعبين كيف مهر الكنزاري ما قعدش يلعب دفاع لعب يعني لعب بتوازن كبير في وسط الميدان الملاعبيه كانوا ديسيبلينيه خاصه كما قلت لك تكتيكمون وهذاك اللي خلى النادي الافريقي يعني يتعادل. وكتشوف انت الناس الكل نشوفوا يعني مشيت من هوني واحد بلاش اللي هو الحد الادنى اللي تنجم تمشي به
0: الحد الادنى ما فما افونتاج ما قبلتش هدف وهذاك مهم ياسر
2: ما قبلتش ضيعت برشا فرص وما قبلتش في في في في مالي تكون منهزم وترجع ومن بعد كيف تنهزم وترجع يعني هذه يوريك يعني فما انضباط وفما عزيمه كبيره. ونادي الافريقي راه بلاصتو ماهيش في الدوري التمهيدي صحيح واجه يعني فريق ممتاز اللي هو جلباء تو باش تقوى باش تلعب ضد مازيمبي ولازم باش تلقى روحك في ليبول لازمك تتعدى يعني والقرعه هذيك هي كي تقعد عم برشا ما تشاركش في في في الافريق ديما تجيك يعني القرعه صعيبه شويه هذاك علاش النادي الافريقي يعني لازم يرد باله وخاصه الانضباط اللي ظهر به في مقابلة مالي لازم يكمل به.
0: باهي نرجع للقديدة خذيت رأيك وبعد أعطيتنا استنتاجات أخرى شنو تنجم تضيف في خصوص اللاعب هذايا معناها المطلوب منه كمهاجم قاعد يمارك هذايا أهم حاجة معناتها كون لازم يمارك لازم يعطي البلوس الجمعية نتاعو لكن يبدو لي زاد حتى فيزيكمون إلي جينيرو يرجع يعاون ماهوش الأتاكون الباريسو اللي يقعد في بلاصته ما يعاونش وما
1: يقفش هو أحد نقاط قوته هو الضغط على المنافس هو البنية الجسمانية هو العطاء الغزير هو أنه دائما كل لاعب عند الكرة في وسط الميدان هو يطلب الكرة في المساحات يعني لاعب نشيط لما الفريق عند الكرة يطلب الكرة في المساحات ويعاون اللاعبين اللي جاي من خلف لما الفريق ما عندوش الكرة هو أول لاعب يقوم بالضغط والبريسينج هذاك علاش احنا نلومه بعض الأحيان مدافعين هو تلقى مهاجم أو جناح ما قامش على الضغط في بداية الهجمة يصير عدم توازن وتتوالى الأخطاء ويجي الهدف أنا قديدة منذ سنتين من لعب ضدي مع الملعب التونسي مع اتحاد العاصمة كنت نتصور أنه مش يعمل حاجة كبيرة وتفاجأت مغادرته الملعب التونسي ومتى مشى لتجربة احترافية في مكان يعني مغمور ما مشيتش
0: مونتينيغرو أعتقد
1: ما يمشى دونك العودة في جانفي الفارط وكانت عودة تدريجية كان قاعد قابل 6 شهور ما لعبش ما ويرجع تدريجيا اليوم يحمل على عاتقه وعلى فوق كتافه اسم شواط اللي هو مش سهلة اللي هو هداف البطولة التونسية ومن أكثر اللاعبين اللي ساهموا في التتويج تتويج جماعي لكن شواد كان له عنده يعني قسط كبير
0: انا اوكي فما الفكره انك اليوم مش تعوض تكون جح كما شواد انا يمكن فما حاجه بوزيتيف في النقطه ذي نادر وانه الحقيقه ما شفتش انه الناس جابته ياسر في المقارنه لشواد ولكن يمكن خفف عليه شويه ضغط ما شفتش ناس تحكي يا اليوم راكش تعوض شواد اعطيني كما شواد ما شفتش برشا حاجه
2: يعني مثلا في بدايه موسم
0: اي حتى التو
1: مالا المقارنه مش تتفضل بعد بعد 5 و10 ولاد مش يقول لك انت المهاجم خرج انا تو ما عنديش مهاجم سجل حتى 3-4 اهداف لما يسجل وينجح قديده تكون انت حتى رغم انه شواد خرج ببند تسريحي يعني لا يلام عليه هيئه الافريقي مش هو اللي فرط فيه حط البند التسريحي وخرج انك خليت قديده وزد دعمته بنكانك كنت اتذكر الاسبوع الفارط قلت لك المباراه هذه ما تلعبش بمهاجم واحد ثم مهاجم مش يبدا ومهاجم مش يكمل هذا جعل هنا وسمين هذا الشمعة هذه الكلمة بالحرف لأنه نعرف المباراة هذه تتطلب مجهود بدني كبير من المهاجمين قديدة لو يعمل عمل خاص فني على مستوى المهارات يعني بلغة الكورة أوكي الكونترول والباس نتعلمون في الإيكول والمينيم وفي الأكاديمي لكن اللاعب ديما يتعلم لو كان يحس التضويض التمرير الحركات الفنية متاعه يصبح مهاجم متكامل تحب عليه أي فريق إن كانك يسجل بالمناسبة ويأكد أنه هداف في المسابقات الأفريقية الموسم الفارط 8 مباريات في المسابقة الأفريقية 3 أهداف اليوم افتتح باب التسجيل متاعه حبيت نقول سلامات كذلك المرياح اللي 6
0: أهداف
1: لكن المشي متاعه للكورنير في الهدف الثاني يدل على أجواء رائعة في محيط حجة ملابس الأفريقي لأنه لاعب في اسم وخبرة وقيمة مرياح على المستوى المحلي والافريقي يبدا على دكه البدلاء وعمار عبد الحق اساسي ويكون هيك الفرحه الجماعيه تكون حاجه ممتازه جدا
0: بالضبط.
1: ونختم بالجماهير الرياضيه اللي هما دائما ينتقدوا المدربين والملاعبين
0: وذلك كان باش يكون سؤالي العمار وتنرجع للمهم الاستنتاج هذا اليوم نقولوا احنا بلغتنا نجزها ماهر معناها خذا الرضا نال الرضا معناها نعرفوا فما حساسيه صارت من الاول فما ناس رفضت فما ناس كان ضد عماد الكنزاري الشغل نتاعو اللي قدمه في البطوله والان في رابطه الابطال الافريقيه يسكر تماما الباب هذا ينتهي
2: لا لحد الان ينتهي لكن شوف المدرب راهو ديما ثم ديما مشكله وين يقعد ديما تحت الضغط هو نادر يعرف
0: يعني ضغط نتائج مش كيما ضغط هيستوريك ومنين جاء وكيفاش جاء يفرق
2: لا وتشوف شوف
0: النتائج ديما تحت
2: المدرب تشوف انت كي تراه ماهر الكنساري على الليني نتاع توش وتشوف يعني اش قاعد معنا والنصاح وشوف كيفاش يعني عبارة عايش في المقابله عايش هذيك والمدرب راهو في الاخر يخدم روحه ولكن حسب راي يعني تعديت يعني الامور هذه نعرفوا اكثريه يعني جماهير النادي الافريقي ما كانتش راضيه على تعيين ماهر الكنساري ولكن الى حد الان قاعد يثبت ماهر الكنساري فما فما فما بصمه نتاع مدرب فما يعني فما حاجه تشوف يعني فما فما فما فما حاجه يعني قاعد يخدم ظاهره يعني البصمه ديما نتاع المدرب ظاهره هذاك علاش يعني تم بعد نقعدوا نحكيوا على الترجي التونسي اليوم فماش البصمه نتاع المدرب تحب ولا تكره هذه يعني لكن ماهر الكنزاري لحد الان فما البصمه نتاع المدرب جمعيه واقفه مليح يعرف اش يعمل كل مقابله يتعامل معها يعني ب ب ب ب ب ب تكتيكيا كاحسن ما ما ما يكون يعني تحس فما فكر نتاع مدرب فما ملاعبيه تجري فما ملاعبيه تقاتل راهو المدرب راهو موش حتى تكتيك وفيزيك فما سبيتش زاد مهم برشا
0: صحيح
2: سبيتش مهم برشا زاد داخل في خدمه المدرب الى حد الان حسب راي ماهر الكنزاري يعني ناجح في المهمه اللي هو فيها ونتصور يعني مازال زاد كيف كيف فما فما امتحان اخر زاد مهم برشا ولكن الضغوطات تحت عليه ماهر الكنزاري فما امتحان كبير برشا اللي هو قدام منافس ما هو سهل اللي هو مازيمبي
0: بالضبط كنت باش تقول حاجه في الموضوع هذا
1: اي المدربين في الأخير إما مدرب يكون عنده تكوين أكاديمي فهمت ولعب يعني كرة يمكن في مستوى معين أو لاعب قديم له سيرة ذاتية محترمة وعمل مسيرة كرامية متميزة وعنا منهم الكثير في تونس وناشحين واخذوا الشهادة العلمية متاعه وأصبحوا مدربين هي شنو معناها يعني مدرب صفاقسي مدربش الترجي مدرب ولد الليتوال ما يدربش للكلوب مدرب ولد الكلوب ما يدربش استاد يعني وصلنا للدرجة هذه راهو نحكيو على تقييم مدرب مش على انتمائه ولا هو وين لعب راهو مش معقول 21 جويلية تعيين ماهر الكنزاري
2: اي ما فما ندر راهو فما حتى في العالم هذا تجي تحكي
0: غوارديولا هذه موجوده
2: غوارديولا ما يجيش يكون في الريال يعني فما ديما الحزازيات هذه نتاع المدرب ولا
0: ما نقولكش ماهوش انترونور ما نقولكش ماهوش انترونور
2: لا مش انترونور لا
0: حاجه يقول لك راهو هذاك جاي من الجمعيه الفلانيه انا الغريم نتاعي مثلا ما نراهش
2: ماهوش الجمعيه مثلا
0: اما لهنا راهو يشدوا الواحد ينحيوا له شهادته ينحيوا له خبرته وتاريخه
1: وصلوا مجموعه مع كل احتراميات ليهم من المنخفضين هبطوا على صفحة أنه رافضين تعيمها الكنزاري والهيئة فيق على روحك وبدل وما هوش مش يراني نتذكر 21 يومين بدأ بعد جمعة أسبوع قعد غليان على الموضوع هذا هي توعطيونا بلاغ وهنا الشكر للمديرة خطرنا يكون عندي رئيس نادي وهيئة مديرة محسن طرابلسي ومهدي ميلاد نحب ناس عنده شخصية هنا وتضرب على الطاولة مش نتأثر بالفيسبوك وبالجماهير الرياضية لأن الجماهير ما تقدرش ترضيها لأني متنوعة ومختلفة ما تجمش ترضي جمهور أنت جمهور تحاسب الهيئة المديرة على خط في جلسة عامة أما كنت تولي أنت تحكم إيجا أنت شد رئيس نادي تو نسميه الجمهور الفلاني رئيس النادي الفلاني ما يجيش ثم ناس يزم تحمس وليه وتاخو قرارات اليوم بين بالكشف أن الفئة هذه أخطأت في تقييم الأشياء إن شاء الله يكون درس لكل الجماهير الرياضية التي تعتقد في نفسها عند الأحقية باش تقيم اللاعبين والمدربين والهيئات المديرة وأنتم كجماهير ما يقيمكم حد يا أخي جماهير الترجي ضريتوا فئة ضريتوا برشا مش ضريتوا ناديكم باستغناءوا على عدة لاعبين كما الخنيسي والجويني وآخرهم بن حمودة
0: وبشنيبة وبشنيبة
1: بن حمودة وبشنيبة والكلوب والسفاقسي والإتوال الكل كان نسمي تو قديش من لاعب محترمين وكانوا يلعبوا ما عادش طيرونا من الكيف نتاع اللعب بسبب فئة
0: والناس تبع
2: لا لازم لازم لازم هو هي راهو في العالم لازم كل واحد يشد بلاصته كل واحد يعرف شنو المهم نتاعو جو واحد يشجع رئيس النادي هو اللي يسير المدرب هو اللي يحكم في التكتيك وفي اللاعبين اللاعب يعطي على الملعب لازم الادوار هذه تكون موجوده ما تجيش تكون محب ينجم يقيم المدرب ولازم ينجم يقيم ويدخل في التكتيك وتدخل في كذا. محب يعني تشجع وتدعم النادي أو تمشي صحيح. ممكن من حقك أنك ساعات تغشش على اللاعبين وبطريقة يعني عادية
0: وقرارات
2: عادي. أما القرارات فما رئيس النادي غادي وراي الكرة يعني فيها نظام وفيها يعني ما هيش يعني كرة بعلي فيها ناس يعني تعرف إيش تعمل وفيها ناس تعرف تختم.
1: والمشكلة يا عماد ثم فئة كبيرة أغلبية الجمهور تلقاه يعني انطباعي وتلقاه تلقائي يعني هيك رأيه يعطي رأي. لكن توا دخلت حاجات جديدة في كورتنا تأثر على الأغلبية ولاد دخلت عنا فئة بهالصفحات والحكايات ومدربين ووكلاء لاعبين ومسؤولين يحركوا بعض الصفحات ويعطيهم في فلوس باش يسبوا فلتان ويطلعوا الكوتة نتاع فلتان كلاعب كمدرب كمسير
0: والناس تستهلك.
1: ثم مسيرين تحل صفحات شكر نهار كل شكر وناديهم غرق والاخرين ناجحين وما يذكرهم حد اطعم الفم تستحي العين ولا العين والفم ما عرفت ايش هي ما لقيتها لكش ما لقيتهاش
0: لكن المعنى واضح المعنى
1: الشعبية العمار لكن الاشكال انه هذا ولا يأثر مؤثرين وهذا اللي ما يزموش يكون
0: بالضبط.
1: كان يولي التقييم هكا نتاع هيئه المديره خويا بيني وبينك جلسه عامه انا رئيس نادي خذيت قرارات الجلسه العامه جاء لا تنتخبوني
0: واضح هذا هو دونك هذا تقريبا كل شيء في حالنا البارونتيز والحقيقه مهم جدا اليوم فما ملاعبيه سامحوني في الكلمه تتحرق على خاطر بريسيون بتاع فيسبوك مدربين تتمهمش على خاطر بريسيون بتاع فيسبوك وفما زاد من جهه اخرى معناها ناس تشكر في عمل اللي هو مش موجود اصلا الناس تمجد في ملاعبيه اللي مش قاعد تقدم في حتى شيء معناها الواحد فقط هو يستعمل عقله كي يقرا كي يسمع حتى الميديا راه باش ما نخرجوش حتى في الميديا استعمل عقلك كي تسمع الجمله فلترها ما تخويش كما هي حاول معناها انت زادة تكون شريك في الفكرة هذا
1: والله لوليد بوزيان تحية ليه بالمناسبة خاطئ يمكن يكون تعديوا بالترجي 5-6 مدربين
0: فما ناس معتقد انه فما مؤامرة على بوزيان
1: ملعب واحد كل من حل فيسبوك يطلع لي بوزيان حسابه كفو اقسم بالله عجوب ما تجمش تكون طبيعية ما تجمش مش مدرب واثنين كمدرب اثنين قلت ونقوله تقييم شايف عمال خير من نادر نختلفوا فيه يجي مدرب باخر يشوف حاجة أخرى هذا يتعدي وتوى قديش من المدرب كلهم غلطين
0: باهن نحكيه على الترجي الرياضي التونسي اللي واجه السويحلي في دور تمهيدي الثاني بعد شوية زادة باش نحكيه على كاس الكاف نجاح ساسس نجاح ترجي الجيس بعد لحظات نحكيه على ترجي والمواجهة المنتظرة ضد السويحلي اللي بيه
3: آخر مسار ريكاب سبور
4: عجيل للطاقة أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل
5: ريكاب سبور ريكاب سبور كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 17
0: ترجي باش يواجه في السويحلي اللي بخنعطيكم المواعيد 17-24 اكتوبر المقابلة بشكون في الدور التمهيدي الثاني السويحلي الليبي اللي الى حدود عامناه كان فريق عادي ثم بدا في رصد ميزانيات كبيره الانتدابات نتاعو معناها صرف برشا فلوس اليوم نلقاو توري المالي نلقاو لاماك الزامبي نتاع ليتشي نعرفوا مليح كنت تفرجي حمزه رفيعه من اللي مازال في ليتشي نشوف معناها من افضل اللاعبين في ليتشي ومنقولش في السيريا الحقيقه لكن في هذوكم في التصنيف تاع ليتشي والفرق اللي تجبلها واحد من اللاعبين المهمين اللي موجود معاه مع عديد اللاعبين الاخرين فما سولا اللي يعرفوا الببليك التونسي نادر الغندري فما كيف كيف وحتى فما ايوب عياد الفريق هذا يتغير شكله اوكي في دور تمهيدي الاول ما لعبش المحترفين نتاعو اللي جابهم جدد لكن في دوزيام تور سيرتينمون باش يكونوا موجودين الاستنتاج انه المهمه ماهيش سهله بالنسبه للترجي التونسي نخو رايك نادر فهم عمر
1: اكيد والترجي في باستثناء الموسم الفارط او اللي قبله السنوات اللي قبلها كلها دائما يلقى بعض المشاكل في الدور التمهيدي الاول والثاني هذه الحمد لله كان دور تمهيدي واحد لكن السويح الليبي فريق محترم مقابل ديربي الاشقاء الليبيين ديما راه وانا دربت في ليبيا ونعرف لما يلعبوا مع الانديه التونسيه ثم نكهه اخرى نكهه خاصه
0: موتيفاسيون سبيسيال
1: موتيفاسيون سبيسيال
0: اش كان في الكره
1: هكا كما تقول لي كليب الاسبيرانس ليبيا وتونس بالنسبة ليهم هما ياخذوها نفس الشيء مباراة ديربي مباراة صعبة وإن شاء الحمد لله أنه ما جاتش في الدوري التمهيدي الأول لأنه الترجي شاهدناه مازال يبحث عن نفسه، يبحث عن الاستقرار، قاعد يتحسن تدريجيا. عدت لاعبين جاءوا بجاهزية بدنية مختلفة جدا، وبالتالي يلزم الكلهم يوليوا على نفس القدم المساواة يكونوا جاهزين. نتمنى في أكتوبر الترجي يكون في أفضل حالاته، وإن شاء الله النوادي التونسية الكل إن شاء الله ما توليش تواصل تعمل في الانتدابات وإحنا في الجولة الثالثة والرابعة. طيب هذا وقتش اللموه مثلا شكل واحد مثلا قاعد يقوم بعمل كبير في الترجي اثناء ما اللموش كانوا خذ القطار وهو يسير، لكن الموسم الجاي المفروض كل نادي محترف منظم مهيكل عنده استراتيجية
2: عنده تبدأ السيزون شكري الوعر
1: ايه جاء في اخر في شهر مي يعني تقريبا
2: مازال باش يكون عندك بطولة نادر شهر مي
1: لحظة اوكي
2: مش يسير
1: لكن استنى ايه لكن هو اللي حب يعمل انتدابات في شهر جوان وجميليا راه يتم تفاهم معاه من جوان من
2: جوان الاكزيكوسيون تصير في الوقت هذاك الامل الاتصالات تصير قبل صحيح هذا صحيح
1: المتابعة والتقييم والإحصائيات وحوائج الفريق شنو حاجياته هنا الموسم الجاي شكري مستنايز مو يعرف الموسم الجاي الترجي شنو يحتاج باش يحضر الملاعبين نتاعو باش على أقصى تقدير الأسبوع الأول في التحضيرات يكون الرصيد البشري الكل على ذمة المدرب وقتاش المدرب أنا كي نعطيه يعمل تحضيرات شهر ونصف بفريق رصيد بشري كامل ومتكامل نجم من أول مباراة ثانية ثالثة نبدأ نحاسب. أما أنا كي قبل بأسبوع بعشر أيام يلتحق البليلي ومعه فراج وثمانية أوت يلتحق كاستيو ولا
2: معناه نفهم أنه معناه ريجي كامف ما يتحاسبش طبعا ليه ولا
1: مش هو يتحاسب على شنو يتحاسب على بعض الأفكار اللي غريبة نوعا ما، لكن ريجي كامف هو مسؤول على تشريك اللاعبين. انت كشفت البليلي راجع من الأربطة متقاطعة او كاستيو جاي من الارتفاع لانه معدل الارتفاع في البيرو في البيرو راهو 1550 متر ثم اختلاف راهو فراج مازال كيكمل عمل تحضيرات ولا علاش ريبيرو خذا اسبوعين ثلاثة وما ظهر الا اثناء اللعب في المباراة الثالثة مع المرسى واللي جاي عنده 10 شهور لعب مباشرة. هنا اخطاء مدرب، هنا حسن تسيير واختيار اللاعبين من طرف مدرب، وبالتالي الفرق متاعنا الكل لازم يكون عندها استمرارية وخلية متابعة وعمل يعني صحيح باش تتحسن أمور الانتدابات. انت اليوم ما زلت تسمع بفرق تنتدب واللاعبين قاعدين يغادروا
2: ومازال به عمار فما انقسام الان حول معناها وجه ترجي اللي قدموا في الاربع مقابلات في في في في البطوله. فما ناس تلوم المدرب لانه الحق بعيد ترجي، وفما ناس تقول لك لا لازم الوقت ومش تقعد كل 6 شهور جيب انترونور وكل عام جيب انترونور، لازم الوقت عنده الفريق تغير ديريكروتمون جدد وكذا لازم الوقت باش نجم تحكم عليه. انت في اما جهه تحديدا
6: الفرق الكبيره ما فماش فريق تغير، يعني فريق تغير هذه ما نمنش بها برشا الحقيقة. ثانيا انت مازال عندك وقت باش تضيع، يعني تلعب ضد فريق سويحلي اللي هو يعني
2: تقريبا شهر مازال
6: شهر ايه اذا بس تغلش الفترة هذه خاطر الاداء متاع الترجي الرياضي التونسي الى حد الان يخوف. اللاعبين ما هو مش حاضرين كيما ريبيرو كيما البليلي كيما حتى فما لاعبين تلعب كيما دراجر، يعني لاعبين تلعب فما لاعبين ما همش حاضرين، عندك شهر باش تحضر روحك خاصة في التوقف هذايا، يعني تعاود تخدم كيف المدرب تحب ولا تكره لازم وزاد يفيق شوية، يعني لازم تكون انت اسأل حتى الجماهير الرياضية متاع الترجي اسأل اي لاعب فماش يعني فكر متاع مدرب، يعني بصمة متاع مدرب ما هوش هذا يعني الأداء اللي تستنى فيه الجماهير، ما هوش هذا
2: المدرب فقط
6: من المدرب ومن اللاعبين. شوف هي كي تجي تشوف شكون المسؤول على اللاعبين؟
2: المدرب.
6: شكون باش يتحاسب؟ المدرب. إذا كان يعني الليكيب ما تمشيش راهو المسؤول الأول والأخير هو المدرب، هو اللي مسؤول يعني على اللاعبين. يعني دراجر موش في فورما إلى حد الآن، فما برشا بالأداء هذا راهو يخوف شوية. راك تلعب ضد فريق، يعني شخصيا تفرجت على السويحلي يعني فريق ممتاز ومنظم برشا،
2: هذاك هو مازال ما دخلش
6: يعني اللاعبين بالضبط، يعني لازم عندك شهر لازمك تعرف تقيم فيه روحك تعرف وين أخطاك. راهو عادي أنك تدخل البطولة، عادي طبيعي جدا أنك تدخل البطولة يعني ماكش في فورما، ولكن اللي ما هوش عادي اني تطول بيك الحكايه واني وتطول بيك وما وما, وما تصلحش من المقابله الاخرى من من من من مقابله المرسى الحمام لنف، يعني ما تطورش الاداء نتاع الترجيري التونسي بالرغم عنده لاعبين. تقول لي ريبيرو ما هوش حاضر، كيف كيف البليلي ما هوش حاضر، عندك شر من زمان تخدم على اللاعبين هذوما، خسرهم الحقيقه قيمه ثابته. ما غير معقول انه تجيب لاعبين في القيمه نتاع زوج ملاعبي هذوما ما تحضرهمش فيزيكمو. تنجم راهو تنجم تضيع نقاط، يعني ما تستحقهمش ضد حمام لنفو، ما تستحقهم ضد المرسى، ولكن تحضرهم خاطرك انت لوبجيكتيف نتاعك. شنو لوبجيكتيف نتاعك انت؟ كم الهائل هذا اللي جبت اللي جبته من اللاعبين هذوما، جبتهم للبطوله التونسيه؟ ما نتصورش انت جبتهم من ربيعه الابطال. ربيعه الابطال تعرف روحك يعني باش تطيح ضد السويحلي اللي هو فريق قلت لك خي يعمل فيه انتدابات كبيره. تحضر
7: فما تعليق جانا قالنا يا اخي كانكم رديتوا الاهلي المصري السويحلي.
6: ماهوش
7: زاد احنا ما ندخلوش،
6: ما هوش افضل من الاهلي المصري، خاطر الاهلي المصري مش يلعب حاليا في ربيعه الابطال ويلعب في ربيعه الابطال وجايب برشا لاعبين على مستوى عالي، جايب لاعبين يعني لاعب يلعب في في في ليتشي ذول اللي جابوا يعني في الحقيقه جايب لاعبين وصرف فلوس وكل شيء، لازمك تحضر له. انت جبت لاعبين الى حد الان كما قلت لك ريبيرو والمساكني قيمه ثابته فنيا يهزوا الترجي يقدموا به برشا، ولكن كنت تنجم تضحي بمقابله المرسى ومقابله حمام لنف وتحضر اللاعبين هذوما نتاعك افضل.
7: شوف
6: عندك شهر تنجم يعني قول عندك شهر تنجم تحضر اللاعبين هذوما نتاعك خاطر راه يطلعوا شويه طبعا. بالفريق تحب ولا تك
1: مش يكون مفيد جدا. عمار قال انا ما نأمنش بالتغيير نتاع رصيد البشري في الفريق به. انا ماهر الكنزاري كي تخرج له 5 ركائز اساسيه من النادي الافريقي اللي هما ثوابت ما ثماش كلام، يعني نحكيو على الزمزمي ولا سيلي ولا شريفي ولا بن عبده ولا شواط، شنو عمل ماهر؟ تاقلم على الموجود، ثم انتدابات صحيح لكن دائما ثم وقت. هو ذيك كامب اجنبي لازم وقت. نفس الشيء كي تخرج له 6 لاعبين من مرياح التوغاي بن حميدة لتقاه أوكبيلوساس وبوعاليا، هذوما في 3 سنوات الأخيرة أكثر لاعبين أساسيين في الترجي. يلزمك الوقت، يلزمك الوقت. ريجي كامب هو اللي عمل ضغط على نفسه بمباراة العمران، وأنه لما الترجي جابوا له انتدابات وأسماء ما صبرش عليها. راهو كي يجيبك ريبيرو مش جايبوا له الجمعة الجاية أنا ولا الإضافة حينية آنية، جازوا يلزمهم فترة التحضيرات. راهو كل اللاعبين فراج نفس الشيء، كاستيو نفس الشيء رغم الإبداع البطولة في وجاء لاعب مباراة كاستيو، لكن ثم اختلاف. مشكلة ريجي كان معطاش الوقت للمنتدبين الجدد أنه يخلطهم على نفس الجاهزية مع اللاعبين اللي بدأوا في فترة التحضيرات.
7: أوكي مسألش نسألك يعني في العالم الكل المدربين الكل يا ختام يعني مش نحكيو حاجة مش موجودة في العالم، معناها نحن بركة متخيلين دي مو فما الكيب تيب وفما اللي شانجمون، معناها جمعيات العالم الكل السيتي والريال والبارسا الحداش معروفين تنجد بدل 1-2 مش تعمل 4-5 تغييرات وتعمل فورميل واحدة أخرى وتدخل في شك وتخسر وكذا. زادة فما فما فما فما نويو دور متاع فريق اللي ما لازمش يتغير.
1: ما تفهمين هو المشكل متاعه بليلي ولا فراج ولا كاستيو ولا كريبيرو؟ علاش ريبيرو عطاها الوقت باش يحظوا؟ شفنا في الجولة الثالثة والأخرين مباشرة مشاو لعبوا أساسيين، هنا تخسرهم للملعبية، جهازهم قبل على كل مستوى باش تخليهم هم منتدبين حساب متاعهم باش يكون أصعب والجمهور يكون طلباته كبيرة منهم، أعطيهم الوقت باش تخرجهم في أبا فرصة. مال كنزاري شو عمل؟ طلع لك لاعبين جدد، جاب لك كانتي، جاب لك عبد الحق، جاب لك تيتو جوتو، يعني من الموجود رغم اللي ما عندوش الإمكانيات المادية متاع الترجي باش يعوض لاعبين وينتدب لاعبين من فرق ويشريهم بأموال، جاب لاعبين في نهاية عقود لكن أحسن الاستعداد متاعهم وأحسن توظيفهم ولعبهم في الوقت المناسب. لكن رغم ذلك أنا أقول من المرسى الحمنف التحسن موجود،
7: أنا لاحظت تحسن
1: بيان سور فماش كلام.
7: أنا كنشوف فيش نية تحديدا باش نستفهم
1: مثلا تفهم. أنا كنشوف اليوم بدأ بالصحراوي الشيخاوي في النجم الساحلي، من بعد رجع الشيخاوي رجع
7: وجلاسي
1: وجلاسي الصحراوي رجع على البنك، البارح رجعوا الثنائي قاعد يعني هو بطبيعته يبحث على الثنائي الأساسي اللي يعطيه أكثر توازن وانسجام واستقرار. نجم تقول لي هذا عمل في التحذيرات
6: بالضبط.
1: قولك صحيح قولك صحيح. العيفي وبن علي أو دراجل المفروض في التحذيرات أنت جزمت الاختيار متاعك. عايش قلت لك ماشي العمران جاء لعب ثلاثة واخر كاستيو معها ملتالي ونحل أذها ولعب الكل القدام الناس الكل دخلت بعضها في الوسط. ثلاثة مباريات الأخيرة كنت لاحظ لاعب وحيد أساسي كوناتي لبقية الكل قاعدين يتغيروا. صحيح ثم ثراء على مستوى الرصيد البشري ويمكن أنت قلت مهمة كلمة مهمة جدا. أنا كنا نهبط حاجب سعود اليوم حاجب محمود ولا حاجة علي اليوم يعطيني المباراة هذه اللعب المباراة الجاية ما يعطينيش. فمش استقرار على مستوى الأداء إجبالي عليه أن نغيره كمدرب لأني عندي لاعبين وعندي رصيد بشري. رأوا كل مدرب ماذا بيه لحداش يهبطهم ما يبدل منه حد يبدأوا الكل مجازي في الأمام.
7: يعني مبرر بالنسبة لك أنت تغييرات اللي عملها عنده ما تبررها
1: باستثناء العمران.
7: باستثناء مقابل
1: باستثناء العمران مش لأنه أجنبي نزل عليه هذاج. أنا قاعد نحكي في الكورة اللي نتفرج فيه هاو زوز مباريات تو ثبت لك فرنانديز فراج مستوري والتعظى من الخطأ تكل بليلي اسمع الكلام هذا الرجل مش حاضر مش معقول عنده عام من أبطى من تقاضع يتدرب 10 أيام ويهبط يلعب أساسي ها ولا كل ما يدخل تدريجيا معاي يزيد يخدم تو وباقي نعود ونقول لو ما زال ما نلقاو البليلي نتاع الموسم الفارض يمكن بعد شهرين ثلاثة أخرين وبعد 10 مباريات وإن شاء الله نلقاوه بنفس الفاعلية بنفس المراوغات بنفس النجاح في الواحد ضد واحد بنفس التمريرات الحاسمة وبنفس الأهداف.
6: لا هو اللي حد الآن وندخل قاعد يقدم في الإضافة وفي في الدقائق اللي يدخل فيهم للفعلي هو وريبيرو كيف كيف قاعدين يقدموا في الإضافة. ولكن الملاعبية حكينا مرة فات قلنا الملاعبية نجم تفوت لك 30 دقيقة خاطر ما مش حاضرين على المستوى البدني بالضبط. عندك يعني الوقت توا باش تحضرهم على المستوى البدني
1: بالضبط. نحكيوا على الإضافة في رابطة الأبطال اللي هي مستوى أعلى.
7: خليوا الوقت هذا للساساس وترجي جرجيس كنا بدينا بالفريقي وخذينا وقتنا الكامل باش نحكيوا على مقابلة الجوليبا ولا ترشح هذا. دونك هذا بناء على معنيه خلينا نقولوا النبض نتاع الشارع زاد الناس تحب تفهم اللي عم في ريغي كان في بيرونس اليوم شنو المبررات نتاعو. فما ديفيزيون فما ارى مش بالضروره راه مؤامره ولا واحد يطلع واحد يهبط راهو هذايا كيما قلت لكم ديزافي تكنيك ما وراهم حتى شيء بكل تاكيد. دونك خلينا نمشيو نحكيو على السي اس اس اللي ماتش لاليه كان صعيب وبرشا كلام في الاخر السي اس اس يعرف يخرج من الاشكاليه هذه ويضمن الكاليفيكاسيون نتاعو.
8: ريكاب سبور
7: الذي سيقص المطلوب بالضبط وينجح في الترشح. خلينا نبدا مع عمار المره هذه رغم اللي الحقيقه كان فما بعض التخوف لانه ساسيز ما ظهرش بوجه ممتاز هزيمة اون ديبلاسمون الفريق اللي لعب ضده اجمالا معناها مقبول فكان فما بعض التخوف تخل كما يلزم الذي سيقص يربح المقابله نتاعو ترشح
6: خل كما يلزم وربح يعني في في في الاوقات هذه يعني تلقى اللاعبين. شفت انت يعني علي معلول عمل مقابله كبيره يعني يمكن خوفتني شويه المقابله لخاطر يمكن مفماش بدون جمهور تعرف انت الضغط نتاع الجماهير كانت بدون جمهور ولكن النادي الصفاقسي يعني عمل العلي عمل مقابله ممتازه يعني مضغط على الفريق ما قبلش اللاعب سجل زوز اهداف يعني الهدف اللي سجله الاول كان في وقت باهي برشا والنادي الصفاقسي الحقيقه لازم يزيد يتحسن اكثر من هكا خاطر الافكتيف نتاع النادي الرياضي الصفاقسي يعني افكتيف ممتاز يعني حتى كرويين ينجم يقدم اكثر من هكا وانت تعرف يعني التور اللي بعد وراي كلها مش تكون سهله المقابلات بس نادي الصفاقسي ينجم يعمل مقابلات افضل من هكا باللاعبين الموجودين بالرصيد البشري المتوفر عند نبيل الكوكي ينجم يعني يعمل مقابلات خير من اللي عملها خير من اللي عملها البارح خاطر كنشوف ان البارح يعني المستوى ما كانش مش هذاك النادي الرياضي الصفاقسي ينجم يعمل مخير باللاعبين الموجودين في النادي الصفاقسي ينجم يعمل مخير.
7: علاش معناها النادي الافريقي مترشح عمل تعادل عند بلاسمون النادي الصفاقسي خسر وربح باللي لازم يربحوا علاش فما نوع من معناها حاجه تحطت اون فالور تثمين فوالا تثمين اللي عملوا النادي الافريقي مثلا ما فماش تثمين اللي عملوا النادي الصفاقسي فما انتقادات على الاختيارات على الاداء على كذا ما فماش تثمين الكاليفيكاسيون تاع سي اس اس
1: نذكرك الموسم الفاضل النادي سفيقس انهزم في سفيقس مع جرجيس مشى النادي البنزرتي بعشرة لاعبين بنزرت ورقة حمراء عمل تعادل مشى المتلوي يخسر في ثلاثة مباريات عمل نقطة والدنيا ثلاثة بعضها على محمد الكوكي في حين وقتها علي معلول مازال راجع من إصابة مثلوثي مازال ما رجعش حتى اللاعبين اللي جاءوا عندهم خبرة ونجمعون الفريق مازالوا مجازين لما جات فتت الراحة وقتا ذكر كما تو متاع سبتمبر محمد الكوكي اكتمل عنده نصاب حتى وقتها لا تيفور جاء لا حسمادو يعني جاءوا أمام متأخرين موتيابا اللاعبين المنتدبين الكل جاءوا كيما حالة الترجي تو مش في نفس الجاهزية لما اشتغل بدأت بعد تدريجيا تحسن الأمور تقول الموسم هذا مش ما غلطش الناس روضة السيد البشري ما تغيرش خرج بن علي وبدرجة أقل السكوحي نقول لك صحيح لكن جاءت إصابة بكار تقول لي لاعب مش يأثر للأسف لاعب كيبدأ في خيمة بكار في التنظيم الدفاعي وطريقة اللعب ومدى تأثيره على علي معلول شخصيا شوف بكار شي يعمل لك يخلي المثلوثي محور دفاع على اليمين اللي هو يصبح أقوى وأفضل ويزيد هو يدعم لك الجهة اليسرى ويدعم كيفين ويبني الهجمة ويزيد يعطيك حرية كبيرة لمعلول في التصرف كما يحلو له
7: معناه غياب وشومبرد هذه الكل
1: بالضبط تحب ثلاثة يزموا يلقى الحلول للأسف حاليا ما عندوش ظهير أيسر ينجم يلعب ويعمل عليه بخلاف علي معلول نبيل كوكي ظهر يخاف له كان يلعب مثلا مثلوثي كيفين في المحور وعلي معلول ودربالي على طرف بربعة يخاف لعلي معلول يولي مرة يطلع مرة لا لأنه علي معلول في 36 صعب جدا بكل صراحة أنه مش لقاه في النزعة الهجومية ودي في عائلة مدة 90
7: ولا ما يعطيكش ماتش كامل
1: برافو علي بالضبط دونك هذه هي المعادلة الصعبة جمهور النادي الصفاقسي هذاك هو
7: شنو هذاك هو
1: هذاك يحب يدخل يتفرج على مراوغات على جمالية لعب حتى يتعادل ويخسر بعض الأحيان يخرج فرحان أكثر من أنه ينتصر بدون أقناع
6: مستنسين بالعقر
7: أنا خاطر شايف كورة باهية
1: هيك هو
6: مستنسين بالعقر وسكندر السويح والناس اللي تفرج الكورة
1: ماكش مش تبدل هيلو
7: إيه ما أجي الأخرى
1: ماكش مش تبدل هيلو العقلية تربيه على هذاك تربيه على المهارات على اللعب الجميل على الفرجة هذيك هي أقسم بالله نتذكر السويح يدخل السويح يعمل لقطة اثنين فمش كون يخرج يقول لك كو تسكتي خلصت انا
7: كاي ما ندر راح نحكيو على 30 سنه التالي
1: معليش معليش
7: جاني
1: شي حب وتوجمون النادي الصفاقسي يحب اللعب والكوره والاستحواذ والفرص والاقناع والانتصار
6: سعاد البرسه ما تعملهمش والرياض ما تعملهم جذومه
1: هذا ما يجيش
6: ما تعملهمش احنا نحاول ايش كيفاش تعملهم والله والله والله عجب العجيب والله شوف تو في تونس كي ترشح بارك الله فيك جمعيات كي ترشح كي نلقاو الأربعة موجودين في دوري المجموعات يرحموا والديكم بارك الله فيكم الناس كلها تحب وتحب وتحب وهذا يحب والآخر يحب وش تحب يا ودي تيادي لازم قارن روحك بالجمعيات بالكونغو توا قارن روحك معايا حتى ليبيا وانت تقارن بها روحك قارن روحك توا تحسن توا تطور تعال الناس كلها تحب ما فهمتش يعني الناس غارقة في الديون ناس ما عندهاش الوحيد المتنفس شويه في امور ماديه هو الترجي الرياضي التونسي الناس كلها غرقه في الديون ما فهمتش يعني الناس كلها غرقه في الديون كل تطلب فيش تطلب يا ودي هذاك هو الملاعبين الممتازين قبل كانت عندك السوق في افريقيا بحذاك تمشي تجيب لاعبين وتمشي تجيب وكذا وتلقاهم متوفرين توا من البرسا عامله جا غادي سونتر فورماسيون جوفانتس غادي الريال غادي الناس الكل غادي يمشي يجيك لوني تو كي تستاد انت لاعب يعني عنده مواصفات تحمد ربي كهو
1: اي
6: ما نقعدوش زاد نعطيو شوي ونحلموا البرشا
7: فقط انا باش نثبت صديقنا جوستافو ما كتب لنا اسمك اللي بالعربي اسمك التونسي قال لنا معناها وكانكم سربتوا معلومه انه معناها هكا عاديه ديريكتومون اللي بلاعبيه ال اساس والنادي الافريقي اوكي لا تجاوزنا النادي الافريقي قال لاعبيه النادي الافريقي عندهم تجربه في افريقيا عكس ما تم تسريبه في برنامجكم معناها ما فهمش برشا ملاعبيه اللي هكا شكون قال عمار ولا شكون
1: ما حكيناش على التجربه
6: لا هو يحكي في اذاعه اخرى اللي تفرجت في اذاعه اخرى اصلا نحكي على انترفيو
7: على خاطر استغربت استغربت انا
1: وعلى فكره عدد لاعبين في النادي الافريقي ما عندهمش الخبره الافريقيه هو النادي الافريقي بيدو عنده 8 سنوات مشارك في الشامبيونز ليج وهذا من اللاعبين اللي لعبوا التشكيله تسميه بالواحد
7: بالواحد ما يقبلش الجمهور ما يقبلش لازم تقول له انت احسن واحد نحن. وافضل مدرب نتاعك واحسن اللاعب نتاعك كي تقول له الحقيقه تولي تتامر عليه
1: خان يعرف
7: خليه خليه اللي مازال يترجي جرجيس دونك قلنا
1: النادي السياسي استغل مثلا استغل الكرات الثابته هاي نقطه تحسب للمدرب ما لقاش الحلول اثناء اللعب القاها بالكرات الثابته الاهداف زوز اهداف من زوز مخالفات واختار فلكنيه مع جاكم بي مع الترايعي مع ذويب هذا حماني مش يدخل مع التريف هذية وقتها
7: فما خدمه فما سلاح باش
1: يصير بالوقت والحساب يجي بعد التريف
7: اوكي متفقين دونك النادي السويقسي اللي باش يلعب ضد افاد وهي اكاديميه في الكوت ديفوار في ابيجون نحكيوا على الدرجه الجيز بعد لحظات

0: منتصب لترجي الجيز انه موجود اليوم في الدور التمهيدي الثاني رغم الهزيمه نتاعو. ترجي الجيز باش يلعب ضد ريال باماكو المالي. مخلي نبدا معاك نقدر نكمل مع عمار. بترجي الجيز الدور التمهيدي الاول باش يهز منه برشا حاجات للدور التمهيدي
1: الكثير.
0: كي نحكيوا على اكسبيريونس ونحكيوا عشت لجوي شفت الديبلاسمون وشفت الامور هذه كل مهم ياسر انك تدخل دوزيام تور وانت عندك هذايا في الباك جراوند بتاعك.
1: انا فخوذ بترجي الجيز كاني جيش الاصل. برافو عليهم اللاعبين هذوما تقريبا اغلبيتهم ما خذوش طياتهم مشاو لافريك وهذا يعطيهم استحقاق وشكر وبرافو. وكذلك منصف مشارك هذا المدرب اللي عرفك فيش يقرا المنافس بدل ما يشتري 5-2 5-4-1 ملا اديبو جو ملا ماتش عمله وملا دور تكتيكي مهاجم ثاني لما الكره عند جرجيس ولاعب وسط ميدان على اليمين لما الكره عند المنافس وجرتيلا من المقابلة تيجودي بدأ كيف كيف ودافيد روي تخلى معاه القصاب كلاعب ارتكاز ثاني ولعبيدي دائما في الضغط خماسي الدفاع وغير التوج من اللي صار جابوا اليمين لأنه الحاجة ديالو غلب التوج في عدة مناسبات في الذهاب. يعني مدرب قرار الفريق المنافس شوط أول متأخر 1-0 فريق ما عندوش خبرة يلعب البرة والمنافس يسجل هدف 45 دقيقة عنده في يده ويخرج ب0-0 في الشوط الثاني ويتأهل. تحية تقدير وأعجاب لترجي جرجيس وإن شاء الله نشوفوه لأول مرة في تاريخه في دور المجموعات رغم أن المنافس صعب.
0: لا مش نكونوا متفقين راهو اللي تلعب بذي حاجة دور تميدي الثاني باش تبدأ الأمور تولي رسميات أكثر معنا
1: إلا النادي الصفاقس أكاديمية ما نتصورش باش تكون ماهوش فريق كبير. أما ريال باماكو عنده جرجيس فريق كذلك محترم مع السويحلي من الترجي مع مازنبي طبعا مش يكون اصعب منافس أيه. للافريقي يعتبر النادي الصفاقس اللي عنده
2: يعني والله
1: منافس اقل
2: يعني من الترجي. الحقيقه فرحان برشا بالترجي جرجيس فرحان بالمدرب كيفاش يتعامل مع الـ مع الـ يعني مع المجموعه. كي تجي تشوف لو ناخذ يعني احنا عندنا 4 فرق يعني مشاركين اللي هو الترجي الرياضي ولا والنادي الافريقي والنادي الصفاقس كي نجي نشوف يعني اقل افكتيف يعني حتى من الناحيه الماديه ما صرفوش برشا ولكن عرفوا يجيبوا ملاعبيه تلعب بروح قتاليه. واني نتمنى انه ترجي جرجيس يمشي لدور المجموعات على خاطر تحب ولا تكره بتصير فما نقله معينه فما فلوس باش تدخل فما برشا حاجات يعني فما ستاتيو باش يولي فيه يعني برشا حاجات باش تولي لترجي جرجيس. نتمنى انه ترجي جرجيس الحقيقه يمشي لدور المجموعات صحيح مقابله يعني القرعه حطته في مقابلة مش باش تكون سهلة ولكن كيف كيف ماش باش تكون صعبة إذا كان يلعبوا بنفس الروح ويعطيوا نفس المردود ونفس يعني الـ الـ الـ الـ الـ المردود اللي قدموه هوني وخاصة الانضباط التكتيكي الكبير.
1: آخر مرة دخلنا
0: إن شاء الله موفقين جميعا
1: آخر مرة دخلنا 4 نوادي إلى دوري المجموعات 2018-2019
0: نحكي على 6 سنين
1: قديش تأخرنا في الكورة متاعنا توا فرحانين كي احنا في الدور الثاني من الأدوار التمهيدية.
0: لا هو بروسين مش تصعب روا مش يكون واضحين
1: طبعا.
0: هذا هو باهي شكرا ليك يعطيك صحة نادر داود شكرا لي عمار جمال شكرا لكم انتم اللي تبعتونا من 6 حتى 9 عندنا غدوة ان شاء الله 6-7 نشكر مروان كان معنا في الاخراج وسيم في الاخراج الرقمي كان معنا داليز هذا في البرودكسيون. يجيكم تو دسويت شكون في الاخبار شكون الحسين دبابي في الاخبار.
3: السهرية على موزايك هي بنة لفام برشا موسيقى تستنى فيكم لي بون بلان لي ميكس ولا بون هومور كالعادة واللي يقول بنة لفام يقول ربح وكاش زوز مواعيد وزوز فرص باش تشاركوا معنا كالعادة تكلمونا على 71 113 ألف وسنة زادة عندكم واتساب موزايك 23 513 ألف فك بلاستيك زوز متبرين كل ليلة ربحين
4: ايه اما وين التحدي

0: خاص من الاثنين للجمعة من 9:30 الليل مع يسري جديدي على موزايك فم الأولى في تونس. راديو موزايك فم تونس الأخبار.
1: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. وزارة الداخلية في ليبيا تعلن عن تمكن الوحدات الأمنية في منطقة نالوت الليبية من ضبط 2400 شريط من مخدر ليريكا بإجمالي 24 ألف حبة كانت مخبأة داخل سيارة أثناء محاولة تهريبها عبر منفذ وزن البري باتجاه التراب التونسي. رصد الانتهاكات التعليمية والثقافية التي يمارسها الاحتلال الصهيوني في حق الطفل الفلسطيني وتعزيز

0: المؤتمر الذي انعقد اليوم في أروقة المنظمة العربية لتربية ثقافة العلوم لتسليط الضوء على هذه الانتهاكات ولتقديم رسالة قوية سنخرج بها اليوم وغدا إن شاء الله بجملة من الاقتراحات. هذه الاقتراحات ستكون حول رصد آليات الحماية والعمل على وجود خطة عربية مشتركة لتحقيق الأمن والسلام ولتحقيق التعليم والمعرفة للطفل الفلسطيني. نعرف جيدا أن هذه الانتهاكات كبيرة، مست المدرسة، مست الطفل العربي والفلسطيني، مست الكتاب في هذا الطفل، وتعمل منظمة من خلال رؤية فلسطينية إلى تعزيز المنهج الفلسطيني ومحاولة مواجهة السردية الإسرائيلية التي تود أن تقضي على هذا التاريخ وعلى التاريخ وعلى المنهج العربي الفلسطيني. المنظمة كبيت خبرة داعم للقضية الفلسطينية من خلال مؤتمراتها ومؤتمراتها الوزارية، وتعطي حيزا خاصا في الثقافة والتعليم وبرامجها المقدمة لدولة فلسطين وللطفل الفلسطيني.
1: وزير الطاقة السعودي يقول خلال فعاليات المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم أن استكشافات في جبل صايد في المدينة المنورة أسفرت على اكتشاف موارد 110 مليون طن من الخام الذي يحتوي على تركيزات مرتفعة من المعادن الأرضية النادرة مصحوبة بتركيزات واعدة من اليورانيوم. والوزير السعودي يؤكد أن المملكة ماضية في تعزيز الاستجابة للطاقة النووية بالتعاون مع الشركاء ضمن برنامج سلمي، ويشدد على أن المملكة رسخت مكانتها كشريك فاعل في أسواق الطاقة العالمية، وأن تنويع مصادر الطاقة أصبح ضرورة لدعم نمو الاقتصاد وأمن الإمدادات. نهاية هذه الجولة، والموعد اليوم المسائي يتجدد الآن مع سامية وزياد في كلتيربوس. قوم عليه.

0: Mosaic FM. Non-stop music. Culture Plus. Culture Plus. كل يوم مثل الجمعة من 7 ل 8 متاع الليل سامير حامي.
1: 7:05 عسلمة، مرحبا بكم إن ما كنتوا تسمعوا فينا على الأولى في تونس. نسلم عليكم إن ما كنتوا يتجدد الموعد مع الأخبار الفنية والثقافية. لو رونديفو 100% كولتوريل مثنين الجمعة، بداية أسبوع موافقة لكم وين ما كنتوا. نبدأوها بالأخبار الإيجابية الحقيقة، خاطر اليوم في الانترفيو نحكيوا على تتويج تونسي ماهوش الأول صحيح، ولكن تتويج تونسي مهم نحكيوا عليه. مسرحية الموضة اللي تتوج في القاهرة، يكون معانا شوية آخر أمير إدريدي وكيف كيف مخرج العمل طاهر عيسى بن عربي يكونوا معانا هنا نحكيوا تفاصيل العمل هذايا اللي لقى كما قلنا النجاح كبير ماهوش الأول. شوية آخر نحكيوا على لموضة، قبله هو في الفلاش باك نستحضروا محطات من مسيرة الموسيقار الكبير محمد القرفي اللي غدرنا، وأكيد أنه الأثر متاعو باقي في كولتور أكتو. نحكيوا على جديد الساعة الفنية والثقافية به سلطان وتصريحه لموزايك منعوني من الصعود على قرطاج، وكيف كيف من فينيسيا من البندقية رشيد مشهراوي المخرج الفلسطيني يتحدث لموزايك عن سينما المقاومة. هذا كل بطبيعة ما يمكن مع فريق كامل معنا الوثق بالله في الأعداد زيد في الإخراج وفي الإخراج الرقمي يسري. تتسويت نبدأ مع الموزيكا توليت حسين.

0: سيني وصنحت لسبع عشر دقائق. أنتم معنا في كولتور بلوس على موزيك فيم تتسويت وقاية الأحداث الفنية والثقافية. جديد كل في كولتور أكتو.
1: كولتور أكتو.
0: البداية في كولتور أكتو مع بهاء سلطان وتصريحه الحصري اللي أثار الجدل اللي جعل مسرح قرطاج بعد 23 سنة كاملة من الغياب وكان أحيى حفل في إطار قرطاج أوف نهار 11 سبتمبر 2026. الحفل اللي اختلف في تقييم جمهور النجم بهاء سلطان الميكرو موزايك قال لي من أسباب غيابه على تونس إنه جيل تونس على هامش مهرجان قرطاج غنى 20 دقيقة فقط وخرج وهذا كان سبب بالنسبة ليه من وقتها قالوا له ما عادش يرجع الكارتاج.
2: بس هي كانت في غلطة زمان كده كنت جيت حفلة على هامش المهرجان قرطاج بعد تلت ساعة حاجة ومشي فمن ساعتها بقى قالوا ده مش يعني ما جيش تاني.
3: ما فهمتش الغلطة بتاع زمان.
2: زمان جيت حفلة على هامش المهرجان
3: على هامش
2: بعد تلت ساعة ومشي فالسفر والطيارة فواضح ان في حاجة مش مظبوطة
3: صح
2: فقالوا ما جيش تاني. بس يعني في الأول في الأول في الآخر نصيب برضو.
0: التصريح هذا وكلم به على الحادث اللي تعرض له مؤخرا يلقاو تفاعل كبير في تونس وفي مصر خاصة لأن التصريح هذا كان بمثابة صدمة لجمهور الفنان. خلينا نرجع على بعض تفاصيل الحفل. البعض قال أنه بهاء سلطان كان يغني خارج الطبقة أورتيون أو توفتيون هكا كان وأغلب الموسيقيين علقوا فما اللي يقول أنه بهاء سلطان عنده رهاب اجتماعي وذي حالته العادية على الركع فما شكون يقول أنه قعد متقلق نوعا ما من الحادث وهذا اللي خلى الفنان بيرتوربي ماهوش محضر مليح على مسرح قرطاج وهذا يزيد دايوغ اللي حضنيه الناس اللي كانت حاضرة في الحفل سواء من نقاط صحفيين أو موسيقيين أنه بعض الأغاني يمكن النصيب الأكبر كان من نصيب الجمهور وهي ظاهرة جديدة رفيها الجمهور يغني حتى مش في حفلات الجمهور يغني فأنه كان يغني تقريبا ربع الأغنية ولا أقل من نص بشوية والباقي كان يغني فيه الجمهور. سمعنا أغاني كما أنا الغلطان اللي يمكن الجمهور كان يستمع فيها واحدة من هي تتبه سلطان اللي كان غناها كاريمون كانت خارج الطبقة في بداية الأغنية هذه. برشا حاجات كانت صادمة للببليك تصرفات غريبة على الركح. شفنا مش أول حفل فما حفله في رأس العام اللي كان زاد في الرياض كان أثار جدل وأكيد اختلفت الآراء بين اللي يقول أنه يبقى أكيد بهاء سلطان فنان كبير وقيمة ثابتة مش اليوم شنجي ونشكو في الفنان هذي وفما اللي يستنكر ويستغرب اللي صار في مسرح قرطاج فما شكون يقول أنه نقص في التحضيرات الفرقة زادة اللي ما كانتش خليني نقول فرقة كاملة العدد فما فنانين مصريين أو لبنانيين يشرطوا أنه فرقتهم كاملة تكون حاضرة معهم بالمايس بالانجينيورسون كيف كيف فما صدر وكونوا مجموعة كبيرة من الموسيقيين التوانسة يكونوا حاضرين من الفرقة الوطنية للموسيقى اللي هو من خيرة العاصفين في العالم العربي. هذية ما صارش ونقطة استفهام كيف كيف كانت على السونوريزاسيون اللي كانت في حفل قرطاج فعلى أمل التدارك لأنه فنان بقيمة بهاء سلطان نتصوروا أنه لازم يكون فما تحضيرات خاصة لمسرح قرطاج كيف كيف ما كانش فاهم هل هو فعلا في مهرجان قرطاج الدولي داخل البرنامج البرمجة هذه الرسمية ولا خارج البرمجة هو قالها بتفدليك صحيح في الركح ولكن فعلا ما كانش فيهم الإطار اللي كان حاضر فيه وهنا علش ليه ما يرجعش به سلطان بألحانه اللي عرفناها بالأغاني اللي كانت فيها عشرات الهيتات مش مليون بل نحكيه على 20 سنة أو أكثر من المسيرة وكنا الحقيقة نحبذوا أنه راو حفل يليق بمسيرة فنان بقيمة به سلطانة. من الموسيقى نحكيه فرنسي بعد نحكيه على رشيد مشهراوي المخرج وكاتب الأفلام الفلسطيني من قطاع غزة. المخرج اللي تعلم صناعة الأفلام وحده بنفسه ويعد من أوائل المخرجين الفلسطينيين اللي صوروا في المناطق المحتلة. من مهرجان البندقية يواصل دفاعه على القضية.
4: تحيات كمان لتونس من مهرجان فينيسيا. أنا هنا بمهرجان فينيسيا مشارك بفيلم فلسطيني اسمه المواطن أسامة للمخرج أحمد حسونة اللي موجود حاليا في غزة المخرج وبقدرش يطلع من غزة والكل عارف ليش طبعا بقدرش يطلع من غزة الحرب والحصار وكل الأشياء اللي مثله مثل باقي المواطنين اللي موجودين حاليا في غزة. احنا كان عندنا عروض كتير ناجحة للفيلم من ناحية الجمهور والنقاد والإعلام كان كتير كتير كتير منيح وكمشاركة فلسطينية في عنا كمان فيلم فلسطيني آخر اسمه حوار مع البحر للمخرج مؤيد عليان، فيلم روائي سينمائي طويل كمان، وجد إعجاب جميل لأنه الفيلم كمان جميل ومهم سينمائيا.
0: طبعا ما نجموش ننسى أفلام من المسافة صفر، قصص عن فلسطين تروى وتحكى بعيون أبنائها.
4: أنا في مؤسسة مشاراوي بعد أفلام من المسافة صفر اللي كلها نعرضت في تونس، 22 فيلم قصير نعرضه في تونس، ومن بعدها من المسافة صفر وأقرب عرضنا أفلام كلها كمان في تونس بمهرجان الجي سي سي، وعرضنا كمان بسوسة. حاليا أنا فيلمين إضافيين، المواطن أسامة اللي مشارك ببنس اللي كمان مرشح لتمثيل فلسطين في الأوسكار، وفيلم آخر اسمه سما إخراج رباب خميس، ستبدأ العروض قريبا في مهرجانات عالمية. يعني بنقدر كسينمائيين قديش بنقدر نوصل صوتنا وصوت اللي عم بيصير فينا سواء بفلسطين كلها أو في غزة، هذا بتهيالي كتير مهم. وإذا كانت هاي الرسائل بتوصل عبر السينما، السينما أداة كتير مهمة للحفاظ على التواصل، على الثقافة، الهوية، الفن السينمائي.
0: وتبقى السينما أداة مقاومة، ويبقى للفن ديما التأثير. وأفلام من المسافة الصفر نحكي على أكثر من 20 فيلم تصوروا من قلب قطاع غزة، من قلب الاحتلال، من قلب خليني نقول الوجع اللي شفناه على الفلسطينيين من الكيان الصهيوني. والحقيقة أفلام أفواغ، لأنه اللي صوروا الأفلام هذوما عايشين وعايشين الوجيعة هذه، شفنا فلسطين بعينيهم. هما إن شاء الله يعودوا يتعرضوا الأفلام هذوما في أكثر من مرة، دي ما نعرفوا مشكلة التوزيع بالنسبة للأفلام القصيرة، ولكن إن شاء الله نعودوا نراوهم من جديد. شكرا للمخرج رشيد مشهراوي، وأكيد أنه قريبا كان مش يكون موجود في تونس، مش يكون بحثين هنا في استوديوات موزيكا في أمريكا. كولتور أكتو بالنسبة اليوم.
1: كولتور أكتو، كولتور بلس، كل يوم مثل الجمعة من 7 ل 8 متاع الليل على موزيكا فام.

مارشيات وصلنا حتى 7:21 دقيقة. ترى كذلك نخرج 2022 يرجع من جديد ترند على السوشيال ميديا اللي عايشنا أجواء نابولي وصلنا حتى لقائد النوستالجيا وذكريات في الفلاش باك. الفلاش باك فما فنانين يخلي وراهم أغاني، فما فنانين يخلي وراهم ذكرى. محمد القرفي كان من الناس اللي اختاروا الموسيقى باش يحكيوا بها على تونس، على ناسها، على ذكرتها وعلى قضاياها. اليوم احنا نودع واحد من أهم الأسماء في الموسيقى التونسية. صايب نحكيو على محمد القرفي وكينا نحكيو على موسيقار وملحن عادي، خاطر الرجل ذي بنى مسيرة فنية كاملة امتدت لأكثر من نصف قرن، كان فيها ديما يبحث على جديد ما غير ما يقطع سيرته بالجذور. محمد القرفي اللي تولد في العاصمة عام 48 وبدا رحلته الموسيقية عام 69، عازف آلته ضمن الأوركسترا السيمفونية التونسية. أما بالنسبة ليه الموسيقى ما كانتش عازفة كهو، كانت رحلة بحث وتجريب وابتكار. في السبعينات أسس مجموعة 71، ومن بعدها تولى قيادة وإدارة فرقة مدينة تونس للموسيقى، ومن غادي توسعت تجربته وتقاطعت مع أسماء مهمة في الشعر والغناء والمسرح، كيف الشاعر عبد الحميد خريف، ثامر عبد الجواد، عزيز أبو ترعة، أحمد زروق، والفنان طبعا البشير إدريسي اللي جمعته به أعمال مسرحية وأوبيرات تولى القرفي تصميمها وإخراجها. محمد القرفي ما حطش الموسيقى في خانة واحدة، اكتب للمسرح، للسينما، للتلفزة، ولحن ووزع وقاد الأوركسترا. كان يحب يخلق حوار بين الموسيقى وبقية الفنون. تجربته ما وقفتش عن تونس، تعاون مع أسماء عربية كبيرة من رحابنا إلى مارسيل خليفة اللي اكتب نص مؤثر فيه، الراحل جوليا بطرس كيف كيف، على الحجار ضمن برنامج أصوات الحرية، وكان حاضر في مشاريع فنية تحمل في داخلها صوت الإنسان والقضايا العادلة. الشعر زيدا كان حاضر بقوة في موسيقى، لحن قصائد لكبار شعراء من أبو القاسم الشابي، محمود درويش، أحمد فؤاد نجم، منصور الرحباني، وصولا لعبد الحميد خريف ومنور سمدح وسويلمي بوجمع. بعد مغادرته فرقة مدينة تونس للموسيقى، واصل القرفي البحث والتجريب وقدم عروض زخارف عربية في عدد من المهرجانات، وهي تجربة عكست اهتمامه بالموسيقى العربية في تنوعها وبقدرتها على حمل الذاكرة والقضايا في نفس الوقت. أما اللافت في تجربته هو أنه ما كانش يكتفي بصناعة الموسيقى، كان زادة يوثقها ويدرسها. خلى مجموعة من المؤلفات والدراسات من بينها الأشكال الآلاتية في الموسيقى الكلاسيكية بتونس عام 96، صفحات من الموسيقى العالمية 97، المسرح الغنائي العربي، وترجم زيدا دراسة حول الموسيقى العربية لأنتونال لافاج عام 2006. يعني القرفي كان موسيقار، أما زيدا كان باحث يحاول يفهم الموسيقى يوثقها ويحافظ عليه ذكرتها. والغريب الجميل في الحكاية أنه آخر عمل كبير قدمه كان تقريبا يلخص الرحلة الكل، 19 جويلية 2025، مسرح قرطاج. محمد القرفي يفتتح الدورة 59 لمهرجان قرطاج الدولي بعرض من قاع الخابية. العنوان وحده كان عنده معنى، قاع الخابية، وين تتخبى الحكايات، وين تتخزن الأشياء الثمينة، وين تستنى الذاكرة شكون يرجع يكتشفها. وهذا بالضبط اللي عمله محمد القرفي، رجع الجمهور المحطات من تاريخ الموسيقى التونسية واستحضر أسماء صنعة الوجدان الفني التونسي، خميس الترنان، محمد التريكي، الجاموسي، علي الرياحي، الهادي جويني، عبد الحميد السليتي، صالح الخميسي، صليحة وغيرهم. موسيقى، غناء، شعر، مسرح، رقص، رسم وصورة، الكل اجتمعوا فوق مسرح قرطاج في محاولة باش الماضي ما يبقاش فقط أرشيف، باش يرجع حي، باش يتحكي من جديد برؤية معاصرة. حتى فلسطين كانت حاضرة في العرض من خلال أغنية سيف فليشعل الأخوين الرحباني وسعيد عقل مع ظهور الراية الفلسطينية على الشاشات، في تأكيد على أنه الفن بالنسبة للقرفي كان ديما عنده علاقة بالإنسان وبالقضايا العادلة. اليوم بعد أكثر من 50 سنة من الموسيقى، محمد القرفي يغيب عن المشهد، أما يمكن أجمل حاجة خليها وراه أنه ما اكتفيش بأنه يعزف موسيقى عصره، بل حاول يحافظ على موسيقى أجيال قبله ويعطيها حياة جديدة للأجيال اللي بعده. من عازف آلته 69، القائد أوركسترا، ملحن ومؤلف موسيقي، الباحث من الموسيقى، إلى موسيقار بأرشيف موسيقي كبير. رحلة محمد القرفي وفات نهار لحد 13 سبتمبر، أما الموسيقى اللي خليها مازال عندها برشة ما تحكي. ربي يرحم محمد القرفي بطبيعة عزيو شادي القرفي وكافة العائلة الموسيقية الفنية. وخليني نذكر أنه محمد القرفي ما سلمش من الثلب، من الشتم، من السب في كرتاج. كي نحكيه على العرض، هو اللي كان قدم برشة، هو اللي كان
عطى برشا خلينا نقول الموسيقى التونسية، فرحمة بموسيقيين وهما بحذينا، رحمة بفنانين، رحمة بسينمائيين، بمسرحيين، بالناس اللي قاعدة تعطي، بالناس اللي قاعدة تقدم، بالناس اللي فنت عمرها في الفن، رحمة بهم، باهي أنه نقول لهم كلمة خير وهما بحذينا، باهي أنه نتذكروهم، أنه نستحضروهم وهما مازالوا ما بيناتنا، مازالوا يتنفسوا، مازالوا يبدعوا، مازالوا يقدموا، مازالوا عاطين من وقتهم، مازالوا عاطين من وقتهم اللي المفروض يكون لعائلتهم، لا يفنيوه في الإبداع، فنيوه باش يزيدوا حجرة في البلاد هذه، بنيو باش يزيدوا أثر، يبقى كتب كما قاعدين نشوفوا بقات أثر في الطلبة، أثر في التلامذة، فمهم برشا أنه نستحضروهم وهما بحذنا. الله يرحم محمد القرفي، هذه كانت الفلاش باك بالنسبة اليوم. الفلاش باك كولتور بلس، كل يوم مثل الجمعة من 7 ل 8 متاع الليل على موزايك FM.

0: سعد ماسي غير انت تواصلنا حتى للسبعة واثنين وثلاثين دقيقة. انتم معنا في كولتور بلوس. السلام عليكم من ما كنتم تسمعوا فينا على الأولى في تونس موزايك FM. تتفيتوا قائد الانترفيو.
1: الانترفيو
0: نبدأ الجمعة بالربح، نبدأ الجمعة بالأخبار الإيجابية. المرة الثانية يتوج خارج تونس بعد الأردن عمل مسرحي قاعد يلقى فيه النجاح خارج تونس. هما اللي توجوا في مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي جائزة أفضل إخراج دار عيسى بالعربي وأفضل ممثل لأمير دريدي. هما ضيوفنا هنا في موزايك FM. نستقبلهم بكل حب. الطاهر عسلامة،
2: مرحبا بك.
0: شنو الأحوال؟
2: عايش كنا فان بيك راهو كممثل.
0: العفو العفو. كممثل لوحدك وخذيت خذيت الشهادة. يعطيك الصحة طاهر ومبروك العمل هذية والتتويج هذية. كيف كيف مبروك أمير.
3: مرسي مرسي سامية ويعطيك الصحة ونسلموا الناس اللي يسمعوا فينا كله يتفرجوا فينا كله.
0: خلينا تو ندخل في صلب الموضوع. نحكيه على لموذا عرض فيه برشا جرأة، تداخل بين الفنون، اختلاف في تصنيفه ربما، ركز على النص القوي، خلينا نعيش النص عبر الفرجة. نحكيه على هذا كل طاهر. خليني طول نبدأ من فكرة مسرحية ثنائية لما بين أمير دريدي وطاهر عيسى بالعربي، نوصلوا العمل ضخم وتتويجات عربية ودولية. كيفاش تولدت البذرة الأولى للعمل هذا؟ خلني نقول
2: سببها سي فاضل الجزيري الله يرحمه.
0: الله يرحمه.
2: جمعنا في عدة أعمال مع سي فاضل، سينما أو مسرح، وكنا دي بارتنير دو بلاتو ولا دي بارتنير دو سين.
3: وكان زاد لونكادرور نتاعي في الميموار.
2: لونكادرون معاونتو مش لونكادرون.
3: عاوني برشا، عمل لي انكادرومون في الميموار دو فان دو تو.
2: دونك كنا اصحاب، ولاد حومه زاد وحده تقابلوا.
0: هذا يخلي المهمه تكون اسهل، انه بتدخل فما ديكو تعرفوهم
3: ونتقاسموا برشا حاجات فنيا، نتقاسموا برشا حاجات. هذاك علاش عندنا ثقه كبيره في بعضنا.
0: فما مراحل هكا تتجاوزوا.
2: نقالوا زاد انا نكتب ديما نكتب ان شاء الله البروفيل السيناريست ياخو حظوه في المستقبل، اما عندي معناها بوتنسيال كبير في الكتابه. فنقالوا شنو نكتب في السيناريوهات السينمائيه ولا التلفزيونيه ولا المسرحيه، النصوص المسرحيه، ونتقابلوا يعني بشكل أصدقاء. ولا نعرف عائلته، يعرف عائلتي، نعرف بوه.
0: دونك هذا يسهل، يمكن أنه تتخلق للشيمي أسهل، الأفكار تتعدى بطريقة بلو فلويد.
3: بالضبط. لاش حاب نجاوبك أنا ولا كمل تاهر؟
2: مسيش خلي
0: مسيش هاي نبدأ. أمير يلا أمير ونرجع.
3: شو أي كما أي خدمة يظهر لي معناتها باش ما نقعدوش نحكيو كان على الفن، يظهر لي نجمعوها على الناس الكل. إذا كان فما ثقة ديما فما نجاح، على خاطر الناس كل عندهم ثقة في بعضهم. معناتها انت تخدم وتعرف اللي ظهرك محمي، ماهوش واحد يلعب ضدك والا ما يخممش كيفك. سي تريز امبورطون. زاد الباركور اللي عملته انا مع فاضل الجزيري، خاطر طاهر بدا قبلي مع فاضل الجزيري، ولكن زاد مدرسة مهمة اللي اثرت على اي انسان معناتها خدم مع فاضل الجزيري. وانا وطاهر قعدنا ديما اون كونتاكت، قعدنا برشا من اللي خدمنا مع فاضل الجزيري باش عملنا حاجة مع بعضنا، معناتها باش خممنا معناتها خدينا برشا وقت، وكل واحد فينا مشى جرب حاجات اخرين، وكي رجعنا وعملنا
0: رجعتونا بالسبكتاكل هذايا بلموذا. وانتم تبرفوا زاد ستار، ربما زاد تطورت الفكره. كنتوا تبرفوا في اتوليه نتاع خياطه.
2: صحيح، برفنا من الاول في اتوليه خياطه اللي هو تبع المنتجه نتاع العمل اللي هي مريم ريزه. في لي رونكونتر الاولى بداو في الاتوليه. فامير انا حكينا انا وامير، والله ما نعرف الفكره منين بديت، لكن وصلنا لفكره انه نخدموا على اون بيس دو تياتر في موضوعها الاساسي هو الفاشن، يعني الموضه.
3: بالضبط. انت حكينا على الفاشن والتصويره نتاع الفاشن، التصويره لازمها تكون تبهر. فمن غاديك قلنا من اوراد التصوير نتاع الفاشن شنو نجمو نحكي.
2: اي معناها كيفاش النظام الراسمالي اليوم الوحشي هذا اللي يقولب في الناس في نظره موحده، نلبسوا كيف كيف، نخموا كيف كيف، ناكلوا كيف كيف. الكراهب نتاعنا تدل على مستوانا الاجتماعي، لبستنا، يعني جين اليوم شنو المعنى نتاعو. اليوم الاستهلاك، اليوم لومبلاج الاستهلاك، اليوم المنطق نتاعو الاساسي هو الربح. شركات تستعبد في البشر باش توصل لهم مثلا باكو شيبس مثلا اللي هو سموم باش ينجم يبيع له ليماج دو مارك. حتى النجوم, حتى النجوم في الفنون في الفن ولينا النجم نصنعوا نجم, نجم يكون هو حكايه فارغه معناه نصنعوا نجم كما النجم نصنعوا الكذبه ونصدقوا الكذبه مواقع التواصل الاجتماعي الاعلام كله
0: اللي خدمتوا عليه
2: افكتيفمون. احنا نحب نقولوا انه البشر شيء, فما موت كبير للاخلاق, فما المعيار الذوقي يصنع, الذوق يصنع وهذا خطير
3: خطير برشا.
0: انت امير يمكن اللي يحكي فيه طاهر عشتوا اكثر من الداخل, شنو اصعب حاجه يمكن في التجسيد نتاع الحاجات اللي حكي عليهم طاهر توا الكل كي نحكيوا على مجتمع الاستهلاك او الاستهلاكي؟
3: جوستمون انا في الاستهلاك, خاطر الاستهلاك يمس كل شيء, وهو قال كلمه مهمه برشا اللي كانوا ولينا ولاو يحبوا يردونا دي برودوي انت اترافير نو توصل افكار, فولينا دي برودوي نبيعوا وما نبيعوا كما ندخلوا في التصويره اللي تخلقت. على خاطر كما وقت اللي نحضروا في الحكايه نحكيوا مع مريم ريزا نوجه لها تحيه المنتجه واللي هي زاده ممثله في العمل اللي هي زاده ستيليست وعندها فكره كبيره على الموضوع هذا, قالت لنا راه فما دي بيغود دو ستيل يقروا الموضه تاع الخمس سنين الجايين. فهذا انت قبل بخمس سنين ما عارفين انت شنو باش تلبس اذا كان تحب تدخل, والا شنو باش تستعمل كتليفون, والا شنو الماركت اللي باش تلبسهم قبل ما انت توصل تعيش الموضوع هذاك. معناتها ما عندكش اختيار كونك تختار اقل حاجه ليماج نتاعك, كانك في ليماج اللي تخلقت راك إين, كانك خارج ليماج هذيك راك ماكش إين وتعتبر ماكش ناجح اجتماعيا.
0: وهذا يمكن توريه بطريقة كبيرة في الحركة بالجسد في المسرحية. فنتصور شفنا أوقات أنه الجسد يتحول الآلة كاريمون سور سين, فكيفاش حضرتوا كممثلين للحالة الجسدية اللي تصلوا لها أو النفسية في العرض أمير؟
3: الخدمة مع طاهر خدمة متاع بيرسيفيرانس, فما حاجات تطلبهم منك اللي ينجم يتغشى عليك برشا كان ما توصلش تعملهم, وهذا يحط الممثل في صراع داخلي بينه وبين روحه, النجم ما نجمش يلزمني نخلط, خاطر ديما يحط لك طاهر قبل ما يقول لك اعمل حاجة يقول لك هاوين نحب نوصلك فيعطيك طموح كانك توصل للحاجة ذيك اللي تعجبك, وبعد يبدأ يعطيك كيفاش بتوصل الحاجة ذيك, ووقتها وين تلقى المشاكل, ووقتها وين تجي الثقة, وقت اللي تبدأ عندك ثقة كبيرة في المخرج اللي يعمل لك في التأثير تبدأ تخدم ومتأكد اللي انت باش توصل.
0: وكما حكينا على الأداء متاع الممثلين كما في العرض طاهر, فما المسرح, فما الأداء الجسدي, الموسيقى, الكوريغرافيا, السيرك, السينوغرافيا, الصورة, كيفاش تجتمع ربما العناصر هذه الكل من غير ما يكون العرض فقط فرجة كلها تقنيات بنحكيه فعلا على عمل مسرح؟
2: أولا احنا نعتبر العمل هذا ينتمي إلى ما يسمى بفن الأداء أكثر منه مسرح performance اللي يتحرك بين الفنون التشكيلية والمسرح. ما هوش مسرح 100% سي دو باراتياتر نجم نسميه ولا سي دو معنى خارج على, نتمنى أنه يخرج من العلبة الإيطالية. العمل هذا يتقدم حتى في ساحة عامة مش بشرط هي علبة إيطالية, يعني العمل ما يسمى يقرب ما يسمى في الفنون يفهموني لي بلاستيسيان لي انستالاسيون فيفونت, يعني التنصيبات الحية.
0: بسط لنا أكثر.
2: هو عملية تنصيب سينوغرافي عنده بناء بصري تشكيلي لإيصال معنى, كاين أكثر شيء تابلو دو بانتور يعتمد التجزيء كيما التابلو دو بانتور يعتمد التجزيء في وسط صورة عامة, يعني تنجم تقراه جزئيا زيد كيما الموزايك. هنا نحكيه على البوست دراماتيك, احنا اوتوماتيكمون في ثنية اخرى اللي هي ما تعتمدش البناء الدرامي التصاعدي اللي هي المعروفة التطور والعقدة وانفراج العقدة, يعني الحكاية المنظمة.
0: وعليش ما مشيتش في القالب الكلاسيكي اللي تعودنا
2: بيه؟ على خاطر كي تحل التلفزة تنجد بتاكل في الشربة وفما واحد ميت قدامك وفما أطفال 50,000 طفل في غزة وفما يعني فما شيء قزز, فالعالم في شظايا متشظي. الفن يعكس الواقع, من الجمش يكون الفن محلية كمنظف وبيدوي هو بيدوي يزم يجاوب بنفس القلق هذيك. قديش ترى من تصوير أنت في النهار؟ انت توا قديش ترى من تصويره في النهار، قديش ترى من مع من من حاجه مناقضه للي تعمل فيه، مناقضه. نجم تسمع واحد بجنبك ندرفش يقول كلام خارج على النطاق، وفي نفس الوقت تسمع في الراديو في القرآن، وفي نفس الوقت تتعارك مع أخوك على خاطر هو مثلا يحب سرويل جين، فهمتني؟ فرد وقت، هذا كله فرد وقت. ما عادش نعيشه احنا، احنا ما عادش نعيشه في صورة منظمة، احنا نعيشه في فوضى. الفوضى هذية يلزمها بيان سور فنيا تكون فيها ستركتور، مش معني ما فهمي ستركتور، فما بيان سور ستركتور،
0: فما قلق داخلي للطاهر اليوم العربي كمسرحي كمخرج خليه ينعكس في في في في الفوضى اللي شفناها في المسرحيه. هذا هو لو نلخص،
2: هي الفوضى، الفوضى المنظمه هو تبدو فوضى اصعب ما يمكن. العمل قطع نظر على الجوائز، ماهيش الجوائز هي مقياس نجاح او فشل العمل، العمل نومينيز في الجوائز الكل، الكلهم متاع المهرجان،
3: زوز مهرجانات
2: اي في زوز مهرجانات في الاردن، ايضا عمل متكامل اكسيتيرا تسينوغرافيا واخراج. يعني نومينيز في المهرجان، القاهره المسرح تجي من اهم المهرجانات العربيه، نومينيز في الجوائز الكل قدام عرض خارق للعاده اللي هو عرض بيلاروسيا.
0: شنو اغرب تعليق جاك على المسرحيه وجاك على المسرحيه؟
2: جاي هكا وهكا، فما شكون قال اللي خاصة المصريين أعجبوا بالعرض، يعني دكاترة وفنانين كبار صار لهم إعجاب عظيم بالعرض في مصر، واعتبروه يقدم في رؤية إخراجية خاصة وجديدة، تداخل بين الفنون. اليوم يبدو لي أنه بالوقت ما عادش فما حد بين الفنون، يبدو لي أنه الفنون باش تتداخل بطريقة طبيعية، يبدو لي هذا التوندونس اللي ماشينها في العالم اليوم. ينجم موسيقي يعمل فيلم كما ينجم سينياست يعمل عرض موسيقي. احنا في تونس حكينا على الجزيري قبيلة، الجزيري عمل موسيقى حيتو كاملة، معناها حتى حد ما تكلم قالش بيه دخيل، ونجم يجيب النوت
0: لانه الضربة ما تكون فيها،
2: لا لا يجيب اون نوت، ينجم تخدم مع مختصين هما اللي يترجموا افكارك. راهو الفنان فنان، لا فورم، الشكل يتغير، الشكل يتغير، اما المنطلق هو نفسه، الخيال المعاش لو فيكو، يعني اللي عشته، احاسيسك، تصاورك،
0: طريقه التعبير concept، هي اللي تختلف،
2: لكن طريقه لا فورم هي اللي تختلف.
0: فاليوم وإحنا نحكيه على الفوضى هذه أمير، وأنت اليوم سيخسين أكيد مع ممثلين أخرين، ولكن في مرحلة ما قلت هذا أنا نفسي اللي في الدنيا، نفسي اللي فوق الركح، دخلت عليك الماضية ربما.
3: هو في الفورماسيون تاعنا سؤال مهم برشا، هو في وقتش أنا وقتش الشخصية، دونك وقتش نوفا أنا باش تبدأ الشخصية، وإلا وين الشخصية فيها أنا، دونك سؤالات هذوما ديما يتخلقوا باش تحضر الشخصية. ولكن وقت اللي تطلع سورسان، وقت اللي نطلع ويعرفها طاهر، وقت اللي نطلع سورسان ونحس روحي انا في البرايف، نقول له طاهر راني باش نخدم افخو، معناتها ما دخلتش في اللعبه، خاطر كي ندخل في اللعبه ننسى روحي. ولكن تبدا مريض وتطلع سورسان توفى وقتها، اذا كان كحيت ولا قعدت مريض معناتها ما دخلتش في اللعبه، دونك تولي تحس بروحك وقتاش.
0: ولكن ما قلتش هذا الانسان اللي نشوفه كل يوم قدامي هذا انا،
3: هو مش هذا انا، هو فيه شخصيه ايهم اللي نعرفها في المسرحيه، فيها مني انا، فيها الكوتي غوبال، فيها في الكوتي تاع خاطر نعرف شخصية زادة فنان وفيلسوف وعنده أفكار وبوغي ديدي ورسو صحيح، فما شوية منه في أنا كأمير اللي هو، ولو أنه موضوع آخر ينجم يعمل لي مشاكل في الوسط، لأنه خاطر أنا رسي صحيح، خاطر أنا طبيعتي صعيبة، ولكن في الخدمة ما نلعبش، هو الطهر يعرف، معناتها في الخدمة وقت اللي نبدأ موجود في بلاتو الخدمة نحبها برشا ونقدرها برشا ونغير عليها برشا الخدمة هذه. فهذا هو، من عرش كان جاوبتك على السؤال،
0: يمكن جاوبت وما جاوبتنيش، يمكن نتصور الناس حتى الناس اللي تسمع فينا من المهم انه نتفرجوا اكثر في السبيكتاكل في لموضة. عنا عروض اخرى في تونس باش تكون؟
2: شوف انت كنا نحكي فيه الموضوع قبل ما ندخلوا عندك في الاستوديو، العمل ما هوش مسرحي، فيه تداخل فنون وماديا سكوت، ما يتعرضش بسهولة في الأطر الإنتاجية العادية، يلزم يكون في ظروف طيبة، وخاصة في السينوغرافيا، فما إضاءة معينة، إضاءة دقيقة، فما التشكيل في الاسباس حكينا فيه من الاول. فما كاين وان تابلو دو بينتور يتكتب بالتصويره بالتصوير
3: باش نبسطوها العمل
2: هذايا. بالنسبه زاده فما دي زارتيست كيما مثلا لي بايمون دي زارتيست دو سيرك ماهوش نفس لو بايمون دي كوميديان اكثر تريبل بريسك. فالبرود مش بسهولة يعني تنجم تسير العمل, لكن العمل مطلوب البر.
3: لا أكثر حاجة احنا بالضبط أنا يظهر لي باش نلخصه كمنتج فني زاد العمل معناتها نحكي على التصوير. العمل يحكي على الصورة وتأثير الصورة, فإذا كان نحن من نعطيوش صورة مبهرة كما احنا حابين نحكي عليها اشتر العمل ما يوصل.
0: اي ما فما فما حل للمشكل الانتاجي هذايا للتكلفه هذه. معناها كي نراو عمل يحصد جوائز عربيه وما نراوهاش في تونس ان هنا نحط بوان انتروغاسيون.
3: لا ما فماش سالات نجم تستوعب العمل زاد.
2: لا فما سالات عليه
3: ثلاثه اربعه ما نجمش نشوفو
2: ثلاثه اربعه صحيح. فما اللي عرضنا في جربه في دي كونديسيون وفروا اما وفروا هو شنو الاشكاليه. الاشكاليه هو يلزم مثلا ناخذ جربه مثلا وقت اللي يستقبلونا وفروا لنا الامكانيات كاملة, وفرونا الإمكانيات لإقامة إمكانية وفرونا حاولوا على أي حال.
0: قدش تقريبا تكلفة العمل ده؟
2: ما أقلش من 7000 دينار اللي هي مش حاجة كبيرة, لكن في المسرح ما تعرف
3: 7000 دينار إذا كان عندك المعنتها التكنيك ما كل شيء متوفر في السالة.
2: كل شيء متوفر 7000 دينار باش نجموا نتنقلوا وما كلت الكوميديان وخلصوا العبيد.
0: 7000 دينار العمل المسرحي في قدش من مام في الفريق؟
2: فيها 12 شخص 14 شخص
0: بالترجمة 7000 دينار نحكيه على صعوبة إنتاجية
2: في تونس. المسرح هذي ما نعملو فيه احنا ما فماش وراه أطر توزيع ديفوزيون. اليوم اللي زال بريزارو يمشيوا للوايما شو والاشكال الاخرى اللي يجيب الجمهور مع لي ستار دو تيلي. الجمهور التونسي ماهوش مطلع على المسرح الاصيل.
3: انا اذا يتفرج
2: في اعمال نحترمها انا بالطبيعه.
0: انت هوني تلوم الجمهور التونسي شنو يتفرج ولا الجمهور لومه المسالك نتاع التسويق ربما او طريقه توزيع العروض هذه؟
2: الموضوع معقد برشا اجتماعي الموضوع. احنا ندخلوا في بسيكولوجي سوسيال ندخلوا في السوسيال. باش نقول لك الموضوع ليش معقد خاطر انت تصنع المشاهد. المشاهد تصنعه انت. اذا فما تراكمات نتاع 20 سنه اللي باش الناس معناها تكره المسرح وتمشي لاشياء اخرى اللي هي اشكال اخرى, فما ذي مسؤول عليه اعلام, مسؤول عليه مشروع دوله, مسؤول عليه فنانين بيدهم هما بيدهم زاده ماهمش يخدموا على الاليات ويطوروا في الياتهم.
0: اما طاهر نتصور اليوم ك 2026 كان باش نكتفوا يدينا ونقعدوا نغزروا اللي صار 20 سنه وما نتحركوش فماش حاجه باش
3: تتبدل. ربي خليني جست عجبني سؤال برشا حبيت نجاوب عليه. احنا عملنا اللي علينا كشركة انتاج. عملنا عمل تكلفة متاعه غالية, تكلفة المشروع التحضير توصل حتى كشي 50 مليون 50 ألف دينار. هذا منتج مستقل ما خداش حتى دعم الدولة, ولكن بعد الدولة عطتنا عروض مدعمة. هذاك علاش ما دورناش في وسط البلاد على خطر كما قلنا الإمكانيات. ولكن فما حاجة أخرى, أنا مثلا عندي سؤال ويلزمني نسأله وسرتوه هوني في موزايك خاطر نعرف اللي بيسمعوني الناس كل. العرض هذا ما خداش حتى مهرجان دولي تونسي, ني جي تي سي ني خروج الى المسرح, هذوما الدولة الدعم فيهم ومسؤول عليهم. العرض هذا عملنا 4-5 عروض في تونس وبعد مشينا الاردن خذينا 3 جوائز كبرى رجعنا ما عيطنا حتى مهرجان.
0: دقيتوا البيبان؟
3: دقينا البيبان وصبوا دوسيات
2: صبينا للكل
3: وديما مش موجوده. معناتها سؤال نطرحه كيفاش عمل ياخو 5 جوائز متتالي معناتها عام
2: جي تي سي. باش نوضح حاجه بالنسبه لجي تي سي اعتذروا مني انا بالتليفون. قال كلموني مباشره في شخص السيد المدير اللي هو سيموني العرقي وقال لي طاهر انت عندك رقصه سماء مبرمجه ما نجموش نبرمجوا عرضين لنفس المخرج. فما قانون في جي تي سي هو الموجود القانون موجود في المنشور لكن هو القانون مش كلام سيمونير. نحترم كلام سيمونير خاطر سيمونير يطبق في المنشور اللي معمول في لكن هو غير منطقي
3: على خاطر
2: نفس المخرج اللي قدامك طاهر عيسى عمل كحلة الهداب لموضة رقصة سماء ثلاثة أعمال ممتازة وشنو هو المشكل كي يتبرمجوا ثلاثة أعمال في الجي تي سي ما حتى مشكل. إذا أنا عندي طاقة
0: نحكيو على قديش من عمل تونسي نجم يكون موجود في الجي تي سي.
2: شوف مانيش نحكي عنا
0: توا الموضوع
2: كبير أما توا في جي تي سي أيام قرطاج المسرحية فما حاجة واضحة يقول لك ما نبرمجوش زوز أعمال النفس المخرج عمل واحد باش يعطيو فرصة للمخرجين الآخرين وكما قلت أنت تو مش معقول نبرمجو واحد برك هذا بالنسبة لجي تي سي عنده المبرر نتاعو دونك مانيش قاعد نناقش في المبرر أما الفكرة الفكرة نجمو نناقشو في الفكرة أما جي تي سي مانيش باش نناقشو هذا عنده فيه الحق أما نتسائل على المهرجانات الآخرين
0: واضح ونتصور كونه نحكيه على استقبال القاهرة لموذا كان توج ثلاثة جوائز في مهرجان ليلى المسرح الحر بالأردن أفضل عرض مسرحي متكامل أفضل سينوغرافيا وجائزة زيادة للفنان سمير خويلد كان في السبكتاكل هذا دونك من حقه نتصور اليوم كانوا يكون موجود من عارش كنت وافقوني أنه الجوائز تخوف أكثر مع كل بريستاسيون بالنسبة لكم المسؤولية تكون أكبر طاهر نبدأ معك ونرجع الأمين
2: شوف العمل الجيد لا يقاس بالجوائز الجوائز عمرها ما تعبر على عمل جيد أو سيء الجوائز هي محافظ هي تعطيك طاقة تجدد هي أيضا باهية أنك تدخل في نسق التاريخ يعني جائزة في التجريبي تدخل اليوم نقوله مثلا حب في الخريف لعز الدين قنون تحصلت على جائزة في التجريبي هذا يدخل في التاريخ هذا مهم أنه يدخل في التاريخ الجوائز مهمة لأنك أنت تحقق نوع زادة هي سوق فن هالعلاقات التشبيكة ذي سوق فن مثلا رقصة سماء شافت في الجزائر تصلوا بإدارة المسرح الوطني وأيام قرطاج المسرحية ومشيت لسان بيترسبورغ لأنه العمل فرض روحه فنيا فبينصر مهرجان المسرح التجريبي وإلا ما جي تي سي ولا ذم محافل كبرى وجي تي سي نفتخروا به كمهرجان كبير برشا محافل كبرى لترويج الأعمال هذية خارج حدود تونس اليوم لموضة وطوى بركة كنا نحكيه فيها محط ما رقم قياسي في عدد ليزارتيكل اللي تكتبوا في مهرجان المسرح التجريبي ما فما حتى عمل خذي الحظوة اللي خذوها الموضة في الليزارتيكل دو بريس ما نجم حتى تشوف شيء
0: إن شاء الله الحقيقة الراوه ويراء النور بلاستو كانوا يكون موجود في المسرح التونسية ويكتشفوا الجمهور التونسي وللأسف ما عشانا برشا وقت ما زالوا تقريبا 3 دقائق أميري باش نسألك سؤال شخصي شوية لو ممكن شو أكثر حاجة في حياتك اليومية اكتشفت فيها اللي الموضة كانت ربما تنقض فيك أنت في طريقة اللبس في الصورة في استعمال التليفون يمكن فما رغبة في أنك تعجب الناس في عالم اللايكس واللي قاعدين نرى فيه هذا في السوشيال ميديا
3: صحيح
0: تلاقيته
3: صحيح تلاقينا في حاجة لكونه أنا نرجع لك الشخصية كانت غبال برشا وضد وصدامية وأنا كنت هكا فالشخصية خلتني نشوف روحي أنا هكايخ ونجموا يقبلوني العبيد في المجتمع ولو أنه حتى لو كان يكون عندي إمكانيات رهيبة في كل شيء بالشخصية هذه الصدامية الشرسة باش يقبلوك العبيد صعيب باش يقبلوك فهنا الشخصية كانت فيها حاجات فيها ولكن وراتني زادة كيفاش ينجم يشوفك المجتمع سبتو كانوا الشخصية محطوطة السيستم خذيها وحب يتعامل معاها فكان صدامي برشا هو كان ينجم يحقق أحلامه بالطريقة اللي هو خليها اللي هو يحلم بها فهذايا اللي سؤالك مهم برشا في علاقتي بالشخصية وهذايا جاوبتك عليه نرجعك للجائزة الجائزة مهمة برشا لي أنا على الأقل مهمة برشا وجافي بزوان دو سو بري معناتها كنت في حاجة ماسة للبري هذايا لأنه أنا
0: علاش
3: لأنه أنا درست في المسرح في السينما في التلفزة عملت ليزيتاب الكل وصلت خذيت الفرصة متاع بطل في عمل رمضاني في البرايم تايم فالعمل هذاك في عود يكون خطوة أخرى ولا تنجيزة نلقاه رجعني اللوطة على خاطر تصريحاتي ممكن كنت مدافع وشراسة هذه اللي كنت نحكي لك عليها أنا ولا لي برانسيب الكليس ندافع عليهم بقوة.
0: خليك تبدأ من جديد اليوم لموضوع بداية جديدة.
3: أعطاني كريديبيليتي جديدة وأعطاني
0: فرصة أخرى
3: وأعطاني كونفيرماسيون أخرى زادة لأنه زادة ما هيش جائزة صغيرة ما هوش مهرجان صغير. فنرجع زادة اليوم بتصويرة جديدة حتى على مستوى الإيماج فبرش تغييرات صارت وهذا إيش قاعد نعمل كل يوم باش نجم يكون عندي أعمال ونجم نوري العباد شنو نجم نعمل.
0: بالتوفيق أمير ونتمنى لك النجاح من خلال لموذة وأعمال أخرى. نختم معك الطاهر العرف إن هي يسأل هل الاختيارات اللي نعملوها هي فعلا اختيارات بالنسبة ليك لو جاوبني على السؤال هذا 30 سنة.
2: أي الاختيارات اللي نعملوها هي اختيارات لكن أنا إنسان مؤمن بالله فنتصور اللي هي مكتوبة قبلي في اللوح المحفوظ.
0: واضح. شكرا لك طاهر عيسى بالعربي. مبروك مرة أخرى الجوائز. مبروك لكم. نفرح في كل مرة بتتويجات التونسية. أمير الدريدي مبروك مرة أخرى الجائزة. وطاهر عيسى بالعربي مبروك للموضة. وإن شاء الله ترجو بحثينا هنا في كل شوخ بلوس نعملوا بروموسيون العرض نستنيه أنه يكون موجود في قاعاتنا المسرحية ونحكي عليه بأكثر تفاصيل. هذه كانت الانترفيو من أسبان اليوم.
1: الانترفيو كولتور بلوس كل يوم مثل الجمعة من 7 لـ8 متاع الليل على موزايك اف ام.
0: وصلنا لآخر كولتور بلوس بالنسبة لليوم. شكرا لكم إن ما كنتوا في الاستماع على الأولى في تونس لو رونديفو 100% كولتوريل. نتقابلوا غدا في موعد جديد من 7 لـ8 متاع الليل. شكرا لكل الفريق الواثق بالله في الأعداد. شكرا زيد في الإخراج ويسري في الإخراج الرقمي. وقبل ما نكمل نحب ديديكاس تري سبيسيال الحليم وحليم نقولوا له جوائز انيفيرسير وكل عام وانت حي بألف خير من مصر. طنط ليلى تقول لك كل عام وانت بألف خير وإن شاء الله يا ربي السنين الجاية كلها فرحة وبرشا موزيكا كيف كيف. وذاك علي شوية خير يكون الموعد مع الموزيكا مع يسري جديدي في بنت لفام. قبله هو واحد من ناس مع شاكر بسباس من 8 لـ9 متاع الليل. اي توت سويت بتبيع موعد الأخبار على موزيكا فاما
1: كولتور بلوس كل يوم مثل الجمعة من 7 لـ8 متاع الليل على موزيكا فاما. السهرية على موزيك هي بنت لفام. برشا موسيقى تستنى فيكم لي بون بلان لي ميكس ولا بون هومور كالعادة واللي يقول بنت لفام يقول ربح وكاش. زوز مواعيد وزوز فرص باش تشاركوا معنا كالعادة. تكلمونا على 71 113000 والسنة زادة عندكم واتساب موزايك 23 513000 فك بلاستيك زوز متبارين كل ليلة ربحين.
4: اي اما وين التحدي؟

موجز الأخبار، أهلا بكم. وزارة الفلاحة توصي الفلاحين المتضررين من حجر البرد التبروري بالتدخل الوقائي للحد من الانعكاسات السلبية لسقوطه وحماية غراساتهم من الإصابة ببعض الأمراض الفطرية والبكتيرية وقص الأغصان المتضررة، إضافة إلى جمع الثمار المتساقطة حتى لا تكون مصدرا للعدوى بالآفات. ويأتي ذلك تبعا لنزول حجر البرد بعدة مناطق الإنتاج بالجهات الغربية ومن جر عنه من أضرار متفاوتة الحدة على مستوى غراسة الزيتون والأشجار المثمرة والخضروات، تراوحت بين إتلاف الثمار الموجودة وتساقط الأوراق وتكسر الأغصان، وهو ما قد يؤثر سلبا على النمو الخضري العادي للأشجار وطاقتها الإنتاجية، إلى جانب تدني المردودية الاقتصادية وفق بلاغ لوزارة الفلاحة. الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تعلن عن استئناف النشاط العادي لسير القطار الدولي عنابة تونس ابتداء من يوم غد الثلاثاء 15 من سبتمبر الحالي. يشار إلى أنه تم تعليق صفرة القطار الدولي تونس عنابة المبرمجة صباح اليوم الاثنين، وذلك نظرا لوجود أشغال بالقطر الجزائري على الخط الحديدي الرابط بين محطتي غار الدماء وعنابة. وزير الخارجية محمد علي النفطي يعرب عن تضامن تونس مع الشعب اليمني والتزامها بدعم كافة الجهود العربية والدولية الرامية لوقف أعمال العنف وإيجاد تسوية سياسية شاملة ودائمة للأزمة اليمنية بما يحفظ وحدة اليمن واستقراره ويكفل تحقيق الأمن والسلم في كل المنطقة. من جانبها وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين بالجمهورية اليمنية أفراح الزوبة تبدي استعداد بلادها التام للتنسيق والتشاور بين الجانبين بشأن مجريات الأوضاع في اليمن ومختلف الملفات العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة بمناسبة تولي تونس رئاسة مجلس جامعة الدول العربية على مستوى الوزاري إلى غاية شهر مارس 2027. في أخبار العالم، فرحان حق نائب المتحدث

0: مساء الخير، انتم تسمعوا في واحد من سلام وزي كفه. مرحبا بكم في حلقه جديده يوميا من الاثنين للجمعه من 8 ل 9 متاع الليل. نحكي الذكاء الاصطناعي في واحد من الناس، وبرشا منكم يتسائلوا على مستقبل العالم في الذكاء الاصطناعي، وشنو ينجم يغير في حياتنا، في طريقه عملنا، في مستقبلنا، في اقتصادنا، وايضا شنو ربما ينجم يمثل خطوره. سعيد باستقباله حتى يحكي معنا في هذا الموضوع الاستاذ محمد الوادي، الاستاذ الجامعي والمختص في نظم المعلوماتيه والتكنولوجيا الحديثه والذكاء الاصطناعي. محمد مساء الخير.
1: مساء الخير سي شاكر،
0: مرحبا بك وشكرا.
1: شكرا للاستضافة، أول مرة نجي لموزايك.
0: إن شاء الله ديما تكون بعدنا في موزايك FM. خليكم معنا، تساؤلات عديدة في هذا الموضوع نرجع ونحكيو فيها بعد الفاصل.

0: شو تسمعوا في واحد من الناس على موزايك كفام؟ محمد الوادي الأستاذ الجامعي والمختص في نظام المعلوماتية والتكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي ضيفي في واحد من الناس. سي محمد، ما عناش نفس المفهوم للذكاء الاصطناعي موحد، كل واحد كيفاش يفهمه غير طبعا المفهوم العلمي، لكن ربما مش الناس الكل فهم الذكاء الاصطناعي بنفس الفيجن وبنفس الرؤية.
1: هي الغلطة من اللي خلق الجملة ولا اللي سمعها. 56 جون مكارثي هو اللي جاء وقال اي يلزمني كيما زميلي عنده زميله خلق ميدان كامل سماها سيبرنتيك. قال انا لازم نخلق كلمة كيفو انا زد وطلع بالكلمة ذي انتليجنس ارتيفيسيال، خرجت الرابور وهو اللي طلع بها، برغم اليوم كانوا 10 ولا 12 علماء تلقاوا في كل الصيفية هذيك. اللي خلى بعد واحد من جماعة مارفن مينسكي معاه زيدا قال راه انا نحتاج كلمة هذه غلطة، ما ثماش ذكاء اصطناعي، ثم ذكاء وكهو منجموش نصنع الذكاء. وعطاها معنى آخر اللي هو صحة أنا بيدي معناها هذاك اللي قريبي
0: اللي هو
1: الذكاء اللي تسميه الصناعي، هما ماكينات قاعدين يستعملوا الوسائل اللي الإنسان يستعملهم مش يحل المشاكل، منهم الذكاء. معناتها كيما تقول أنت حاجة موازي،
0: واضح،
1: كيما كان ناخذوا صورة أخرى، كيما عندك الكياس وعندك الكونترالي، عندك الكياس هذاك الانتليجنس ناتورال وعندك كونترالي، اللي زوز يهزوا نفس الاتجاه لكن مش نفس الطريق ومش نفس الكيفية ومش نفس الآلية. لذا الناس كل توك يقول لك الذكاء يسمعوها ويفهموها في المعنى
0: البسيط
1: والرباني ساعات، ويسخيلوا أنه الذكاء اللي في الماكينة هذيك هو نفس نوعية الذكاء اللي احنا عنا،
0: واللي هو بعيد،
1: هو جملة
0: مش هو نفسه
1: يوصل لنفس النتيجة. تعجبني وقت نذكر فاينمان، ريشارد فاينمان هذيها بري نوبل ديال الفيزيك، عام 86 سألوه السؤال هذا 86، قال له مرة واسمع ناخذ المثال تاع الطيارة، طيارة تطير كالعصفور، هل هي تطير كالعصفور؟ يصير عندنا جوانح كالعصفور، يوصلوك لنفس البقعة كالعصفور، العصفور يمشي من نقطة A نقطة B والطيارة كيف لكن ما همش فرد، العصفور ما عندوش موتور ما عندوش كيروزان، لكن انت ما يهمكش في الفرق انه زوز يتيروا
0: في الاخر النتيجه زاد تهم
1: النتيجه. هو اللي ضحكني انا وقت الطياره في تهبط للمطار ويصير التيساج، الناس تصفق وعمري ما ريت حد يصفق انا على عصفور يهبط للشجره، خاطر عنده هذيك الشيء كي تشوف عصفور يهبط للشجره وشيء متعه. اشوفها بالرالونتي تشوف معناها السنكرونيزاسيون والهارموني بين هو عصفور خاطر السيسا ناتيور، انت قلدت عليه كي تطير قلدت هاك العصفور هذاك وتسخيل وتقول لافيون فول، معناها نستعملوا نفس انتروموفيزم هذا نستعملوا كلام تاع العباد نطبقوا للتكنولوجيا. فالناس هذاك علاش تو يسخال اللي فك الحك هذيك، ثم نوع ثم مخ وحيقولوها حتى معناها الدماغ الالكتروني توصل حتى للغه، يسخال ثم ذكاء من نوع اللي احنا عندنا معناها. اما كي تجي تشوف من برا ما ثم حتى فرق، عنا الانبوت عنا الاوتبوت ما نعرفوش في الحكش ثم، اما اللي يهمنا هو الاوتبوت اللي هو بنفس النوعية كينه ذكاء رباني.
0: هل المفهوم الغلط سي محمد للذكاء الاصطناعي شنو تبعاته علينا اذا كان النجم
1: خوف برشا ناس يبدو خايفين مرعوبين. ثم واحد معروف اليزر يودكافسكي يكتب في الكتب قال يلزمنا نقنبلوهم الداتا سنترز هذوم ويلزمنا نقتلوهم، راهو يا هما يا احنا، if we build them we will die، مش يقتلونا هما انا كان نخليهم
0: هكاك. حتى الانسان العادي
1: العادي يا اخو، انا عطيتك واحد عالم يتكلم هكا في ما
0: بين هذا العالم والانسان العادي يخاف، حتى مش شات جي بي تي يقول لك يعرف عليا كل شيء.
1: اي نعم،
0: شنو ينجم يعمل بالمعلومات هذه الكل. وحتى في المحادثات البسيطه اللي تصير بين الانسان وشات جي بي تي ثم برشا ناس عندها خوف من كونه هذا اللي موجود بين قوسين الماشين ليرنينغ اللي هي الموجوده في الذكاء الاصطناعي بتاع شات جي بي تي، يخاف منها شنو تنجم بعد تستعمل الداتا اللي هو مدالها. دونك هذا هو الخوف اللي قاعد يعيش فيه.
1: شوف هذا يضحكني انا للغايه، اللي خايف من كما انت قلت خايف من المعطيات اللي هو عطاه. نعطيك انا حاله بسيطه تشوفها في الشارع، تمشي للمغازه كبيره ما نسميها ويقول لك برمشي يعمل كارد فيدلتي. الكارد فيدلتي مشي لازمك تعمر تعمر لازمك تعمر مطبوعة كاملة وشوف انت التونسي كيف قاعد يعمر في المطبوعه هذيك.
0: ما يعطيش صحيح.
1: لا يعطي ما يعطي مش هذيك المشكله. المشكله اللي يوصل في الاخر ويدور يقول لك هاو. معناها ماذا به يزيد يعني ويعطي بالتدقيق وهي اللي تقول له لا يا زيد سي بون هكا صافا تبدا مزروب وهو يبدا ماذا به يزيد يعطي. ثم عن دوبل لونجاج. الحاجه الثانيه انه يخوفوا فيه. تسمع حكايات ساعات يقول لك فلان تحاور مع تشات يقول له تشات وطيحوا معه القدر يحكي مع تشات ومشي انتحر ولا ثم تشات هرب البارح نقرأ فيها ثم الالام هربت ودخلت فيروس في شركة هربت معناها ولينا نتكلموا في كلام بتاع الترمينيتر
0: في نقطة بتاع بشارية أفلام خيال علمي.
1: تصور أنت تو تشات جي بي تي شوق في الكياس قدامك يهرب كيما هرب الثور مرة أخرى ولا الصيد من البلجدير وإلا ثم موديل خلى نوت للموديل اللي بعده خلى له ورقة إذا يحكيوا فيها جماعة يخدموا في أوبن إيه آي كي الانسان نقول بسيط بالرغم اللي منا منش ياسر بالكونسيبت نقول الانسان بسيط كي يسمع حكايات كيما كيك مش يصدقهم ويصدقهم الكل ويصدق حاجه تخوفه اكثر من يصدق حاجه تامنه.
0: وقاعد يصير هذا
1: نوع ثم اللي يصير وثم اللي نكثروا منه ثم حاجات معناتها الحاجات الباهين في الياء اللي قاعدين عايشين فيها توا المليح بالحق يبطأ المسبق منه كان الخائب.
0: إذا يور ما عندناش نوع واحد نتاع إياه ساخن فيهم على حاجة
1: أنواع أعطيك صح أنواع
0: خيط نفهموها الناس إياه جنراتيف إياه يعني ما هوش واحد بركة ما هوش ذكاء اصطناعي بركة شنو هو الأنواع الأخرى؟
1: شوف إياه جنراتيف وبلي هذا رح مذبية كان تسمع إذا ما نعرفوش نسميه تكنولوجيا روعة مرة ما نمش نكسبه التونسي يقولها إي آي ولتو ما نعرفش علاش وإذا ما تنتقش أنت التكنولوجيا سيكون عمرك ما كبرستوص له إذا
0: روحت حتى في بصحيح.
1: إي آي ما فهمتش عليه إي آي إيه اسمه إي آي ولا إي آي ولا إذا لزم قول ذكاء الاصطناعي ونستكفيه بذك الذكاء الاصطناعي راو ما خلقوهوش الغرب أحنا خلقناه أحنا المسلمين أحنا في بيت الحكمة في القرن التاسع ثلاثة أخوات أحمد والحسن ومحمد الكلهم بنو يوسف ابن شاكر كانوا مغرومين باللي زوتومات شو أوتومات يعمل آلة قاعدة تتحرك يتصب في التاية شو تعملوا كتبوا كتاب اسمه كتاب الحيل وتخلقت وقتها كانوا ما يقولوش هندسة يقولوا حيل تخلقت الهندسة بعد ثلاثة قرون جاء ابن الجزائر كتب كتاب آخر كتاب معرفة الحيل الهندسية وتخرج الكلمة الهندسية وتولي ما عادش حيل وتلقاهم موجودين في الانترنت تمشي تقول الكلام اللي قلته لك توني موكلي وتراهم كيفاش كانوا يصوروا بالالوان وتبارك الله عليهم قبل كتيبه باليد في الكتاب كيفاش قاعد يوري لك الماكينه كيفاش تخدم كيفاش مونجاله تخدم وما يخفاكش اللي احنا دينا لهم المونجاله شارلماني وتذكر
0: يخاف منها اصلا
1: وخاف منها وقال فيها شيطان والعمل هذيك صارت لنا بعد قرون في السعوديه كي هداو لهم الراديون قالوا له لا هذيك فيها الشيطان وقت الملك فيصل الملك بن سعود قال لهم لا ما فيهاش شيطان بالدليل مش نستعملوها مش نأذن ونخرجوا الاذان قالوا ما لا اذا تأذن ما فيهاش الشيطان وكيف كيفاش دخل الراديو السعوديه في 1902 لكن وقتها شارلماني والجاري نتاعو يسخروا فيها شيطان
0: كان عندهم نفس الخوف اللي موجود عند البعض تو
1: مشاو كسروها فاللي مشى واحد منهم قال والله لما نثبت له اللي فيها الشيطان وتخلوا مشى يفرك مش يوريه ثم شيطان ما لقى حتى شيطان جاب صباح ما لقى الماكينة ما تخدمش
0: كنا نحن المسلمين السابقين في
1: بيت الحكمة
0: في الذكاء الاصطناعي
1: في الذكاء الاصطناعي احنا اللي خلقناه ومن بعد باقي بالقرون وانتقلت وقتها لشارلوماني ومن بعد سويسرا والمفمون دي زورلوج وذاك الكل وما الى اخره تاريخ كم كما نحن هذه يمكن يطمن الناس اللي راهو هذه احنا خلقناه هذه احنا بتاعنا الشعب نقول اللي هي شيء قديم ياسر ومش وكي تقرا في الكتب يقول لك تخلقت في 1956 مش صحيح واللي سبق وين 56 مشيو تلاقاو مش يسميوها الحاجه دي يعطيو اسم دونك هي موجوده وقتها وموجوده من وقت الان تورينغ في عام 1951 كتب جمله هو وقال كان ذا ماشين ثينك سأل سؤال وخلينا هكاك من عمره ما جاوب عليه. كان ماشين ثنك اسكلا ماشين ولا
0: تفكر
1: ولا تخمم ولا تحلل ولا. في عام 1951 جملة هذه كانت نجم تاخذها كبداية. ومن بعد جات 30 نوفمبر 2022 تخرج اوبن اي اي وتتشجع وتقول هيا مش نعلن الالام هذا بالرغم اليوم موجود وجوجل عنده والكلهم عندهم والكل خايفين انه يمكن العباد مش متحضرين هذا خنزيدوا شوي. اوبن اي اي نجزت وعلنت وخرجت شات جي بي تي 3.5 وفجاه الذكاء ولا موجود في الشوارع
0: ولا العالم الكل يحكي فيك
1: كل الناس كل وقت ذكي كل واحد عنده تليفون عنده ذكي والناس كل ولا ذكي. وبعد جاو دوتر فينومان منهم الالوسيناسيون ولازمك تعطي الثقه للاله هذه لان راهو الكيفيه اللي هي تصنعت بها راهو تلز ساعات بين ظفرين للكذب. وبعد لو يطبقوا عليها المخاويف اللي كنا نطبقوها على الاعلاميه ككل
0: L'informatique,
1: l'information, les données, les bases de données, la vie privée.
0: Et d'ailleurs, M. Mohamed Louedi, vous savez, j'ai mis un nom de la malhomité. Femmanes, le taou, à l'échebide, nous avons un noé avec les destinés. Femmanes, t'as qui, à سيرفيس انفورماتيك من خدمات اعلاميه ولا اعلاميه وتعتقد ان هي خدمات ذكاء اصطناعي لكن هي في الاخر خدمات اعلاميه.
1: اكثر سؤالات جيني من عند جماعه الاعلاميه
0: من نوع اسال
1: من نوع شنو هي كيفاش ندخل ليها شكون يقول لك انفورماتيسيان خاطر ما قراهاش
0: دخل ليها
1: ندخل ليها
0: كيما ندخل في الماء والضوء
1: كيما ندخل الماء والضوء كيما قلت انت ولا يدخل كهرباء ولا يدخل كيف ندخل ليها خاطر هو ما قراهاش ويعرف اللي ما عنده حتى علاقة بالعالمية الكلاسيكية بطبيعة هي في الكمبيوتر في الحاسوب وما خيبها كلمة حاسوب في, في الكمبيوتر لكن هذيك هي اللي سول بانكوما كمش قولي باز دونين ومش باز دونين تعمل انت تريننج امتاعه تعلمه ما تيجي مش تقول روح هذي كون في باز دوني خاطر ما هيش باز دوني وكي يقولوا موديل الموديل دابرانتيساج ولا الموديل دو دوني الموديل دو لونغاج ماهمش لي موديل دو تريتمون ولا دو دوني اللي كنا نقراو فيهم في الاعلاميه. وانا مش خاطر في الاعلاميه نعرف الذكاء الاصطناعي خاطر انا مهتم بها من عام 86 بالضبط انا اشوف نذكر وقتها نقرا في امريكا وكنا عندنا الياء في الجيستيون لكن نقطة ليا كبيرة ياسر وما لقيناهاش تطبيقات برشا في الجيستيون إلا في السيستم إكسبير. دونك كنا نقراو سيستم إكسبير.
0: أوكي.
1: ووقت نذكر أنا الميموار نتاعي أنا كتبت على السيستم إكسبير في عام 86 ومن بعد قلت به ماذا بيا نكمل فيها الطريقة ذي. قعدت نلوج أنا البزنس سكول اللي في أمريكا تقري ليا تعطي بي إتش دي دكتوراه في ليا. لقيت واحدة برك بيتسبرغ. مشيت مش نعمل بي اتش دي الحقاني في امريكا في اليا في البزنس سكول الوحيد
0: دونك الاني
1: هذا 88 بعد ما كملت الماستر نتاعي كي مشيت للبزنس سكول تاع بيتسبرغ مشيت بكري 8 اوت نذكرها مليح 8 اوت كي مشيت لقيت ما اطلس متفنسه ما انا في اوت ماكش تلقى حتى وانا ماشي في بالي قلت بون هذه بلاد جديده ومدينه جديد خلينا نمشي وما نكري بكري ونتعود بكري ونشري كرارس وتسترا مشيت قعدت ندور في الـ في الـ في العماره وماشي من بيرو لبيرو نتاع الاساتذه نشوف فيها اسامي وعندي الكتالوج ونلوش في ميلر وجيري ماي الاساتذه اللي قريو في ليا مش نحكي معهم ونقول لهم كيفاش انا جاي من تونس نجم نعمل
0: سبيسياليتي
1: وهيك نقرا اسامي برشا اسامي نذكرهم الكل انا نقرا في الاسم ويتحل الباب وتفجعت فجاه خاطر اللي حل الباب هو الاستاذ واحد اخر اسمه ويليام كينغ ومعروف برشا وقرين عليه حتى في تونس ونلقى قدامي ويليام كينغ يتحرك يتنفس قبل ما كناش على الانترنت وما نعرفوش
0: قبل تسمع لي سمعنا
1: ما نعرفوش الوجوه نتاع العباد حتى اينشتاين ما كناش نعرفوا شنو يشبه وقال لي هاو كان اي هيلب يو وانا بكتب الكلمتين انجليزي كنت قلت له راهو اللوج في اليا قال لي ليه راهو ما ثماش تفضل لي جاتو نحكيو
0: اوكي
1: ودرك كيفاش بروني ويخرجني من اليا ويدخلني للامايس النظم المعلوماتيه وفك عليك اليا وتونس انتوما مازلتوا بلاد مكمش متقدمه ياسر حاجتكم باللي بس دوني وحاجتكم بالامايس حاجت كذا دخلت نام فما قلت لازم تعال نعملها ماينر وعنا الميجر وماينر وهي هي زي ما ما ما ما, ما كملت نقعد نوصل لها من البعيد كلية هذيك خمسة قعدت في قلبي
0: هذا الكل باش نقول انه الذكاء الاصطناعي ظهر عنده سنوات
1: قديم
0: وقديم مش حاجه جديده ومهم انه نفهموا الناس انواعه أنا من بكري قلنا الناس كل تحكي على ذكاء اصطناعي لكن ما يعرفوش انه ما ثمش ذكاء اصطناعي واحد
1: فما برشا مش نذكر ثلاثه في الجامعة عندنا شو رجعت عندنا ساعة جينيراتيف ذا إل إل إم ولا تشات بوت ولا تشات كي مسميه ناس كل تو
0: اللي هو اسمه محمد
1: الموديل اللي نستعمله فيه عندك ديب سيك عندك جيميني عندك كوبايلوت عندك كيمي عندك كوين عندك تشات جي بي تي وبيدو هذوما كلهم اسمهم جينيراتيف شو معنى جينيراتيف معناها بالطرف اللي عندهم يبوف جينيري يجيب لك تصويرة عمرها ما توجدت متصور اللي هو عنده في الموديل نتاعو ولا يجيب لك جملة عمرها ما توجدت من الكلام اللي هو حافظه يشوف التوالى العباد كيفاش تتكلم ويتكلم كيف انه يعمل الغلط اللي نعمله فيهم احنا ومن بعد بداية من عام نيول تقريبا اول عام عام نيول بدأت لاجنتيك اللي هي اجنتيك هذه تبدي تدخل وتعمل بروغرامات صغار مش يعملوا لك حاجات اللي انت تعملهم فد منهم كي مثلا تجاوب الايميل متاعك تعمل انا جون اللي يولي جاوب لي مين تاك ما غير ما انت حتى تسمع به وهذه حاجة ضحك خاطر الطلبة انتها يتعلموها الحكاية ذي وفجأة ولو الطلبة يعرفوا يكتبوا وبما انهم يعرفوا يكتبوا ولو يكتبوا ولو يبعثوا دي ايميل محليهم عكس قبل وتعرف اللي الايميل ذاك اللي كتبوا كتبوا الطالب بتشات جي بي تي وش نعملات ولي هذاك هو اللي عمله هو بتشات جي بي تي نعمل انا تشات جي بي تي يجاوبه هو نفس الكيفية نولي وانا والطالب نتحاور ما غير ما عمرنا ما ما ما ما ما
0: تحاورتوا فعليا
1: عمرنا ما تكلمنا مع وهذا مش يصير وهذا اللي قاعد يصير حتى في الميدان البحث متاعنا احنا
0: وحتى في شركات شركات صنعت ديزاجون ما ينجم يكون حتى مدير تسويق هو في الاخر
1: انت ثم لي بي دي جي يا تو في في في الامارات حبوا يعملوا وزير وزاره عندهم وزاره الذكاء الاصطناعي في الامارات الوزير يحبوا يقول له فو بريشيس كون فو براتيكيس كون بريش بلا خلي وزير يا وعلاش لا هذيك لا جونتيك وجاي
0: اي هذا دوزيام تيب
1: دوزيام تيب ثالثيام تيب هو جاي هو سانتيتيك وسانتيتيك بدات شويه في نيفو دي دوني يقول لك بون كي انا ما عنديش دي دوني وعندي دي دي دي دي فيد دي ترو في لي دوني تماش امكانيه نكمل لك لي دوني هذيك بلي دوني اللي انا عندي بور كومبلي لي ترو وهذا قاعد يصير معناها ما عنديش دي دوني نخلق دي دوني في الديستريبيوشن تاع لي دوني اللي انا عندي
0: منين نخلقهم مريم
1: تخلق لهم ديستريبيوشن عندك ديستريبيوشن نورمال ولا دو غوس ولا دو بواسون اللي هي تقول سولون لا بروبابيليتي دوني هذيك شنو لازم تكون كما كنا نعملوها قبل حتى في SPSS وحتى في ستاتيستيك العادية معناها كنا نعملوها لدوني مونكونتس مثل ديتا تو مش تولي معاش في الديتا مش تولي حتى أكثر منك
0: كيف تولي؟
1: تولي تنجم تخلق لك تيوريم وشنو اللي قاعد يصير هما تو قاعدين يحلوا في ديتا تيوريم اللي البشر كانوا حايرين فيهم قرون تبو بروفي سكو تفو تو بالياء يخلق لك تيوريم ينجم يخلق لك حتى دين جديد وثم واحد تمرن عليها قال مش نخلق دين وخنشوف يمشي يوصل خلق له دين جديد بالقواعد نتاعو بالنمط نتاع الديانات اللي هو يعرف شنو معناها دين وفيهم ناموس وفيهم كذا وفيهم كذا تنعمل دين انا في نفس الشيء تقول سامحني كيف الدين الديانات اللي نعرفهم اما دين جديد بالقواعد نتاعو هو تخلق دين
0: دونك هذا الثالث تيب اللي نحن الجاي اكثر في الطريق
1: ما الجاي هو التول سانتيتيك وثم هذا من السنة عشر نسميه تيب هذا يمكن اتجاه جديد اللي ماشي به يان لوكان مثلا والجروب نتاعو الكل يقول راه لا مش يوصلوا نهار ثم ليميت ثم بلاتو ماهمش مش يمشيو بعيد برشا والمشكله الكبيره فيهم هي اللي تسمى الوسيناسيون هاي برا أوضح بين قوسين مرة أخرى كيف بخاطر قاعدين نستعمل في كلام تعبات
0: هذا يعني
1: اللي يخلق لك حكاية ويقنعك بها إذا أنت ما تعرفش على شنو اللي قاعد تحكي وهذا اللي قاعدين توا احنا نقولوا فيه الطلبة متاعنا رد بالك ايش قاعد يقول لك ويزمك تثبت اللي يقول لك فيه الكل وإذا ما عنديش الإمكانية مش ثبت ما تاخوش خلي غادي راهو الأكثرية راهو غلط يوميا أنا يوميا معناتها اليوم برك قلت له مثلا شكون قال المقالة هذه قال لي هذا بالضبط، قال لي هذا سيدنا علي بن ابي طالب. قلت له يا ودي ثبت المعلومه نتاعك صحيحه. قال لي والله بالحق عندك الحق، سالتي مش نثبت خاطر مشكل. كان ما سالتوش انا، خلاني عادي.
0: كان يهز الاثنية الغلطة،
1: الغلطة ما كي تقول راك غلط يقول لك انا صحيح انا غلط. وهو شنو كي تجي تشوف تقول مش قاعد يكذب كيما احنا نقول، وما هي في ستركتور وفي ليدوني نتاعو وقاعد يعمل كيما العباد. تو انت قريت استاذ انا شنو نلاحظ؟ نلاحظ وهذه المعاين الكبيرة، انه علموهم الطلبة انه حتى كي ما يعرفوش يجاوبوا يقول لهم ما تخليش ورقة بيضة.
0: لكم ما تعرفش تجاوب
1: يعلم فيه في الكذب، معناها عبارة واضحة. في الاكزامان تاعنا ما مشكيك راهو هاو نسالك سؤال، اما اذا غلط راهو موان دو، اذا ما جاوبتش ما تعرفش موان زان. وبما انه هو سي ان كيستيونير معناها مشكل نتاع التحرير وكذا، واضحه سي اوبجيكتيف سي، راك اذا غلط راك طلعت عندي انا راك موان دو، وكي تطلع راهو هذي ولا ما عرفش انا بروموسبور ما عرفش نتاعها. ليزيا مرانينهم بنفس النمط، عندك اذا جيب صحيح تاخذ دو بوان، إذا جاوبت جبت مجهود تاخو أن بوان، إذا ما جاوبتش بالكل راخو تاخو زيرو بوان. بالطبيعة هو لوجيك يمشي بالأن بوان في عوض زيرو بوان، ويعطيك حاجة اللي هو بروبابلمون صحيح. وإذا قلك بروبابلمون صحيح مش معناتها يعطيك في الحقيقة، الحقيقة سي دو 100% صحيح. يعطيك لا ريبونس لا بلو فريسمبلابل اللي يمكن مش صحيح. هذا اللي اختار في لي موديل اكطوال، يجي عندك نقول هذه راهي سي لو كونسير ديال ال ام يزن قاو دوتر موديل، اولا ما عندهمش الالوسيناسيون هذه، وثانيا كي اون ان ميور كونسيبت دو موند وسماهم وورلد مودلز. الاخرين لارج لانجويج مودلز اللي هما مركزين على اللغه وعلى الكلمه. لو كونت اوف الشركه نتاعو جديده مركز على the world والperception، مش يولي مثلا يعرف على الأقل البرسبكتيف مثلا، لا لا ما عندك تصويرة ما يعرفش البرسبكتيف، يعرف بروفوندور يعرف كذا ما يعرفش البرسبكتيف. كي تقول له دورة ينجم يجيبها لك غلط، ينجم التوى يعطيك إنسان عنده ستة سبع سوابع ولا أربع عينين ولا ما عندهش ظل ولا ظل غلط ولا هذوما الغلط اللي قال له كون راه ما فيهمش دول. ولكان هذا من أكبر العلماء في العالم توا، ومصيبة أنه ما يتفقوش لكل العلماء، جيفري هينتون ولا هو ولا سام ألتمان بالرغم اللي ما هوش عالم بالكل، لكن هذوم اللي قاعدين يقيدوا فينا توا، هم اللي قاعدين يقولون الاتجاه وين. ما يعني لكان وجيفري هينتون هم تش قاعدين يقولوا لألا لا مراوي سامبو
0: إما هو سي محمد ثم اتجاهات في الذكاء الاصطناعي، حتى كنا حكيه على الترانسفورماسيون التحولات اللي قاعدة تصير في العالم في علاقة بالذكاء الاصطناعي، نحكيه على محطات ومراحل، مش نحكيه على تونس طبعا، خاطر تونس نحن مازلنا في مش نحكيه على الذكاء الاصطناعي وما مقصوص وفو مقصوص. عاش تتفق معك
1: والله نتفق معك اللي بلخص اليوم قمت رسلت لي نحجم في كسرون ماء مخبيه نحجم ونضحك على روحي كيفاش العشاء نحجم بالماء في كسرون وماضي سام تتكلم على الذكاء الاصطناعي.
0: مخجل
1: ثم أولويات تو بلخص تونس. تو نغزل تونس، انا مروح لتونس من امريكا فرحان تونس، وقلت تونس راهو عندها عطانا راهو ربي، الشمس اللي عندنا يا اخي هذيك مش طاقه. 300 الف كيلومتر بحار، معناها البحر اللي عندنا هذاك مش ما يبرد به داتا سنتر نجمو احنا نكريوه للعباد. عليه داتا سنتر في ايرلندا ولا في اسرائيل، عليه مش في تونس. اسئله يسالهم واحد جاي من المريخ راهو يقول كيفاش بلاد فيها الشمس وعندها مشكلة نتاع ضوء؟ كيفاش البارح صبت الشتاء ما شاء الله، نقوم الصباح نحل السبالة ما فماش ماء، ومن بعد نحكي ذكاء الاصطناعي؟
0: مخجل انه نحكي ذكاء اصطناعي ونحن ما زلنا الخدمات العادية قاعدة تراجع بالتوالي.
1: نقول بالك شو الذكاء الاصطناعي
0: طريقة الحل
1: البلاد كيما تونس.
0: أو تنجي نحكيه على تونس، ما نحكيه على ما يحدث في العالم من تطورات ومن محطات ومن مراحل في علاقة بالذكاء الاصطناعي. حاليا نحن فينا مرحلة سي محمد
1: في العالم احنا تنجي مش تعرف من مرحلة، خاطر حتى في الدقيقة اللي انا قاعد نكلم فيك فيها ما نعرف شنو اللي صاير في العالم. يحتمل يقول لك فيه انا تو مع جريم فوق، وهذه انت معناها انا تو نذكرش روحي من عام 82 ليومنا هذا، ما نذكرش روحي عشت نهار ما مسيتش اورديناتور، حياتي كامله اورديناتور 40 سنه. في ال 40 سنه ما نذكرش مره ريت اللي شفته العامين التالي هذو،
0: كل حاجة تتبدل كل لحظة.
1: معناتها يلزمني أنا ملقب بصفتي أستاذ ما نجمش نسمع الروح نسمع الروح نقري غلط ولا ما ولا ما نعرفش شنو اللي صاير. واللي نشوف فيه في العالم تاو نشوف قاعدة الذكاء الاصطناعي ذياب كما يقولوا خلينا نكملوا نقولوا كيف هما الذكاء ولا يسمى بالذكاء ذكاء قاعد يكثر. معناتها اليوم بركة خرج موديل جديد من عند ديب سيك, المرة أخرى خرج لي موديل جديد من عند تشات جي بي تي, وكل مرة كي نجربوا ملموس الفرق تحس ثم تحسوا الفرق تقول السؤال هذا سألتوا له الموديل الآخر يجاوب عليه تو ولا أسئلة بسيطة. معناها دي من عرش أنا أتذكر موديل ولاني 3.5 نقول له 2 بلس 2 قد إيه, يقول لي 4, نقول له لا 5, يقول لي عندك الحق 3.5 كذا تو ما عادش نجم تعديها عليه خاطر هو يا ما خذاها وترانا بها يا تقول له مثلا تعطيه كلام تقول له اعطيني 5 كلمات في الفرنسوية فيهم 3 حروف منهم 1 كا مش يغلط فيها يجيب لك كلمات حتى غالطين ولا
0: مش موجودة
1: ولا من لغة أخرى. هذا كل ماهوش قاعد يصير تو معناها بشوي بشوي قاعد اوبن اي تشات جي بي تي هذا كان يقول لك ثينكينج كي تبدا تحكي معاه يقول لك ثينكينج كيمي يقول لك ثينكينج شوف شوفه تشوف تخمام تاعو يحكي عليك انت وانت قاعد عينك حيقه تنظر له يقول لك لوتيزاتور ا دي اي فول وي ريبوند كذا تقول له قال له انت راه غلط اي فول وي ريبوند سون كيل سو فا هكا يتكلم هكاك عليك انت من thinking ولا ولات ان كومبيتيتيفيتي مش واحد يقول thinking يقول له reasoning وثما فرق بين thinking و reasoning وبالحق reasoning اقوى من thinking. thinking سي لا بونسي با نيسيسيرمون لوجيك ريزنينغ عندك هدف عندك مراحل
0: ثم منطق
1: في دونك ولا واحد يقول ريزنينغ ولا يقول ثينكينغ لكن كي تجي تشوف ريزنينغ ريزنينغ بالحق في عام التالي خرجوا نوت بوك نذكر في فيفري نوت بوك من عند جوجل راهو سحر عباره على سحر وانا في الميدان ونقول لك راهو عباره على سحر تعطيه ما قال كتبت تعطيته قل شوف فيه كيفاش قاعد تعطيه بي دي اف قل له عمل لي ريزومي ولا تسال سؤال على البي دي اف هذاك ويجاوبك على المحتوى نتاعو تلا هذاك انك تعطيه حاجه اللي كتبتها انا وعطيته ارتيكل كتبته انا اش يعمل يخرج لي بودكاست بين زوز عباد ما همش موجودين مراه وراجل بعد 3 دقائق خرج لي 13 دقيقة حوار بين زوز كانوا في إذاعة ولا في تلفزة يحكيوا على الارتيكل نتاعي أنا وهي تقول له ريت كيفاش قال والآخر قال لي والله شيء من العجب بخي أنت بتأكد وتقول له ايه وزيد الإنجليزي ويعدوا هو راهو من تونس ويخدم وقالت اسمي صحيح اللي حتى تو حتى العباد التونس اللي كيف ساعات يغلطوا فيه ونسمع فيها وبعد في الفيرسيون اللي بعدها وليت حتى تكح خاطر تحسها تقول
0: باش تردها اكثر ايمان الحكايه
1: هي تقول لك اي ويلا دي وعندك ليزيتاسيون هذيك وتعرف اللي كل مراه هذيك عمرها ما توجدت ومش موجوده وتحكي على ارتيكل كتبته وانا وقالت نص في حاجات اللي انا برك نعرفهم اللي تلقاها بين السطور معناها ما كل ما قلتهاش
0: وشنو الاكسبليكاسيون لهذا التطور الكبير السحر
1: سمى السحر ولا ذكاء ولا تسميه اللي تحبه يمكن يزم القول اسم اخر اللي ساعات نترعب معناها بالرياكسيون بتاعه تقول الله ماذا بيك تزك لفيه تقول بالك مش واحد مخبي غادي
0: مي سيانتيفيكمون شنو التفسير
1: سيانتيفيكمون سي لا فورس دو موديل
0: اوكي
1: اكاو اما بيرسون نو سي نعرفو ايفيدامون نعرفو لا تكنيك نتاعو سي دي ريزو نورونو قدم من عام 40 نعرفو كيفاش يخدمو لي بوا و لي بارامتر و لي نو و لي كوش و الكاشي و مش كاشي مي حتى حد حي تو ينجم يقول لك الاجابه اللي جابها لك تو منين جات
0: يا مام لي موديل هذوما كيفاش توصل تتطور بالطريقه هذه سي محمد
1: هذاك العجب وين سورتو ونزيدك اكثر انه كل موديل هذا مركز على الكلام معناه هذا مش يقول لك كلي لو بروشان مو لو بلو بروبابل هذه هي الحكايه نتاعو مش موصلنا اللي يحكي لي على الارتيكل نتاعي كيك اللي هو عمره مره ويعرفني انا اش نقصد الجاب هذاك الليب بالانجليزي سو ان بون انورم هذاك اللي انا ما نجمش نفسره وديما نسال
0: قلت لي المختص في اليوم وافيك
1: ساعه سالت كومبيدو وعندي مسجله قلت له كيفاش نوصلوا لحاجة تشبه ذكاء الجاوبني قال لي راهو غلط كتقول ذكاء وخلاني غادي هو معناه جواب بصفة أخرى أنه راه مش ذكاء.
0: مش ذكاء
1: سمي اللي تحب أنت.
0: أما اسمه تفسير.
1: سمي اللي تحب.
0: وهذا اللي مش كملوا فسروه مع اسمه حمد الوادي الأستاذ الجامعي والمختص في نظم المعلوماتية. أقعدوا معنا راجعين بعد الفاصل.

0: رجعنا لكم في واحد من الناس. سلام زي كيفين ضيفي محمد الواجي الأستاذ الجامعي والمختص في نظام المعلوماتية والتكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي. وقبل الفاصل سي محمد وصلنا إلى سؤال إنه لموديليا اللي قاعدين يتطوروا بشكل كبير في السنوات هذه حتى كل مرة كل درجين ثم دي موديل جدد. أنت تقول لي أنت المختص في الذكاء الاصطناعي ولو يخوفوك ولو معناها
1: ما يخوفونيش بالمعنى متاع لا
0: ما مش معنى العادي ما تستغرب
1: اي نستغرب ورمحليها راه خاطر تو كاين هدف جديد في الحياه انه يلزمني نفهمها انا الحكايه كيفاش هو ثم ديجا برشا حاجات راه كيفاش هي كي تشوف الكمبيوتر الاساس هو شنو هو ضوء يتعدى ما يتعداش يتعدى أه ما يتعداش زيرو مركز زيرو الآن بينير هذاك شوف وين وصلنا مركز زيرو الآن هذاك ولينا نبعثوا في الساتليت ولينا وصلنا لتأول هذاك بالزيرو بالآن الحاجة اللي تعاونك مش تفهم هي السرعة السرعة متاع التكنولوجيا في جوان 2016 خرج الأورديناتور الأخراني أسرع كمبيوتر في العالم في جوان في 2198 اكزا فلوبس به يقول طايش بشوية ساعة شنو هي الفلوبس هذه فلوبس او بي اس اوبريشنز بير سكند قداش من عملية في الثانية عملية من نوع واحد مع واحد قداش يعمل من عملية لك يعمل يا سيدي 10^18 عملية في الثانية 10^18 معناها 10 وراها 18 صفر ما نجموش حتى نسميوها شنو
0: هي نحسبها اصلا
1: 200198 من نوع هذاك
0: اوكي
1: والاورديناتور هذا من الصين واسرع اورديناتور بعد اضعف منه 20% معناها تو لازم نشوفوا شنو الصين قالتها وموش كان في الانفورماتيك شوف لي روبو اللي قاعدين يعملوا فيهم والروبو هو مستقبل تونس هذا من عشان قريت المقاله اللي بعثتها للسي خليل معناها كان نخمو مليح راه هذيك هي ويظل مش قاعدين نخمو مليح
0: ويظل مش قاعدين نخمو اصلا
1: انا كي نشوف الجمعه اللي فاتت ولا اللي قبلها يخرج منشور انه ما ينزمش الوثائق الرسميه تتبعث بواتساب ما نفهمش
0: اللي هو الواتساب ولا
1: مويان دو كوميونيكاسيون والاخي ماشي في بالك الايميل انت ولا ماسنجر ولا وما نفهمش كي نمشي نشوف ندخل وزارة الخارجية نقول بالله أنا حاجتي بليزون باساد نسافر نلقى سفارة تونسية لدرس متاحة جيميل ومش واحدة مش اثنين يخي جيميل انت عندك انت تثق فيه أكثر من واتساب من عشني القصة
0: كي مازلنا في دارات تونسية تتعامل معاك بالبيرو دوردر معناها لازمك الورقة تصبها وتأرشفها معناها نحن في
1: قلت أنا في الدنمارك ريت بيرو دوردر في السقف قال لي عليه بيرو دوردر اللوط عليه ديما فريت شوسي بيرو دوردر على البوستاج قلت له أنت علاش حاطه الفوق قال أنا خاطر جوابات نحبوا يمثلوا غاديكا ويتقطعوا بعد ما نسكانيهم ونبعثوهم لماليهم ونحب الأوراق تبدأ هابطة في وسط نحب العبيد كنشوف ورقة تشوفها مقطع شوف الشوك مونتال سا سي ان 96
0: ونحن مازلنا
1: 96 اش قلت لك راني جاي من المستقبل
0: تونس مازلنا جاي... في الماضي
1: جاي مرة دو ما جيت لتونس كنت نية ونزلت شوي نحب نحط فلوس في الداب اش بيه اسمه داب ساعة وثم حتى سميه قاب شو كل اسم قاب معناها حتى منطق خايب قاب ولا داب التو ما نجمش حد دخل فلوس في الداب وقتي أنا عام 96 قديش من عام هذي تولتلي 30 سنة ما نمشيش للبنك للتليكوم متاعهم للستيج متاعهم للصن متاعهم كل شيء نخلصوا في الدابليو تحت بير وين نخدم فيه نعبت نعمل سيجار ونخلص فاتوراتي الكل عمام طاو طاو مش نصب فلوس يزمني نمشي للبنك مش نصب شيك يزمني نمشي للبنك وليت أنا المودو ترانسبور متاع شيك
0: مازال مازال عنا ده معناها تعريف بالمضى يزمك تعدى على قديش من جيشي
1: لا هذيك اي تو هاون هم تو الانسكريبسيون بتاع الطلبة متاعنا تو برمش امشي لأي بلدية شوف الصفحة الكيس نذكر مرة مشيت لبنتي في الخارج انا بيتي فقت بروحي اللي انا زادها وبديت ندولي متأخر اعطاوها شيك درش عملت بيه في التليفون وقطعت شيك قدامي رو قلبي طاح شيك مقطع ماتك اوكي ودخلت حكيت اوكي
0: خاطر عقليتك او ما
1: عقليت مده في تونس في تونس
0: الورق مهم بالنسبه للمهم
1: الوثيقه والثقه
0: في عالم لموديل قاعده كل ثانية وكل دقيقة قاعدة تطور في حاجات جديدة وقاعدة تعوض بين قوسين تعوض في الناس في الأعوان في البشر
1: تعوض خطر فاتها مش قاعدة تعوض هي قاعدة تخوف انتاح تواجه يقول لي مش توقف لي خدمتي قل شنين خدمة تخدم فيها تبقى خدمة كلها روتين وريبيتيتيف ذيك الخدمة متاعها هي را أما عندي خدمة خطر هي ما كانش موجودة هي تواجهت وطلب حق أما تولي تعطي فيها في خدمة حتى انت على مخك اللي انت موجود به كإنسان انت قاعد تعطي فيه لها وقاعد تعيط لي لهنا مش نعمل لك اجان مش يخمم في بقتك مش ترتاح المصيبة وين انه كي نجي نشوف انا علاش روبوتيك والمستقبل انا نشوف توا خلقوا تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي مش تخمم في بقتي لكن ما ثماش اي اي ولا تكنولوجيا تتفرغ لي الطاولة بعد العشية ولا تغسل الماو ولا تعمل لي دبشي تغسل لي دبشي في مكان تفهم انا الحكايه دي معناها الماكينه دي ولا تخم في بقتي مش انا نقرا الوقت مش نمشي نغسل دبشي ونعمل ونفرغ الطاوله الوقت لازم تكون العكس لازم هي تخلي لي الوقت مش انا نفرغ الطاوله نغسل معون ونغسل دبشي مش نجم انا نفكر اللي قاعد يصير هو العكس ده
0: اليوم اللي تفكر في بلاصه الانسان
1: ولا تفكر معناها خليتني وطحنا فيها في البياج تو انا نجي قلت يا الوان اكتب في ارتيكل تمشي ليا تقول لها اسمعني حاب نكتب ارتيكل على مش في الميدان نتاعي مش من التو نكتب ارتيكل في اي انا عمل لي ارتيكل عن النانو تكنولوجيا هاي مش مهمه ولا اعطيني ارتيكل على الماركتينغ سوبليمينال النجم خرج لك ارتيكل تو نتاع اكسبيرت 30 ورقه ونحط فيها اسمي وانا بعد
0: تبيع انت تعطي برومبت صحيحه ينجم يخرج لك
1: حتى ما غير برومبت وحكايه برومبت هذه ولات علم تصور اللي تو الانسان وصلت به الهمه انه يتعلم هو اللغه نتاع الماكينه
0: اللي هي البرومبت
1: في البرومبت انجينيرينغ ولا تلوخ معناه أنا يزمني طوى نتعلم كيفاش نحكي معه ألوركو أنا في الانفورماتيك تعلمت العكس أنا بشيت من اللونجاج داسو من اللونجاج ماشين نكلم لغة الماكينة ومن بعد قلقنا شوية قلنا نمشيو اللونجاج سامبوليك والاسامبلور خلينا نقربوا شوية للغة متاع الإنسان صرنا ترزيم جينيراسيون يشبه الإنجليزية كاتريام سكيم جينيراسيون ولينا نتكلموا معها طول ولا تي تفهم اللغة متاعي وصلنا للبيك هذاك تو قاعدين نرجعوا
0: تالعكس تونا نتعلم في لغة
1: الماكينة ينهارت اللي هي تولي وصارت صارت انه خلقت لغة ذي لوسي ومارك خلقوا دو روبو بدأوا حطوهم يحكيوا مع بعضهم خلقوا لغة ما عادش حبونا نفهمهم مش قاعدين يقولوا يا اخي خلقوا روبو اخر مش يفهمهم ومش قاعدين يقولوا يا اخي ولي هما في كل ثانية بدلوا اللغة ما انا حتى الروبو الاخر ما عادش يتميتم ينجم يخلق لك لغة كما بكري خلق دين كامل ونجم بعد نهار يخلق من عرشنا كوكب ولا يخلق لك عالم ولا
0: خطر تعتبره خطر اللي قاعد يصير
1: هذا خطر إذا نسيبوا الماء البطيخ الخطر هو مش الماكينة يا احنا شنو نخليوها تعمل
0: نحن الخطر الفعلي
1: احنا الخطر بالطبع احنا وصلنا للذكاء مش نخلقوا ذكاء اصطناعي يزاحم فينا انت خلقت انسان تو خايف من الكلام تاعو انت وقاعد شيخ كيفاش هو تساعد تبها تقول شو تشات جي بي تي شقى كيما احنا معناه يقول لك شوف القطوس كيفاش نقز وحل الباب وحده نبهتو في قطوس كيفاش حل الباب وحده هذاك القطوس هذاك خلقه ربي الاخر تبي تقول شو تشات جي بي تي شقى لي وتشوفها في فيسبوك العباد كيفاش قاعدين
0: يوصل العباد يقول لك كيفاش عرف المعلومه هذه عليا معناه ولات العباد شاكة في وقت المان والنظم
1: مرية والموتال انت قلتها له ولا سمعتها له طو انت خرج سول هذي سول طو متعطش جبيت سول تحكي معه كأنه بندم في الدار وثم مرة انا كنت عندي روبو وعندي نست جوجل نست وعندي ولا يحكيوا مع بعضهم معناه تدرش كون واحد منهم انتق سول يسقال لنا نحكي معه ولا يجاوب فيه بتبهرت انا خاطر تغدرت ما كنت استنى فيها صارت باراكسيدون اللي ولاو دو روبو في داري نتاعي يحكيوا مع وانا كاني مانيش موجود
0: اللي وصلنا الى مرحله انه هذا الذكاء اللي خلقه الانسان قاعد يتجاوز في الانسان سي محمد
1: قاعد ومش تصير هذيك مش تصير تو قاعد نشوفه في لي تيست تو نشوفه فيهم كل ما يخرجوا موديل جديد ويخرجوا لي بيرفورمانس نتاعهم لي بنش مارك يسميهم المرة الأخرى نسمع فيه أقوى بروغرامر في العالم يعني. أقوى بروغرامر في العالم معنا بشهادة اللي يعرفوه اللي يخدموا معه. هو بيدو ولا يخاف ويشوف السكور متاع الموديل يقرب للسكور متاعه هو في البروغراماسيون. لنوصل قال أنا تو عندي برشا جيبا بروغرامي. هو عز بروغرام في العالم بروغرامر في العالم ولا يستعمل فيه بروغراماسيون ماتيماتيك البارو المرة الأخرى تاع لي زافوكا الامتحان تاع البارو نجح فيه. شنو تسميه هذا؟ هذا صار سنة 2026 عام الجاي شنو اللي يصير؟ وانا نشوف 2026 بارابور 2022 بارابور 1986
0: بالطبيعة نرجعو نشوف شنو اللي
1: ثم اكسترابولاسيون
0: لوين نجم توصل سي محمد؟
1: كي تقول اكسترابولاسيون تولي ماهيش تعرف ماهيش لينير هذه تقول هاي 2 فوا اكس 3 فوا اكس بلس بي هذه اكسترابولاسيون هي 2 لا بيسونس دو لا بيسونس وقاعدين نقيسوا في الذكاء والغريب انه يقول قال اخي وقتاش فاش استناو باش يقيسوا الكوي نتاع النسبه الذكاء نتاع نسبه الذكاء فاش استناو باش يقيسوا الكوي نتاع تشات جي بي تي عنو ثم واحد انجينيور في امازون قاسوا وقت دوب مخرج الكوسيون انتليكتويال نتاع 3.5 83 كان صدقني ربي 83 ماهوش ذكي برشا كي تطبق على الانسان توصل 100 و110 تولي حكايه اخرى هذه انتليجونس موين وكيف فوت 110 نحكيو على الاكسبونونسيال
0: كيف فوت ذكاء الاصطناعي
1: باش يفوت تو نشوفوا احنا نقولوا شكون اذكى انسان في العالم تو ماهوش ايلون ماسك كما برشا عباد يقولوا مرا اسمها ماريلين فوس سافون فوس سافون شو كل لقب نتاعها سافون
0: سافون ديجا
1: ماريلين فوس سافون كي كانت عمرها 10 سنين وصلت 228 10 سنين عمرها بوبي فيشر شامبيون تاع ليشيك عمره 6 سنين يربح في دي ماتش ديشيك 6 سنين احنا مازال نتعلموا في الالفابي 6 سنين هذوما العباد اللي نجموا نقيسوا بهم الذكاء هذا كوسيون انتليكتويال بالطبيعه عنده قواعد باش قول 226 228 قد يحبلوا تشات جي بي تي ولا غيره ولا جي موديل جديد ولا موديل اللي مشي تلعب بيه
0: باش يوصل يفوت ذاك
1: باش يوصل غادي هذاك الساعه 228 وتولي يمكن ماريلين تولي تقول لك بربي فك عليا المشكله هذه تنعطيها
0: متشات
1: واللي هي بدأت تبخل وهذه الخطر الآخر ذل إنه قاعد يصير ديلستاج كونيتي ديلستاج مش ديلستاج كونيتيف إحنا قاعدين نخف
0: قاعدين نعطيه للتشات للموديل يخدم في بلاستي خمم في بلاستي
1: ليش كسر في راسي
0: فكر في بلاستي مريحة لكنها تنجم تكون مخترة هذا باش يكون موضوع حلقات اخرين سي محمد
1: وقت تحب
0: شكون بهذا
1: نزلنا عنه ما نحكيو
0: طبعا برشا نحكيو نشكرك برشا محمد الوادي الاستاذ الجامعي المختص في نظم المعلوماتيه والتكنولوجيا الحديثه بفضلك شكرا لكم اللي تابعتونا شكرا رفيق في الاخراج احمد في الاخراج الرقمي خلي العمالي في الاعداد تحياتي لكم شاكر بسبيس موعد يتجدد يوميا في واحد من الناس على موزيك كفام

0: اخر الاخبار فلاش دو لاكتواليتي كل ساعة على موزايك اف ام الاولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
1: موجز الاخبار، اهلا بكم. بلدية تونس تعلن عن الشروع في اعتماد المنصة الرقمية تعمير لإيداع ومتابعة ملفات رخص البناء بمختلف مراحل معالجتها، موضحة أن هذا الإجراء يندرج في إطار تطوير خدمات البلدية ورقمنة الإجراءات الإدارية، بما يسهم في تحسين مسار معالجة رخص البناء ودعم مبادئ الشفافية. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تعلن عن إطلاق إعداد خطة العمل الوطنية للتبريد رسميا بتونس، وذلك في إطار انخراط البلاد في تنفيذ التعهد العالمي للتبريد وتعزيزا للجهود الوطنية الرامية إلى تطوير وتفعيل خطة العمل الوطنية للتبريد، بما يسهم في تحسين كفاءة استخدام الطاقة والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وتعزيز القدرة على التكيف مع آثار التغيرات المناخية. يشار إلى أنه تم إطلاق مبادرة التعهد العالمي للتبريد خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP28 سنة 2023، وهي أول التزام جماعي عالمي لخفض الانبعاثات المرتبطة بالتبريد بنسبة 68% بحلول سنة 2050. وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفط يؤكد خلال تسلمه أوراق اعتماد السفير الجديد لفنلندا حرص تونس على مواصلة تطوير أطر التعاون في المجالات التي تحظى بأولوية البلدين، خاصة المتعلقة بالطاقات المتجددة والتكنولوجيات الحديثة والتبادل الأكاديمي والبحث والابتكار والتكوين والاستثمار والسياحة. في أخبار العالم، الحرس الثوري الإيراني يعلن عن وقوع انفجار بناقلة النفط الجايا أثر اصطدامها بلغم واشتعال نيران فيها أثناء محاولتها عبور المنطقة المحظورة جنوب هرمز، مضيفا أنه تم التحذير من خطورة الممر الجنوبي غير القانوني، ومجددا الإعلان أن مضيق هرمز مغلق وما يزال تحت سيطرة إيران. وزارة الخزانة الأمريكية تعلن عن فرض عقوبات مرتبطة بإيران على بنك روسي على خلفية تورطه في التهرب من العقوبات المفروضة على إيران. المبعوث الروسي الخاص إلى اليمن ميخائيل كودروف يعرب عن قلق بلاده البالغ إزاء التصعيد الحاد للأزمة العسكرية والسياسية في اليمن والمنطقة منذ أوائل سبتمبر الجاري، محذرا من أن البلاد وصلت إلى مرحلة حرجة في تاريخها. والمسؤول الروسي يدعو الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي والقوى المؤثرة إلى وقف المواجهة المسلحة فورا والبدء في أقرب وقت ممكن بحوار مباشر لبحث أسس ومبادئ التنظيم المستقبلي لدولة واحدة. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع يسر الجيجي وكامل فريق بنت لفام. إلى اللقاء.

التسعة وأربع دقائق على موزيك فام. مرحبا بكم هذه بنت لفام توا حتى نص الليل كالعادة نفتتحوا معكم الجمعة نستقبلوا باقي الأيامات اللي موجودين نخدموا بهم الثابرة وليلة الرونتري. قداش كانت سبيسيال ليلة الرونتري يا بابا يا بابا على ليلة الرونتري وعلى الجو اللي موجود. الحقيقة اسمعي نحن نفرحوا بها لو ليلة الرونتري يا حسرة يا حسرة قدر يكون نحضروا دبشنا من توا يبداو فوق الفرش حاضرين مريكلين الأدوات المدرسية ومن بعد اسمعني مش توا نبداو نغلفوا راهو بون اليوم نغلفوا الكتب أما بعد الجمعة الأولى خلينا نقولوا ناخذوا كل الأدوات وليوا ترسلنا في الويكاند هذايا الويكاند هذايا نغلفوا في الكراسات على بعض وكل مرة وكراسة القسم تبدأ لازمها

زياد الغربي توحش القرايه. سلمى بارشا اكيد على الاطار التربوي الكل الحقيقه اللي مش يقعدوا متجندين عام كامل للتلامذه الكل الحقيقه. نسلم عليهم برشا برشا المعلمين الاطار التربوي الكل اللي موجود في المكاتب في الكل لي كوليج لي ليسي حتى زيد لي فاكولتي. ان شاء الله ربي معاكم، ان شاء الله ربي يعينكم اكيد.

0: النظام هذيك الدراسي ونعديو اكثر وقت رانا في المدرسه ولا في الكوليج ولا في الليسي اكثر من نعديو في الدار. دونك نعيشوا مع بعضنا وان شاء الله عوده مدرسيه موفقه اكيد للتلامذه الكل والتوانسه اللي يسمعوا فينا الكل. نسلم عليكم برشا برشا برشا وين ما كنتوا تسمعوا فينا. حضروا رواحكم هكا ونحن زيدا انا مش ننسوكم بالموسيقى لا بونيمور وعندكم زيدا الربح والكاش. هاي اش خير من هكا اخويا.
1: اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي زيدا يا ربي زيدا.
0: هاي ركز معايا مليح مليح على خاطر الليله عنا كاش وعنا فلوس برشا برشا برشا برشا.
2: يا لطيف شو هذا يا لطيف.
0: اي سيدي الليله في بنت لفام الكنيوتة فيها برشا فلوس
2: كيفيك وعشيك.

0: مدينه لفيم على زوز مواعيد 1,600,000 يفضوا برشا مشيك 1,600,000 يشريوا العوده المدرسيه الكل. اسمعني والله نعرفوا قديش تكلف الحقيقه العوده المدرسيه ونعرفوا اللي لفورنيتور سكولير للاسف معناها من عام لعام يزيدوا. واسمعني كله يهون على خاطر صغيراتنا, كله يهون على مخاطر مستقبل صغيراتنا. دونك اكيد عندكم اسمعني 1,600,000 نجموا نعاونوا بهم بالقدي بالقدي. وعلى زوز فرص اليوم, زوز اليوم فرص عندكم, عندكم كالعادة تحدي نيوينينا 1,200,000 بعد شوية على 71,113,000 تشاركوا في التحدي. تتحدي سيد الحكم تكلمونا من توا على 71,113,000 تلقوا وائل في استقبال تليفوناتكم, تدخلوا في القرعة اللي يا ترى فما شكون منكم اليوم مش يتحديه ويربحوها سيد الحكم
1: ويربح. إن شاء الله بالشفي والهنا,
0: إن شاء الله بالشفي والهنا 1,200,000 إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله نلقاو فيكم شكون يربح اليوم التحدي 1,200,000 نيوينينا. وعندكم زيد على واتساب مزيكا فام 23,513,000 تبعثونا ميساج سامبل ياسر العملية باش تشاركوا فيه فك بلاستيك اللي نعتبره هنا أسهل أسهل موعد باش تربحوا معنا. أمل ترجع معنا أكيد من الجمعة اللي فاتت من هالخميس اللي مواصلة معنا أمل سلموا عليها برشا وانتوا تنجموا بعد فكولها بلاستها وعندكم فرصة أول واحد باش يبعث لنا ميساج على واتساب مزيكا فام 23,513,000 تبعث من أول ميساج تقول جست نحب نشارك في فك بلاستيك عندك لانديس لولاني لانديس اللي باش يسهل لك الحياة الكل.
2: راهو باش يهبلني الراجل هذا.
0: اي اش قالك فيه لانديس؟ راهو باش تاخذه انت قبل الناس الكل. امل ما في بلاش به لانديس, انت يكون عندك لانديس
1: الله الله الله الله
0: اكثرش من هكا باش نعاونوكم باش تربحوا 400 دينار بقى.

0: من عارفنين لا لا لا لا لا لا يو من عارفنين
1: الاثنين اكيد بحاجه كروفي حاجه تونسكم في الكياس يسرويحكم طريقه سلام عليكم نسلم عليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا داخل او خارج هذا الوطن العزيز كسوا تسمعوا فينا في كرهبكم وهو صباح انتم موجودين في مونريال في اي في كندا

ريانا تيامو على موزايكا فيم توصلنا للتسعة وثمنتاشن دقيقة. بعد شوي على واتساب موزايكا فيم 23513000 تربحوا معنا 400 دينار في فك بلاستيك. أما توت سويت نكملوا نحكيوا مع الموزيكا في سامبلينج.

sampling. Yes. Let me see you move. Come on, come on. الليلة باش نحكيو على جو هكا في الديسكو سول يرجعنا لمايكل جاكسون في عز مجده في الثمانينات، لكن بغنية ما خرجتش كان حتى عام 2014، هذه غنية Love Never Felt So Good.

Never Felt So Good هي في الأصل ديمو سجلوا مايكل جاكسون مع بو أنكا عام 80، لكنها ما خرجتش رسميا كان في ألبوم إكسكيب بعد الوفاة متاعه. المنجين تيمبالاند وجيرون هارمن شرطوا في نسخة جاستن تيمبرليك اللي سمعنا الإكستريم الأول، وجون ماكين جورجيو تينفوني عاودوا إحيائها ببرودكسيون جديدة. أما السر اللي ربطها بغنية قديمة أخرى هو الريف اللي يتعاود في البيت.

Love never felt so good, خاصة الميلودي متاع الكيبورد والتمبو اللي يعطيها الجروف متاع الديسكو، مأخوذ من غنية اسمها This Time Baby للمغنية الأمريكية جاكي مور اللي خرجت عام 79. الغنية هذه ستيل سول ديسكو قوية كمان، وكانت هيت في التشارتس متاع الديسكو الأمريكية. غنية جاكي مور نفسها هي كوفر لغنية The OJ's اللي عندها نفس الاسم، لكن نسخة مور هي اللي تعرفت بالديسكو بيت القوي متاعها. هنا سامبلينج مش كان في اللينوت اللي نسمعون في اللحن، أما في الجو العام، خلينا نقولوا الفايب متاع الديسكو كالعادة نسمعون مع بعضهم.

سامبلينغ هنا الحقيقة ذكي برشا. شو كيفاش معناها لو تيمبو نتاع السول ديسكو من عند This Time Baby لجاكي مور، سورتو كيفاش الفيوجن صارت مع صوت The King of Pop. غنية تسجلت عام 80 كديمو، معناها بون هما لي زارتيست وقتها كانوا زاد منهم مايكل جاكسون يسجلوا دي ديمو هكا، يقعدوا لي زاكابيلا هذوما موجودين عند لي ميزون دو ديسك نتاعهم ولا حتى عند لي بروديكتور، ولكن ما تخلطش انها تولي غنية. لكن هنا بعد وفاة مايكل جاكسون عام 2014 خرج البوم اكسكيب اللي اكتشفنا فيه برشا غنيات غنيات مختلفة جوستومون، ولكن بعد اكيد بعد الوفاة نتاع الارتيست ولا حتى كان هكا جات هكا نغمة خلطت مع الكابيلا اللي موجودة يخرجوا الغنية هذيك. دونك من عام 80 الغنية هذه خرجت كان عام 2014 اسمها Love Never Felt So Good.

على 71-113 ألف بعد شوية تربحوا معنا الكاش 1,200,000 فيني مينينات. تحدي يستنوا فيكم. حضروا لي رواحكم من تو على خطر سيد الحكم راو. شوف أنا أقول لكم سيد الحكم يبدأ الجمعة كي أموره مش هي. دونك نجموا تربحوه اليوم كي تكلمون على 71-113 ألف. الليلة في مسرح قرطاج يارا بعد ما كانت الحفلة توخرت من نهار اضطراب نهار الخميس اضطراب الميتيو. أما يارا اليوم تلقاوها في قرطاج ما يهم.

0: ميرسي وننسى اللي كان على مزيكة فام توصلنا للتسعة وثلاثة وثلاثين دقيقة انتم تسمعوا في بنت لفام انت وحتى نص الليل بعد شوية مليون ومئتين على واحد وسبعين مية وثلاثة شرم لربح اما توت سويت ديجيتال
1: كتير ديجيتال كتير ديجيتال

0: اي بلاني لو اخترت الساوند تراك متاع جي تي سان اندرياس اللي هي بالنسبة لي انا من اعظم الجي تي اللي تعملوا في تاريخ روكستار جيمز الحقيقة. ما تقولي جي تي سانك وغرافيك مخير وحاجة رياليست, لا لا لا, تبقى الاو جي هي سان اندرياس معاها, هي تعلمنا الكودات متاع تشيت ومكتوبين, اسمعني, مكتوبين في ورقة محطوطين في السي دي. اي نعم اي نعم, على خاطر جي تي تاريخ, تاريخ بأتم معنى الكلمة. ما فماش شكون ممكن جنتي حتى مش اللي يعتبر روحه جيمر راهو اكيد لعب جي تي على كونسول ولا على البي سي في البلايس الكل الحقيقة. جي تي موجودة ولا حتى تفكر في البلاي قبل ولا في البيبينات بالوقت وبالذمة نمشي وبش نلعب جي تي. اي سيدي شد عندك جي تي, كي تلعب بش تلعب جي تي سيس اللي بش تخرج على قريب راك تكون تخون في شريك حياتك. كيفاش شنو هي الحكايه؟ اي بام تصور انت, نحكيو على جي تي اس 6 اللي تخرج نهار 19 نوفمبر الجاي, وبرشا هايب موجود على جي تي اس 6 على خاطر توخرت مش مره مش سنين ما ثلاث اربع مرات, وروكستار جيمز كل مره تحاول ترقع المشكله هذه. اي بام الدات الرسميه هي 19 نوفمبر, ولكن الجي تي اس 6 بدلت مفهوم الخيانه عند الجين زي على خاطر هنا فيديوهات بالملايين, خلينا نقولوا ديفيو موجودين انه فما بنات وخطيبات قاعدين يمنعوا على رجالهم وأصحابهم باش يشريوا اللعبة ولا يلعبوها, والسبب مش على خاطر فما كراهب وسرقة وكرتوش ليلة ذاك استنسنا بيه, أما على خاطر اللعبة فيها نظام علاقات رومانسية تفاعلية اعتبروها خيانة رقمية كاملة الأوصاف. أي به زعما كيفاش دي بيكسل ولا تتهدد في استقرار العائلات. يا سيدي الحكاية بديت من وقت اللي خرجت تسريبات ومقاطع تروي تفاصيل العلاقة بين أبطال اللعبة جيسون ولوسيا. اللعبة تعطيك إمكانية باش تبعث مساجات لوسيا, تخرج معاه في مواعيد غرامية, تعيش قصة حب افتراضية كاملة وسط اللعبة. التيك توكر الأمريكية الشهيرة شلبي هاس هبطت فيديو فيها 5 ملايين فيو, قالت فيه حرفيا أنها حرمت على خطيبها باش أنه ياخو جي تي اس 6 وقت اللي تخرج وقت اللي تهبط نهار 19 نوفمبر على خاطر ما تقبلش باش يكون عنده صديقة بوتيت رقمية ويدلل فيها ورا ليكرون على خاطر بون. خلينا نقولوا الشركة احنا روكستار جيمز معناها تصور انت تيك توكرز معروفة تهبط فيديو فيها 5 مليون دو فيو باش تأثر اكيد على مبيعات اللعبة. هنا روكستار جيمز خرجت في حوار مع اي جي ان باش يطمنوا العباد, قالوا راهو نظام هذايا العلاقات الرومانسية مع لوسيا راهو اوبسيونيل اختياري 100% وتنجم تلعب اللعبة كاملة من غير ما تعمل حتى موعد ومن غير ما تنقص حتى نقطة في السكور نتاعك. الحكاية أكيد فيها تحليل نفسي على خاطر الظاهرة هذه طلعت أعمق برشا من مجرد فلكة على تيك توك. الأخصائية النفسية ومعالجة العلاقات إيلانا غرينيس فسرت الموقع ماشبو أنه الغيرة من شخصية وهمية أو PNG هنا داخل اللعبة ما يعبرش على خطر التكنولوجيا PNG عفواً, أما الحكاية هذه تفضح يعني خلينا نقوله نقص كبير في التواصل بين الرجل والمرأة في الواقع. يعني كل مرأة ترى صاحبها يجاوب في ثانية على مساج جي من عند لوسي في وسط اللعبة نتاع جي تي اسيس, إبا وقتها تلقاه أو ميم طون يطفي في مساجاتها اللي هي تبعث له مثلا في المساجات وهو قاعد يلعب وما يجاوبش على المساج هذاك لمدة سوايع. إبا هنا المشكلة مش في الكود نتاع اللعبة أما في غياب الاهتمام الحقيقي. هنا زاد الدراسات بينت انه جين زيد فلا ما عادش والا ما عاشش خلينا نقولوا تجارب عاطفيه كيما عاشوه المراهقين اللي عاشوا في الاجيال اللي قبل. دونك هنا الشيء اللي خلى برشا شباب يهربوا للي سيمولاسيون وعلاقات افتراضيه يعوضوا بها النقص العاطفي. الموضوع هنا يهمنا على خاطر يورينا كيفاش الخط الفاصل بين العالم الافتراضي والمشاعر الحقيقية قاعد يذوب ويختفي من نهار لنهار. اليوم مع ألعاب متطورة كيما جي تي اسيس ولا تطبيقات الاي اي ليزيكرون ما عادش مجرد تسلية تفوت بها الوقت, وإلا هنا وليت تاخو من وقتنا, تاخو من نهارنا, من طاقتنا النفسية وحتى من اهتمامنا بالعبيد اللي عايشين معاهم تحت نفس السقف. الدرس الحقيقي هنا ماهوش انك تبطل لعبة ولا ما تاخوش جي تي اسيس على خاطر نعرف برشا قاعدين نستناو فيها, اما انك تعرف كيفاش تفرق بين الميسيون اللي تلعبها في اللعبه في وسط الجو اللي هنا جي تي اسيس وبين علاقتك بالناس بالحق والناس اللي يعنيوا لك وعائلتك واصحابك وشريك حياتك على خاطر لي روبو لي بيكسل مهما تكون السيمولاسيون مغريه وسهله انك تلقى شكون موجود مثلا روبو تبعث له مساج يجيبك بالوقت ويقول لك الكلام اللي انت حاجتك بيه, وهذا هو الباز نتاع الاي اي انه يسمعك الكلام اللي يعجبك اكهو ما يعطيك شكل الاختلافات الموجوده بالنسبه للعلاقات. لو شوف عمرها الحاجة هذه ما تنجم تعوض كلمة حلوة من عند إنسان تحبه ويحبك في الدنيا.
1: digital. Culture digital. Binet FM.
0: بعد شوية على 71,113,000 تربحوا معنا 1,200,000 كي تكلمونا وتشاركوا في التحدي نيوينينا. خليكم توت سويت مع أيانا كامورا جاجا.

0: إليانا ما ميور إنمي على موزايك FM توصلنا للتسعة واحد وخمسين دقيقة أنتم تسمعوا فيه بنت FM حتى نص الليل توت سويت أول وأسهل موعد من ربح والكاش فك بلاستيك
1: فك بلاستيك
0: فك بلاستيك. اليوم نلعب على 400 دينار لربح و 400 دينار نجمو تربحهم بطريقة سهلة برشا ديما كل ليلة من الاثنين للخميس على موزايك FM. أكيد تبعثونا جوست ميساج على واتساب موزايك FM 23 513 ألف. تبعثونا ميساج في أول إميسيون مع 9 متاع الليل تقولوا جوست نحب نشارك في فك بلاستيك وأول واحد فيكم يبعث الميساج هو اللي يلقى الانديس حاضر مريقل عنده أنديس لول ديجا يسهل له المأمورية. ولكن خلينا نسلم على صديقتنا أمل اللي ترجع معنا داير من نهار الخميس اللي فات. مرحبا يا أمل. صافا شنو أمور يا أمل؟
2: الحمد لله.
0: هاي باهي يا أمل في فورما ناوية تكمل جوك باهي
2: إن شاء الله.
0: هاي باهي يا أمل اليوم مش حاول تفك لك بلاستيك. سونيا مرحبا. صافا سونيا.
2: بيه
0: هاي باهي سونيا كان حتى وبرلول ماذا بيك تحكي معنا ديريكتو من التليفون باش نسمعوا بعضنا بالقدي بالقدي. اوكي ما هو بطبيعته لو برنامج ممنوع راه ومن بعد توفي قواعد اللعبه ولكن نقول لك من الاول باش نسمعوا بعضنا بالكدا بالكدا. اوكي سونيا باهي اوكي سوبر. سونيا وامل يلا سلموا على بعضكم. اي
2: سلامه
0: امل
2: شحوالك مريض الحمد لله.
0: ان شاء الله مروحه ليكم انتم الزوز. امل وسونيا اصواتكم قراب برشا لبعضهم والله. سيد الحكم هو اليوم باش يكون الفيصل بيناتكم اكيد. شكرا لكم اكيد اللي ديما تشاركوا معنا مستمعينا الكل. نسلم عليكم برشا برشا وخليني افكركم يا امل ويا سونيا بقواعد اللعبه. فك بلاستيك راهي لعبه سهله برشا. فك بلاستيك 30 ثانيه اليوم باش تحاولوا تطلعوا شخصيه فنيه معروفه. شخصيه فنيه اليوم تربحكم 400 دينار وشوف عندكم طريقه سهله برشا باش انكم تسهلوا على روحكم بالكدي بالكدي هو انه تختاروا انكم تواصلوا معنا كيما اختارت امل انها تواصل معنا. دونك اليوم امل ديجا احنا نلعب على 400 دينار ولا ليه 400 دينار ديجا امل رابحه منهم اشتر ضامنتهم مريقلين حاضرين جست هزت علينا تليفون قلت له مرحبا مزيك هاو باش نكمل نشارك معاكم اكاو. دونك امل ديجا توا في حد اللحظه هذه رابحه 200 دينار مريكلين مضمونين على خاطر اختارت انها تواصل معنا. دونك هذه افونتاج كبير برشا. دونك يسوفي تقول لي انا باش نواصل معناها ترجع تلعب معنا مثلا غدوه على 500 دينار 600 700 مليون زوز ملايين كل نهار نزيدوا 100 دينار وكل نهار الطريقه تكون اسهل باش انكم تربحوا معنا. يسوفي مره برك تربحوا مرة برك تطلعوا شنو نقترح عليكم ومن بعد ربحي يولي مضمون فيه فك بلاستيك. دونك امل ديجا راجعة تلعب مرتاحة بخلاف انه كي تختاروا زوزكم تواصلوا الشخصية الفنية اللي نختاروها الليلة تكون شخصية فنية سهلة برشا لزانديس يكونوا سهلين على الاخر على الاخر يخليكم ديريكتومون تطلعوا شكون الشخصية هذية. دونك نعاونوكم قدر المستطاع وسيد الحكم يعاونكم زيادة اوكا يزيدكم عرف ساعات انديس تعرفش عليه الطريقة اللي يعاونكم بها فهمت. دونك الحقيقة أفونتاج كبير برشا أنكم تواصلوا معنا ولكن ديما فما الخيار أنك تقول ليزي أنا نكتفي أو كان طلعت نربح الفلوس ما طلعتش للأسف الروح يدي فارغة. ولكن يا سونيا اليوم فما انكونفينيون كبير لأنك مثلا كي تختار أنك ما تواصلش حتى لو كان تقول لي أنا ما نواصلش دونك نورمالمون تربح ال 400 دينار هو ليه الحقيقه على خاطر كنت تختار انك ما توصلش وتطلع الشخصيه الفنيه نتاع اليوم باقي راك باش تربح 200 دينار اكهو على خاطر باش تقسم الكانيوتا انت وامل. دونك نتصور ما نعرفش انا هكا رايي ونجم ننصحكم اما بعد الخيار يبقى عندكم. نتصور نجمو نزيدو نبنيو عليهم 200 دينار مازالوا شويه دونك نجمو نبنيو عليهم بالكدا ونكملوا ونواصلوا ونربحوا اكثر واكثر على خاطر هي بطبيعتها سهله. دونك خليكم الخيار عندكم انتوما. سونيا تواصل ولا تكتفي؟
2: مواصل.
0: بيان سونيا مواصلة. أمل
2: مواصل إن شاء الله.
0: أي برشا أمل سونيا اخترتوا انكم تواصلوا معنا اليوم في فك بلاستيك. دونك عندكم فرصة كبيرة كبيرة كبيرة كبيرة باش انكم تربحوا معنا 400 دينار. دونك تخواز انديس يستنوا فيكم وخليني نكمل نفكركم بقواعد اللعبه. راهو لو بارلور ممنوع منعا باتا. سيد الحكم كي ديتكتي لو بارلور اوتوماتيكمون تلقى روحك مقصى من اللعبه ويبقى المتباري الثاني هو اللي يلعب وحده في 30 ثانيه يحاول يطلع الشخصيه. كيف كيف ما نبداو نجاوبوا كان ما نقولوا توب خونو يعني مش وسط ليزانديس مش وقت اللي نعطيو لانديس الاول ولا الثانيه كهو وقت نقولوا اسم الشخصيه لا نستناو حتى يكملوا لي تخواز انديس ومن بعد القرعه هي اللي تقولنا شكون يبدا يجاوب لولاني. بالنسبه اليوم امل هي اللي طلعت معنا اللولانيه دونك امل قالت معناها القرعه خرجت انه هي باش تبدا تجاوب لولانيه. دونك نبداو مع امل وبعد سونيا. امل سونيا 30 ثانيه تحاولوا تطلعوا الشخصيه، يا اما ديريكتومون تقولوا لي اسم الشخصيه والا تسالوني اسئله انا نجم نعاونكم اني نجاوب باي والا لا اكهو. هذا باش نجم نعاونكم 30 ثانيه تخليكم اليوم تطلعوا شخصيه اللي الحقيقه انا نعتبرها سهله سهله سهله برشا. سونيا انت ديجا عندك لانديس لولاني هكا ولا ايه؟ شنو هو لانديس لولاني يا سونيا؟
2: الفنان
0: الفنانه اجنبي. اي باهي برش باهي. شكون بحذاك في غرفه الفار؟ قولها اسمعني، قولها ما تزيدش شخشبني، خليني تو نربحهم انا 400 دينار واحد. ما هو تعرف اي تشخشيبه راه تضيع لك الوقت، دونك ركز بالقديه بالقديه يا سونيا. به لانديس لولاني هو فنان او فنانه اجنبي او اجنبيه معروف او معروفه برشا برشا برشا. معناها هنا شوف سيد الحكم هو قال لي مادام اختاروا زوز باش يواصلوا، اخويا ماهوش فنان، هي فنانه مراه، دونك فنانه اجنبيه معروفه برشا برشا برشا. هذا لانديس لولاني. لانديس الثاني يقول انها الفنانه هذيه هي ماهيش فنانة أوروبية ولكن أجنبية، يعني تنجم تكون من آسيا كما تنجم تكون من أمريكا، برازيل، أمريكا اللاتينية معناها في اللوطة، وألا تنجم تكون من كندا. يعني الفنانة هذية ماهيش أوروبية. والانديس الثالث والأخير هي أن الفنانة هذية فنانة ما عندهاش برشا من اللي عملت العودة متاحة للساحة الفنية. نعود لكم لزانديس، هي فنانة أجنبية عالمية معروفة برشا برشا. لانديس الثاني هي ماهيش فنانة أوروبية، يعني الفنانة هذية نجم تكون من أمريكا، كندا، برازيل، وإلا من آسيا. ولانديس الثالث هي أنها فنانة مازالت كي عملت العودة متاحة للساحة الفنية. زعما شكون الفنانة هذية؟ نبدأ مع أمل بعد ثلاثة اثنين واحد. أنت لاق، يلا عندك الكرة أمل.
2: سيلين ديون.
0: سيلين ديون. طب ليه أسلم هكا؟ بسولية معنا سونيا. سيلين ديون ديريكت.
2: ريانا. ريانا.
0: ليه سي سيلين ديون طلعناها صحيح. مجدش بالك سيلين ديون سونيا.
2: ولا قالت اللوج على الاسم الحقيقة بقى الحقيقة جات في بالي وجات الاسم.
0: وي سيلين ديون
2: الحق على تيك توك.
0: ريت مزالت مزالت عملت العودة متاحة جوستومون. سيلين ديون اللي قعدت لسنوات الحقيقة تعاني من من مرض صعيب، مرض عويس سورتو في الأعصاب، دونك تو العودة متاحة سيلين ديون للي كونسير في فرنسا. ميرسي بوكو سونيا اللي شاركت معنا اليوم، شكرا ليك. ميرسي بوكو أمل. أمل اللي مواصلة معنا، مبروك عليك سي على 400 دينار يا أمل، ترجع تلعب معنا غدوة على 500 دينار. مازلنا مواصلين والربح نتاعك مضمون يا أمل. ميرسي بكل اللي كلمتنا. سهلة سهلة سهلة. كانت اليوم سيلين ديون الفنانة العالمية الكندية اللي جوستومون مازالت عملت العودة نتاعها للساحة الفنية. احنا مازلنا مواصلين معاكم في بنت لفام حتى نص الليل، الموسيقى مازالت متواصلة، وبعد شوية موعد رياضة سبور إكسبريس مع فهمي البرهومي. لكن خليكم توتسويت مع الجميلة في على الدوام الحقيقة ديما باش تقدم لنا الأخبار يبلغ ميري.

0: موجز الأخبار، أهلا بكم. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تؤكد أنها تولي أهمية خاصة لمسألة حماية الأطفال في الفضاء الرقمي، وذلك لمجابهة مختلف التحديات والمخاطر التي تهدد سلامة الأطفال كالتعرض للمحتويات الضارة والاستغلال الجنسي والتنمر الإلكتروني والابتزاز وانتهاك الخصوصية وغيرها من أشكال العنف المسلط على الأطفال. ووزارة الأسرة والطفولة تشير في إجابة عن سؤال للنائب مريم الشريف إلى أنه تم في هذا الخصوص إعداد خطة العمل الوطنية لمكافحة العنف المسلط على الأطفال في الفضاء الرقمي للفترة 2024-2028 بهدف إرساء بيئة رقمية آمنة وصحية للأطفال، إضافة إلى إطلاق عديد البرامج في هذا الاتجاه وتطوير منظومة الإبلاغ والإشعار. مركز النهوض بالصادرات يؤكد أن التطور النوعي الذي شهدته صناعة الأحذية التونسية مكنها من الاستجابة للمعايير الدولية للجودة والتموقع كبديل تنافسي وموثوق وجاذب في سوق أوروبية متطلبة، وذلك على هامش مشاركة تونس في المعرض الدولي لصناعة الأحذية بمدينة ميلانو الإيطالية من 13 إلى 15 من سبتمبر الحالي. أخبار العالم، وكالة الأنباء والتلفزيون الإيرانية تفيد بأن طائرات مسيرة استهدفت قاربي صيد إيرانيين في جنوب البلاد مع فقدان عدد من الصيادين. وزير الخارجية الصيني وانغ يي يدعو الاتحاد الأوروبي إلى الانخراط في حوار بناء لتجنب تصعيد الخلافات التجارية، وذلك خلال محادثة هاتفية مع نظيره الفرنسي جون نويل باغو. يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي شدد موقفه إزاء الصين لحماية شركاته من ممارسات يعتبرها منافسة غير عادلة، فيما نددت الصين بهذه الإجراءات واعتبرتها تسييسا للتجارة وإجراءات تمييزية تهدف إلى إبطاء نشاط الشركات الصينية. التوقعات الجوية اليوم غد الثلاثاء 15 من سبتمبر وفق المعهد الوطني للرصد الجوي، سحب عابرة على كامل البلاد وتكون أحيانا كثيفة بالمناطق الساحلية للشمال والوسط مع بعض الأمطار المتفرقة. البحر مضطرب بالسواحل الشرقية وقليل الاضطراب ببقية السواحل، وتتراوح الحرارة القصوى بين 27 و32 درجة بالشمال وجهة الساحل، وتكون في حدود 25 درجة بالمرتفعات الغربية وبين 33 و36 درجة ببقية الجهات. بهذا نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع فهمي البرهومي في سبار إكسبريس. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس.
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
3: مع أريدو في الغونتخي، قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم في سي بلاش. عرسالة حتى 30 سبتمبر.
4: أريدو، طور عالمك.
5: مرحبا بكم، بعد شوية نحكي على آخر أخبار الميركات والأندية التونسية، لكن البداية تكون بتعيينات حكام ثلاثة مقابلة مؤجلة من الجولة الثالثة من البطولة. نهار الأربعاء ونهار الخميس الأربعاء زماتشويات اتحاد بن قردان نادي الرسفيخ، الحكم سيف الورتاني وحمزة جعيد في الفار، والحكم الرابع في الماتش هذا هو حسام بولعريس، واللي إدارة اتحاد بن قردان احتجت على تعيينه وتعترض على تعيينه، وراست الإدارة الوطنية للتحكيم تحتج على اسم حسام بولعريس كحكم رابع وفي طاقم تحكيم المباراة هذه بين اتحاد بن قردان ونادي الرياضي الصفيقسي. أيضا ديما دايما نبقى مع نهار الأربعاء 16 سبتمبر مباراة ترجي زيس والاتحاد الرياضي المنستيري بجزافرة، الحكم سفيان الورتاني وفي الفار فرج عبدالليوي.

21 عام 190 بعقد المدة 3 مواسم. الأولمبي البيجي ينتدب المنوبي الحداد بعقد المدة 2 مواسم. قادم المستقبل سليمان منوبي الحداد اللي يرجع الأولمبي البيجي بعد 10 سنوات. في النادي الإفريقي متوسط الميدان الهجومي ومن شبان النادي الإفريقي يوسف المختاري أمضى اليوم العود عقد أول عقد احتراف مع فريقه النادي الإفريقي. في إيطاليا كومو فازت على بارما 2-1، تورينو خسرت قدام روما 2-0، وإنتر فاز على أودينيزي 5-3. وضعية الترتيب في سيريا، روما وإنتر في الصدارة عندهم 12 نقطة، وكومو راتسيو مركز الثالث بعشرة نقاط. كانت هذه خنشرات الرياضية اليوم، تلقاها على السيت موزايكا فما فن.

0: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
1: مع بوليدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسه لحتى 30 سبتمبر.
2: اريدو طور عالمك.

0: الهيتي حبوبة مريم على مزيكا فيم جونا التونسي ديما. ومن بعد شوية تنجموا تربحوا على 71,113,000 مليون و200 في التحدي نويني نو. كلمونا من توا باش تدخلوا معنا في القرعة وإن شاء الله مربوحة عليكم الكل. توت سويت أرتيست سبوتلايت.
1: أرتيست سبوتلايت.

سبوتلايت اخترنا لكم يون ارتيست الحقيقة شو نقول لكم مش كان معناها صوت بركة أما هي زيد ارتيست من الأول تعلمت البيانو بيانو كلاسيك وقتها بديت مسيرتها مع الموسيقى دونك باني سيسير مول من الأول كانت تخمم أنها تكون مغنية أما بشوية بشوية مع اكتشاف قامت صوتها 12 سنة أكهو عمرها كان وقت اللي صحت مع كولومبيا ريكوردز وبعد وصلت معهم حتى العمر 15 سنة دونك سن صغير ياسر بش وقتها تصور انت عمرك 15 سنة ولا 12 سنة تصحى معاك واحدة من أكبر الريكورد ليبلز في العالم على خاطر الموهبة الكبيرة اللي عندك اليوم في Artist Spotlight اليوم.

Alicia Keys in Common على Mosaic FM كانت دي Artist Spotlight Queen of R&B Alicia Keys فنانة لي 15 سنة كهو كانت صحت مع أول record label وأكبر record label في العالم اليوم اكتشفتوا الموسيقى متاحة على Mosaic FM

0: مليون و200 اليوم فيني ميني نال الربح حلال 71113 اللي تكلمتونا ولقيتوا وقلب استقبل تليفوناتكم. واليوم الفرصة عند حسنة. حسنة لليوم تنجم تفك الكنيوتا لسيد الحكم. مرحبا يا حسنة.
1: مرحبا.
0: شنو حوالك؟ والله ما نعرفش. انت تقول لي يا حسنة، انت تقول لي. الله
1: قلبي دق في الميتين.
0: طلعت عليك نعدي الريزلتان
2: تاع الباك. لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. شو هذا يا لطيف؟
0: اسمعني لبس حسنة. لبس
1: لبس
0: لبس لبس. هي لعبة بيتو هكا ولي
1: ايه
0: هكا وصحيت. وسيد الحكم اسمعني، هو ديبوت سمين يبدا راهو سيد الحكم
2: علي خلاقو دايره
0: قال لك بوم. ما نعرفش شكون تحكي يا سيد الحكم. نجم يكون على خاطره هو مازال اموره مش هي اول الجمعه، ماك تعرف يبدا متعب شويه، فهمتك؟ مازال من الويكاند
1: والالفين اول الجمعه
0: صحيت. والا نجم يكون يحكي عليك انت خلاك دايره خاطرك دخلت بعضك. نجم يكون يا حسن
1: من ناحية خلط بعضي رطف علينا عندي كمية في الريزلتة متاع الباك.
0: فرح سيك. يا قلك لباس لباس كله good vibes good vibes ومورك مريقلة. ركز وكي هاو
3: جاردي سكيبي سكيبي مزيان
0: جاردي وسكيبي يا حسنة. ولازمك ترد بالك مدة 60 ثانية دقيقة. هل تعتبرهم برشة ولا شوية يا حسنة؟ بالحق عليه تجي دقيقة كنقولوا هكذا
4: سكر لي برنامج هكاو
0: ولا قالك شنو تجي دقيقة.
1: إن شاء الله إن شاء الله نشد روحي إن شاء الله.
0: واحد هكا كيحب هكا يزيد شوية وقت يقول تجي دقيقة دقيقة برك لحظة برك دقيقة.
4: كيفاش هكا ما جيش منه راه
0: وانتي تقولي برشا
1: برشا والله برشا
3: ايه البنت يا مرأة
0: ايش يقول لك حسنة 60 ثانية اسمعني 60 ثانية راهم مليون و200 تعرف معناها 60
3: ثانية الله
0: معناها معناها معناها راهو مهمين معتبرين الحقيقة وانت وانت لازمك ترد بالك يا حسنة لا تقول لا اي لا لا ني ويني نو يس نو ايواه ما ايواه عرفت باي لغة كانت يا حسنة ترد بالك ترد بالك على خاطر هذه حاجة تخسرك نهائيا ديريكتومون يا حسنة. بريق الواضح. اوكي ثم حاجه اخرى يا حسنه اسمها الانذارات. تتحصل على الانذار يا حسنه وقت اللي تجاوبني بكلمه واحده، وقت اللي تسكت، وقت اللي تمهمه، وقت اللي تجاوبني اجابه خارجه عن الموضوع، وقت اللي تطول الاجابه وهي ما تستحقش انها تكون طويله. عرفتك تحاول تربح الوقت ولا تبدا والله ايش مش نقول لك فهمت ليه هذيك راهي تتحصل على الانذار. رد بالك رد بالك رد بالك يا حسنه. زيد كيف كيف لازمك ترد بالك يا حسنة من انك تعاود الكلام تعاود يعني كلمة اللي انا اقولها لك حتى في
3: ساعة عليهم جايبة هي ثم قانون في البلاد
0: ثم قانون ثم قانون يا حسنة ترد بالك يا حسنة. اوي اوي اوي اوي اوي يا حسنة بيه لنذار لولاني مريكل تشاونا بيه لنذار الثاني ندخلوا في مرحلة الخطر ولنذار الثالث شي يصير يا حسنة.
1: باي باي
2: يا وروح لا تنتظر من العسل من الفرززو
0: يوفا
1: يوفا ان شاء الله ان شاء الله الله عبد
0: يا حسن
1: زعمة زعمة زعمة اوفا جميع اوفا جميع
0: صحيت ركزنا لك سيد الحكم.
1: عاونوني عاونوني
0: والله ايش باش نقول لك يا حسن انا راني اسالتي سامبل على الاخ معناها المبتغى نتاعها راني نتعرف عليك نسمعوك مليح تشارك معانا نعملوا ضحكه هكا هاو انت عليك من بعد تركز هكا هاو
1: اوكي
0: مريقل
1: ان شاء الله.
0: هاي يا حسن هاي حضر لي روحك مريقل
3: حاضر قدرة ربي
0: قدرة ربي قدرة ربي قدرة ربي تربح معانا ان شاء الله ان شاء الله تربح معانا حسن الليله
1: بصال
0: أيوة
1: بدنا نلعب
0: أسمعني أنا قلت لك من الأول اللي هو أموره مش هي أول الجمعة يظل لي حتى أنا غلطت فيه
1: هذا زي أول الجمعة
0: حتى أنا غلطت فيه حتى أنا يظل لي غلطت فيه والله مش يبالي نعرفه
1: نعم
0: يا حسنة دي ماريو الجمعة يا حسنة
1: إن شاء الله
0: يا حسن نلعب على مليون ومئتين اليوم في مليون يا سيد الحكم
1: يا ربي
0: يا حسنة لا نغلبوه نغلبوه الليلة نغلبوه فوقكم من عندك كانيوتا يا حسنة
5: خليكم تحكيوا على راحتكم تنرجع في وقت اخر
0: لا لا بالعكس عاد انت محور الحديث يا سيد الحكم انت محور الحديث
1: بالنسبة ناولو حتى سيرك انت العمدة
0: اسمع يا سيد الحكم يا سيد الحكم متحيي فيك وتشكر فيك يا سيد الحكم
1: يدي وحده سيد الحكم يديك ربي بليك بينا طمع حد شيء وحده
5: يا لطيف يا لطيف يا لطيف شنو هذا يا لطيف
0: خوي أمورك مريقلة هاك فرحت بيك فرحت بيك حسنة وانت خوي سيد الحكم
6: تعرفني وتعرف سيستيمي عباس وخي جمونش كمونش
0: خلك اسمعني الغلطة ليه نعطيك المليون وميتين هكا سامبل على
1: الله
0: يلا حسنا نلعب على مليون وميتين فيني ويني نون ليلة بعد ثلاثة اثنين واحد انطلاق
5: كيفيك وحشي
7: اتنسيون نيوي نينا
0: حسنا نحيط له بارلير ولا ايه
1: مش لازم نحيط له
0: بارلير رد بالك ليش اخي في بالكش ممنوعة
1: مش بليش ممنوع على خاطر انا باش نجم نتنقل اصلا بزاف في نورمال ديجا صوت من
0: عليك هو بالكيت هو بالكيت ما تنجمش تسمعنا
1: ما عنديش كيت
0: ما تستعملوش جمله
1: كان ساعات انا كنا من الكورسة
0: كيفاش ما عندكش وتستعملوا
1: انا نستعمله كي نمشي نعمل كي مقبيل
0: يا باهي يا باهي هاي باهي اسمعني حسنا هكا اسمك
1: حسنا عارفين
0: هاي باهي حسنا حسنا تكلم فينا من الزهره بقولك حاجة حط قدامه اسمعني هذه والله العظيم هذه صنعة جديدة عن سيد الحكم السنة ولا حط قدامه كنا شوي يبدأ عرفت يرشم هذا الأول هذا الثاني هذا الثالث هو اسمعني الحقيقة قولك حاجة الحقيقة هو ولا يسامح راو أول الجمعة يسامح ولا ساعة هو وصلك اليوم حتى الخمسة انذارات الحقيقة معناها
1: إحقاق الحق
0: وصلك الخمسة انذارات ومن بعد عملي هكا
1: خلي عاد خاطر عاودت اللي تقولتي
0: انت اي خاطر عاودت المره الاولى والثانيه والثالثه هذوما ديجا ثلاث انذارات تاع عويد هكا عندك ملوك وبعد جاوبني من مخر وبعد عاودت الجمله هي بيدها الجمله مش كلمه الجمله هي بيدها
8: خيبه امل كبير
9: خيبه امل كبير والله خيبه امل كبيره قسما بالله
0: يا حسن يا حسن اش تقول اما والله العظيم يا حسن ما احليها ضحكتك وما احليها الانرجي بتاعك وانا فرحان برشا برشا برشا اللي كلمتنا الليله واللي شاركت معنا يعيشك يا حسن هاي علاش كنت حاب تسلم بالليل هاي
1: نسلم على روحي
0: اي يسير بس اكيد
1: امي بابا ربي يحفظهم
0: ربي يخليهم صح
1: وربي يعطيك الصحه
0: يعيشك
1: وان شاء الله مره جايه دكتور ثاني حكم سوف ترى
0: صحيح انا لك بالمرصاد يا سيد الحكم رد لي
1: دول مره جايه باش نفرش اكثر من هكا نورمال ميتين
0: اذا هو ريت التحدي يتواصل واسمعني تكون لك فرصه باش تعاود تحضر روحك مره اخرى يا حسنة يقول لك اسمعني الثالثة ثابتة هكا ولا
1: الثالثة ثابتة
0: صحيح
1: ان شاء الله
0: ان شاء الله ميرسي بوكو يا حسنة يعيشك
10: يا حسنة ما تمشوش تقروا
0: ميرسي بوكو يا حسنة شكرا ليك وشكرا لمستمعينا الكل ريت والله محلية هذه هي الضحكة اللي نحبوها معاكم انتوما وهذه هي الحقيقة الانرجي اللي ديما معاكم انتوما مستمعينا ديما تشاركوا معنا وديما عندكم الفرصة باش تربحوا كل ليلة معنا في بنت لفام اما اسمعني شد لي روحك سيدي وسيدتي المستمعة على خاطر غدوة حضر لي روحك مليح التسعة متاع الليل بيل 00 بتوقيت تونس وما جاورها تحضروا روحكم غدوة في بنت لفام عندكم كنيوتا كبيرة برشا
11: التنفيذ جول مليون و300
0: في نيوي نينا نزيدوهم 500 دينار في فك بلاستيك 1,800,000 كاش في بنت لفين تربحوهم غدوة معنا كي تكلمونا على 71,113,000 وزيدة كي تبعثونا مساجات على واتساب مزيكا فيم. سيدي اسمعني ما عاش عندك اسمع شوف رك نجم من بات هست تليفون تكلمنا تبعث لنا مساج على واتساب تقول نحب نشارك في فك بلاستيك على 23,513,000 مع التسعة متاع الليل من الاثنين للجمعة تكونوا انتوما الربحين. سهلة ياسر العملية
10: اي نعم
0: غدوة 1,800,000 لكم انتوما في بنت لفيم. اسمعني كي يقولوا بنت لفيم نقولوا ربحوا كاش نقولوا برشا برشا برشا انرجي مزيانة ومحلية. كيفكم انتوما مستمعينا السلام عليكم برشا برشا برشا وان شاء الله مربوحة لكم انتوما. حضروا لنا رواحكم بالكدي بالكدي ترينيو مليح مليح مليح مليح نحبكم تترينيو بالكدي بالكدي اي سمعت ترينيو مليح مليح مليح مليح اي ترينيو بالكدي بالكدي تسمعني 1,800,000 راه يدخل واحد بعض وي اي سورتو في وقتهم وقتهم بالكدي بالكدي على الاخر اي حضروا لنا رواحكم بالك اسمعني نجربوا نلعبوها بلغه اخرى نيوي نينو صايب الحكم اش قولك انت ترى
11: نحكم بالكدي بالانجلي
0: هاي نجمو نلعبوها بالانجلي نيوي نينو بي شوف اسمعني غدوه غدوه كلمونا واللي يحب فيكم يشارك بالانجلي نيوي نينو مرحبا مرحبا نجمو نجربوها علاش ليه غدوه تكون لكم فرصه اكيد باش تربحوا معنا الكاش ديما في بنت لفهم
11: كاميرا مين نقول له you are good man قال لك smile the life listen and the look the life the big the man and the big man عليك ديما خلي روحك ديما اضحك للدنيا اضحك
12: بنت لفهم
0: البلاي ليست هذه مع ال 11 غير بوعه نتاع الليل تختاروها انتوما مستمعين على واتساب مزيكا فام 23,513,000 مشيتوا في جو الديسكو مش ديسكو جاز والنيو جاز الحقيقه هكا فما برشا برشا انرجي مزيانه نبداو بري تشارلز هيت ذا رود جاك

جيمي كولم Don't Stop The Music غنية متاع ريانا لكن بفيرسيون جاز مزيانة برشا برشا. هذه لا بلاي ليست بتاعكم انتوما على واتساب مزيكا فام 23 513 ألف. كل ليلة في بنة لفام تختاروا الموزيكا اللي تحبوها. احنا مازلنا مواصلين معاكم, خليكم توت سويت مع الجميلة هبة الخميري في الأخبار. مزيكا فام.

0: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
1: موجز الاخبار، اهلا بكم. وزارة الصحة تؤكد أنها تواصل بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية وتحت إشراف رئاسة الحكومة العمل على مراجعة شاملة لمنظومة التكفل بالأمراض النادرة، وذلك بهدف تطوير آليات الإحاطة بالمرضى وتحسين شروط النفاذ إلى الخدمات الصحية والعلاجية. ووزارة الصحة توضح في إجابة عن سؤال النائب هالة جاب الله أن هذه المراجعة تشمل دراسة تحيين تصنيف الأمراض المعتمدة ومراجعة قائمة الأدوية والمواد والتجهيزات الطبية موضوع التكفل، بما يضمن مواكبة التطورات العلمية والطبية والاستجابة للحاجيات الفعلية للمرضى في إطار مقاربة تقوم على الإنصاف والنجاح مع ضمان استدامة المنظومة الصحية والاجتماعية. وزارة التجارة وتنمية الصادرات تعتزم بالتعاون مع الديوان الوطني للبريد ومركز النهوض بالصادرات والديوان الوطني للصناعات التقليدية تنظيم سلسلة من اللقاءات الجهوية للتعريف ببرنامج إيزي إكسبور لتسهيل تصدير منتجات الحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبر الشبكة البريدية. ووفق بلاغ للديوان الوطني للصناعات التقليدية، فإن برنامج إيزي إكسبور هو البرنامج الوطني النموذجي لتسهيل التصدير لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة عبر الشبكة البريدية، وهو يهدف لتبسيط الإجراءات وجعل مسار التصدير واضحا وسريعا، ويمكن للمؤسسات والحرفيين المستفيدين من البرنامج الانتفاع بدعم من صندوق النهوض بالصادرات بنسبة 50% من كلفة نقل الطرود الموجهة للتصدير وفقا للتراتيب والإجراءات المعمول بها. في أخبار العالم، وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يؤكد أن بلاده ستواصل استهداف وتعطيل من يقدمون دعما ماديا أو تكنولوجيا أو ماليا للنظام الإيراني، في إشارة إلى أحدث العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على بنك الروسي على خلفية تورطه في التهرب من العقوبات المفروضة على إيران. في المقابل، الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي يشدد على أنه لن تكون هنالك محادثات مع أمريكا حتى تتم تلبية شروط إيران. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن روسيا وأوكرانيا وافقتا على الامتناع عن استهداف منشأة الطاقة، وذلك بعد انتقاده الضربات التي تنفذها كييف على منشأة نفطية روسية. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع يسر جديدي وكمال الفريق بنت لفام. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس بنت لفام. بنت لفام يسر جديدي سيليكسيون طرب.

الترابيات وأحسن موسيقى ديما تونسكم وديما تخليكم عندكم حنين للماضي. توت سويت الكوت ميوزيك.

جون. What a wonderful world. لايف هذا يتسجل في البي بي سي راديو وسمعتوه كالعادة في الجولد ميوزيك. بنت FM. وبش يكونوا موجودين غدوة على ركح مسرح قرطاج، نحكيوا على الجروب المصري كايروكي. كايروكي اللي يحكيوا على وجع جينيراسيون كاملة وكتيبة كبيرة كبيرة كبيرة وفي حقها مسرح وتوه على مزيك.

كارول سماحة اطلع فيي نكون خلطنا الاخر بنت لفام بالنسبة لليلة. شكرا لكم اللي تابعتونا من 9:30 الليل وشكرا لكامل الفريق زياد في الاخراج طرق في ديجيتال وائل في ستاندار وحنا كي العادة الرونديفو متاعنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت اكيد برشا ربح وكاش بحسن الموسيقى ومعاكم انتم على واتساب موزايكا فام 23513000 باش تختاروا البلاي ليست نتاعكم تخليوا لي ديديكاس وتشاركوا معنا في فوك بلاستيك. بعد شوية تلقاو هبة الخميري في الاخبار لكن قبلها كي العادة نختموا بالموسيقى باش نمشيو لارتيست معروف في العالم الكل مش كان في العالم العربي وكان موجود في تونس السيف هذايا والحقيقه نتصور فيكم ما فماش شكون مش حافظ غنيته. كان معاكم يسري جديدي خليكم مع شاب مامي تزعزع خاطري تصبحوا على خير.

البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين جارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسر جديدي بالنتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مور العالم بينيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سب مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، ماكلوني، فهمي البرهومي وأحمد. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.

0: موجز الأخبار، أهلا بكم. أكثر من 2,000,000 تلميذ وتلميذة في مختلف المراحل التعليمية من التعليم التحضيري إلى التعليم الأساسي والتعليم الثانوي يعودون اليوم الثلاثاء 15 من سبتمبر إلى مقاعد الدراسة بمختلف جهات البلاد مع انطلاق السنة الدراسية الجديدة. يشار إلى أنه استعدادا للعودة المدرسية 2026-2027 تم إحداث 23 مؤسسة تربوية جديدة وإنجاز أكثر من 1400 تدخل في مجال الصيانة والتوسيعات بهدف تحسين جاهزية المؤسسات التربوية والاستجابة لحاجياتها. وكانت وزارة النقل أفادت بأنه من المنتظر تسجيل جملة من المؤشرات الإيجابية للموسم الدراسي 2026-2027 على خطوط الشركات الوطنية والجهوية للنقل مقارنة بالموسم المنقضي، منها ارتفاع عدد المشتركين من التلاميذ وطلبة بحوالي 4% وارتفاع عدد الخطوط المدرسية والجامعية من 2134 إلى حوالي 2179. ووفق وزارة التربية سيتم أيضا تسجيل تطور إيجابي بحوالي 13% على مستوى الأسطول المخصص للنقل المدرسي والجامعي والذي يمثل حوالي 52% من مجموع نقل المسافرين. الإدارة العامة للأداءات تذكر بأن يوم الثلاثاء 15 من سبتمبر الجاري هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، فيما حدد يوم 21 من سبتمبر كآخر أجل للأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد. في أخبار العالم، محسن رضائي نائب الرئيس الإيراني يقول إن الحصار الاقتصادي والحظر المائي المفروضين على البلاد تسببا في تحديات معيشية، مشيرا إلى أن طهران فعلت مسارات ملاحية برية وشمالية بديلة عبر دول أوراسيا وروسيا لتأمين الاحتياجات الغذائية والسلع الأساسية. وزارة الخارجية الإيرانية تقول إن الوزير عباس عراقجي بحث مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ضرورة تعزيز التنسيق بين دول المنطقة لمواجهة ما وصفه بهيمنة كيان الاحتلال وإشعاله الحروب في لبنان ودول أخرى بالمنطقة. الاتحاد الأوروبي يعتزم اقتراح حظر يمنع الأطفال دون سن 15 عاما من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات مشاركة المقاطع المصورة وبرامج الدردشة الآلية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والألعاب عبر الإنترنت. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم ببخميري، تصبحون على خير.
1: في تونس موزايكا فام أورينبي كنا الاثنين من الصليل.